7 سفن تجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج.

0: مراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد، كذلك ينضم إلينا من طهران عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد بآخر ما رشح من واشنطن حيال مستجدات الضربات ربما ابتداء.
1: نعم محمد، تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز يؤكد فيها على مواقف عدة، أولها أن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو، ويشير أيضا في ذات التصريحات إلى أن هذه الضربات ستستمر حتى تعود إيران لطاولة المفاوضات. يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة توجه ضربات قاسية للإيرانيين. لدينا أيضا التأكيدات التي جاءت على لسانه قبل قليل، والتي يقول فيها إنه فضل عدم استهداف منشآت النفط الإيرانية حتى لا يتأثر قطاع النفط العالمي، ولكن في ذات الوقت هو لوح بأن الولايات المتحدة إذا اضطرت فإنها قد تلجأ لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية. جدد التهديد المرتبط بالعودة لاستهداف المنشآت المدنية الحيوية في إيران، منشآت الطاقة والجسور، وقال إن الضربات الأمريكية ستستمر هذه الليلة والليلة التي تليها وحتى الأسبوع المقبل. يقول إن في نهايتها ستستهدف الولايات المتحدة كل الجسور في إيران ولن يبقى للإيرانيين شيء. هذه اللغة اعتدنا أن نستمع إليها في الحقيقة في بداية هذه الحرب، ولكن الآن تعود مرة أخرى بعد إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على المواني الإيرانية والاستمرار في هذه الضربات التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تستخدم فيها قدرات عسكرية فتاكة، بالإضافة إلى أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات تصدر من الرئيس الأمريكي. أيضا تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد نحو 3 ساعات من بداية الحصار البحري الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تسخر له أكثر من 20 سفينة حربية، بالإضافة إلى مئات المقاتلات الأمريكية، لتمنع أي سفينة تريد الخروج من الموانئ الإيرانية أو تريد الدخول إليها. الرئيس الأمريكي في تصريحات استبقت بداية استئناف الحصار قال إن إيران تضررت اقتصاديا بشكل كبير من الحصار عندما فرض لأول مرة، وهو يعتقد أن نسب التضخم والخسائر التي تسبب فيها هذا الحصار كبيرة، وبالتالي هو يعود إلى قرار استئناف الحصار مع الاستمرار في الضربات العسكرية لمضاعفة الضغوط على الإيرانيين. ويضيف أيضا في تصريحاته التي بثت قبل قليل أن إيران هي التي بدأت إطلاق النار، وبالتالي الولايات المتحدة ترد على ذلك. هو يؤكد على مسألة أن المحادثات ما تزال مستمرة في الحقيقة، لأنه قال إن ممثلين عنه تواصلوا في الساعات القليلة الماضية مع ممثلين لإيران، لم يكشف عن تفاصيل ما دار في هذه المحادثات التي جرت ومدى أسفر عنها، ولكن بكل الأحوال هذا يبقي على الأقل المسار الدبلوماسي ما يزال مفتوحا بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: مسألة المفاوضات تحديدا أريد أن أذهب معك بها أحمد في شيء من الاستفاضة، خصوصا أنه لم يأتي على ذكر المفاوضات بالأمس الرئيس الأمريكي في تصريحاته الكثيرة، لكنه جاء على ذكرها اليوم، فكيف يقرأ هذا الأمر اليوم في واشنطن؟
1: بالفعل خفت الحديث عن المفاوضات والمسار الدبلوماسي في الساعات التي استبقت هذه المقابلة التي أجراها مع فوكس نيوز. كان التركيز دائما على أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات قاسية وتستهدف القدرات الإيرانية العسكرية على طول السواحل الغربية لإيران، ولكن من اللافت في الحقيقة أن يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن يؤكد أن المحادثات ما تزال مستمرة. هو يقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن يجدد حديثه المرتبط بانعدام الثقة، ويعتقد بأن الإيرانيين لن يلتزموا بأي اتفاق يبرموه، وأشار إلى مسألة العودة لاستهداف السفن في مضيق هرمز، ويقول إن ذلك يتنافى مع مذكرة التفاهم والتعهدات التي أبرمها الإيرانيون، وأشار أيضا إلى أن المحادثات الأخيرة التي جرت في مسقط كادت أن تصل إلى نتائج، ولكن قال إن الإيرانيين استقبلوا اتصالا بعده انسحبوا من طاولة المفاوضات. ترامب يقول إن اللغة التي تفهمها إيران هي لغة القوة، وبالتالي هو يعود إلى تكثيف

0: الضربات العسكرية، التلويح مرة أخرى باستهداف المنشآت الحيوية المدنية وحتى المنشآت النفطية في حال اضطرت الولايات المتحدة لذلك. وفي تصريحات استبقت هذه المواقف الأخيرة منه كان يقول إن القيادة الإيرانية تقود بلادها إلى الهاوية على حد تعبيره، في إشارة إلى أن المحادثات والمسار الدبلوماسي لم تستفد منه إيران كما يقول مقربون منه، ولكن بكل الأحوال تبقى اللغة هي ذاتها التي يستخدمها ترامب. ما يزال يتحدث عن أن المسار الدبلوماسي نشط، ولكن يبدو أن اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة في هذه الفترة والتي تفضلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما يقول هي لغة القوة من خلال استئناف الضربات العسكرية واستئناف الحصار البحري على المواني الإيرانية.
1: مسألة زيارة نتنياهو أحمد التي يتحدث عنها الإعلام العبري ويتحدثون عنها ربما منذ أكثر من أسبوع، هل هناك أي تأكيدات حيالها في واشنطن في ظل هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة هنا؟
0: حتى الآن لم تتضح في الحقيقة هذه المسألة، لا تأكيد بشأن هذه الزيارة. ومن المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي كان من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا في واشنطن في هذا الأسبوع بعد أن عاد من مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. هذه الزيارة كان ينظر إليها باهتمام كبير، وكيف يمكن أن تغير مسار الأمور فيما يتعلق بالمفاوضات أو المسار العسكري، لا سيما مع التأكيد المستمر بأن الخلافات بين ترامب ونتنياهو تتمثل في أولوية العودة للتصعيد أم المسار الدبلوماسي. الإدارة الأمريكية، يقول مسؤولون أمريكيون، إنها تفضل المسار الدبلوماسي لحل الخلافات ولتجاوز هذا الصراع، بينما يفضل الجانب الإسرائيلي التصعيد العسكري. ولكن من اللافت أيضا أن الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين في الأيام القليلة الماضية قالوا إن إدارة ترامب أبلغت الإسرائيليين أنها لا تفضل الانخراط الإسرائيلي في هذه المرحلة من الضربات، وبالتالي هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة تستمر في هذه الضربات الآن بمفردها لممارسة المزيد من الضغوط على الإيرانيين حتى يعودوا إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة. وهذا ما أشار إليه الرئيس ترامب الذي قال إن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو أو يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات.
1: أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى طهران وأسألك عمر هواش ابتداءا عما إذا كان هناك أي تأكيد إيراني عما قاله الرئيس ترامب قبل قليل لفوكس نيوز حيال مسألة التواصل الذي جرى مع الإيرانيين يوم الثلاثاء، هل يؤكد الإيرانيون ذلك؟
2: الإيرانيون لم يذكروا هذا لا من بعيد ولا من قريب، لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. آخر مباحثات أجرتها إيران كانت يوم السبت الماضي مع سلطنة عمان، حتى تلك المباحثات لم يشارك فيها أي وفد أمريكي. وأكدت إيران حينها أن المفاوضات تلك يوم السبت كانت فقط مع الجانب العماني، واختصرت فقط على مسألة مضيق هرمز، ولم يتم بحث أي قضايا أخرى. ما يتحدث به الرئيس الإيراني دونالد ترامب عن وجود مفاوضات جرت يوم الثلاثاء هنا، لا توجد إليه أي إشارة على الجانب الإيراني، مع التأكيد أن الوسطاء لا يزالون يستمرون في التواصل مع الطرفين. ربما ونؤكد هنا أن المعلومات ليست مؤكدة، ربما يكون هناك رسائل تم تبادلها عبر الوسطاء يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمفاوضات. إيران من جانبها لم تعلن عن شيء. إيران لا تزال تؤكد أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم ببنود مذكرة التفاهم. إيران تقول أنها لم تنسحب من أي مفاوضات، إنما الولايات المتحدة الأمريكية هي من تنتهك غالبية بنود مذكرة التفاهم. العمليات العسكرية التي تنفذها في الأراضي الإيرانية ينظر إليها على أنها انتهاك للبند رقم 1، إضافة إلى أن فض العقوبات قبل أيام على طهران هي انتهاك أيضا لأحد البنود، رفع الإعفاء عن صادرات النفط أيضا كذلك، فضلا عن الحصار الذي فرض هذه الليلة هو انتهاك وفق ما تقول طهران لمذكرة التفاهم.
1: على ذكر الحصار وهذا الخبر العاجل نتابعه الآن عن وكالة فارس، تقول إن العدو الأمريكي هاجم مستودعا في مدينة دهلران بمحافظة إيلام غربية إيران، وقد جئنا ربما قبل قليل على ذكر بعض الاستهدافات في إيران، لكن عمر نرسم معك خريطة لهذه الاستهدافات التي جرت هذه الليلة في إيران، وكذلك إن كان هناك أي تفاصيل تحدث بها الجانب الإيراني عن رد الفعل حتى اللحظة.
2: نعم، آخر الاستهدافات كانت كما ذكرت في دهلران، هي مدينة تقع في محافظة إيلام. هذه المحافظة هي محافظة تقع في غرب إيران محاذية للعراق. وفق ما قالت الأنباء الرسمية هناك، حاكم المدينة أكد أن المقاتلات الأمريكية استهدفت ورشة أو مصنع لإنتاج المياه المعدنية، نافيا وقوع أي خسائر بشرية، ضحايا أو قتلى. محافظة إيلام خلال الأيام الماضية لم تكن عرضة للاستهداف، لكنها استهدفت بشكل كبير خلال حرب الأربعين يوما واستهداف.
1: دعني أضف لما تتحدث به وسأترك لك المجال للاستفاضة بهذا الشأن، لكن هذا خبر عاجل يردنا الآن عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، تفيد بغارات أمريكية استهدفت ثكنة للجيش الإيراني في مدينة بنبور بمحافظة سيستان وبلوشستان، وربما هذا هو أحدث ما ورد إلينا وننقله الآن على الشاشة. إليك عمر من جديد.
2: نعم، استهداف مدينة بنبور كان قبل ساعات، لكن الآن يتم الكشف عن الموقع المستهدف أو طبيعة الضربة الأمريكية هناك. هذه المدينة تقع في جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوشستان، هي ليست مدينة ساحلية، تقع في عمق المحافظة. كانت هناك قد وردت أنباء غير رسمية عن استهداف ثكنة للجيش، نحن الآن أمام تأكيد رسمي عبر وكالة أنباء إيسنا الإيرانية الرسمية بأن ثكنة للجيش الإيراني استهدفت في تلك المنطقة. حتى الآن المعلومات عن وجود قتلى أو جرحى بين صفوف الجيش الإيراني في تلك المنطقة غير متوفرة بشكل دقيق. لكن لماذا تستهدف تلك المنطقة محمد؟ يمكن القول إن هذه المنطقة هي التي ذكرت تقع في جنوب شرق إيران قريبة من بحر العرب والمحيط الهندي، وهناك تتواجد القطع البحرية الأمريكية، والضربات التي توجه إلى إيران في تلك المناطق، سابقا كنا نتحدث عن منطقة تشابهار، الآن نتحدث عن مدينة بنبور. الاستهدافات في تلك المناطق تسعى إلى شل القدرات الإيرانية لأجل استهداف القطع البحرية الأمريكية التي تمارس الحصار منذ هذه الليلة على إيران، وتنطلق منها المقاتلات الأمريكية أو الصواريخ التي تستهدف السواحل الجنوبية الإيرانية وأحيانا العمق الإيراني. إضافة إلى هذا الاستهداف اللافت للنظر، كنا قد تحدثنا عن اشتباكات وقعت في مضيق هرمز ومياه الخليج وبحر عمان، اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية، صرح بها بشكل رسمي محافظ أو حاكم محافظة هرمزجان جنوب إيران، تحديدا الأسماء أصوات الانفجارات والاشتباكات سمعت من جزيرة هنغام ومدينة سيريك ومدينة بندر عباس، هذه المدن المطلة على مضيق هرمز. هذا الاشتباك هذه الليلة هو أمر ملفت للنظار، لأن خلال الأيام الماضية أو حتى خلال الحرب الأربعين يوما لم تكن هناك قوات أمريكية تأتي بشكل مباشر إلى المضيق إلا في حالات نادرة، ووقوع اشتباكات هذا تطور ملفت للنظر. الأصوات التي كانت تسمع في منطقة مضيق هرمز دائما كانت ناجمة عن إسقاط الإيرانيين مسيرات في سماء المضيق، أو استهداف المقاتلات الأمريكية لزوارق حربية، أو ناجمة عن استهداف الإيرانيين لبعض السفن التجارية التي تقول طهران إنها تعبر أو تحاول عبور المضيق مخالفة لتعليمات القوات الإيرانية. لكن نتحدث عن اشتباكات في منطقة مضيق هرمز، هذا تطور مهم في الحقيقة. يضاف إلى ذلك إذا ما تحدثنا أيضا عن خارطة الاستهدافات، كانت هناك استهدافات في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، 4 أصوات انفجارات سمعت هناك وفق المصادر الرسمية، لكن حتى اللحظة لا توجد معلومات دقيقة حول طبيعة الاستهدافات. إذن خلال الساعات الماضية نتحدث عن استهدافات من أقصى جنوب غرب إيران في مدينة الأهواز إلى أقصى الجنوب الشرقي في محافظة سيستان وبلوشستان والثكنة التابعة للجيش الإيراني في مدينة بامبور، مرورا بمنطقة مضيق هرمز. هناك استهداف واضح لهذه المناطق في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية الممتدة على السواحل الجنوبية للبلاد.
1: هذا خبر عاجل آخر ننقله بينما تتحدث عن الجيش الكويتي، يقول أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية. ما الذي يقوله الإيرانيون هنا عن طبيعة هذه الهجمات؟ أما إذا كان هناك تأكيد بالفعل وحديث عن استهدافات للكويت.
2: نعم، حتى اللحظة لا يوجد تبني إيراني لأي استهدافات جديدة في الكويت. وقبل ذلك نعرف أنه كان هناك أخبار جاءت من البحرين حول وجود انفجارات في كل من الكويت والبحرين. خلال الساعات القليلة الماضية لم يكن هناك أي تبني، لكن الجيش الإيراني قبل ساعات تحدث عن إطلاق مسيرات نحو الأردن. قال إنه استهدف قواعد أو قاعدة الأزرق في الأردن، وكان الاستهداف مصوب ضد مخازن للأسلحة ومخازن لقطع الغيار التابعة للطائرات والمعدات العسكرية الأمريكية في تلك المنطقة. قاعدة الأزرق هي المرة الأولى التي تستهدف خلال هذه الفترة، علما أنها استهدفت خلال حرب 40 يوما. خلال الأيام الماضية كانت الأردن محط استهدافات إيرانية، قبل ذلك كان هناك استهداف لقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن. لماذا طهران تستهدف الأردن وقبل ذلك الكويت والبحرين؟ تقول طهران دائما إنها تضرب مصادر النيران، تؤكد دائما أن دول المنطقة تقدم أراضيها للولايات المتحدة الأمريكية لأجل استهداف الأراضي الإيرانية، ودائما أيضا قالت على لسان الخارجية الإيرانية أو الرئاسة الإيرانية أو حتى الحرس الثوري بأنها تدعو دول المنطقة إلى عدم تقديم الأجواء أو المياه أو الأراضي لأجل استهداف إيران. النائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قبل ساعات عبر التلفزيون الرسمي الإيراني قال إن الدول في المنطقة لم تتعظ من خلال حرب 40 يوما الأخيرة، وأنها لا تزال تقدم أراضيها والخدمات لمن وصفه بالعدو لاستهداف الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة وأن يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، محذرا من تداعيات ذلك ليس فقط على إيران بل على جميع الدول في الإقليم.
1: شكرا جزيلا مراسلنا من طهران عمر هواش، وسنبقى معك عمر بطبيعة الحال إن كان هناك أي مستجدات. الآن هذه التفاصيل نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. هنا معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري، وكذلك معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ينضم إلينا كذلك من ديلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. ولعلنا نبدأ تحديدا هنا مع ضيفنا العقيد أبو زيد حيال خريطة الاستهدافات التي جرت هذه الليلة، كيف تقرأها؟
3: الملفت في الاستهدافات كلها أنه جرعة التركيز كانت عالية على مناطق جديدة. نتحدث عن منطقة الأهواز، هذه لم تكن ضمن حسابات الاستهداف الأمريكي، كان التركيز على الخط الأول من الساحل الغربي لإيران، ثم انتقل التركيز بالخط الثاني، ما يعني أن الجانب الأمريكي خلق منطقة عمليات نارية هذه المنطقة تقريبا من الساحل الغربي لإيران بعمق من 10 إلى 15 كيلومتر. هذا الشكل من خطوط النار يشير إلى أن الجانب الأمريكي يعمل برتابة مطلقة، بمعنى هناك تسلسل عسكري بالاستهدافات وهناك تسلسل عسكري بانتقاء الأهداف، لم يعد كالسابق، لم يعد باتجاه أهداف بشكل شامل، هناك دقة بانتقاء الأهداف. من ناحية أخرى نلمس أن العمليات أصبحت عمليات مركبة، صواريخ دقيقة بالإضافة إلى الطائرات، بالإضافة إلى إدخال معادلة جديدة في القتال وهي الطائرة المسيرة والزوارق غير المأهولة. هذا أمر جديد. الأمر الآخر والأهم أن استهداف الأهواز الذي بدأت به ليس استهدافا عشوائيا، أي بمعنى أن الجانب الأمريكي لم يذهب إلى الجغرافيا فقط، وإنما ركز على الأهواء.

0: واز التي تحتوي على حزمة كبيرة من المواقع العسكرية، فيها على سبيل المثال معسكر حبيب الله، فيها مقر الإمام حسن الصاروخي وهو مقر مهم، وفيها أيضا المجموعة السادسة الجيوفضائية، وفيها أيضا مجموعة المسيرات علي أكبر. استهداف الأهواز جاء مباشرة بعد استهداف الكويت، ما يعني أن الجانب الأمريكي يرصد يستطلع ويطبق قواعد الاشتباك بشكل جيد فيما يتعلق بالاستهدافات.
1: لما نتابعه حتى اللحظة سيد أبو زيد، هل يبدو لك بأن الأهداف في إيران هي مجرد أهداف عسكرية، أم ربما تتجاوزها لتكون أيضا على صعيد البنية التحتية كنوع من الرسائل التي تبعث بها الولايات المتحدة؟
0: لغاية الآن لا يزال الجانب الأمريكي في مستوى الأهداف العسكرية، لم ينتقل إلى البنية التحتية، لا تزال أهدافه تكتيكية، لم ينتقل أيضا إلى الأهداف الاستراتيجية. الهدف التكتيكي يقود إلى الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي على ما يبدو حدده ترامب في حديثه وهو جبل الفاس، الصندوق الأسود للمشروع النووي الإيراني. بالتالي نحن لازلنا بعد الضربة الخامسة في نفس مستوى الأهداف. هناك أيضا ملاحظة مهمة، وهي وردت في البيان الأمريكي عندما استخدم كلمة الضربات الفتاكة لأول مرة. بالمناسبة يستخدم
1: يمكننا أن نمارس ضربات أو أن نضرب ضربات فتاكة،
0: الفتاكة وهي الديسايزيف أكشنز. الفتاكة ليست مفهوم إعلامي وليست كلمة إنشائية أو إملائية موجودة في بيان. الفتاكة هي كلمة عملياتية يراد منها ويقصد منها شل القدرات، وهي دائما تصدر في تقدير موقف العمليات أو في أوامر العمليات. لذلك بدأ هذه الجولة من الضربات الأمريكية باتت أكبر بالكتلة النارية. نقطة أخيرة ولن أطيل عليك في موضوع التصاعد أو منحنى التصاعد في العمل أو في الضربات الأمريكية. نلمس في الموجة الأولى كان هناك 80 هدف، في الثانية 90 هدف، في الثالثة 140 هدف. بعد ذلك لم يعد الجانب الأمريكي يعلن عن عدد الأهداف وبشكل متعمد. نلمس في الأولى كان هناك 90 دقيقة في الأجواء الإيرانية، ثم 3 ساعات، ثم 4 ساعات، يوم أمس كان هناك 5 ساعات في الأجواء الإيرانية، أيضا تصاعد. هذا التصاعد يشير إلى أن السيادة الجوية للجانب الأمريكي والسيادة الإلكترونية أيضا للجانب الأمريكي. أعني بالسيادة الإلكترونية لا توجد اعتراضات لا للصواريخ، لا للطائرات غير المسيرة، ولا للزوارق غير المسيرة، ولا حتى للصواريخ الدقيقة.
1: هذا الخبر العاجل الذي نتابعه الآن مشاهدينا أذهب به إلى ضيفنا سيد عباس خميار، وتحديدا مندوب إيران في رسالة إلى الأمم المتحدة يقول إن أمريكا رفضت بصورة مستمرة تنفيذ التزاماتها وعملت عمدا على تقويض تنفيذ مذكرة التفاهم. إذن سيد خميار، يبدو أن المرجعية حتى اللحظة على صعيد الخطاب الإيراني تستند حتى اللحظة إلى مذكرة التفاهم، ما الذي يقوله ذلك؟ وأضيف أيضا هذا الخبر العاجل الذي يلحق بالأول، يقول وثقنا 42 حالة انتهاك واضح وجوهري لمذكرة التفاهم من قبل أمريكا.
2: تحية لكم جميعا وللمشاهدين. أنا تعليق بسيط على ما تفضل به الأستاذ أبو زيد. الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الجيش الأمريكي، خلال اليومين الأخيرين وبالفعل بدأ استهداف البنى التحتية، ولكن ليست البنى التحتية الكبيرة، وإنما البنى التحتية الصغيرة بما يتعلق بالمياه، مياه الشرب، وبما يتعلق بالكهرباء. وهذا يأتي في سياق إثارة الشارع في المدن النائية وقيادة المحافظات الساحلية. قبل قليل استهدف يعني مصنع أو للمياه المعدنية، وهذه الأمور مستمرة. النقطة الثانية، التخطيط للمضيق للحصار البحري على إيران هو كان الهدف الأساسي، لأنه ندمت الولايات المتحدة الأمريكية عندما رفعت هذا الحصار. لذلك كان المخطط حتى قبل خمسة أيام كان هو يسير في هذا الاتجاه، عندما ويسد يعني التمهيد هو إغلاق الطرق التجارية التي تربط إيران والتي هي تؤثر بشكل كبير على الحصار. يعني مثلا جسر أقالة ومناطق التي كانت

0: مناطق تجارية أو طرق تجارية أو منافذ مع آسيا الوسطى، كلها هذه الاستهدافات كانت هو تمهيد لهذا الحصار، وكان تعرفها طهران وعرفت الموضوع. فيما يتعلق بالموضوع يعني الحقوقي أو ما تتحدث، دائما عندما تريد إيران أن تقوم بعملية ما أو توسع الجانب العسكري، هي تلتجئ إلى الأمم المتحدة وتقدم الوثائق ولكي تبرر أو تمهد بما ستقوم به من ردود عسكرية. أنا أتصور
1: لكن
0: وأقرأ
1: هنا سؤالي
0: في
1: لك سيد
0: هذا
1: خميار، تحديدا على صعيد الحديث عن أن الولايات المتحدة تقوض تنفيذ مذكرة التفاهم، ذكر مذكرة التفاهم والاستناد إليها اليوم في محاكمة الأفعال، هل يعني ذلك من الناحية الإيرانية أن المذكرة ما زالت تعمل؟ أو على أقل
0: من
1: تقدير
0: الناحية
1: يمكن العودة
0: الإيرانية،
1: إليها في التفاوض؟
0: يعني هذا بصيص أمل أو تقريبا يعتبر نوع من كما يقال شعارة معاوية، تبقى إيران على هذه الشعارة حتى ترى ماذا سيحدث. واشنطن أيضا تسير في هذا الاتجاه، يعني لا يريد أحد، لا الطرف الإيراني ولا الأمريكي، قصف الحالة الدبلوماسية بهذا الشكل الكبير. لذلك حتى الرئيس ترامب عندما يتحدث عن الهجمات أو عن الضربات يقول ما زلنا في إطار المذكرة. الإيرانيون كذلك. لكن أنا أتصور بعد هذه الرسائل التي بعثها المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، هذه ربما تنذر بأن هناك ستكون ردود ميدانية تختلف عما كانت، لأن الأمر أصبح لا يطاق
1: وضحت الصورة.
0: باستمرارية الضربات على المحافظات الساحلية، وهذه نقطة مهمة للغاية.
1: إلى ضيفنا من ديلاور رب أرلت، ونشركك في هذا المحور تحديدا سيد أرلت، عندما يقول الرئيس الأمريكي أن الضربات مستمرة حتى عودة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض، في الوقت نفسه هو هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى وأثناء هذه الضربات يركز على الهدف وهو المضيق، السيطرة، عدم السيطرة الإيرانية على المضيق. بينهما كيف نفهم توجه الرئيس الأمريكي وإدارته؟
2: سعيد بتواجد معكم وتحية لكم ولضيفكم الكرام. طبعا رئيس دونالد ترامب يبقى متشبتا بتحقيق السلام بنهاية المطاف وخلال هذه الحرب وهذا النزاع الذي امتد لفترة طويلة. أعتقد أن رئيس ترامب يحاول أن يحقق هدفا واضحا، وهو يطمح للوصول إلى الهدف من خلال الدبلوماسية. هو لم ينجح في ذلك إلى غاية الآن، لأن إيران والنظام الإيراني ما زال يستهدف مضيق هرمز، ورئيس ترامب وبقية دول العالم تعرف وتدرك بأن الأمر يتعلق بممر مائي دولي، ولا يمكن للنظام الإيراني أن يتحكم بهذا الممر، لأن هناك قوانين ومقتضيات دولية تحكم طريقة التعامل مع هذا الممر. بالتالي الرئيس دونالد ترامب يحاول جر الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات لكي يعرفوا ويدركوا بأن الأمر يتعلق بممر دولي ينبغي أن يبقى دوما آمنا، وألا تتعرض الملاحة البحرية الدولية لأي خطر. بالتالي أن الإيرانيون يرون بأن هذه الورقة قد تشكل ضغطا على الأمريكيين وعلى دول الجوار والدول في العالم بشكل عام من خلال منع مرور السفن وعرقلة مرور السفن. الآن الحصار البحري سيضغط على الإيرانيين من أجل أن يدركوا بأنهم سيتأثرون هم أيضا إذا ما استمروا في خنق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة البحرية هناك.
1: نعود سيد أبو زيد دائما إلى المضيق في هذه الأيام. أريد أن أترك لك مساحة تعليق إن كان لديك أي تعليق، ولكن أيضا ما ذكره الإيرانيون حول مسألة وجود اشتباكات وتبادل إطلاق النار في قلب المضيق خلال الساعات الأخيرة من الناحية العسكرية إلى ما يؤشر؟
3: نعم، أجيب على سؤالك. فقط دعني أعلق على نقطة أوردها الضيف من طهران فيما يتعلق بالاستهدافات المدنية أو البنية التحتية. بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، ما نلمسه من خلال الاستهدافات التي تتم أنها كلها إلى قواعد عسكرية للحرس الثوري وللجيش الإيراني وقواعد بحرية. بالتالي الاستهداف كان مركز باستخدام الصواريخ الدقيقة. من يستهدف الأهداف المدنية هو الحرس الثوري. السفن التجارية في مضيق هرمز هل هي هدف عسكري؟ هدف مدني، وكان هناك وفاة. ووصل الأمر أن الهند استدعت السفير الإيراني في الهند نتيجة الوفاة لأحد المدنيين في هذه السفن التجارية. بالإضافة إلى ذلك استهداف الكويت والحفارة الموجودة الكويتية هدف مدني. جنود 2 اليوم أو 4 تم إصابتهم بالكويت، هذه كلها أهداف مدنية. من يقوم بذلك هو الحرس الثوري وليس الطرف الآخر، بعيدا عن الروايتين. بالإجابة على سؤالك حول الاشتباكات، وهي على ما يبدو الحدث الأبرز، قد يقودنا ذلك إلى أن الاشتباكات الموجودة أو التي تجري في مضيق هرمز ليست برية وإنما اشتباكات بحرية، لسبب أن تقدم المجموعة البرمائية بوكسر بدأ تقريبا مع ساعة عصر اليوم. وعندما أقول
1: ما هي هذه المجموعة؟
3: المجموعة بوكسر هي ليست سفينة، هي عبارة عن مجموعة برمائية تحتوي على سفينة اسمها بوكسر، بالإضافة إلى سفينة أخرى مرافقة لها اسمها بورتلاند، بالإضافة إلى سفينة إنزال شاطئي. يبدو أن تقدم هذه السفينة بالتزامن مع الحصار البحري الذي فرض على إيران، هذا الأمر أدى إلى اشتباكات في المنطقة العمليات التي تحدث عنها الحرس الثوري، وهي المنطقة التي فرضت من قوة شاب باتجاه الفجيرة وفرضت من قشم باتجاه أمن الكويت.
1: تتحول الاشتباكات إلى هذه النقطة، إلى قلب المضيق، هل يؤشر على سعي معين سواء من الناحية الأمريكية أو حتى على صعيد الاستعدادات الإيرانية؟
3: نعم، يؤشر إلى أن الجانب الأمريكي يبدو أن مطابخ الاستخبارات الأمريكية خلصت، إلى أن القدرات البحرية للحرس الثوري بعد 5 موجات من القصف قد ضعفت. لذلك دفع بهذه القوة نحو مضيق هرمز ليختبر مدى ردة فعل الجانب الإيراني حتى يستطيع أن يقيس، يؤكد أو ينفي ما لديه من تقارير استخبارات حول ضعف القدرات الإيرانية. الملفت في رأس الحربة في هذه الاشتباكات وصولها إلى سيرك، حسب ما ورد في العواجل قبل قليل، وصولها إلى سيرك يعني أنها تقدمات ملحوظة وملموسة. بالتالي ردود الفعل بعد قليل قد تتوضح، هل هي عنيفة أم غير عنيفة؟ بناء عليه يمكن أن نقيم أن القدرات بالفعل للحرس الثوري قد ضعفت أم أنها لا تزال موجودة.
1: أعود معك إلى مسألة ذكرتها قبل قليل، وهي حجم ونوعية الضربات سواء من الناحية الإيرانية ما تستهدف أو من الناحية الأمريكية. لدينا القدرة على أن نقول أن إيران قد ضربت وقد تم اعتراض الصواريخ مثلا، وهذا وفق ما نتابع على صعيد التصريحات في الدول التي تستهدفها إيران. لكن كيف يمكننا أن نحاكم ما تقوله الولايات المتحدة حول طبيعة أهدافها؟
3: نعم، الجانب الأمريكي يتبع منهج علمي جديد. هذا المنهج يقوم على عقلانية الاستهداف، أي بمعنى أن الجانب الأمريكي تعلم درسا من عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار باتجاه العمليات العشوائية. الآن العمليات انتقائية، يقوم بانتقاء أهداف، يعالج الأهداف، يقوم بتقييم هذه المعالجة، ثم بعد ذلك موجة أخرى من الاستهدافات. الجانب الأمريكي لم يذهب إلى العمليات، ذهب إلى الضربات، وظهر ذلك في بيانات القيادة الوسطى حين أشارت إلى سترايك وليس إلى أوبريشن. بالتالي هناك تركيز وجرعة تركيز عالي. بنك الأهداف يتم تحديثه من قبل الجانب الأمريكي، بمعنى لم نلمس خلال 39 يوم قبل وقف إطلاق النار أن هذه الأهداف تم استهدافها سابقا. هناك عملية تحديث للاستهداف. في المقابل الجانب الإيراني لا تزال أهدافه تقليدية، كسرت معادلة التناسب التي يريدها، يطلق صواريخ صحيح، يستهدف صحيح، لكن نفس الدول كويت بحرين الأردن، ويتم اعتراض كل هذه الصواريخ. ما يثبت ذلك ومن رواية الحرس الثوري أنه لم يعد يستخدم الصواريخ، بات يستخدم الطائرات المسيرة، لعله عسى يستطيع أن يحقق اختراقات في منظومات الاعتراضية أو في منظومات الدفاع الجوي كما حصل في الأردن قبل ساعات وكما حصل في الكويت.
1: واضح. سيد عباس خيميار، ومع هذه العمليات التي نتابعها حتى اللحظة، هل يمكن القول على صعيد طاولة التفاوض أن الجانبين اليوم يقتربان من الجلوس مجددا والحديث مجددا؟
0: بعجالة بدون أن أدخل في جدل مع ضيفك في الاستوديو، نحن نشاهد الآن حتى هذه اللحظات الأماكن المستهدفة مدنيا في هذه المحافظات، ويلمسها المواطن الإيراني بدقة، وهناك قنوات غير رسمية والافتراضي كلها تتحدث عن بعض الأهداف المدنية التي استهدفت، وخاصة بما يتعلق بمحطات الكهرباء والمياه في هذه المنطقة، وبالأسماء وبالصور. وهذا أمر لا أتصور ولا أعرف وأستغرب لماذا ينفيه. بما يتعلق بالرواية الإيرانية، نعم هي تقول دائما تستهدف هذه السفن وتعطي الأسماء وتعطي العناوين، وهذا ليس شيء مخبأ حسب الإيرانيين. أنا الآن في هذه الظروف بالنسبة لسؤالك، في هذه الظروف لا أتصور هناك من يفكر في العودة إلى المفاوضات بهذه الحالة التي نشاهدها. قبل أن ألتحق بكم كنت أتابع القنوات الإيرانية والوكالات الإيرانية، كانت كلها تتحدث عن اشتباكات ربما أخذت مسارا آخر في الساعات الأخيرة، وهذه الاشتباكات تتمركز على المضيق بالذات، وربما لم يكن لها مثيل على مدى الأسبوع الماضي بتمركزها وبمواصلتها. هي ليست أمواج ومن ثم نوع من استراحة المحارب، لا أبدا، هي مستمرة. وفي هذا الاستمرار أنا قلت بالتمهيد الذي نشاهده في الأمم المتحدة من خلال الرسائل التي بعثتها إيران، أتصور سيادة السعيد سيستمر في الساعات القادمة ويأخذ منحنى آخر.
1: طيب، إلى السيد روب أرلت، قلت قبل قليل أن هذه العمليات تهدف إلى دفع الجانب الإيراني إلى الجلوس على طاولة التفاوض، وربما من الناحية الأمريكية يقرأ بأن مكتسبات أو أوراقا جديدة يراد التحصل عليها من هذه الضربات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل من الواضح حتى اللحظة أن الإيرانيين يتجاوبون مع هذه الاستراتيجية، السلام من خلال القوة؟
2: في هذه المرحلة طبعا الإيرانيون لا يستجيبون لهذه الاستراتيجية التي يقودها ترامب، وهم لا يقومون بما يكفي من أجل العودة لطاولة المفاوضات. لذلك كان الرئيس الأمريكي محبطا، لأن هدفه كان هو دفع الإيرانيين لطاولة المفاوضات والعودة لطاولة المفاوضات. نحن نعلم أن هرمز والمضيق هو ممر مائي دولي لا يمكن التعاون معه بهذه الطريقة، وإيران هي الدولة الوحيدة أو النظام الوحيد الذي قام بزرع الغام في مضيق هرمز لتعريض الملاحة الدولية للخطر. والنظام الإيراني يستهدف الناقلات المدنية، والنظام الإيراني يرسل الطائرات المسيرة لاستهداف الناقلات واستهداف أيضا دول الجوار. بالتالي هذا يعرقل عمل شركات الملاحة الدولية في المنطقة، ورئيس دونالد ترامب منزعج بشكل كبير، ومختلف دول العالم منزعجة مما تقوم به إيران في هذا الممر المائي الدولي الذي تحميه الاتفاقيات الدولية. وإيران ما زالت تستمر في عرقلة مرور السفن التجارية وناقلات المحروقات في المنطقة. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر بالدفع نحو توقيع اتفاق من أجل
1: نتوقف عند هذا الحد. انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لضيوفنا جميعا، سيد أبو زيد والسيد عباس خميار وكذلك سيد روب أرلت. الآن إلى هذه الفقرة العسكرية التي تقرأ في أبعاد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران مع الزميل نشوان حسين.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية، حيث نسلط الضوء على التطورات المتسارعة بعد دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ، إذ نتوقف عند أدوات الولايات المتحدة لتنفيذ هذا الحصار وقدراتها العسكرية والبحرية لفرضه ومراقبة حركة الملاحة، كما سنناقش انعكاسات ذلك على مضيق هرمز وكيفية الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد دلياس حنا الخبير العسكري الاستراتيجي. لكن قبل النقاش سنذهب كالمعتاد إلى سلام خضر لتطلعنا على الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. سلام.
5: شكرا نشوان. إذن مع دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، سنبدأ بداية بجغرافيا هذا الحصار والمناطق التي ستكون واقعة تحت الحصار البحري الأمريكي. هذا هو الخط الذي عنده ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو من الموانئ الإيرانية إلى البحار المفتوحة من العبور، وهناك مجموعة من الموانئ التي تمتد على الخط البحر الجنوبي ابتداء من ميناء تشابهار الذي يوصف بأنه الميناء استراتيجي لإيران كونه المطل مباشرة على المحيط الهندي، إضافة إلى أهم الموانئ في بندر عباس عسلوية وأيضا في محافظة خوزستان هناك ميناء الإمام خميني. هذه الموانئ لها أهمية كبيرة لأن عبرها تستورد وتصدر إيران تصدر المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وأيضا عبر ميناء بندر عباس يكون يمر 55% من تجارة إيران البحرية بالمجمل. هذا هو الخط الذي ستمنع الولايات المتحدة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية من العبور عبره. وفي هذه النقطة بعد تشابهار سيكون هناك أيضا الانتشار البحري الأمريكي. عند بدء الحصار أو دخول الحصار حيز التنفيذ، قالت القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية بأن هناك 20 سفينة عسكرية تقوم بالتأكد من أن هذا الحصار هو حصار مكتمل الأركان. في بحر العرب هناك حاملتي طائرات أمريكيتين، إضافة إلى هذه أيضا حاملة طائرات صغيرة قياسا بالأسطول الأمريكي USS تريبولي ستكون أيضا جاهزة لتطبيق الإجراءات وفق القيادة المركزية الأمريكية. هذا الحصار حقيقة يعني أن جميع منتجات النفط ومنتجات البتروكيماويات ستكون غير قادرة، التي تنتج في إيران غير قادرة أن تذهب إلى البحار المفتوحة، وبالتالي التوجه إلى آسيا بالتحديد المستفيد الأول من النفط والغاز الإيراني. وفي مضيق ملقا هناك أيضا قوة إسناد تتمثل USS بوكسر، وهي أيضا سفينة مقاتلة إضافية تساهم بهذا الحصار على إيران. نبقى أن نذكر بأنه قبل دخول الحصار حيز التنفيذ أعلنت للمرة الأولى الولايات المتحدة عن دخول هذه الصورة ملتقطة من فيديو للقيادة المركزية، أدخلت إلى الخدمة الزوارق الانتحارية أحادية الاتجاه، كانت قبل ذلك قد دخلت المسيرات الانتحارية أيضا إلى ساحة المعركة وأدمجت ضمن القطع البحرية والعمل العسكري بشكل كامل للقيادة المركزية الإيرانية الأمريكية. إيران بدورها لديها وسائل تقوم باستخدامها في مضيق هرمز، لا سيما باستهداف السفن التجارية. أكثر ما تخشاه السفن التجارية وناقلات النفط هو الألغام البحرية الإيرانية التي يعتقد أن الحرس الثوري قد زرعها في بعض المسارات في مضيق هرمز. واليوم نشوان ذكر الحرس الثوري بأن هناك ألغام زرعت، وقال أن بعض هذه المسارات ملوثة بالألغام.
4: موضوع بحاجة لمزيد من البحث لا سيما على المستوى العسكري والاستراتيجي، وهذا ما سنفعله الآن. سلام، شكرا جزيلا لك. أذكر بضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا لنفهم أولا بالمفهوم العسكري معنى الحصار البحري.
6: نشوان، لنتحدث عن الاستراتيجية الإيرانية أولا وسنتحدث على الحصار البحري. حدد الحرس الثوري المنطقة، هذه المنطقة بين قشم وأم القيوين وكوم بارك والفجيرة، هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ يعتمد فيها ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني ممنوع الدخول إلى هذه المنطقة وإلا يتم الاستهداف وبالتالي هذا الاستهداف. هذا الحصار اليوم يحاول ضرب هذه المنطقة، من هنا استهداف مركز الصقل الأساسي للبحرية الإيرانية للحرس الثوري في بندر عباس، التكرار لخفض القدرات. اليوم عندما نتحدث أيضا عن الحصار، الحصار كما قالت سلام في هذه المنطقة تقريبا، عفوا في هذه المنطقة، هذا الحصار يعني الحصار البحري. في الحصار الأول، في الحصار الأول نشوان مرت الكثير من السفن، منهم من يقول أنها 77 أو 75 سفينة، وبالتالي لم يكن فعلا مؤثرا. اليوم نتحدث عن هذا الحصار، الحصار التايت، يعني ممنوع الدخول والخروج بالاتجاه المرافق الإيرانية دخولا وخروجا، وهذا الأمر يعني أن هناك عملية حصار بحري بقانون البحار الحربي. يجب أن تحدد المنطقة، هذه المنطقة تقريبا محدودة محددة. اثنين، يجب أن يكون هناك السماح للدول المحايدة بالعبور. هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية الوسائل؟ نعم، حاملتي طائرات البوكسر تريبولي وكلها، حتى القوات الجوية. فإذن اليوم هذا الحصار هو جزء أساسي. ماذا يختلف عن السابق؟ الاختلاف عن السابق أن اليوم الجيش الأمريكي يحاول فعلا، هل حصار اقتصادي، وبالتالي العمليات الجوية وحتى عبر المسيرات كما قالت سلام كورسير، وهي المسيرة البحرية الانتحارية. اثنين،
4: غير المأهولة،
6: غير المأهولة. اثنين، محاولة فعلا ضرب هذه القدرات في هذه المنطقة، وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتأمين الملاحة، هذا هو الهدف الأقصى. طيب،
4: نقطة بشكل سريع، هل لو قلنا هذا الكلام هل يكون دقيقا؟ معناه ضمن المفهوم هنا أن حركة، أي حركة تابعة للإيرانيين على السواحل الإيرانية داخل منطقة الحصار ستكون مسموحة أيضا أم ممنوعة؟
6: ممنوعة إذا كانت باتجاه المرافق الإيرانية من شهبهار وحتى،
4: يعني حتى من الداخل إلى الداخل ممنوع،
6: من الداخل والخارج، وكيفما تحمل أي علم نشوان. فإذن أنت أمام كما يقال حصار تايت، يعني محكم لا يمكن السماح به.
4: أشرت أنت إلى أن الولايات المتحدة قد تساعد في عبور فلنقل سفن صديقة في هذا الممر، ماذا عن سيناريو التصادم مع الإيرانيين لو كان هنالك أي هجوم؟ وتعرف أن الإيرانيين لديهم بعض القدرات على مستوى الزوارق الانتحارية، الزوارق الحربية، ما يعرف بالبعوض، سرب البعوض، وأيضا على مستوى الدفاعات الصاروخية.
6: نشوان، من هنا الاستراتيجية، عندما قلت أنه هذا هو الحصار، الرصد، التدخل والسماح، ونعرف أن الـ IMO منظمة الملاحة الدولية هي على اتصال أساسي عبر الشانل أو الـ 16، وهذا أمر مهم جدا. يوم هذا الحصار كما قلت نشوان، يضاف إليه هذه العملية المستمرة للتعهد، إن كان لكل الأهداف الموجودة، حتى أنه تم استهداف بعض الجزر. إذا نظرنا إلى هذه الجزر نشوان، هذه الجزر هي من ضمن المنظومة الأمنية، يعني المنظومة الأمنية قيادة وسيطرة، رادارات، البعوض، وبالتالي الألغام، كلها من ضمن هذه المنظومة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إضعاف هذه المنظومة وحتى استهداف بعض مناطق في العمق والتي تكون بالخط الثاني، والهدف دائما هو إضعاف هذه القدرات وبالتالي تأمين هذا المسار الذي تحدثنا عنه. نشوان، كي أختم هذه الفقرة، هذه السؤال، اليوم نتحدث عن الجزر، الجزر هي من ضمن تم استهداف أبو موسى هي من ضمن المنظومة الأمنية. 31 جزيرة موجودة في بحر في الخليج. ماذا تشكل؟ هي متواجدة على خط في وسط الخليج حيث المياه عميقة أكثر من 30 متر، وبالتالي الناقلة تستلزم 30 متر وأكثر كي تمر، وهذا الأمر يعطيها سيطرة لإيران.
4: طيب دعنا نتابع بعض المعلومات التي قد تبدو مهمة في هذا النقاش أولا ثم سنعود للنقاش العميق. إعادة الحصار البحري تأتي ضمن جولات من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. في الأسبوع الذي سبق إعادة الرئيس ترامب فرض الحصار على موانئ إيران، صعد الحرس الثوري من استهداف سفن الشحن ناقلات النفط والغاز التي تعبر هرمز، فبدأت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات توسعت جغرافيتها. ففي 8 يوليو الحالي الولايات المتحدة القيادة المركزية تحديدا قالت إنها استهدفت 90 موقعا على الساحل الجنوبي الإيراني، من بينها رادارات ساحلية ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، وشملت الغارات أيضا نقاطا من بوشهر مرورا ببندر عباس، جزيرة قشم، سيرك، جاسك المطلة على هرمز. في اليوم التالي توسع قوس الضربات هذه، حيث أعلنت القيادة المركزية تنفيذ هجمات في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان، وتلقت أيضا وهذا كان أمر لافتا في العمق الإيراني محافظة جلستان في شمال إيران ضربة نوعية باستهداف جسر آق قلعت، وهو شريان ربط تجاري بين إيران والصين وكذلك روسيا. وفي غضون يومين استمرت الضربات، ونفذت القيادة المركزية جولة استهدافات شملت 140 موقعا ليصل عدد الأهداف خلال 3 أيام إلى قرابة 300 هدف، وذلك وفق القيادة المركزية. بعد تلك الليلة ومع ارتفاع وتيرة استهداف الحرس الثوري السفن التجارية في هرمز، استمرت الغارات الأمريكية لاسيما في المناطق والجزر المطلة مباشرة على المضيق، وأدمجت القيادة المركزية للمرة الأولى في العمليات القتالية الزوارقة انتحارية غير مأهولة كما أشار العميد، وسيرتها لاستهداف ميناء بندر عباس. مساء 13 يوليو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وشهدت تلك الليلة ضربات أمريكية استمرت لأكثر من 5 ساعات، تلاها موجتان أخريان على الأقل في اليوم التالي قبل ساعات من دخول الحصار حيز التنفيذ. العميد الياس، الآن لو نظرنا إلى خارطة الاستهدافات التي بدأت بربما مسار طويل في أول الأمر خلال هذه الموجة الأخيرة امتدت على الساحل الإيراني، ثم شاهدنا تغيرا في أقواس الاستهدافات هذه، تغيرت الأهداف، بنوك الأهداف تغيرت، ما دلالات هذا التغير؟
6: نشوان، نتحدث عن 2500 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. إيران تصدر عبر المياه البحرية أو التجارة البحرية تقريبا بين 80 و 85% من صادراتها، والباقي هو عبر البر. هذا الأمر مهم جدا. إذا تم الحصار في هذه المرحلة فعلا حصارا مشدودا تايت كما يقال، ستخسر يوميا إيران ما يقارب 500 مليون دولار. فإذا أنت أمام حرب جوية بحرية سيبرانية ومسيرات، وبالتالي حرب أيضا اقتصادية، والأمر يتعلق بالوقت. الهدف من قصف هذه المنطقة، إيران أعدت العدة وأجرت الكثير من المراورات في هذه المنطقة قبل الحرب وبعد الحرب، وبالتالي هذه المنظومة ما يسمى الويبن سيستم، يعني لديك استراتيجية ولديك منظومة سلاح تخدم هذه الاستراتيجية، تبدأ من شهبار إلى بندر عباس. ولكن بندر عباس نشوان هو المركز الصقل الأساسي. لماذا؟ لأن هذه الجزر قشم هي الأساس، يقال عنها أنها سدادت الخليج أو سدادة المضيق 20 مليون برميل يوميا. فإذا الاستهداف هنا هو لإضعاف هذه القواعد العسكرية، إن كان البحرية الإيرانية الحرس الثوري أو بحرية الجيش. اليوم عندما يكون هناك عمق، حتى الآن لم يكن عمقا مهما، طيب. العمق هو الذي يخدم المقدمة والتي تكون على
4: ربما يوضح هذا الجد واستهداف هذا النوع من الأهداف. لكن الأمر تعدى ذلك خلال هذه المرحلة، خلال الأيام الفائتة، وهذا كان أمر لافت حتى أن القيادة المركزية الأمريكية علقت عليه حين تم استهداف جسر وقيل جسران في جلستان. كان هنالك تساؤلات وشكوك حول جدوى هذا الاستهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل، إلى أن كان هنالك تأكيد من الطرف الأمريكي على نوعية هذا الهدف، وبالتالي كيف نفهم جدوى استهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل؟
6: أولا رسالة، اثنين نشوان أيضا تم استهداف العسلوية، العسلوية فيها مجمع غاز وبالتالي يعطي 70% من الغاز لإنتاج الكهرباء في الداخل. أيضا تم استهداف خوزستان، خوزستان 20 إلى 70% من النفط يأتي إلى جزيرة خارك، يعني هم النفط المخزن بجزيرة خارك يأتي من خوزستان، تم استهدافه وكأنها رسالة. هذا الجسر هو كما قلت اليوم 80% عبر البحر والباقي عبر البر، عبر تركمانستان وحتى كازاخستان، ولكن هو رسالة أيضا لمنع إيران من التعامل مع المحيط، ولكن هذا الأمر لم ينتبه له أحد. اليوم عندما يضرب هذا الجسر كما يسمى الجوج، يعني قياس عجلات القطار هي مختلفة، يعني عجلات القطار في إيران متناسبة مع عجلات القطار في الصين، ولكنها تختلف عن تركمانستان وكازاخستان لأنها كانت تحت الاتحاد السوفيتي. فإذا أنت أمام معضلة كبيرة، يعني يستلزم تغيير القطارات كلما ذهبت باتجاه الصين.
4: تحدثنا عن الأسيتس أو الممتلكات البحرية الأمريكية، الآن ماذا عن الإيرانيين؟ ما الذي يملكونه الآن لمواجهة هذا الفرض الجديد للحصار؟
6: أنا قلت أنه اليوم عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحضر هذه المنطقة عليها أن تبطل مفعول السلاح الإيراني، وهذا أمر صعب جدا. لماذا؟ لأنه اليوم عندما نتحدث عن هذا الساحل هو ساحل بسيط، إذا أرادت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي الخليج والمضيق عليها أن يكون هناك عمل بري على هذه المناطق، وهذا أمر صعب على 2500 كيلومتر. اثنين، عندما نذهب باتجاه الداخل، كلما ذهبنا باتجاه الداخل نشوان كلما رأينا أن الطبيعة وجبال زغروس هي الأساس، يعني نتحدث اليوم عن استهداف المرافق النووية، حتى سقوط الطيار سقط في هذه المنطقة أيضا. فإذا كلما ذهبت باتجاه الداخل كلما بدت المهمة أصعب. لماذا؟ لأنه هذا الداخل يخدم الساحل، ولكن هذا الساحل يكفي إطلاق ذخيرة مسيرة أو صاروخ كروز أو حتى زورق ليضرب كل هذه المنظومة ويرتفع مستوى الخطر.
4: خبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية توجه ضربات قاسية جدا لإيران على طول الساحل، وأنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة غدا وبعد غد. سيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور، ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة التفاوض. أضاف ترامب أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات تجري في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وندوي انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. ونقلت وكالة إرنا عن حاكم مدينة دهلران بمحافظة إيلام أن أضرارا مادية لحقت بمصنع لإنتاج المياه المعدنية إثر تعرضه لهجوم أمريكي. الجيش الإيراني قال إنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. كانت وكالة تسنيم نقلت عن شركة الكهرباء في كيش جنوبية إيران أن مقذوفات أمريكية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش، وأن الأمر قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها، مؤكدة أو أنها أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران استهدفت خلال الأيام السبعة الماضية المدنيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات الإيرانية، وأن هذا الأمر لا تراجع عنه. في وقت لاحق أطلقت صفارات الإنذار في البحرين، وطلبت الداخلية من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. في الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات بطائرات مسيرة معادية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا أحمد الرهيد، ومن طهران عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد بآخر ما استجد في واشنطن حيال هذه الضربات.
7: نعم محمد، حتى الآن لم تعلن القيادة المركزية الأمريكية انتهاء سلسلة الضربات التي كانت قد بدأتها بداية هذه الليلة.

0: الأمريكي، وأشارت إلى استخدامها أسلحة فتاكة في الساعات الماضية. الرئيس الأمريكي كانت لديه تصريحات لافتة أدلى بها في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال فيها إن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات حتى يقرر هو، وفي ذات المقابلة كان يقول إن هذه الضربات ستستمر حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات. لدينا أيضا تأكيداته بشأن أنه لا يريد أن يستهدف المنشآت النفطية الإيرانية في هذه المرحلة حتى لا يتأثر سوق الطاقة العالمي، ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر لاستهداف المنشآت النفطية الإيرانية في حال وصلت إلى قناعة بأن الإيرانيين لا يريدون التفاوض أو التوصل إلى اتفاق. وأشار في ذات المقابلة إلى أن مسألة استهداف منشآت الطاقة والجسور الإيرانية تظل ضمن خيارات القيادة المركزية الأمريكية في حال استمرت هذه الضربات. يقول إن هذه الضربات ستستمر هذه الليلة والليلة المقبلة والليلة التي تليها وحتى الأسبوع المقبل، بل يشير إلى أنه في نهايتها لن يبقى للإيرانيين أي جسر، كما قال أن هذه الضربات هدفها الرئيس هو الضغط على الإيرانيين للقبول بالشروط الأمريكية وللعودة إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة. عاد وذكر بمسألة أن الهدف الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: أحمد، التلفزيون الإيراني كان يتحدث عن اشتباكات في عرض البحر وفي محيط مضيق هرمز. الأمريكيون، ما طبيعة العمليات التي يتحدثون عنها في تلك النقطة بالتحديد وإلى ما تهدف؟
0: بالفعل هذه إشارة مهمة. أولا، اللغة التي تستخدمها القيادة المركزية الأمريكية في هذه السلسلة من الضربات تشير فيها إلى استخدام وحدات مختلفة وذخائر دقيقة، بالإضافة إلى تأكيدها أن الهدف الرئيس من هذه العمليات العسكرية التي تصفها بأنها فتاكة وتصفها أيضا بأنها مركزة، يقول الرئيس الأمريكي عنها بأنها قاسية، تقول إن هدفها الرئيس هو تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. تؤكد في مواقفها وبياناتها بأنها تستهدف بشكل رئيسي مخازن للسلاح والصواريخ المضادة للسفن، بالإضافة إلى الرادارات ومواقع للسيطرة والتحكم، وتشير كذلك في بيانات سابقة بأنها تستهدف الزوارق الصغيرة التي قالت إن الحرس الثوري يستخدمها لتهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، ولكن التركيز الأكبر هو على المسيرات وعلى الصواريخ والرادارات بالإضافة إلى هذه الزوارق. تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أنها تظل قواتها على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي تعليمات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن ترامب كان قد قال في ذات المقابلة مع فوكس نيوز إن ممثلين عنه تواصلوا مع الإيرانيين في الساعات الماضية، لم يكشف عن طبيعة هذا التواصل وماذا نتج عنه وكذلك ما أفقه، ولكن هذا على الأقل يؤكد أن الأطراف حتى هذه المرحلة التي يستأنف فيها الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتشدد فيها وزارة الخزانة الأمريكية من عقوباتها الاقتصادية، وتواصل فيها أيضا القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها في مواقع مختلفة في إيران لا سيما على طول سواحلها الغربية، يقول الرئيس الأمريكي إن المحادثات والتواصل ما يزال مستمرا. وبالتالي لم يغب في الحقيقة في تصريحاته الأخيرة الحديث عن الدبلوماسية بشكل تام. عاد وأكد على مسألة أن الهدف هو أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة، ولكن وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تبدأ إطلاق النار وإنما إيران هي التي بدأت باستهداف الناقلات في المضيق.
1: أحمد، على ذكر المواقف المختلفة التي يراد من إيران أن تعود بها، هل هناك أي تصريح حيالها من الناحية الأمريكية؟
0: لم أسمع سؤال.
1: حيال مسألة المواقف الإيرانية التي يريد الأمريكيون أن يعود بها الإيرانيون، مواقف متغيرة مختلفة، هل يصرحون بطبيعة التغييرات التي يريدونها سواء كانت متعلقة بمذكرة التفاهم أم بأمور أخرى؟
0: التركيز الأساسي في هذه المرحلة هو على مضيق هرمز، أن لا تعرقل إيران حركة الملاحة فيها وتفرض شروطا

0: أو رسوما في هذا المضيق. تقول الولايات المتحدة إنه لا ينبغي السماح لإيران بفرض سيادتها على ممر ملاحي دولي، ولا أن تفرض شروطا على السفن بأن تسلك المسار القريب من الموانئ الإيرانية بدلا عن المسار القريب من الموانئ العمانية أو السواحل العمانية. بالتالي حتى الآن التركيز الأساسي يتعلق بمسألة استهداف الناقلات في المضيق. سلسلة التصعيد هذه تقول الولايات المتحدة إنها بدأت بشكل أساسي بسبب أن إيران بدأت في استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية في المضيق. وتعتبر الولايات المتحدة الرئيس ترامب أيضا يقول إن ذلك مخالف لمذكرة التفاهم وللتعهدات الإيرانية. وكانت قد وصفت أيضا القيادة المركزية الأمريكية مسألة استهداف السفن في المضيق بأنه انتهاك صارخ لمذكرة التفاهم والاتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي من المواقف التي ينتظرها الأمريكيون هي مسألة أن تلتزم إيران بحرية الملاحة في المضيق، وأن لا تفرض رسوم أو شروط للعبور من خلالها أو تفرض مسارا محددا. أيضا من المواقف والمسائل الأخرى التي أكد عليها الرئيس الأمريكي، وهي بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين والإدارة الأمريكية مسألة أساسية ومحورية، ويقولون إن بسببها بدأوا هذه الضربات وهذه الحرب. يقول ترامب إنه لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا فيه تفاصيل تتعلق بتسليم اليورانيوم على التخصيب وكذلك منشآت التخصيب في إيران. حتى هو قال في تصريحاته في الساعات القليلة الماضية لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة تراقب على مدار الساعة أي تحركات في منطقة جبل الفأس، وأضاف أن الولايات المتحدة في حال رصدت أي تحركات ستستهدف هذه المنشأة النووية بقاذفات تستهدف الأعماق، أعماق الأرض. يقول إن الولايات المتحدة لديها إمكانيات عسكرية تمكنها من استهداف أي هدف في باطن الأرض، في إشارة للعمليات العسكرية التي كانت قد نفذتها قاذفات بيتو الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي. من المهم أيضا في الحقيقة محمد الإشارة إلى أن الأمريكيين يؤكدون على مسائل أخرى تتعلق بالترسانة الصاروخية لإيران، وكذلك مسألة ما تصفها الولايات المتحدة بأذرع إيران في المنطقة. كلها قضايا، ولكن الآن هذه القضايا هي تظل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. أما أولى الأولويات تتعلق دائما بمضيق هرمز وبالملف النووي.
1: عودة إلى مسألة التصعيد العسكري، أحمد، كيف يتفاعل الداخل الأمريكي معها، وخصوصا عندما يلوح الرئيس الأمريكي بضرب منشآت النفط وضرب البنى التحتية في إيران ومع ما يمكن أن يلحق بذلك من تداعيات؟
0: في الحقيقة من اللافت أن الرئيس الأمريكي قد أشار في تصريحاته الأخيرة إلى أنه لم يأمر باستهداف المنشآت النفطية في إيران، نسبة لقناعته بأن أي استهداف للمنشآت النفطية في إيران قد يؤثر على أسعار الطاقة عالميا. ولكن من المهم أيضا كما أشرت محمد إلى المواقف الداخلية المتعلقة بالارتدادات والتفاعلات الداخلية هنا في الولايات المتحدة، سواء في الكونغرس بين المشرعين من الجمهوريين والديمقراطيين، أو ما تقوله أيضا استطلاعات الرأي التي تبثها مؤسسات ووكالات أمريكية مختلفة. ما تزال المواقف على حالها. في الساعات الماضية تابعنا ذات حالة الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين. الديمقراطيون الذين يعتقدون أن هذه الحرب ليست قانونية ويجب على ترامب أن يوقفها وأن يعود للكونغرس ويأخذ تفويضا منه، بينما الجمهوريون في الحقيقة من المهم أيضا الإشارة في هذه النقطة، لأن الجمهوريين لم يعودوا كتلة واحدة فيما يتعلق بالمواقف من الحرب. تابعنا مواقف مؤيدة للاستمرار في العمليات العسكرية وبل استئناف العمليات العسكرية الكبرى، وهذه القناعة التي عبر عنها ترامب أيضا قبل قليل في هذه المقابلة بأن اللغة الوحيدة التي يفهمها الإيرانيون هي لغة القوة. يشاركه عدد من المشرعين الجمهوريين ذات القول، ولكن تابعنا في الحقيقة مواقف لافتة أيضا لجمهوريين بدأت لغتهم تختلف حيال الحرب، بين من يعتقد بأن الاستمرار في العمليات العسكرية يجب أن يكون مشروطا بتفويض من الكونغرس، وبين من يعتقد أن المسار التفاوضي ما يزال هو الأولوية ويجب المضي فيه حتى نهاياته، وآخرون يعتقدون أن اللغة التي تفهمها إيران هي لغة القوة كما قال ترامب في تصريحاته الأخيرة. يشاركه في ذلك توم كوتون وغيره من المشرعين الجمهوريين

0: في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب. الشارع الأمريكي حتى الآن المواقف تقول استطلاعات الرأي أن أغلبه لا يؤيد الاستمرار في هذه الحرب ويخشى من تداعياتها الاقتصادية، لا سيما فيما يتصل بأسعار الوقود التي عاودت الارتفاع بعد أن سجلت انخفاضا ملحوظا بعيد التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن بعد استئناف هذه الموجة من التصعيد المتبادل عادت الأسعار مرة أخرى إلى الارتفاع على المستوى العالمي وأيضا نتابعه هنا على المستوى الداخلي في الولايات المتحدة.
1: أخيرا
0: ولكن ترامب يقول أن هذه التكلفة معقولة مقارنة بما تريده الولايات المتحدة فيما يتصل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويخشى في الحقيقة أن تؤثر هذه المواقف للإدارة الأمريكية على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة نوفمبر المقبل. محمد،
1: شكرا جزيلا مراسلنا من واشنطن أحمد الرحيد. نتحول الآن لرصد الموقف والوضع الميداني حتى اللحظة في طهران مع عمر هواش.
2: نعم محمد، الوضع الميداني يبدو أنه هادئ خلال الساعة الماضية، لم نشهد أي هجمات جديدة. آخر هجوم كان قبل أكثر من ساعة عندما أعلن من خلال حاكم مدينة دهلوران في محافظة إيلام غربي إيران عن استهداف منشأة لصناعة المياه المعدنية في تلك المنطقة. محافظة إيلام هي إحدى المحافظات المهمة غربي البلاد، تقع بالمحاذاة مع العراق. خلال التصعيد الأخير لم تستهدف هذه المحافظة، لكنها كانت عرضة للاستهدافات الإسرائيلية تحديدا خلال فترة الحرب، حرب 40 يوما. قبل ذلك كان هناك استهداف أيضا ملفت للنظر في مدينة بامبور في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. هذه المدينة هي ليست مدينة ساحلية، بعيدة قليلا عن الساحل. وكالة أنباء تسني أو وكالة أنباء إسنا قالت أنه تم استهداف ثكنة للجيش الإيراني. هناك في الحقيقة أنباء غير رسمية ترد عبر وسائل إعلام غير رسمية ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود قتلى وجرحى من أفراد الجيش في ذلك الموقع. نحن بانتظار أي تأكيد أو نفي من قبل السلطات الرسمية الإيرانية بشأن هذا الخبر. لكن استهداف تلك المناطق في جنوب شرق إيران، قبل ذلك كان هناك استهداف لمنطقة تشابهار أيضا في ذات الموقع في ذات المحافظة، يرمي في الحقيقة وفق القراءات العسكرية إلى إضعاف القدرات الإيرانية على استهداف القطع البحرية الأمريكية، لأن القطع البحرية متواجدة بالقرب من تلك المنطقة، حيث أن محافظة سيستان والشيستان مطلة على منطقة محيط الهندي بحر العرب، هناك قريبة من تواجد القطع البحرية الأمريكية التي تنطلق منها الطائرات أو الصواريخ التي تستهدف السواحل الإيرانية أو العمق الإيراني. كذلك الحصار البحري الأمريكي الذي بدأ قبل ساعات على إيران يمارس من تلك المناطق. إذا ما تحدثنا أيضا عن خارطة الاستهدافات الأمريكية خلال الساعات الماضية، كانت هناك استهدافات في مدينة بندر عباس، جزيرة قشم، جزيرة هنغام، مدينة سيريك، هناك ضربات جرت خلال هذه المدن، وهذه المناطق أيضا هي عرضة للاستهداف، وتركز الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المناطق لأن إيران تحكم سيطرتها على المضيق انطلاقا من هذه الأماكن. إضافة إلى ذلك كان هناك اشتباكات في منطقة مضيق هرمز وفق ما ذكر حاكم محافظة هرمزجان الإيرانية المطلة على المضيق. في الحقيقة أيضا لا توجد معلومات إضافية، لكن أن تقع اشتباكات في تلك المنطقة هو تطور مهم وغير مسبوق خلال جولة التصعيد هذه أو حتى خلال الحرب الماضية. فضلا عن ذلك أخيرا محمد، على خارطة الاستهدافات كانت هناك ضربات في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران، حيث جرى الحديث عن 4 انفجارات على الأقل من دون الحديث حتى اللحظة عن طبيعة الاستهدافات في ذلك الموقع.
1: هذا ربما على صعيد خريطة الاستهدافات في إيران عمر، ولكن عملية الصاعقة وفق ما يسميها الجيش الإيراني في رده على هذه الاستهدافات إلى أين وصلت؟
2: نعم، حتى اللحظة كان هناك استهداف من قبل الجيش الإيراني لقاعدة الأزرق في الأردن، حيث قال إنه استهدف بسلاح المسيرات مستودعات للذخيرة وقطع الغيار في تلك القاعدة بالأردن، وأكد أن المسيرات الإيرانية أصابت أهدافها بدقة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية في الحقيقة صور لانفجارات في الأردن، وقال الجيش الإيراني إنه يرد على مصادر النيران محذرا من أن تستخدم دول المنطقة أراضيها لتوجيه ضربات ضد العمق والأراضي الإيرانية. قبل ذلك بساعات كانت هناك استهدافات لقاعدة الشيخ عيسى في البحرين وعلي السالم في الكويت. هذه الاستهدافات كانت من قبل الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ قبل منتصف هذه الليلة. بالتحديد يتحدث الحرس الثوري عن إصابته واستهدافه لأيضا حظائر للطائرات والمسيرات ومراكز تجمع الجنود، ويؤكد أن الأهداف أصيبت بدقة عبر سلاح الصواريخ. إيران دائما تقول إنها لا تضرب دول المنطقة بل تضرب القواعد الأمريكية المتمركزة في هذه الدول، نظرا لأن القيادة المركزية الأمريكية الجيش الأمريكي تستخدم هذه القواعد كمنطلق لاستهداف الأراضي الإيرانية. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني قبل ساعات تحدث عن هذا الأمر قائلا إن دول المنطقة لم تتعظ من خلال تجربة حرب 40 يوما، وأنها لا تزال تقدم الإمكانيات للجيش الأمريكي لشن ما وصفه بالعدوان على إيران، داعيا هذه الدول إلى إيقاف ذلك، محذرا أيضا من أن استمرار هذا الأمر سوف يؤدي إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة، مما سيعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر، لأن استهدافات هذه مستمرة. إيران تقول دائما أنها سترد على أي ضربات توجه لها، وهذا ما نلاحظه في كافة البيانات الصادرة عن الجيش والحرس الثوري الإيرانية.
1: أخيرا عمر، كان هناك رسالة وربما هي قبل ساعة أو أكثر بقليل من مندوب إيران في الأمم المتحدة، ما الذي بعثت به إيران في هذه الرسالة؟
2: نعم، هي رسالة من مندوب إيران في الأمم المتحدة، قال فيها إن إيران سجلت 42 حالة انتهاك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تواصل انتهاكاتها لكافة البنود المدرجة في مذكرة التفاهم. أيضا على نفس الصعيد نفى أن تكون طهران قد أرسلت أسلحة إلى اليمن خلال الفترة الماضية. نعرف أن هناك طائرة كانت قد ذهبت إلى اليمن، حطت في ميناء الحديدة قبل يومين، كان هناك اتهامات لإيران بإرسال الأسلحة. هنا طهران تنفي هذا الأمر على لسان مندوبها في الأمم المتحدة. فيما يخص الانتهاكات التي يتحدث عنها المندوب الإيراني لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إيران تتهم واشنطن بأنها هي من بدأت انتهاكها للمذكرة، أولا من خلال البند الأول الذي ينص على عدم شن أي عمليات عسكرية بين الطرفين. إيران تقرأ العمليات العسكرية الأمريكية ضدها في السواحل الإيرانية وفي بعض مناطق العمق الإيراني على أنها انتهاك لهذا البند، فضلا عن أن البند الثاني هو أيضا الإيقاف عن استخدام التهديد والتهديدات التي تصدر دائما عن الرئيس الأمريكي ترامب، أيضا تقرأ على أنها انتهاك لهذا البند. يضاف إلى ذلك فرض أمريكا عقوبات قبل أيام على إيران انتهاك لهذا البند، إضافة إلى أن إنهاء الإعفاءات التي كانت قد صدرت بحق صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية بموجب مذكرة التفاهم، هذا هذا الأمر يوصف أيضا إيرانيا على أنه نقد واضح لمذكرة التفاهم.
1: نعم.
2: فضلا عن أن البند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز ومحاولة واشنطن لفتح مسارات في جنوب المضيق وتحريض السفن على العبور من المضيق أيضا يقر على أنه انتهاك. أخيرا فرض الحصار البحري على إيران خلال الساعات الماضية أيضا هو كما تقول طهران يتعارض مع مذكرة التفاهم، لذلك طهران تؤكد دائما على أن واشنطن هي من بدأت بالتنصل من التزاماتها في مذكرة التفاهم وليس الطرف الإيراني كما تقول.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
3: مضيق هرمز تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: هذه التفاصيل والمستجدات مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم ضيفينا. ولعلي أبدأ معك السيد ماركو تحديدا، فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تقرأها من واشنطن تقول بجدية الرغبة في العودة للتفاوض، في ظل أن الرئيس الأمريكي يقول سنضرب إيران من جديد إذا لم تعد إلى طاولة التفاوض؟
4: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. فاعتقادي طالما كان دونالد ترامب يفضل المفاوضات منذ بدايه الحرب وحتى بعد بدايتها وهذه جولات التفاوض المتعدده ووصولا الى مذكره التفاهم، وحتى هذه اللحظه فاعتقادي كل تصريحات دونالد ترامب تشي بانه بالفعل منفتح على المفاوضات ويريد العوده الى مذكره التفاهم. دعنا نتخيل بان السيناريو الذي حدث خلال الايام الماضيه لم يحدث، وهو ان ايران لم تقم باستهداف السفن التجاريه والمدنيه الموجوده في مضيق هرمز يوما بعد اخر، ولم يقوم الحرس الثوري الايراني باعلان غلق المضيق بصفه كامله. ماذا كان دونالد ترامب ان يفعل؟ كان سوف يستمر في المفاوضات ولم يكن يعود الى العمليه العسكريه وهذه الضربات العسكريه. فاذا فاعتقادي وهذه التصريحات الذي يقولها دونالد ترامب متعدده كثيره، يقول بان نحن تفاوضنا مع النظام الايراني يوم الثلاثاء وهو اليوم، فاذا فاعتقادي هو لم يغلق الباب
1: ولكن الباب سيد ماركو، يعني هذا ربما على صعيد استهداف السفن إن كانت هي الحجة الأمريكية، ولكن هناك نقاط كثيرة في مذكرة التفاهم عليها علامة استفهام على صعيد تطبيقها، مسألة الأرصدة المجمدة والإفراج عنها وابتزاز الإيرانيين بها، مسألة رفع العقوبات المعلقة والمؤجلة على سبيل أيضا ما يعتبره الإيرانيون ابتزازا، مسألة البند الأول في المذكرة ووقف الحرب على كل الجبهات، والمسار الآخر الذي رعته واشنطن باتجاه تهدئة بشكل مختلف في لبنان. بالتالي لم تكن المسألة مرتبطة فقط بالسيطرة على المضيق أو قواعد السيطرة على المضيق.
4: أعتقد ما حدث في خلال الأيام الماضية هو له علاقة مباشرة بما حدث في المضيق. نحن نتحدث بأن مذكرة التفاهم ليست من وظيفتها أن تجاوب على كل هذه الأسئلة أو هذه الملفات، ولكن ما أريد أن أقوله بأن الأمور كانت تسير باتجاه طبيعي، كان هناك بعض الخلافات وبعض المواقف وبعض الترجمة للبنود الاتفاق، وكان هناك أيضا محاولة للوسطاء آخرها بكل تأكيد اجتماعات دوحة، اتفق الجانبين على تهدئة الأوضاع ومواصلة العمل الدبلوماسي. فإذا العمل الدبلوماسي هو أو المفاوضات التي كانت سوف تبدأ بعد مذكرة التفاهم هي التي كانت تجيب على كل هذه الأسئلة وعلى كل هذه البنود، ولكن لم نصل إلى هذه النقطة لأن النظام الإيراني كان مستقرا ومصر على أنه يركز على المربع رقم واحد وهو مربع مضيق هرمز. فإذا مضيق هرمز بالفعل هذا ملف من ضمن الملفات، ولكن أصبح الملف الأكبر والعائق الوحيد الذي أراه في هذه الفترة أمام الوصول إلى المفاوضات. ودعنا نركز أو نقول بأن مذكرة التفاهم كانت عبارة عن خريطة طريق، ليست وثيقة لديها يعني حجة قانونية أو حتى سياسية كان من الممكن العمل عليها تعديلها أو حتى تغييرها في بعض الأحيان، وكان جي دي بينس قال إن كان لدى الإيرانيين أي مشكلة فيجب عليهم أن يتحاوروا معنا. فبدل أن النظام الإيراني يستخدم هذه القنوات الدبلوماسية المتعددة سواء كان من خلال الوسيط القطري أو الوسيط الباكستاني أو أي وسيط يفضله، بدل من أن يستخدم هذه الوساطة وهذه طاولة المفاوضات استخدم ورقة مضيق هرمز بعد كل جولة من الجولات السياسية وبعد كل محاولة أو
1: وضحت الصورة.
4: يتم الوسطاء العمل عليه. فإذا فاعتقادي مضيق هرمز هذا هو العائق الكبير الآن.
1: سيد عباس خميار، كانت الأمور إذن وفق ما يقول سيد ماركو تسير بشكل طبيعي، ولكن فيما أظن للإيرانيين وجهة نظر مختلفة.
5: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة لا، الأمور لن تسير في اتجاه صحيح. قلتها سابقا بأن الإيرانيون كانوا دقيقون قبل أن يوقعوا هذه المذكرة عندما دارت هذه الوثيقة على 23 دائرة وأخذت وقتا كبيرا لكي لا تؤول بشكل آخر ولكي يكون الموضوع التنفيذي دقيقا جدا. لذلك وضعت إيران آلية الخطوة أمام الخطوة أو التنفيذ أمام التنفيذ لكي لا تكون هناك حجة للخروج من هذه الوثيقة أو المذكرة وتأويل مختلف. البند الثالث هو يؤشر ويؤكد على ضرورة التمهيد لتطبيق المذكرة و الدخول في مفاوضات حقيقية وأساسية. وبوابة هذه المذكرة كما قلنا سابقا هي كان البند الأول الذي يفرض على الجانبين أو على الولايات المتحدة الأمريكية بأن تضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان، وذكرت لبنان 3 مرات، وكان البند الأول والبند الثاني يشير إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين. الاستفزازات الأمريكية كانت متواصلة، التدخل الأمريكي في الشأن الإيراني من خلال التغريدات كانت واضحة جدا. البند الأهم الذي كان يتعلق بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية لن يرى النور برغم من المفاوضات والزيارات المتعددة التي قام بها الوفد الإيراني وعلى رأسها المفاوض الأول محمد باقر علي باقر، وبعد ذلك غريب أبادي عندما وضعت اللمسات الأخيرة على هذا البند، ولكن لن يفرج عن الأموال الإيرانية. حتى البند الوحيد الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعني السماح لإيران لبيع نفطها ورفع العقوبات على هذه يعني على الوقود، جاء ذلك خدمة ل
1: إذن هل تقول دكتور عباس، هل تقول بأن ما تعيشه المذكرة وهذا التصعيد العسكري في المضيق اليوم ومسألة عودة الحصار ربما كان نتيجة طبيعية أو كان متوقعا وفقا للظروف التي عاشتها المذكرة؟
5: لا، كان يعني الإيرانيون كانوا يشككون منذ البداية، كانوا يعرفون بأن هناك ستكون خديعة أخرى، وهذا ما سمعناه في الأيام الأخيرة من مسؤولين إيرانيين سابقين ودبلوماسيين أمثال دكتور متكي وزير الخارجية الأسبق، كان يقول أساسا حسب الرؤية الأمريكية مباحثات إسلام آباد كانت على غرار مسقط وجنيف كانت خديعة لإيران، وإيران خلعت عندما دخلت هذه المفاوضات. ما يقوله الآن ترامب في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة، والذي يريد أن يفتح باب المذكرة مفتوحا ولكنه في نفس الوقت يضغط بهذه الشدة العسكرية، هذا يعني يريد فرض أجندته في المفاوضات واستسلام إيران وقبول كل الشروط التي يطرحها
1: عند هذه النقطة. نعم، وضحت الصورة دكتور عباس. عند هذه النقطة أريد أن أعود إلى سيد ماركو، ومسألة فرض الرؤية الأمريكية، هذا ما يتحدث عنه الإيرانيون، ومسألة الإملاءات حتى اليوم، هل ما يراد من الناحية الأمريكية هو فقط وفق ما تقرأ تعديل البند الخامس، الفهم الإيراني للبند الخامس، أم أن هناك مستجدات أخرى ربما قد نشهد إضافتها أو تعديلها على مذكرة التفاهم؟
4: كما قلت، مذكرة التفاهم كانت عبارة عن خريطة طريق واتفاق مبدئي على البنود الخاصة بالمفاوضات أصلا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وعندما تتحدث إيران بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال موضوع الأموال الإيرانية المجمدة، كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم كل شيء في المقابل في بداية المفاوضات، في حين أن أصلا النظام الإيراني لم يفتح المضيق. يعني النظام الإيراني يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بكسر الحصار البحري وهذا حدث، النظام الإيراني يطالب برفع العقوبات الاقتصادية وهذا حدث، النظام الإيراني يطالب برفع الأموال الإيرانية.
1: كل واحد منهم بدا وكأنه يطبق البنود على مقاسه، بمعنى أو أنه يضع كما نقول رجل إلى الوراء ورجل إلى الأمام. الأمريكيون قالوا رفعنا الحصار ولكننا على أهبة الاستعداد، ستبقى القطع العسكرية متمركزة في أماكنها، دعنا نتذكر هذا الشيء. ومن ناحية أخرى الإيرانيون أيضا مارسوا نفس الأسلوب عندما قالوا هناك مسارات نحن نحددها ليكون المضيق مفتوحا، وبالتالي يمكن لأي سفينة أن تدخل وأن تخرج بخلاف القطع العسكرية.
4: هذا شيء جميل، ولكن ماذا عن يعني الفكرة الرئيسية وهو الوصول إلى مبادئ صغيرة حتى نصل إلى المفاهيم الكبيرة؟ عندما نتحدث عن المفاوضات على سبيل المثال، هذه مفاوضات يعني كل هذه القضايا الخلافية والعالقة يتم حلها في المفاوضات، وليس لأن نحن ليس يعني لم نبدأ مفاوضات أصلا. كل ما حدث بعد مذكرة التفاهم لم يسمى مفاوضات، حتى مفاوضات أو جولات سويسرا، جولات الدوحة، وعباس عرفج عندما كان في عمان ليست مفاوضات، لم نبدأ المفاوضات بعد. يعني النظام الإيراني كان يريد أن يحصل على كل شيء في مقابل بأنه أصلاً لم يبدأ المفاوضات. وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية عندما نصل إلى ماذا قدمت الولايات المتحدة على الأمريكية على سبيل المثال، كسرت الحصار البحري، رفعت التجميد عن 3 مليار دولار، وأرادت بالفعل الوصول إلى التفاهمات، أو على الأقل تواصلت مع الإيرانيين ماذا لديكم من يعني رؤى مختلفة عندما نتحدث عن مذكرة التفاهم، في حين أن تم رفض كل هذه الجهود الدبلوماسية، تم رفض كل هذه الأمور، وتم التمسك فقط بورقة مضيق هرمز. فإذا الجانب الإيراني هو من وضع التركيز ووضع التشتيت وشتت التركيز بكل تأكيد على الوسطاء والطرف الأمريكي، ووضعه فقط على ورقة مضيق هرمز. هذا يعتبر ليس تفاوض، هو محاولة لاستبداد أو لمحاولة الضغط على الجانب الأمريكي لرفع التكلفة على الدول التي تمر مصالحها عبر المضيق، وإيران تريد أن تفرض سيطرتها بشكل كامل على مضيق هرمز. هذا لن يحدث، ولا هذا أمر مرفوض تماما. يعني عندما نتحدث هذا هو السبب في اعتقادي، وهو الذي يعرقل المفاوضات. نحن لم نبدأ للمفاوضات لكي نحكم عليها بالفشل ونقول بأن الجانب الأمريكي لم يقدم أي شيء. دونالد ترامب نفسه تحدث وقال بأن أنا منفتح على فتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني، ومنفتح أيضا على رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، ولكن ربطها بالوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع النظام الإيراني. إذن أين نحن الآن؟ نحن لم نبدأ المفاوضات، نحن فقط توصلنا إلى مذكرة التفاهم، بينما أن الجانب الإيراني فقط يركز على ورقة مضيق هرمز، وهذا هو يعني صلب الموضوع. المذكرة تحدثت عن كسر الحصار البحري من قبل الجانب الأمريكي مقابل فتح المضيق من قبل الطرف الإيراني، وهذا ما يسمى بالبند الخامس، وهو أصل المشكلة. كان يتحدث عن إيران تعطي أو تتوفر كل الموارد اللازمة لتوفير ممر آمن. هل هذا معناه بأن إيران تمتلك مضيق هرمز على سبيل المثال؟ هذا ما حدث خلال الأيام الماضية. وعندما نتحدث عن إيران على سبيل المثال، طارة تتحدث عن فرض رسوم بيئية وتربطها بسلطنة عمان، وعندما يفشل هذا التفسير تقول بأن هناك مسارات أمنية، لأن هناك وهم يريدون حماية السفن.
1: هذه نقاط عديدة أريد أن أسمع التعليق عليها من دكتور عباس.
5: يعني السؤال الأساس هو هل كان كل هذه المشكلة مع إيران السردية الأمريكية التي كانت تؤكد بأن الإيرانيون يعني يهددون أمريكا ويهددون العالم بأسلحتهم النووية وبقنابلهم النووية، هل هذه كانت ويجب القضاء عليها، والأهداف التي رسمها الرئيس الأمريكي باستهداف إيران وتعيين ولي فقيه على ذوقه والإتيان كما قلت سابقا بالمعارضة الانفصالية من خارج إيران وتسليحهم والقضاء على مجموعة المنظومة الصاروخية البالستية وكثير من هذه الأمور، هل كانت هذه الأهداف، أين ذهبت هذه الأهداف ولم تكن هناك أي إشارة للمضيق؟ المضيق ورقة تفاوضية كبيرة ورادعة عند الإيرانيين، أبدعوها للحؤول دون الوقوع في الفخ الانقضائي الأمريكي على إيران، ولمواجهة المشروع التقسيمي الأمريكي، ولمواجهة انهيار النظام والقضاء عليه من قبل أمريكا. وهذه الورقة كانت مربحة جدا ومجدية جدا للجانب الإيراني، ولذلك كل ما قام به الرئيس الأمريكي هو أخذ هذه الورقة الرادعة من إيران، وكل ما يقوم به ويحاول أن يكون له موطئ قدم في هذا المضيق من خلال المسارات الموازية التي يفرضها ويفرض السفن دول المطلة في المنطقة على المياه أن تسير في هذا المسار بمواكبة عسكرية في القانون الدولي. عندما تكون سفن تواكبها يواكبها العدو، هذه تكون حق طبيعي في الإطار القانوني أن تستهدف هذه السفن مهما كانت. لذلك هذه السردية الأمريكية ما زالت مع الأسف عند البعض، إما عن جهل إما عن الحقيقة التعصب الغير منطقي.
1: وصلت الفكرة. شكرا دكتور عباس. من جديد سيد ماركو، أتحول إلى نقطة ليست ببعيدة. على صعيد تلك الأعمال العسكرية أو الضربات العسكرية الأمريكية على المناطق الساحلية في إيران، مسألة احتمالية التغير في الاستراتيجية الأمريكية باتجاه تصعيدي، أي على صعيد ضرب البنى التحتية سواء النفطية أو المدنية مثل الجسور ومنشآت الطاقة، إلى أي درجة يبدو الرئيس الأمريكي جادا فيها بتقديرك؟
4: دونالد ترامب الآن أو الإدارة الأمريكية وكل البيانات، يعني أغلب البيانات الخارجة عن المنطقة المركزية تركز على أن هناك ضربات للقدرات العسكرية الإيرانية الخاصة بمراقبة مضيق هرمز أو الخاصة بإطلاق الصواريخ المسيرات ناحية السفن. يعني إذن الهدف من الهدف العسكري أو الهدف الرئيسي من هذه العملية العسكرية هو فتح المضيق. إن لم تنجح هذه الخطة بضرب هذه القدرات العسكرية الموجودة على الساحل، فمن الممكن أن يتم التصعيد العسكري وفقا للخطط وفقا لبنك الأهداف الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية. دونالد ترامب تحدث عن هذا الموضوع بضرب المنشآت ومحو الحضارة الإيرانية، ولكن حتى الآن لم يفعل ذلك. حتى الآن هو لم يصل النتيجة مع الجانب الإيراني، ولكن حتى الآن لم يصل بتنفيذ تهديداته، لأنه يحاول أن يصعد عسكريا ولكن لا يريد أن يقوم بتدمير كامل لهذه المنشآت ويزود أو يفاقم الوضع الاقتصادي السلبي الموجود في إيران. هذا يتماشى أيضا مع تصريحات دونالد ترامب عندما تحدث عن إسقاط النظام. لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد إسقاط النظام، هو يريد الانتهاء من هذه المسألة بأسرع وقت ممكن والوصول إلى مكاسب أمريكية معينة ثم الخروج من هذه المنطقة في العالم والتركيز على استراتيجية أمريكا أولا. إذن ليس لدى دونالد ترامب الكثير من التركيز أو الموارد الأمريكية لكي يضيعها على سبيل المثال من هذه التصريحات، إن حققها كآخرها بكل تأكيد يعني فرض 20% رسوم على السفن. يعني دونالد ترامب لا أعتقد بأنه لديه استراتيجية أو خطة لكي يضع قطع بحرية أو عسكرية أمريكية في المضيق لكي يجني بعض الأموال. فهذه ليست من تفكير دونالد ترامب أو العقلية الخاصة بدونالد ترامب.
1: شكرا لضيفينا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ولضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس هذا بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا، وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدميره إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
6: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: عن منشأة جبل الفأس هذه التي هدد الرئيس الأمريكي باستهدافها، نتحول الآن إلى فقرة عسكرية تحليلية مع ليلى الشيخلي.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جبل الفأس. فما هي هذه المنشأة؟ ما أهميتها الاستراتيجية؟ وما دلالة التهديد بقصفها؟ في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخباراتية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضا، وهو جبل الفأس، المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصينا تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. إذن هذا الموقع، موقع جبل الفأس، يقع جنوبي طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر بالضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 والتي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. الموقع بدأ تشييده فعليا عام 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعله محصنا حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانات الأمريكية. المعلومات المتداولة تشير إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، وذلك مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. بحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشبه وكالة الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين لبرنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتحصين وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح أبدا للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، مما أثار شكوكا لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم. سلام خضر، هي على الخارطة التفاعلية مهم جدا إذا أن نعرف أين هو جبل الفأس تحديدا، ولماذا هو في منطقة حساسة، ما أهميته؟
8: شكرا جزيلا لك ليلى. إذن جبل الفأس أو كوكولاك كما هو الاسم المحلي في إيران لهذا الجبل، يقع في الحقيقة في منطقة جبلية وعرة وشديدة التحصين طبيعيا. هذا هو موقع المنشأة، وكما تبدو الجغرافيا قاسية جدا، جغرافيا جبلية، ويبدو أنها هذه الجبال التي تعتبر امتدادا لسلسلة جبال زاغروس هي جبال الجرانيت. وبحسب التقارير الاستخباراتية الأمريكية فإن العمل تم رصده في هذه المنطقة التي تشتبه وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنه واحدة من المواقع أو المنشآت النووية بدأ العمل به عام 2020 ونشرت بعض التفاصيل. أهمية هذه المنشأة، إن كانت هناك من منشأة وفق الوصف الأمريكي، الجانب الإيراني يقول بأنها لتجميع أجهزة الطرد المركزي تقع بمنطقة قريبة من منشأة نطنز النووية في إصفهان، وتقع أيضا جنوب منشأة فردو. هاتان المنشأتان نطنز وفردو سبق وتعرضتا لعمليات استهداف مكثفة عام 2025، ولكن هذه صور أقمار صناعية بالوقت الفعلي للنطنز. نبدأ بمجمع نطنز، هذه الصورة التقطت في 28 من فبراير الماضي، أي عشية اندلاع، أي يوم اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. هذه هي منشأة فردو، أيضا المنشأة شديدة التحصين رغم أنها تعرضت أيضا لعمليات قصف واستهدافات مركزة وبقنابل خارقة للتحصينات. هذه الصورة هي أيضا لمنشأة فردو التي تتحدث بعض التقارير الاستخباراتية عن أنها بدأت تخضع لعمليات تأهيل. منشأة فردو التقطت هذه الصور في 21 الشهر الماضي، وهنا في هذه النقطة جنوب المنشأة تبدو هناك عملية تجمع كبيرة لشاحنات وعربات قد تكون استندت إلى هذه الصور أجهزة الاستخبارات للقول بأنها تخضع لعملية إعادة بناء أو ترميم. أما هذه الصورة فهي لمنشأة جبل الفأس أو كويكولاد، والتقطت في اليوم عينه في 21 من الشهر الماضي. تظهر بوضوح في هذه الصور عبر الأقمار الصناعية وجود شاحنات لنقل الإسمنت عند مداخل أحد الأنفاق، إضافة لوجود شاحنات أخرى في الجهة الشرقية من النفق الذي يبدو أن هذه العربات أو الشاحنات تدخل إليه. هناك أكثر من عربة تدخل، وهناك عربات أيضا في طريقها إلى الخروج، وهذه الطرق يبدو أنها جديدة الشق، بمعنى غير مستخدمة بشكل كبير في أوقات سابقة كما تبدو وفق الأقمار الصناعية. هذه هي المنشأة التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأنها منشأة تخصيب نووي تحت الأرض لا تزال عاملة لدى إيران. وهذه أيضا صورة أخرى تجمع المنشأتين، هذه منشأة فردو التي كما ذكرنا تعرضت للقصف في أوقات سابقة وجولات تصعيد سابقة، وهنا إلى أقصى يسار أو أقصى يمين الشاشة حيث السهم الأحمر هي المنشأة التي تسمى بمنشأة جبل الفأس أو كوكولاج، وهذه الصورة ملتقطة أيضا عبر الأقمار الصناعية للمنشأتين. منشأة فردو تبعد قرابة كيلومتر ونصف الكيلومتر أو أكثر بذلك بقليل من المنشأة التي نتحدث عنها، وهذه هي أيضا منشأة نطنز إضافة إلى بعض المنشآت المساندة لها الموجودة في قمة ذلك الجبل. أهمية المكان الجغرافي هو قسوة هذا المكان لناحية الطبيعية والجيولوجية، هناك جبال من الجرانيت، الخبراء يتحدثون أن هذه المنشأة تقوم على أو تقع على الأقل بعمق نحو 100 متر تحت سطح الأرض، وبالتالي ليلى هذا يجعل من الصعب على حتى القنابل الخارقة للتحصينات. بالنسخ الأحدث هناك نسخ تصل ل 60 مترا تحت الأرض وفق ما هو معلن طبعا، ودخلت للمرة الأولى حيز الاستخدام في الجولة السابقة من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وأيضا
9: كما حصل في فوردو. لا نعرف إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إليها هذه المرة. شكرا جزيلا سلام. إذا جبل فأس هذا يعني رغم كما قالت سلام لا نعرف وظيفته يعني بشكل دقيق فعليا، ليست مثبتة، ولكن يصنف على أنه أحد أكثر المواقع الإيرانية حساسية. لماذا؟
10: نعم ليلى، أترجم سؤالك مباشرة على الخارطة ونأخذ نظرة شمولية على المواقع الموجودة في محيط جبل كلانج أو ما يعرف بجبل الفاس حسب ما تم تداوله. لاحظي هنا يظهر مباشرة ليلى النطنز، منشأة نطنز، منشأة أصفهان وفوردو، ثلاث منشآت بشكل مثلث تحيط بجبل كلانج بالإضافة إلى أراك، ما يعني أن التموضع لهذا الجبل هو تموضع عملياتي والاختيار لم يكن عشوائيا، يحيط بأغلب وكل المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يجعل منه مخبأ رئيسي. نتكلم عن الصندوق الأسود للبرنامج النووي الإيراني، نتكلم عن أهميته التي تكمن في العمق 600 متر في باطن الأرض، في السرية وفي التخفية والتستر. وهنا نذهب مباشرة إلى الخارطة، يمكن أن يتضح مبنى هذا الجبل أو شكل هذا الجبل على الخارطة مباشرة إذا ما نظرنا نظرة شاملة إلى هذا الجبل الموجود في هذا المحيط. بالتالي
7: يعني هل كان دائما الصندوق الأسود أم أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت منه الصندوق الأسود؟
10: ليلى، بدأ الحديث عن جبل الفأس أو جبل كلانج بعد ضربة الـ 12 يوم التي حدثت، بعد تدمير ما تبقى من الغبار النووي وتتبعه من قبل الجانب الأمريكي واستطلاع الجانب الأمريكي. هذا الجبل بالتحديد إذا ما نظرنا له نجد أن هناك مناطق وعرة جدا، هذه المناطق محيطة بالجبل وبالتالي تعطي ميزة لهذا الجبل بأن يكون بهذه المنطقة، هو ضمن سلسلة جبال زاغروس هذه المنطقة الوعرة. أهميته أن طبيعة الجبال طبيعة جرانيتية، بالتالي يمكن بناء هذه المنشآت في داخل الجبل على الأعماق الكبيرة التي تحدثنا عنها وهي 600 متر.
7: طيب كيف يختلف ذلك عن مثلا فوردو؟
10: نعم، الآن فوردو هو مبنى موجود تحت الأرض لكن ليس بهذا العمق. الاستغلال جبل كلانج أو جبل الفاس نتيجة للارتفاع، وبالتالي هذا الارتفاع هو الموجود به العمق. عندما أتحدث عن 600 متر لا يعني 600 متر كلها داخل باطن الأرض، بأن الجبل كله بالإضافة إلى باطن الأرض هو الذي وفر، كما يظهر على الخارطة مباشرة أو على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد، لاحظي هذه الأعماق الموجودة في محيط جبل الفاس. بالإضافة إلى ذلك أيضا ليلى، الصور الجوية تظهر بكل وضوح، لاحظي تواريخ هذه الصور ولاحظي هناك أعمال إنشائية لا توجد تلك الأعمال الكبيرة، في حين أن المحاكاة على الشاشة مباشرة تظهر بأن هناك أعمال إنشائية بدأت في ديسمبر 2020 كما يظهر على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد.
7: والحركة التي تظهرها هذه الصور ما الذي تقول لنا؟
10: 300 متر تحت باطن الأرض لعملية التخزين. بالتالي عندما أشار ترامب يوم أمس إلى أنه سيتم قصف هذه المنشأة في أي وقت، يبدو أن تقدير موقف الاستخبارات الأمريكي أشارت إلى أهمية هذا الجبل، وأشارت بعد كل الإحاطات الاستخبارية على ما يبدو أن الغبار النووي تم تجميعه في هذه المخابئ.
7: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا انتهت هذه الفقرة، نعود الآن بكم إلى غرفة الأخبار. شكرا لكم.
11: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية توجه ضربات قاسية جدا لإيران على طول الساحل، وأنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة إضافة إلى جميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. وأضاف ترامب أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات تجري في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وإن دوية انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. هذا وقد نقلت وكالة إيرنا عن حاكم مدينة دهلران بمحافظة إيلام أن أضرارا مادية لحقت بمصنع لإنتاج المياه المعدنية إثر تعرضه لهجوم أمريكي. في هذه الأثناء قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها، مؤكدة أن القيادة المركزية الأمريكية استهدفت إيران خلال الأيام السبع الماضية استهدفت مدنيين في جميع أنحاء المنطقة، وذلك من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء الاعتداءات الأمريكية. في وقت لاحق أطلقت صفارات الإنذار في البحرين وطلبت الداخلية من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. أما في الكويت فقال الجيش إن الدفاعات الجوية تتصدت فجر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. مشاهدينا نتابع معكم كل هذه التفاصيل بمزيد التحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما عمر، نتابع معك أبرز التطورات والتصريحات الأحدث التي جاءت قبل قليل فقط للحرس الثوري الإيراني.
2: نعم، بيانان متزامنان لكل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني في إطار الرد على العمليات العسكرية التي ينفذها سلاح الجو الأمريكي في المناطق الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف مركز الإمداد والإسناد الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية وجيشها في المنطقة في أحد الموانئ في دولة الكويت، مؤكدا أن مضيق هرمز لا يزال مغلق وأن إغلاقه سوف يبقى مستمر طالما استمرت ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية. أضاف الحرس الثوري أنه خلال الليلة الماضية لم تجرؤ أي سفينة على اختراق مضيق هرمز.

هرمز واختراق التعليمات الإيرانية، مشيرا أيضا إلى أن الجيش الأمريكي عبر سلاح الجو استهدف القواعد ساحلية في المناطق الجنوبية الإيرانية باستخدام قنابل أطلقت من مقاتلات أمريكية أو صواريخ

0: وتحديدا أصاب مستودعات للذخيرة والأسلحة وحظائر مقاتلات من طراز F-18، مؤكدا أن هذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية ضد الأراضي الإيرانية. يضاف إلى ذلك إلى أن إيران دائما تؤكد على أنها لا تستهدف دول المنطقة بل تستهدف القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات ضد الأراضي الإيرانية. وكان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرح قبل ساعات بأن على دول المنطقة ألا تمنح من وصفهم بالأعداء الأجواء أو الأراضي لأجل شن هجمات على إيران، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويزيد من رقعة الصراع والحرب في الإقليم. هذه الأعمال الإيرانية العسكرية خلال الساعات الماضية والتي أعلن عنها كل من الجيش والحرس الثوري تأتي في إطار الرد كما ذكر في البيانين على الهجمات الأمريكية. إذا ما عدنا إلى خارطة الهجمات الأمريكية خلال الساعات الماضية، كان أبرزها هجوم يبدو أنه أوقع العدد من القتلى في مدينة بامبور في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانيين بأن هجوم استهدف ثكنة للعسكريين في الجيش الإيراني. وهناك في الحقيقة معلومات وردت على وسائل إعلام إيرانية غير رسمية ووسائل التواصل الاجتماعي بأن عدد واضح من القتلى والجرحى قد سقطوا في هذا الهجوم، لكن لا توجد حتى اللحظة معلومات رسمية يمكن الاستناد إليها. لذلك نبقى بانتظار المعلومات الرسمية التي قد تصدر عن الجيش أو المؤسسة العسكرية أو حتى ربما عبر وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشأن هذا الهجوم. يضاف إلى ذلك أن اشتباكات سجلت وفق ما ذكر محافظ هرمزغان في جنوب إيران، حيث سمعت أصوات اشتباكات من مناطق واسعة في منطقة مضيق هرمز، سمعت من جزيرة قشم وبندر عباس ومدينة سيريك. هذه الاشتباكات في الحقيقة هي اشتباكات نادرة لأول مرة ربما تقع، لأن القطع البحرية الأمريكية والقوات الأمريكية ليست متواجدة بشكل عملي وعلى أرض الواقع في المضيق، إنما هي موجودة في القطع البحرية في بحر العرب ومنطقة المحيط الهندي. أن تقع اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز في عرض البحر، هذا تطور لافت، لأننا دائما كنا نتحدث عن الأحداث في مضيق هرمز كانت تقتصر على استهداف إيران لسفن تجارية تخالف قوانين العبور أو استهداف القوات الأمريكية بالمقاتلات لزوارق إيرانية في تلك المناطق، أو إسقاط الإيرانيين لمسيرات في أجواء مضيق هرمز. الآن نتحدث عن اشتباكات في المضيق، هذا تطور لا توجد حتى الآن المزيد من التفاصيل بشأنه. إضافة لذلك كان هناك تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية في مدينة بوشهر. وكالة أنباء مهر قالت إن ذلك كان في أجواء مفاعل بوشهر النووي، لكن حاكم المدينة قال إن التفعيل كان في المدينة من دون أن يشير بشكل واضح إلى الموقع، ونفى أن تكون هناك قد سقطت أي مقذوفات أو شظايا أو قتلى أو جرحى في مدينة بوشهر. يضاف إلى ذلك كان هناك هجوم لافت أيضا في محافظة إيلام في عمق إيران، ليس في السواحل الجنوبية، في عمق إيران في محافظة إيلام المحاذية للحدود مع العراق، كان هناك استهداف لمعمل لإنتاج المياه المعدنية.
1: عمر، على الأرض التطورات العسكرية هي التي تأخذ حصة الأسد خلال هذه الفترة، ولكن ماذا عن التصريحات السياسية في إيران، خاصة أن ترامب يهدد ويدعو للجلوس ربما إلى الطاولة أو التفاوض أو لقبول إيران لما يريده، وإلا فإن هذا التصعيد يستمر. قبل أن تجيبني عن ذلك، أنوه لهذا الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين، وقد دوت سفارات الإنذار كما بثتنا في وقت سابق في البحرين خلال الساعة المنصرمة. عمر.
0: نعم محمد.

0: التصريحات السياسية في الحقيقة خلال الأيام الماضية والساعات الماضية تنصب على مسألة مذكرة التفاهم وما يصف إيرانيا بأنه انتهاك لهذه المذكرة، لا سيما في مضيق هرمز حيث يدور الصراع الأساسي بين الطرفين. إيران تريد الحفاظ على سيادتها على المضيق، الأمريكيون يقولون أنهم يريدون أن يفتحوا المضيق وينتزعوا هذه الورقة من يد الإيرانيين. طهران تقول، وآخر ما ورد كان على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية في لقاء على التلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن إيران لن تتخلى عن مضيق هرمز وإنها حاولت التفاوض مع سلطنة عمان لأجل فتح مسار جديد. قال إن إيران عرضت فتح مسار في وسط المضيق إضافة إلى الممر الإيراني في شمال المضيق، رافضا الممر الجنوبي الذي فتحته عمان بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة البحرية الدولية. قال إن عمان رفضت ذلك بضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا إياها إلى التخلي عن الضغوط والتنسيق مع إيران لأجل تجنب أي تصعيد مستقبلي في المضيق قد يجر الأمور إلى أسوأ مما هي عليه الآن. كذلك الإيرانيون يتحدثون دائما وفق التصريحات على تمسكهم بورقة المضيق ويؤكدون أنه مغلق. هذا قبل قليل أكده الحرس الثوري، سابقا محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني ردا على تصريحات ترامب بأن المضيق مفتوح، قال إن إيران لا تجيب على أي ما وصفها بالأكاذيب والتصريحات والدعاية التي يخرج بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن المضيق مغلق وهذا الأمر ملموس على أرض الواقع كما يؤكد قبل قليل الحرس الثوري الإيراني. أيضا على مستوى التصريحات السياسية هناك اتهامات لواشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم، لا سيما الحصار البحري الذي أعيد فرضه قبل ساعات على الموانئ الإيرانية. كاظم غريب أبادي أيضا قال إن فرض الحصار مرة أخرى هو شكل من أشكال الحرب، وأكد أن إيران سوف ترد على ذلك بشكل مختلف عما كان عليه الوضع سابقا. كان يقرأ إغلاق مضيق هرمز على أنه رد على الحصار البحري الأمريكي. الآن يتحدث الإيرانيون على لسان كاظم غريب أبادي بأن إيران سوف ترد على هذا الأمر بشكل مختلف من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. حتى أن العمليات العسكرية الأمريكية على الأراضي الإيرانية وتحديدا المناطق الجنوبية تقرأ على أنها انتهاك لمذكرة التفاهم البند الأول. قبل ذلك أيضا هناك اتهامات لواشنطن بأنها انتهكت المذكرة من خلال إعادة العقوبات النفط أو فرض عقوبات جديدة على إيران. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة خلال الساعات الماضية بعث برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة قال فيه إن إيران سجلت 42 حالة لانتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، مؤكدا أن إيران هي أن أمريكا هي من تقوض مذكرة التفاهم وليس الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة كنت معنا من طهران. مشاهدينا ننوه بهذا الخبر العاجل، الحرس الثوري والإيراني يقول بأن أمريكا أغلقت الطرق البحرية أمام السفن في مضيق هرمز عبر نشر قراصنتها في المحيط الهندي، وذلك بذريعة السيطرة على مضيق هرمز. كنا قد بثتنا على شاشة الجزيرة هذا الخبر العاجل قبل قليل في إطار البيانات التي يصدرها تواليا الحرس الثوري الإيراني والتي أشار إلى كثير منها عمر هواش قبل قليل. أحمد الرهيد في واشنطن، تابع معك التصريحات الأمريكية الأحدث على رأسها ما قاله دونالد ترامب والتي تتزامن مع المعطيات على الأرض التي أشار إليها عمر هواش في إيران وتلك الضربات العسكرية الأمريكية المستمرة.
2: نعم بالفعل محمد، آخر هذه المواقف هو ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز والتي قال فيها إن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات التي كانت قد بدأتها القيادة المركزية الأمريكية هذه الليلة وستستمر فيها الليلة المقبلة والليلة التالية وحتى الأسبوع المقبل. يقول الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة في نهايتها ستستهدف أو قد تستهدف المنشآت الحيوية كالجسور ومنشآت الطاقة في

0: إيران. يقول الرئيس الأمريكي إن إدارته وصلت إلى قناعة بأن الإيرانيين لا يفهمون إلا لغة القوة على حد تعبيره، وفي هذا تأكيد على أن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات. كما أيضا استأنفت القيادة المركزية الأمريكية الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. كان قد وصفه الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة بأن النتائج التي يحققها الحصار البحري كبيرة فيما يتصل بما قال إنها خسائر كبيرة تتكبدها إيران بسبب هذا الحصار البحري. يقول إن نسب التضخم ترتفع وكذلك الخسائر الاقتصادية كبيرة على الإيرانيين بفعل هذا الحصار البحري الذي قررت الإدارة الأمريكية أن تستأنفه، وقد بدأ قبل ساعات قليلة. تقول القيادة المركزية الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية بالإضافة إلى مئات المقاتلات تشارك في تنفيذ هذا الحصار البحري، حيث يمنع على السفن الخروج من الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. تقول أيضا الولايات المتحدة إن هذه الضربات هدفها الرئيس هو تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة وعلى تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أشارت في أحد بياناتها خلال الساعات الماضية إلى أن إيران استهدفت 7 ناقلات وسفن في ما مضى من أيام. وكذلك الرئيس الأمريكي كان قد أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن إيران قد انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم من خلال استهداف ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز، وبالتالي هناك قناعة هنا في واشنطن بأن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في المضيق، وذلك استدعى ردا وردعا أمريكيا، ولذلك عادت الولايات المتحدة لتنفيذ الضربات العسكرية عبر عدد من السلاسل خلال الأيام الماضية. وفي الساعات القليلة الماضية أكد الرئيس الأمريكي أن قوات الجيش الأمريكي ستستمر في هذه الضربات حتى يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات بمواقف جديدة أو أن يقرر هو نهاية هذه العمليات العسكرية. أشار أيضا إلى أنه لم يصدر توجيهات باستهداف المنشآت النفطية في إيران حتى لا يتأثر السوق النفطي العالمي، ولكن يقول إذا اضطرت الولايات المتحدة لاستهداف هذه المنشآت النفطية فقد تفعل. لا يستبعد ترامب استهداف كل الجسور في إيران واستهداف منشآت البنية الحيوية ومنشآت الطاقة. وقد أشار أيضا إلى الموقع النووي حول جبل فأس، إذ قال إن الولايات المتحدة تراقبه بالكاميرات وهي تراقب أي نشاط في هذه المنطقة وقادرة على حد تعبيره على استهداف كل الأهداف في باطن الأرض في هذا الموقع. يضيف الرئيس الأمريكي أن ممثلين لإدارته تواصلوا مع الإيرانيين خلال الساعات القليلة الماضية، لكنه لم يكشف إلى أين وصلت هذه المحادثات وماذا أسفر عنها. كنا قد تابعنا في الأيام الماضية أن اتصالات مع الوساطة كانت قد علقت ضربة ثالثة كانت تنوي الولايات المتحدة تنفيذها قبل هذه السلسلة الجديدة من الضربات، ولكن سرعان ما عادت موجة التصعيد مرة أخرى، خاصة بعد نهاية جولة المحادثات التي جرت في مسقط والتي لم تسفر عن نتائج. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق معنا ولكن تلقوا اتصال ثم انسحبوا من طاولة المفاوضات على حد تعبيره. المهم بحسب متابعين هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن أن الاتصالات ما تزال مستمرة بين الوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك الحديث المستمر على مسألة أولوية المفاوضات كأحد المسارات المهمة بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين وإدارة الرئيس الأمريكي للتوصل إلى حل. ولكن تابعنا في الساعات الماضية خفت الحديث كثيرا عن الدبلوماسية والمسار التفاوضي وتصاعد لغة التهديد العسكري وتنفيذ هذا الحصار والاستمرار في هذه الضربات العسكرية. كل هذا يقول الرئيس الأمريكي إنه بهدف ممارسة المزيد من الضغوط على طهران حتى تعود إلى طاولة المفاوضات بمواقف تقترب فيها من واشنطن. المهم أيضا في ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما مضى من ساعات هو هذه الإشارة المتصلة بالملف النووي. هو يعتقد بأن الولايات المتحدة أولى أولوياتها تتصل بالملف النووي إلى جانب حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك تراجع الرئيس الأمريكي عن مسألة فرض 20% كرسوم للعبور من مضيق هرمز إلى اتفاقات قال ستقوم بها وشراكات اقتصادية قال ستقوم بها دول الخليج بدلا عن فرض الرسوم للمرور عبر مضيق هرمز، لأنه يعتقد بأن الولايات المتحدة هي التي تحمي حركة الملاحة هنا. ويوافقه في هذا الرأي عدد من المشرعين الجمهوريين الذين يقولون إن على الأوروبيين وعلى دول المنطقة إذا لم تشارك بعتادها العسكري وبأصولها العسكرية فعليها أن تشارك بشكل آخر، في إشارة إلى مسألة المساهمة في التكلفة التي تتكبدها الولايات المتحدة للاستمرار في الحصار البحري أو لتأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. بالمقابل تابعنا السجال المستمر وتبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين. ما تزال المواقف هي ذاتها، عدد كبير من الجمهوريين يعتقد بأن المضي في العمليات العسكرية ولغة القوة والسلاح هي التي قد تعيد إيران إلى طاولة المفاوضات وتستجيب للمطالب الأمريكية، بينما ما يزال الديمقراطيون كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ينتقدون الاستمرار في العملية العسكرية ويعتقدون أن هذه التطورات الأخيرة من شأنها أن تعيد أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم، وبالتالي القلق المستمر من ارتفاع أسعار الوقود وكذلك انعكاس ذلك على السلع الاستهلاكية. أما بالنسبة للجمهوريين ف قلقهم يتصل دائما باقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وهذا ما يخشاه الجمهوريون فيما يتصل بتداعيات هذه الحرب الداخلية هنا في الولايات المتحدة. على كل الصورة هي ذاتها هنا في واشنطن، ترامب يشدد على المضي في هذه العمليات العسكرية، الاستمرار في الحصار البحري وممارسة المزيد من الضغوط على طهران حتى تستجيب للمطالب الأمريكية وتعود إلى طاولة المفاوضات بمواقف جديدة، وكذلك اللغة المتصلة بالاستمرار في المحادثات، وهذا على الأقل يفتح باب للأمل بأن المحادثات لم تنقطع رغم التطورات العسكرية والتصعيد العسكري الأمريكي الكبير في الساعات الماضية.
1: شكرا أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا ننوه بهذه الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه على العدو أن يتوقع إغلاق طرق إمداد وتصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. يقول أيضا الحرس الثوري الإيراني إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد. قبل ذلك مشاهدينا كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه بداية إنهاء هذه الجولة خلال الليلة الماضية من عملياتها العسكرية وضرباتها ضد إيران. قالت أيضا القيادة المركزية الأمريكية بأنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية تقول أيضا بأنها نفذت هجمات باستخدام ذخائر دقيقة ضد مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وأيضا القدرات البحرية في إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت بأن الضربات ضد إيران تزامنت مع استئناف القوات الأمريكية فرض الحصار البحري، وقالت بأن موجة الهجمات الأحدث تلك استمرت فعليا 7 ساعات بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية. إذن هذا ما جاء على لسان القيادة المركزية الأمريكية تحدثت فيه عن خلاصة الاستهدافات خلال هذه الليلة في تلك الموجة. بالتأكيد سنتابع بالتحليل كل هذه التطورات خلال تغطية الجزيرة المستمرة. تنعكس كل هذه التطورات في المنطقة بما هو واضح ولا تخطئه العين على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة كانت قد أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وعدت هذا التقرير.
2: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب

0: إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقاً قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجوداً عسكرياً أمريكياً في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيو جيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس ترامب سابقا. مرحبا بكما دكتور جابرييل. عادت التصريحات العسكرية والتهديدات الأمريكية بقوة، وكأننا نعيش في حرب 40 يوما التي انقضت من المفروض. ما الذي حدث ليتغير موقف ترامب بهذه الطريقة؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الرئيس ترامب يضع ضغوط قوية على إيران، يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء أو للتوقيع على اتفاقية جديدة.
1: طيب دكتور جابرييل، عذرني على المقاطعة، مثل ما هو واضح ثمة مشكل بسيط في الصوت من المصدر، ريثما يتم تصحيحه مع زملاء الكرام. أتوجه إليك أستاذ مختار لمعرفة أيضا كيف تقرأ إيران هذا التغير في اللهجة الأمريكية. ترامب إلى حد ما كانت تصريحاته تشير إلى أنه يفضل الدبلوماسية حاليا، خاصة في غضون التوقيع على مذكرة التفاهم. ما الذي تغير؟ كيف تقرأ هذا إيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام.
1: يا مرحبا.
3: في الحقيقة هناك هذه اللغة لم تتغير كثيرا. أولا إيران لم ترى بأن الحرب انتهت خلال اليوم 39 يوما. إيران ترى أن الحرب هي مستمرة حتى الآن. هذه اللغة فقط

0: تغيرت خلال الأيام أو الساعات الأخيرة التي أدت إلى توقيع مذكرة التفاهم، ولكن قبل ذلك وحتى اليوم بعد ذلك عندما نراجع كلام الرئيس الأمريكي ما زال يعني كان لغة التهديد، وهناك كانت المناوشات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني إيران كما قلت ترى أن الحرب اليوم هي اللي دخلت اليوم في اليوم 137، هذه الحرب إيران ترى مستمرة، لأنه ترى أصلا إيران أمريكا ليس لديها إرادة في موضوع الدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم. يعني مذكرة التفاهم كان حياتها فقط عدة ساعات يعني، وبدأت تحتضر هذه مذكرة التفاهم، وكذلك هذا كان واضحا. متى وضح ذلك؟ يعني بعد يوم أو يومين بعد توقيع مذكرة التفاهم، وحتى لم يعطي فرصة لإيران. يعني كان من المفترض يعني يوم نراجع كلام مساعد وزير الخارجية يعني الشؤون القانونية والمسؤول عن متابعة كان المباحثات مع سلطنة عمان، وهو موضوع يعني مضيق هرمز هو يتابعه كان قانونيا. فلذلك نرى يعني عندما هو يتحدث أكد هناك كان فترة 30 يوما وفق مذكرة التفاهم إيران تهيئ الأرضية، تقوم بإزالة الألغام، تحدد مسارات آمنة، ومن ثم الأمور تعود إلى حالتها العادية. ولكن هو حتى لم ينتظر يعني هذه الشهر وبدأ يتدخل، بدأ يقول للسفن مروا من هذا المسار، ويطلب من الدول الأخرى بأن تفتح مسارات جديدة. يعني الأمر كان ينتهي خلال شهر ولكن هو استمر، لأنه هو كان أساسا يعني في الرؤية الإيرانية أنه أساسا لديه نية مبيتة بأن كان يريد السيطرة على مضيق هرمز ويفرض وجوده العسكري في مضيق هرمز، فلذلك هذه الأزمة بقيت مستمرة.
1: كيف يمكن قراءة أيضا هذا التصريح الأحدث الذي أشرنا قبل قليل الحرس أشرنا إليه قبل قليل الحرس الثورية الإيراني المتعلق بطرق إمداد النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها، وقال بأن على العدو أن يترقب ذلك؟
0: هذا السؤال مهم، لأنه هناك أمريكا يعني تسعى لفتح يعني مسارات أخرى. تعرف يعني مضيق هرمز متوتر، وما يهم هو في مضيق هرمز وليس تصدير مثلا السلع الخبز وما بعرف مثلا الأغذية وهذه الأمور، هو المهم لها النفط والطاقة، هذا معروف بالنسبة لأمريكا في مضيق هرمز. فلذلك يعني هناك حتما يعني عندما هو سيمنع إيران أو يريد أن يمنع إيران من تصدير النفط، إيران كذلك ستمنع يعني أن هناك هو يفتح طرق جديدة لتصدير النفط في المنطقة من تلك المناطق. يعني هو باب المندب أو البحر الأحمر، هذه إحدى أهم هذه الطرق التي يعني يتم من خلاله الالتفاف على مضيق هرمز، وهناك تمر السفن أو يتم تصدير النفط عبر خطوط أنابيب نفط يعني أو طرق أخرى. فلذلك باعتقادي يعني إيران تحذر أمريكا من هذا الأمر. وأنا أقول لكم يعني ورقة باب المندب هي دائما موجودة والآن مطروحة بقوة في ظل هذه المواجهات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي إذا استمرت هذه الحرب يعني هذه سيتم تفعيلها، وفي حال تفعيل يعني هذه الورقة باعتقادي نعم أمريكا ستواجه مشكلة كبيرة، لأن هناك هي أمريكا التي ستواجه أكثر ضغوطات عالمية بسبب سلوكها، بسبب ما افتعلته بهذه الحرب يعني منذ يوم 28 فبراير واستمرارها في يعني عدم تنفيذ تعهداتها، عدم تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني الأمور كانت تسير قلت لكم على شكل إيجابي إذا كان هناك يتم احترام مذكرة التفاهم، ولكن أساسا مذكرة التفاهم يعني هي لم تعيش إلى عدة أيام أو حتى ساعات قليلة، وأمريكا يعني بدأت تغير من مواقفها. ولكن واضح يعني إيران في هذا الموضوع وباعتقاد إيران يعني تريد أن تقول لم تسمحوا لي أنا أصدر النفط، أنا كذلك لا أسمح لكم أن تصدروا النفط. يعني هذا الخطاب بالأصل موجه للجانب الأمريكي الذي افتعل هذه المشكلة.
1: دكتور جابرييل، ماذا هي فاعلة الولايات المتحدة إن نفذ بالفعل الحرس الثوري هذا التهديد وقطع طرق الإمداد ليس فقط في هرمز وإنما طرق أخرى في إشارة واضحة إلى باب المندب؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين.
1: يا هلا من جديد.
2: الرئيس ترامب لا يريد نزاع عسكري مع إيران، ولكن يبدو بأن إيران تصر على ذلك. بالنتيجة إيران لم يعد لديها أوراق تقدمها للولايات المتحدة. الطيران الإيراني دمر، الأسطول البحري الإيراني دمر، القواعد العسكرية الإيرانية دمرت، فإذا ما لم يبقى شيء لإيران، بقيت الجسور في إيران. يبدو بأن الرئيس يتردد في تدمير الجسور، ولكن قد يصل إلى وقت يهدم كل الجسور بإيران. عندئذ لم يعد يبقى شيء لإيران. أعتقد أنه من الضروري لإيران إذا أرادت حل هذا النزاع أن تعود إلى طاولة المفاوضات، وأن تبرم اتفاق جديد مع الرئيس ترامب بموجبه يمنع على إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: دكتور جابرييل، ماذا إذا حرك بالفعل الحرس الثوري أيديه وأغلق باب المندب في رد على هذا التصعيد الأمريكي؟ كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟
2: والأعتقد بأن الرئيس ترامب لديه الإمكانيات والقدرات العسكرية لمنع ذلك، لأنه هذا ممر حيوي. نحن ليس لدينا سفن أمريكية تمر في باب المندب أو الممر الثاني. السفن الأوروبية والسفن الآسيوية هي التي تمر، ولكن إذا وجد الرئيس ترامب بأن المصالح الأمريكية تتضرر، عندئذ سوف يتخذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران.
1: يعني بغض النظر عن مرور السفن الأمريكية، وهي بالتأكيد كغيرها من السفن تمر عبر هذا المضيق الحيوي المهم، ضغط عالمي كبير سيتزايد. قلت بأن دونالد ترامب يمكن أن يسيطر على باب المندب إن أقدم بالفعل على إغلاقه، ولكن لدينا مثال هرمز بمرور كل هذه المدة لم يتمكن حتى اللحظة من السيطرة عليه، ولا تزال المناوشات. يقول الطرف الإيراني بأنه مغلق.
2: إذا قرر الرئيس ترامب أن يسيطر فلديه القدرات العسكرية لأن يفعل ذلك، ولكن يبدو بأنه يتردد في الوقت الحاضر. هناك أمور أخرى، يمكن إجراءات أخرى يمكن أن يتخذها بحق إيران، وهي لا تصب في مصلحة إيران كما ذكرت لك. ماذا لو قرر الرئيس ترامب هدم الجسور الإيرانية؟ ماذا يعني يسير في إيران؟ إيران في الوقت الحاضر من الناحية الاقتصادية بلد مفلس. إيران، انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها، انهارت العملة الإيرانية. فإذا ليس لدى إيران أي شيء غير أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتوافق على ما يقرره الرئيس ترامب، بمعنى أن إيران عليها أن تستسلم لإرادة ترامب.
1: على الاتحال كان واضحا الحرس الثوري في آخر بياناته، قال أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد. على أي حال، تفضل بالبقاء معنا دكتور جابرييل والأستاذ مختار، نعود إليكما بعد متابعة هذا التقرير، إذ وبالتزامن مع التصعيد في التهديدات الأمريكية باستهداف المواقع النووية المحصنة، برز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا. الرئيس الأمريكي توعد بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: عدنا إلى النقاش من جديد. أستاذ مختار، إلى أي مدى تصح هذه المعلومات الاستخبارية فيما يتعلق بجبلية الفأس؟
0: اعتقادي هذا الآن يعني أمريكا تريد أن تثير مثل هذا الأمر لكي يكون لها ذريعة سواء للعمليات العسكرية، وأن يعني مثلا هو دائما لأنه يتحدث بأن إيران تريد صنع قنبلة نووية، ويعني طرح هذا الادعاء كثيرا، وهي نفس هي هذه المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية دائما كانت تؤكد أن إيران لم تتجه للبرنامج النووي العسكري. في نهاية المطاف باعتقادي يعني هذا الأمر سيتبين مستقبلا، يعني إذا عادت الأمور مثلا إلى طبيعتها وهناك تم التوقيع على اتفاق والتوصل إلى نتيجة، وسيتبين يعني هذا سيكون حتما من ضمن الذرائع الأمريكية التي اختلقتها خلال هذه الحرب. يعني هذا الأمر أو مثل هذه المنشآت أولا هذه لم تكن خفية كما هم يروجون لها، يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها علم بكل منشآت إيران النووية، يعني حتى بعض الأمور الغامضة التي كان يطرحونها إيران المفاوضات النووية في عام 2005 التي أدت إلى اتفاق عام 2015 مثلا تحت عنوان ملف الـ PMD الذي كان يسموه يعني النشاطات مثلا العسكرية المحتملة وما شابه ذلك، في النهاية تبين يعني أنها أمور غير حقيقية وتم التوصل إلى اتفاق حولها وتم إغلاق تلك الملفات. فلذلك باعتقادي يعني هذا الادعاء الأمريكي ويأتي في هذا الإطار، وهم يعرفون تماما يعني برنامج إيران النووي لن يتجه إلى البرنامج العسكري. صحيح إيران خصبت اليورانيوم بنسبة 60%، ولكن هذا ليس معناه يعني وفق قوانين الوكالة بأنه معناه إيران اتجهت إلى صنع قنبلة نووية. يعني حتى وفق الـNPT الدول تستطيع أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وإيران لماذا رفعت من نسبة ذلك التخصيب في تلك الفترة؟ عندما هناك طرف مهم خرج من الاتفاق، الدول الأوروبية لم تنفذ تعهداتها، المادة 51 والمادة 53 من الاتفاق النووي كانت تعطي الحق لإيران بأن إيران تخفض من تعهداتها، إيران خفضت من تعهداتها من ذلك الإجراء. فلذلك يعني باعتقادي هذا يأتي الآن ضمن الذرائع الأمريكية لاستمرار الحرب أو خلق يعني الحجج من أجل يعني القيام بعمليات عسكرية.
1: دكتور جابرييل، هل بالفعل يتخذ دونالد ترامب جبل الفأس ذريعة أخرى لضرب إيران؟
2: قد يتخذ إجراءات عسكرية في عدة مواقع في إيران إذا ما بقي الوضع كما هو عليه.
1: هل جبل الفأس هو ذريعة مثل ما يقول ضيفنا الأستاذ مختار، يقول بأنه هو مكان عادي معلوم النشاط، ودونالد ترامب يريد فقط يبحث عن ذريعة ليبرر هجماته وانقلابه على المذكرة؟
2: لك عندنا معلومات كافية عن إيران وعن المواقع العسكرية والمواقع النووية الإيرانية كلها، عندنا يعني الولايات المتحدة لديها الاستخبارات التامة الكاملة لما يحدث في إيران. فإذا لدى الرئيس ترامب يعني عدة أمور ممكن، إجراءات ممكن أن يتخذها ضد إيران، ممكن أن يضرب الجسور، ممكن أن يضرب هذه المواقع، ممكن أن يفتعل أشياء تسبب أضرار في هذه المواقع كل هذه الأمور موجودة لدى الرئيس ترامب إذا قرر أن يتخذ إجراء عسكري. ولكن ترامب يتريث لأنه يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات، ونحن بانتظار ذلك.
1: شكرا جزيلا لك من نيوجيرسي الدكتور جابرييل ساوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. شكرا موصول لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. أبعاد إعلان واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز في مقابل إعلان طهران أن المضيق لن يفتح بالقوة. تناقش الزميلة ميادة عبدو كل تلك التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في فقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند أبعاد إعلان واشنطن أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن الملاحة مفتوحة فيه للجميع باستثناء إيران، تزامنا مع إعلانها إعادة الحصار البحري على سواحل إيران، وكذلك توعدها بمزيد من الضربات القاسية لتقويض القدرات الإيرانية في المضيق. نقرأ كذلك في دلالات الرد الإيراني ومواقف طهران التي أصرت على أنها لن تتراجع في هرمز وأن المضيق لن يفتح بالقوة أو الحرب، تزامنا مع إعلان البرلمان الإيراني أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. بين هذين الموقفين تعلن سلطنة عمان مواصلة تعاونها المحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. فإلى أين يتجه مصير المضيق في ظل هذا التصعيد؟ هل يعود الطرفان إلى بنود مذكرة التفاهم من بوابة هذا التوتر؟ أم يصبح المضيق عنوانا للانسداد السياسي؟ أتستمر محاولات واشنطن لضمان حرية الملاحة بالقوة؟ أم إن إيران ما زالت تمتلك أدوات تعطيل حركة السفن ورفع كلفة أي مواجهة بحرية؟ وما الذي يعنيه مشروع القانون الإيراني في البرلمان لمستقبل هرمز؟ لاعبنا رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، وسلطنة عمان. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز مفتوح للجميع، جميع السفن باستثناء الإيرانية، وسنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. ولفت الرئيس الأمريكي لأنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل استثمارات، وأشار إلى أنه يرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها كما قال. في طهران يصر الجيش الإيراني على أنه لن يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ويتوعد المتحدث باسمه بأن المضيق لن يعاد فتحه بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية. لفت إلى أيضا إلى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما في سلطنة عمان فتقول وزارة الخارجية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وتؤكد على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تفاصيل المسارات في مضيق هرمز وأبرز الضربات والمواجهات التي شهدها المضيق نطلع عليها أكثر مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية، ونبدأ سلام بما يتعلق بالمشهد الجغرافي على هذه الخريطة وكيف سيطبق الحصار الأمريكي.
5: لدينا قياس وهو الحصار السابق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، هذا هو الخط الذي كانت السفن المقاتلة الأمريكية وحاملات طائرات تمنع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية من عبوره، هذا هو الخط الذي يعتبر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية الخط الرئيسي الذي تتوقف عنده السفن الخروجا من مضيق هرمز ودخولا إلى مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك مجموعة من الموانئ الرئيسية نتوقع أن تكون خاضعة لهذا الحصار عندما يدخل حيز التنفيذ ميادة. هناك مجموعة كبيرة من الموانئ عند الشواطئ الجنوبية لإيران، ولكن سنبدأ بواحدة من أهم هذه الموانئ من الناحية الاستراتيجية. ميناء تشابهار يوصف بأنه ميناء استراتيجي لأنه المنفذ الوحيد المباشر لإيران على المحيط الهندي. هناك ميناء أيضا مهم جدا وهو ميناء بندر عباس، تعرض في السابق لمجموعة من الضربات. أهمية ميناء بندر عباس بأن قرابة 80% من تجارة الحاويات الإيرانية تمر عبر بندر عباس، قرابة 55% من مجمل التجارة البحرية لإيران تمر عبر ميناء بندر عباس. هناك ميناء أيضا مهم عسلوية. أهمية هذا الميناء هو أن منشآت الداعمة أو المساندة لحق البارس المشترك الجنوبي تقع فيه، وبالتالي من هذا الميناء تنطلق عادة منتجات البتروكيماويات والنفط الخام إلى الخارج. أيضا هناك ميناء مهم جدا في جزيرة خارك. الجزيرة برمتها مهمة لإيران، وأهمية خارك أنها أيضا تصدر إيران عبرها ومنها النفط الخام. يبقى ميناء الإمام خميني في أقصى نقطة عند الجنوب الغربي لإيران، هذا يختص باستيراد وتصدير السلع والبضائع.
6: في هذا الإطار أيضا، ما الأصول التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية الآن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والحصار مرة أخرى؟
5: هناك مجموعة من الأصول التي تتواجد في المنطقة. نبدأ بحاملتي طائرات هي إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، موجودتان في بحر العرب، وتساند هذه الحاملات الطائرات مجموعة من المقاتلات والمدمرات. ولكن أهم هذه الأصول أيضا هي هذه USS تريبولي، هي أصغر حجما من حاملات الطائرات. في دول أخرى تصف بحاملة طائرات لكن قياسا للأسطول الأمريكي، ولكن الأهمية تحمل قوات خاصة من المارينز، يمكن أن أيضا تستضيف طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر. وهناك أيضا هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية، هذه أول صورة لأول استخدام بالفعل في عملية قتالية لزوارق حربية أمريكية أحادية الوجهة، بمعنى وهنا نرى الانفجار عندما ارتطم الزورق مسير عن بعد يرتطم وينفجر بالهدف، ومن هنا نسميه أحادي الاتجاه. نبقى أن نذكر بأن لدى إيران أيضا أصول يمكن أن تستخدم وربما تستخدمها، لا سيما في موضوع اعتراض السفن. من أهم هذه الأصول الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة والزوارق السريعة. واليوم بالتحديد حذر الحرس الثوري من وجود ألغام، هذه الألغام البحرية وهي الخشية الأكبر من أن هناك ألغام موجودة في بعض المسارات، ولذلك يجب سلوك المسار الإيراني.
6: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وهي محاور أيضا سنناقشها إضافة إلى المواقف السياسية الأخرى كذلك التي نقف عندها، سواء من الولايات المتحدة إيران وسلطنة عمان، مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. قبل أن نبدأ في النقاش نستعرض معك دكتور بعض أولويات الأطراف. الولايات المتحدة تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران وضمان حرية الملاحة بطبيعة الحال في المضيق، إضافة إلى الاستفادة من تدخلها في هرمز عبر فرض رسوم على حماية السفن أو عبر صفقات تجارية مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها تسعى لضمان أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتضع في أولوياتها الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز وسيادتها عليه كذلك، والتنفيذ الحرفي من قبل واشنطن لمذكرة التفاهم بكامل بنودها، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية. أما أولويات سلطنة عمان فهي حرية الملاحة والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم وبالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن دكتور محجوب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران في أبعاده ونطاقه وشكله، بالقياس أيضا لمذكرة التفاهم وأين وصلت الأمور فيها، ما الذي جعل الأمور بداية تصل إلى تصعيد هو الأعنف منذ توقيع المذكرة؟
7: ميادة، يجب التذكير بأن مضيق هرمز منذ أن أغلق في 28 من فبراير غير ديناميكية الصراع بالكامل. كان الصراع وبدأ على أساس تفوق أمريكي إسرائيلي ومستوى أقل إيراني. 28 فبراير أصبح الطرفان رأسا برأس كما يقال وكتفا بكتف، وبالتالي هذا غير طبيعة الصراع. ألقى بالمضيق كقنبلة نووية في الطرف الأمريكي غير متفجرة، لكنها تفجيرها متصاعد في التأثير وليس منحصرة. لذلك تجدي أن تطور حالة المضيق منذ 28 فبراير حتى اليوم دفعت الصراع إلى هذا المستوى الذي تفضلتي وقلتي بأنه يعني مستوى من التصعيد واضحة. يعني السبب في ذلك أن الإيرانيين أيضا صعدوا في استخدام ورقة المضيق. قبل مذكرة التفاهم كان السمة العامة الإغلاق، بعد مذكرة التفاهم انتقلنا إلى مرحلة مسار إيراني، مسار جنوبي عماني، مسار وسط. هذا التصنيفات كلها خلقها صراع لم تكن موجودة. نحن نتكلم عن 33 كيلومتر، من قال بأن التفسير الإيراني هو الصحيح؟ وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع أو من تفسير الصراع، وهي قضية تفسير مواد المذكرة.
6: وهنا وقعت مفارقة دكتور، أنه جاءت هذه المذكرة لإنهاء حالة التصعيد والمحاولة بدفع بالمفاوضات نحو عجلة أكثر تسارعا تنفيذ الاتفاق النهائي. اليوم التصعيد الحاصل هو من أجل تفسير كل طرف لهذه الاتفاقية.
7: في الحقيقة الميادة المذكرة جاءت لتوقف الحرب العمل العسكري، لكنها أبقت الصراع. فالطرف الأمريكي والطرف الإيراني حالة الصراع كامنة في العقل الباطن السياسي كلا الطرفين، يعني هم أوقفوا فقط أصوات القصف، لكنهم انتقلوا إلى أصوات قصف من نوع آخر عندما ذكرت المذكرة وصاغوها. كان يهمهم أن يضعوا التوقيع عليها، وهم يعرفون أن كل بند قابل للتفجير في أي لحظة، لأنه ببساطة لم تخلق بيروقراطية المفاوضات ميادة. هذه المفاوضات هي بروسس عملية، كيف كانت ستنجح إذا لم يكن هناك بيروقراطية؟ لا خط ساخن، لا لجان فنية تعمل، لا تبادل في المعلومات، كل هذا لم يجري. فكيف نتوقع أن توقف العمليات العسكرية رغم أنها نقاط أثيرت وأقرت أصلا في اجتماع جنيف؟ لكن لم يجري. لماذا؟ لأن الصراع والعداء مؤصل في عقلية العقل السياسي بين الطرفين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة.
6: لأي مدى يعقد هذا من دور الوسطاء الذين وصلوا بالأمر إلى مذكرة التفاهم والآن تتراجع الأمور؟
7: بالتأكيد للوسطاء هذا نوع من الصراع ليس كبقية الصراعات التي انخرطوا فيه، على الأقل بالنسبة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية. أولا تاريخية الصراع، تصلب المواقف، هناك عامل ثالث لا يتم الحديث عنه وهو المشهد الداخلي في الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هناك صراع كامن نتحدث عنه من باب ما يسمى speculation، تخمين، لكنه هو موجود حول مسار التفاوض. لماذا التفاوض؟ ما سنحقق في التفاوض؟ وكلها قضايا تؤثر أو تؤخر بالحل.
6: هل تشعر أن هناك اختزال الآن في هذه المرحلة لكل بنود مذكرة التفاهم في أزمة واحدة وهي مضيق هرمز؟ كل ما يريده الجميع الآن من هذا المشهد هو مضيق هرمز.
7: كل شيء عن المضيق الآن. إذا لم يحل المضيق لن يحل أي قضية أخرى، وهذا ما أردته إيران. وكأن إيران تقول أنتم متفوقين فائض قوة عسكرية وتكنولوجية وغيره، لكن لدي سلاح قنبلة نووية لا يمكنكم أن تأخذوها من يدي. وبالتالي كل شيء إذا لم يحل المضيق سيبقى القضايا أخرى معلقة، لا أموال ستعود، لا حصار سيرفع، لا بند أول فيما يتعلق بلبنان إلى غير ذلك.
6: على ضوء هذه المعطيات دكتور نرصد مسارات محتملة، منها استمرار العمليات العسكرية المتبادلة إذا استمر التصلب في مواقف الطرفين بشأن المضيق، ويبدو أنه هو المرجح وفق الدكتور محجوب. أيضا هناك سيناريو آخر وهو حالة جمود، بمعنى لا تقدم في مذكرة التفاهم وعمليات عسكرية بالتالي محدودة. الاحتمال الثالث هو العودة لحالة المواجهة كما كانت قبل وقف إطلاق النار. إذا في ضمن هذه السيناريوهات المحتملة، ما الذي يمكن أن يكون منظور كل طرف فيها فيما يتعلق باحتماليات التصعيد؟
7: من المهم أن نذكر بأن استمرار التصعيد له غاية، وهو تحسين المواقف التفاوضية. يعني الطرف الأمريكي يعتمد على قوته، يريد أن يجبر الإيراني على تحسين على التنازل أكثر. الإيراني يرد بإجراءات أكثر في المضيق ليقول الأمريكي عليك أن تتراجع عنده، وبالتالي التصعيد هنا له غاية. في حين حالة الجمود لن يكون لها غاية، هي إعلان فشل صمت.
6: وجربت
7: ولم تنجح، وبالتالي سيصبح الطرفان خسائرهم والعالم معهم خاصة بإغلاق المضيق متراكمة أكثر، ستدخل في كل بيت أمريكي وبيت في العالم، وبالتالي سيبدأ حينها صراخ في مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي خيار العودة للحرب ميادة أنا لا أراه قائما بنسبة عالية، لأني سبق وقلت أن الطرف الأمريكي ما عنده شهير المخاطرة، وهنا أقصد إرسال قوات أكثر، قيام بعمليات برية أكثر، القيام بإرسال مثلا طائرات أو قطع بحرية في المياه الإقليمية الإيرانية، لا يريد ذلك.
6: وهنا التساؤل، ما الذي سيضبط هذا التصعيد بحيث لا تنزلق الأمور إلى عودة إلى الحرب؟
7: باعتقادي ما فعله الرئيس الأمريكي أمس عندما قال سنضرب المنشأة النووية جبل الفأس. هذا أنا أسميه الهروب إلى الأمام. هو عاد إلى الملف النووي ليجمع نقاط نصر أو نقاط إنجازات. هو فشل في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار الجنوبي، فشل بها. الآن ذهب إلى النووي. لماذا؟ عنده طائرات B-52 يستطيع أن يقصف. ما من أحد على الأرض يقول له فشلت أم نجحت، دمرت المنشأة لم تدمر، لكنه قال قصفناها أو سنقصفها، وبالتالي يستطيع أن يقول قمت بإنجاز. فهو يتنقل عمليا بين الملف النووي ومضيق هرمز في سبيل تحقيق منجزات.
6: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية جديدة تستمر فيها تغطيتنا للتصعيد في المنطقة، كذلك للمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران استمرت 7 ساعات واستهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأضاف أن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. ترامب أضاف أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز وندوي انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. في هذه الأثناء قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس الثلاثاء لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء أمس الثلاثاء استئناف الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. في وقت لاحق أطلقت صفارة الإنذار في البحرين وطالبت الداخلية من السكان التوجه لأقرب مكان آمن. في الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تتصدت فجر اليوم لهجمات بطائرات مسيرة معادية. في الشأن اللبناني انتهت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذه المستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، وكذلك ينضم إلينا من طهران عمر هواش. إذا نبدأ معك أحمد بآخر ما استجد، وربما نبدأ بهذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية التي تقول إنها أكملت جولة إضافية من الضربات، ماذا في تفاصيلها؟
9: نعم، بالفعل قبل نحو نصف ساعة محمد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت هذه السلسلة من الضربات والتي قالت إنها استمرت لنحو 7 ساعات. ذكرت أنها هدفت من خلالها على تقويض قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها استهدفت بذخائر دقيقة مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية الإيرانية وأنظمة الدفاع الساحلي. تقول القيادة المركزية إن هذه الضربات جاءت في نفس اليوم الذي استأنفت فيه الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. تضيف القيادة المركزية الأمريكية بأنها تظل في حالة تأهب واستعداد لتنفيذ أي عمليات يواجه بها قائد الجيش الأمريكي وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه سلسلة من الضربات تعلن القيادة المركزية الأمريكية أنها قد أكملتها وأنها استهدفت فيها قدرات إيران في تقويض حركة الملاحة في مضيق هرمز وتهديد الأطقم والسفن المدنية في المضيق. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت أيضا أن الحصار البحري تشارك فيه أكثر من 20 سفينة بحرية أمريكية بالإضافة إلى مئات المقاتلات، وذكرت أن الهدف من ذلك هو منع أي سفن من الدخول أو الخروج من الموانئ الإيرانية. هذه التأكيدات تأتي مع استمرار لغة التهديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جاءت في المقابلة التي

0: الجسور، وهدد أيضا باستهداف المنشآت النووية، تحديدا المنشأة التي تقع في رأس جبل الفأس، والتي قال إن الولايات المتحدة تراقب هذا الموقع بالكاميرات وستستهدف بذخائر تذهب إلى العمق في حال استهدفت الولايات المتحدة، خارقة للتحصينات في حال رصدت الولايات المتحدة أي أنشطة في هذا الموقع.
1: أحمد، على صعيد زيارة نتنياهو والحديث عن نقاش كذلك في الداخل الأمريكي متعلق بمزيد من التصعيد، يراد ربما الضغط باتجاهه من الجانب الإسرائيلي، إلى أي درجة يتفاعل هذا الأمر في الداخل الأمريكي؟ هل هناك تأكيدات حول هذه الزيارة، حديث عنها؟
0: موقع أكسيوس نفى نقلا عن مسؤولين أمريكيين التقارير التي تشير إلى زيارة يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع. كان الجدل قد تصاعد الأسبوع الماضي بشأن المساعي الإسرائيلية، حسب ما تقول تقارير هنا في واشنطن أنها تعمل على زيادة التصعيد العسكري، وهذا طبعا هذه المواقف والتقارير كانت قد استبقت الموجة الأخيرة من التصعيد، ولكن ذات الموقع كان قد نقل بأن الإدارة الرئيس دونالد ترامب عبرت عن عدم رغبتها في أي انخراط إسرائيلي في العمليات العسكرية الجارية الآن. لدينا أيضا التأكيدات التي تشير إلى أن إدارة ترامب ما تزال تفضل المسار الدبلوماسي، خاصة وأنه قد أشار في حديثه لقناة فوكس نيوز بأن ممثلين لإدارته تواصلوا مع الجانب الإيراني خلال الساعات القليلة الماضية دون أن يوضح المزيد من التفاصيل عن فحوى هذه المحادثات وما الذي أسفرت عنه. ترامب يقول أيضا إن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو أو يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات. وهنا عندما يشير إلى هذه النقطة تفسر في الولايات المتحدة أن عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات يجب أن تكون بمواقف جديدة، سواء فيما يتصل بمضيق هرمز أو ما يتصل بالملف النووي. ولدينا أيضا تأكيدات ترامب التي تحدث فيها عن أن الهدف الرئيس من هذه الضربات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي المواقف تظل على حالها. المختلف هو هذه الضربات المستمرة التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية، والتي تقول إنها تستخدم فيها ذخائر دقيقة وفتاكة، وتشدد أيضا على هذا الحصار البحري في الوقت أيضا الذي تفرض فيه الولايات المتحدة مزيد من العقوبات الاقتصادية عبر وزارة الخزانة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. نتحول إلى طهران مع عمر حواش. نرصد معك عمر آخر التصريحات التي جاءت من الحرس الثوري الإيراني.
2: نعم، أكثر من بيان للحرس الثوري الإيراني تبنى فيه عمليات عسكرية جاءت ردا على الهجمات الأمريكية خلال الساعات الماضية، تحديدا ضد المناطق الجنوبية الإيرانية. في أول بيان له هذه الليلة قال إنه استهدف مركز الإسناد والدعم الأساسي للجيش الأمريكي، ويقع في ميناء عبد الله في دولة الكويت. وفي البيان الآخر قال إنه استهدف حظائر للطائرات ومراكز إسناد ودعم ومستودعات للذخيرة والوقود تابعة للجيش الأمريكي، تحديدا في مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. وفي البيان الثالث قال إنه استهدف حظائر للطائرات من طراز F-15 F-16 و F-35، وحظائر للمسيرات من طراز MQ-9 في قاعدة الأزرق في الأردن. أكد خلال هذه البيانات الثلاثة أن مضيق هرمز سوف يبقى مغلق طالما استمرت ما وصفها الاعتداءات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وشدد على أنه خلال الليلة الماضية لم تجرؤ أي سفينة وبتحريض من الولايات المتحدة الأمريكية على العبور من مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة الأمريكية عبر سلاح الجو قد استهدفت بالقنابل وصواريخ كروز بعض القواعد الساحلية والمقار

0: في المناطق الجنوبية الإيرانية. كذلك علق على الحصار البحري الذي بدأ ليلة أمس على الموانئ الإيرانية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني في بياناته بأن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت قراصنة بحريين على سواحل البحر العرب في منطقة المحيط الهندي، وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى حرمان العالم من النفط والغاز المصدر من المنطقة. وأضاف الحرس الثوري الإيراني بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتظر حرمانها هي من النفط والغاز ومصالحها ومصالح الدول المتحالفة معها من النفط والغاز والطاقة من المنطقة. وأكد أن على أنه إما أن يتم تصدير النفط من قبل إيران وكافة دول المنطقة، أو لا أحد يتمكن من تصدير النفط والغاز. وهذا يمكن القول أنه تحذير شديد اللهجة إلى أن إيران سوف تستمر في إغلاق مضيق هرمز، وسوف تمنع تصدير النفط والغاز من المنطقة إلى العالم إلى مصالح إلى الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة واضحة إلى الدول الأوروبية ربما. وهذا الأمر تقول طهران أنه مستمر طالما استمرت الاعتداءات الأمريكية على المنطقة. هذه البيانات أيضا تزامنت مع بيان للجيش الإيراني الذي قال إنه استهدف للمرة الثانية أيضا قاعدة الأزرق بالأردن، وأنه ضرب حظائر للطائرات من طراز F-18 في تلك القاعدة. والحرس الثوري الإيراني ركز بشكل واضح على الأردن، قال إن معظم الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية خلال الفترة الماضية انطلقت من الأراضي الأردنية، وأضاف مخاطبا الشعب الأردني، هذا كان أمر لافت، بأنه عليهم أن لا يضيعوا الفرصة لأجل تدمير المنشآت العسكرية الأمريكية في الأردن وطرد الجيش الأمريكي من الأردن، مشيرا إلى أن الأردن طالما بقيت كانت دولة مساندة للقضايا العربية والإسلامية، وأشار إلى أنها تستخدم مؤخرا للاعتداء على الدول الإسلامية والتآمر على القضية الفلسطينية والتعبير. والتصريح هذا لبيان رسمي صادر عن الحرس الثوري الإيراني.
1: عمر، أذهب معك إلى مسألة ليست ببعيدة، وهي جزء مما نشر في مقال لوزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كان يتحدث عن مناقشات معقدة في مقاله ذلك الذي نشر خلال الساعات الأخيرة. تجري هذه المناقشات بهدف التوصل لترتيبات طويلة الأمد تكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. هل هناك أي حديث إيراني حيال تلك المحادثات التي يجري الحديث عنها بطبيعة الحال من قبل البوسعيدي؟
0: نعم، تلك المحادثات جرت يوم السبت الماضي بين الطرف الإيراني والطرف العماني، حيث كان قد ترأسها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتقى حينها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. لكن هذه المفاوضات لم تفضي إلى نتيجة، الإيرانيون يتحدثون عن فشل هذه المفاوضات وأنها لم تحقق أهدافها. تركزت وفق الإيرانيين على مضيق هرمز ومستقبل الملاحة في المضيق وإدارة المضيق من قبل الدولتين الإيرانية والعمانية، لأنهما الدولتان الوحيدتان المطلتان على المضيق. هذه المباحثات فشلت كما يقول الإيرانيون بسبب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على سلطنة عمان. هذا ما كان قد أكده نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، وقال أن إيران اقترحت على العمانيين أن يكون هناك ممر في وسط المضيق بين المياهين الإقليميتين الإيرانية والعمانية، فضلا عن الممر الإيراني المفتوح. لكن هذا الأمر يبدو أنه رفض من قبل العمانيين وفق ما يقول كاظم غريب أبادي، نظرا لما وصفها بالضغوط الأمريكية على سلطنة عمان. طهران تسعى من خلال هكذا مباحثات إلى تطبيق البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، الذي يقول أن إيران طيلة 30 يوماً مسؤولة عن تأمين الملاحة في المضيق، لكن بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال 60 يوما، فإن إدارة المضيق ينبغي أن تكون بينها وبين عمان بالتشاور مع دول المنطقة. هذا ما جاء بشكل حرفي في البند رقم 5 من مذكرة التفاهم، لكن هذا الأمر يبدو أنه بات في مهب الريح، لأننا نتحدث الآن عن تنصل وفق ما يقول الإيرانيون، تنصل من البنود في مذكرة التفاهم. الأمريكيون يقولون أن المذكرة لم يعد لها أي قيمة. طهران أيضا تتحدث في ذات الإطار، هناك اتهامات إيرانية لواشنطن بأنها هي من أطاحت بهذه المذكرة عبر انتهاكاتها المتعددة التي ربما تبدأ بالعمليات العسكرية المستمرة على الأراضي الإيرانية، مرورا بالعقوبات على إيران، عودة عقوبات النفط إلى مسألة مضيق هرمز، انتهاءا بالحصار البحري الذي عيد وفرض على إيران خلال الساعات الماضية.
1: شكرا جزيلا مراسلنا من طهران عمر هواش. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
2: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو. ففي 7 يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 يونيو و 7 يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و 13 يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة، كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من واشنطن، الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، وكذلك من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما ضيفينا. إذن من آخر المستجدات ومسألة الإعلان من قبل القيادة المركزية الأمريكية إكمالها جولة إضافية من الضربات، دكتور حسن أسألك عن الرسائل والدلالات من سابع جولة من الضربات العسكرية، لا تسميها القوات الأمريكية عمليات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تهديد بمزيد من التصعيد بضرب ربما بنى تحتية ومنشآت نفطية ومدنية في إيران إذا لم تعد طهران إلى طاولة التفاوض. ما هي الدلالات وراء هذه الضربات حتى اللحظة بتقديرك؟
3: يبدو جليا بأن الولايات المتحدة هنا القيادة المركزية تعتمد منهجية واضحة في استنزاف القدرات الإيرانية كجزء من الرد على أي مناوشات قد تحدث على أي استهداف للسفن. هي جزء من تحضير لخطة ممكنة، سواء احتلال الجزر، إنزال بري للسيطرة على المضيق وغير ذلك من الخطط المدروسة الموضوعة أمام الرئيس. المسألة هي بأن التجهيز لأي من هذه الخطط ليس بالضرورة مكتملا. طبعا جرى استخدام قوات إضافية، ولكن لا يعني هذا بأن التجهيز قد تم، وبالتالي تستغل القيادة المركزية كل فرصة متاحة للقيام بخطوات من هذا النوع. أما الكلام عن أن هذا يتوقف على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، لا أعتقد بأنه جدي. هذه الخطوات مستمرة، التحضير لحرب ميدانية دون أن يكون هناك قرار بشأن شكل هذه الحرب الميدانية، ولكن التحضير من أجل حرب ميدانية جار بشكل واضح، أي أنها ليست ضربات اقتصاصية، ليست ضربات رسائل، هي ضربات تجهيز لعملية عسكرية لحرب ميدانية واسعة.
1: هذا على صعيد أن تكون على صعيد العمليات ربما وعلى الميدان، ولكن ما وراء ذلك على صعيد أهداف الحرب المعلنة منذ 4 أشهر، إلى أين تريد الولايات المتحدة الوصول بتقديرك؟
3: سيدي الكريم، الهدف المعلن ابتداء كان إسقاط النظام، ثم انتقلنا من إسقاط النظام إلى تصفير البرنامج النووي، ثم انتقلنا من ذاك التصفير بعد النجاح الإيراني بجعل مضيق هرمز القضية إلى التركيز أولا وأخيرا على مضيق هرمز. مذكرة التفاهم المزعومة التي سلمت بها الولايات المتحدة بكل ما تريده إيران كان الهدف منها فتح المضيق، لذلك أقرت الولايات المتحدة برفع الحصار وإلى ما هنالك، ولكن افتحوا المضيق، المضيق لم يفتح. الهدف الآن الوصول إلى فتح المضيق كهدف أولي، ثم الحديث عن الأهداف التالية، القضاء على البرنامج النووي، وبالتأكيد على القدرات الصاروخية والعلاقة مع الفصائل. أشير هنا إلى هدايا متبادلة بين الرئيس الأمريكي وإيران فيما يتعلق بالمستقبل. الرئيس الأمريكي من خلال إعلان الرسوم 20% من الرسوم قدم هدية رائعة لإيران، لأن إيران لن تصل إلى حد 20% طبعا، ولكنها تؤسس على كلام الرئيس القول بأنها سوف تضع رسوم بيئية خدماتية إلى ما هنالك. بالمقابل، وهذه نقطة مهمة سيدي الكريم، إيران من خلال الإعلان عن أن مذكرة التفاهم قد ماتت انتهت وإلى ما هنالك، تقدم هدية رائعة لدونالد ترامب وللأمريكيين، لأن التزام الأمريكيين بالمذكرة كما هي كان من أجل المضيق وحسب. أما الإعلان عن انتهائها فيفتح باب المفاوضات أمام الأمور الأخرى التي اعتبرت إيران بأنها لن تناقش، أقصد بذلك القدرات الصاروخية والعلاقة مع الفصائل. إذن الحرب مفتوحة اليوم، عدنا إلى ما كنا عليه عند انتهاء العمليات الميدانية.
1: سيد مختار حداد، يبدو هذا السيناريو الذي طرحه الدكتور حسن سيناريو سيئا جدا بالنسبة لإيران على المدى الطويل، ربما على مدى شهور مقبلة، لا نعرف بالتحديد كم، ولكن في دوائر صنع القرار الإيرانية إلى أي درجة تبدو الولايات المتحدة جادة في تطبيق مثل هذا السيناريو وفق ما يقرأ الإيرانيون؟
4: أنا باعتقادي لا، السيناريو هو الأسوأ للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الرئيس الأمريكي أولا هو يعني لم ينهي العمليات العسكرية. يعني إيران لم ترى بأن الحرب انتهت في يوم الأربعون، وإيران ترى كانت الحرب مستمرة، وهناك مذكرة تفاهم هي لم تعيش إلى وعدة ساعات وأيام. يعني قبل توقيع مذكرة تفاهم هناك كنا نرى انتهاكات أمريكية لوقف إطلاق النار، وحتى يعني يوم أو يومين بعد مذكرة تفاهم يعني الرئيس الأمريكي المستمر بلغة التهديد والإجراءات العسكرية. فلذلك يعني إيران احتراما للوسطاء أعطت تلك الفرصة لمذكرة التفاهم. يعني اليوم علينا أن نستمع إلى ما قاله نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية عندما قال يعني هناك كانت فترة شهر والأمور تعود إلى حالتها العادية إذا كانت تسمح يعني لإيران تنفيذ المادة الخامسة إزالة الألغام المسارات الآمنة، ومن ثم كان المضيق يتم فتحه بشكل كامل. المشكلة في سلوك الرئيس الأمريكي، هو قضيته يعني ليست فقط أن كانت تنفذ مذكرة تفاهم إيران أو لا يتم تنفيذ مذكرة تفاهم، يعني هو لديه أهداف أوسع وأكبر من هذا الأمر. يعني اليوم عندما يأتي ويطرح موضوع جبل الفأس يعني هو يريد يخلق ذريعة جديدة، ولكن إيران حتما يعني عندما دخلت في هذه الحرب إيران يعني ليست دولة صغيرة أو دولة تتراجع أمام أمريكا. إيران أثبت أنها لم تتراجع أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك إيران وضعت أمامها جميع هذه السيناريوهات. وحتى عندما الآن دخلت في هذه المواجهة مع أمريكا إيران وضعت أمامها هذا السيناريو وكل السيناريوهات، وجهزت للرد على كل الاحتمالات وإيلام أمريكا وكذلك توريط أمريكا بشكل أكبر في هذه الحرب ورفع التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولأن التكلفة ستكون مرتفعة أكثر بالنسبة لأمريكا. إيران 47 عاما عقوبات، واجهت حروب اختلقتها أمريكا، مشاكل اختلقتها أمريكا، وتستطيع يعني تستمر وتواجه هذه الإجراءات. ولكن في نهاية المطاف على سبيل المثال إذا إيران أغلقت مضيق باب المندب، إذا اليوم يعني بيان حرس الثوري الأخير كان واضحا منع تصدير النفط والغاز عبر الطرق الأخرى التي تريد الولايات المتحدة تحقيق ذلك، ما هو سيحدث بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي إذا نفذ تهديداته بالنسبة لإيران.
1: نعم، وضحت الصورة. عند هذه النقطة ربما يطرح سؤال على الجانب الإيراني، هو من أين تأتي الثقة الإيرانية بإمكانية أن تكون هذه المواجهة حاسمة لصالح إيران في ظل حالة استنزاف تمارسها الولايات المتحدة على إيران عسكرية واقتصادية وضغوط داخلية ربما تتفاقم يوما وراء الآخر وربما تتسبب بانفجار داخلي وفق ما كان يعول الإسرائيلي والأمريكي منذ بادئ الأمر؟ بالتالي أعود إلى السؤال، من أين تأتي كل هذه الثقة لإيران في ظل
4: حقيقة؟ شوف، هناك توجد نقطة مهمة. أولا إيران بلد كبير وواسع، يعني من خلال هذا الحصار، لا أحد لا يقول أن الحصار شيئا جيدا وسيء، ولكن في نهاية المطاف إيران لديها حدود برية كبيرة. يعني إذا أشرح لكم موضوع اقتصادي، إيران بسبب هذه العقوبات خلال هذه السنوات هي تنتج كل تقريبا ما تريده، معظم ما تريده، كذلك خاصة السلع الأساسية والأدوية. وهناك توجد نقطة أخرى بالنسبة لكل هذه الثقة لدى إيران. أولا يعني إيران حتى عندما دخلت في هذه الحرب وواجهت الولايات المتحدة، يعني إيران فكرت بكل هذه السيناريوهات، يعني أنا أشرت إلى هذا الموضوع. وباعتقادي إيران لديها الإرادة، هناك الإرادة مهمة، وإيران لديها الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة. هذه حرب الإرادات اليوم، يعني اليوم وصلنا إلى مرحلة حرب الإرادات، وباعتقاد إيران لديها الإرادة بأن تستمر وتتقاوم، وخاصة أن إيران يعني أثبتت أن نسبة صمودها عالية جدا. كذلك بالنسبة للداخل الإيراني، الداخل الإيراني واضح، يعني ممكن ترون ذلك خلال تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران. كل هذه الجموع المليونية التي خرجت، يعني هذا كان استفتاء كبير مجدد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تخرج تلك الأعداد المليونية الكبرى. فلذلك ذلك المشروع الأمريكي الذي كان يعول على الداخل يخرج المواطنين، هذا مشروع فاشل أساسا. أمريكا فشلت في أهدافها. ما هو كان هدف أمريكا الرئيس؟ إسقاط النظام. هل تحقق هذا الهدف؟ فشل. فعندما فشلت أمريكا في هذا الهدف، يعني هي فشلت في أهداف الحرب. فلذلك في الأهداف القادمة كذلك إيران نظرا للإرادة الإيرانية، قدرة الصمود الإيرانية، أنا باعتقادي إيران تستطيع يعني أن تواجه بقوة الولايات المتحدة وتشكل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، خاصة إذا فعلت أوراقها الأخرى.
1: دكتور حسن، ذلك السيناريو الذي طرحته يطرح استفهامات حول الكلفة لهذا السيناريو. من الذي سيدفعها بتقديرك عندما تذهب الولايات المتحدة إن صحت نبوءتك هذه باتجاه هذا التصعيد؟

0: نعم، نستطيع نستشف ذلك من أقوال الرئيس للتو بأن ثمة استثمارات خارجية سوف تأتي للتعويض عما تتكلفه الولايات المتحدة هنا. ولكن لذلك المسألة الأساسية طبعا هي حرب إيرادات، ولكنها كذلك هي حرب قدرة، قدرات ليس فقط إيرادات. والقراءة الأمريكية لهذا الموضوع بأن إيران قد تعرضت لضرر فائق خلال المرحلة السابقة يفوق كل ما كان قد حدث لإيران وتمكنت من التعاطي معه في مراحل قبل ذلك. إذا التعويل هنا ليس على حرب مفتوحة على مدى أعوام طويلة، دونالد ترامب لا يتحمل ذلك. حقيقة الأمر هو حتى أن العودة إلى الحرب الميدانية المفتوحة ليس حرب الاستنزاف والتحضير التي سوف تستمر على مدى الأسابيع المقبلة تحت أعذار مختلفة، الدفع باتجاه التفاوض، سفينة ضربت إلى ما هنالك. الحرب الاستنزاف مستمرة، ولكن الحرب الميدانية المفتوحة، الخلاف حتى في أوساط الصقور هو هل تأتي قبل الانتخابات النصفية أو بعد الانتخابات النصفية. هذا لم يحسم، هناك اعتبارات داخلية أمريكية بهذا الصدد أو بذاك، ولكن ما لابد من التشديد عليه هنا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل الخسارة هنا. ومن وجهة نظرها وفق القراءة الموضوعية لما يجري في إيران ليست بحاجة أن تتحمل هذه الخسارة، أي أنه ابتدأت بحرب ميدانية أساءت التقدير فيها وفشلت بالفعل، الهدف كان إسقاط النظام لم يحصل، انتقلت إلى حرب اقتصادية لم تتمكن من إدارة هذه الحرب بالشكل الجيد، لم تتمكن الولايات المتحدة حتى من إعادة تخزين المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة، وهو اليوم انخفض إلى مستويات الثمانينات من القرن الماضي. والآن بعد هذه الحرب الاقتصادية التي لم تنجح، لا يزال الهدف هو فتح المضيق، ولكن الآن هو التعويل على الانشقاقات الداخلية وعلى الاهتراء الداخلي الإيراني. لذلك سوف نرى في المرحلة المقبلة ليس فقط استنزاف للقدرات العسكرية الإيرانية، ولكن سعي لتفعيل ما بإمكان الولايات المتحدة وغيرها، إسرائيل تحديدا، على تفعيله في الداخل الإيراني. هل في الأمر مبالغة في تصور القدرات الأمريكية؟ ربما، وفي هذه الحالة تكون المسألة مسألة فشل آخر مرحلي، أشدد، لأننا لسنا أمام ولايات متحدة قادرة أن تقول بالفعل قد فشلنا ولا بد لنا بالتالي من تسوية. ليس هناك في الولايات المتحدة من يقول بذلك. إذا المسألة هي زعم التفاوض
1: نعم،
0: مع الاستمرار بالحرب.
1: طرحت مسألة الانتخابات النصفية، وحتى نفهم المشهد في الداخل الأمريكي، ما الذي سيختلف إن كان هذا التصعيد قبل هذه الانتخابات أو بعدها؟
0: نعم، المسألة هي فيما يتعلق بالانتخابات، الخطر في هذه الانتخابات من وجهة نظر الرئيس هو في حال خسر الجمهوريون مجلسي الكونغرس يكون الرئيس في وضع حرج، لأنه في تلك الحالة من شأن الرئيس أن يحاكم وأن يقوض ما يريد الإقدام عليه. لذلك ثمة من يرى بأنه تجنبا لذلك الأصح أن تقع الحرب الميدانية قبل الانتخابات النصفية، انطلاقا من أن الثمن مدفوع للتو، أي الثمن السلبي لما جرى إلى اليوم مدفوع للتو، التضخم عاد، أسعار الوقود مرتفعة، سلاسل الإمداد قد تعيش أزمة خطيرة، وبالتالي من الأصح أن يقدم الرئيس على هذا الفعل، لأنه إن نجح يكون قد كسب، وإن لم ينجح فهو قد فشل للتو، أي أنه لا خسارة إضافية هنا. ومن شأنه، ولكن من يقول بأنه الديمقراطيون ربما متفائلون بشكل مبالغ به إمكانية الحصول على المجلسين، وإذا كان ثمة احتمال جدي، قراءة جدية تجعل من أن الحزب الجمهوري لن يخسر المجلسين أو قد لا يخسر أي مجلس، ولكن هذا غير مرجح، الأرجح أن يخسر أحدهما، ولكي يحاكم الرئيس لابد للمجلسين من أن يقفا معا. في تلك الحالة ربما الأصح المضي قدما بما أوصت به المؤسسة العسكرية منذ قبل الحرب، حين قالت للرئيس نعم هي قادرة على تحقيق انتصار في إيران، شرط التحضير لهذا الانتصار على مدى طويل. أي هذه الارتجالية في الأعمال ليست لصالح الرئيس.
1: سيد مختار حداد، هذا السيناريو انعدام الثقة، أن إيران وضعت كل هذه السيناريوهات في حسبانها، بالتالي اليوم إلى أي درجة ستبقى تتعامل مع مراحل التصعيد الأمريكية هذه وفق معادلة العين بالعين والسن بالسن، في ظل أن الأمر على ما يبدو أنه أكبر من مجرد أن يحسب في اللحظة كيف ضربت الولايات المتحدة وكيف يجب أن نرد؟
2: حقيقة وإيران لديها استراتيجية أخرى، يعني هناك إذا يعني الصاع بالصاعين، يعني إيران ترد كذلك، وإيران توسع من عملياتها العسكرية نسبة للعمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في نهاية المطاف إيران إلى جانب رفع كلفة تريد أن هناك تقوم بردع الولايات المتحدة الأمريكية. أنا قلت لكم يعني هذه أساسها الآن حرب قوات الإرادات، وإيران تريد يعني وأثبتت يعني هذه الإرادة بأنها تستطيع وتواجه وتستمر في المواجهة مع الولايات المتحدة. حتى موضوع حرب الاستنزاف باعتقادي هذه استراتيجية إيرانية أكثر من أن تكون استراتيجية أمريكية. يعني إيران ترى أن في حرب الاستنزاف نتائج وتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. احنا نترك هذه تصريحات الرئيس الأمريكي تهديدات، ويعرف تماما يعني إذا نفذ حتى تلك التهديدات ما هو سيكون نتائج ذلك، وإيران حذرته من خلال هذه الرسائل خلال هذه الأشهر، يعني أشهر الحرب، أعلنته بشكل علني بشكل غير علني عبر الوسطاء. فلذلك يعني وحتى أشير لكم إلى نقطة مهمة، حتى إيران شكرا. في موضوع الحرب البرية يعني إيران ترى في ذلك كذلك فرصة لإيلام الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لضيفينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور حسن منيمنة الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. تبرز هذه المنشأة وتوصف بأنها الموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا. وقد توعد الرئيس كدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني في داخله.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: في لبنان، وعلى وقع محادثات لبنانية إسرائيلية في روما، يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر يعيشون ظروفا صعبة. فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات إسرائيلية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من التوغلات الإسرائيلية. وبينما يملأ الدمار البلدات جراء القصف الإسرائيلي، يسعى الأهالي إلى التكيف مع الواقع القاسي. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت المشهد من هذه البلدات في قضاء بنت جبيل.
4: قد تعال احتلال الإسرائيلي أوصى

0: طال الجنوب، هنا آخر نقطة يمكن الوصول إليها عند بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث استحدث الجيش اللبناني موقعا عسكريا يفصل المنطقة المحررة عن تلال حداثة المحتلة. وعلى بعد أمتار من حاجز الجيش، تركت المواجهات الميدانية آثارها على المنازل التي حرم أهلها من العودة إليها. يأتي حيدر يوميا إلى هنا رغم الخطر المحدق، ثم يغادر قبل المغيب.
1: العدو الإسرائيلي قريب كثير علينا، عم بيجي لهون وبقوص علينا، بصير في تفجيرات وفي أولاد صغار عم بيخافوا صراحة، ونحن كثير الوضع صعب كثير علينا، فأنا اضطرت أن ننزل أقعد بأرزون بضيعة تاني، لأنه بالليل ما مش مسموح لي أبقى هون، بيجي بالنهار بطل على البيوت وبرجع بفل.
0: بينما تزيل السلطات المحلية الركام من شوارع البلدة، تبقى العين على الاحتلال الذي يتربص عند تخومها. أما العائدون من شباب وشيب فيتبادلون الحديث عما فاتهم خلال الحرب وعن مستقبل لم تتضح معالمه بعد، رغم إصرارهم على إصلاح ما تهدم.
2: كل الحجر بيت بيعني لنا، يعني بدنا نرجع لو في خطورة. رجعنا والحمد لله هلا قاعدين، الوضع مش امن، الوضع الامني مش مستتب 100%، ولكن الى حد ما يعني جيد وقاعدين.
0: في حقول الجنوب المستهدفه ينبت الخير من بين الركام، فبعد اشهر الحرب عاد حسين يزرع ارضه في بلدته كفرة. ورغم أنه يغرس مواسم أقل من السابق، فإنه يقول إن التراب لم يخذله يوما مهما اشتدت الظروف.
3: حبنا للأرض نحن هون كتير متعلقين بأرضنا، ربينين هون، نرجع بناتنا ببيوتنا برزقنا بوطننا، والاحتلال بالنهاية بده يفل يعني.
0: محاولات لإصلاح الأضرار في البنية التحتية هي إذن حلول آنية للعائدين إلى البلدات الواقعة عند خط النار، خط متحرك ضمن خرائط قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يظل السؤال حول مصير البلدات المحتلة وأهلها.
4: لم تكن عودة سكان الجنوب إلى البلدات المتاخمة لما يعرف بالخط الأصفر يسيرة، ذلك أن التحدي الأكبر والأخطر هو وجود قوات الاحتلال على مرمى حجر. ورغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في المنطقة، ما زال الأهالي هنا ينتظرون موعد تحرير جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، حريص، قضاء بنت جبيل.
5: الآن مشاهدين إلى هذه الفقرة العسكرية التي تقرأ في أبعاد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، مع الزميل نشوان حسين.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية، حيث نسلط الضوء على التطورات المتسارعة بعد دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ، إذ نتوقف عند أدوات الولايات المتحدة لتنفيذ هذا الحصار وقدراتها العسكرية والبحرية لفرضه ومراقبة حركة الملاحة، كما سنناقش انعكاسات ذلك على مضيق هرمز وكيفية الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري الاستراتيجي. لكن قبل النقاش سنذهب كالمعتاد إلى سلام خضر لتطلعنا على الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. سلام.
7: شكرا نشوان. إذن مع دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، سنبدأ بداية بجغرافيا هذا الحصار والمناطق التي ستكون واقعة تحت الحصار البحري الأمريكي. هذا هو الخط الذي عنده ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو من الموانئ الإيرانية إلى البحار المفتوحة من العبور، وهناك مجموعة من الموانئ التي تمتد على الخط البحر الجنوبي ابتداء من ميناء تشابهار الذي يوصف بأنه الميناء استراتيجي لإيران كونه المطل مباشرة على المحيط الهندي، إضافة إلى أهم الموانئ في بندر عباس عسلوية وأيضا في محافظة خوزستان هناك ميناء الإمام خميني. هذه الموانئ لها أهمية كبيرة لأن عبرها تستورد وتصدر إيران تصدر المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وأيضا عبر ميناء بندر عباس يكون يمر 55% من تجارة إيران البحرية بالمجمل. هذا هو الخط الذي ستمنع الولايات المتحدة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية من العبور عبره. وفي هذه النقطة بعد تشابهار سيكون هناك أيضا الانتشار البحري الأمريكي قبل عند بدء الحصار أو دخول الحصار حيز التنفيذ. قالت القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية بأن هناك 20 سفينة عسكرية تقوم بالتأكد من أن هذا الحصار هو حصار مكتمل الأركان. في بحر العرب هناك هناك حاملتي طائرات أمريكيتين، إضافة إلى هذه أيضا حاملة طائرات صغيرة قياسا بالأسطول الأمريكي USS تريبولي ستكون أيضا جاهزة لتطبيق الإجراءات وفق القيادة المركزية الأمريكية. هذا الحصار حقيقة يعني أن جميع المنتجات، منتجات النفط ومنتجات البتروكيماويات، ستكون غير قادرة، التي تنتج في إيران غير قادرة أن تذهب إلى البحار المفتوحة، وبالتالي التوجه إلى آسيا بالتحديد المستفيد الأول من النفط والغاز الإيراني. وفي مضيق ملقا هناك أيضا قوة إسناد تتمثل USS بوكسر، وهي أيضا سفينة مقاتلة إضافية تساهم بهذا الحصار على إيران. نبقى أن نذكر بأنه قبل دخول الحصار حيز التنفيذ أعلنت للمرة الأولى الولايات المتحدة عن دخول هذه الصورة ملتقطة من فيديو للقيادة المركزية، أدخلت إلى الخدمة الزوارق الانتحارية أحادية الاتجاه، وكانت قبل ذلك قد دخلت المسيرات الانتحارية أيضا إلى ساحة المعركة وأدمجت ضمن القطع البحرية والعمل العسكري بشكل كامل للقيادة المركزية الإيرانية الأمريكية. إيران بدورها لديها وسائل تقوم باستخدامها في مضيق هرمز، لا سيما باستهداف السفن التجارية. أكثر ما تخشاه السفن التجارية وناقلات النفط هو الألغام البحرية الإيرانية التي يعتقد أن الحرس الثوري قد زرعها في بعض المسارات في مضيق هرمز. واليوم نشوان ذكر الحرس الثوري بأن هناك ألغام زرعت، وقال أن بعض هذه المسارات ملوثة بالألغام.
6: موضوع بحاجة لمزيد من البحث لا سيما على المستوى العسكري والاستراتيجي، وهذا ما سنفعله الآن. سلام، شكرا جزيلا لك. أذكر بضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا، لنفهم أولا بالمفهوم العسكري معنى الحصار البحري.
8: نشوان، لنتحدث عن الاستراتيجية الإيرانية أولا، وسنتحدث على الحصار البحري. حدد الحرس الثوري المنطقة، هذه المنطقة بين قشم وأم القيوين وكوم بارك والفجيرة، هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ يعتمد فيها ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني ممنوع الدخول إلى هذه المنطقة وإلا يتم الاستهداف، وبالتالي هذا الاستهداف. هذا الحصار اليوم يحاول ضرب هذه المنطقة، من هنا استهداف مركز الصقل الأساسي للبحرية الإيرانية للحرس الثوري في بندر عباس، التكرار لخفض القدرات. اليوم عندما نتحدث أيضا عن الحصار، الحصار كما قالت سلام في هذه المنطقة تقريبا، في هذه المنطقة هذا الحصار، يعني الحصار البحري. في الحصار الأول، في الحصار الأول نشوان، مرت الكثير من السفن، منهم من يقول أنها 77 أو 75 سفينة، وبالتالي لم يكن فعلا مؤثرا. اليوم نتحدث عن هذا الحصار، الحصار التايت، يعني ممنوع الدخول والخروج بالاتجاه المرافق الإيرانية دخولا وخروجا، وهذا الأمر يعني أن هناك عملية حصار بحري بقانون البحار الحربي. يجب أن تحدد المنطقة، هذه المنطقة تقريبا محدودة محددة. اثنين، يجب أن يكون هناك السماح للدول المحايدة بالعبور. هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية الوسائل؟ نعم، حاملتي طائرات البوكسر تريبولي وكلها، حتى القوات الجوية. فإذن اليوم هذا الحصار هو جزء أساسي. ماذا يختلف عن السابق؟ الاختلاف عن السابق أن اليوم الجيش الأمريكي يحاول فعلا، هل الحصار اقتصادي، وبالتالي العمليات الجوية وحتى عبر المسيرات كما قالت سلام كورسير، وهي المسيرة البحرية الانتحارية. اثنين
6: غير المأهولة.
8: غير المأهولة. اثنين محاولة فعلا ضرب هذه القدرات في هذه المنطقة، وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتأمين الملاحة. هذا هو الهدف الأقصى. طيب،
6: نقطة بشكل سريع، هل لو قلنا هذا الكلام هل يكون دقيقا؟ معناه ضمن المفهوم هنا أن حركة، أي حركة تابعة للإيرانيين على السواحل الإيرانية داخل منطقة الحصار ستكون مسموحة أيضا أم ممنوعة؟
8: ممنوعة إذا كانت باتجاه المرافق الإيرانية من شهبهار وحتى
6: يعني حتى من الداخل إلى الداخل ممنوع،
8: من الداخل والخارج، وكيفما تحمل أي علم نشوان. فإذا أنت أمام كما يقال حصار تايت، يعني محكم لا يمكن السماح به.
6: أشرت أنت إلى أن الولايات المتحدة قد تساعد في عبور فلنقل سفن صديقة في هذا الممر. ماذا عن سيناريو التصادم مع الإيرانيين لو كان هنالك أي هجوم؟ وتعرف أن الإيرانيين لديهم بعض القدرات على مستوى الزوارق الانتحارية، الزوارق الحربية، ما يعرف بالبعوض، سرب البعوض، وأيضا على مستوى الدفاعات الصاروخية.
8: نشوان، من هنا الاستراتيجية عندما قلت أنه هذا هو الحصار، الرصد، التدخل والسماح. ونعرف أن الاي ام او، منظمة الملاحة الدولية، هي على اتصال أساسي عبر الشانل أو الـ 16، وهذا أمر مهم جدا. يوم هذا الحصار كما قلت نشوان، يضاف إليه هذه العملية المستمرة للتعهد إن كان لكل الأهداف الموجودة، حتى أنه تم استهداف بعض الجزر. إذا نظرنا إلى هذه الجزر نشوان، هذه الجزر هي من ضمن المنظومة الأمنية، يعني المنظومة الأمنية قيادة وسيطرة، رادارات، البعوض، وبالتالي الألغام، كلها من ضمن هذه المنظومة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إضعاف هذه المنظومة، وحتى استهداف بعض مناطق في العمق والتي تكون بالخط الثاني، والهدف دائما هو إضعاف هذه القدرات وبالتالي تأمين هذا المسار الذي تحدثنا عنه. نشوان، كي أختم هذه الفقرة، هذه السؤال، اليوم نتحدث عن الجزر. الجزر هي من ضمن تم استهداف أبو موسى، هي من ضمن المنظومة الأمنية. 31 جزيرة موجودة في بحر في الخليج. ماذا تشكل؟ هي متواجدة على خط في وسط الخليج، حيث المياه عميقة أكثر من 30 متر، وبالتالي الناقلة تستلزم 30 متر وأكثر كي تمر، وهذا الأمر يعطيها سيطرة لإيران.
6: طيب، دعنا نتابع بعض المعلومات التي قد تبدو مهمة في هذا النقاش أولا، ثم سنعود للنقاش العميد. إعادة الحصار البحري تأتي ضمن جولات من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. في الأسبوع الذي سبق إعادة الرئيس ترامب فرض الحصار على موانئ إيران، صعد الحرس الثوري من استهداف سفن الشحن، ناقلات النفط والغاز التي تعبر هرمز، فبدأت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات توسعت جغرافيتها. ففي 8 يوليو الحالي، الولايات المتحدة القيادة المركزية تحديدا قالت إنها استهدفت 90 موقعا على الساحل الجنوبي الإيراني، من بينها رادارات ساحلية ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، وشملت الغارات أيضا نقاطا من بوشهر، مرورا ببندر عباس، جزيرة قشم، سيرك، جاسك المطلة على هرمز. في اليوم التالي توسع قوس الضربات هذه، حيث أعلنت القيادة المركزية تنفيذ هجمات في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان، وتلقت أيضا، وهذا كان أمر لافتا في العمق الإيراني، محافظة جلستان في شمال إيران ضربة نوعية باستهداف جسر قلعت، وهو شريان ربط تجاري بين إيران والصين وكذلك روسيا. وفي غضون يومين استمرت الضربات، ونفذت القيادة المركزية جولة استهدافات شملت 140 موقعا، ليصل عدد الأهداف خلال 3 أيام إلى قرابة 300 هدف، وذلك وفق القيادة المركزية. بعد تلك الليلة، ومع ارتفاع وتيرة استهداف الحرس الثوري السفن التجارية في هرمز، استمرت الغارات الأمريكية لاسيما في المناطق والجزر المطلة مباشرة على المضيق، وأدمجت القيادة المركزية للمرة الأولى في العمليات القتالية الزوارق انتحارية غير مأهولة كما أشار العميد، وسيرتها لاستهداف ميناء بندر عباس. مساء 13 يوليو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وشهدت تلك الليلة ضربات أمريكية استمرت لأكثر من 5 ساعات، تلاها موجتان أخريان على الأقل في اليوم التالي قبل ساعات من دخول الحصار حيز التنفيذ. العميد الياس، الآن لو نظرنا إلى خارطة الاستهدافات التي بدأت بربما مسار طويل في أول الأمر خلال هذه الموجة الأخيرة امتدت على الساحل الإيراني، ثم شاهدنا تغيرا في أقواس الاستهدافات هذه، تغيرت الأهداف، بنوك الأهداف تغيرت، ما دلالات هذا التغير؟
8: نشوان، نتحدث عن 2500 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. إيران تصدر عبر المياه البحرية أو التجارة البحرية تقريبا بين 80 و 85% من صادراتها، والباقي هو عبر البر. هذا الأمر مهم جدا. إذا تم الحصار في هذه المرحلة فعلا حصارا مشدودا تايت كما يقال، ستخسر يوميا إيران ما يقارب 500 مليون دولار. فإذا أنت أمام حرب جوية بحرية سيبرانية ومسيرات، وبالتالي حرب أيضا اقتصادية، والأمر يتعلق بالوقت. الهدف من قصف هذه المنطقة، إيران أعدت العدة وأجرت الكثير من المراورات في هذه المنطقة قبل الحرب وبعد الحرب، وبالتالي هذه المنظومة ما يسمى الويبن سيستم، يعني لديك استراتيجية ولديك منظومة سلاح تخدم هذه الاستراتيجية، تبدأ من شهر بهار إلى بندر عباس. ولكن بندر عباس نشوان هو المركز الصقل الأساسي. لماذا؟ لأن هذه الجزر، هذه الجزر قشم هي الأساس، يقال عنها أنها سدادة الخليج أو سدادة المضيق لعشرين مليون برميل يوميا. فإذا الاستهداف هنا هو لإضعافها، لإضعاف هذه القواعد العسكرية، إن كان البحرية الإيرانية الحرس الثوري أو بحرية الجيش. اليوم عندما يكون هناك عمق، حتى الآن لم يكن عمقا مهما، طيب، العمق هو الذي يخدم المقدمة والتي تكون على السواحل.
6: ربما يوضح هذا جدوى استهداف هذا النوع من الأهداف، لكن الأمر تعدى ذلك خلال هذه المرحلة، خلال الأيام الفائتة، وهذا كان أمر لافت حتى أن القيادة المركزية الأمريكية علقت عليه حين تم استهداف جسر وقيل جسران في جلستان. كان هناك تساؤلات وشكوك حول جدوى هذا الاستهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل، إلى أن كان هنالك تأكيد من الطرف الأمريكي على نوعية هذا الهدف، وبالتالي كيف نفهم جدوى استهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل؟
8: أولا رسالة، اثنين نشوان أيضا تم استهداف العسلوية، العسلوية فيها مجمع غاز، وبالتالي يعطي 70% من الغاز لإنتاج الكهرباء في الداخل. أيضا تم استهداف خوزستان، خوزستان 20 إلى 70% من النفط يأتي إلى جزيرة خارك، يعني هم النفط المخزن بجزيرة خارك يأتي من خوزستان، تم استهدافه وكأنها رسالة. هذا الجسر هو كما قلت اليوم 80% عبر البحر والباقي عبر البر، عبر تركمانستان وحتى كازاخستان، ولكن هو رسالة أيضا لمنع إيران من التعامل مع المحيط، ولكن هذا الأمر لم ينتبه له أحد. اليوم عندما يضرب هذا الجسر كما يسمى الجوج، يعني قياس عجلات القطار، هي مختلفة، يعني عجلات القطار في إيران متناسبة مع عجلات القطار في الصين، ولكنها تختلف عن تركمانستان وكازاخستان لأنها كانت تحت الاتحاد السوفيتي. فإذا أنت أمام معضلة كبيرة، يعني يستلزم تغيير القطارات كلما ذهبت باتجاه الصين.
6: تحدثنا عن الأسيتس أو الممتلكات البحرية الأمريكية، الآن ماذا عن الإيرانيين؟ ما الذي يملكونه الآن لمواجهة هذا الفرض الجديد للحصار؟
8: أنا قلت أنه اليوم عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحضر هذه المنطقة عليها أن تبطل مفعول السلاح الإيراني، وهذا أمر صعب جدا. لماذا؟ لأنه اليوم عندما نتحدث عن هذا الساحل هو ساحل بسيط، إذا أرادت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي الخليج والمضيق عليها أن يكون هناك عمل بري على هذه المناطق، وهذا أمر صعب على 2500 كيلومتر. اثنين، عندما نذهب باتجاه الداخل، كلما ذهبنا باتجاه الداخل نشوان كلما رأينا أن الطبيعة وجبال زغروس هي الأساس، يعني نتحدث اليوم عن استهداف المرافق النووية، حتى سقوط الطيار سقط في هذه المنطقة أيضا. فإذا كلما ذهبت باتجاه الداخل كلما بدت المهمة أصعب. لماذا؟ لأنه هذا الداخل يخدم الساحل، ولكن هذا الساحل يكفي إطلاق ذخيرة مسيرة أو صاروخ كروز أو حتى زورق ليضرب كل هذه المنظومة ويرتفع مستوى الخطر.
6: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
9: من غرفة الأخبار أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المسجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران استمرت 7 ساعات واستهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأضاف أن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة إضافة إلى جميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. ترامب أضاف أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز وندوي انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. في غضون ذلك أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وفي البحرين أطلقت صفارات الإنذار وطلبت وزارة الداخلية السكان بالتوجه لأقرب مكان آمن. أما في الكويت فقال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. موقع أكسيوس نقل عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس الثلاثاء لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء أمس الثلاثاء استئناف الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية القادمة منها. كان الرئيس الأمريكي قد قال إن مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. كل هذه المعطيات نتابعها بمزيد التفاصيل والتحديثات من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نتوقف بداية إيهاب لو سمحت مع التصريحات الأحدث للقيادة المركزية الأمريكية والتي أعلنت من خلالها إنهاء موجتها الجديدة ضد إيران.
10: نعم محمد، بالفعل القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت الجولة الحديثة من الضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي، وقالت أنها استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية على طول الساحل الإيراني وفي محيط مضيق هرمز. قالت القيادة المركزية أنها استخدمت الطائرات المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة وذخائر دقيقة التوجيه وأيضا قوارب في ضرب هذه الأهداف العسكرية الإيرانية. وبالتالي محمد هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تشن فيها القوات الأمريكية هذه الضربات على إيران، وجاء أيضا بالتزامن مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية من قبل القوات الأمريكية بمعنى منع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية إلا بإذن من القوات البحرية الأمريكية. وبالتأكيد محمد هذا التصعيد العسكري الكبير وأيضا التصعيد الاقتصادي من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل ضرب إيران اليوم وغدا أيضا، وقال إنه ربما الأسبوع المقبل تستهدف القوات الأمريكية المنشآت البنية التحتية في إيران، المحطات الكهرباء والطاقة والجسور على حد قوله، وقال إن ذلك سيحدث إذا لم يستجب الإيرانيون ويقبلوا بالتفاوض مع الجانب الأمريكي والتوصل إلى اتفاق على حد قوله. الرئيس دونالد ترامب يلوح هنا باستخدام أهداف عسكرية كبرى، وقال إنه سيقرر متى تنتهي هذه الحرب على حد قوله. قال إنه لم يعد يثق بالإيرانيين، وإنه وصل إلى قناعة بأن القوة والتفاوض مع الإيرانيين سيكون عبر القوة أولا. أيضا القائد أدميرال كوبر، وهو قائد القوات الأمريكية، قيادة مركزية الأمريكية في المنطقة، كان قد نشر بيان

بيان قال فيه أن الجانب الإيراني استهدف مدنيين باستهداف سفن مدنية ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد من المدنيين على متن 7 سفن استهدفتها إيران خلال الأسبوع الماضي على حد قوله، ما أدى إلى شن هذه الضربات الأمريكية على الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب محمد في تصريحات عديدة على مدى اليوم الماضي أرسل رسائل عديدة، أولا

0: وعدم تعطيل حركة الملاحة في المضيق. أيضا الرئيس دونالد ترامب أبقى مسألة استهداف منشآت النفط الإيرانية كورقة ضغط محتملة، وقال إنه أمر بعدم استهداف هذه المنشآت في الوقت الحالي حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي، لكنه قال إنه من الممكن أن يستهدف هذه المنشآت لاحقا إذا اضطر إلى ذلك. وبالتالي محمد نحن هنا في مرحلة كبيرة من التصعيد الأمريكي ضد الجانب الإيراني لإجباره على التنازل والتفاوض من موقع
1: وفي هذا الإطار ربما
0: التخلي عن مضيق هرمز.
1: ما يعدد ما قلته ربما أيضا ما نشرته أكسيوس بأن ترامب بالفعل عقد اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة تطوير وإعطاء ربما أوجه مختلفة للهجمات الأمريكية ضد إيران.
0: نعم بالفعل هذا صحيح. ما كشفه موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا بالفعل يوم أمس في البيت الأبيض في غرفة العمليات. حضر هذا الاجتماع كل من وزير الحرب بيت هيكثث ووزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جنرال دين كين وكذلك مدير الاستخبارات المركزية ومبعوثه الخاص ستيف ووتكوف. وحضر وكان هذا الاجتماع يهدف بحسب ما نشر أكسيوس إلى مناقشة توسيع الضربات على إيران لتصبح أعمق وأكثر قوة، لا تقتصر فقط على الأهداف في محيط مضيق هرمز وإنما ربما أهداف استراتيجية أخرى داخل إيران على حد ما ذكر الموقع. وبالتالي محمد هذا يؤكد بأن الرئيس دونالد ترامب يبحث بالفعل خيارات مع مستشاريه في الأمن القومي هنا في الولايات المتحدة، احتمال شن ضربات أكثر إلاما وأكثر تأثيرا على النظام الإيراني بهدف إجبار هذا النظام على التفاوض مرة أخرى وعلى فتح مضيق هرمز بالكامل، وهي النقطة العالقة هنا. هنا محمد أصبحت التيارات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب تنادي أولا باستخدام قوة أكثر عنفا مع الجانب الإيراني والإبقاء على الحصار العسكري وكذلك آلة الحرب في المنطقة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، ليس فقط مذاكرة تفاهم أو اتفاق إطاري أو اتفاق مبدئي، وإنما لا ترفع هذه الآلة العسكرية إلا بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي. ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب أصبحت لديه هذه القناعة بعد أن قال أنه كان قد سمح بالتفاوض مع إيران وتوقيع مذكرة التفاهم كاختبار للإيرانيين وأنه كان يرغب بالفعل في التوصل إلى اتفاق. في خطاب أرسله إلى الكونغرس يعلن فيه استئناف هذه العمليات قال أنه دخل في هذه المفاوضات بحسن نية وبجهود بناءة بالفعل لإنهاء الحرب مع الجانب الإيراني، لكن الإيرانيين لم يلتزموا ونقضوا مذكرة التفاهم. وقال أيضا أنه أن مبعوثيه وأن إدارته اتصلت بمسؤولين إيرانيين أمس الثلاثاء وأخبروهم بأنهم عليهم العودة إلى طاولة التفاوض والقبول بالشروط الأمريكية وإلا لن يتبقى لديهم شيء. وبالتالي هذه إشارة كبرى بأن الرئيس ترامب يدرس بالفعل خيارات عسكرية أكثر مما هي حاليا، حيث الضربات الحالية أو التي كانت على مدى الأيام الأربعة الماضية حسبما قرأنا في بيانات القيادة المركزية الأمريكية وأعلنت السلطات الأمريكية بأنها كانت تستهدف بالأساس القدرات الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز فقط وليست القدرات الأخرى، لكن ترامب حاليا يهدد حتى باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران ربما كورقة ضغط على الجانب الإيراني. محمد
1: أشكرك. إيهاب العبسي مراسل جزيرة من واشنطن كنت معنا. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر.
2: مضيق هرمز تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير أعقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو. ففي 7 يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة

0: الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقاً قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجوداً عسكرياً أمريكياً في المنطقة. وفي 11 يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكما أستاذ مختار. تصريح لافت للحرس الثوري الإيراني، صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وكل المسارات معرضة للإغلاق في المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية. رسالة الحرس الثوري وسبب هذا التصعيد.
2: نعم، مرحبا، تحية لكم والمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هذه رسالة واضحة جدا، لأن أمريكا تريد أولا أن تفرض الحصار على الموانئ في إيران، وهناك يعني هذا الحصار وبالأساس يعني يشكل حصارا على النفط الإيراني. وكذلك يعني هناك توجد نقطة مهمة أخرى، ما يهم أمريكا في منطقة مضيق هرمز هو تصدير النفط والطاقة من هنا، وليست يعني تصدير بقية السلع، يعني لأنه هذا يؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك يعني عندما أمريكا الآن تقوم باستمرار الحرب، والحرب هي لم تنتهي يعني في رؤية إيران خلال اليوم 40، وتريد أن تقوم بفرض هذا الحصار، تستمر بمثل هذا السلوك، يعني تستمر بالعدوان على إيران، عدم احترام مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم الآن يعني أصبحت منتهية بهذا السلوك الأمريكي. فلذلك إيران ترى بأنه تفعل هناك أوراق أخرى لكي تمنع يعني عملية تصدير النفط، عملية تصدير الطاقة الذي هي مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، وكذلك ترفع تكلفة هذا الإجراء الأمريكي، هذا السلوك الأمريكي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وباعتقادي يعني أهم جزئية في هذه الرسالة التي أصدرتها إيران يعني وعبر القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية، باعتقادي يعني هو يكمن في موضوع تصدير النفط عبر المسارات الأخرى، بالذات أنا باعتقادي يعني في موضوع مضيق باب المندب. يعني إيران ممكن في باعتقادي أن إيران ممكن في أي لحظة تفعل تلك الورقة، وإيران لوحت يعني بذلك خلال الحرب الأخيرة، ورأينا حتى فترة ما يعني تم تنفيذ تلك الورقة بوجه السفن الصهيونية. فلذلك باعتقادي نعم، يعني ممكن في أي لحظة إيران كذلك تقوم بإغلاق باب المندب أو حتى أي مسارات أخرى من خلال العمليات العسكرية، وهذا سيشكل عبئا ومشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عندما هناك ترتفع الضغوطات العالمية خاصة فيما يخص الطاقة، وحتى تأثير ذلك على داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد باتريك، كيف ستستقبل الولايات المتحدة هذه الرسالة الواضحة كما وصفها الأستاذ مختار؟
3: شكرا على الاستضافة. نحن الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة من المواجهة. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خنق الموانئ الإيرانية، وهناك بتزامن مع كل ذلك استمرار العمليات العسكرية وأيضا خنق إيران من الناحية الاقتصادية. وأعتقد أن إيران الآن تعاني بشكل كبير، وهذا يؤثر أيضا على إمكانية إيران لتصدير النفط. والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت لا تحاول أن تغلق مضيق هرمز، لكنها تضغط على إيران من الناحية العسكرية والاقتصادية، وأيضا إغلاق الموانئ الإيرانية من أجل دفع إيران إلى العودة إلى المفاوضات. القضية هنا، هل سيكون بمستطاع إيران الاستمرار في مهاجمة الناقلات النفطية؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تفلح من خلال هذه الإجراءات التي اتخذتها؟ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية، لكن القضية المهمة هنا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تستمر في المفاوضات بينما تعمل إيران على مهاجمة دول الجوار ومهاجمة ناقلات النفط. هذا غير مقبول من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أمريكا الآن تحاول إغلاق أو قطع الطريق على إيران في هرمز، وبنفس المطاف تريد الدفع من أجل إبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحا.
1: لكن سيد باتريك، ما أشرت إليه يشكل خناقا على إيران، ولكن إيران في التصريح الأحدث صحيح قالته خلال حرب 39 أو 40 يوما، ولكن هذه المرة يردده الحرس الثوري من جديد، يقول نحن جميعا أو لا أحد، هكذا قال. إما أن تكون الصادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تخنق إيران فإيران تريد أن تخنق العالم. الولايات المتحدة كيف يمكن أن تتصرف إذا تحقق هذا الوعيد الإيراني؟ وإشارة واضحة هنا أيضا إلى مضيق باب المندب.
3: طبعا إيران كانت تخلق الكثير من المشاكل في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة امتدت لأزيد من 47 عاما، والولايات المتحدة الأمريكية بقيادة رئيس دونالد ترامب ستستمر في الضغط على إيران من أجل دفعها للعودة إلى طاولة المفاوضات. والولايات المتحدة الأمريكية ستستغل كل الإمكانيات المتاحة وستتخذ كل الإجراءات الممكنة من أجل دفع إيران للعودة للاتفاق. إيران ما زالت تعرقل الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز وتستمر في مهاجمة ناقلات النفط، والرئيس دونالد ترامب كان محبطا بشكل كبير من تصرفات إيران في الآونة الأخيرة، ورأيناه يصعد من لهجته ضد إيران في الآونة الأخيرة. لكن عندما تمضي الدبلوماسية بالطريقة الصحيحة كان يغير ويخفف من لهجته ونبرته، ولكنه عاد ليتحدث بنبرة قوية عندما تعثرت الخيارات الدبلوماسية، وبالتأكيد نحن سنسمع أيضا من وزير الخزانة الأمريكي في القريب، وسيعلن عقوبات جديدة عن إيران، وهذا كله يهدف لدفع إيران للعودة للمفاوضات وعدم عرقلة الملاحة البحرية في المنطقة.
1: ابقى معي السيد باتريك والأستاذ مختار، سنعود إليكما بعد قليل. ونعود إلى ما أعلنه الجيش الأردني قبل قليل بأن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية إيرانية، قال بأنها دخلت المجال الجوي الأردني. نتابع هذا التصريح بمزيد من التفاصيل مع مراسلي الجزيرة تامر صمادي الذي ينضم إلينا من عمان. تامر.
4: بالفعل محمد، الجيش الأردني يتحدث قبل قليل عن 3 صواريخ إيرانية باليستية اخترقت أجواء المملكة واستهدفت عددا من مواقع البلاد. المصدر العسكري الأردني لم يأتي على ذكر تلك المواقع، لكنه يقول بأن الدفاعات الأردنية تمكنت بالفعل من إسقاط تلك الصواريخ، وبأنه لم ينتج عنها أي خسائر مادية أو بشرية، وبأن فرق السلاح الملكي المختصة في إبطال شظايا تلك الصواريخ ذهبت أو انطلقت إلى تلك المواقع وعملت على التعامل مع تلك المخلفات بحذر وحيطة، وبأنها عملت على تأمين تلك المواقع. هذا البيان يتكرر لليوم الرابع على التوالي. محمد، لليوم الرابع هنالك استهدافات متواصلة بالصواريخ الإيرانية وفقا للقوات المسلحة الأردنية. اليوم نتحدث عن 3 صواريخ باليستية، بالأمس كنا نتحدث عن 4 صواريخ، قبل ذلك عن 4 صواريخ، وقبله كنا نتحدث عن عدد أكبر من الصواريخ استنادا إلى بيانات القوات المسلحة. الجيش الأردني يقول بأنه لن يسمح باختراق الأجواء الأردنية، وبأنه يفعل من منظوماته الدفاعية. وطيلة يوم أمس وحتى ساعة متأخرة من الليل كان الطيران الحربي الأردني يحلق بشكل متواصل في العاصمة عمان وفي عديد مناطق البلاد، والجيش يقول بأن هذا الحراك المستمر لسلاح الجو الملكي الأردني يهدف إلى تأمين الأجواء الأردنية. الجانب الإيراني تحدث خلال الساعات الماضية عن استهداف ما سماها بقاعدة الأزرق العسكرية، وقال بأنه استهدف موقعا للطائرات الأمريكية. هو يشير بطبيعة الحال إلى قاعدة موفق السلطي الجوية، هذه القاعدة الأردنية وفقا التأكيدات المتواصلة من قبل الجانب الأردني في منطقة الأزرق. والآن وأنا أتحدث إليك أيضا، الطيران الأردني يحلق في هذه الأثناء بشكل متواصل. هذه القاعدة هي في مدينة الأزرق شرقي البلاد، وهي طالما أعلنت إيران بأنها تستهدفها بشكل متواصل بحجة أنها تستهدف التواجد الأمريكي في تلك القاعدة. الجيش الأردني، كبار الساسة الأردنيين يؤكدون بشكل متواصل، وآخر التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي قال بأنه لا توجد أي قواعد أمريكية في الأردن، هنالك تعاون مشترك عسكري أردني أمريكي، وهذا ما يستلزم وجود قوات أمريكية لغايات التدريب. بالأمس كان الحديث وأول من أمس عن استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية، هذه القاعدة أيضا الواقعة في منطقة الصفاوي في مدينة المفرق شرقي البلاد، تتواجد فيها بشكل أساسي القوات الأصيلة وهي القوات الأردنية وفقا للجيش الأردني، بالإضافة إلى قوات أجنبية أمريكية فرنسية ألمانية والعديد من الجنسيات الأوروبية التي تشارك في عمليات تدريب متواصلة. هذا استنادا امتدادا بطبيعة الحال إلى كل البيانات التي يشير إليها الجانب الأردني الرسمي طيلة اليومين الماضيين، التأكيدات العسكرية السياسية بأن الأردن لن يكون جزءا من هذه المواجهة، وهو ينأى بنفسه عن هذه المواجهة مع إيران، ولكن يقول بأنه لن يسمح باختراق أجوائه. وطيلة الأشهر الأخيرة التي كانت فيها الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة، كانت المئات الصواريخ والمسيرات تخترق الأجواء الأردنية في البداية باتجاه إسرائيل، هذا ما كانت تشير إليه إيران. لكن خلال تلك الفترات كل التأكيدات الأردنية تشير إلى أن الأردن بات هدفا متواصلا من قبل الجانب الإيراني. ولذلك المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني قال أكثر من مرة بأن هذه المسيرات وتلك الصواريخ باتت تستهدف العمق الاستراتيجي الأردني والمناطق الحيوية. وكما أشرت في البداية لا إشارات أردنية إلى استهداف أي من القواعد العسكرية. البيان الأردني كان واضحا صباح هذا اليوم عندما أشار إلى أن الصواريخ أسقطت في عدد من المواقع، ولم يأتي البيان على ذكر تلك المواقع. نتحدث عن تحالف وتعاون مشترك ووثيق بين الأردن والولايات المتحدة فيما يتعلق بالمجال العسكري. هنالك مساعدات عسكرية للأردن تزيد عن أكثر من مليار و400 مليون دولار، والأردن يقول بأنه لا يضحي بهذا التحالف. وفي ذات السياق واضح بأن العلاقة أو التواصل مع إيران منقطع تماما خلال الأشهر الأخيرة، خلال الفترة الأخيرة، هذا ما أشارت إليه مصادر سياسية دبلوماسية للجزيرة يوم أمس. التأكيدات بأن هنالك حالة من الغضب الشعبي والرسمي جراء هذا الاختراق المتواصل للأجواء الأردنية.
1: أشكرك تامر صمادي، كنت معنا من عمان. نعود من جديد إلى نقاشنا. أستاذ مختار، اسمح لي فقط أن أبدأ مما انتهى به تامر وتلك الهجمات الإيرانية على الأردن. لماذا هذا الإصرار من الجانب الإيراني على ضرب الأردن، وقد دوت أيضا سفرات الإنذار خلال هذه الليلة والليلة السابقة في البحرين وأيضا في الكويت، مع أن كل هذه الدول تقول نحن لا علاقة لنا بما يحدث داخل إيران وتلك الهجمات، وتتبنى القيادة المركزية الأمريكية فعليا أنها استهدفت تلك المناطق؟
2: يعني أولا نعود إلى ما قاله أمس وزير الخارجية العماني حول هذه القواعد الأمريكية التي لن تنفع المنطقة ولا دول المنطقة. نعم، دول المنطقة يمكن لا تريد أن أمريكا تقوم بالعمليات، ولكن حقيقة يعني حتى مراسلكم قال علاقات وثيقة بين الأردن والولايات المتحدة عسكرية، يعني أمريكا تستخدم هذه القواعد. إذا هذه القواعد لن يتم استخدامها إيران،
1: لا، هي كل دولة، اسمح لي، كل دولة لها الحق في أن تبرم اتفاقات عسكرية أو اقتصادية أو تجارية مع من تشاء، هذا شأن داخلي للدول. يقول الأردن بحسب تامر صمادي بأن هذه العلاقات العسكرية كما وصفتها ربما تتركز على موضوع التدريب ونقل الخبرات إلى غير ذلك، وهي علاقات وثيقة بين الأردن والولايات المتحدة، هذا ما يقوله الجانب الأردني. ولكن ثمة إصرار إيراني على أن الأمر ربما تحول إلى استهداف لتلك الدول. أستاذ مختار،
2: حقيقة أستاذ محمد يعني هذا الموضوع أنا لا يعني ليس لدي علاقة بموضوع هذه الاتفاقيات اقتصادية سياسية عسكرية، ولكن يتم استخدام هذه القواعد للهجمات على إيران. إيران تستهدف البوارج الحربية الأمريكية، تستهدف تلك النقاط التي تنطلق من العمليات، وواضحة يعني إيران كذلك دولة لديها قوات مسلحة، لديها أحداثيات، تعرف من أين تنطلق الطائرات الأمريكية، تعرف من أين تنطلق الصواريخ الأمريكية، يعني هناك واضح من أين تخرج تلك الصواريخ. يعني مثلا مدرسة ميناب، إيران كانت تعرف أو عرفت من أين انطلق ذلك تلك الصواريخ الأربعة والخمسة التي استهدفت في البداية المدرسة في ميناب، والتي انطلقت من ثم صواريخ أخرى ودمرت ما تبقى في المدرسة.
1: طيب، هذا ليس شرط إلى موضوع البوارج. تلك الدول البوارج الحربية الأمريكية، طيب البوارج الحربية الأمريكية حاملات الطائرات هي أقرب لإيران من قرب الأردن لإيران، ولكن لم نسمع إلا قليلا أن إيران استهدفت تلك البوارج الأمريكية الكبيرة وحاملة الطائرات الموجودة في المنطقة.
2: أستاذ محمد، كل يوم يتم استهدافه، اقرأوا بيانات حرس الثورة خلال هذه الأيام، كل يوم يتم استهدافه، هناك من أي منطقة كذلك تنطلق العمليات ضد إيران، إيران تستهدف تلك القواعد. صحيح ممكن دول المنطقة لا تريد أن تكون طرف في هذه الحرب، ولكن أمريكا تستخدم هذه القواعد وإيران تعرف ذلك، ولكن المشكلة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم كل إمكانياتها كل قواعدها من أجل هذه الحرب، من أجل طموحات نتنياهو، من أجل إسرائيل، من أجل هذه الحرب العبثية الأمريكية. يعني هذه ليست مشكلة إيران، المشكلة هي في الولايات المتحدة التي تستخدم كل هذه الإمكانيات، تستخدم كل هذه القواعد، تستخدم كل هذه الأسلحة المتواجدة في المنطقة من أجل مهاجمة إيران. يعني إيران مثلا تصمت وهناك تنطلق الطائرات والصواريخ مثلا من القواعد الأمريكية في الأردن، في الكويت وفي أي نقطة أخرى، وتقول نعم نحن لا نستهدف تلك القواعد لانه يعني هناك طيب مثلا هذا يعتبر
1: انا اطلت على الاستاذ
2: ليس
1: باتريك
2: استهداف لتلك الدوله
1: انا اثرت على الاستاذ اطلت على الاستاذ باتريك ولكن ابقى معك لو سمحت استاذ مختار. اشرت الى موضوع اسرائيل، اسرائيل كانها غائبه في هذه الفتره، لا نسمع تصريحات كثيره وتركيز كله على ما تقوم به الولايات المتحده وهجماتها. كيف تقرا ايران ربما هذا الصمت الاسرائيلي؟
2: السؤال موجه إلي أو للأستاذ باتريك؟
1: نعم أنت أستاذ مختار.
2: نعم، يعني واضح يعني هناك الآن يوجد تبادل أدوار بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولكن يعني احنا نتوقع يعني إذا توسعت الحرب هناك إسرائيل ستدخل في هذه الحرب، يعني هذا ليس أمرا بعيدا، وإيران تتوقع ذلك وتتجهز لهذا الأمر، وهذا واضح من خلال يعني التصريحات الإسرائيلية. يعني أمس كان واضح تصريحات وتهديدات نتنياهو في هذا الإطار، ولكن في نهاية المطاف يعني هذا مؤكد، هناك يوجد تبادل أدوار، وهذا تبادل أدوار رأيناه في حرب الـ12 يوما. يعني في حرب الـ12 يوما كل الأمور تم إلقاء على الكيان الصهيوني لكي يقوم في الحرب، ومن ثم وسط الحرب أمريكا تدخلت وقامت بتلك العمليات العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية. الآن يعني هذه الحالة تشبه حرب الـ12 يوما، ولكن إيران لا تستبعد بأن هناك قريبا نرى تدخل إسرائيلي في هذه الحرب أو استعداد إسرائيلي من أجل التدخل في هذه الحرب إذا اتسعت يعني هذه العمليات.
1: سيد باتريك، كان دونالد ترامب إلى حد كبير يتحدث عن استمرار المسار الدبلوماسي ومذكرة التفاهم إلى غير ذلك، الآن كأن التصعيد أصبح موقف الولايات المتحدة كلاما وأيضا بقصف مستمر لإيران، حتى أن هناك اجتماع في غرفة العمليات قبل قليل عقده ترامب لدرس مزيد التصعيد العسكري. ما الذي غير في تقديرك من فكرة ترامب تجاه إيران والانتقال من تعزيز المسار الدبلوماسي إلى العسكري؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحاول أن تستخدم الدبلوماسية من أجل الوصول إلى الاتفاق المنشود، لكن إيران كانت دوما تعمل على إرسال الزوارق ومهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وكانت أيضا تقوم بمهاجمة دول الجوار. وفي تصوري هذا ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير موقفها. إيران أيضا هاجمت عمان في الآونة الأخيرة، وتم مهاجمة أيضا البحرين، قطر، والكويت والأردن. إذا هذا هو ما حدث في هذه الأيام القليلة الماضية. لذلك أدرك الرئيس دونالد ترامب بأن المفاوضات وحدها لن تجدي نفعا، لذلك يقول الرئيس دونالد ترامب لإيران: عليكم أن تتفاوضوا بجدية وإلا فسيتم توسيع العملية العسكرية. أيضا نتوقع أن يتم زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع مهاجمة الناقلات النفط في مضيق هرمز من جانب إيران في الآونة الأخيرة. ولا يمكن للولايات الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى مكتوفة الأيدي وتتابع ما تقوم به إيران. لذلك قرر الرئيس دونالد ترامب القيام بمزيد من الضغط على إيران من أجل دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: بحسب ما تقول سيد باتريك، هذه الهجمات هي مزيد من الضغط أم تحول في طريقة التعاطي مع إيران؟
3: أعتقد أننا نتحدث هنا عن الأمران معا. هذا تصعيد من أجل دفع إيران للعودة لطاولة المفاوضات، وهذا أيضا تغيير في النهج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. في السابق كنا نرى حوالي 95% من الدبلوماسية، والآن ربما 95% من العمل العسكري للضغط على إيران من أجل العودة إلى المفاوضات. بالتالي رئيس دونالد ترامب يحاول أن يستخدم نبرة قوية ضد إيران من أجل العودة إلى المفاوضات، والولايات المتحدة الأمريكية تستمر في استخدام الدبلوماسية طبعا ومزاوجة ذلك مع العمل العسكري.
1: أستاذ مختار، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الاستراتيجية الجديدة مزيد من الضغط سيؤتي أكله على الإيرانيين؟
2: حتى يعني أثبتت التطورات خلال الأشهر الأخيرة مثل هذه الضغوطات لن تؤثر على الجانب الإيراني في موضوع المفاوضات، وحتى سابقا يعني التهديدات لم تؤثر. فلذلك باعتقادي يعني هذه ستكون استراتيجية أمريكية فاشلة. هذه اليوم حرب إرادات، وإيران أثبتت بأن لديها الإرادة في خوض هذه المواجهة مع الولايات المتحدة ورفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة وردع الولايات المتحدة والتأثير على الولايات المتحدة. بل باعتقادي يعني استمرارية إيران في الصمود وإبراز هذه الإرادة، باعتقادي هذا سيؤدي إلى تراجع الجانب الأمريكي. هذا ما شاهدناه خلال هذه الفترات. يعني الرئيس الأمريكي كان يأتي بالسقف العالي بالكلام، وفي نهاية المطاف كان هناك يتراجع عندما يرى ردا إيرانيا أو موقفا إيرانيا أو إرادة إيران في الاستمرارية. فباعتقادي نحن الآن في حرب إرادات. يعني هذه استراتيجية فاشلة ولا أعتقد أنها تأتي بالنتيجة. يعني باعتقادي أمريكا إذا كانت مستمرة ومتمسكة بمذكرة التفاهم كانت تعطي هاي فرصة الشهر. يعني فرصة الشهر أمس يعني وضح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والمسؤول عن موضوع مضيق هرمز متابعة الموضوع مع سلطنة عمان والمباحثات. يعني إذا كان قد صبر شهر واحد كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية، ولكن هو لم يعطي حتى هذه الفرصة، وهو لأنه لديه أهداف أخرى. وقلت لكم يعني لديه أهداف مبيتة. هو كان هدفه
1: رفع سقف في التهديد. دونالد ترامب عاد إلى أعلى ما توعد به خلال حرب الأربعين يوما، عندما قال إذا استمرت إيران سيتم ضرب كل الجسور ومنشآت الطاقة. نتحدث هنا عن البنية التحتية. قال أيضا فلن يبقى لدى الإيرانيين شيء. يعني كل هذا الضغط لن يؤثر على صانع القرار في إيران؟
2: ذلك لأن إيران كذلك هي لديها الأوراق، الذي إذا هو قام بمثل هذا الإجراء هو سيرى نتيجة ذلك ويعرف ما هو الذي سيحدث. كذلك اليوم إيران رفعت السقف من خلال تصريحات أو بيان حرس الثورة الإسلامية. يعني إذا هناك إيران أوقفت عملية تصدير النفط في هذا الجزء من العالم، ما هو الذي سيحدث بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ وفي النهاية يضرب جسور يضرب شيء، وهناك إيران تقوم بإعادة إصلاحها. ولكن إيران أو يعني ورأينا هذا ما حدث، يعني حتى عندما مثلا أخيرا قام بضرب بعض المنشآت، إيران سرعان ما قامت ب يعني إعادة إعمار تلك المنشآت. ولكن في نهاية المطاف ما هو الذي سيحدث؟ أنه إذا إيران استمرت لفترة طويلة بإغلاق أو منع تصدير النفط من هذه المنطقة في العالم، ليس فقط من مضيق هرمز، من باب المندب وحتى باعتقاد مناطق أخرى، فلذلك ما هو الذي سيحدث بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ ومعروف هذا الرئيس الأمريكي، يعني يأتي بالسقف العالي عندما يشعر بالألم، عندما هناك يرى الشدة يتراجع. هذا يعني الأمور أثبتت هذا، ليس يعني مثلا كلام أو تحليل. فلذلك باعتقادي كذلك إيران لديها الأوراق لكي أولا تمنع أمريكا بمثل هذا السلوك، أو إذا حدث ذلك ترفع الكلفة عالية جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد باتريك، دونالد ترامب يريد من الإيرانيين أن يتفاوض معه من جديد وربما اتصال إلى اتفاق آخر مختلف، ما الذي يريده ترامب من الإيرانيين حاليا؟ يعني ما هي النقاط التي لم تعجبه في مذكرة التفاهم التي وقع عليها ويريد الإيرانيين أن يجلسوا ليضع معهم النقاط على الحروف؟
3: في الواقع علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار أن القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، الباكستانيون والقطريون كلهم يعملون على قدم وساق من أجل العمل على تهدئة الأجواء. رأينا أيضا تصاعد للضغط أو للتوتر في الفترة الماضية، وتدخل الوسطاء من أجل تهدئة وتلطيف الأجواء. وفي تصوري هذا الاتفاق وهذه المذكرة طبعا تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة الفقرة الخامسة. ويجب أن يدرك الإيرانيون بأنهم ليسوا هم من يسيطر على مضيق هرمز، وأعتقد هناك ربما نوع من عدم الوضوح في هذه النقطة، النقطة الخامسة. لذلك ينبغي مناقشة هذه النقطة بشكل أوضح مع الإيرانيين، لأن الإيرانيون ربما فهموا بأن بإمكانهم السيطرة على مضيق هرمز من جانبهم. بالتالي أعتقد أنه من الضروري مناقشة هذه النقطة الخامسة. إلى جانب ذلك ينبغي أن يكون هناك ميكانيزم لفض النزاعات أو الخلافات التي قد تطرأ، حتى لا تتم العودة إلى المواجهة المفتوحة والحرب الشاملة. بالتالي ينبغي أن تكون هناك ميكانيزمات واضحة لتخفيف التوتر ضمن مذكرة التفاهم هذه من أجل عدم العودة إلى مواجهة مفتوحة، وعلى إيران أن تعود إلى المفاوضات طبعا. وأعتقد أن إيران أيضا تريد أن تبحث عن نوع من النصر قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. بالتالي علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في قادم الأيام، ولكن رئيس دونالد ترامب لن يتراجع عن الناحية العسكرية.
1: سيد مختار، هل إيران جاهزة للجلوس من جديد على طاولة التفاوض من أجل تفسير أو إعادة توضيح تلك البنود التي كانت في المذكرة؟
2: أنا هنا أتوقع بأن هناك يعني الوسطاء سيسعون للحفاظ على المذكرة الحالية، لأنه إذا ذهبنا إلى موضوع اتفاقية جديدة ومذكرة جديدة هذا يعني سنعود ليس فقط في الموضوع العسكري، عدنا إلى المربع الأول تقريبا. في هذه الحالة كذلك سنعود يعني في الجانب السياسي والدبلوماسي إلى المربع الأول، وسنذهب يعني إلى أبعد حتى من المربع الأول. فلذلك باعتقادهم يعني سيسعون الوسطاء، والآن يسعون يعني يبدو في هذا الإطار لكي يتم العودة إلى مذكرة التفاهم. ولكن يعني حتما نعم إيران تريد أن تتبين بعض الأمور في مذكرة التفاهم للولايات المتحدة الأمريكية. وحتى الموضوع الآن كذلك ليس فقط التفسير، يعني الموضوع أن الرئيس الأمريكي هناك يعاني من مشكلة أنه يضيف أمور جديدة على مذكرة التفاهم. يعني كل يوم عندما كان يتحدث بعد توقيع مذكرة التفاهم يضيف أمر جديد، شيء جديد، وهذا أبعد من التفسير. يعني موضوع التفسير موضوع واضح، هناك تفسير مثلا إيران تقول هذا البند هذا معناه، الأمريكي يقول هذا معناه أمر آخر يعني. ولكن المشكلة الآن ليس في هذا، حتى مثلا هناك يأتي ونقول الآن الجانب القطري يأتي يفسر مثلا هذا الأمر أو الجانب الباكستاني، ولكن المشكلة هو في إضافات التي
1: شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة أستاذ مختار. وللسيد باتريك، أبعاد إعلان واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز في مقابل إعلان طهران أن المضيق لن يفتح بالقوة، تناقشها مياد عبدو في سياق الحدث.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند أبعاد إعلان واشنطن أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن الملاحة مفتوحة فيه للجميع باستثناء إيران، تزامنا مع إعلانها إعادة الحصار البحري على سواحل إيران، وكذلك توعدها بمزيد من الضربات القاسية لتقويض القدرات الإيرانية في المضيق. نقرأ كذلك في دلالات الرد الإيراني ومواقف طهران التي أصرت على أنها لن تتراجع في هرمز وأن المضيق لن يفتح بالقوة أو الحرب، تزامنا مع إعلان البرلمان الإيراني أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. بين هذين الموقفين تعلن سلطنة عمان مواصلة تعاونها المحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. فإلى أين يتجه مصير المضيق في ظل هذا التصعيد؟ هل يعود الطرفان إلى بنود مذكرة التفاهم من بوابة هذا التوتر؟ أم يصبح المضيق عنوانا للانسداد السياسي؟ أتستمر محاولات واشنطن لضمان حرية الملاحة بالقوة؟ أم إن إيران ما زالت تمتلك أدوات تعطيل حركة السفن ورفع كلفة أي مواجهة بحرية؟ وما الذي يعنيه مشروع القانون الإيراني في البرلمان لمستقبل هرمز؟ لاعبنا رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، وسلطنة عمان. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز مفتوح للجميع، جميع السفن باستثناء الإيرانية، وسنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. ولفت الرئيس الأمريكي لأنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل استثمارات، وأشار إلى أنه يرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها كما قال. في طهران يصر الجيش الإيراني على أنه لن يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ويتوعد المتحدث باسمه بأن المضيق لن يعاد فتحه بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية. لفت أيضا إلى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما في سلطنة عمان فتقول وزارة الخارجية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وتؤكد على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تفاصيل المسارات في مضيق هرمز وأبرز الضربات والمواجهات التي شهدها المضيق نطلع عليها أكثر مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. ونبدأ سلام بما يتعلق بالمشهد الجغرافي على هذه الخريطة وكيف سيطبق الحصار الأمريكي.
6: لدينا قياس وهو الحصار السابق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي كانت السفن المقاتلة الأمريكية وحاملات طائرات تمنع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية من عبوره. هذا هو الخط الذي يعتبر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية الخط الرئيسي الذي تتوقف عنده السفن الخروجا من مضيق هرمز ودخولا إلى مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك مجموعة من الموانئ الرئيسية نتوقع أن تكون خاضعة لهذا الحصار عندما يدخل حيز التنفيذ ميادة. هناك مجموعة كبيرة من الموانئ عند الشواطئ الجنوبية لإيران، ولكن سنبدأ بواحدة من أهم هذه الموانئ من الناحية الاستراتيجية. ميناء تشابهار يوصف بأنه ميناء استراتيجي لأنه المنفذ الوحيد المباشر لإيران على المحيط الهندي. هناك ميناء أيضا مهم جدا وهو ميناء بندر عباس، تعرض في السابق لمجموعة من الضربات. أهمية ميناء بندر عباس بأن قرابة 80% من تجارة الحاويات الإيرانية تمر عبر بندر عباس، قرابة 55% من مجمل التجارة البحرية لإيران تمر عبر ميناء بندر عباس. هناك ميناء أيضا مهم عسلوية. أهمية هذا الميناء هو أن منشآت الداعمة أو المساندة لحقل بارس المشترك الجنوبي تقع فيه، وبالتالي من هذا الميناء تنطلق عادة منتجات البتروكيماويات والنفط الخام إلى الخارج. أيضا هناك ميناء مهم جدا في جزيرة خارك. الجزيرة برمتها مهمة لإيران، وأهمية خارك أنها أيضا تصدر إيران عبرها ومنها النفط الخام. يبقى ميناء الإمام خميني في أقصى نقطة عند الجنوب الغربي لإيران، هذا يختص باستيراد وتصدير السلع والبضائع.
5: في هذا الإطار أيضا، ما الأصول التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية الآن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والحصار مرة أخرى؟
6: هناك مجموعة من الأصول التي تتواجد في المنطقة. نبدأ بحاملتي طائرات هي إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، موجودتان في بحر العرب، وتساند هذه الحاملات الطائرات مجموعة من المقاتلات والمدمرات. ولكن أهم هذه الأصول أيضا هي هذه USS تريبولي، هي أصغر حجما من حاملات الطائرات. في دول أخرى تصف بحاملة طائرات، لكن قياسا للأسطول الأمريكي، ولكن الأهمية تحمل قوات خاصة من المارينز، يمكن أن أيضا تستضيف طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر. وهناك أيضا هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية، هذه أول صورة لأول استخدام بالفعل في عملية قتالية لزوارق حربية أمريكية أحادية الوجهة، بمعنى وهنا نرى الانفجار عندما ارتطم الزورق مسير عن بعد يرتطم وينفجر بالهدف، ومن هنا نسميه أحادي الاتجاه. نبقى أن نذكر بأن لدى إيران أيضا أصول يمكن أن تستخدم، وربما تستخدمها لا سيما في موضوع اعتراض السفن. من أهم هذه الأصول الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة، والزوارق السريعة. واليوم بالتحديد حذر الحرس الثوري من وجود ألغام، هذه الألغام البحرية وهي الخشية الأكبر من أن هناك ألغام موجودة في بعض المسارات، ولذلك يجب سلوك المسار الإيراني.
5: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وهي محاور أيضا سنناقشها إضافة إلى المواقف السياسية الأخرى كذلك التي نقف عندها، سواء من الولايات المتحدة، إيران، وسلطنة عمان، مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. قبل أن نبدأ في النقاش نستعرض معك دكتور بعض أولويات الأطراف. الولايات المتحدة تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران وضمان حرية الملاحة بطبيعة الحال في المضيق، إضافة إلى الاستفادة من تدخلها في هرمز عبر فرض رسوم على حماية السفن أو عبر صفقات تجارية مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها تسعى لضمان أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتضع في أولوياتها الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز وسيادتها عليه كذلك، والتنفيذ الحرفي من قبل واشنطن لمذكرة التفاهم بكامل بنودها، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية. أما أولويات سلطنة عمان فهي حرية الملاحة والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم وبالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن دكتور محجوب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران في أبعاده ونطاقه وشكله، بالقياس أيضا لمذكرة التفاهم وأين وصلت الأمور فيها، ما الذي جعل الأمور بداية تصل إلى تصعيد هو الأعنف منذ توقيع المذكرة؟
7: ميادة، يجب التذكير بأن مضيق هرمز منذ أن أغلق في 28 من فبراير غير ديناميكية الصراع بالكامل. كان الصراع وبدأ على أساس تفوق أمريكي إسرائيلي ومستوى أقل إيراني. 28 فبراير أصبح الطرفان رأسا برأس كما يقال وكتفا بكتف، وبالتالي هذا غير طبيعة الصراع. ألقى بالمضيق كقنبلة نووية في الطرف الأمريكي غير متفجرة، لكنها تفجيرها متصاعد في التأثير وليس منحصرة. لذلك تجدي أن تطور حالة المضيق منذ 28 فبراير حتى اليوم دفعت الصراع إلى هذا المستوى الذي تفضلتي وقلتي بأنه يعني مستوى من التصعيد واضحة. يعني السبب في ذلك أن الإيرانيين أيضا صعدوا في استخدام ورقة المضيق. قبل مذكرة التفاهم كان السمة العامة الإغلاق، بعد مذكرة التفاهم انتقلنا إلى مرحلة مسار إيراني، مسار جنوبي عماني، مسار وسط. هذا التصنيفات كلها خلقها الصراع، لم تكن موجودة. نحن نتكلم عن 33 كيلومتر، من قال بأن التفسير الإيراني هو الصحيح؟ وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع أو من تفسير الصراع، وهي قضية تفسير مواد المذكرة.
5: وهنا وقعت مفارقة دكتور، أنه جاءت هذه المذكرة لإنهاء حالة التصعيد والمحاولة بدفع بالمفاوضات نحو عجلة أكثر تسارعا تنفيذا الاتفاق النهائي. اليوم التصعيد الحاصل هو من أجل تفسير كل طرف لهذه الاتفاقية.
7: في الحقيقة الميادة، المذكرة جاءت لتوقف الحرب العمل العسكري، لكنها أبقت الصراع. فالطرف الأمريكي والطرف الإيراني حالة الصراع كامنة في العقل الباطن السياسي كلا الطرفين، يعني هم أوقفوا فقط أصوات القصف، لكنهم انتقلوا إلى أصوات قصف من نوع آخر عندما ذكرت المذكرة وصاغوها. كان يهمهم أن يضعوا التوقيع عليها، وهم يعرفون أن كل بند قابل للتفجير في أي لحظة، لأنه ببساطة لم تخلق بيروقراطية المفاوضات ميادة. هذه المفاوضات هي بروسس، عملية. كيف كانت ستنجح إذا لم يكن هناك بيروقراطية؟ لا خط ساخن، لا لجان فنية تعمل، لا تبادل في المعلومات، كل هذا لم يجري. فكيف نتوقع أن توقف العمليات العسكرية رغم أنها نقاط أثيرت وأقرت أصلا في اجتماع جنيف؟ لكن لم يجري. لماذا؟ لأن الصراع والعداء مؤصل في عقلية العقل السياسي بين الطرفين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة.
5: لأي مدى يعقد هذا من دور الوسطاء الذين وصلوا بالأمر إلى مذكرة التفاهم والآن تتراجع الأمور؟
7: بالتأكيد للوسطاء هذا نوع من الصراع ليس كبقية الصراعات التي انخرطوا فيه، على الأقل بالنسبة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية. أولا تاريخية الصراع، تصلب المواقف. هناك عامل ثالث لا يتم الحديث عنه، وهو المشهد الداخلي في الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هناك صراع كامن نتحدث عنه من باب ما يسمى speculation، تخمين، لكنه هو موجود حول مسار التفاوض. لماذا التفاوض؟ ما سنحقق في التفاوض؟ وكلها قضايا تؤثر أو تؤخر بالحل.
5: هل تشعر أن هناك اختزال الآن في هذه المرحلة لكل بنود مذكرة التفاهم في أزمة واحدة وهي مضيق هرمز؟ كل ما يريده الجميع الآن من هذا المشهد هو مضيق هرمز.
7: كل شيء عن المضيق الآن. إذا لم يحل المضيق لن يحل أي قضية أخرى، وهذا ما أردته إيران. وكأن إيران تقول أنتم متفوقين فائض قوة عسكرية وتكنولوجية وغيرها، لكن لدي سلاح قنبلة نووية لا يمكنكم أن تأخذوها من يدي. وبالتالي كل شيء إذا لم يحل المضيق سيبقى القضايا أخرى معلقة. لا أموال ستعود، لا حصار سيرفع، لا بند أول فيما يتعلق بلبنان إلى غير ذلك.
5: على ضوء هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة، منها استمرار العمليات العسكرية المتبادلة إذا استمر التصلب في مواقف الطرفين بشأن المضيق، ويبدو أنه هو المرجح وفق الدكتور محجوب. أيضا هناك سيناريو آخر وهو حالة جمود، بمعنى لا تقدم في مذكرة التفاهم وعمليات عسكرية بالتالي محدودة. الاحتمال الثالث هو العودة لحالة المواجهة كما كانت قبل وقف إطلاق النار. إذن في ضمن هذه السيناريوهات المحتملة، ما الذي يمكن أن يكون منظور كل طرف فيها فيما يتعلق باحتماليات التصعيد؟
7: من المهم أن نذكر بأن استمرار التصعيد له غاية، وهو تحسين المواقف التفاوضية. يعني الطرف الأمريكي يعتمد على قوته، يريد أن يجبر الإيراني على تحسين على التنازل أكثر. الإيراني يرد بإجراءات أكثر في المضيق، ليقول الأمريكي عليك أن تتراجع عنده. وبالتالي التصعيد هنا له غاية، في حين حالة الجمود لن يكون لها غاية، هي إعلان فشل صمت.
5: وجربت
7: ولم تنجح. وبالتالي سيصبح الطرفان خسائرهم والعالم معهم خاصة بإغلاق المضيق متراكمة أكثر، ستدخل في كل بيت أمريكي وبيت في العالم، وبالتالي سيبدأ حينها صراخ في مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي خيار العودة للحرب ميادة أنا لا أراه قائما بنسبة عالية، لأني سبق وقلت أن الطرف الأمريكي ما عنده شهير المخاطرة، وهنا أقصد إرسال قوات أكثر، قيام بعمليات برية أكثر، القيام بإرسال مثلا طائرات أو قطع بحرية في المياه الإقليمية الإيرانية، لا يريد ذلك.
5: وهنا التساؤل، ما الذي سيضبط هذا التصعيد بحيث لا تنزلق الأمور إلى عودة إلى الحرب؟
7: باعتقادي ما فعله الرئيس الأمريكي أمس عندما قال سنضرب المنشأة النووية جبل الفأس. هذا أنا أسميه الهروب إلى الأمام. هو عاد إلى الملف النووي ليجمع نقاط نصر أو نقاط إنجازات. هو فشل في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار الجنوبي، فشل بها. الآن ذهب إلى النووي. لماذا؟ عنده طائرات B-52 يستطيع أن يقصف. ما من أحد على الأرض يقول له فشلت أم نجحت، دمرت المنشأة لم تدمر، لكنه قال قصفناها أو سنقصفها. وبالتالي يستطيع أن يقول قمت بإنجاز، فهو يتنقل عمليا بين الملف النووي ومضيق هرمز في سبيل تحقيق منجزات.
5: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدين الكرام أينما كنتم أحييكم من جديد من الجزيرة تمام 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. هذه تغطيتنا مستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المسجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران استمرت 7 ساعات واستهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وإن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. ترامب أضاف أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز وندويا انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. في غضون ذلك أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من إيران. وفي البحرين أطلقت صفارة الإنذار وطلبت وزارة الداخلية السكان بالتوجه لأقرب مكان آمن. أما في الكويت فقال الجيش إن الدفاعات الجوية تتصدت فجر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها أن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس الثلاثاء وذلك لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. شبكة مراسلية الجزيرة تنضم إلينا نتابع كل تلك المعطيات بمزيد من التفاصيل والتحديثات. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، من طهران رانيا قاسمي، من عمان تامر الصمادي، ومن الكويت محمود الزيبق. مرحبا بكم إيهاب العبسي. مواقف أمريكية متعددة ونستهل ذلك مما تحدثت عنه القيادة المركزية الأمريكية في ختام جولتها الأحدث من الضربات للطيران.
8: نعم محمد، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إكمال أحدث جولة من الضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي، وقالت إن هذه الضربات استغرقت 7 ساعات واستهدفت عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى طول الساحل الإيراني. قالت القيادة المركزية أنها استخدمت المقاتلات الأمريكية والمسيرات وكذلك القطع البحرية وذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وقالت إن هذه الضربات تأتي بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية في مضيق هرمز. هذه الضربات محمد تأتي أيضا بالتزامن مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة حاليا في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مئات المقاتلات الأمريكية الموجودة في المنطقة، وإن القوات الأمريكية تراقب الوضع في مضيق هرمز والتطورات بشكل عام ومستعدة دوما لشن المزيد من الضربات. أيضا قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر قال إن الجانب الإيراني شن على مدى الأيام 7 الماضية ضربات على 7 سفن مدنية في مضيق هرمز ما أدى إلى مقتل أو إصابة أو فقدان ما لا يقل عن 12 شخصا من أفراد وطواقم هذه السفن، إضافة أيضا إلى شن الجانب الإيراني هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على دول الخليج، وكذلك ما أدى إلى وقوع أضرار وإلحاق الأذى بالأضرار والضرر بالمدنيين في هذه الدول. وقال إن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمحاسبة إيران على هذا العدوان غير مبرر على حد قوله. محمد، كانت هناك بالأمس تصريحات قوية للرئيس دونالد ترامب هدد فيها مرة أخرى باستهداف منشآت الطاقة تحديدا الكهرباء في إيران والجسور والبنية التحتية، وقال إن الضربات على إيران ستتواصل اليوم الأربعاء وغدا الخميس، وربما الأسبوع المقبل سيتم استهداف منشآت البنية التحتية ما لم يقبل الإيرانيون بالجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أيضا هدد باستهداف هذه المنشآت، وقال إنه حتى يفكر في استهداف منشآت الطاقة لكن لا يفعل ذلك حاليا حتى لا يتأثر الاقتصاد العالمي باستهداف منشآت النفط في إيران، وقال إنه أمر بعدم استهداف هذه المنشآت في الوقت الحالي. هذه التطورات محمد تأتي أيضا بالتزامن مع ما كشفه موقع أكسوس بأن الرئيس دونالد ترامب عقد بالأمس اجتماعا في البيت الأبيض مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي، وهم نائب الرئيس جيلي فانس، وزير خارجية، وزير الحرب، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، وأيضا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وناقش في ذلك الاجتماع توسيع الضربات على الجانب الإيراني بحيث تصبح أكثر تدميرا وإلحاقا بأهداف استراتيجية في إيران وليس فقط ما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتزامن مع هذه الضربات في مضيق هرمز، الأكسوس كشفت عن المصادر بأن الرئيس دونالد ترامب يفكر بجدية في تصعيد هذه الحملات العسكرية على إيران بالتزامن مع الضغط الاقتصادي أيضا.

0: قبول بالجلوس على طاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي أيضا كشف بالأمس بأنه قال أو أن إدارته اتصلت بمسؤولين إيرانيين وقالوا لهم عليكم الجلوس على طاولة التفاوض وإلا لن يتبقى لديكم شيء على حد قوله. وتحدث أيضا ترامب عن ما يتردد عن منشأة جبل الفأس في إيران وقال أن الولايات المتحدة تراقب ذلك هذه المنشأة وأنه لا توجد معلومات مؤكدة حاليا ما إذا كانت إيران بالفعل تقوم بتطوير برامج نووية في هذه المنشأة، لكنها خاضعة للرقابة الأمريكية وسيتم استهدافها إذا ما قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك. هذه التطورات أيضا محمد تأتي بالتزامن مع ضغوط أمريكية أخرى من قبل إدارة ترامب. وزارة الخزانة فرضت عقوبات على محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، وكذلك وزارة الخزانة فرضت عقوبات أيضا على شبكة شحن إيرانية قالت أنها مرتبطة بتصدير النفط الإيراني. وبالتالي هذه حملة متصاعدة محمد، ومن المتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة أيضا.
1: أشكرك إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. رانيا قاسمي، كان لافتا تصريح الحرس الثوري الإيراني الأحدث عندما قال صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا أحد.
2: نعم بالفعل محمد، يعني هناك تأكيد إيراني على أنه سيتم الرد بالمثل على أي تحرك أو هجوم أمريكي، هذا سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا. فإيران تقول أن الولايات المتحدة تحاول من خلال فرضها الحصار البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية مرة أخرى الإضرار بمصالح منافسيها الاقتصادية، وقال أنه في المقابل على الولايات المتحدة وحلفائها أيضا أن تنتظر الرد الإيراني وأن تنتظر إغلاق مصادر ومسارات أخرى للتجارة العالمية. وتم التأكيد على أنه على أن تصدير النفط والغاز إما من جميع دول المنطقة. نعم
1: نستمع إليك إيران، تفضلي.
2: يعني تم التأكيد على أنه تصدير النفط والغاز إما من جميع دول المنطقة أو لن تقوم أي دولة بالقيام بهذا الأمر. وفي هذا الإطار أيضا تم التأكيد على أن الولايات المتحدة عليها أن تنتظر الرد الإيراني على كل هجوم جديد تتعرض له، مع التأكيد أن زمن توجيه ضربات دون تلقي الرد قد ولى. وبالفعل إيران أكدت أنها ردا على الهجمات التي استهدفت القواعد الساحلية الليلة الماضية أيضا مصنع للمياه المعدنية في إيلاف في دهلران، وأيضا مكان ومستودع للقمح في محافظة خوزستان وتحديدا مدينة هويزة. تم التأكيد على أنه تم الرد على هذه الهجمات باستهداف كل من القواعد الأمريكية وفي الكويت البحرين وأيضا بالتحديد الأردن. قام الحرس الثوري باستهداف ما وصفها بمراكز التحكم والسيطرة والإدارة أنظمة الباتريوت، بالإضافة إلى رادارات وأيضا مستودعات كبيرة للصواريخ والمعدات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين، بالصواريخ والمسيرات الهجومية التابعة للقوات البحرية والجو الفضائية للحرس الثوري. أما الجيش الإيراني فقد ركز هجماته مستخدما المسيرات الهجومية بقصف مقاعدة الأزرق الأردنية مرتين، حيث تم استهداف والتركيز على استهداف حظائر الطائرات الأمريكية المقاتلة خاصة من نوع F-18، بالإضافة إلى استهداف مخازن الوقود وأيضا مستودعات للذخائر والمعدات الأمريكية الكبيرة. تقول إيران أن هذه الهجمات وقعت الليلة الماضية رغم عدم يعني استهداف أي سفينة، وهو ما تقول إيران أو الحرس الثوري بالتحديد أن هذا هو الممرر الأمريكي لاستهداف القواعد الإيرانية الساحلية. تم الهجمات ليلة أمس رغم عدم وقوع أي استهدافات للسفن، وذلك بسبب ما يقول الحرس الثوري أنه أن هذه السفن لم تجرؤ على يعني اعتراض على قرار إيران بإغلاق مضيق هرمز واتخاذ مسارات أخرى تصفها إيران بالموازية وغير القانونية. هناك تأكيد من قبل إيران على أنه لن يتم الاستسلام للضغوط الأمريكية، وأيضا سيتم الرد بشكل قوي على كل تهديد مع التحذير
1: نعم ما أشرت إليه يصب في ما هو عسكري وتصريحات من الجيش الإيراني وأيضا من الحرس الثوري. هل يمكن أن تجملي لنا أيضا أبرز التصريحات السياسية خلال ساعات؟

0: الماضية التي قد تقربنا أكثر من وجهة النظر الإيرانية؟
1: نعم، يعني كانت هناك رسالة من إيران إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، قدمها مندوب إيران لدول الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني، والذي أكد فيها أن الولايات المتحدة هي المعتدية وليست الضحية لتثير الاتهامات ضد إيران. كرر اتهامات طهران لواشنطن بأنها انتهكت جميع بنود مذكرة التفاهم وتحاول إثارة الشكوك والاتهامات بشأن إيران، سواء فيما يتعلق بموضوع اليمن أو فيما يتعلق بمضيق هرمز. أشار إلى أن الولايات المتحدة قامت بانتهاك جميع تعهداتها ولم تلتزم بها منذ لحظة التوقيع الأولى. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي أكد أنه بنصف الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم، هكذا وصف الموقف الأمريكي، أن الولايات المتحدة نسفت المذكرة ولذلك لم تتبقى أي تعهدات لتقوم إيران أو حتى الولايات المتحدة بتنفيذها. وقال أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات وطلب التفاوض، وأكد أن هذا الأمر لن يحدث أبدا، كما لم تحدث مفاوضات مع الجانب الأمريكي في مسقط خلال الأيام القليلة الماضية، مكذبا التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن. قال أنه في حال جرت مفاوضات وطلبت الولايات المتحدة مفاوضات، فأن نهج إيران سيكون مختلفا وأيضا طلباتها ستكون مختلفة. هناك تأكيد إيراني على أن المرحلة مرحلة صعبة، ولكن يمكن المرور منها بالصمود والاتحاد ما بين فئات الشعب الإيراني. هذا ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مساء يوم أمس، مؤكدا أن الرد على التهديدات والإهانات الأمريكية سيكون بشكل عملي، وأن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية سواء السياسية أو العسكرية. محمد،
0: شكرا. رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. تامر الصمادي في عمان، ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية دخلت الأجواء الأردنية خلال الساعات الماضية، الجيش الأردني يقول بأنه تعامل معها وأسقطها.
2: هذه حصيلة اليوم فقط محمد، نتحدث لليوم الرابع على التوالي، ما زالت الاستهدافات الإيرانية تتواصل وفقا لبيانات الجيش الأردني، والاستهداف اليوم جرى بثلاثة صواريخ باليستية انطلقت من الأراضي الإيرانية واستقرت في عدد من المواقع قبل أن تعمل الدفاعات الأردنية على استهدافها وإسقاطها. هذا ما أشار إليه بيان القوات المسلحة الأردنية، الذي أشار بشكل واضح إلى أنه تم التعامل مع تلك الصواريخ بشكل احترافي وأسقطت بالكامل، وفرق سلاح الهندسة الملكي انتقلت إلى تلك المواقع التي لم يأتي على ذكرها، وعملت على التعامل مع مخلفات تلك الصواريخ وأمنت تلك المناطق، والتي بالفعل لم يأتي على ذكرها كما جرى في تصريحاته وحديثه يوم أمس وأول من أمس والذي سبقه. وكل هذا الاستهداف دفع المصدر العسكري الأردني للتأكيد مرة أخرى على أن المملكة لن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون هدفا من هذه أو تكون يعني لن تكون جزءا من هذه المواجهة مع الجانب الإيراني. المصادر الأردنية تشير إلى أن التواصل مع طهران مقطوع بالكامل، كانت هنالك سلسلة من الاتصالات في فترات سابقة على وقع اشتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من قبل الجانب الأردني، الذي كان يؤكد بشكل واضح على أنه في اتصالاته على أنه ليس طرفا في هذه المواجهة، ليس طرفا في هذه الحرب. لكن الآن الاتصالات وفقا لمصادر سياسية ودبلوماسية باتت مقطوعة بالكامل. الأردن يقول بأنه يفعل من دفاعاته الجوية في مواجهة هذه الهجمات، ويقول أيضا بأنه يفعل من طلعاته الجوية، سلاح الجو الملكي يواصل طلعاته في العاصمة عمان وفي عديد المواقع في إطار حماية أجوائه. كما يقول الجانب الإيراني يقول بأنه استهدف قاعدة الأزرق الجوية في إشارة إلى قاعدة موفق السلطة الجوية، هذه القاعدة التي طالما تعلن إيران بأنها تستهدفها بشكل مباشر بحجة أن هنالك قوات أمريكية فيها. لكن الجانب الأردني، الجيش الأردني، الدولة الأردنية كلهم يقولون بأن تلك القاعدة هي قاعدة أردنية بالكامل تتواجد فيها قوات أمريكية في إطار التنسيق المشترك والاتفاق الدفاعي المشترك الذي يقوم على التدريب والذي يقوم على حماية الحدود، لا سيما مع الجارة الشمالية سوريا بالإضافة إلى الجارة العراق. الأردن يطرح سؤالا كبيرا خلال الأيام الماضية على لسان العديد من المسؤولين الذين يتساءلون لماذا لا تعمد إيران إلى استهداف القطع الأمريكية البحرية التي تنطلق منها الهجمات باتجاه إيران، في حين أنها تعمد إلى استهداف دول خليجية بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. الأردن يقول بأنه ليس جزءا من كل هذه المواجهة ولن يكون جزءا من هذه المواجهة، لا بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول بأن الاستهدافات الإيرانية لم تعد موجهة باتجاه إسرائيل. منذ تجدد المواجهة الأخيرة لا صواريخ من إيران تطلق باتجاه إسرائيل عبر الأجواء الأردنية كما كان يجري في أشهر سابقة عندما كانت الحرب على أشدها. اليوم الاستهدافات تضرب العمق الأردني، هذا ما يشير إليه المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، ما تحدث عنه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال الأيام القليلة الماضية. والأردن أيضا يقول وكأن إيران تريد منا أن يعني نمشي على هواها فيما يتعلق بتحالفاتنا، لذلك الأردن يتحدث عن تحالف صلب، يتحدث عن تحالف وثيق وقديم مع الولايات المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالجيش والعسكر. هنالك مساعدات أمريكية متواصلة منذ سنوات للأردن، هذه المساعدات سنويا تقدر بأكثر من 1,400,000,000. الأردن يقول بأنه يقع ضمن محيط ملتهب، محيط ساخن. تذكر جيدا محمد كان هنالك قبيل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد المخلوع في سوريا كان هنالك حالة من الانفلات الأمني الكبير على الحدود الأردنية السورية، وكان هنالك دور كبير في هذا التحالف العسكري الوثيق بين عمان والولايات المتحدة على تلك الحدود. لكن الأردن يقول بأنه منذ بداية هذه الحرب الأمريكية الإيرانية لم تستخدم أجواء باستهداف أي بلد سواء كان إيران أو أي بلد آخر، ويقول بأنه ليس جزء من هذه المواجهة ولن يكون، وأنه سيعمل على مواصلة حماية أجوائه.
0: شكرا تامر صمادي، كنت معنا من عمان. محمود الزيبق، على غرار الليالي الماضية دوت في الكويت الليلة السابقة صفارات الإنذار أيضا.
3: نعم محمد، بالفعل كان هناك صفارات إنذار خلال ساعات الليل في حوالي 3 فجرا دوت هذه الصفارات. وطبعا قالت رئاسة الأركان الكويتية إن الجيش الكويتي يقوم بعمليات اعتراض لطائرات مسيرة معادية دخلت أجواء البلاد، وطبعا وجه بالابتعاد عن الشظايا والحطام إن وجدت، والابتعاد عن أي شيء أجسام مشبوهة قد تنجم عن عمليات الاعتراض. وطبعا نوه كالعادة أن أصوات الانفجارات عندما تسمع فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوية لهذه الطائرات المسيرة المعادية التي اقتحمت أجواء البلاد. بالمناسبة في يوم الأمس كان الجيش الكويتي قد أعلن أن هجمات واسعة شنتها إيران على دولة الكويت، استخدمت فيها قوات الإيرانية نحو 33 مسيرة في يوم واحد، صاروخ باليستي وخمسة صواريخ جوالة من نوع كروز. هذه الهجمات كلها استهدفت أراضي الكويت. طبعا قال الجيش الكويتي أنه تعامل معها وأن المضادات الأرضية تعاملت معها، لكن أيضا أشار إلى أن بعض هذه الاستهدافات استهدفت مراكز ومنشآت حيوية ومدنية، وكان هناك أضرار مادية أخرى ناجمة عن عمليات الاعتراض. أيضا أشار إلى أن إحدى الاستهدافات أصابت قطعة بحرية للجيش الكويتي، ما أسفر عن إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وطبعا أشار البيان إلى أن هؤلاء الجنود الأربعة يتلقون العلاج وهم في حالة مستقرة. ونشرت طبعا رئاسة الأركان والجيش الكويتي صورا لزيارة لهؤلاء الجنود المصابين وتلقيهم للعلاج. إذن هجمات واسعة من إيران تتزامن أيضا مع حراك دبلوماسي. كان وزير الخارجية قد أجرى عدة اتصالات مع نظرائه في البحرين، في الأردن، وأيضا في المملكة العربية السعودية. هذه الاتصالات كانت قد تناولت هذه الاعتداءات التي تصفها وزارة الخارجية بأنها اعتداءات آثمة وتجاوز لكل القوانين الدولية. وطبعا كانت قد هذا النهج العدواني الآثم الوصف لوزارة الخارجية الكويتية. قالت إن هذا الإصرار الإيراني على هذا النهج العدواني، وأيضا إصرار وكلاء إيران في العراق وفقا لتسمية وزارة الخارجية من ميليشيات موالية لإيران في العراق وفي جمهورية العراق، أيضا على الاعتداءات المستمرة لا سيما على مناطق الحدود البرية في الشمال وعلى مناطق مدنية صرفة في الكويت، وطلبت جمهورية العراق بضبط أراضيها وأيضا بوقف الاعتداءات على القنصلية الكويتية أيضا في البصرة. كذلك طالبت إيران بالالتزام بالقانون الدولي وبالتوقف عن انتهاكات القرارات الدولية من خلال هذه الاعتداءات المستمرة على أراضي دولة الكويت. محمد،
0: أشكرك. محمود زيبق من الكويت كنت معنا. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر في هذا الصدد.
4: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 2

0: 70 دولارا مطلع يوليو الحالي.
1: من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ومن ديلاوير روب أرليت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. مرحبا بكم سيد محسن. يقول الحرس الثوري الإيراني صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا أحد، ويقول أيضا بأن مسارات تصدير النفط والغاز في كل المنطقة يمكن أن تتأثر وأن تغلق. ما المقصود؟
2: الطابة صباحكم وشكرا على الاستضافة. كما تعلمون في الحقيقة أعتقد أنهم يقصدون أنهم يتحدثون عن ترجمة العقيدة العسكرية الإيرانية التي تحولت من الصبر الاستراتيجي والدفاع إلى عقيدة وردع هجومية، وبعد أيضا بعد أن حدد الحرس الثوري المضيق باعتباره أمرا استراتيجيا لأمن الجمهورية الإسلامية، فأنه لن يسمح بخرق أي خطوط حمراء على سيادة إيران على مضيق هرمز. ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم التي تفيد بأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز تبقى ضمن الترتيبات التي تقيمها إيران، ورغم أنه على مدى 60 يوما كان من المفترض أن يكون المرور مجانا، لكن بسبب انتهاكات الولايات المتحدة والتي حرضت السفن الأخرى على العبور من ممرات غير قانونية، قررت إيران أن توضح تماما وأن تقوم بإعطاء خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتم المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران وأيضا مع البلدان العربية التي تتعاون مع الولايات المتحدة، ستتحمل كلفا اقتصادية وسياسية إذا ما استمرت في تعاونها.
1: ما المقصود عندما يقول الحرس الثوري الإيراني إغلاق طرق تصدير النفط والغاز؟ لا يتحدث هنا عن طريق واحد وهو هرمز، ولكن يقول طرق.
2: كما تعلمون وحسب رأيي إن كل ما تحاول إيران القيام به يبقى وفقا للقانون الدولي. أفعال إيران وردود أفعال إيران هي مشروعة تماما. الإيرانيون قد يهاجمون سفنا تجارية إذا كانت ترافقها سفن حربية عسكرية الأمريكية، وأيضا إيران قد تغلق شواطئ البلدان العربية في الخليج الفارسي، أو أن قد تغلق الممرات في مضيق هرمز استنادا إلى قانونين، أولهما البند 60 من معاهدة سانت ريمو، والثاني المادة 95 من بروتوكول سان ريمو. وهاتان الفقرتان تبينان بأنه لو أن السفن الحربية الأمريكية تبدأ بمرافقة السفن التجارية.
1: طيب، ولكن اسمح لي على المقاطعة، أنا مضطر لمقاطعتك أستاذ محسن. يقول الحرس الثوري الإيراني طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح أمريكا وحلفائها، كأن الأمر يدلل على أن هناك تصعيدا قد يقود إلى غلق أبعد من مضيق هرمز.
2: نعم، هذا قد يكون باب المندب، لأن الولايات المتحدة تقوم بالتصعيد أكثر فأكثر، وأيضا تنتهك القوانين الدولية. إذن عندما يتم تخريب هذه القوانين الدولية، إذن إيران واستنادا إلى مصالحها القومية وبسبب حالة الصدام التي نراها قائمة حاليا، فنحن سنقوم باتخاذ قرارات قد تمتد آثاره إلى خارج المنطقة، ونخلق ضغوطا على المصالح الأمريكية خارج نطاق المنطقة أيضا.
1: سيد روب، إيران تهدد ليس فقط مضيق هرمز وإنما طرق أخرى، في إشارة ربما لباب المندب. كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا الواقع أن أرسي بالفعل؟
2: أولا يسعدني دائما أن أكون معكم وأشكركم على إتاحة الفرصة. إذا ما قام النظام الإيراني بقرار غير منطقي وغير حكيم مثل هذا فسيدفع أغلى ثمن. الولايات المتحدة بقدراتها العسكرية ومع حلفائنا سيضرب النظام بقوة قد تصل إلى درجة إزالته من الوجود. لقد تم إزاحة الطبقات العليا من القيادة، ماذا يحتاجون أكثر للعودة إلى المفاوضات والتفاوض؟ أنا أثمن كلام ما يقوله زميلي وما يعتقده هو ويعتقد النظام بأنهم يملكون هذا المضيق. هم لا يملكون المضيق، هذه مياه دولية، وكل بلدان العالم الأخرى تؤمن بهذا المبدأ ولا تقاسم إيران رأيها. أيضا أرى أنه أمر عجيب، هذا النظام هو النظام الإرهابي الأكثر إرهابية في العالم، وهو يستمر في إعاقة حركة المرور. لهذا السبب الرئيس ترامب يصعد من الأعمال العسكرية بسبب عدم منطقية مهاجمة السفن التجارية. أقول مرة أخرى، إذا ما استمر النظام في إعاقة الملاحة التجارية في هذه المنطقة أو تلك فسيدفع الثمن الأغلى.
1: سيد روب، أشرت إلى تصعيد دونالد ترامب، قال سنقصف إيران اليوم في حديثه عن أمس وغدا وبعد غد، وأشار إلى أنه قد يضطر في الأسبوع المقبل لضرب الجسور ومنشآت الطاقة في إيران. هل هذا في إطار مزيد من الضغط، أم تعتقد بأنه تغير في طريقة تعامل ترامب مع إيران وتفضيل الطريقة العسكرية؟
2: أعتقد أن استراتيجيته لم تتغير على الإطلاق، لأنه بشكل ثابت رغب في الجهود الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي. وعلينا أن نفهم أن هذه هي حقيقة الموقف، هو لا يرغب في العمل العسكري ولا يضعه كأولوية. لكن إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لنيل اهتمام النظام فهذا ما سيفعله بالضبط. لهذا السبب هو يضرب الأهداف العسكرية. إذا ما قرر أن يضرب الجسور والبنى التحتية للطاقة هذا ما سيحاوله لنيل اهتمامه. وأكرر مرة أخرى بكلمات الرئيس وقد قالها عدة مرات على مدى الأشهر الماضية، بأن النظام يمكن أن يفعل الأمور بالطريقة السهلة بالعمل الدبلوماسي أو بالطريقة الصعبة بالعمل العسكري. الرئيس ترامب دائما يعمل كل ما يريد، فهو رجل الأفعال وليس الأقوال.
1: أستاذ محسن، هل سينجح ترامب في هذه الاستراتيجية فرض مزيد من الضغط على إيران من أجل تغيير مواقفها، خاصة تلك المتعلقة بمضيق هرمز الذي كان شرارة هذا التصعيد الأحدث؟
2: في الحقيقة الأمريكيون اختبروا عدة سيناريوهات، ابتداء من إرسال السلاح إلى مجموعات إرهابية كردية، إضافة إلى تدريب بعض الخونة في إيران، وجربوا الخيارات العسكرية والهجمات العشوائية، وجربوا كل البدائل، وهم يعرفون ماذا ستحتاج هذه الأمور في النهاية. هل الولايات المتحدة تريد أن تجبر إيران في النهاية على استخدام السلاح النووي؟ أليست هذه جريمة حرب عندما يقولون سيستخدمون الحد الأقصى من الضربات؟ على الأمريكيين أن يلاحظوا شيئا، إن إيران لديها الكثير من المفاجآت غير المتوقعة للأمريكيين وحلفائهم. لهذا السبب أعتقد أنه من الأفضل لهم أن لا يختبروا ما تم تجربته من قبل. أعتقد أنه في خاتمة المطاف ترامب لن ينجح. في النهاية عليه أن يقبل بإيران على أساس القوة الظاهرة الناشئة التي ستوقف الولايات المتحدة من حلب مصالح المنطقة وفرض آرائها وإملاءاتها على العالم.
1: سيد روب، في ظل هذا الواقع، يعني يبدو أن لا شخص يريد أن يرضخ رغم التهديدات. يقول ترامب بأن ممثليه أبلغوا الجانب الإيراني بأن عليهم التفاوض والوصول إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. ما الذي يريده ترامب من الإيرانيين حاليا؟ اتفاق جديد، تحديث لمذكرة التفاهم، تفسير بعض الأمور؟
2: أقول كل ذلك الذي أشرتم إليه. الرئيس ترامب يسعى للتوصل إلى حلول لهذه القضية. النظام هو الإرهابي الأكبر في العالم، والعالم كله يعرف ذلك، ولا أحد يدعمهم في امتلاك السلاح النووي، وليس لديهم مصداقية على الإطلاق. وفي النهاية النظام سوف يحاسب على أفعاله. وأنا أقدر تعليقات زميلي هنا في النقاش، لكن في خاتمة المطاف الرئيس ترامب لن يتنازل أبدا أمام هذا النظام، وهذا أمر في غاية الأهمية. في الحقيقة هو يستمر في كسب المزيد من الحلفاء والمساعدات في هذا البلد وفي الشرق الأوسط وفي العالم أيضا. والرئيس ترامب يسعى لسلوك كل الطرق الممكنة لتحقيق أهدافه، سواء كان ذلك بالطريقة الأسهل أو الأصعب، وهو العمل العسكري. الأمر متروك للنظام الإيراني.
1: طيب، ولكن تحدثت عن الطريقة الأصعب، وهو الجانب العسكري أو العمليات العسكرية أن تعود، ولكن شاهدنا ما حصل خلال حرب 40 يوما، والحديث عن أكثر من 14,000 ضربة من خلال سلاح الجو استهدفت إيران، ولكن في نهاية المطاف جلس الأمريكيون مع الإيرانيين وتم توقيع مذكرة التفاهم. ألا يعتقد الجانب الأمريكي بأن الخيار العسكري قد استنفذ؟
2: لا، لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يرى ذلك، بل هو ما زال يرى أن العمل العسكري هو الخيار الأخير. إذا ما أراد أن يدمر النظام فسيفعل ذلك بسهولة، فهم أعطوه كل المشروعية في ذلك، لكننا ولا تعتقدون أنه ليس لدينا أفراد على الأرض هناك فعندنا ذلك، ولا تعتقدوا أننا لا نملك طرق للرؤية في الجو وفي الأرض وفي البحر فنحن نملك ذلك. والرئيس ترامب قال ذلك أكثر من مرة، هو كان صبورا أكثر من اللازم، وسنرى ماذا ستؤول إليه الأمور.
1: أستاذ محسن، إيران هي التي أعطت لدونالد ترامب كل المبررات ليستأنف العمليات العسكرية بهذه الطريقة، ويصعد ربما للوصول إلى حرب مكتملة الأركان كما حدث عندما انطلقت في 28 من شباط الماضي.
2: في الحقيقة علي أن أقول إن العقلية الأمريكية ما تزال تعيش في عقلية ما قبل 4 أشهر من الآن، حيث كان ترامب يعتقد أنه بالإمكان إزالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الوجود، وأيضا إنهاء الأمور في 72 ساعة. هذا لم يحصل، وهذا لا يتعلق بأنه سيفعل لا يفعل، هذا يتعلق بكونه لا يستطيع تحقيق كل ذلك. وأنا أعتقد أن إيران لا تعطي أي تبريرات. ترامب كان يبحث عن فجوات في مذكرة التفاهم، وإيران سمحت له بذلك لتعطيه مخرجا من الأمور، لكنه لم يكن ممتنا لهذه الفرصة التي أتاحتها إيران له، وهو حاليا عليه أن يدفع الثمن. والثمن الأعلى الذي هو يتحدث عنه، أنا أقول إيران لديها عدد كبير من المفاجآت الغير معروفة والتي قد تفاجئ ترامب حقيقة داخل البيت الأبيض، بدلا من يهدد الإيرانيين ويهدد إيران، لأنك تتعامل مع أمة لا تعرفها. أيضا ربما لم تقرأ التاريخ بما فيه الكفاية.
1: سيد روب، يقول ضيفي بأن لا تبريرات قدمتها إيران، وعكس ما يقوله ترامب بأن إيران هي التي يجب أن تكون ممتنة له، يقول بأن ترامب هو الذي يجب أن يكون ممتنا لإيران لأنها وافقت على إنهاء تلك الحرب ووقعت مذكرة التفاهم، والآن لم تحترم وبالتالي يتحمل العواقب.
2: لهذا السبب نحن نحب النقاش على شاشات التلفزيون، الكل له الرأي الحق في إبداء رأيه كما يفعل زميلنا، لكن أنا أسأل هذا النظام لماذا قتل عشرات الآلاف من أبناء شعب هذا العام؟ لماذا تم ذلك؟ لماذا هم قتلوا آلاف الأمريكيين على مدى عقود بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وكلائهم؟ لماذا هم إذا كانوا يريدون برنامجا نوويا سلميا يرتفعون في مستوى التخفيض ليصل إلى 60%، والذي هو أعلى بكثير من المستوى المدني ويقترب من المستوى العسكري؟ إذا واقع الحال لا مصداقية لديهم، هم يستمرون بعملهم الإرهابي ليس فقط لأمريكا والعالم وفي المنطقة وفي كل مكان، والكل يعرف ذلك ويدرك ذلك، أن في خاتمة المطاف يحاولون البقاء كعنصر له راهنيته واستمراريته، لكن كثيرون تعبوا وسئموا من إيران ومن هذا النظام في المنطقة وغيرها. لهذا السبب الرئيس ترامب يساعدهم ويحمل النظام في إيران المسؤولية عن أفعاله داخل إيران وخارجها في العالم.
1: شكرا جزيلا لك من ديلاوير، روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. شكرا جزيلا للدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع محصنة نووية، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصيناً. توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: وهذه الآن فقرة عسكرية عن منشأة جبل الفأس التي هدد الرئيس الأمريكي باستهدافها، نصحبنا فيها ليلى الشيخلي.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جبل الفأس. فما هي هذه المنشأة؟ ما أهميتها الاستراتيجية؟ وما دلالة التهديد بقصفها؟ في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخباراتية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، وهو جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. إذن هذا الموقع، موقع جبل الفأس، يقع جنوبي طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر بالضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 والتي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. الموقع بدأ تشييده فعلياً عام 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعله محصناً حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. المعلومات المتداولة تشير إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، وذلك مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. بحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشبه وكالة الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين لبرنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتحصين وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح أبدا للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، مما أثار شكوكا لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم. سلام خضر، هي على الخارطة التفاعلية مهم جدا إذن أن نعرف أين هو جبل الفأس تحديدا، ولماذا هو في منطقة حساسة، ما أهميته؟
5: شكرا جزيلا لك ليلى. إذن جبل الفأس أو كوكولاك كما هو الاسم المحلي في إيران لهذا الجبل، يقع في الحقيقة في منطقة جبلية وعرة وشديدة التحصين طبيعيا. هذا هو موقع المنشأة، وكما تبدو الجغرافيا قاسية جدا، جغرافيا جبلية، ويبدو أنها هذه الجبال التي تعتبر امتدادا لسلسلة جبال زاغروس هي جبال الجرانيت. وبحسب التقارير الاستخباراتية الأمريكية فإن العمل تم رصده في هذه المنطقة التي تشتبه وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنه واحدة من المواقع أو المنشآت النووية بدأ العمل به عام 2020، ونشرت بعض التفاصيل. أهمية هذه المنشأة، إن كانت هناك من منشأة وفق الوصف الأمريكي، الجانب الإيراني يقول بأنها لتجميع أجهزة الطرد المركزي، تقع بمنطقة قريبة من منشأة نطنز النووية في إصفهان، وتقع أيضا جنوب منشأة فردو. هاتان المنشأتان نطنز وفردو سبق وتعرضتا لعمليات استهداف مكثفة عام 2025، ولكن هذه صور أقمار صناعية بالوقت الفعلي للنطنز. نبدأ بمجمع نطنز، هذه الصورة التقطت في 28 من فبراير الماضي، أي عشية اندلاع، أي يوم اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. هذه هي منشأة فردو، أيضا المنشأة شديدة التحصين رغم أنها تعرضت أيضا لعمليات قصف واستهدافات مركزة وبقنابل خارقة للتحصينات. هذه الصورة هي أيضا لمنشأة فردو التي تتحدث بعض التقارير الاستخباراتية عن أنها بدأت تخضع لعمليات تأهيل. منشأة فردو التقطت هذه الصور في 21 الشهر الماضي، وهنا في هذه النقطة جنوب المنشأة تبدو هناك عملية تجمع كبيرة لشاحنات وعربات قد تكون استندت إلى هذه الصور أجهزة الاستخبارات للقول بأنها تخضع لعملية إعادة بناء أو ترميم. أما هذه الصورة فهي لمنشأة جبل الفأس أو كويكولاد، والتقطت في اليوم عينه في 21 من الشهر الماضي. تظهر بوضوح في هذه الصور عبر الأقمار الصناعية وجود شاحنات لنقل الإسمنت عند مداخل أحد الأنفاق، إضافة لوجود شاحنات أخرى في الجهة الشرقية من النفق الذي يبدو أن هذه العربات أو الشاحنات تدخل إليه. هناك أكثر من عربة تدخل، وهناك عربات أيضا في طريقها إلى الخروج، وهذه الطرق يبدو أنها جديدة الشق، بمعنى غير مستخدمة بشكل كبير في أوقات سابقة كما تبدو وفق الأقمار الصناعية. هذه هي المنشأة التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأنها منشأة تخصيب نووي تحت الأرض لا تزال عاملة لدى إيران. وهذه أيضا صورة أخرى تجمع المنشأتين، هذه منشأة فردو التي كما ذكرنا تعرضت للقصف في أوقات سابقة وجولات تصعيد سابقة، وهنا إلى أقصى يسار أو أقصى يمين الشاشة حيث السهم الأحمر هي المنشأة التي تسمى بمنشأة جبل الفأس أو كوكولاج، وهذه الصورة ملتقطة أيضا عبر الأقمار الصناعية للمنشأتين. منشأة فردو تبعد قرابة كيلومتر ونصف الكيلومتر أو أكثر بذلك بقليل من المنشأة التي نتحدث عنها، وهذه هي أيضا منشأة نطنز إضافة إلى بعض المنشآت المساندة لها الموجودة في قمة ذلك الجبل. أهمية المكان الجغرافي هو قسوة هذا المكان لناحية الطبيعية والجيولوجية. هناك جبال من الجرانيت، الخبراء يتحدثون أن هذه المنشأة تقوم على أو تقع على الأقل بعمق نحو 100 متر تحت سطح الأرض، وبالتالي ليلى هذا يجعل من الصعب على حتى القنابل الخارقة للتحصينات بالنسخ الأحدث. هناك نسخ تصل ل 60 مترا تحت الأرض وفق ما هو معلن طبعا، ودخلت للمرة الأولى حيز الاستخدام في الجولة السابقة من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وأيضا
4: كما حصل في فوردو. لا نعرف إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إليها هذه المرة. شكرا جزيلا سلام. إذا جبل فأس هذا، يعني رغم كما قالت سلام لا نعرف وظيفته يعني بشكل دقيق فعليا، ليست مثبتة، ولكن يصنف على أنه أحد أكثر المواقع الإيرانية حساسية. لماذا؟
6: نعم ليلى، أترجم سؤالك مباشرة على الخارطة ونأخذ نظرة شمولية على المواقع الموجودة في محيط جبل كلانغ أو ما يعرف بجبل الفاس حسب ما تم تداوله. لاحظي هنا يظهر مباشرة ليلى النتانز، منشأة نتانز، منشأة أصفهان وفوردو، ثلاث منشآت بشكل مثلث تحيط بجبل كلانغ بالإضافة إلى أراك، ما يعني أن التموضع لهذا الجبل هو تموضع عملياتي والاختيار لم يكن عشوائيا، يحيط بأغلب وكل المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يجعل منه مخبأ رئيسي. نتكلم عن الصندوق الأسود للبرنامج النووي الإيراني، نتكلم عن أهميته التي تكمن في العمق 600 متر في باطن الأرض، في السرية وفي التخفية والتستر. وهنا نذهب مباشرة إلى الخارطة، يمكن أن يتضح مبنى هذا الجبل أو شكل هذا الجبل على الخارطة مباشرة إذا ما نظرنا نظرة شاملة إلى هذا الجبل الموجود في هذا المحيط. بالتالي
4: يعني هل كان دائما الصندوق الأسود أم أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت منه الصندوق الأسود؟
6: ليلى، بدأ الحديث عن جبل الفأس أو جبل كلانغ بعد ضربة الـ 12 يوم التي حدثت، بعد تدمير ما تبقى من الغبار النووي وتتبعه من قبل الجانب الأمريكي واستطلاع الجانب الأمريكي. هذا الجبل بالتحديد إذا ما نظرنا له نجد أن هناك مناطق وعرة جدا، هذه المناطق محيطة بالجبل وبالتالي تعطي ميزة لهذا الجبل بأن يكون بهذه المنطقة، هو ضمن سلسلة جبال زاغروس هذه المنطقة الوعرة. أهميته أن طبيعة الجبال طبيعة جرانيتية، بالتالي يمكن بناء هذه المنشآت في داخل الجبل على الأعماق الكبيرة التي تحدثنا عنها وهي 600 متر.
4: طيب كيف يختلف ذلك عن مثلا فوردو؟
6: نعم، الآن فوردو هو مبنى موجود تحت الأرض لكن ليس بهذا العمق. الاستغلال جبل كلانغ أو جبل الفاس نتيجة للارتفاع، وبالتالي هذا الارتفاع هو الموجود به العمق. عندما أتحدث عن 600 متر لا يعني 600 متر كلها داخل باطن الأرض، بأن الجبل كله بالإضافة إلى باطن الأرض هو الذي وفر. كما يظهر على الخارطة مباشرة أو على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد، لاحظي هذه الأعماق الموجودة في محيط جبل الفاس. بالإضافة إلى ذلك أيضا ليلى، الصور الجوية تظهر بكل وضوح، لاحظي تواريخ هذه الصور، ولاحظي هناك أعمال إنشائية لا توجد تلك الأعمال الكبيرة، في حين أن المحاكاة على الشاشة مباشرة تظهر بأن هناك أعمال إنشائية بدأت في ديسمبر 2020 كما يظهر على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد.
4: والحركة التي تظهرها هذه الصور ما الذي تقول لنا؟
6: لاحظي الحفر يتم في بنية الجبل وباطن الأرض، بالتالي هذا أعطى ميزة لمثل هذا العمق 600 متر تحت باطن الأرض لعملية التخزين. بالتالي عندما أشار ترامب يوم أمس إلى أنه سيتم قصف هذه المنشأة في أي وقت، يبدو أن تقدير موقف الاستخبارات الأمريكي أشارت إلى أهمية هذا الجبل، وأشارت بعد كل الإحاطات الاستخبارية على ما يبدو أن الغبار النووي تم تجميعه في هذه المخابئ.
4: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا انتهت هذه الفقرة، نعود الآن بكم إلى غرفة الأخبار. شكرا لكم.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام وصباح الخير. أهلا بهذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات على إيران استمرت 7 ساعات، وأضافت القيادة المركزية أن ضرباتها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة اليوم وغدا، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. وأضاف ترامب أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني أنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق وإلا فلن يبقى لديهم شيء. على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس الثلاثاء لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دوي انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. من ناحيته قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. وفي الأردن أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من إيران. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أطلقت صفارات الإنذار ودعت وزارة الداخلية السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أبدأ معك رانيا قاسمي من طهران، وآخر التطورات الميدانية، ما الذي يقوله الإيرانيون عن الهجمات على إيران وما هي التصريحات؟
8: نعم روعة، يعني في ظل التصعيد العسكري على خلفية مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران والذي يستمر منذ أيام ويتوقع أن يستمر أيضا خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة، تقوم إيران بإعلان أنها ترد على الهجمات التي تستهدف قواعدها الساحلية وأيضا أبراج الاتصالات وغيرها من منشآت الرصد والمراقبة للملاحة في البحار. هذا بالإضافة إلى استهداف حاليا محافظات أخرى مثل إيلام وخوزستان، وتم خلالها استهداف منشآت مدنية مثل مصنع للمياه وأيضا يعني أماكن أخرى مدنية. هناك تأكيدات في المقابل من قبل إيران بأنه تم تدمير عدد مهم من المنشآت الأمريكية في كل من البحرين الكويت وأيضا الأردن. الحرس الثوري أعلن أنه استهدف رادارات وأنظمة تحكم وسيطرة بالإضافة إلى أنظمة باتريوت و مخازن للوقود والقطع العسكرية الأمريكية الكبيرة والتسليحات في كل من الكويت والبحرين. هذا بالإضافة إلى أن هجمات الجيش أيضا تركزت بالتحديد على قاعدة الأزرق في الأردن، حيث تم استهداف حظائر المقاتلات الأمريكية. نتحدث عن F-15، F-16، F-35، هذا بالإضافة إلى F-18، وأيضا تم التأكيد على أنه تم استهداف حظائر تضم المسيرات الأمريكية الاستراتيجية من نوع MQ-1. تقول إيران أن يعني دو عصر أن توجه الولايات المتحدة ضربات ولا تتلقى الرد المناسب قد ولى، هذا ما أكده الجيش الإيراني في بيانه الأخير. بالإضافة وبالتوازي مع هذا الموقف واستمرار عمليات الرد العسكرية، هناك أيضا رسائل توجهها إيران للولايات المتحدة وحتى للدول التي تنفذ فيها إيران هجمات. فيما يتعلق بالرسائل الموجهة للولايات المتحدة، أكد الحرس الثوري أن ما قامت به الولايات المتحدة من إعادة الحصار البحري على إيران هو وصفته واعتبرته قطع لإمدادات النفط والغاز عن العالم. انتقدت هذا الأمر واتهمت واشنطن بأنها تعمل على الإضرار بمصالح منافسيها الاقتصاديين من خلال القيام بهذا الأمر، ولذلك تم تحذير أو تم تهديد واشنطن بأنها يجب أن تترقب إغلاق طرق أخرى ستضر بمصالحها هي وحلفائها، مع تأكيد على أنه إما أن يكون تصدير النفط والغاز من جميع دول المنطقة متاح أو لن تصدر أي دولة أي شيء. هذا ما تم التأكيد عليه. أيضا كان هناك تأكيد من قبل إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان، الذي أكد على أنه إيران باعتبار أنها لديها 15 جارا، لديها دول مجاورة كثيرة سواء بحرية أو برية فإنه لا يمكن محاصرتها، هذا ما قاله وأكد عليه. لم ينفي التداعيات لعملية الحصار البحري الأمريكي، ولكنه أكد على قدرة إيران على الالتفاف على هذا الأمر. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والذي قال أن فرض الحصار سيتم الرد عليه إيرانيا ليس فقط بإغلاق مضيق هرمز. إيران أيضا أشارت إلى أن، وهذا ما قاله المستشار العسكري للمرشد الإيراني في تصريحات له بالأمس يحيى رحيم صفوي، أشار إلى أن جبهة المقاومة تمتد من إيران إلى لبنان إلى البحر المتوسط، وتشمل أيضا مضيق هرمز وبالمندب والبحر الأحمر، ما يعني أن هناك يعني جغرافيا واسعة تعتبر

0: إيران جزءا من جبهة المقاومة، هكذا ما تعتبره إيران. هناك أيضا تأكيدات إيرانية على أن الاتهامات الأمريكية لإيران روعة بأنها لم تنفذ يعني تعهداتها، هي اتهامات وحملة مضللة ضد إيران، فهي الولايات المتحدة بحسب الموقف الإيراني هي من لم تنفذ أي من تعهداتها منذ اللحظة الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي.

0: أحوار اقتصادية. الرئيس دونالد ترامب قال إن إيران ستضرب مرة أخرى اليوم وغدا وربما أيضا الأسبوع المقبل. يتم استهداف البنية التحتية في إيران، محطات الكهرباء والجسور على حد قوله، إذا لم يقبل الإيرانيون بالجلوس على طاولة المفاوضات حسب ما قال الرئيس الأمريكي. أيضا دونالد ترامب قال إن قرار وقف هذه العمليات العسكرية على إيران هو الذي سيتخذ هذا القرار في الوقت الذي يراه مناسبا، وأيضا أعرب عن خيبة أمله في المفاوضين الإيرانيين، وقال إنه لا يريد التفاوض حاليا وإنما تستمر هذه العمليات العسكرية، وقال إن مسؤولين من إدارته اتصلوا بإيرانيين بالأمس وأخبروهم بأنه إذا لم يجلسوا على طاولة المفاوضات فلن يتبقى لديهم شيء حسب ما قال الرئيس الأمريكي. لكن أيضا ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز سئل في الحقيقة عن جزيرة خارك الإيرانية، وكان تصريحه لافتا، لم يجب صراحة ما إذا كان ينوي احتلال هذه الجزيرة أم لا. وحينما سئل بأن احتلال الجزيرة يعني وجود قوات برية للقيام باحتلالها، قال إن هناك من قد يقوم بذلك نيابة عنا، في إشارة ربما إلى أن آخرين ربما يقومون باحتلال الجزيرة نيابة عن الولايات المتحدة إذا ما قرر دونالد ترامب ذلك. لكنه قال في نهاية المطاف أنه في الوقت الحالي لا ينوي استهداف منشآت النفط حفاظا على استقرار سوق الطاقة العالمي، وإنما يبقي على الخيارات العسكرية الحالية، وكذلك في محاولة لإجبار الإيرانيين على الجلوس على طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. هذه التصريحات جاءت بعدما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكملت الجولة الجديدة من الضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي، مستهدفة عشرات الأهداف العسكرية في إيران، واستخدمت مقاتلات أمريكية وقوارب مسيرة وذخائر دقيقة التوجيه، وقالت إن ذلك يأتي بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز وحركة الملاحة في المضيق بشكل كامل. وأيضا ذلك جاء تزامنا مع إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بهدف خلق الضغط الاقتصادي على إيران لإجبار الجانب الإيراني على الجلوس على طاولة المفاوضات. موقع أكسيوس كشف بأن ترامب عقد اجتماعا بالأمس مع كبار فريقه للأمن القومي، كبار الأعضاء، وهم وزير الخارجية، وزير الحرب، ونائب الرئيس جيلي فانس، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، وستيف واتكوف أيضا مبعوث ترامب الخاص. وهذا الاجتماع جاء بهدف دراسة توسيع الضربات الأمريكية على أهداف استراتيجية في إيران، وليس فقط الأهداف الحالية المتعلقة بقدرات إيران العسكرية في مضيق هرمز فقط. ووفق ما صرح به مسؤولون أمريكيون، فإن هذا الاجتماع كان بغرض دراسة هذه الأهداف من دون الكشف عنها في الحقيقة، لكن يكشف بأن الرئيس ترامب لديه خيارات حاليا ويدرس خيارات بأن تكون هناك أهداف أكثر إلاما للجانب الإيراني بهدف الضغط عليهم من أجل التوصل إلى اتفاق. هذا أيضا جاء بالتزامن مع إجراءات اتخذتها إدارة ترامب بالأمس أيضا من فرض عقوبات على شبكات شحن مرتبطة بتصدير النفط الإيراني من قبل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا فرض عقوبات على محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، قيل بحسب المسؤولين الأمريكيين أنها تمول النظام الإيراني في أهدافه وفي حربه غير المشروعة. رئيس أو قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قال أن الإيرانيون يوصلون استهداف السفن في مضيق هرمز والدول الجوار والدول الخليجية في عدوان غير مبرر، وأن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمحاسبة إيران على هذا العدوان روعة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة من واشنطن. محمود الزيبق مراسل الجزيرة في الكويت، ما الذي تقوله الكويت اليوم عن استهداف الذي طالها من الجانب الإيراني؟
2: شكرا روعة، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. فعليا أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه هو إصابة 4 منتسبين من القوات المسلحة الكويتية، وطبعا هؤلاء الجنود الذين أصيبوا في هجمات يوم أمس، التي قال الجيش الكويتي في بيانه أن هناك 33 طائرة مسيرة معادية استهدفت أجواء الكويت، أيضا صاروخ باليستي، 5 صواريخ جوالة من نوع كروز، كل هذا استهدفت به إيران أجواء الكويت. وطبعا أشار الجيش الكويتي إلى أن المضادات الأرضية

0: والدفاعات الجوية تصدت لهذه الهجمات، لكن أشار أيضا إلى وقوع هذه الإصابات جراء استهداف قطعة بحرية للجيش الكويتي، وأشار إلى أن حالة هؤلاء الجنود الأربعة المصابين مستقرة وأنهم يتلقون العلاج. أيضا أشار البيان إلى إصابة منشآت أو تعرض منشآت حيوية ومدنية لأضرار ومواقع مدنية أخرى جراء عمليات الاعتراض وسقوط الشظايا، وبالتالي نستطيع أن نتحدث عن أضرار في جرحى وأضرار مادية وأضرار بشرية كما أشرنا. إذن هناك في نفس الوقت بهذه الهجمات كان هناك هجمات خلال ساعات الليل، لكن حتى الآن لم يعلن الجيش الكويتي، عادة ما يصدر البيان في المساء في مساء هذا اليوم يوضح ما الذي جرى استهدافه، لكن ما نعرفه أنه خلال ساعات الليل كانت رئاسة الأركان قد أوضحت أن هناك هجمات بطائرات مسيرة معادية تستهدف أجواء الكويت في حوالي 3 فجرا تقريبا، وأشارت إلى أن أصوات الانفجارات التي تسمع هي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوية أوسط المواطنين بالابتعاد عن أي شظايا أو بقايا لمقذوفات أو اعتراضات إن وجدت في أرجاء الكويت، وطبعا أوصت ببعض إجراءات السلامة الأخرى. جهاز الإطفاء أيضا كان قد أشار بالأمس إلى أن قوة من الإطفاء الكويتي ومن إطفاء الجيش وإطفاء الحرس الوطني جميعها شاركت وحدات واسعة في إطفاء حريق اندلع جراء الاستهدافات الإيرانية لأجواء البلاد. إذن نحن نتحدث عن استهدافات مستمرة لعدة أيام على التوالي، نحن نتحدث عن تقريبا يوم واحد هو الذي لم يتم فيه الاستهداف منذ 8 يوليو الجاري، ومنذ عودة التوتر ما بين واشنطن وطهران هذه الأيام جميعها شهدت هجمات مستمرة ومتواصلة على دولة الكويت هنا. وطبعا بالتزامن مع هذه الهجمات وهذه التطورات العسكرية كان هناك أيضا حراك دبلوماسي. وزير الخارجية الكويتي أجرى اتصالات مكثفة بنظرائه من السعودية ومن أيضا الأردن ومن البحرين. هذه الاتصالات طبعا تناولت هذه ما تصفه وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بأنه اعتداءات إيرانية آثمة، وسواء كانت هذه الاعتداءات من إيران أو ممن تصفهم بأنهم وكلاؤها والميليشيات الموالية لها في جمهورية العراق. وطبعا كانت قد دعت جمهورية العراق إلى ضبط هذه الميليشيات وأيضا إلى حماية مقر القنصلية الكويتية في البصرة الذي تعرض لعدة اعتداءات وفقا لبيانات وزارة الخارجية الكويتية روعة.
1: شكرا جزيلا لك محمود الزيبق مراسل الجزيرة من الكويت. تامر الصمادي مراسلنا من عمان، ما الذي يقوله الجانب الأردني عن الاستهدافات التي طالت الأراضي الأردنية؟
2: يتحدث عن إحباط هذه الاستهدافات في الحقيقة روعة خلال الساعات الماضية، لكن بات من الواضح بأن إيران تضع الأردن في مرمى أهدافها. نتحدث لليوم الرابع على التوالي تتواصل هذه الهجمات وفقا للقوات المسلحة الأردنية التي أشارت اليوم إلى أن الهجوم الجديد جرى بثلاثة صواريخ باليستية انطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه الأردن، وبأن الدفاعات الأردنية قامت بإسقاط واعتراض هذه الصواريخ التي كانت تستهدف عددا من مواقع البلاد. البيان العسكري الأردني لم يأتي على ذكر هذه أو تلك المواقع المستهدفة، لكنه أشار إلى أن سلاح الهندسة الملكي انطلق إلى تلك المواقع، تعامل مع مخلفات الصواريخ وأمن محيط ويعني الأمان لكن في التي كانت من المفترض أن يتم أو كان من المفترض أن يتم استهدافها، وهو يشير إلى أن الخطر أزيل بالكامل، ويتحدث أيضا عن عدد آخر من الجهات المختصة التي تتواجد في هذا المكان. رسائل سياسية أيضا أطلقها المصدر العسكري الأردني الذي قال بأن المملكة لن تكون جزءا من هذه المواجهة ولا تريد أن تكون جزءا منها، وبأن الأجواء الأردنية ستظل حصينة ومنيعة، وهو ما يدلل على الطيران الحربي أو تحريك الطيران الحربي الأردني سلاح الجو الملكي بشكل مكثف خلال الأيام الماضية ويوم أمس وحتى هذه الساعة في أجواء العاصمة عمان وعديد المدن الأردنية. الجيش الأردني يقول بأن هذه الطلعات الجوية تهدف إلى حماية الأجواء الأردنية. الجانب الإيراني كان قال بأن استهدافه الأخير طال قاعدة الأزرق الجوية في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي في مدينة الأزرق شرقي البلاد. هذه القاعدة التي يقول أو تقول إيران بأنها تستهدفها بشكل متواصل بحجة تواجد للقوات الأمريكية فيها أو أنها قاعدة أمريكية. الأردن يقول بأنه لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية، كل القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد أردنية صرفة، وأن التواجد الأمريكي في تلك القواعد يأتي في سياق التعاون العسكري المشترك بين عمان وواشنطن في سياق التدريب وفي سياق حماية الحدود لا سيما مع الجارة سوريا والجارة العراق. ويقول الأردن بأنه ومنذ بدأ المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لم يسمح ولم يقبل باستخدام أجواء أراضي أو تلك القواعد في استهداف إيران، ولذلك هو يريد أن يقول بأنه ليس جزءا من هذه المعادلة وليس جزءا من هذه مواجهة. أسئلة كبيرة تطرح في الحقيقة على لسان العديد من الساسة الأردنيين روعة خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بتكثيف الهجمات الإيرانية باتجاه الأردن. الأسئلة تقول لماذا لا تستهدف إيران القطع الأمريكية البحرية التي منها تنطلق الهجمات باتجاه إيران بدلا من استهداف المدن الأردنية والمناطق الأردنية؟ لا بل إن الجانب الأردني الذي كان يرد دائما على مزاعم إيران كما يسميها بأنها تستهدف من خلال الأجواء الأردنية إسرائيل، هو يقول اليوم بأنه لا استهدافات إيرانية باتجاه إسرائيل، وبأن الهجمات تتركز بشكل أساسي على ما يسميه الأردن بالعمق الاستراتيجي والمنشآت الحيوية والحساسة في الأردن. هذا ما أشار إليه الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المؤمني، ما تحدث عنه أيضا وزير الخارجية أيمن الصفدي، ما كان أشار إليه العاهل الأردني الذي رفض مرارا أن يكون للأردن أي علاقة بهذه المواجهة، ودعا أكثر من مرة إلى تغليب لغة الحوار وإلى تغليب لغة العقل والدبلوماسية بدلا من الانزلاق في هذه المواجهة الصفرية كما يسميها الأردن.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة من عمان. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين أعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
3: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بك دكتور وايتس. بداية نبدأ من قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي بأن إيران الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي عبر القوة العسكرية. ما الذي أو إلى أي مدى ستذهب الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية لتعيد طهران إلى طاولة المفاوضات وتلزمها بشروطها؟
4: I think that's a rather limited quote.
5: أعتقد أن هذا اقتباس محدد من الرئيس ترامب، وذلك عندما أدلى بهذه التصريحات عندما التقى بوكالات إخبارية وقال إن ممثليه على تواصل مع الحكومة الإيرانية حتى بالأمس، وهو على تواصل مع هؤلاء الممثلين لحكومته. إذن فليس القوة لوحدها، بل القوة والدبلوماسية معا حيث يكمل بعضهما الآخر.
1: من ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أنه قال أنه لا حاجة ربما أن تحتل الولايات المتحدة جزيرة خارك في الإيرانية، وأنه يمكن لآخرين أن يحتلوا خارك نيابة عن الولايات المتحدة. عن من يتكلم؟
5: لا أدري حقا، وأنا على اطلاع فقط أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على احتلال الجزيرة، وأفترض أن البحرية أو الروس أو الصينيون يمكنهم فعل ذلك، أو حتى البريطانيون. إذن لا أحد سوى الولايات المتحدة لديهم قوات في المنطقة ليقوموا بذلك.
1: هل تتجه الولايات المتحدة إلى محاولة تشكيل تحالف دولي لفتح مضيق هرمز؟
5: لقد تمت محاولة ذلك، والولايات المتحدة حاولت فعل ذلك أصلا، وهذه كانت جزء من أجندة الناتو في أنقرة. فلقد حاول الرئيس ترامب أن يحشد الجهود الأوروبية لكي يكون هناك جهود لنزع الألغام، كذلك بالتعاون مع اليابان. الآن عادت الأمور إلى التحرك العسكري، فلذلك لن يكون هناك متطوعون يرسلون السفن لمساعدة الولايات المتحدة في هذا المسعى.
1: إلى أين يتجه الصراع الآن في هذه اللحظة من التصعيد العسكري من الجانبين؟
5: في حقيقة الأمر هذا التصعيد مضبوط. الهجمات الأمريكية كانت على المناطق الساحلية فقط ولم تشمل جميع أرجاء البلاد، وإسرائيل كذلك لم يتم تشجيعها على المشاركة، والإيرانيون قاموا بتوجيه

0: حملاتهم الانتقامية ضد دول في الشرق الأوسط وليس على الأسطول الأمريكي مباشرة، باستثناء ربما بعض السفن الحربية التي استهدفوها، ولكن لم يكن هناك محاولة للهجوم أو للرد على القوى المهاجمة على سبيل المثال في تركيا أو في أماكن أخرى. لذلك فالقتال سوف يستمر في منطقة الخليج وسوف يستمر على هذه الوتيرة أيضا، ولن يصبح أكثر كثافة مما هو عليه، والمفاوضات سوف تستمر وهي تتوافق أيضا في نفس الوقت مع تبادل إطلاق النار.
1: ينضم إلينا من طهران أيضا الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد فرخاني. اليوم الحرس الثوري الإيراني هدد صراحة بأنه سيعرقل مرور النفط عبر مضائق أخرى، أو لم يتحدث عن مضائق وإنما تحدث عن مصادر أخرى للنفط إذا بقي مضيق هرمز مغلقا من الولايات المتحدة. إلى أين يمكن أن توسع إيران الصراع؟
2: Good morning and thanks for inviting me.
0: صباحا وشكرا لدعوتي هذه. كما تعلمون هذا حدث بسبب التغيير في العقيدة العسكرية لإيران، والتي تغيرت من الصبر الاستراتيجي إلى الهجوم الردعي. لذلك هذا يعني أن هناك تجارب أظهرت بأن الولايات المتحدة لا تبقى ملتزمة حقا بتعهداتها ومعاهداتها وحتى بمذكرة التفاهم التي قام الطرفان بتوقيعها، الولايات المتحدة وإيران. ولكن إن كان هناك أي عمل ردعي، أقصد بذلك فرض كلفة عالية على الولايات المتحدة في أرض المعركة، عندها يمكن أن نرى أن الولايات المتحدة ستلتزم، لأن استراتيجية ترامب هي الاعتماد على الدفع نحو الهاوية وإجبار دول أخرى لكي تمتثل لمطالبه، وكما رأينا من خلال استخدامه للتهديدات العدوانية بقصف عمان والعمل غير القانوني بهذا العدوان الذي وجه لإيران. إذن فهذا هو مبدأ الإكراه الذي يعتمد عليه في منهجه، ولذلك إعاقة ممرات أخرى مثل باب المندب الذي تحدث عنه الحرس الثوري الإيراني هو يسير في هذا النمط أو هذه العقيدة والتي تواجهها إيران الآن. لذلك أعتقد أنه إذا ما أردنا تسخير الدبلوماسية مع ترامب فإن علينا القيام بذات الشيء، الدفع نحو الهاوية وأيضا الصراع الندي، بالإضافة إلى اختيار عامل الردع في وجه الولايات المتحدة.
1: دكتور وايتس، إذا أدخلت إيران مضيق هرمز ضمن المعادلة العسكرية، كيف سترد الولايات المتحدة؟
0: أنا أقول إن إيران قد قامت بذلك أصلاً وقامت بوضع هذا العامل في النطاق العسكري. الولايات المتحدة لديها قوات بحرية وجوية متفوقة، ويمكن لها أن تغرق أي سفينة حربية إيرانية تقوم بالهجوم على الأسطول الأمريكي. ولكن فيما يتعلق بالهجوم على المسيرات واعتراض الصواريخ والمقذوفات التي تقذف من أماكن مخفية. هذا أمر أكثر صعوبة بسبب الأعداد والأرقام، والكثير منها لا يجب إطلاقها من السواحل، بل يمكن إطلاقها من الأماكن الداخلية. لذلك الولايات المتحدة لا يمكن لها أن تطمئن بأنه يمكن لها أن تدافع عن أي سفينة في الخليج. هي يمكنها أن تخفف حدة التهديد، ولكن لا يمكن لها أن تخلق وضعاً بحيث يكون الوضع مرتبطا بشعور السفن التجارية بالراحة بالعبور، رغم أن الرئيس ترامب قال إن هذا الأمر مرتبط بإيجاد معبر آمن عبر المناطق المحاذية لعمان.
1: الدكتور فرخاني، ترامب صرح أن الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي عبر القوى العسكرية، وهذا يخاطب يعني ما ذكرته في مداخلتك قبل قليل بأن هذا أيضا النهج الذي قررت إيران الندية في التعامل مع الولايات المتحدة خلال هذه المفاوضات، والتحول إلى الهجوم الردعي ضمن سقف هذا التصعيد العسكري. كيف ستبقى العلاقة والتصعيد ضمن إطار الضربات المحدودة التي تدفع نحو المفاوضات، أم أننا فعليا أمام انهيار كلي للمسار التفاوضي؟
0: لا أعتقد أننا سوف نرى انهيارا كاملا في المفاوضات، لأن كل حرب ينتهي بها المطاف في المفاوضات. ولكن الحقيقة هي أنه عندما تجري هذه المفاوضات، فهذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حسب اعتقادي سوف تجري في المستقبل، وعندما تشعر إيران أن الولايات المتحدة سوف تبقى في إطار عدم التصعيد ضد إيران، وسوف تبقى أيضا بطريقة يتم فيها استيعاب المطالب، وكذلك الولايات المتحدة تواجه كلفة عالية في انتهاكها للوضع الحالي والهدنة. ولذلك أعتقد أن الأمر سوف يستمر بالتصعيد إلى أن تشعر إيران بأن هذا الردع قد نجح في عدم عودة التصعيد، لأن الأمريكان لا يعبؤون حقا بأرواح الناس في المنطقة ولا اقتصاداتهم، وكذلك لا يعبؤون بالإيرانيين في هذه المجالات. ولكن نحن نريد أن نوقف هذه السردية وهذا الخطاب الأمريكي، والتي يحاولون دائما تشكيلها كسردية بغية التبرير المتعلق بتدخلاتهم وأعمالهم العدوانية غير القانونية في المنطقة.
1: دكتور ريتشارد وايتس، في هذه اللحظة من خيار التفاوض تحت النار من الطرفين، ما هي أوراق الضغط على الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى الضغط الإقليمي الذي تمارسه إيران عبر توسيع جبهة استهدافاتها في المنطقة يمكن أن تشكل عاملا يؤثر أو يدفع الولايات المتحدة نحو طاولة المفاوضات؟
0: هناك تعليقان. الولايات المتحدة الآن هي أصلا تتفاوض وهي على طاولة المفاوضات، والرئيس ترامب قال بالأمس بأنه على اتصال مستمر مع مبعوثيه الذين يحاولون التوصل إلى اتفاقية عبر المفاوضات. أما هذا الجهد من قبل إيران فأنا أعتبره ليس توسيعاً بل هو تغيير في الأهداف. يبدو أن هناك عدد أقل من المقذوفات والصواريخ تم إطلاقها على دول الخليج، ازداد عددها على الأردن، وهذا لا يعتبر تحولا في الاستراتيجية الإيرانية بشكل كبير. هم لا يستطيعون الهجوم على القوات الأمريكية مباشرة، لذلك هم يستهدفون الشركاء لخلق توتر بين هؤلاء الشركاء والولايات المتحدة.
1: دكتور فرخاني، يعني بالحديث عن استهداف الأردن، الأردنيون يسألون لماذا لا تستهدف إيران القطع البحرية الأمريكية التي تنطلق منها الصواريخ، كما كررت دول الجوار مرارا للجانب الإيراني الذي من جانبه يقول إنه يريد حسن الجوار مع دول المنطقة. كيف تتوقع إيران أن توازن بين حسن الجوار وبين استهداف دول المنطقة؟
0: كما تعلمون، علي القول أولا أن التصعيد يحدث بالتدريج، والسفن الأمريكية واحدة تلو الأخرى قد يأتي الوقت لاستهدافها في الخليج الفارسي أو حتى في أماكن أخرى. ثانيا، نحن نقوم بالهجوم على الأمريكان والقواعد الأمريكية في الدول العربية مثل الأردن والكويت وبحرين وحتى القطر والإمارات. لماذا؟ لأننا الآن نشهد بأن هناك مقاتلين ومقاتلات أمريكية ودبابات ومسيرات في هذه المنطقة، لذلك نحن نستهدف هذه الأهداف. والخطاب بما يقوله الأمريكان هو أمر كاذب، لأننا نرى الدبابات والمقاتلات والمسيرات والصواريخ لأنه يتم خزنها في هذه القواعد الأمريكية في هذه الدول العربية. وإلا استنادا إلى المادة 16 من قانون مسؤوليات البلاد، فهذا حقنا المشروع بأن نقوم بالهجوم لكي يكون هناك رد على هذه القواعد الأمريكية الموجودة في الدول العربية. إذا ما أردنا أن نكون غير مخلصين تجاه هذه الدول لما كنا استهدفنا فقط القواعد الأمريكية في هذه البلاد.
1: ولكن في أكثر من مرة سقطت الصواريخ الإيرانية في أماكن مدنية وليس فقط على الأهداف العسكرية الأمريكية، يعني كما يصرح الحرس الثوري الإيراني. دكتور وايت، لننظر الآن إلى المشهد التفاوضي، ما هي أوراق الضغط بيد الولايات المتحدة؟
0: المال والاقتصاد يبدوان الأكثر كفاءة وفعالية. الولايات المتحدة سيطرت على الأصول الإيرانية بحيث لم يتم إعادتها، ولديها عقوبات الآن تشمل الآن صادرات النفط الإيرانية، وأيضا تهديد أي شركة تشتري أو تبيع هذا النفط الإيراني. لذلك هذه هي أوراق الضغط الأساسية. رأينا أيضا العامل العسكري بأنه عامل مهم، ولكن في هذا الصراع غير المتناظر وغير المتكافئ سيكون تأثيره أقل كفاءة. كذلك دبلوماسيا الولايات المتحدة لديها نفوذ رغم أنه غير مباشر مع الدول التي لديها نفوذ على إيران مثل الصين وروسيا نوعا ما. إذن هذه هي أوراق الضغط الأساسية بيد الولايات المتحدة.
1: دكتور فرخاني، ما هو الأكثر إيلاما الآن بالنسبة لإيران؟ العقوبات الاقتصادية والخنق الاقتصادي

0: أم السلاح العسكري؟
1: علي القول إن إيران حضرت نفسها وتجهزت منذ 47 عاما لمواجهة هذه السيناريوهات التي تتجلى أمامنا اليوم، ولذلك نحن نعاني هنا كمدنيين وعسكريين بسبب هذه الهجمات الأمريكية التي تستهدف المدنيين. كما رأينا قاموا بتمزيق أجساد فتيات صغار في المدرسة، عددهم 168 فتاة في المدرسة. هذه جرائم حرب، هذه جرائم حرب، وهؤلاء مجرمو حرب. ولذلك عسكريا نحن لا نعاني، هم قاموا باستهداف مبانٍ فارغة، وكما نشهد كل الأهداف التي استهدفها الأمريكان هم يطلقون الصواريخ، والقوات الإيرانية تطلق الصواريخ المضادة لكي تهين الأمريكان ولكي لا تستسلم إيران. اقتصاديا نحن أيضا قمنا بتجهيز أنفسنا منذ 47 عاما في ظل اقتصاد قوي، وحتى بعد 47 عاما من العقوبات ما زال الناس يدعمون الجمهورية الإسلامية بشكل كبير، ولقد رأى العالم كله الشرعية العارمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال المشاركة العارمة في جنازة المرشد الأعلى الذي تم اغتياله من قبل النظام الأمريكي الإرهابي.
0: أبقى معك دكتور فرخاني، الآن في هذه المرحلة من التفاوض تحت النار بين الجانبين، ما هي أوراق الضغط التي تملكها إيران اليوم؟
1: أوراق الضغط التي تمتلكها إيران هي مرور السفن عبر المنطقة وخارج المنطقة. أيضا أوراق الضغط والمقايضة والتفاوض هي الشرعية العظيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا المفاجآت غير المعروفة التي سوف تستخدم كوسيلة للتصعيد ولمواجهة سوء الحسابات من الولايات المتحدة. سوف تستخدم هذه ضد الولايات المتحدة وضد مصالحها وضد قواعدها وضد حلفائها، وخاصة الكيان الصهيوني.
0: دكتور وايت، في هذه المرحلة ما هي أولويات الولايات المتحدة؟ ما الذي تسعى لتحقيقه مع الجانب الإيراني؟
1: الأولويات الملحة العاجلة يبدو أنها فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، وأيضا تخفيف النفوذ الإيراني فيما يتعلق بالمرور عبر المضيق. هذا أمر مؤسف. الأولوية للولايات المتحدة هي الملف النووي، ولكن للأسف نحن يصرف انتباهنا عنها بقضايا أخرى مثل الملف اللبناني والمضيق وما إلى ذلك. ولكن علي القول أنه في واشنطن عادة هناك إلحاحية في السير في هذه القضايا كلها وبشكل معمق.
0: دكتور فرخاني، ماذا عن الجانب الإيراني؟ ما هي أولوياته في هذه اللحظة؟
1: أولويات إيران هي أولا الحفاظ على مكتسباتها وما أنجزته في المنطقة، وأيضا تحييد النفوذ الأمريكي وخاصة على الصعيد العسكري في المنطقة.
0: وبالتالي يعني مع هذه الأولويات من الطرفين، أين يمكن أن يلتقي الطرفان؟ أبدأ معك دكتور وايتز.
1: الاستراتيجية الأمريكية إلى الآن تمثلت في التهديد وتطبيق القوة العسكرية وممارسة الضغوط الاقتصادية، ولكن أيضا العرض بتقليل هذه إذا ما كان هناك تنازلات من إيران، وذلك يشمل إعادة الأصول المالية. ولكن لا يبدو أن هذا الأمر ينجح، ولكن أعتقد أن الحكومة الأمريكية قد تقوم بإعادة النظر في استراتيجيتها، ولكن ليس لدي أي مؤشرات بشأن الخطوات التالية سوى ما يقترح، وهو إقناع إيران بتغيير سلوكها أو القيام بجهود أخرى من شأنها تغيير الحكومة في إيران.
0: دكتور فرخاني، من الجانب الإيراني أين يمكن أن يلتقي الطرفان، وهما يعني الأساس الآن هو أن إيران لن تتنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز، والولايات المتحدة لن تقبل بذلك.
2: Yes, of course, because it is our territory.
1: نعم، لأن هذه مياهنا الإقليمية، وهذه المسارات هي تؤمن أمننا القومي، ولذلك أعتقد أن إيران لن تتنازل عن مضيق هرمز بأي كلفة كانت، كما أظهرنا هذا. وكما قلت آنفا، المنهج الأمريكي بشأن الوفاء بتعهداتها أظهر بأنه بدون أن يكون لدى إيران نفوذ عسكري في المنطقة، فإن الولايات المتحدة لن تشعر بأن عليها أن تبقى في نطاق عدم التصعيد مع إيران.
0: يبدو أن
1: الصوت يتقطع من المصدر، لذلك أعتقد أن نقاط الالتقاء هذه سوف تحدث. عندما تكون الجهود العسكرية مكملة للدبلوماسية، لأنه حتى مذكرة التفاهم أظهرت أن الدبلوماسية لوحدها سوف تكون أداة بيد الولايات المتحدة لتحقيق أهداف لم تستطع تحقيقها في أرض المعركة، ولذلك هي تسير في هذا الإطار الدبلوماسي، وذلك لخدمة مصالحها ولفرض كلفة على إيران.
0: طب دكتور وايتز، يعني إلى أي مدى اليوم هذا التعنت الإيراني يضع الرئيس الأمريكي في مأزق ويهدد يعني إرثه السياسي، الذي يعني كان يفخر في البداية بأنه يعادي الحروب الخارجية للولايات المتحدة، وها هو يجد نفسه اليوم في مستنقع حرب يبدو أنها ستكون طويلة المدى؟
1: نعم، هذه الحرب هي ليست كالحروب الأخرى التي خاضت الولايات المتحدة مؤخرا. إذن فأنت تحدثت عن تهديد الإرث لهذا الرئيس، وهذا حدث للرئيس جونسون إبان الحرب في فيتنام، ورمسفيلد خلال الحرب في العراق، ولكن أعتقد أن هذا سيحدث لبوتين أيضا بعد الحرب في أوكرانيا. إذن فهذا الصراع لم يؤدي إلى ضحايا أمريكان ترى صورهم على التلفاز وما يؤدي إلى مظاهرات عارمة في الشوارع. لذلك هذا لن يؤثر كثيرا على مستقبل ترامب، وكتب التاريخ ستحكم بطريقة مختلفة، ولكن إلى الآن لم يكن الأمر حاسما مثل الصراعات الأمريكية السابقة أخرى في تشكيل الحوار والسردية الأمريكية.
0: دكتور فرخاني، ماذا عن الداخل الإيراني؟ كيف ينقسم الإيرانيون اليوم بين من تعب من التبعات الاقتصادية لهذا الصراع الممتد منذ أكثر من 47 عاما، وبين من لا يرى مجالا سوى للتصعيد العسكري؟
1: الإيرانيون هم ليسوا مروجين للحروب. والإيرانيون هم الناس الذين يريدون السلام ولم يبدأوا حربا قط. نحن فقط ندافع عن أنفسنا.
0: يعني ولكن أحيانا تدافع إيران خارج حدود إيران وفي دول المنطقة. شكرا لك دكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية، والدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا، وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
0: إلى قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى شهداء الأقصى إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع، في حين أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء بمبنى حكومي سابق غربي مدينة غزة. معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، ما تفاصيل هذه الاستهدافات؟
4: الاستهدافات حقيقة الروعة تتصاعد بشكل لافت خلال الساعات القليلة الماضية، ودعينا نبدأ بآخر الغارات الجوية الإسرائيلية التي حدثت قبل قليل غرب مدينة غزة، وبالتحديد في مبنى حكومي سابق. في الوقت الحالي يأوي آلاف المواطنين النازحين. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخ واحد على الأقل على هذا المبنى، وهذا أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء، وصفت حالتهم بأنها إصابات متوسطة في الوقت الحالي. هذه الغارة جاءت بعد ساعات قليلة فقط من ارتكاب مجزرة هنا في دير البلح في المحافظة الوسطى، بعد أن أطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية الأباتشي صاروخين على شقة سكنية في وسط المدينة، وهذا أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، أب وزوجته بالإضافة إلى طفلتهما التي استشهدت بطبيعة الحال، ووصلت هنا برفقة والديها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الشقة المستهدفة تعود لعائلة أبو قاسم، والطائرات المروحية الإسرائيلية روعة قصفتها بشكل مباشر وبدون سابق انذار، وهناك إصابة خطيرة للناجي الوحيد من العائلة في المرحلة الحالية، وهو طفل لا يبلغ من العمر إلا 4 سنوات، وهو سامي. في الوقت الحالي أصوات انفجارات تسمع في مناطق متعددة في القطاع، وبالتحديد في المناطق الشرقية والجنوبية لخان يونس. هذه الانفجارات هي ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي يحدث ما بين حين وآخر، عاد عن عمليات النسف الكبيرة التي بدأت تنفذها القوات الإسرائيلية حقيقة في المناطق التي تسيطر عليها. هذه الوتيرة روعة من التصعيد العسكري الإسرائيلي اللافت في المرحلة الحالية، ونتحدث منذ صباح الأمس وحتى اليوم عن ارتقاء 15 شهيدا في سلسلة غارات دامية حقيقة استهدفت مناطق عديدة في القطاع، وابتداء من مدينة غزة في منطقة تل الهوى في المناطق الشمالية لمدينة غزة، وأيضا مجزرة أيضا قصف نقطة للشرطة الفلسطينية، وفيها ارتقى 7 من عناصر الشرطة الفلسطينية في مخيم جباليا ظهر الأمس. ولكن في الوقت الحالي هناك أيضا غرب مدينة رفح، المنطقة المطلة على منطقة المواصل الساحلية، فيها الدبابات الإسرائيلية تقدمت صباح اليوم وقامت بإطلاق نار مكثف باتجاه خيام النازحين، وأطلاق عديد أيضا من القذائف المدفعية. الآليات الإسرائيلية التي تقدمت برفقة بلدازورات كبيرة تقوم في المرحلة الحالية بعمليات تجريف واسعة النطاق في منطقة بربرة التي تقع في الشطر الغربي من مدينة رفح. ونحن نتحدث عن مدينة رفح أيضا روعة، نتحدث عن المدينة المحتلة بشكل كامل حتى الآن، والقوات الإسرائيلية تسيطر عليها وتنفذ عمليات عسكرية كبيرة في تلك المنطقة. أيضا تسمع أصوات انفجارات كبيرة هي ناجمة عن عمليات نسف تنفذها القوات الإسرائيلية. كل هذه التطورات الميدانية حقيقة تقع في ضمن المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق أيضا التي تم تصنيفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق خضراء وآمنة.
0: شكرا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من غزة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات على إيران استمرت 7 ساعات. وأضافت القيادة المركزية أن ضرباتها استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة اليوم وغدا، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. وأضاف ترامب أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني أنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات أمس الثلاثاء لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاقا من الضربات الحالية. وقال حاكم مدينة بوشهر إن 3 مواقع في المدينة تعرضت صباح اليوم لهجمات أمريكية. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وإن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دويا انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. من ناحيته قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة. وفي الأردن، أعلن الجيش أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد قادمة من إيران. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات طائرات مسيرة معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار ودعت السكان إلى التوجه لأقرب مكان آمن. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. البداية معك رانيا، وآخر تصريحات الحرس الثوري الإيراني.
5: نعم روعة، يعني يمكن القول أن إيران في ظل التصعيد العسكري الأمريكي الأخير والذي يتوقع أن يستمر خلال الأيام القادمة تتبع مسارين مهمين. الأول هو الرد على الهجمات على سواحلها الجنوبية وأيضا بعض المنشآت المدنية كما حدث في دهلوران في إيلام باستهداف مصنع للمياه المعدنية وأيضا مخزن للقمح في محافظة خوزستان وسماع ذوي انفجارات في بوشهر. تقوم إيران بالرد على ما تصفه بالمنشآت الحيوية المتعلقة بالإدارة والتحكم سواء في المسيرات أو حتى في الزوارق المسيرة كما حدث يوم أمس، هذا بالإضافة إلى استهداف أنظمة الصواريخ الأمريكية، أنظمة الرادار المتطورة وأيضا حظائر المقاتلات الأمريكية، يعني نتحدث عن F-15 F-16 F-18 أيضا وF-35 وتلك التي يعني كانت تتركز في قاعدة الأزرق في الأردن. تؤكد إيران أنها استهدفت وتستهدف هذه المواقع وتقول أنها دمرت بعضها أيضا في هذه العمليات. إذن إيران تتبع طريقة الرد بالمثل على الهجمات الأمريكية وتستهدف مراكز القيادة والسيطرة من أجل عرقلة العمليات الأمريكية، ما يسمح لها بتوجيه ربما ضربات أكثر أو حتى استهداف السفن والقطع البحرية الأمريكية في البحار كما حدث صباح يوم أمس باستخدام صواريخ كروز من قبل الجيش الإيراني. في المقابل أيضا هناك مسار آخر تتخذه إيران وهو محاولة تقديم روايتها لما يحدث سواء من خلال بياناتها العسكرية أو التصريحات السياسية. هناك رسالة توجه الحرس الثوري إلى الدول التي تقوم إيران باستهداف وتقول أنها قواعد عسكرية فيها، تم توجيه رسالتين إلى كل من الشعب الكويتي والشعب الأردني، وتؤكد القوات المسلحة الإيرانية أنها لا تستعد هذه الشعوب بل أنها تقوم بالرد على أماكن انطلاق الهجمات على الأراضي الإيرانية وتعدد الهجمات التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية والتي أسفرت بالمناسبة بحسب المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن مقتل 20 مدنيا على الأقل بالإضافة إلى إصابة 260 آخرين. هذا بالإضافة إلى تأكيد أو رسالة أخرى توجهها إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر، ترفض الاتهامات الأمريكية وتعتبرها أنها تأتي في إطار الحرب النفسية والحملة المضللة ضد إيران. تقول أن الولايات المتحدة هي من انتهكت تعهداتها في مذكرة التفاهم وترفض جميع الاتهامات المتعلقة بهذا الأمر، خاصة الحديث عن أن حركة أنصار الله الحوثيين هي تابعة لإيران وتنفذ ما تقوله لها. تم رفض هذا الأمر من قبل المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرغاني. أما فيما يتعلق بالحصار روعة، فهناك تأكيد إيراني على أن الحصار سيكون له تداعيات على إيران، ولكنه تمت الإشارة إلى أن إيران لديها دول جوار تصل إلى 15 دولة سواء من الحدود البحرية أو الحدود البرية، ولذلك لا يمكن عمليا محاصرة إيران، مع الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت يعني استعداداتها مثل هذا الأمر المتوقع من قبل الولايات المتحدة. تمت الإشارة أيضا إلى أن إيران لن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية لفرض إملاءاتها كما يقول كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، مع التأكيد على أن مضيقه المزروعة هو تعتبره إيران ضمن أمنها القومي. وفي هذا الإطار الحرس الثوري الإيراني كان قد أكد على أن الإعلان عن إعادة الحصار البحرية هو ترمي الولايات المتحدة من خلاله قطع إمدادات الغاز والتصوير عن العالم وتحديدا عن منافسيها الاقتصاديين، ولذلك عليها أن تترقب إغلاق طرق أخرى تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفائها، مع التأكيد أنه إما أن يجيخ صدر الجميع النفط والغاز أو لا أحد في المنطقة.
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، ما آخر المواقف الأمريكية؟
6: عسكريا روعة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إكمال الموجة الجديدة من الضربات ضد المواقع العسكرية الإيرانية، وهذه الموجة الرابعة على التوالي التي تشنها القوات الأمريكية. قالت إنها استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية على طول الساحل الإيراني وبالقرب من مضيق هرمز، واستخدمت في هذه الغارات المقاتلات الأمريكية وكذلك المسيرات وأيضا القطع البحرية. وأضافت بأن هذه الغارات تأتي لتقوية قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية في مضيق هرمز. وأيضا جاءت هذه الغارات بعد إعادة فرض الحصار البحري مرة أخرى على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 20 سفينة أو أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المئات

0: السبعة الماضية غارات واستهدف سبع سفن مدنية في مضيق هرمز، ما أدى إلى مقتل أو إصابة أو فقدان ما لا يقل عن 12 شخصا من طواقم هذه السفن المدنية. وأيضا شنت إيران غارات وهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج. وقال الأدميرال براد كوبر إن القوات الأمريكية تقوم حاليا بمحاسبة إيران على هذا العدوان الذي ألحق ضررا بالمدنيين في هذه الدول على حد قوله. وأيضا الرئيس دونالد ترامب بالأمس كانت له تصريحات قال فيها إن الولايات المتحدة ستشن أيضا اليوم الأربعاء وغدا الخميس ضربات أخرى على الجانب الإيراني، وإن الأسبوع المقبل سيكون أسوأ باستهداف منشآت البنية التحتية في إيران، محطات الكهرباء والجسور، ما إذا لم تستجب إيران إلى المطالب الأمريكية بالجلوس على طاولة التفاوض وحل مسألة مضيق هرمز. أولا الرئيس دونالد ترامب يهدد مرة أخرى باستهداف هذه المنشآت، منشآت البنية التحتية. وأيضا ترامب قال إن ممثليه اتصلوا بالأمس بالجانب الإيراني وأخبروهم أن عليهم الجلوس على طاولة التفاوض وإلا لن يتبقى لديهم شيء على حد قوله. ترامب أيضا قال إنه لا يستبعد استهداف منشآت النفط في إيران، لكن يؤجل هذا الخيار إلى فترة لاحقة إذا لم يستجب الإيرانيون بالجلوس أو بالتفاوض مع الجانب الأمريكي. وقال أنه لا يريد أن يستهدف هذه المنشآت في الوقت الحالي حفاظا على أسواق الطاقة في العالم. أيضا بالأمس كانت هناك تسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أيضا عقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، وبحث في هذا الاجتماع توسيع الضربات على الجانب الإيراني بحيث تصبح هذه الضربات أكثر تدميرا وتستهدف مواقع استراتيجية في إيران ليس فقط مرتبطة بمضيق هرمز، وإنما أهداف استراتيجية لم تحدد المصادر حقيقة ما هي هذه الأهداف. ولكن يبدو أن ترامب لديه خيارات، أو ربما يريد أن يزيد الضغط العسكري على الجانب الإيراني بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي من فرض الحصار حتى يجبر الإيرانيين على التفاوض وفتح مضيق هرمز بالكامل. روعة،
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. محمود الزيبق من الكويت، ما الذي تقوله الكويت عن الاستهدافات التي طالت أراضيها؟
2: روعة، خلال ساعات الفجر في 3 صباحا تقريبا كان هناك انذارات داخل الكويت. أصدر الجيش الكويتي ورئاسة الأركان الكويتية بيانا قال فيه إنه يتصدى لطائرات مسيرة معادية اقتحمت أجواء الكويت. طبعا حتى الآن ليس هناك تفاصيل بالضبط عن عدد هذه الطائرات المسيرة أو المواقع التي استهدفتها إذا ما خلفت أضرار، لكن عادة يصدر الجيش الكويتي مساء كل يوم بيانا يشرح ما جرى فيه من أحداث خلال الساعات 24 الماضية، وبالتالي نحن على موعد مع هذا البيان مساء هذا اليوم لنعلم ما هي الأضرار التي يمكن أن تكون قد حدثت أو لم تحدث. بالعموم كان بيان الجيش الكويتي قد أشار إلى أن هذه أصوات الانفجارات إذا سمعت فهي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوية التي يقوم بها الجيش الكويتي لهذه الأجسام المسيرة. وطبعا بالأمس كان هناك أيضا عدة استهدافات خاصة لمنشآت حيوية ومدنية، فرق الإطفاء التي تتكون من فرق الإطفاء المدنية، فرق إطفاء الجيش الكويتي، وفرق إطفاء الحرس الوطني تعاونت على إخماد حريق كان قد وقع في أحد المنشآت دون تسميتها أو في أحد المواقع، وطبعا قالت إنه تم السيطرة عليه. هناك منشآت أيضا حيوية ومدنية وفقا للبيان الذي صدر عن الجيش الكويتي. هناك أيضا إصابة لأربع جنود كانوا قد استهدفت قطعتهم البحرية في مياه الكويت، و أشار البيان إلى أن حالتهم الصحية مستقرة وأنهم يتلقون العلاج في المستشفيات. إذن بالأمس 33 طائرة مسيرة معادية اقتحمت أجواء الكويت، 5 صواريخ جوالة وصاروخ باليستي. بالعموم نحن نتحدث منذ انهيار مذكرة التفاهم ومنذ 8 يوليو تقريبا وعودة هذه الاستهدافات للكويت أكثر من 50 أو 56 طائرة مسيرة استهدفت أجواء الكويت، وهذه حصيلة قابلة للزيادة إذا ما تمت إضافة ما جرى صباح أو فجر هذا اليوم عليها. أيضا هناك عدة صواريخ باليستية وصواريخ كروز. إذن هناك استهداف مستمر ومتواصل. وطبعا وزارة الخارجية جددت في بياناتها إدانة

0: واستنكار هذه الهجمات التي تقوم بها إيران والتي تخالف كل القوانين الدولية وفقا لهذه البيانات التي أصدرتها وزارة الخارجية الكويتية، فضلا عن اتصالات كانت قد أجراها وزير الخارجية الكويتي بالأمس بعدة دول بوزراء نظرائه من السعودية، من البحرين، من الأردن. وفي هذه الاتصالات أكد على إدانة هذه الهجمات التي تستهدف الكويت وتستهدف أيضا بقية الدول الشقيقة من قبل إيران، ومن قبل أيضا هنا في الكويت من تقول أنهم عملاء إيران أو وكلاؤها أو الميليشيات الموالية لها في جمهورية العراق، والتي طالب الكويت بصراحة جمهورية العراق بضبط سلوك هذه الميليشيات ووقف هذه الاعتداءات المستمرة على أجواء الكويت.
1: شكرا لك محمود الزيبق مراسل الجزيرة من الكويت. تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان. الأردن أيضا تعرض لهجمات إيرانية، ما الذي يقوله الجانب الرسمي الأردني؟
2: الأردن بالفعل بات في عين هذه المواجهة من الواضح وفقا لأساس كثير أساس الأردنيين بأن إيران تضع المملكة اليوم في قائمة الأهداف، في مرمى الأهداف. لكن ما يقوله الجانب الرسمي بأنه يصد هذه الهجمات، يتعامل معها باحترافية متواصلة. لليوم الرابع على التوالي روعة تتواصل هذه الهجمات. الجيش الأردني اليوم تحدث عن 3 صواريخ باليستية إيرانية انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه عدد من المواقع الأردنية، اخترقت المجال الجوي الأردني. لكن الدفاعات الأردنية وفقا للمصدر العسكري الأردني تصدت لهذه الصواريخ وعملت على إحباط مفعولها. سلاح الهندسة الملكي تحرك إلى المواقع التي سقطت فيها شظايا الصواريخ وتعامل مع مخلفاتها وعمل على تأمين تلك المواقع التي كانت مستهدفة. الجانب الأردني لم يتحدث حتى هذه اللحظة عن طبيعة تلك المواقع، كما لم يتحدث عن المواقع الأخرى التي جرى استهدافها في الأيام الماضية. هو يشير فقط إلى مواقع في مناطق متفرقة من البلاد. الجانب الإيراني كان تحدث خلال الساعات الماضية عن أن هجومه على الأردن استهدف قاعدة الأزرق الجوية، في إشارة إلى قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية في مدينة الأزرق شرقي البلاد، بحجة أنها قاعدة عسكرية أمريكية. الجانب الأردني وعلى لسان كبار الساسة السياسيين العسكريين الأمنيين يؤكدون بأنه لا قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية، وأن كل القواعد العسكرية في الأردن هي قواعد أردنية خالصة. الجانب الأردني لا يخفي وجود قوات أمريكية في الأردن، بالإضافة إلى عديد من القوات الأجنبية الأوروبية من جنسيات مختلفة، ألمانية، فرنسية، بريطانية. ويقول بأن التواجد الأجنبي العسكري على أراضي يأتي في سياق التعاون المشترك لا سيما بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. هنالك تحالف عسكري وثيق بين البلدين في إطار التدريب، في إطار تبادل الخبرات، في إطار حماية الحدود أيضا لا سيما الحدود بين المملكة وسوريا، بين المملكة والعراق. الأردن يقول بأنه يعيش في محيط ملتهب ساخن، يتأثر بمحيطه بجواره، ولذلك هو يعني دافع لتبرير هذا التحالف الوثيق. نتحدث عن مساعدات عسكرية أمريكية تأتي إلى الأردن بشكل سنوي تزيد عن 1.4 مليار دولار. والأردن يقول بأن يعني هذا الضغط إن صح التعبير الذي تمارسه طهران على العاصمة عمان يهدف إلى أن يكون الأردن أو أن يمشي الأردن على هوى إيران، وهو ما يرفضه الأردن. ويقول بأنه لن يسمح لأحد أن يفرض عليه شكل تحالفاته وطبيعة هذا طبيعة هذه التحالفات. الأردن سياسيا عسكريا أمنيا يقول بأنه ليس جزءا من هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وقبل ذلك إسرائيل، وبأنه يرفض توظيف أجواءه واستغلال أجواءه. ويقول بأن الهدف الإيراني بات يطال بشكل أساسي أو يستهدف المناطق الحيوية، البنية التحتية، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا. ويقول بأنه سوف يواصل تفعيل دفاعاته وطلعاته الجوية التي لا تتوقف في الأجواء الأردنية لحمايتها وفقا للبيانات الأردنية المتتالية.
1: شكرا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان. هذا وتنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
3: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو و 7 من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و 13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة، كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: لنقاش هذا الملف معنا في الاستوديو توم جاريت، العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وفي الاستوديو أيضا السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ودكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك العقيد نضال أبو زيد، وبقراءة عسكرية لمجريات هذه الليلة، ما الذي قصف من الجانبين؟
4: إجابة سؤالك روعتك من في العبارة التي استخدمها يوم أمس الجانب الأمريكي في بيان القيادة الوسطى الأمريكية، واعتبرت عبارة إعلامية لكنها في أمر الواقع هي عبارة عملياتية عسكرية، حين قال أن الضربات ستكون فتاكة. عبارة فتاكة decisive actions، هذه عبارة تستخدم عندما يراد من العملية العسكرية الذهاب إلى شلل القدرات، بمعنى أن الهدف من العمليات خلال المراحل القادمة هو شلل القدرات الإيرانية، إعماء راداري، شلل القدرات البحرية الحرس الثوري الإيراني، والذهاب باتجاه خط النار الثاني. لما نقول خط النار الثاني جغرافيا على الأرض، بدأ يتشكل هناك ارتفاع واضح عمودي وأفقي. عمودي في أعداد الضربات الجوية، في اليوم الأول كان هناك 80 هدف، في الثامن في اليوم الثاني 90 هدف ثم 140 هدف. الآن هذا عموديا، أفقيا بدأ هناك توسع في خط النار. كنا نلاحظ في البداية كان على خط الساحل الغربي الإيراني، ثم بدأنا بعد ذلك أن نتوسع باتجاه خرم أباد باتجاه المناطق الجنوبية. تشكلت عندنا منطقة نارية يمكن أن نعتبرها هي منطقة العمليات الرئيسية التي يراد منها، وهنا أعود إلى العبارة الأولى، المراد منها الضربات الفتاكة وهي شلل القدرات الإيرانية.
1: سيد عباس عصلاني، الحرس الثوري الإيراني رد اليوم بأنه يمكن أن يستهدف أو أن تندلع أزمة في مصادر الطاقة الأخرى إذا بقي إغلاق مضيق هرمز. إلى أين يمكن أن توسع إيران نطاق الصراع؟
5: ما نراه الآن هو أن النزاع يتوسع، لكنه لم يصل إلى مرحلة الحرب الشاملة بعد. نرى أن إسرائيل ما تزال خارج الصراع، هذا يعني أن الولايات المتحدة لا تريد الصراع أن يكون إقليميا، بل تريد فرض الضغوط على الجانب الإيراني لإبداء تنازلات حول مضيق هرمز الملف النووي، والإيرانيون يحاولون تغيير الحسابات أيضا. ربما الولايات المتحدة تريد إعادة صياغة مذكرة التفاهم، لكن إيران تقول أن هذا غير مقبولا لأننا قضينا وقتا من أجل التوصل إلى ذلك الاتفاق وعلينا أن ننفذه الآن. فالأمر يشبه ما حدث في 2015، بعد سنوات من التفاوض تم التوصل الاتفاق، لكن الولايات المتحدة تخلت عنه لأنه اتفاق أوباما. طبعا الجانب الإيراني لا يثق بالجانب الأمريكي، وهذا ما سيصعب أي تسوية دبلوماسية، لأن أي نوع من استخدام العمل العسكري سيضيف طبقات أكثر إلى درجات تعقيد الصراع. فما نراه اليوم هو نية الطرفين لتفادي حرب إقليمية من جهة، لكن التصعيد يستمر، وكلما استمر ذلك كلما هذا زاد من مخاطر خروج الأمور عن السيطرة والتوصل إلى نزاع أوسع نطاقا، والذي لن يقتصر على هذا النطاق الجغرافي بل قد يتجاوز مضيق هرمز إلى ما استمر الوضع.
1: سيد توم جارت، يعني كما قال السيد عباس عصلاني، ما يبدو حتى الآن أن الولايات المتحدة تحيد إسرائيل اليوم، إذا أدخلت إيران معادلة مضيق أو معادلة باب المندب إلى الصراع، هل يمكن أن نرى انخراطا إسرائيليا، أو كيف يمكن أن يكون الرد الأمريكي؟
5: أن واضح عندما استؤنف العمل العسكري في 2026 لم يتضمن ذلك إسرائيل، والهدف الأمريكي المعلن هو الحيلولة دون امتلاك إيران للسلاح النووي وتكنولوجياته، والرد على ذلك كان الإيرانيون ساروا في المسار المعاكس. إذن هو في من أجل مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل، بل من مصلحة العالم ككل، وإيران ليس كأي دولة أخرى في التاريخ المعاصر أعربت عن رغبتها في استخدام هذا السلاح، وتجلى ذلك من خلال أعمال أذرعها ووكلائها في المنطقة. والحرس الثوري الذي له ميزة أنه رعى أعمال إرهابية قتلت أناسا أبرياء في كل قارة من القارات، أعتقد أن من مصلحة العالم أن لا تمتلك إيران سلاح نووي، وهذا ما هو المقصود. وأنا أرجع صدى زملائي بأننا لا نريد أن يخرج النطاق السرع نطاقه إلى نطاق أوسع. أنا قبل أن أنضم إلى الكونغرس كنت أعمل في الجو، أنا وأيضا كنت أرى من خلال عملي أن الانفجارات الثانوية التي تبدو في الصور تظهر أن الولايات المتحدة تحاول ضرب مقدرات إيران على تعريض الملاحة البحرية الخطر الذي يمس العالم كله.

0: دكتور حسني عبيدي، ما أفق هذا الصراع الذي انتقل اليوم إلى مرحلة التفاوض تحت القوى العسكرية كما يقول ترامب، ومن الجانب الإيراني الذي يقول إنه انتقل من الصبر الاستراتيجي إلى الهجوم الردعي؟ إلى أين نتجه في هذا الصراع؟
1: نحن أمام مشهد أعتقد فريد في العلاقات الدولية، هو أن لدينا مذكرة تفاهم وضعت حدا للصراع، وفي نفس الوقت تم تجاوز هذه المذكرة وانتقلنا إلى مرحلة جديدة من الصراع، لكن هذا لا يعني في النهاية انتهاء العمل بمذكرة التفاهم. يعني في النهاية إذا وصل الطرفان إلى قناعة مفادها بأن فقط التفاوض والدبلوماسي هو الذي سيعيدنا إلى وقف إطلاق النار، هذه الوثيقة ما زالت موجودة، وأعتقد رئيس ترامب ما زال يعتقد بها، ولذلك هو يفعل في النهاية موفديه في المنطقة، وكذلك الوسيطان موجودان. النقطة الثانية هي أن ما هي قيمة غلق مضيق هرمز؟ مضيق هرمز هو أداة يستعمل كأداة في النهاية للضغط، لكن عندما يتحول غلق مضيق هرمز أصلا إلى هدف نهائي فإنه يفقد أي قيمة له دبلوماسية أو عسكرية. لماذا؟ لأن في النهاية هناك عودة للحصار البحري، هناك إنهاء العمل بالإيجازات بيع النفط الإيراني، وبالتالي في النهاية هذا الإفراط في استعمال مضيق هرمز ربما سيقلل من قيمته، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهي فعلا يعني ممكن تكون انتقالة مهمة، بدأت تلوح بالنووي، يعني في النهاية تقول بأن ربما سيكون هناك عمليات عسكرية أمام مفاعل غير معلنة، ولابد من وكالة الدولية للطاقة الذرية أن تزورها، مما يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فعلا تحس وترى بأن مضيق هرمز هذا الاستعمال المفرط من قبل إيران في النهاية أضعف بهذه الورقة، ويمكن لها أن تستمر في الضغط المتواصل، لكن هذا لا يعني في النهاية انتهاء احتمالية التفاوض الدبلوماسي، خاصة وأن الرئيس ترامب الآن هو في أريحية داخلية أمريكية لأنه أخطر الكونغرس، هناك عطلة صيفية لنواب الكونغرس، وبالتالي لديها أريحية لمدة 60 يوم، لأنه في النهاية العمل العسكري الذي كما يقول العمليات بدأت في 7 يوليو تعطيها الفرصة إلى غاية 7 سبتمبر. دخلنا في مرحلة جديدة من 60 يوم المفروضة لمذكرة التفاهم للتفاوض حول القضايا العالقة إلى 60 يوم التي يمكن في النهاية للرئيس ترامب أن يحاول أن يضغط أولا بالنسبة لمضيق هرمز، وربما كذلك استعمال ورقة نووية.
0: قبل أن نواصل النقاش سندخل أكثر في التفاصيل العسكرية مع الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه التي تعد تكتيكا جديدا يستخدمه الجيش الأمريكي في الحرب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام مثل هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس في إيران، ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي ثم نستأنف النقاش.
2: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتاليا. بثت القيادة المركزية الأمريكية صورا لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحا، غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف ميناء بندر عباس. الوسيلة مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية، لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة، إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام، ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد

0: الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة، في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
1: أعود إلى ضيفي العقيد نضال أبو زيد لأسألك عن هذه الزوارق المسيرة أو حادية الاتجاه، ما الذي تحققه ولا تحققه المسيرات الجوية مثلا؟
2: دعيني روعة أبدأ من المقطع الذي بث قبل قليل وأنتقل إلى سؤالك. هذا المقطع في ميناء باهتر في بندر عباس، والغواصة التي كانت موجودة غواصة غدير الإيرانية. من هنا ننطلق بالإجابة على سؤالك بأن هذا النوع من التكتيكات هي حروب الجيل السادس، أي بمعنى أن الجانب الأمريكي ذهب إلى التكاملية، أدخل منظومات طائرات المسيرة ومن نوع لوكس، وأدخل الزوارق المسيرة بهذا الشكل من العمليات، الأمر الذي أدى إلى الدمج بين الصواريخ الدقيقة والطائرات المأهولة والطائرات غير المأهولة ضمن تكاملية عملياتية باتت واضحة بما يعرف بالتارجتينج في العرف العسكري. عندما أقول التارجتينج، هناك تراتبية واضحة لدى الجانب الأمريكي بمعادلة أو بمبدأ عسكري يعرف بالتو أف تو تي، بمعنى فايند فيكس وتراك تارجتينج، أي بمعنى البحث ثم التثبيت ثم التعقيب ثم الاستهداف. هذه التراتبية العسكرية تؤدي إلى ما يعرف ويريد الجانب الأمريكي، الاقتصاد بالجهد، أي بمعنى الجانب الأمريكي لا يريد الاستنزاف الذي كان موجودا طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار وأدى إلى استهلاكات عالية في منظومات الصواريخ الدقيقة. نربط ذلك بالأرقام، في خلال 39 يوم كان مخزون الجانب الأمريكي من صواريخ التوماهوك 4500 صاروخ، استهلك منها 850 صاروخ، بمعنى نسبة استهلاك أكثر من 30%. هذا في العرف العسكري يدخل الجانب الأمريكي بما يعرف بالكريتيكال بوند، بالنقاط الحرجة، وهذا غير صحيح. لذلك ذهب وعاد وعدل بخطة الاستهداف وذهب إلى ما يعرف بعقلنة الاستهداف من خلال التارجتينج التي أشرت له قبل قليل، الأمر الذي يؤدي إلى خفض نسبة الاستهلاك في الصواريخ الدقيقة وفي باقي المنظومات من الصواريخ، والاعتماد على مثل هذا النوع من الأسلحة الأرخص والأقل كلفة مالية والأدق بالإصابة.
1: سيد توم غارت، يعني لأجمع بين خبرتك كعضو كونغرس وكعسكري سابق، عندما يقول ترامب أن التفاوض مع إيران لن يكون إلا بالقوة العسكرية، ما هي المعادلة العسكرية التي تسعى الولايات المتحدة لتثبيتها اليوم؟
3: أنا لست متأكد من أني فهمت طبيعة السؤال. أنت تسألين هل أن الرئيس يقول ماذا، هل نريد التفاوض إلا بالحرب أو ما يعني ذلك؟ ما نراه هنا هو هيكلية قيادية إيرانية تفهم الوضع السياسي الأمريكي، لأن الانتخابات النصفية قريبة في شهر نوفمبر، وهي عادة لا تحظى بشعبية، وخاصة لك الذين يعارضون الرئيس ترامب. إذا ما تعدينا مرحلة هذه الانتخابات وتغير الوضع في مجلس النواب، قدرة الرئيس ترامب على إنفاذ أي خطط عسكرية سيكون محل شك. إذن السؤال، إلى أي مدى تستطيع إيران الاستمرار في هذه اللعبة بهذه الطرق؟ الرئيس يدرك ذلك. لهذا السبب هذا الوضع الآن يجعل الجميع يترقب ما يحدث في 6 نوفمبر تحسبا للانتخابات القادمة.
1: سأتابع معك بسؤال تشريعيا، إلى أي مدى يمكن أن يستمر ترامب بالتصعيد العسكري دون أن يتم تقييده من قبل الكونغرس عبر قانون سلطات الحرب؟
3: أعتقد أنه كما أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتركيبتهما الحالية، الرئيس في مأمن، وأعتقد أن بعض أكبر المعارضين مثل عضو مجلس الكونغرس ماسي الذي خسر ترشيحه، هؤلاء سيلتزمون نوعا من الهدوء، وما تحدث عنه العقيد هنا أن الولايات المتحدة إذا ما أخذت بعين الاعتبار مصالحها الاستراتيجية في العالم، علينا أن نخلق القدر الأقصى من الضغوط حفاظا على مصالحنا الاستراتيجية. العقيد أثار نقطة مهمة بتقليل كلفة الاستهداف للأهداف، إضافة إلى استخدام الذخائر الذخية أو ترشيد استخدامها. وأيضا أنا أتطلع قدما الآن لنسمع، الولايات المتحدة قد تستهلك صواريخ توماهوك بكلفة 5 ملايين، وبينما مثل هذه المسيرات قد تكون كلفتها 500,000. الرئيس ترامب يطلب تخصيصات إلى أكثر من 1.5 تريليون، كل شيء نفعله لزيادة الضغوط في أقرب وقت من دون زيادة الكلفة سيجربه الرئيس ترامب لتحقيق أهدافه، والإيرانيين يشعرون عليهم الاستمرار حتى نوفمبر.
1: نعم العقيد بسرعة.
2: أنا فقط عندي مداخلة للطرف المقابل، أي بمعنى الاستهلاك الإيراني، وهو من الضروري حتى نكون نعطي الصورة المقابلة والصورة الأمريكية. بالطرف المقابل لا يزال الهدف الإيراني هدف تقليدي منذ اليوم الأول، إيران، بحرين، كويت، الأردن، تلك الأهداف التقليدية ونفس المواقع التقليدية، هذا يرفع من نسب الاستهلاك على الخصم على الجانب الإيراني. بالتالي نحن أمام صورتين، أحدهما يطبق منهجية علمية بالاستهداف لتقليل الاستهلاك، والآخر يستهلك نفس معدلات الاستهلاك السابقة، الأمر الذي سيؤدي إلى كسر معادلة التوازن العملياتي لطرفا منهم لمن يثبت لأطول ما فترة ممكنة ويدير معركة الوقت بشكل أدق.
1: سيد عباس أصلاني، كيف يمكن أن تبقى المواجهة الآن ضمن إطار الضربات المحسوبة ولا تنزلق إلى توسع إقليمي؟
3: يبدو أن هناك تعدد مرحلي ويتم تعييره حاليا على أساس ضبط إيقاعه لكي لا يتحول إلى حرب إقليمية. الولايات المتحدة تواجه أو تضرب المواقع التي لها علاقة بإدارة مضيق هرمز والمواقع التي تستهدف القواعد الأمريكية. الإيرانيون يضربون القواعد التي تعتبر منصات إطلاق هجمات ضد إيران. بالنسبة للعمل البري، الرئيس ترامب قال أنه مستعد لذلك، لكن ليس باستخدام قوات أمريكية بل قوات أخرى، ربما من خلال دخول مجموعات إرهابية تدخل إلى إيران وتثير الفوضى. إذن هنا إضافة للعمل العسكري هناك الحصار البحري لزيادة الضغط الاقتصادي من أجل إثارة الاحتجاجات في البلاد ضد المؤسسة السياسية. أيضا قد تكون هناك مرحلة أخرى، قد تتدخل إسرائيل أيضا إذا كان الوضع مناسبا. في الماضي كانت لديهم نفس الأهداف، تقسيم البلاد وإنهاء النظام وتغيير النظام وتدمير القدرات الصاروخية، إضافة إلى تدمير قدرات إيران النووي. هذا لم يحدث، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مقسم إلى مراحل. إذا ما انتقل من مرحلة إلى مرحلة، إذا لم ينجح ذلك سيعودون للتفاوض على أمل الحصول على مزيد من التنازلات، لكن هناك دائما خطر التصعيد. وبالنسبة للجانب الإيراني، وكلا الطرفين يحاولان أو أوضاعا مشابهة في الماضي في الحقيقة، واستخدموا تكتيكات مشابهة، لكن استخدام نفس التكتيكات بوسائل مختلفة لا يعني بالضرورة تحقيق الأهداف المرجوة. لهذا السبب إيران تحاول حشد السكان والمواطنين وإخراجهم إلى الشوارع لدعم الحكومة، لأنه في حالات التدخلات الخارجية الناس يضعون الأمن قبل اعتبارات الاقتصاد. لهذا السبب حتى الذين شاركوا في الاحتجاجات الاقتصادية في الماضي هم يعارضون الهجمات العسكرية الآتية من الخارج. لهذا السبب تغيير النظام لا يحصل، وهذا سيطيل أمد الوضع الحالي ويعقده أكثر، ويعقد أكثر التوصل إلى حل دبلوماسي، والذي يضيق أفقه أكثر ويقل احتماله، وهذا يؤخر أي حل. في خاتمة المطاف الحل الوحيد هو المسار الدبلوماسي، لكن هذا كان هو الوضع في الماضي. الولايات المتحدة حاولت خلق أدوات ضغط من خلال العمل العسكري للحصول على تنازلات، هذا لم يحصل. في إيران الوضع لا يلين المواقف إذا ما مورس الضغط، بل يزيده صلابة، وهذا ما يعقد الأمور أكثر توصلا إلى حل.
1: دكتور حسن عبيد، في هذا المشهد المعقد حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع مسار التفاوض، ما هي الخطوط الحمراء اليوم للطرفين؟
4: يعني بالنسبة لإيران الموقف صعب، لأنها في السابق كانت تستعمل أذرعها في المنطقة. الآن حزب الله في وضع داخلي خاص به، كذلك ما يحدث في اليمن، هناك تردد للحوثيين، ميليشيات العراقية في سياق كذلك داخلي مختلف. ماذا بقي في النهاية لإيران من وسائل يمكن أن تستعملها فعلا لردع هذا الهجوم والتصعيد، لنقول المتصاعد، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لم يبقى لها إلا مضيق هرمز، وفي ظل غياب أي ليونة في الموقف الإيراني من قضية مضيق هرمز، لا أرى فعلا الولايات المتحدة الأمريكية كذلك يمكن أن تلين من موقفها أو تذهب نحو التفاوض الدبلوماسي. ولذلك أنا أعتقد العودة إلى المذكرة التفاهمة والعودة إلى صياغة جديدة أراها في النهاية هي الخيار الأفضل بالنسبة للجميع، لأن الآن نرى فعلا بأن مضيق هرمز هي العقبة الأساسية أمام العودة إلى التفاوض الدبلوماسي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في هذا الضغط الاقتصادي والضغط العسكري على إيران. نقطة أخرى كذلك مهمة جدا، صحيح نتحدث عن ضعف أو لنقول كلفة أقل، لكن الكلفة كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي. حتى إذا استمرينا في هذا الضغط الاقتصادي، كلفة كبيرة على القدرات العسكرية لدول الخليج إذا تعرضت في النهاية إلى ضربات انتقامية من قبل إيران. الأردن الآن تتعرض، يعني هناك فعلا يعني محاولة لإرهاق الدفاعات الجوية في الأردن، في الكويت، ربما ستنتقل كذلك إلى دول أخرى لا سمح الله في منطقة الخليج، وهنا تكلفة عالية عسكريا اقتصاديا قبل أن تصل ربما كذلك إلى غلق مضايق أخرى. فأنا لا أعتقد، يعني أقلل من قضية أنه التكلفة لن تكون عالية جدا، هي ستكون عالية على بالنسبة للمنطقة، وستكون كذلك تكلفة عالية جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
1: العقيد نضال أبو زيد، عسكريا ما هي الخطوط الحمراء كي يبقى الطرفان ضمن مرحلة إدارة الصراع والضربات المحسوبة؟
2: الطرفين على ما يبدو ليس لديهم الرغبة إلى العودة إلى القتال التقليدي الذي كان موجودا طيلة 39 يوم، خاصة الجانب الأمريكي يحاول المحافظة على معادلة قتالية تندرج في إطار الصيد المريح، الكومفورتابل هانتينج، عدم العودة إلى القتال المرهق الذي أرهق الجانب الأمريكي سياسيا وماليا ودستوريا. لذلك هذا الشكل من القتال هو الشكل الذي يبدو أن المطبخ العسكري الأمريكي ذهب إليه، وهذا ما يفسر أن كل بيانات القيادة الوسطى الأمريكية باتت تتحدث عن سترايك وليس عن أوبريشن، ضربات وليس عمليات. هذا الشكل من العمليات الانتقائية، البيك أب أو الصيد المريح، يعطي مجال للمهاجم وهو الجانب الأمريكي بأن يستخبر، يستطلع، يصل إلى الأهداف بكلفة أقل. الجانب الإيراني يريد جر الجانب الأمريكي إلى أطول فترة ممكنة من المعركة، من الوقت، لأنه يدرك أن كلما طال أمد المهاجم في المعركة يستنزف قدرات المهاجم أكثر، ولكن هذا غير صحيح، لأن الجانب الأمريكي تحول. لو كان في الوضع العسكري السابق يمكن أن أقول نعم، لكن الآن التحول الأمريكي يبدو أنه سيرهق الجانب الإيراني حتى ولو طالت أمد المعركة. أمر آخر، أن الجانب الإسرائيلي لغاية الآن لم يدخل في معادلة القتال، والكيان الصهيوني لديه اندفاع محمومة للدخول في هذا القتال، ولكن يبدو أن هناك ضابط أمريكي لجعل الجانب الإسرائيلي متنحي عن هذه المعركة، لأن الجانب الأمريكي يدرك أن العقيدة القتالية الإسرائيلية تذهب إلى مبدأ أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا يستهلك الجانب الأمريكي ويدفع المعركة إلى معركة شاملة ويعيدنا إلى المربع الأول من العمليات العسكرية. هذا لا يريده، المطبخ العسكري الأمريكي، لذلك دفع الجانب الإسرائيلي جانبا، وأعتقد أنه سيدخل لكن ليس الآن، بمراحل متقدمة عند الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية. لازلنا في إطار الأهداف التكتيكية، مواقع، قيادات بحرية، مواقع للصواريخ، لم ننتقل إلى الأهداف الاستراتيجية والتي أشار لها ترامب في حديثه يوم أمس، هنا تحدث عن جبل الفاس هدف استراتيجي، صندوق أسود للملف النووي الإيراني، وحين يتحدث عن الجسور ومحطات الطاقة، هذه هي الأهداف الاستراتيجية.
1: سيد توم جارت، بين الحسابات الداخلية وموعد الانتخابات النصفية الذي يقترب، وبين الضغط على الاقتصاد العالمي الذي يسببه إغلاق مضيق هرمز، ما هي استراتيجية ترامب اليوم وما هي خياراته؟
3: من الأمور التي رأيناها في كيفية استهداف المقدرات الإيرانية هو ليس التركيز على خزين المسيرات والصواريخ، بل أيضا رأينا منشآت إنتاجها. أعتقد أن الإيرانيين على الأقل على مدى 3 عقود كانوا يخططون ويتهيئون لاستغلال جغرافية المضيق، ولديهم خزين كبير وربما قدرات بناء لا تضاهى في إنتاج المسيرات. رأينا ذلك في حرب أوكرانيا عندما أصبح الروس يعتمدون على المسيرات الإيرانية. وبينما تهاجم الولايات المتحدة مقدرات الإنتاج والخزين، طبعا بالتأكيد الإيرانيون سيسرعون من عملية الإنتاج، لكن هل لديهم القدرة على ذلك؟ أعتقد أن ترامب يجد نفسه إزاء معضلة من شقين. أولا، القناة الدبلوماسية التي يفضلها الجميع، لكن الولايات المتحدة محبطة لأنهم لا يعرفون مع من يتفاوضون. طبعا غالبا قطعت مقابلات تلفزيونية وهي تبث على الهواء. طبعا لا أحد يرى المرشد الأعلى علنا، لا أحد يعرف من هم المفاوضون. لهذا السبب المفاوضات توصل إلى مرحلة تقرب من اتفاق، لكن الفرص تختفي فجأة. بالنسبة للولايات المتحدة لديها مزية القدرة على الاستمرار وتنويع هجماتها، وأيضا إنهاك القدرات الإيرانية من دون القدرة على التعويض. الإيرانيون يعرفون ذلك ويعرفون حدود الصبر أيضا.
1: سيد عباس أصلاني، على ماذا تراهن إيران الآن؟
3: إيران تحاول استعراض القوة وتحاول إعادة الولايات المتحدة للامتثال لمقتضيات مذكرة التفاهم. إن لم ينجح ذلك، البلد مستعد للرد الانتقامي على الهجمات الأمريكية. لا خيار أمام إيران سوى المقاومة والصمود، لأن أي مرونة ستفسر في الولايات المتحدة على أساس أنها علامة ضعف تفتح الأبواب أمام المزيد من الهجمات والحروب. لهذا السبب إيران تحاول حالياً أن تبقى مصرة على مواقفها. هذه الحرب لها أوجه مختلفة، أولها الجانب العسكري، يحاول كل طرف الإبقاء على قدراته العسكرية فيما يتعلق بمضيق هرمز. الوجه الآخر هو الوجه الاقتصادي. الولايات المتحدة تريد استخدام الحصار البحري لزيادة الضغوط على إيران التي تعاني من عقوبات من عقود لتغيير حسابات طهران. إيران تستخدم الطاقة كعنصر يفرض ضغوطا على الولايات المتحدة، وبمرور الزمن لتزداد وترتفع أسعار النفط وتؤثر. الوجه الثالث هو الجانب السياسي. الولايات المتحدة تستخدم أسلوب الحروب الهجينة من أجل استفزاز البلد وصولا إلى تغيير للنظام. ردا على ذلك، إيران تحاول تحشيد القاعدة الشعبية لتتصدى لهذه الجهود. إذن الحرب لها أوجه مختلفة، وإذا ما أخذنا كل الأمور بعين الاعتبار، كل الطرف يسعى لتحقيق أهدافه، وإيران من جانبها للتصدي للموقف الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر

0: تحصينا. وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
1: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
0: إلى قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى شهداء الأقصى إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة دير البلح وسط القطاع. كما أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إيواء بمبنى حكومي سابق غربية مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، ضعنا في صورة تفاصيل هذه الاستهدافات.
2: بالفعل روعة، وتيرة التصعيد الإسرائيلي باتت واضحة منذ أمس. ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 15 شهيدا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المدنيين في قطاع غزة. في هذا اليوم غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركز يأوي عدد كبير من النازحين في منطقة غرب مدينة غزة، وهذا الاستهداف أسفر عن وصول إصابتين إلى مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة. وسبقه أيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، وهو رجل وزوجته وكذلك طفلته حبيبة التي لم تبلغ من العمر 6 أعوام، فيما بقي طفل وحيد ناجي من هذه الغارة الإسرائيلية في مدينة دير البلح. بالإضافة إلى غارات إسرائيلية أخرى داخل مواقع سيطرة قوات الاحتلال في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس ومدينة رفح التي لا زالت تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي وغارات جوية وعمليات نسف لتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين. في هذا اليوم أيضا شيعت جماهير فلسطينية جثامين شهداء استشهدوا في غارات إسرائيلية يوم أمس من مجمع الشفاء الطبي في غارة استهدفت حي الشيخ عجلين بمدينة غزة، وشيعت الجماهير قبل قليل جثماني شهيدين استشهدوا في هذه الغارة الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف نقطة تتبع للشرطة الفلسطينية ظهر أمس في منطقة الفلوجة غربي مخيم جباليا، وهذه الغارة أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 6 من أفراد وضباط الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم مدير مركز شرطة جباليا شمالي قطاع غزة العقيد محمد سالم، كما تحدثت وزارة الداخلية في بيانها. الغارات الإسرائيلية تأتي على استمرار وقع الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، وهي لازالت تعاني من هذا النقص الكبير الذي وصل إلى أكثر من 70% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهي لازالت تواجه حرج في تقديم الخدمة العلاجية لكثير من الجرحى والمصابين الذين يصلون تباعا إلى مستشفيات مدينة غزة.

0: تحديدا، ويمنع الاحتلال أيضا خروج عدد كبير من المرضى في قطاع غزة من السفر وحرمانهم من العلاج خارج حدود قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة. روعه
1: شادي، يعني هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التضييق الإسرائيلي على أهل غزة يأتي مع توسعة إسرائيلية أيضا للخط الأصفر. ضعنا في صورة المشهد ميدانيا، أين وصلت وكيف تنفذ إسرائيل هذه التوسعة؟
0: بالفعل روعة، المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي وهي وصلت إلى أكثر من 60% ولا زالت يتمدد في تلك المنطقة، يحاول التوسع في المناطق الشرقية من مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في مدينة غزة في الأحياء الشرقية من حي الشجاعية والزيتون والتفاح، هذه المناطق تشهد منذ فترة عملية قصف مدفعي وعملية نسف لمنازل الفلسطينيين، يرافقها تقدم لعدد من الآليات الإسرائيلية وتقديم بالتالي الحجر الأصفر المعروف بالخط الأصفر في تلك المناطق. وهناك حركة نزوح لكثير من العائلات الفلسطينية في المناطق التي يتقدم فيها الجيش ويوسع من المنطقة الصفراء في جنوب قطاع غزة. كذلك في خان يونس يواصل عملية التقدم باتجاه شارع صلاح الدين ويقوم بتقديم الخط الأصفر باتجاه المناطق الغربية من مدينة خان يونس. هذه المناطق التي يوسع فيها الجيش الإسرائيلي سيطرته تشهد حركة نزوح، هناك خشية لدى الفلسطينيين من توسيع هذه المنطقة لتصل أكثر من 70%، وهذا ما تحدث به الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة بأنه يسعى للسيطرة على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك شادي شميمي مراسل الجزيرة من غزة. إذا حدثتنا عن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال الجيش الإيراني إن 7 من عناصره قتلوا في الهجمات الأمريكية التي استهدفت ثكنة للجيش في مدينة بنبور بمحافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم، مؤكدا أنه سيكون له رد حاسم على الاعتداء. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن 30 مدنيا قتلوا خلال الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. أما حاكم مدينة بوشهر فقال إن 3 مواقع في المدينة تعرضت صباح اليوم لهجمات أمريكية. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دوي انفجارات سمع في المدن الساحلية. كما قال الجيش الإيراني إنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات على قواعد أمريكية في المنطقة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن صادرات النفط والغاز في المنطقة إما أن تكون متاحة للجميع أو لا تكون لأحد، وأن على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت جولة إضافية من الضربات على إيران استمرت 7 ساعات، استهدفت 10 المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم ضرب إيران بقوة اليوم وغدا، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. وفي الأردن أعلن الجيش أن دفاعاته اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية قادمة من إيران. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات مسيرات معادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق، ومن عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي. رانيا قاسمي، البداية معك ومع هذه الحصيلة التي أعلنها الجانب الرسمي الإيراني سواء من الحرس الثوري أو من الخارجية.
2: نعم روعة، يعني العمليات الأمريكية والهجمات الأمريكية على جنوب إيران استمرت حتى صباح اليوم، ويعني طالت عدة مناطق في مدينة بوشهر. هذه الهجمات تركزت على القواعد الساحلية وأيضا أبراج الاتصالات والمراقبة المتعلقة برصد حركة الملاحة في المضيق والخليج أيضا، ما أدى إلى سقوط المزيد من القتلى خاصة من أقل مراقب من الجيش الإيراني على الأقل بسبب البيانات المعلنة من قبل الجيش الإيراني. ويمكن أن نفهم هذا السبب أن نطاق عمليات الجيش هي في الجانب الشرقي من مضيق هرمز إلى بحر عمان وهذا الجزء من البحار. أما نطاق عمليات الحرس الثوري فهي في الجزء الغربي من المضيق وفي الخليج. هذا بالإضافة إلى أيضا أن القدرات العسكرية للجيش تتركز أكثر على القوات الجوية والبحرية، فيما تتميز القوات الحرس الثوري بتركيزها على القوات الجو فضائية والصاروخية. ولذلك يمكن من هذا الأمر أن نفهم سبب البيانات الجيش التي تتحدث عن سقوط المزيد من عناصرها كقتلى في الهجمات الأمريكية الأخيرة. لكن تركيز الهجمات الأمريكية على القواعد الساحلية العسكرية لم يمنع من سقوط ضحايا. وهنا أصحح العدد الذي كانت قد أعلنته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، والتي أكدت مقتل 30 مدنيا خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب إيران. هذا بالإضافة إلى تأكيد وزارة الصحة الإيرانية عن إصابة 260 شخصا جراء هذه الهجمات، وذلك بسبب استهداف منشآت مدنية كما حدث يوم أمس باستهداف مصنع للمياه المعدنية في مدينة دلهران في محافظة إيلام غرب إيران. هذا بالإضافة إلى استهداف مخزن للقمح في مدينة هويزة في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. على الجانب الآخر، ردت القوات الإيرانية سواء الحرس الثوري أو الجيش باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتركزت الهجمات بشكل أكبر على الأردن وخاصة وتحديدا مدينة قاعدة الأزرق. هذا بالإضافة إلى استهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية المتعلقة بمخازن الوقود وأيضا أنظمة الباتريوت والرادارات وأيضا غيرها من التجهيزات المهمة للجيش الأمريكي ومراكز التحكم والإدارة في كل من الكويت والبحرين. تقول قوات المسلحة الإيرانية كما قلت الجيش والحرس الثوري أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد بالمثل على الهجمات الأمريكية على جنوب إيران، بالإضافة إلى الرد على استهداف المنشآت المدنية. وتؤكد القوات المسلحة وتحديدا الحرس بأن ما يجري حاليا من فرض وإعادة فرض الحصار البحري على السواحل الجنوبية الإيرانية هو محاولة من الولايات المتحدة عن طريق قطع إمدادات النفط والغاز عن العالم هو إلحاق أضرار بمنافسيها الاقتصاديين. ولذلك قال الحرس الثوري في بيانه أن على الولايات المتحدة أن تترقب إغلاق الطرق الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدا أن إما أن تصدر جميع دول المنطقة النفط والغاز أو لن تصدر أي دولة، مع اعتبار إيران أن ما يجري من اتهامات أمريكية هي تأتي في إطار الحرب النفسية. روعة،
1: نعم، ابقي معنا رانيا قاسمي. إيهاب العبسي، ماذا عن تصريحات ومواقف الجانب الأمريكي؟
3: نعم روعة، الإدارة الأمريكية تشن حملة عسكرية تصعيدية متعددة المراحل على الجانب الإيراني، ليس فقط بهدف الرد على الهجمات الإيرانية وإنما أيضا لإجبار إيران على تغيير سلوكها في مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إكمال الموجة الأخيرة من الضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي، آخر موجة كانت بالأمس، ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول أيضا أن اليوم سيشهد أيضا ضربات على إيران وغدا الخميس، وقال إن الأسبوع المقبل ستكون هناك ربما ضربات على مواقع للبنية التحتية في إيران، الجسور ومحطات الكهرباء، إذا لم تستجب إيران بالتفاوض مع الجانب الأمريكي. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن أحدث موجة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز وعلى طول الساحل الإيراني، وقالت إنها جاءت بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأيضا القوات الأمريكية بالأمس أعادت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقالت القوات الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مئات المقاتلات الأمريكية التي تراقب الوضع في مضيق هرمز وفي المنطقة بشكل عام. الرئيس دونالد ترامب يقول إن ممثليه اتصلوا بالأمس بالإيرانيين وأخبروهم بأن عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا لن يتبقى لديهم شيء. وقال وقال ترامب أنه استبعد منشآت النفط حاليا من الهجمات الأمريكية حتى لا يحدث اضطرابا في أسواق النفط العالمية، لكنه سئل عن جزيرة خارك تحديدا ما إذا كان ينوي السيطرة عليها ورفض الإجابة عن هذا السؤال. لكن حينما سئل عن مسألة أن احتلال الجزيرة أو السيطرة عليها يتطلب نشر قوات برية، قال إن هناك من قد يقوم بهذا الأمر نيابة عن الولايات المتحدة إذا استدعى الأمر ذلك، من دون أن يحدد من يقصد بذلك تحديدا. وبالتالي ترامب يتحدث عن حملة عسكرية متصاعدة متواصلة خلال الأيام المقبلة. وبالأمس عقد اجتماعا في البلد

0: الأمريكيون في أن ترامب يدرس توسيع هذه الحملة حتى تشمل أهداف أكبر وأكثر قوة وإلاما. قائد القيادة المركزية الأمريكية أيضا كان قد قال بأن الجانب الإيراني شن هجمات على السفن المدنية في مضيق هرمز وأيضا عدوانا على دول الخليج، وأن الولايات المتحدة حاليا تقوم بمحاسبة إيران على هذه الهجمات. وبالتالي هذه الحملة العسكرية المتصاعدة روعة لها أكثر من هدف، هدف عسكري بتدمير قدرات إيران العسكرية تحديدا فيما يتعلق بالساحل ومضيق هرمز، والهدف الاستراتيجي هو إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وإجبار إيران على التفاوض مع الولايات المتحدة ربما من موقع أضعف، وكذلك الحفاظ على ورقة الضغط بالنسبة لاستهداف البنية التحتية في إيران ومواقع النفط الإيرانية التي يلوح الرئيس دونالد ترامب دوما بأنه قد يستهدف هذه المنشآت لإجبار إيران على التفاوض. وبالتالي أيضا هذه معركة من الاستنزاف الاقتصادي وأيضا استنزاف الوقت، حيث تعول الولايات المتحدة على أن الحصار الاقتصادي المفروض على الموانئ في إيران ربما يجبر الإيرانيين على الجلوس على طاولة المفاوضات سريعا بعد هذا الحصار.
1: محمود الزيبق من الكويت، ما الذي تقوله الكويت عن الاستهدافات التي طالتها؟
2: فعليا كانت قد تحدثت رئاسة الأركان الكويتية عن هجمات بالطائرات المسيرة، قالت بأنها هجمات معادية خلال ساعات الفجر، نتحدث تقريبا حوالي الساعة 3 صباحا. طبعا قالت إنها تقوم باعتراض هذه الهجمات أو قامت باعتراضها، وأن أصوات الانفجارات التي نجمت عنها هي أصوات ناجمة عن عمليات الاعتراض، وحذرت المواطنين من الاقتراب من أي شظايا أو أجسام ملغومة ربما قد تكون انتشرت جراء هذه الاعتراضات. لكن فعليا ليس هناك حصيلة ننتظرها حتى موعد المساء حين يصدر الجيش الكويتي بيانه المفصل بما جرى من هجمات، لكن في آخر ما لدينا من حصيلة للساعات 24 الأخيرة نتحدث عن 33 طائرة مسيرة على الأقل، هذا الرقم بدون شك سيرتفع مع صدور بيان الجيش الكويتي اليوم، لكن 33 طائرة مسيرة، صاروخ باليستي وخمسة صواريخ كروز جوالة. وطبعا طبعا أهم ما سببته هذه الهجمة الواسعة، وهي تعد الأوسع منذ توقف مذكرة التفاهم أو منذ بدء التوتر بعد مذكرة التفاهم، نحن نتحدث عن 8 يوليو تقريبا، الأيام الخمسة أو الستة الماضية التي شهدت فيها توترا واسعا وأثرت على الكويت في معظمها. طبعا أكثر من 50 طائرة مسيرة استهدفت الكويت خلال هذه الستة أو سبعة أيام. لكن ما هو مهم أن هذه الهجمات التي حدثت في 24 ساعة الأخيرة أسفرت عن إصابة 4 من العسكريين كانوا في قطعة بحرية استهدفت هذه القطعة البحرية بهجوم من قبل إيران على هذه القطعة، وأسفرت عن إصابة هؤلاء الأربعة، بالإضافة إلى استهداف منشآت مدنية وحيوية أيضا. وكذلك كان الجيش الكويتي قد أشار إلى أن هناك حريق كان قد اندلع في مكان لم يحدده، وكانت فرق الإطفاء أعلنت السيطرة على هذا الحريق، فرق مشتركة طبعا من الإطفاء المدني ومن الحرس الوطني ومن فرق إطفاء الجيش، كلها ساهمت في عملية هذه إخماد هذا الحريق الذي نشب جراء هذا الهجوم، كما ذكرنا الذي يعتبر بأنه الأوسع، نتحدث عن 56 طائرة مسيرة خلال هذه الأيام منذ عودة التوتر، 33 منها كان في الساعات 24 الماضية. إذن تواصل أيضا الكويت حراكها الدبلوماسي ومحاولتها لاحتواء أيضا هذه الهجمات واستنكارها وإدانتها، والتواصل أيضا مع دول المنطقة والتنسيق. في آخر الزيارات اليوم السفير الصيني كان في زيارة للحرس الوطني الكويتي أيضا، وتم بحث ما يجري حاليا من اعتداءات داخل الكويت.
1: ابقى معنا محمود. تامر الصمادي من الجانب الأردني، ما آخر التصريحات الأردنية فيما يخص الاستهداف الإيراني لأراضيها؟
3: تصريحات كثيرة ومواقف أكثر خلال الساعات الماضية روعة ردا على هذا الاستهداف الجديد من قبل إيران للأردن على صعيد الهجمة الأخيرة التي نفذت بثلاثة صواريخ باليستية. الجيش الأردني يقول إنه أحب

0: وعلى صعيد أيضا الرسائل التي يبثها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الأخيرة أيضا إلى الشعب الأردني، واضح بأنها أثارت غضبا كبيرا في الأوساط الرسمية والشعبية. تحدث نقلا عن مصادر أيضا رسمية في هذا السياق التي ترفض ما تعتبره تحريضا من الحرس الثوري الإيراني للشعب الأردني باتجاه الجيش الأردني. هذه المؤسسة، مؤسسة الجيش، تحظى باحترام وتقدير كبير من قبل الأردنيين، والحرس الثوري في رسالته الأخيرة يطالب الأردنيين بأن ينتفضوا كما قال ضد الشيطان الأكبر على حد وصفه، في إشارة إلى التواجد الأمريكي داخل الأرض الأردنية، وهو يبرر هجماته والتكثيف من هجماته خلال الأيام الماضية، يبرر هذه الهجمات بأنها تسعى وتستهدف التواجد والقواعد الأمريكية. الجيش الأردني، كبار أساسة الأردنيين سياسيا أمنيا يؤكدون بأنه لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية، هذا ما تحدث عنه وزير الخارجية وما تحدثت عنه الحكومة، وتشير وكل التصريحات الأردنية تشير إلى أن التواجد الأمريكي في الأردن ينحصر ضمن اتفاقيات تعاون مشترك، حماية حدود، تدريب، تبادل الخبرات، والأردن يقول بأنه ليس جزءا من الهجوم على إيران ويرفض أن يكون كذلك، وفي المقابل يتهم إيران بأنها تستهدف الأمن الحيوي، وهو ما يؤكد على أنه يرفضه جملة وتفصيلا ويتصدى إليه من خلال دفاعاته ومن خلال يقظة جنوده كما يقول في بياناته المتتالية.
1: شكرا لكم مراسلين تامر الصمادي، رانيا قاسمي، إيهاب العبسي ومحمود الزيبق. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
2: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، بعد انفراج قصير أعقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة، كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط

0: المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: نناقش هذا الملف مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، وأيضا معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك دكتور عباس أصلاني، وهذه الحصيلة التي أعلنها اليوم الحرس الثوري الإيراني عن سقوط أكثر من 7 من عناصره، وتوعد الجانب الأمريكي بالرد، إلى أي مدى يمكن أن يذهب الحرس الثوري بالرد على هكذا حصيلة؟
2: في الأسابيع الستة الماضية وفي الأسابيع الثلاثة الماضية كان هناك 33 إيرانيا قتلوا بالإضافة إلى 300 أصيبوا، وهذا أدى إلى رد من الجانب الإيراني. الأسبوع الماضي عندما كانت مراسم التشييع في إيران، الولايات المتحدة قامت بهجوم في الجزء الجنوبي من البلاد، وإيران لم ترد بطريقة تتناسب مع هذه الهجمات الأمريكية. ولهذا ففي هذه المرحلة قد يكون هناك المزيد من الرد، ليس فقط بسبب تلك الخسارات، ولكن نرى أن التصعيد ما زال مستمرا. وبحلول الوقت الذي نرى فيه الجانبين غير قادرين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أعتقد أن هذا الأمر سوف يستمر، والاستمرار في الوضع الحالي قد يكون خطيرا. في الماضي كانت هناك فترات اشتباكات ومناوشات بين الطرفين لعدة أيام، ولكن الآن هذه تمتد لمدة أطول، وهذا قد يشير إلى أن الأمور أصبحت أكثر جدية وخطورة من الماضي. هذا يعني أن الاستمرار يمكن أن يخاطر بالمزيد من التصعيد. بالنسبة للتصعيد في أي جوانب، هذا متعلق بكثافة تبادل إطلاق النار، وبالنسبة لنطاق الصراع والذي قد يمتد ويتوسع وأن يصبح في بقعة جغرافية أكبر ويضيف لاعبين جدد في هذه اللعبة، ولهذا سوف يؤثر على الوضع بطريقة ما من أجل الانتقال إلى تصعيد أكثر ما لم يكن هناك تغيير فجائي من خلال اللجوء إلى تسوية دبلوماسية. وفيما نتحدث الآن ليس هناك فرصة كهذه، ولكن لمدة من الزمن هذا الأمر سوف يستمر باستعراض كل من الجانبين لعضلاته وقوته.
1: سيد توم جاريت، يعني في استهداف الأمريكي لمدرسة ميناب أثار الكثير من ردود الأفعال داخل الولايات المتحدة والانتقادات أمريكيا، هل تقيم الولايات المتحدة اليوم وزنا للخسائر البشرية الإيرانية في هذا التصعيد؟
2: بكل تأكيد الولايات المتحدة تركز على الحفاظ على الأرواح المدنية أكثر مما هو الحال لدى إيران، وهذا أتى بدليل وهو موت البحارة الهندي أثناء عبور السفينة المضيق. ورأينا أيضا موقع الأصول والمقدرات المتعلقة بالقيمة العسكرية في البنية التحتية المدنية، هذا لا تقوم به إيران فقط لوحدها ولكن الوكلاء أيضا. إذن فالولايات المتحدة الآن تمارس الحذر الشديد بطريقة غير مسبوقة في الحروب، ولكن عندما يكون العدو يقوم باختيار وضع بنى تحتية عسكرية إلى جانب أماكن مدنية، أقول بأن المسؤولية هنا المتعلقة بهؤلاء الناس هم الذين اتخذوا هذه القرارات. ما هو واضح أنه ليس هناك استهداف للأماكن المدنية من قبل الولايات المتحدة باستثناء

0: ما جرى مؤخرا بسبب ما تقوم به إيران.
1: ينضم إلينا أيضا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور عبيدي، ضمن هذا التصعيد، كيف يمكن أن يبقى ضمن إطار الضربات المحسوبة وأن لا ننزلق إلى مستوى عسكري أوسع؟
2: تتعلق بعامل جديد أعتقد، يعني جديد نوعا ما، وهو قضية من يحدد مسارات التفاوض داخل القيادة الإيرانية، باعتبار أن هناك تيار فعلا كان يذهب نحو توقيع مذكرة التفاهم كوسيلة لإبداء تنازلات من الطرفين، وهناك تيار ثاني كان يعتقد فعلا بأن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تقدم الكثير، وأن الانتصارات أو ما تقدمه هذه المذكرة بالنسبة لإيران هي انتصارات مستقبلية وليست آنية، وبالتالي من الأحرى الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز والاستمرار في النهاية باختبار مدى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة هذا الضغط العسكري. نحن أمام فعلا هذا التيار المتشدد الذي هو يأخذ القرار، وحتى إذا كانت هناك رغبة دبلوماسية فهذه الرغبة الدبلوماسية التي يبديها هذا الجناح في النهاية لا يمكن أن تعكس قراراتها على أرض الواقع، ولا يمكن أن تتحكم في القرارات العليا المصيرية بالنسبة لإيران. هذا بالنسبة للجانب الإيراني، يعني يعطي نوع من الضبابية وعدم اليقينية في قدرة في النهاية النظام الإيراني على ضبط إيقاع صناعة القرار. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد أنها ستستمر، يعني ما ستستمر في عملية الضغط العسكري، لأنها في النهاية لا تريد صحيح الحرب مواجهة، وهي تعلم جيدا في النهاية بأن مضيق هرمز مشكلته أنه تكلفة غلقه هي ضعيفة جدا بالنسبة لإيران. هناك جغرافيا سياسية في صالح إيران، وهي لا تريد أن تصل إلى هذه النقطة، لكن ربما هي تعول على أن يكون هناك تغيير في ميزان القوى داخل إيران، وفي نفس الوقت أن هذا الضغط الاقتصادي والعسكري ربما يؤدي كذلك إلى تليين المواقف مع التعويل على الحلفاء. موقف بريطانيا يعني في النهاية ليس بارية، عندما تعلن بريطانيا بإدخال الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، يعني هناك تنسيق مع الولايات المتحدة. موقف جديد، موقف فرنسا أصبح أكثر تعقيد وأكثر صعوبة، وقالت بأننا لن نكتفي فقط بمضيق هرمز، وإنما سنذهب في النهاية نحو المطالبة بضمانات من قبل إيران خاصة بالبرنامج النووي الإيراني. يعني نرى فعلا بأن هناك اقتراب نوعا ما الموقف الأمريكي مع بعض المواقف الأوروبية.
1: العقيد نضال أبو زيد، ما هي المعادلة العسكرية التي نقف أمامها اليوم؟
3: معادلة القتال غير المباشر، بمعنى عدم الدخول باتجاه عمليات حاسمة ومباشرة. هذه المعادلة هي التي ترهق الجانب الإيراني، وهي التي تريح الجانب الأمريكي من خلال خفض الكلف السياسية والدستورية وخفض الكلف المالية. بالتالي عدم الدخول بمواجهة مباشرة مع إيران يستنزف القدرات الإيرانية. بالمقابل، معادلة إيرانية موجودة على الأرض. المعادلة الإيرانية هي معادلة التناسب والتدرج، معادلة تقليدية منذ بداية العمليات العسكرية، الرد بالرد أو ما يعرف عسكريا بالتيت فور تات، العين بالعين. ولكن هذه المعادلة في العرف العسكري لا تستطيع الاستمرار طويلا لأنها تقليدية، ولا يزال الجانب الإيراني يستهدف نفس الأهداف، نفس المواقع، نفس الدول كرد على الجانب الأمريكي. ما يعني، وهنا حتى نكون موضوعين بالطرح، لا يوجد إعادة إنتاج للصورة العسكرية النمطية الإيرانية.
1: نواصل الآن القراءة العسكرية لما يجري في مضيق هرمز، لكن مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام، نعود إليك لتقرأي لنا المشهد.
4: مزيد من الضربات، ومرت قرابة 12 ساعة على دخول حصار الموانئ الإيرانية حيث تنفيذ. شكرا روعة. إذن خلال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح تعرضت المناطق الحدودية من أقصى غرب إيران عند الحدود مع العراق وصولا إلى أقصى نقطة عند الحدود الباكستانية الإيرانية في الجنوب الشرقي لضربات أمريكية نفذتها القيادة المركزية الأمريكية. نحن تقريبا مرت 12 ساعة على دخول الحصار البحري على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ. هذا هو خط الحصار، بعد هذا الخط تمنع السفن الأمريكية والقيادة المركزية دخول أو خروج أي سفينة إيرانية أو غير إيرانية، شرط أن تكون متجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية عند الساحل الجنوبي. قوس الضربات، الملاحظ أنه بدأ يتعمق أكثر الضربات الأمريكية. أمس دخلت محافظة إيلام إلى بنك الأهداف الأمريكية، وهنا يمكن أن نلاحظ بأن المناطق المحاذية تماما للحدود العراقية الإيرانية في غرب البلاد إضافة إلى جنوب غرب البلاد بدأت تتلقى ضربات مركزة من الجانب الأمريكي. هذه المناطق عادة تستخدمها إيران في وضع مضادات

0: الطائرات وأنظمة دفاع جوي، تعتبر هذه المناطق الحدودية خط الدفاع الأول عن المحافظات والمناطق الداخلية في العمق الإيراني. أيضا الضربات استمرت بشكل مكثف، لا سيما على الجزر والمناطق العسكرية المحيطة تماما والقريبة جدا من مضيق هرمز، من تشابهار وجاسك إلى سيريك، وأيضا بندر عباس دوت فيها انفجارات على موجات متتالية. جزيرة قشم تعرضت أيضا للقصف، ودخلت واحدة من أصغر الجزر الإيرانية هنغام التي تقع إلى الجنوب من جزيرة قشم إلى دائرة الاستهدافات، إضافة إلى كيش وأبو موسى. هذه الضربات تقول عنها القيادة المركزية الأمريكية بأنها ترمي إلى إعطاب الدفاعات الجوية ومناطق أو منصات إطلاق الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة الانتحارية الإيرانية. بجميع الأحوال نذكر بأن الولايات المتحدة أدخلت هذه القوارب للمرة الأولى ضمن العمليات العسكرية التي تنفذها ضد إيران. هذه قوارب مسيرة، قوارب آلية غير مأهولة، مسيرة عن بعد، أحادية الاتجاه، بمعنى أنها تتجه إلى الهدف وعند الارتطام به تنفجر مع الهدف. هذه الآليات التي دخلت أو هذه الوسائل القتالية التي دخلت حيز التنفيذ، هذا يستخدم للمرة الأولى على الإطلاق في العمليات القتالية. كانت استخدمته واشنطن قبل 3 أسابيع تقريبا عندما سقطت طائرة هليكوبتر في بحر العرب، واستخدمت هذه القوارب لتحديد مواقع وجود الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة المروحية، وبالتالي تم إنقاذهم. هناك أيضا حاملتا طائرات تعملان في بحر العرب، جورج بوش إضافة إلى إبراهام لينكولن. القيادة المركزية تقول بأنه إضافة إلى حاملتي الطائرات بوش ولينكولن، هناك قرابة 20 مدمرة وسفينة حربية قتالية تشارك بالعمليات العسكرية. يبقى أن نذكر بأن إيران بدورها تستخدم وسائل قتالية في مهاجمة لا سيما السفن المدنية من ناقلات نفط أو سفن تجارية، تستخدم الزوارق السريعة، تستخدم أيضا المسيرات، الصواريخ الساحلية، والخشية الأكبر تبقى من الألغام البحرية وخطورة هذه الألغام روعة على الحركة الملاحية المدنية.
1: شكرا لك سلام. إضافة لما تحدثت به سلام، العقيد نضال أبو زيد جرى بالأمس اشتباكات، ما كانت طبيعتها وماذا تعني؟
2: نعم، هذه الاشتباكات البحرية التي استمرت طيلة ليل أمس في عواجل كثيرة وصلت آخرها إلى مدينة أو إلى ميناء سيرك، هذه كانت مهمة، ولكن يجب أن نعرف نقطة في غاية في الأهمية. حتى أجيب على سؤالك، نتدرج ببعدين، بعد استراتيجي وبعد تكتيكي. في البعد الاستراتيجي، الجانب الأمريكي يطبق استراتيجية السي كنترول، السيطرة البحرية. الجانب الإيراني يطبق السي دينيل، أي بمعنى التجريد البحري، عدم إعطاء الخصم القدرة على السيطرة. سي دي نيل هي استراتيجية إيرانية تبعها كمبدأ أو كعقيدة قتالية للحرس الثوري. الآن السي دي نيل تعمل بطريقة غير متكافئة، معدات الحرس الثوري، الزوارق السريعة وما إلى ذلك. الجانب الأمريكي يعمل باستراتيجية السي كنترول بالقطع البحرية الكبيرة. هذا الاستراتيجي. طيب التكتيكي الذي حصل يوم أمس، أن الجانب الأمريكي طبق ما يعرف بالتقرب تي، أي بمعنى، وهي استراتيجية بحرية، أي بمعنى أنه تقرب بمجموعة من القطع البحرية بخط أفقي باتجاه مضيق هرمز. ما هي القطع البحرية؟ المعلومات كانت تشير إلى أن مجموعة البرمائية بوكسر تقدمت كرأس حربة. عندما أقول بوكسر، بوكسر هي ليست سفينة، هي مجموعة معها بورتلاند ومعها مجموعات أخرى من السفن، تقدمت برأس الحربة ببوكسر، لم تصل إلى الشواطئ الإيرانية، وإنما تقربت تقرب غير مباشر. الهدف منه قياس مدى دقة تقارير موقف الاستخبارات الأمريكي عن هل ضعفت القدرات الإيرانية أم لم تضعف القدرات الإيرانية، استنادا إلى رد الفعل الإيراني. كان هناك رد فعل إيراني وكان هناك إجراء أمريكي، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي لم يرد الوصول إلى البر ولم يرد الاشتباك المباشر، كان يريد تحديد ما تبقى لدى إيران من قدرات.
1: سيد توم جاريت، لنعد إلى ملف المفاوضات والموازنة بين القوى العسكرية والمفاوضات. الرئيس الأمريكي توعد بضرب محطات الطاقة وجميع الجسور الأسبوع المقبل ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. هل ترامب مستعجل الآن لحصول على تنازلات من الجانب الإيراني؟ ما هو السقف الزمني الأمريكي؟
3: I think, and I

0: أعتقد رغم أنني لم أتحدث مع الرئيس بشأن هذا الأمر بل تحدثت إلى زملائي في الكونغرس، هناك تصور بأن الوقت عامل مهم وهناك بوادر بأن الاستراتيجية الآن ناجحة، وأعطيكم مثالا. أحدها حجم النار المطلقة، وإذا ما قارنا هذا بما يجري الآن وعدد الأصول التي تم نشرها خلافا لما كان عليه الحال قبل 100 يوم، فهي الآن قدرات إيرانية تم انحدارها وتم تقليصها. هناك هجمة أمريكية حدثت مؤخرا وهي تتماشى مع إطلاق الصواريخ، لذلك أعتقد أن هناك عامل وقت وهو يؤثر على الرئيس الأمريكي والقرار الأمريكي. وأعتقد أن هناك إشارات أيضا بأن الاستنزاف كان ناجحا من وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بتقليص قدرات الحرس الثوري الإيراني بالتأثير على المرور للسفن عبر المضيق، وهذا هو الهدف قصير المدى، وهناك هدف طويل المدى بوجود إيران غير نووية أيضا.
1: سيد عباس أصلاني، عامل الوقت من الجانب الإيراني، إيران تراهن على صمودها أكبر وقت ممكن، ولكن الآن الأمريكيون يرون أنها أضعف قدرتها، أضعف فعليا في مضيق هرمز. إلى أي مدى يمكن أن تماطل إيران قبل الوصول إلى طاولة المفاوضات؟
0: رغم الغارات الأمريكية نرى أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وما زال الوضع كذلك. أيضا نفس الجدل قائم الآن، فالإسرائيليون يحاجون ويقنعون ترامب بأن إيران ضعيفة ونحن أقوياء، إذن دعونا ندمر البلد وهذا سوف يأتي بتغيير للنظام، ولكن هذا لم يحدث. من خلال ما يجري الآن نرى أن بنك الأهداف في إيران قد توسع بسبب الغارات الأمريكية، وهذا التصعيد يضع حتى طاولة المفاوضات والمفاوضين في موقف صعب. بالأمس إيران نائب وزير الخارجية وهو مسؤول عن المحادثات مع الولايات المتحدة وهو يرأس الوفد قال إنه ليس هناك مذكرة تفاهم يمكن الحديث عنها. هذا يعني حتى من دعموا مذكرة التفاهم هم ليسوا في موقف الآن يخولهم بدعم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هم يقولوا إن الولايات المتحدة يجب أن تغير مسارها وسلوكها في تعاملها مع إيران. وفيما يتوسع هذا فإن بنك الأهداف هو ليس محددا في الأماكن العسكرية فقط، رأينا في كيش معمل أو مصنع لإنتاج الكهرباء تم ضربه، إذن فالولايات المتحدة قد تريد ممارسة الضغط على إيران كي تغير موقفها بشأن مضيق هرمز. ونسمع أيضا من مسؤولين مختلفين وفصائل سياسية بأن البلد يجب أن تتمسك بموقفها بمضيق هرمز، ولكن ما يجعل الأمور تشير إلى أن إيران لن تغير مسارها ولا تنظر إلى هذا بأنه ورقة تفاوض هو أن المؤسسة السياسية تحظى بالدعم الشعبي. عندما نتكلم إلى المواطن العادي حتى الناس الذين هم ليسوا مطلعين أو ليسوا على علاقة جيدة مع المؤسسة السياسية هم يدعمون إيران وسيطرتها على مضيق هرمز. لماذا؟ لأنهم لا يعتبرون الهجمات من الولايات المتحدة بأنها تهديد فقط ضد الجمهورية الإسلامية ولكن ضد البلد كله، وهم يتذكرون الرئيس الأمريكي يتحدث عن تدمير الحضارة الإيرانية، وهم يتذكرون البنية التحتية التي هوجمت، ويتذكرون المدارس والناس العاديين الذين قتلوا وهوجموا. لذلك فهم ينظرون إلى هذا التهديد بأنه تهديد للشعب كله. إذن حتى الناس الإيرانيون يدعمون الموقف الإيراني بخصوص مضيق هرمز، وهذه السياسة هي ليست محصورة في الفصائل السياسية ولكنها تحظى بالدعم من كل نواحي الحياة ومن كل الناس في إيران.
1: دكتور حسني عبيدي، إغلاق المضيق لا يؤثر فقط على إيران ولا يؤثر فعليا على الولايات المتحدة سوى بأسعار النفط العالمية، ولكن يؤثر كثيرا على الدول الآسيوية، على رأسها الصين، على دول المنطقة. كيف تتموضع الآن في هذه اللحظة الدول المتأثرة بعودة إغلاق المضيق؟
2: صحيح، الدول الآسيوية هي الدول الأكثر استفادة من فتح مضيق هرمز اقتصاديا، مهم جدا بالنسبة لها. الدول الغربية في النهاية وجدت طرق أخرى يمكن في النهاية أن تحاول أن تستفيد منها، لكن الدول الآسيوية لا تريد في النهاية أن تتخندق سياسيا في هذا السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. في نفس الوقت هي دائما تطالب، رحبت بمذكرة التفاهم وتطالب بالعودة إلى التفاوض الدبلوماسي وفتح مضيق هرمز. هدف الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد حتى الدول الآسيوية التي هي في النهاية متضررة من علاقة مضيق هرمز، هو كيف يمكن تحويل مضيق هرمز من نقطة قوة لدى إيران إلى نقطة ضعف. يعني في النهاية أنه هذا الاستعمال اللامحدود لمضيق هرمز سيؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى تبعات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري على إيران، وبالتالي الضغط في النهاية على صانع القرار في إيران من التخلي تدريجيا على استعمال مضيق هرمز كأداة في النهاية لربما تكلفة أعلى بالنسبة لدول الخليج وكذلك الدول الآسيوية. هذا هو الهدف الأساسي، لأنه لا يمكن في النهاية الاستمرار في هذا الاستعمال الدائم لمضيق هرمز، يعني لأنه في النهاية ليس هدف وإنما وسيلة. في نفس الوقت أنا فقط أريد أن أقلل من قضية أنه إشراك المواطن، يعني لسنا في ديمقراطية في إيران، أنه إشراك المواطن في صنع القرار وهو وراء، نعلم جيدا وهناك اعتراف أصلا داخل إيران بأن هناك تيار متشدد في النهاية يريد، لأن الاستمرار الوضع كما هو في صالح هذا النظام المتشدد، في صالح ما نسميهم في إيران بتجار العقوبات. هناك طبقة سياسية لا تريد العودة إلى نظام عادي أو إلى جمهورية عادية، وإنما تريد الاستمرار في حالة الحرب، وهي النقطة في النهاية سيئة جدا، لأن معنى ذلك من أنه تربك عملية صنع القرار وتربك كذلك عملية التفاوض مستقبلا، باعتبار أنه يجب أن تتفاوض مع جهة فعلا يمكن أن تطبق ما تم الاتفاق عليه. ولذلك أن مذكرة التفاهم كان مفروض، هي صحيح كانت انتصار دبلوماسي لإيران، لكن للأسف جزء من النظام الإيراني رأى فيها بأنها تنازل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو ضعف منها، وقال لما لا نستمر في النهاية في الاستعمال اللامتناهي لورقة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، والسيد توم جارت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه التي تحدثنا عنها تعد تكتيكا جديدا يستخدمه الجيش الأمريكي في الحرب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس في إيران، ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتاليا. بثت القيادة المركزية الأمريكية صوراً لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحاً، غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف ميناء بندر عباس. الوسيلة مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات، بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية. لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة. إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام. ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
1: في الملف اللبناني، استؤنفت اليوم في روما جلسات اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ويبحث المفاوضون الخطوات العملية لبدء الانسحاب الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وآلية انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب الضمانات والترتيبات الأمنية التي يطالب بها الجانبان. ومن بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وإن ملف لبنان بات على طاولة الرئيس الأمريكي. وأضاف أن الطريق ليس ممهدا، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، ومنصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدة. أبدأ معك عياش دراجي، وبآخر ما نعرفه عن تفاصيل هذه المفاوضات.
4: طبعا ابتداء اليوم الأول يوم أمس انتهت المفاوضات من دون إعلان اتفاق نهائي ولا أي مؤشرات على تعثر المسار التفاوضي. اليوم تتواصل المفاوضات أملا في تضييق هوة الخلاف بين الجانبين. تكتسب جلسة اليوم أهمية خاصة لأن المفاوضات انتقلت من مناقشة المبادئ العامة إلى التفاصيل التنفيذية، وفي مقدمتها آلية الانسحاب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتحديد المناطق التي يمكن أن يبدأ منها هذا الانسحاب، إلى جانب الترتيبات الأمنية وآلية انتشار الجيش أو آلية انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي قد تنسحب منها القوات الإسرائيلية المحتلة. حتى الآن لا تتحدث أي من الأطراف عن اختراق وشيك، بل يسود قدر كبير من الحذر. الوفد اللبناني يتمسك بترجمة أي تفاهم إلى خطوات عملية على الأرض، بينما تركز إسرائيل على الضمانات والترتيبات الأمنية، ويواصل من جانبهم الوسطاء الأمريكيون تقريب أو محاولة تقريب وجهات النظر حول النقاط التي ما زالت موضع خلاف. من الضروري الإشارة إلى أن اختيار روما لاستضافة هذه الجولة ليس مجرد تفصيل لوجستي، فإيطاليا تعد من أكثر الدول الأوروبية حضورا في الملف اللبناني، سواء من خلال مشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، أو عبر علاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف. كما أن عقد الاجتماعات في السفارة الأمريكية هنا في روما يوفر بيئة مناسبة لإدارة المفاوضات بعيدا عن الضغوط السياسية خصوصا المباشرة، بما يتيح للوسيط الأمريكي هامشا أوسع لإدارة الاتصالات بين الجانبين. وتتجه اليوم الأنظار خاصة خلال الساعات المقبلة إلى ما ستسفر عنه هذه الجولة اليوم، في ظل ترقب لأي مؤشرات على تقدم في الملفات التنفيذية، مع استمرار الرهان على أن تفضي المفاوضات إلى خطوات عملية يمكن البناء عليها في المراحل اللاحقة، لا سيما أن الملف كبير وعريض، والنقاط التي تضمنها اتفاق الإطار الموقع عليه الشهر الماضي نقاط كثيرة وكبيرة ومعقدة.
1: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة من أمام السفارة الأمريكية في روما. إيهاب العقد مراسل الجزيرة في صور في جنوب لبنان، حدثنا عن آخر تصريحات الرئيس اللبناني والمواقف اللبنانية من هذه الجولة السادسة من المفاوضات.
5: لبنان الرسمي يعتبر بأن هذه الجولة من المفاوضات هي جولة تنفيذية لاتفاق الإطار، بمعنى أنه سيجري بحث البنود 14 التي جرى التوقيع عليها في واشنطن في 26

0: حزيران يونيو الماضي. رئيس الجمهورية اعتبر أن هذا الاتفاق هو أفضل الممكن، واعتبر في هذا الإطار بأن هذا الملف أي ملف لبنان بات على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية عمليا لديها خطط لمنطقة الشرق الأوسط، وترى بأنها يمكنها أن تحقق الكثير من القضايا، بينها مسألة التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل من خلال الوساطة الأمريكية التي يعول أيضا لبنان عليها لإحداث نوع من التوازن مع الجانب الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية ويواصل أيضا خرقه بهذا الاتفاق من خلال الغارات التي يشنها بالمسيرات على أماكن محددة من جنوب لبنان، وكذلك استمرار التفجيرات للمنازل والبنية التحتية في المناطق التي تحتلها إسرائيل داخل جنوب لبنان. ولبنان عمليا يرى بأنه متمسك، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا اليوم بالحقوق اللبنانية. هذه الحقوق كان لبنان حددها في 5 نقاط ترتبط بانسحاب إسرائيلي، أيضا بس سلطة الدولة اللبنانية، استعادة أو إطلاق سراح الأسرى، وكذلك عودة النازحين وإعادة الإعمار. وهذه هي من الأهداف اللبنانية التي يرى لبنان بأن هذا الاتفاق أو اتفاق الإطار وفقا لما عبر الرئيس اللبناني تمكن من تحقيق عدد من القضايا، وهذه القضايا على رأسها هي المسألة المرتبطة بخفض التصعيد، ما أدى إلى عودة عدد كبير من السكان إلى بلداتهم وقراهم في جنوب لبنان البعيدة عن مناطق الاشتباك. لبنان لا زال لديه ملاحظات حول المناطق التجريبية، هو يريد أن تكون هذه المناطق فيها سرعة بالتسليم للجانب اللبناني، لأن لبنان يريد تنفيذ هذا الاتفاق بسرعة والبدء لإعداد للمراحل المقبلة من المناطق الأخرى. ويقول عمليا لبنان بأن لبنان الرسمي السياسي وأيضا على مستوى الجيش جاهز للتنفيذ، لكن هناك أيضا اجتماعات بدأت عمليا خلال اليومين الماضيين بين القيادة الوسطى الأمريكية والجيش اللبناني لبحث آليات تنفيذية على الأرض فيما يرتبط بهذه المناطق. ولبنان يريد أيضا أن تكون هذه المناطق خالية من الأسلحة أي من حزب الله، لكن وفقا لما يراه هو لبنان يريد أن تكون منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح، لكن إسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله بالكامل قبل تسليم كامل المناطق في جنوب لبنان وفقا لهذا الاتفاق. المناطق التجريبية عمليا هي مناطق محددة في منطقتين، في أفرون وفي زوتر الغربية. أفرون هي منطقة غير محتلة، زوتر الغربية هي منطقة رمادية. مشاهد التقرير. يتمسك لبنان في مفاوضات روما بتسليم إسرائيل للمنطقتين التجريبيتين. نحن هنا في بلدة فرون التي هي إحدى المنطقتين والتي لا تحتلها إسرائيل، وتقع على تخوم منطقة وادي الحجير. وإذا ذهبنا في الاتجاه الآخر يمكن مشاهدة زوتر الغربية التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، وهي المنطقة التجريبية الثانية. عمليا هي منطقة رمادية يقوم الجيش الإسرائيلي بالدخول والخروج منها، وقام بتفجيرات لمنازل وبنية تحتية هناك. يريد لبنان أن يتسلم هاتين المنطقتين والضغط باتجاه إلزام إسرائيل على تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي. لذلك لبنان يرى بأن تنفيذ هذا الاتفاق يبدأ من هاتين المنطقتين، ويرى أن إسرائيل تماطل في تسليمهما إلى الجانب اللبناني. هناك مفاوضات تجري مع الجانب الأمريكي الراعي لهذا الاتفاق من خلال القيادة الوسطى والجيش اللبناني للتباحث في آليات تنفيذية لهذا الاتفاق وكيفية انتشار الجيش اللبناني في هاتين المنطقتين التجريبيتين بما يتناسب مع اتفاق الإطار. حزب الله لا زال يعترض على هذا الاتفاق ويقول إنه قدم لإسرائيل الكثير من التنازلات، لكن في ظل هذا الأمر هناك ضغوط إقليمية قد يكون لها ارتدادات على لبنان في ضوء انهيار اتفاق الإيراني الأمريكي وما قد ينعكس على لبنان الذي يرى أو ترى بعض الأطراف فيه بأنه قدم وقفا لإطلاق النيران من خلال ضغط إيراني على الولايات المتحدة. إيهاب العقدي، الجزيرة، فرون، جنوب لبنان.
1: في الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقال

0: طالت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كما هدمت قوات الاحتلال شقة سكنية وعددا من المحال التجارية في قرية عنزة في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وفي بلدة بيت أولى شمال غرب مدينة الخليل هدمت قوات الاحتلال مصنعا للحديد، وقال مالكه للجزيرة إنه يملك تصاريح قانونية وإن عملية الهدم تمت قبل صدور قرار من المحكمة. وننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن القناة 24 الإسرائيلية التي تنقل عن سموتريتش إن ننفذ ثورة تاريخية في الضفة الغربية ستمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل. إذن بحسب تصريحات سموتريتش الوزير اليميني المتطرف المعروف بمواقفه الداعمة للاستيطان في الضفة الغربية، إذن يقول إن بلاده تنفذ ثورة وصفها بالتاريخية في الضفة الغربية ستمنع قيام دولة إرهابية بحسب قوله في قلب إسرائيل. معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة من رام الله. ثروة، ضعينا في صورة آخر الاعتداءات الإسرائيلية على سكان الضفة الغربية.
1: روعة، دعيني أنطلق من تصريحات سموتريتش، هذه ليست بجديدة، يكررها في كل الأوقات والمناسبات. هو يدعم الاستيطان بشكل كبير جدا، يغذي المستوطنين وإقامة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية كما يقول الفلسطينيون، وهو صاحب خطة المليون مستوطن في حلول عام 2027 ويعمل على إنشاء البنى التحتية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. عفوا،
0: صح.
1: فيما يتعلق روعة في هجمات المستوطنين المتصاعدة شكرا على المواطنين في الضفة الغربية، حقيقة هي تأخذ منحا تصاعديا تسفر عن أضرار يدفعها الفلسطينيون من أرواحهم وأجسادهم. وهذا ما جرى في منطقة وادي الرخيم في مسافة ريطة جنوبي الضفة الغربية، حيث هاجم المستوطنون صباح هذا اليوم عدد من العائلات الفلسطينية واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وكسور. وكما تذكر روعة، هذه المناطق تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين في سبيل تهجيرهم عن منازلهم. في منطقة بيت دجن في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية قام المستوطنون فجر هذا اليوم بالاعتداء على عدد من ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، تحديدا قاموا بتحطيم عدد من المركبات، بالإضافة أيضا إلى هجومهم على عائلة فلسطينية كانت تحاول الانتقال من قرية أبو فلاح إلى قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بإطلاق الحجارة صوب هذه المركبة كان يستقلها رجل وزوجته، ما أدى إلى إصابة زوجته بكسور في وجهها، وقد تم تحطيم أنفها وفقا لشهادة زوجها التي وثقها لوسائل الإعلام. بطبيعة الحال هذه الهجمات تأخذ منحا كما ذكرنا تصاعديا. في قرية المغير تحديدا يوم أمس في ساعات مساء يوم أمس أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة، وأول هجوم نفذوه من هذه البؤرة كان في الساعات الماضية، حيث قاموا برعي أغنامهم في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين، وهذا يرفع روعة عدد البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في قرية المغير منذ 7 أكتوبر إلى 10 بؤر استيطانية سيطروا من خلالها على أكثر من 42,000 دنم من أراضي هذه القرية التي تعد نموذجا لعشرات القرى الفلسطينية. هذا فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين التي أيضا هي تزداد في ساعات الذروة. تفضلي روى.
0: ازدياد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني مقابل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ما هي خيارات الفلسطينيين اليوم في الضفة الغربية؟
1: وكثيرا او كثير من المسؤولين الفلسطينيين يربطون بين هذين الامرين، قرب الانتخابات الاسرائيليه وتصاعد هجمات المستوطنين. كما تعلمين سجل منذ 7 أكتوبر هجمات غير مسبوقه في الضفه الغربيه، ولكن في الاشهر الاخيره نحصي على الاقل يوميا اكثر من 15 اعتداء من قبل المستوطنين قبيل الانتخابات الفلسطينيه. لذلك حذرت هيئه مقاومه الجدار والاستيطان في تصريح سابق للجزيره، وقالت روعه ان هناك استغلال من قبل أقطاب في الحكومة الإسرائيلية، خصوصا اليمينيين منهم من بينهم إيتمار بن غفير بإسرائيل سموتريتش، الذين يغذون هذه الهجمات التي يصفها الفلسطينيون بالإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين. ولكن أيضا هناك رعاية من الجيش

0: الجيش الإسرائيلي وحماية ومشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الهجمات. لذلك لا يوجد خيار حقيقة أمام الفلسطينيين سوى البقاء في منازلهم. وهذا يقودنا إلى التطرق إلى عائلة الطوباسي في قرية جالود في مدينة نابلس. هذه العائلة روعة محاصرة منذ أكثر من أسبوعين بعدد من الحجارة التي وضعها المستوطنون بعد أن أقاموا بؤرة استيطانية على بعد أمتار قليلة من المنزل في سبيل تهجيرها. بدأت العائلة بفقد أو فقدان المواد الغذائية وبدأت بمناشدة المجتمع المحلي والمؤسسات والدولي. وحقيقة تقول العائلة مرارا وتكرارا أنه لا خيار أمامها سوى البقاء في منزلها. في حال تم خروج هذه العائلة من منزلها لا شك أن المستوطنين سيسيطرون على المنزل ومن منزل إلى الآخر. روعة،
1: شكرا لك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة من الضفة الغربية. تغطيتنا مستمرة مع الزميلة مريم بالعالية. إليك مريم.
2: روعة شكرا لك. رأس الساعة وساعة جديدة نقف معكم خلالها على آخر مستجدات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ونرصد لكم فيها التطورات في مضيق هرمز قبل أن نتحول بكم إلى العاصمة الإيطالية روما التي تستضيف لليوم الثاني جولة محادثات لبنانية إسرائيلية. في التفاصيل، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في هجمات أمريكية استهدفت ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم، وتوعد برد حاسم على الاعتداء. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت من ناحيتها إن 30 مدنيا قتلوا في هجمات أمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. أما حاكم مدينة بوشهر فقال إن 3 مواقع في المدينة تعرضت صباح اليوم لهجمات أمريكية. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دويا انفجارات سمع في مدن الساحلية. وفي حين أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات على قواعد أمريكية في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة ضربات على إيران استمرت 7 ساعات. وسط هذه الأجواء تستأنف في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، تزامنت مع تصريحات للرئيس اللبناني قال فيها إن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وإنها بدأت تعطي مفاعيلها. نتابعوا هذه التطورات بتفاصيلها مع مراسلينا من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا قاسمي. في حصر ربما ما يترتب عن هذه الضربات الأمريكية على إيران، ما الذي تقوله الجهات الإيرانية الرسمية على مستوى الجيش أو الدوائر السياسية أيضا عن ما وصلت إليه جولة التصعيد الحالية، إن كان على صعيد الهجمات الأمريكية على إيران أو ما ترد به إيران أيضا على هذه الضربات؟
3: نعم مريم، يعني فيما يتعلق بالضربات الأمريكية على جنوب إيران فقد استمرت هذه الضربات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بإعلان تعرض 3 مناطق في مدينة بوشهر جنوب إيران للاستهداف. الاستهدافات الأمريكية والضربات الأمريكية تتركز على المواقع الساحلية العسكرية وأبراج المراقبة والرصد رصد الملاحة في المنطقة. وفي هذا الإطار تم أيضا استهداف مدينة بومبر في سيستان وبلوشستان، ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر الجيش الإيراني جراء استهداف ثكنة عسكرية كانوا يقيمون فيها. وأكد الجيش أنه سيرد على هذا الاعتداء الواضح. والجدير بالذكر في هذه النقطة هي أن هذه المدينة تبعد 340 كيلومترا عن ميناء شابهار، يعني أنها ليست من المدن الساحلية والتي تقول الولايات المتحدة أنها تستهدفها للقضاء على القدرات الإيرانية من أجل فتح مضيق هرمز. هذه المدينة هي تقريبا يعني بالقرب من وسط محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وكان قد سبقها استهداف مطار إيران شهر، والذي يبعد أيضا عن الساحل الجنوبي لإيران بمسافة 280 كيلو مترا. على الجانب الآخر، قامت إيران بالرد باستهداف القواعد الأمريكية كما تقول في كل من الكويت والبحرين وأيضا الأردن. قاعدة الأزرق الأردنية تعرضت لضربات من قبل الحرس الثوري وأيضا الجيش، تركزت على حظائر المقاتلات الأمريكية وأيضا مواقع تواجد المسيرات الاستراتيجية من نوع MQ-9، وتم التأكيد على أنه تم تدمير أو الإضرار ببعض منها، هذا بالتأكيد على استهداف مواقع الرادارات.
2: عندما تتحدث طهران عن هذه المواقع التي تستهدفها، هل تشير بشكل مباشر إلى أنها تستهدف ربما المواقع التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت الداخل الإيراني؟
3: يعني تقول إيران أنها عندما تستهدف هذه القواعد تقول أنها لا تستهدف الشعوب أو الدول العربية التي تستضيف هذه القواعد، تقول أنها تستضيف القواعد الأمريكية التي تستخدم من أجل الهجوم على إيران. هكذا يعني يقول الجيش الإيراني والحرس الثوري ردا على الاتهامات لإيران بأنها تستهدف الدول العربية القريبة منها وتستهدف شعوبها، وهذا ما تم نفيه من قبل الحرس الثوري في بيانين منفصلين وجه إلى كل من الشعب الأردني وحتى الشعب الكويتي. تم التأكيد على أن إيران لا تعادي هذه الشعوب وإنما تستهدف القدرات الأمريكية التي تستخدم ضد الشعب الإيراني. وفي هذا البيان تم الإشارة إلى ما تم وقوعه من ضحايا جراء الهجمات الأمريكية على إيران. في المقابل أيضا مريم، يعني هناك مواقف سياسية إيرانية تؤكد على أنه ما يعني تقوم به الولايات المتحدة هو ويأتي في إطار الضغوط القصوى من أجل إجبار إيران على التنازل في أي مفاوضات قادمة. وفي هذا السياق أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غالب أبادي أن إيران لم تطلب التفاوض ولن تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ما وصفه بنسفها لمذكرة التفاهم. وأكد أنه في حال يعني وقعت هذه المحادثات سيكون لإيران نهجا مختلفا وأيضا مطالب مختلفة، ما يعني أن إيران ستكون أكثر تشددا مع الجانب الأمريكي الذي اتهمته بانتهاك بنود مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول لتوقيعها. هذا بالإضافة إلى التأكيد على أنه إيران سترد على الحصار البحري الذي تعترف بأنه سيكون له تداعياته وتأثيره على الاقتصاد الإيراني، ولكنها أكدت أنها لديها خطط سوف تنفذها لإلحاق الضرر أيضا بالولايات المتحدة. مريم،
2: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، مراسلتنا من طهران إيهاب العبسي في واشنطن. ما أشارت إليه القيادة المركزية الأمريكية بخصوص استكمالها كما قالت لجولة ضربات على إيران استمرت 7 ساعات، استهدفت فيها عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية، هل قالت ماذا بعد هذه الجولة؟ ما هي محطة وتوقيت التصعيد، جولة التصعيد القادمة؟
4: مريم، القيادة المركزية لم تشر إلى التوقيت المحطة المقبلة، لكن الرئيس دونالد ترامب صرح وعلنا قال إن الولايات المتحدة ستشن ضربات مرة أخرى على إيران اليوم وغدا، يوم الأربعاء وغدا الخميس، بل هدد بضرب منشآت البنية التحتية في إيران، الجسور ومحطات الكهرباء الأسبوع المقبل على حد قوله إذا لم تستجب إيران إلى المطالب الأمريكية والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن أمام حملة عسكرية ربما تكون هي الأكبر من الولايات المتحدة منذ توقيع أو منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. الرئيس دونالد ترامب يبدو أنه ربما يمتد في هذه الحملة العسكرية ليس فقط لضرب قدرات إيران العسكرية فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبحسب موقع أكسيوز عقد الرئيس ترامب اجتماعا في غرفة العمليات أمس مع كبار أعضاء فريق الأمن القومي هنا في الولايات المتحدة، وبحث خيارات عسكرية أخرى ربما ضرب أهداف استراتيجية في عمق إيران وليس فقط على السواحل الإيرانية أو فيما يتعلق بمضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الحرب ستستمر وهو فقط من سيقرر متى ستنتهي هذه الحرب، وقال إن ممثليه اتصلوا بالأمس بالجانب الإيراني وأخبروهم أن عليهم الجلوس على طاولة التفاوض وإلا فلن يتبقى لديهم شيء. ترامب يهدد بضرب منشآت البنية التحتية، بل أيضا ألمح إلى أنه ربما يقصف منشآت النفط في وقت وقت لاحق إذا لم تستجب إيران. قال إنه أمر بعدم ضرب هذه المنشآت النفطية حاليا لعدم الإضرار بأسواق الطاقة العالمية، لكن لوح بهذا الأمر بقوة. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية.
2: لكن هل هناك تقدير؟
4: الأمر جاء
2: إيهاب، هل هناك تقدير أمريكي للخسائر الاقتصادية المترتبة عن استمرار هذا التصعيد ضد إيران على مستوى أسواق الطاقة العالمية، ومنه ما يمكن أن تتعرض له أسعار النفط التي سترتفع إلى مستويات ستنعكس سلبا على الداخل الأمريكي وعلى المجتمع الأمريكي؟
4: بالفعل مريم، هناك مخاوف بالتأكيد من أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن معظم التحليلات الأمريكية هنا تشير إلى أنه إذا كان يجب القيام بعمل عسكري ضد إيران فيجب القيام به

0: يمكن استدراك لاحقا مسألة ارتفاع أسعار النفط إذا ما وافق الجانب الإيراني على الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن بالفعل هناك تحليلات نشرتها الصحف الأمريكية نقلا عن محللين اقتصاديين بأن أسعار النفط قد تصل إلى 95 دولارا لسعر البرميل في ظل انخفاض أو تراجع حركة عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز. هذا الأمر بالتأكيد سيلقي بظلال كبيرة هنا في واشنطن، لكن أيضا مخاوف الإدارة الأمريكية من أن تسيطر إيران على مضيق هرمز وأن تفرض فيه رسوم عبور ومصدر قلق كبير لإدارة ترامب. وبالتالي هذه معركة زمنية بين الجانبين. الرئيس ترامب من خلال أيضا الحصار البحري الذي بدأ بالأمس يعتقد بأن الضغط الاقتصادي مع الضربات العسكرية قد تجبر الإيرانيين على الجلوس على طاولة التفاوض مرة أخرى وحل مسألة مضيق هرمز بشكل كامل. وأيضا الجانب الإيراني يعول بالتأكيد على هذه المخاوف أو هذه النقاط مريم التي ذكرتها فيما يتعلق بالاحتمال أو ارتفاع أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، وهذا الضغط الذي ربما يقع على الرئيس دونالد ترامب إذا ما ارتفعت هذه الأسعار مرة أخرى بشكل كبير.
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
2: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 من يونيو. ففي 7 من يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 من يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 من يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 من يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 من يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: المناقشة نرحب في الاستوديو.

0: بضيفينا عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وتوم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. أهلا بكما. سيد عباس أصلاني، بالنسبة لإيران ووفق البيانات العسكرية والسياسية المواكبة لهذه التطورات، هل تكون الحرب قد خيمت من جديد على إيران بكل ملامحها؟
1: بمرور الزمن نرى أن الأهداف في أو بنك الأهداف داخل البلاد يزداد توسعا. الولايات المتحدة بدأت باستهداف الأجزاء الجنوبية من البلاد، ثم بدأت تستهدف أماكن ومواقع أخرى في البلاد، وهذا ما قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد. لهذا السبب نحن في حالة انتقال من التسوية السياسية أو المعركة الدبلوماسية لإعادة ترتيب أو قواعد الاشتباك والقوة الردعية. حتى الآن المناوشات محدودة ومنضبطة، لكن قد يكون هناك احتمال أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة. وحاليا على ما يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لتغيير الموقف الإيراني حول مضيق هرمز وبرنامجها النووي، لكن إيران ما تزال مصرة على مواقفها ولا أحد يغير مساراته. لهذا السبب نتوقع المزيد من التصعيد في الأيام القادمة.
0: سيد توم جاريت، بالنسبة لضيفنا سيد عباس أصلاني، الأمور حتى الآن لا تتعدى مستوى المناوشات المضبوطة كما وصفها، هل هي كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الأمور ما زالت تحت السيطرة وأن الضربات تستهدف مواقع محدودة ولن يتسع النطاق إلى مستوى حرب؟
1: أعتقد أن بنك الأهداف زاد وتوسع، وأن الولايات المتحدة مارست ضبط نفس عالي الدرجة لترى هل أن إيران ستغير موقفها، لكن إيران تحافظ على موقفها، لكن هذا موقف يخالف القوانين والشرعية الدولية فيما يتعلق بقوانين الملاحة البحرية. الولايات المتحدة تصعد لضمان حرية الملاحة، لكن للأسف مذكرة التفاهم الآن يتم تجاهلها أكثر وأكثر. أعتقد أن العالم يطالب بحرية الملاحة عبر المضيق، ومن مصلحة الجميع أن يتم ذلك، لكن للأسف النظام الإيراني يحاول وضع رؤاه فوق مصلحة شعبه. لهذا السبب نرى كيف أن قمع الاحتجاجات في بداية العام أدى إلى مقتل من بين 5000 إلى نحو 50 أو 60 ألف من المعارضين. بإمكانك أن تقول ما تشاء، لكن واقع الحال على الأرض بأن هناك حقائق دولية تتعلق بحرية الملاحة، والإيرانيون يأخذون العالم رهينة من خلال هذه الممارسات.
0: ولكن هل هذا هو الأسلوب الذي سيغير الموقف الإيراني؟ يعني ما الذي بنت عليه الولايات المتحدة الأمريكية سيد توم جاريت اعتقادها بأن عودة التصعيد وفرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية من جديد سيجلب إيران مرة جديدة إلى طاولة التفاوض بتنازلات أكثر؟
1: الحصار هو الذي جاء بسبب موقف إيران، ولهذا السبب هذا ما أدى إلى اندلاع الأعمال الحربية مرة أخرى، وسبب ذلك هو مهاجمة إيران لسفن مدنية حاولت عبور مضائق لها حرية المرور فيها دوليا. هذا ما أثار تجدد النزاع مؤخرا. الولايات المتحدة تحلت بالصبر كثيرا لكن صبرها ينفذ. أعتقد أن هذا لا ينطبق فقط على الولايات المتحدة. العالم كله يتوقع من إيران أن تتصرف كدولة.

0: ضمن الأسرة الدولية وليس دورة مارقة.
1: سيد عباس أصلاني، كيف ستستطيع إيران باعتقادك التصدي لحملة عسكرية قد تكون أوسع من التي بدأها الأمريكيون في فبراير الماضي، خاصة مع استمرار إغلاقها لمضيق هرمز وما يمكن أن يترتب عن ذلك من آثار وأضرار على سوق الطاقة الدولية؟ هنا قد تلتحق دول أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية في دعم هذه الحملة العسكرية.
2: حتى قبل الحرب مؤخرا كانت هناك مخاطر من انضمام بلدان أخرى تنضم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن إيران لم يكن لديها خيار سوى الصمود والاستمرار. بإمكان المرء أن يسأل ما هي البدائل، وهذه نقطة مهمة. المضيق مضيق هرمز وفقا للبند الخامس يقول إن هناك ترتيبات جديدة تجريها إيران بالتعاون والتنسيق مع عمان، لكن الولايات المتحدة حاولت عرقلة ذلك، وهذا ما أدى إلى التصرف الإيراني. هذه القضية منذ البداية كانت قضية نزاع قانوني. ما دفع إيران إلى عمل كل هذا منذ البداية كان هو الحرب الغير القانونية التي شنت عليها. الآن الولايات المتحدة
1: سيد أصلاني، لو سمحت لي، في موضوع هرمز تحديدا، ألا ترى أن إيران تحلق لوحدها الآن ويحلق كل المجتمع الدولي في ناحية مختلفة؟ حتى عمان التي عولت عليها من أجل التنسيق في إدارة المضيق تختلف معها في وجهات النظر وفي تقدير الموقف بخصوص إدارة المضيق.
2: الحسابات
0: في إيران تفيد هل أن إيران عليها أن تقف لوحدها أو مع بلدان أخرى. إيران ترى أن إظهار أي علامة ضعف سيدعو إلى وقوع المزيد من الهجمات عليها. حتى أثناء الحرب عدد من بلدان حلف الناتو وبلدان المنطقة التي ساهمت وسهلت الهجمات، القناعة داخل إيران عند ذاك كانت أن إيران ضعيفة والولايات المتحدة وإسرائيل أقوياء للغاية وبإمكانهما أن يغيرا النظام ويدمرا قدرات إيران العسكرية، يقسمان البلاد ويدمران قدراتها العسكرية. لهذا السبب إيران ترى الآن أنه لا خيار أمامها سوى الصمود. أولوية إيران الوحيدة كانت إذا ما توصلنا إلى تفاوض ووصلنا إلى مذكرة تفاهم دعونا نطبقها وننفذها، لكن الولايات المتحدة غيرت مسارها أثناء التطبيق. الولايات المتحدة تريد إعادة التفاوض على مذكرة التفاهم. إيران لا تقبل ذلك. هذا يعيدنا إلى العام 2015. إدارة ترامب انسحبت من الاتفاق لأنه كان اتفاق للنظام أوباما. إذن لا داعي لتكرار هذه الحلقة المفرغة من التزامات وعدم تنفيذها، وأي تصعيد عسكري سيزيد من تعقيدات الموقف. في بداية الحرب لم تكن لدينا مشكلة مضيق هرمز، الآن لدينا هذه المشكلة، وإذا ما استمرت الحملة هذا سيزيد من صعوبات الموقف.
1: بالنسبة للعالم هي مشكلة، بالنسبة لإيران هي ورقة ضغط مضيق هرمز في هذه المرحلة. وهنا أسأل السيد توم غاريت، يعني التصعيد يريد ترامب أن يذهب إلى ما هو أكثر من المستوى الحالي، عندما تحدث عن أن الضربات ستستمر الأربعاء والخميس، وقال احتمال أن تتوسع في الأسبوع القادم إذا لم تتنازل إيران ولم تعد للتفاوض كما يريد هو، بأن تستهدف الجسور وشركات الكهرباء. يعني عدنا إلى ذات اللغة واللهجة التي كان يستخدمها في بداية الحرب عندما كان يهدد في كل مرة بتوسع الطاقة داخل إيران. هل مكاسب هذا التصعيد كما يراها ترامب أهم من ربما أي خسائر أو أضرار يمكن أن تنتقل شظاياها إلى الداخل الأمريكي؟
0: قبل أن أكون في الكونغرس كنت في أختم في المؤسسة العسكرية. أعتقد

0: أن القادة العسكريون في الولايات المتحدة دائما معنيون بتفادي الخسائر البشرية، وأنا منذهل من قدراتنا العسكرية في استهداف الأهداف العسكرية في وقت عدونا يحاول وضع الأهداف العسكرية في مناطق محاطة بمناطق مدنية، وفي النهاية يطيل أمد معاناة الشعب والذين هم في السلطة لا يتأثرون. أنا أتوقع في النهاية سيكون هناك توسيع لنطاق الاستهدافات لتشمل المواد أو المواقع ذات الاستخدام المزدوج مثل الجسور ومواقع توليد الطاقة مثلا. وأيضا بإمكاننا أن نحسب ضعف النظام الإيراني من خلال رؤية قدرة إيران على الرد الناري الانتقامي مقارنة بشهر فبراير الماضي، ونرى أن هذا الرد أقل بكثير ومقارنة بالاستهدافات العسكرية التي لا تضرب فقط مواقع إنتاج الصواريخ والمسار.
1: ما هي مظاهر ما تقوله؟ أين يتحقق أو تتحقق مسألة أن الرد الإيراني الآن أقل بكثير مقارنة بردها في بداية الحرب الماضية؟
0: سهل إذا ما حسبنا عدد الصواريخ والمسيرات التي تطلق إيران في بداية شهري فبراير ومارس. صور الفيديو ضد إسرائيل وضد الأردن وأعداد الصواريخ والمسيرات التي خرجت من إيران كانت أكبر بكثير. إذا هذه كانت سياسة الولايات المتحدة على الدوام، ليس باستهداف المواقع التي تطلق من هذه الصواريخ وأيضا بمواقع إنتاجها أيضا.
1: لكن حينها أيضا كانت الهجمات الأمريكية أكثر من الآن، وكانت إسرائيل تشارك أيضا في الضربات، بالتالي بقدر الضربات الأمريكية ترد إيران.
0: أعتقد أن النسبة وهذه لا شيء يتناسب مع استهداف أحياء مدنية سكنية باستهداف مواقع عسكرية، لكن ردود إيران من الناحية الرياضية والتوثيقية كانت أعلى في شهري فبراير ومارس الماضي، ويمكن أن نستنتج ذلك من الأمور.
1: سيد عباس أصلاني، هل الكل متفق في إيران على التوجه الحالي، الرد على التصعيد بالتصعيد؟
0: ربما في ظروف طبيعية قد تكون هناك أفكار مختلفة في قطاعات مختلفة في الحكومة أو في الشعب وكيفية التفاوض مع الولايات المتحدة أو لا، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حتى المشاركين في فريق التفاوض يترددون أحيانا. يوم أمس وكيل وزير الخارجية الذي يترأس المفاوضات التقنية قال أنه لم تعد هناك مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. هذا يعني حتى الفريق التفاوضي الذي هو في صدارة المشهد لم يعودوا يأملون خيرا. إذا ما حصل مؤخرا من تصعيد أمريكي دفع كل الأطراف، والذين كانوا متفائلين في الماضي لم يعودوا كذلك. في الماضي عندما كانت هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة كانت البلدان الإقليمية تسهل ذلك، لكن إيران تعرضت للقصف في خضم محادثات وكان فيها تقدم. في أثناء مفاوضات إسلام آباد الولايات المتحدة فرضت الحصار البحري. إذا صار البعض يقول كلما نتفاوض يزيدون الضغوط، فلماذا نتفاوض مع الولايات المتحدة أصلا؟ حتى مقارنة الوضع ب 2015 نرى هناك الكثير من الاتفاقات بين مسؤولين كثر، لكن عندما يأتي اتخاذ القرار هل نتفاوض أو نرد رد انتقامي، هذا يعود إلى مجلس الأمن القومي الأعلى والذي يتضمن الوزراء ورئيس الجمهورية ورؤساء الأجهزة الأمنية، القادة العسكريين والأمنيين، هم يتخذون قرار ويصوتون عليه وقرارهم يعرض على المرشد ليوافق عليه. هذه هي كلية اتخاذ القرار. علاوة على ذلك، عندما تنظر النخب القيادية إلى الشعب والحشود التي خرجت في التشريع التي تطالب بالثأر من الولايات المتحدة، وهم رأوا أن الاستهدافات لم تقتصر على المواقع العسكرية، المدرسة في ميناء، المستشفيات، المدنيون أنفسهم، كل هذا استهدف. لهذا السبب البعض يرى أن عندما يرون التهديدات ويرون الاستهدافات، حتى الذين احتجوا ضد الحكومة صاروا يحتجون ضد الهجمات الأمريكية.
1: لكن عندما تحدثت عن فريق التفاوض وأن أعضاء منه أصبحوا الآن أكثر تفهما لضرورة الاستمرار في التوجه التصعيدي الحالي، نحن نتحدث عن سلسلة من دوائر القرار السياسي في إيران. يعني عندما كان وزير الخارجية عباس عراقجي في مسقط في سلطنة عمان قبل أيام لإيجاد صيغة ربما توافقية بشأن إدارة مضيق هرمز، بدأ التصعيد وبدأ إغلاق المضيق حتى قبل أن ينهي زيارته هناك. هنا ألا يفهم بأن هناك ربما مستوى يتقدم على مستوى في إيران في اتخاذ قرار التصعيد، وهناك من يسارع إليه بينما يحاول الطرف الآخر تهدئة الأمور والعودة إلى التفاوض والاستمرار بالعمل بمذكرة التفاهم؟
0: أعتقد أن هناك سوء تفسير للموقف في البلاد، لأن الحرس الثوري هو المسؤول عن إنفاذ القرارات، وهناك سوء فهم بأنهم ضد عملية التفاوض. طبعا القرار اتخذ ضمن هيكلية، وهناك أجهزة مسؤولة عن تنفيذ الخطط، وهناك جزء مسؤول عن التفاوض وجزء مسؤول عن تنفيذ الخطط. هذا لا يعني أن هناك اختلافات بينهما. حاليا هناك تصعيد، عادة حتى المفاوضين يدعمون الأعمال التي تقوم بها القوات العسكرية.
1: عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وتوم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، شكرا لكما. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا، وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة

0: مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: تستنف اليوم الأربعاء في روما جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل بعد جلسة أولى عقدت أمس برعاية الولايات المتحدة وانتهت من دون إعلان اتفاق نهائي مع توافق الأطراف على مواصلة المحادثات لاستكمال البحث في آليات تنفيذ اتفاق الإطار. تركز جلسة اليوم على مناقشة الخطوات العملية لبدء الانسحاب الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وآلية انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب الضمانات والترتيبات الأمنية التي يطالب بها الجانبان. تشير المعطيات إلى استمرار الخلاف حول تفاصيل التنفيذ من دون مؤشرات حتى الآن إلى تقدم حاسم. يشارك في هذه الجولة وفد دبلوماسي لبناني دون مشاركة الوفد العسكري. معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، وهنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما عياش دراجي. ما الذي يجري في الجلسة الثانية من هذه الجولة السادسة؟ هل هناك ما يذكر في الكواليس إن كانت هذه الخلافات القائمة قد بدأت تتلاشى أم لا؟
2: مريم، ابتداء من الضروري الإشارة إلى أن أجواء التفاؤل الحذر تعززت إلى حد ما بعدما وصف مسؤول أمريكي مجريات اليوم الأول من المفاوضات بأنها كانت إيجابية وبناءة، في إشارة إلى أن الحوار لم يصل إلى طريق مسدود وأن قنوات التواصل بين الجانبين ما زالت مفتوحة. غير أن هذا التقييم لا يعني أن العقبات الرئيسية والخلافات قد تم تجاوزها، إذ ما زال الجزء الأكثر تعقيدا من المفاوضات مطروحا على الطاولة، وهو المتعلق بتحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية وتنفيذية يمكن تطبيقها على الأرض. أيضا تبدو المفاوضات الآن في أكثر مراحلها حساسية بعدما انتقلت من مناقشة المبادئ العامة إلى التفاصيل التنفيذية، وهذه المرحلة غالبا ما تكون الأصعب في أي مسار تفاوضي، لأن التوصل إلى تفاهم سياسي يختلف عن الاتفاق على آليات التنفيذ، والجداول الزمنية أيضا والضمانات الأمنية كلها ما تزال عالقة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بملفات شديدة الحساسية. اتفاق الإطار نفسه يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها أن أي تطور أمني في جنوب لبنان قد ينعكس مباشرة على أجواء المفاوضات ويؤثر على وتيرة التقدم. أيضا أن استمرار التباين في أولويات الطرفين قد يفرض مزيدا من الوقت قبل الانتقال من مرحلة من هذه المرحلة ومرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. الوفد اللبناني ما زال يطالب بأن تقترن أي تفاهمات بخطوات ميدانية واضحة تبدأ بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني بما يتيح انتشار الجيش اللبناني ويعزز سلطته، وفي المقابل تتمسك إسرائيل بالحصول على ترتيبات وضمانات أمنية تعتبرها شرطا أساسيا قبل الشروع في أي انسحاب وأي تنفيذ لأي تفاهم. هنا في إيطاليا تحظى هذه المفاوضات باهتمام ملحوظ، إذ تنظر إليها روما والصحافة الإيطالية باعتبارها محطة دبلوماسية مهمة تستضيفها روما في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وتجمع معظم القراءات هنا على أن استمرار الحوار بحد ذاته يمثل مؤشرا إيجابيا، إلا أن النجاح الفعلي سيقاس من دون شك بمدى قدرة الوسطاء على تضييق الفجوة بين موقفي الجانبين وتحويل النقاشات الجارية إلى تفاهمات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
1: ما الذي يقوله الراعي الأمريكي عياش عما يجري ربما أو تجري مناقشته الآن في هذه الجلسات، وإن كانت هناك إشارات إلى أن روما ستبقى المحطة المستقرة التي ستستمر فيها الجولات المقبلة إن عقدت؟
2: آخر ما صدر عن الراعي الأمريكي هو المسؤول الأمريكي الذي أشار إلى أن المفاوضات اليوم الأول كانت بناءة وإيجابية، وربما بنى الأمر هذا على استمرار الطرفين في الجلوس على طاولة المفاوضات وعزمهم مواصلة التفاوض في اليوم الثاني، بمعنى أن اليوم الثاني مجرد وجود يوم ثاني في هذه المفاوضات يعتبر بالنسبة للطرف الأمريكي والطرف الإيطالي نجاحا إلى حد ما، ولا سيما أن مجرد الجلوس على طاولة مفاوضات بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي في حد ذاته يعتبر تاريخيا، ولا ننسى أن اتفاق الإطار الذي وقع عليه الموقعون الشهر الماضي في 26 من الشهر الماضي كان يعتبر نجاحا وهو فقط اتفاق إطار.
1: شكرا لك عياش دراجي من أمام السفارة الأمريكية في روما. إلياس كرام، الموقف الإسرائيلي من هذه الجلسات في العاصمة الإيطالية، ومدى التجاوب مع التفاصيل المطلوبة من أجل بدء عمليات الانسحاب؟
3: نعم، وهذا هو المسألة ربما الأساسية والمركزية في هذه المفاوضات. الحديث عن المناطق التجريبية، وإسرائيل يعتقدون بأن هذه الجلسة إن نجحت قد تنتهي في الاتفاق على مكاني وموعدي وآلية تنفيذ هذه المناطق التجريبية. ووزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر استبق جلسة الأمس الافتتاحية بالقول بأن إسرائيل تتوجه إلى روما بحسن نية لتطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التطبيق عليه في واشنطن، وأنها تذهب بإيجابية نحو البدء الفعلي بتطبيق المناطق التجريبية. لكن الواضح أنه من ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بأنه كما يبدو ثمة اختلافات في وجهات النظر على كيفية التطبيق والتنفيذ، لكن هذا لا يعني بأن المفاوضات سوف تفشل، لكن المفاوضات مستمرة، وهي مسألة أن إسرائيل تريد في البداية أن يكون دخول القوات اللبنانية، قوات الجيش اللبناني، إلى مناطق لا توجد فيها القوات الإسرائيلية، بمعنى أنها ليست مناطق محتلة، وأن تبقى في هذه المناطق تسيطر عليها يسيطر عليها الجيش اللبناني، وإسرائيل تراقب عن بعد وتختبر فيما إذا كان الجيش اللبناني قادر بالفعل على بسط سيادته وسيطرته هذه هي المناطق المطروحة. فيما يطالب الجانب اللبناني أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي بشكل فعلي، ولأن هذا بطبيعة الحال سوف يعزز الموقف اللبناني، موقف الدولة اللبنانية، بأن هذه المفاوضات مثمرة ونجحت على الأقل في إخراج الجيش اللبناني الجيش الإسرائيلي وانسحابه من مناطق يحتلها في جنوب لبنان. ما يفهم من ما يتسرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الطرف الوسيط الطرف الأمريكي طرح كما يبدو موقفا يقول بأنه يجب أن تكون هنالك ربما توفيق بين الوجهتي النظر اللبنانية والإسرائيلية، وأن يكون الانسحاب متزامنا من منطقتين يرغب بها الجيش الإسرائيلي من ناحية والجيش اللبناني من ناحية أخرى، أي منطقة لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ومنطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي. وواضح أن هنالك أيضا مسألة آلية التنفيذ التي تريدها إسرائيل أكثر فاعلية من خلال غرفة عمليات مشتركة حتى لو كانت افتراضية بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، أن يكون هنالك إشراف أمريكي حتى على طبيعة الجنود الذين اللبنانيين الذين سيدخلون إلى هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو على هذه الإحاطة. ونبقى في هذا الملف لكن نرصد تفاصيله من داخل لبنان في هذه النافذة التي تقدمها ازدهار شعشعة تحديدا من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. إليك ازدهار.
4: شكرا لك مريم، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت. واستكمالا لما أورده الزملاء في هذا الملف، ترقب في الساحة اللبنانية لما ستؤول إليه هذه المفاوضات في روما. اليوم سجلت تصريحات جديدة للرئيس اللبناني يقول فيها أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وأنها بدأت تعطي ثمارها أو مفاعيلها بالأحرى، وإن ملف لبنان على طاولة الرئيس ترامب. سنتوقف أكثر مع هذه التصريحات والرسائل التي تضمنتها مع الزميل إيهاب العقدي المتواجد حاليا في مدينة صور بجنوب لبنان. نرحب بك إيهاب. في أي إطار تندرج تصريحات الرئيس جوزيف عون التي تتزامن أيضا مع الجولة السادسة من المفاوضات؟
5: أدرج الرئيس اللبناني ثلاث نقاط رئيسية.

0: ترتبط بأن هذا الاتفاق هو أفضل الممكن. تحدث عن أن بدأت مفاعيل الاتفاق تظهر إيجابا على الأرض وأن الملف أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي. لذلك لبنان الرسمي عمليا يرى بأن هذا الاتفاق هو أفضل مما ما يمكن التوصل إليه بسبب الظروف المرتبطة بتوازن القوى. بينما حزب الله يذهب في اتجاه آخر ليقول بأن اتفاق الإطار هو اتفاق لصالح إسرائيل يرفضه بشكل كامل. عدد من مسؤولي حزب الله عادوا ووجهوا انتقادات كثيرة لهذا الاتفاق وقالوا إما الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإما المقاومة، وهذا الأمر يريد لبنان أن لا يكون محل تجاذب أيضا داخلي. وكذلك يرى بأن اتفاق الإطار تواجهه تحديات أبرزها تلك التحديات التفصيلية المرتبطة بكيفية التنفيذ، خصوصا وأن النص اتفاق الإطار جاء ليؤكد على منطقتين تجريبيتين هما أفرون وزوتر الغربية وفقا لما سمتهما إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. لكن لبنان كان يطالب بأن تكون هاتين المنطقتين محتلتين، أي أن لا تكونان على تحت سلطة الدولة اللبنانية مثل أفرون التي هي عمليا فيها تواجد للجيش اللبناني، وعين هذا الأمر عن كثب على الأرض. لذلك فإن هذه المفاوضات الآن تجري في روما هي عمليا إجراءات ومباحثات تنفيذية لاتفاق الإطار الذي عمليا طوى مرحلة رئيسية ترتبط بالمبادئ العامة التي حددها لبنان وإسرائيل في هذا الاتفاق. لكن لبنان الرسمي يرى بأن هناك تحديات، وما عبر عنه الرئيس اللبناني مجددا هذا اليوم وتحدث عن ربما أن هذه التحديات في فترة سابقة كان يشير إليها إلى أنها تحديات ترتبط بإسرائيل نفسها وبالوضع في المنطقة، خصوصا وأن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد انهار بشكل كامل، وهو ما يقول حزب الله بأنه هو الذي أدى إلى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي بعد الضغوط الإيرانية العسكرية والسياسية على الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن الآن هذا الاتفاق انهار ولا يعرف الآن هذا البند المرتبط بلبنان ماذا سيقول وماذا سيرتد. لذلك السلطة اللبنانية ترى بأن هذا المسار هو المسار عمليا الوحيد في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق وانسحاب.
1: شكرا جزيلا لك زميل إيهاب العقدي من مدينة صور بجنوب لبنان. الآن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما دكتور فادي. نبدأ بما قاله الرئيس جوزيف عون من أن هذه الصيغة، صيغة الإطار، بدأت تعطي مفاعيلها. ماذا نفهم وماذا يقصد وما هي المؤشرات التي تعطي نوع من الإيجابية نراها اليوم على الأرض؟
2: تحية لك وللزميل رضوان والمشاهدين. يعني أول ثمار هو ما قاله، يعني جاء في تقريركم وما قاله زملائك في القناة، هو البدء الحديث الجدي عن مناطق تجريبية أو ما سمي مناطق نموذجية ربما في هذه الجولة من المفاوضات، ولكن ليس كما حكي في السابق مناطق تسيطر عليها إسرائيل بدار، إنما هي تحتلها. لأن الجانب اللبناني يصر على أنه المناطق التجريبية يجب أن تكون في مناطق تحتلها إسرائيل، تنسحب منها إسرائيل ويدخل إليها الجيش اللبناني وتقيم على هذا الأساس أو تنفذ المسألة على هذا الأساس. اليوم ما حدث اللافت في هذه الجولة السادسة هو أنه الحديث بشكل جدي عن مناطق تجريبية، وهذا بحسب المعلومات لم يكن متوقعا في هذه الجولة. لذلك هذه الجولة لم نشهد حضور دبلوماسي كما في الجولات الخمس السابقة، يعني السفير مثلا اللبناني الأمريكي عفوا في لبنان ليس حاضرا، سفراء دبلوماسيين آخرين ليس روبيو أكيد ليس حاضرا، هناك ممثل عن الإدارة الأمريكية أصر عليه الجانب اللبناني أن يكون لتبقى أمريكا هي الراعي وهي الوسيط في هذه المفاوضات. أعتقد أنه الجانب اللبناني اليوم يعني يضغط أكثر، يثبت ثوابته أكثر فأكثر، والإدارة الأمريكية تدعمه في هذا الموقف. هذا مهم جدا لأنه خاصة، وهذا ما ما سيثبته أكثر وأكثر.
1: سنعود للدعم الأمريكي لاحقا
2: في زيارته المقبلة للبيت الأبيض.
1: ولكن أستاذ رضوان، ما الذي استوقفك في تصريحات الرئيس عن اليوم؟
3: أولا، هناك تركيز عند رئيس الجمهورية على أهمية هذه المفاوضات وأن هي السبيل الوحيد لإمكان

0: إمكانية انسحاب إسرائيلي وعودة السيادة إلى الدولة اللبنانية والبت في موضوع سلاح حزب الله. لكن بالنسبة إلى الشوط الأول إذا صح التعبير من الجولة السادسة لهذه المفاوضات في روما، كان هناك تعنت إسرائيلي كبير أكثر من المرات السابقة بحسب معلوماتي، وهناك مماطلة إسرائيلية. يرجع هذا السبب إلى أمرين: الأمر الأول هو عودة السخونة بين طهران وبين واشنطن، لذلك يعمد الإسرائيلي إلى استغلال واستثمار هذا الأمر. الأمر الثاني هو فرض ضغوط أكثر على الدولة اللبنانية، يعني على طاولة البحث كانت هناك دراسة عسكرية حملها الوفد اللبناني تحدد المناطق التجريبية. الإسرائيلي يركز على منطقة أساسية خارج المنطقة التي يحتلها، وعندما سئل الإسرائيليون عن هذا الموضوع كان ردهم أن هذه المنطقة هي ساقطة عسكريا، هي تحت مرمى النيران الإسرائيلية، نحن نستطيع أن نسيطر عليها وليس في إمكان الدولة اللبنانية ولا الأهالي العودة إليها. لذلك هذه المماطلة الإسرائيلية ستدفع الإسرائيلي إلى المزيد من التمسك بأكبر مساحة من الأرض. السؤال اليوم كيف سيتم التعاطي مع هذا الأمر؟ بحسب معلوماتي أن الدبلوماسي الأمريكي هولير قال في جلسة اليوم سيتم التوصل إلى خلاصة نهائية في هذا الموضوع في المنطقة التجريبية، والجيش جاهز للدخول. لكن قبل كل هذا الأمر علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس ترامب. أنا بتقديري
1: وهذا ما أردت أن أتوجه به للإجابة،
0: لن نلمسهم من روما في هذه الجولة، إنما سيأتي من البيت الأبيض إذا كان
1: أشرت قبل قليل إلى المماطلة الإسرائيلية.
0: مماطلة واضحة.
1: يقابل هذه المماطلة إصرار أيضا في الموقف الرسمي
0: هذا
1: اللبناني فيما يتعلق بموضوع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. أشار إلى زيارة الرئيس عون إلى واشنطن قريبا، ما المأمول من هذه الزيارة؟
2: يعني أولا بحسب المعلومات أن الرئيس سوف يؤكد على الثوابت التي هو يطرحها منذ بداية المفاوضات، حتى منذ أن طرح مبادرته للمفاوضات مع إسرائيل. الثوابت هي الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، سيادة لبنان، وعودة اليوم من بعد الحرب، عودة النازحين، إعادة الأعمار إلى ما هنالك، ولا نقاط ولا منطقة أمنية ولا نقاط إسرائيلية، هذه الثوابت سوف يؤكد عليها. المأمول أنه تأكيد أو حصول على دعم أمريكي أكبر، لأنه اليوم للمرة الأولى سيدة الزهار لبنان يعود يعني إلى الواجهة أو كملف كأولوية أو كملف متقدم في السياسة الأمريكية، بغض النظر عن الأسباب، بغض النظر عن ما الذي أوصل لبنان لأن يكون في هذه المرتبة في السياسة
1: الأمريكية. هل هذا دفع الرئيس اليوم لأن يقول بأن واشنطن بدأت تصغي إلينا وأن ملف لبنان على طاولة الرئيس ترامب اليوم؟
2: هذا بطبيعة الحال، وأيضا ولكن ليس ذلك، ليس هذا فقط، إنما اليوم يعني ثبات الموقف الحكومة اللبنانية والعهد اللبناني على موقفه، نحن جادون في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وهي مسألة أن هذه مسألة أعود وأكرر لبنانية قبل أن تكون دولية وأقليمية، هذا مطلب لبناني داخلي. واثنين الثبات رغم المعوقات، رغم المغامرات الحزب، رغم معارضة الحزب، رغم تهويل الحزب، لا يزال الموقف اللبناني ثابت على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى الحكومة ورئاسة الحكومة. هذا نقطة قوة للعهد، وهذا سيتبلور وسيترجم في اللقاء مع ترامب الذي سيدعم أكثر الموقف اللبناني الرسمي.
0: أنا أقصد على كلام الدكتور فادي، صحيح الاهتمام الأمريكي حيال لبنان، لكن اللبنانيين أنفسهم على طاولة المفاوضات، وأي مسؤول لبناني لا يتوقع أن يقدم الرئيس ترامب على إعطاء هدايا مجانية للجانب اللبناني، أي بمعنى أن المصلحة الإسرائيلية ستبقى فوق كل اعتبار، لكن لبنان يقاتل بغية أخذ المزيد من الدولة الأمريكية في هذا الخصوص من فرض ضغوط على إسرائيل. لكن السؤال الكبير كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الموضوع؟
1: هذا ما كنت أود أن أسأل بخصوصه، ليس فقط حزب الله،
0: المناطق التجريبية. بحسب معلومات حصل لقاء في الأيام الأخيرة بين وفد سياسي من حزب الله مع قيادة الجيش، وحصل لقاء أيضا مع وزير محسوب على رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، أي بمعنى تعرف الدولة اللبنانية وتعرف المؤسسة العسكرية قبل الدخول والعمل على هذه الأرضية في المناطق التجريبية، لا يمكن إلا التنسيق مع حزب الله. حزب الله يتعاطى ويقول بصريح العبارة وأبلغ الجميع أن في جنوب الليطاني فلتفعل المؤسسة العسكرية ما تشاء، المؤسسة الرسمية في جنوب الليطاني، لكن في شمال الليطاني ليس بكل هذه السهولة أن نقدم على تجاوب. لكن في حال إذا انسحب الإسرائيلي من أي بلدة ومن أي مساحة في جنوب لبنان، بالتأكيد هذا محل ترحيب عند حزب الله، عند الأهالي.
1: جميل.
0: هذا أمر جيد ويمكن استثماره.
1: الرؤية الرسمية فيما يتعلق بموضوع التنسيق مع حزب الله في هذه المناطق التجريبية،
2: لا واضح انه تفضل السلطه، يفضل الحكومه الجيش، قياده الجيش خاصه انه يعني عمليا هي ستكون على الارض، التنسيق مع حزب الله. واعتقد انه القنوات موجوده يعني بين قياده الجيش من خلال القنوات الامنيه المباشره والقنوات العسكريه مع حزب الله. الحزب كما قال زمير الضون انه سيتجاوب مع جنوب الليطاني، ولكن المشكله ستكون شمال الليطاني. هذا ما يجب ان يفهمه الحزب، انه شمال الليطاني ايضا مشمول هو عفوا. وبالنسبه للمصالح لبنان، يعني المصلحه الامريكيه اليوم تتلاقى مع مصلحه لبنان، بدل أن نستغلها. هذا ما تحاول الحكومة القيام به، ويحاول العهد القيام به للاستفادة من هذه
1: الفرصة. في ضوء كل هذه المعطيات، حالة الترقب هي سيدة الموقف بانتظار ما ستؤول إليه هذه المفاوضات.
0: هذا الاتفاق صحيح؟
1: نعم سريعا.
0: يصب في مصلحة إسرائيل لكنه صعب التطبيق.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ رضوان عقيل كاتب والمحلل السياسي. شكرا لك أيضا دكتور فادي الأحمر الأكاديمي والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نلقاكم في نوافذ أخرى خلال هذا اليوم. الآن نعود إلى الزملاء في الدوحة، معك مريم.
3: ازدهار شكرا لك. ننتقل إلى الضفة الغربية حيث تتواصل منذ أيام أعمال التجريف الإسرائيلية في محيط جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل، تمهيدا لإقامة مستوطنة نحال دورون في المنطقة. وصباح اليوم استخدمت آليات الاحتلال بيوتا متنقلة إضافية ومولدا كهربائيا إلى الموقع في إطار الأعمال الإنشائية الجارية لتثبيت المستوطنة وإقامة البنية التحتية اللازمة لها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت إقامة مستوطنة نحال دورون نهاية العام الماضي ضمن قرار شمل المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. المزيد معنا من طاروسة في قضاء الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، كيف يجري التعاطي محليا مع هذه الأعمال، أعمال التجريف، استعدادا لإقامة هذه المستوطنة، وإلى أي مراحل وصلت هذه الأعمال؟
4: مريم، هو البدء الفعلي حقيقة للمخططات الاستيطانية الكبيرة التي أقرتها هذه الحكومة. هذه المستوطنة هي واحدة من بين 103 مستوطنات إسرائيلية جرى إقرارها بعمر هذه الحكومة. وخلال السنوات الأخيرة عملت إسرائيل على تكريس الوقائع الميدانية بالقوة على الأرض من خلال خلق هذه المستوطنات وإقامتها على الأرض الفلسطينية. هذه الجرافات التي نشاهدها عبر عدسة الكاميرا تعمل على تجريف أراضي الفلسطينيين، وذلك تمهيدا لإقامة هذه المستوطنة. قبل أسابيع قليلة كان بتسلئل سموتريتش إضافة إلى إسرائيل تشنى في هذا الموقع، لكن خلافا لما كان متوقع بعد إقرار هذه المستوطنة قبل نحو 8 أشهر، كان الناس يعتقدون أن الأمر يستدعي سنوات لبدء تنفيذ هذه المستوطنة، لكن هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تسابق الزمن في تكريس هذا الواقع الاستيطاني الجديد في الضفة الغربية. ماذا يعني مريم إقامة هذه المستوطنة بالنسبة للفلسطينيين؟ الذي يعنيه ذلك أن هناك جسم غريب يستوطن ويتوسط التجمعات الفلسطينية ويحول دون قدرة الفلسطينيين أصلا على التمدد والتوسع بشكل طبيعي في مناطقهم المختلفة، إضافة إلى الجزئية المرتبطة بعدم قدرة الفلسطينيين على بفعل أن إسرائيل احتاجت إلى نحو 30 عاما بعد عام 67 لتثبيت طبعا 103 مستوطنات، لكنها اليوم خلال 3 أعوام تثبت هذه الوقائع الميدانية على الأرض، إلى جانب مئات البؤر الاستيطانية التي يعتبرها الفلسطينيون مقدمة لإقامة مزيد من المستوطنات الإسرائيلية. إذن الآن نحن أمام واقع ميداني خطير وجديد، عنوانه أن إسرائيل بدأت فعليا بإقامة هذه المستوطنات بعد عدة أشهر على طبعا إقرارها، إلى جانب ما كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عنه على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو يوم أمس بتخصيص المليارات من أجل إقامة عشرات المستوطنات ورفع السرية عن القرار الذي يتحدث عن 34 مستوطنة جديدة ستقام في الضفة الغربية. بين هذه المستوطنات التي زادت عن 100 هناك 14 مستوطنة جديدة ستكون في محافظة الخليل لوحدها وفوق أراضي الفلسطينيين.
3: طبعا تابعنا معك وعبر الصور عبر عدستك محمد جانبا من أعمال الحفر المستمرة إذن في هذه المواقع في محيط جبل طاروسة. شكرا جزيلا لك محمد

0: أطرش، كنت معنا في من طاروسة في قضاء الخليل. وبهذه الثواني القليلة نختم ساعة من التغطية ونبدأ الآن ساعة جديدة تستمر فيها معكم أو نستمر فيها معكم في رصد تداعيات التصعيد في المنطقة والأوضاع في مضيق هرمز، كما نقف خلال هذه التغطية على مجريات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في يومها الثاني والجارية في روما برعاية أمريكية. في إيران وبعد ساعات من القصف الأمريكي، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في هجمات أمريكية استهدفت ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم، وتوعد برد حاسم. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية قالت من ناحيتها إن 30 مدنيا قتلوا في هجمات أمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. أما حاكم مدينة بوشهر فقال إن 3 مواقع في المدينة تعرضت صباح اليوم لهجمات أمريكية. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دويا انفجارات سمع في المدن الساحلية. وفي حين أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات على قواعد أمريكية في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة ضربات على إيران استمرت 7 ساعات. وفي الملف اللبناني، استؤنفت في العاصمة الإيطالية روما الجولة 6 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وتزامنت مع تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون قال فيها إن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وإنها بدأت تعطي مفاعلها. للمتابعة معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا. إذا حصرنا المواقع التي تستهدفها الضربات الأمريكية داخل إيران حتى الآن، فأي جزء من البلاد هو أكثر عرضة لهذه الاستهدافات من غيره؟
1: نعم مريم، يعني تتركز الهجمات الأمريكية على السواحل الجنوبية لإيران، نتحدث عن خوزستان، بوشهر، محافظة هرمزغان، وصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى جنوب شرق إيران. هذا بالإضافة إلى وقوع هجمات متفرقة في أنحاء من غرب إيران، وفي البداية كان في شرقها، بالإضافة إلى استهداف مناطق في وسط إيران أحيانا كما تم الإفادة من قبل المسؤولين الإيرانيين. الهجمات تتركز بشكل أكبر على محافظة هرمزغان وتحديدا الجانب الشرقي والمدخل الشرقي لمضيق هرمز، وهنا نتحدث عن سيريك بالتحديد بالإضافة إلى جاسك والمدخل الغربي، ونتكلم هنا عن مدينة بندر عباس وجزيرة قصر بالإضافة إلى غيرها من الجزر الصغيرة المتواجدة في الخليج. السبب في استهداف هذه المواقع كما تقول الولايات المتحدة أنه من أجل القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية التي تقوم من خلالها إيران بالسيطرة على مضيق هرمز. وبالفعل يعني الأوساط الإيرانية تؤكد أن أغلب الاستهدافات الأمريكية تركزت على المواقع العسكرية الساحلية بالإضافة إلى أبراج الاتصالات وأيضا أبراج الرصد والمراقبة الملاحية، يعني بالإضافة إلى الأهداف العسكرية هناك أيضا استهداف للأهداف المدنية فقط لأنها تستخدم في مراقبة الملاحة في المضيق والخليج أيضا. ولذلك شهدنا طوال الأيام الماضية تركز الهجمات على هذه المدن وتحديدا مدينة سيريك في شرق محافظة هرمزغان باعتبارها أنها تتميز بموقع جغرافي خاص، كما قلت هي على الجانب المدخل الشرقي لمضيق هرمز، بالإضافة إلى أنها مرتبطة ببحر عمان ولديها يعني رؤية أو بإمكانها أن تصل إلى البحار خارج المضيق والخليج. ولذلك شهدنا يعني تكثيف كبير للهجمات على هذه المواقع، ولكن كما حدث بالأمس فهناك يعني ثكنات عسكرية ومواقع عسكرية إيرانية في داخل محافظة سيستان وبلوشستان وبعيدة عن الساحل الجنوبي لإيران، تعرضت للاستهداف أيضا كما حدث في مدينة بامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث تم استهداف ثكنة عسكرية هناك ما أدى إلى مقتل 7 من عناصر الجيش وإصابة 13 آخرين في هجوم اعتبره الجيش أنه جريمة أمريكية.

0: وتعهد بالرد عليه. بالإضافة إلى الخسائر من العسكريين، هناك أيضا خسائر من المدنيين مريم، يعني نتحدث عن 30 قتيلا من المدنيين و260 مصابا. هكذا أفادت السلطات الإيرانية أن هذه حصيلة الضحايا من المدنيين خلال أيام التصعيد الماضية. أما في المقابل تقول إيران أن هذه الهجمات والضغوط وغيرها من الاتهامات حتى الأمريكية لإيران بانتهاك مذكرة التفاهم، الهدف منها هو فرض شروط أمريكية على المفاوض الإيراني، فرض ما تصفه طهران بالاستسلام. وهنا إيران تؤكد أنها لن تخضع لهذه الضغوط، تؤكد أن المرحلة القادمة ستكون صعبة وأن الحصار البحري سيكون له تداعياته على داخل إيران، ولكنها تؤكد أنه بالصمود والمقاومة بإمكانها أن تمر من هذه المرحلة.
1: ما الأمد الذي تتوقعه طهران رانيا لاستمرار جولة التصعيد الحالية؟
0: يعني إيران تتوقع أن تواصل الولايات المتحدة هجماتها، تتوقع أن تقوم بفرض حصار، ولكنها في المقابل تقول أنها أعدت الخطط لمثل هذه الأمور. هذا ما أكده المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، وأشار إلى أن إيران لديها العديد من الدول الجوار، يقول أن حدود إيران مع 15 دولة سواء حدود بحرية أو برية، ولذلك عمليا لا يمكن محاصرة إيران بالكامل. هناك أيضا تأكيد من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، والذي قال أن الولايات المتحدة تحاول الضغط على إيران من أجل العودة للتفاوض، ولكن هذا الأمر لن يحدث. قال أن إيران لن تطلب التفاوض مع الولايات المتحدة، وإذا طلبت واشنطن هي التفاوض فأن نهج إيران ومطالبها ستكون مختلفة تماما عن السابق، ما يعني أن إيران ستكون أكثر تشددا في مواقفها مع الولايات المتحدة، مع اعتبار أن مضيق هرمز هو جزء من الأمن القومي الإيراني. هكذا تنظر طهران للمضيق، وتؤكد ردا على الحصار أن على الولايات المتحدة أن تترقب إغلاق طرق الصادرات الأخرى والتي تستفيد منها هي وحلفائها، وذلك ردا على إغلاق طرق صادرات النفط أمام العالم، مؤكدة أن إما أن يصدر الجميع مع النفط والغاز أو لا تصدر نقطة نفط واحدة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي من واشنطن، بالنسبة للدوائر الأمريكية صاحبة القرار، كيف توضع خطط التصعيد الحالية وكيف ترسم التوقعات بخصوص أمدها واحتمالات انتهائها أو استمرارها؟
2: مريم، بعد شن الجانب الإيراني هجمات على السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم، هنا تعالت الأصوات من جانب المتشككين الذين كانوا يتشككون بالأساس في مذكرة التفاهم وينتقدون توقيع الرئيس دونالد ترامب على هذه المذكرة، وبالتالي تعالت الأصوات التي تطالب باستمرار الحملة العسكرية القوية على إيران في ضوء التوقعات أو في ضوء ما قام به الرئيس دونالد ترامب بالأمس. عقد اجتماعا في البيت الأبيض مع فريقه الأمن القومي. بحسب ما نقل موقع أكسوس عن مصادر، فإن ترامب يدرس بالفعل توسيع الحملة العسكرية لتشمل أهداف استراتيجية في إيران وليس فقط الأهداف المتعلقة بمضيق هرمز. وبالتالي الرئيس ترامب أمامه خيارات عسكرية، قال إنه سيضرب إيران اليوم أيضا وغدا، وهدد باستهداف المنشآت البنية التحتية في إيران، الجسور ومحطات الكهرباء الأسبوع المقبل. وبالتالي هناك اتجاه في الولايات المتحدة بالفعل لهذه الحملة العسكرية القوية ضد إيران. لكن أيضا ترامب أبقى باب الدبلوماسية مفتوحا حينما قال بأنه طلب من موظفيه في البيت الأبيض أن يتصلوا بالجانب الإيراني بالأمس وأخبروهم بأنه عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا فلن يتبقى أمامهم شيء. وبالتالي ترامب يلوح بالخيار العسكري الواسع، وأيضا يطلب من الإيرانيين التفاوض سريعا حتى تنتهي هذه الحرب التي قال أنه صاحب القرار في إنهاء وأنها ستستمر حتى يصدر قرارا بوقف هذه الحملة بشكل كامل. لكن الرئيس يبدو أنه محبط من سلوك إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم واستهداف السفن في مضيق هرمز، خاصة وأن بعد توقيع هذه المذكرة كان يقول الأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض وأن هناك انتعاش في الأسواق العالمية بانخفاض أسعار النفط، لكن بعد هذا التصعيد عودت سعر برميل النفط للارتفاع مرة أخرى، وبالتالي وضع الرئيس دونالد ترامب في حرج هنا في الولايات المتحدة، خاصة من جانب المتشككين في مذكرة التفاهم الذين انتقدوه بالأساس وقالوا له أنه قدم تنازلات للجانب الإيراني في هذه المذكرة. وبالتالي الخيارات العسكرية هنا كبيرة حاليا مريم.
1: إيهاب، إلى أي درجة يبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراته بخصوص هذا التصعيد، بخصوص استمراره من عدمه، على ما يترتب عن الحرب على الصعيد الاقتصادي؟

0: رئيس ترامب تصريحاته في هذا الشأن متضاربة في واقع الحال، لأنه تارة كان يقول أنه لا يريد أن يحدث كسادا اقتصاديا عالميا، ولذلك وقع بالأساس مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني حتى تتدفق النفط في الأسواق، وفي تارة أخرى يقول أن ارتفاع أسعار المحروقات هو سعر زهيد مقابل عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. لكن في واقع الحال الضغوط هنا في الولايات المتحدة، خاصة وأن هذه الحرب غير شعبية بالأساس وفق استطلاعات الرأي، فمسألة أسعار المحروقات مهمة للغاية، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. الرئيس ترامب عادة يروج بأن مسألة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هي مسألة أهم بكثير من ارتفاع مؤقت لأسعار النفط، لكن يقول له أيضا الجمهوريون في هذه الانتخابات أن هذه المسألة مهمة للغاية، خاصة مع المؤشرات بأن الحزب الديمقراطي يسعى لإعادة السيطرة إما على مجلس الشيوخ أو مجلس النواب في هذه الانتخابات مريم، وبالتالي هذه مسألة مهمة للغاية في هذا الصراع بالتأكيد.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. نتحول الآن إلى نافذة عسكرية يقدمها حسن جمول، تتابع الوضع في مضيق هرمز وسير العمليات الحربية في المنطقة. إليك حسن.
2: شكرا لك مريم، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية. سنسلط الضوء الآن على آخر التطورات في المنطقة من حيث التصعيد في الشرق الأوسط والتصعيد في مضيق هرمز لليوم الرابع على التوالي، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة هجماتها العسكرية على المناطق في إيران. على مناطق في إيران، هذه المناطق شملت الساحل الإيراني ومحيط المضيق. يأتي ذلك مع استئناف الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. في المقابل الجيش الإيراني أعلن أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات على قواعد أمريكية في المنطقة. كل هذه التطورات والتساؤلات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن بداية مشاهدينا، دعونا نتعرف على المناطق التي استهدفت، المناطق التي اعتدى الأمريكيون على استهدافها، ومناطق جديدة تم استهدافها ليلة أمس وفجر اليوم في إيران، مع الزميلة سلام خضر. سلام.
3: حسن، لدينا توسع في شريط الاستهدافات وعمق أكثر في الداخل الإيراني. إذن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها استأنفت أو استكملت ضربات على موجتين على الأقل منذ فجر هذا اليوم. اللافت في هذه الضربات أنها شملت شريطا ساحليا يعد الخط الأول، يمتد من أقصى نقطة عند الحدود بين باكستان وإيران في الجنوب الشرقي، وصولا إلى مناطق في أقصى الجنوب الغربي عند الحدود مع العراق. أهمية الحديث عن الشريط الأول أو عن الخط الأول من الاستهدافات هو أنه إيلام تدخل للمرة الأولى إلى مناطق الاستهداف وتكمل خوزستان تحت الضربات الأمريكية والساحل بأكمله، هو أن هذه المناطق في الجنوب الغربي عند الحدود مع العراق توصف دوما بأنها خط الدفاع الأول عن العمق الإيراني. ومن هنا كان الحرس الثوري يركز على نشر الدفاعات الجوية في هذه المناطق في محاولات للتصدي لأي تهديدات جوية تنطلق من أو تأتي عبر المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية للدخول إلى قلب إيران وتنفيذ استهدافات في الداخل الإيراني. ونحن نذكر بطبيعة الحال ما كان يعلن خلال الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية عن أن بات لدى الولايات المتحدة تفوق جوي أو سيطرة جوية، كان ذلك يعني بأن هؤلاء أو الضربات قد تمكنت من تحييد الدفاعات الجوية على الأقل في الخط الأول. لكن الملاحظ أن ضربات ليلة أمس وفجر اليوم وصلت إلى مناطق يمكن أن نقول بأنها الصف الثاني من المناطق الساحلية الجنوبية. بشكل خاص كان هناك استهدافات في سيستان وبلوشستان في إيران شهر، للقيادة المركزية الأمريكية تقول بأنه مدرج لإطلاق الطائرات المسيرة. واليوم أعلنت إيران بوقوع قتلى في منطقة بامبور وهي قريبة جدا من إيران شهر. هذه المنطقة بحسب الإعلان الإيراني هي مقر لأحد ألوية المشاة التي تتبع حسن للجيش الإيراني. كانت الاستهدافات إذن في إيران شهر وفي بامبور.
2: نعم. طيب، بهذه النقطة تحديدا، موضوع استهداف الجيش الإيراني، كان هناك تركيز

0: تركيز هذه المرة على استهداف قواعد للجيش الإيراني إضافة إلى مواقع للحرس الثوري، وأيضا تتحدثين عن النسق الثاني. هل معنى ذلك؟ طبعا سنحاول فهم ذلك مع العقيد نضال أبو زيد، لكن بالنسبة للاستهدافات ألم يكن هناك أيضا تركيز على مناطق سبق أن استهدفت في الليالي الماضية؟
1: بالضبط حسن، خلال هذه الجولة عادت بعض المناطق لتدخل في حيز الاستهدافات، وكما ذكر حسن الملاحظ أن هناك في ضربات سيستان وبلوشستان على الأقل حاليا هناك استهدافات للجيش وليس فقط الحرس الثوري. الضربات تركز بشكل كبير لا سيما في المناطق المطلة والمتاخمة تماما لمضيق هرمز. جاسك تعرضت وتتعرض لضربات مستمرة، سيريك أيضا، بندر عباس فيها قواعد مثلا للحرس الثوري وليس للجيش الإيراني، في أيضا جزر كيش وجزر لوان، هذه قواعد للحرس الثوري وهناك قواعد متقدمة أكثر منها. إذا ما احتسبنا الجزر الواقعة مباشرة على مضيق هرمز يمكن أن نقول بأن هذه تعد الخط المتقدم، ثم الخط الساحلي الأول عند العمق البري الإيراني هو المرحلة الثانية أو النسق الثاني، ثم النسق الثالث، وهنا دخل حيز الاستهداف الجيش الإيراني، لأنه خلال الضربات السابقة حسن كان هناك تركيز على الحرس وليس على الجيش الإيراني.
0: طيب يبقى السؤال إن كان هناك أيضا إضافة لها علاقة بالرد الإيراني، ما الذي حصل في المقابل؟ وكيف كان الرد الإيراني؟ هل اختلف عن الليالي السابقة أم أنه أيضا رد معهود؟
1: بدأ متسقا كما في المرات السابقة، لكن قبل أن نتحدث قليلا عن الرد الإيراني نمر سريعا على تغير يمكن نقول بأنه لافت في الآليات القتالية التي أدمجتها القيادة المركزية. هذا القارب هو قارب انتحاري، بدأت القيادة المركزية الإيرانية تستخدم هذه القوارب الانتحارية لتوجيهها إلى الموانئ الإيرانية، لأن هذه القوارب تتميز كما لدى الحرس الثوري الإيراني بالسرعة. المشكلة الرئيسية التي كانت تعاني منها السفن المدنية وبالتالي القيادة المركزية لا تتمكن من رصد كل التهديدات، لأن الحرس الثوري يعتمد على الزوارق السريعة. هذه الزوارق نظرا لصغر حجمها وسرعتها كان يصعب على القيادة المركزية بالسفن الضخمة من مدمرات وحاملات طائرات أن تعترض هذه القوارب، وبالتالي عندما أدخلت الولايات المتحدة بدورها قوارب سريعة وانتحارية هي أولا خطوة قد تكون لتخفيف الكلفة على القطاعات المنتشرة في بحر العرب، وثانيا حسن في محاولة لردع القوارب الصغيرة التي يطلقها الحرس الثوري الفارق، هذه غير مأهولة مسيرة عن بعد. قوارب الحرس الثوري حتى الآن هي مأهولة من قبل عناصر يعني من البحرية.
0: يمكن أن نفهم من خلال ما ذكرتيه أن الولايات المتحدة تدخل أساليب جديدة في عمليات القتال، في حين أن الجانب الإيراني ما زال ملتزما بالسردية العسكرية القديمة من حيث الاستهدافات والرد.
1: طبعا حسن، هذه القوارب الانتحارية تدخل في عمليات قتالية فعلية للمرة الأولى، فقط سنتكم بدأت بتسييرها، علما أنها استخدمت سابقا في عمليات إنقاذ وليس عمليات استهداف.
0: شكرا لك سلام خضر على كل هذه المعلومات. عقيد نضال أبو زيد، ما ذكرته سلام ربما يدخل في إطار ما وصفه الرئيس أو القيادة العسكرية أو حتى الرئيس الأمريكي بالقول إنها عمليات فتاكة، ما هو المقصود بهذه العبارة؟
2: نعم حسن، هذه العبارة الملفتة، البعض اعتقد أنها عبارة إعلامية أو إنشائية في حين أنها عبارة عملياتية عسكرية، وتستخدم في تقدير موقف العمليات وفي أوامر العمليات، تشير إلى شمولية العمليات وإلى الشلل، بمعنى أن decisive strike العمليات فتاكة أن الهدف الرئيسي منها هو القيام بالشلل، وهذا يعيدنا إلى ما تحدثت به سلام قبل قليل، الزوارق السريعة الغير مأهولة التي أطلقت لأول مرة من الجانب الأمريكي وصلت إلى ميناء بندر عباس دون كشفها، لأنه تم الشلل للقدرات الإيرانية الرادارية والإعماء الراداري على الخط.
0: باللافت أيضا ما ذكرته لنا سلام عن النسق الثاني من الاستهدافات الأمريكية، يعني توسيع دائرة القصف الأمريكي بحيث لم يقتصر فقط على الشريط الساحلي.
2: أترجم سؤالك حسن على الخارطة مباشرة. إذا ما ذهبنا إلى الخارطة ورأينا الخط الدفاعي الأول، أو دعني أسميه خط النار الأول الذي بدأ منذ العملية الأولى، هذا الخط شمله العديد من القصف الأمريكي الذي كان الغاية منه عمليات التجريد لقدرات الحرس الثوري، عمليات تجريد الرادار، عمليات تجريد الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عمليات الشلل الإلكتروني لقدرات الحرس الثوري. الآن بالإجابة على سؤالك، هذا الخط الثاني الذي بدأ ينشأ منذ الضربة الثالثة على طول المنطقة من سيستان بلوشستان إلى كرمان إلى أصفهان إلى المنطقة التي أشارت لها سلام قبل قليل، وهي أقصى شمال إيران على الحدود مع العراق، ما يعني أن تشكل أمامنا منطقة عمليات هذه المنطقة ما بين الخط الأول والخط الثاني. نعم. الغاية من الخط الثاني خلق منطقة عمليات بهذا الشكل الظاهر على الخارطة من أجل تجريد إيران من قدراته على الخط الأول وضرب القدرات اللوجستية التي تدعم الخط الأول.
0: طيب، في مقابل ذلك كيف كان الرد الإيراني، خصوصا وأنه كان في هناك حديث عن اشتباكات بحرية قد حصلت بالأمس؟
2: نعم، نذهب إلى الخارطة مباشرة نترجم موضوع الاشتباكات البحرية، وهي نقطة مهمة حسن، رغم ورودها إعلاميا بأنها اشتباكات واستمرت بالمناسبة لعدة ساعات وصلت إلى سيرك. هذا المفهوم له بعدين، بعد استراتيجي وبعد تكتيكي. في البعد الاستراتيجي الجانب الأمريكي يتبع سياسة السي كنترول، السيطرة البحرية، بالمقابل الجانب الإيراني يتبع سياسة السي دينيل، التجريد البحري. ضمن الاستراتيجيتين نذهب تكتيكيا، الجانب الأمريكي دفع بيو اس اس بوكسر الموجودة في بحر العرب باتجاه هذه المنطقة. يو اس اس بوكسر سفينة برمائية، هي ليست سفينة فقط، هي مجموعة بوكسر بالإضافة إلى سفينة ترافقها، هي سفينة بورتلاند، دفع بها باتجاه منطقة العمليات البحرية إلى مضيق هرمز. لم تكن تريد، وهنا نذهب إلى البعد التكتيكي، لم تكن تريد اشتباكا مباشرا مع الجانب الإيراني، ولكن الهدف من هذا الاشتباك الذي ظهر إعلاميا بعواجل ليلة يوم أمس هو اختبار مدى ما تبقى من قدرات لدى الحرس الثوري الإيراني، والتأكد من مدى دقة تقدير موقف الاستخبارات. نعم. عن تدمير القدرات البحرية للحرس الثوري.
0: طيب، كل هذه الأحداث، كل هذه الاستهدافات والاشتباكات عند هذا الشريط الساحلي الذي أشرت إليه، هو لإضعاف القدرات النارية الإيرانية التي كانت تستهدف من خلالها السفن في مضيق هرمز. ولكن عمليا هل هذا يتحقق بالفعل؟
2: لغاية الآن لا نستطيع أن نجزم أنه تحقق، لكن يمكن أن نجزم أنه أضعف القدرات الإيرانية، لسبب أننا إذا ما ذهبنا إلى الخارطة كان الجانب الإيراني يستهدف السفن التجارية في كل الخليج العربي في هذه المنطقة، لكن مؤخرا بدأنا نلمس أن ضرب هذه السفن في منطقة الخليج العربي، هذه الجزر التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، قد دفع بإضعاف قدرات الحرس الثوري، فأصبحنا نلمس أن عمليات الاستهداف باتت تتم خارج الخليج العربي في مناطق القريبة من السواحل العمانية، بالتالي بات الاستهداف ليس في كل الخليج بل في الربع الآخر أو الربع الأخير. طيب، من الخليج
0: هذا
2: العربي.
0: طبعا هذا يقودنا إلى أسئلة كثيرة لاحقا حول إمكانية التدخل البري وحدوث ذلك بالفعل في فقرات عسكرية لاحقة. شكرا لك العقيد نضال أبو زيد على كل هذه الشروحات، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعود الآن إلى مريم في غرفة الأخبار.
3: حسن، شكرا لك، وإضافة لما ذكر في هذه النافذة، فإن الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه تعد تكتيكا جديدا يستخدمه الجيش الأمريكي في الحرب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس في إيران، ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتاليا. بثت القيادة المركزية الأمريكية صورا لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحا، غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف ميناء بندر عباس. الوسيلة مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية، لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة، إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام، ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
3: في التطورات الأخيرة التي تظهر في شريط العاجل على شاشتنا، تقول القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية بدأت قبل قليل موجة جديدة من الضربات على إيران. تضيف القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. إذن هي سلسلة ضربات أمريكية جديدة تستهدف إيران خلال هذه اللحظات، بعد أن قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استكملت ضربات على إيران استمرت ل7 ساعات. لكن ربما من منطلق كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عندما قال إن الضربات ستستمر 4 و5، فإن استكمالها ربما يجري خلال هذه اللحظات ضمن بنك أهداف جديدة تستهدفها هذه الضربات الأمريكية، التي تقول القيادة الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. وهنا نتواصل مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. رانيا، هل يذكر في إيران أي تطور مرتبط بهذا الإعلان من القيادة المركزية الأمريكية بخصوص ضربات جديدة تشن الآن على إيران؟
5: يعني حتى الآن لم تصدر أي وكالة أنباء إيرانية رسمية تعرض أي جزء من البلاد للاستهداف، ولكن ما هو مؤكد أنه الاستهدافات الأمريكية استمرت حتى صباح اليوم. يعني 3 مدن في محافظة بوشهر جنوب إيران تعرض للاستهداف، ما يعني أن الهجمات لم تتوقف كما كان قد أكدت القوات الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن الهجمات الأمريكية بالفعل تتركز على المقرات والقواعد العسكرية الساحلية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى أي منشأة متعلقة بالرصد والمراقبة. ولكن ما يثير التساؤل مريم هو أن بعض القواعد العسكرية التي تتواجد في داخل الأراضي الإيرانية وتحديدا محافظة سيستان وبلوشستان وهي بعيدة عن الساحل الإيراني تعرضت أيضا للاستهداف. يعني في مدينة بامبور كانت قد تعرضت ثكنة عسكرية مسكن للجنود الإيرانيين في الجيش، تعرضت للاستهداف ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بين عناصر الجيش الإيراني، وتم التأكيد من قبل الجيش أن هذه الجريمة سيتم الرد عليها. الهجمات حتى يوم أمس أيضا لم تتوقف كما كان قد أعلن من الجانب الأمريكي، بل استمرت بشكل متفرق طوال اليوم حتى بدأت في الساعة تقريبا 11 ببدء الهجمات بشكل مكثف. إذن نحن أمام حتى الآن لا توجد إعلان رسمي، ولكن احتمال أن تقع مثل هذا النوع من الهجمات مستمر. وفي هذا الإطار بالتحديد كان تحدث الحرس الثوري بأنه رغم أنه لم يتم إيقاف بالأمس أي سفينة تجارية تصفها إيران بالمخالفة، إلا أن الهجمات الأمريكية استمرت على السواحل الجنوبية الإيرانية، معتبرة أن الولايات المتحدة تتخذ ذرائع لا علاقة لها بالواقع، وأن كل هدفها هو أن تمنع إدارة وسيطرة إيران على المضيق، وهو ما تؤكد إيران أنها لن تقبل به، وأنها مصرة ومتمسكة على إدارة مضيق هرمز وعدم السماح لأي تدخل أجنبي في المضيق، مع التأكيد على أنها ستواصل التنسيق مع سلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الأمر، رغم العراقيل التي شابت محادثات مسقط الأخيرة بسبب ما وصفها أيضا مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بضغوط أمريكية جعلت لا يمكن التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأخير في مسقط، والإصرار الأمريكي على فتح مسارات موازية في المياه القريبة من سلطنة عمان.
6: نعم.
5: تؤكد إيران أن الولايات المتحدة تحاول بكل الطرق أن تفسد مذاكرة التفاهم بعرقلة الجهود الإيرانية لفتح المضيق، مع الإشارة أنه يعني خلال الفترة التي سبقت التصعيد الأخير كانت قد سمح ل200 سفينة تجارية بالمرور، وأن كان هذا الأمر سيستمر مع الفتح التدريجي، ولكن التصعيد الأمريكي حال دون هذا الأمر.
3: رانيا، بالنظر إلى هذه الأهداف التي تتحدث عنها القيادة المركزية الأمريكية والتي تتركز فيها الضربات الحالية، ما هي طبيعة أحدث القرارات الإيرانية التي ربما اتخذت على صعيد الاستنفار أو الاستعداد لأي تصعيد من هذا القبيل؟ هل هناك نطاق يتركز فيه هذا الاستعداد وهذا الاستنفار وربما يتماشى مع هذه الأهداف التي تذكر أمريكيا؟
5: نعم، يعني فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من التصعيد، أو عفوا الموقف الإيراني من التصعيد الأمريكي، هو أنه إيران أغلقت مضيق هرمز وتقول أنه المضيق مغلق، وحتى يعني بالأمس لم تقوم أي سفينة بالمخاطرة والمرور من المسار الذي أعلنته الولايات المتحدة، تؤكد أنها متمسكة بهذا الأمر، وحتى لو كان الثمن الدخول في حرب مرة أخرى مع الولايات المتحدة باعتبار أن إيران تنظر للمضيق على أنه جزء من أمنها القومي. أما فيما يتعلق أيضا بماذا ستفعل إيران، إيران تقول أنها ترد على المواقع والمقرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وخلال الأيام القليلة الماضية شهدنا أنها استهدفت عدد من القواعد في المنطقة، وتركزت هذه الاستهدافات على الأردن البحرين والكويت، وتقول إيران أنها تستهدف القدرات التي تستخدم في استهداف السواحل الجنوبية الإيرانية.
3: طبعا أنت موجودة معنا رانيا قاسمي من طهران لمتابعة آخر التطورات في حين الإعلان الرسمي عن التعامل مع هذه الضربات الأمريكية الجديدة التي نسأل عنها مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. التقدير وفق هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية إيهاب لطبيعة هذه الضربات وأهدافها؟
7: القيادة المركزية لم تحدد في الحقيقة طبيعة الأهداف هذه المرة مريم، لكن هذا ما كنا نتحدث عنه بأن هذه الحملة العسكرية حملة قوية ومتعددة المراحل وحملة تصعيدية من الولايات المتحدة. لم تفصل هذه الجولة عن الجولة السابقة من الضربات إلا 8 ساعات فقط، وبالتالي هذه حملة مركزة. القيادة المركزية أصدرت قبل 8 ساعات البيان بإنهاء الجولة الرابعة من الضربات على الجانب الإيراني، وحاليا تقول أنها شنت جولة جديدة بالساعة 6 صباحا بتوقيت واشنطن الساحل الشرقي، وبالتالي يبدو أن القرار كان متخذا منذ الأمس من قبل الرئيس دونالد ترامب، الذي قال بالفعل أن الولايات المتحدة ستشن ضربات هذا اليوم وغدا أيضا على إيران، ويبدو أن القرار متخذ بالاستمرار في هذه الحملة التصعيدية العسكرية من قبل الولايات المتحدة على إيران من أجل إجبارها على فتح مضيق هرمز بالكامل، وأيضا من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا يدل أيضا على أنه ربما باب الدبلوماسية حاليا لم تتوصل إلى حلول دبلوماسية، خاصة وأن ترامب قال أن ممثليه اتصلوا بالجانب الإيراني بالأمس وأخبروا إيران بأن عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا ستستمر هذه الضربات. وبالتالي هذه الضربة الجديدة والموجة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران توحي بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو إلى تفاهم حتى الآن بين الجانبين. لكن الضربات السابقة التي استمرت على مدى الأربع أيام الماضية كانت تستهدف وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية أنظمة الرادارات وأنظمة الدفاع الإيرانية على الساحل الإيراني وفي محيط مضيق هرمز، واستخدمت فيها القوات الأمريكية عشرات المقاتلات الأمريكية إضافة إلى الطائرات المسيرة وذخائر أيضا دقيقة التوجيه استهدفت بها أنظمة الرادارات ومواقع تخزين الطائرات والمسيرات والصواريخ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية إن هذا الأمر يأتي بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز، وهذا هو السبب الرئيس. لكن وفق الإيقاع الزمني لهذه الضربات حاليا فنحن نتحدث عن حملة أمريكية مكثفة، لأن الرئيس دونالد ترامب قال أنه أصبحت لديه قناعة بأنه لا يمكن التفاوض مع الجانب الإيراني إلا عبر القوة، وقال أن هذه الحرب ستستمر.
3: هل تتوافق أو تتفق كل التصريحات في البيت الأبيض على هذا التوجه بأن التصعيد هو الذي سيحل هذه المشكلة مع إيران وأن الدبلوماسية لن تنجح في ذلك؟ هل الجميع يتفق مع ترامب في توجه التصعيد؟
7: نعم، هذا ما يظهر جليا في واقع الحال على الأقل في هذه المرحلة. في بدء هذه الحرب كانت هناك تقارير تتحدث عن أن هناك ربما اختلافات في وجهات النظر داخل إدارة ترامب، وخاصة من نائبه جيدي فانس الذي كان ربما معترضا في بدء الأمر على شن هذه الحرب. لكن بعد توقيع مذكرة التفاهم وشن إيران هجمات على السفن في مضيق هرمز، رأينا واستمعنا لتصريحات من نائب الرئيس قال فيها أن العنف الإيراني سيقابل بالعنف، وبالتالي هناك أصبحت حالة ربما من الاتحاد والقناعة لدى جميع أعضاء إدارة ترامب بأن إيران بالفعل أو أن النظام الإيراني الحالي يجب أن تكون هناك حالة من العنف في مقابل العنف الذي يمارسه هذا النظام في مضيق هرمز. وبالتالي الرئيس ترامب أمامه هذه الخيارات العسكرية، ووفق ما سرب بالأمس كان بالفعل قد عقد اجتماعا في البيت الأبيض في غرفة العمليات مع كبار فريقي أعضاء فريقه الأمن القومي. حضر نائب الرئيس جيدي فانس شارك في هذا الاجتماع، وأيضا وزير الحرب والخارجية مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة والمبعوث الخاص ستيف ووتكوف. وتمت مناقشة أهداف استراتيجية تضرب في إيران خلال الأيام المقبلة أيضا في هذا الاجتماع، بحسب ما صرح به مسؤولون بأن ترامب يريد أن تضرب أهداف استراتيجية أقوى وليست فقط قدرات إيران العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز. لم تكشف هذه الأهداف بعد، وإنما هذا يعطي شعورا ومفهوما بأن الرئيس ترامب أصبح محبطا للغاية من سلوك إيران خلال الفترة الماضية، وأنه يريد أن يمارس هذا الضغط العسكري الكبير.
3: ولذلك تحدث ربما عن إمكانية أن يذهب هذا التصعيد الأسبوع القادم إلى استهداف الجسور ومنشآت الكهرباء داخل إيران. الذهاب إلى هذه الخطوة، هل قال ترامب أنه أوتوماتيكي تلقائيا سيجري الذهاب إليه، أم يضعه ضمن شرط إن استجابت إيران بتطور ما أو بتنازل ما فسيتوقف ذلك المخطط؟
7: نعم، هذا صحيح. هو الرئيس ترامب قال أن هذا الأمر رهنا باستجابة الإيرانيين، وقال أنه إذا لم توافق إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات سيستهدف هذه المنشآت، منشآت البنية التحتية. لكن هذا الأمر أيضا في الواقع محل جدل هنا في الولايات المتحدة مريم، لأن مسألة استهداف البنية التحتية هي مخالفة للقانون الدولي، وإن كان البنتاغون من قبل قد صرح بأنه أحيانا هناك بنية تحتية تستخدم أيضا من أجل المنشآت العسكرية وليس فقط للمدنيين، وبالتالي هناك ربما مبرر وفق البنتاغون لاستهداف هذه المنشآت. لكن على أي حال الرئيس ترامب كان قد صرح وهدد باستهداف هذه المنشآت من قبل ولم ينفذ هذا التهديد، لكن هذه المرة قال أن الأسبوع المقبل سيبدأ في استهدافها ما لم تستجب إيران لطلباته بفتح مضيق هرمز بالكامل والجلوس على طاولة المفاوضات وحل أي خلافات تتعلق بمذكرة التفاهم. لكن حاليا ما أفهمه من هذه الضربات الكثيرة والمكثفة في الإيقاع الزمني القصير للغاية هو أن هناك حملة عسكرية كبيرة بالفعل من قبل الإدارة الأمريكية حاليا.
3: كذلك ستبقى معي إيهاب العبسي من واشنطن، لأنني سأعود إلى رانيا قسمي من جديد وهي موجودة في طهران تتابع إن كانت قد خرجت أي بيانات تتحدث عن هذه التطورات التي تذكرها القيادة المركزية الأمريكية بخصوص ضربات أمريكية بدأت قبل قليل على إيران.
5: يعني حتى الآن لم تصدر أي تصريحات أو أي إعلانات لتعرض أي من أجزاء إيران للاستهداف، ولكن يعني ما هو مؤكد من قبل إيران أن لا يمكن الثقة في الولايات المتحدة. تقول إيران أن الولايات المتحدة تهاجم دون مبرر كما تتحدث طهران هنا، كما أنها تتعمد يعني استهداف القوات المسلحة الإيرانية رغم أنها لم تبدأ هذا التصعيد. هذا بالإضافة إلى أن القوات الإيرانية كانت ملتزمة نتيجة مذكرة التفاهم الموقع ما بين إيران والولايات المتحدة، كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار، وأنها كانت متمسكة بأنها هي من تسير الملاحة في مضيق هرمز رافضة أي مسارات أخرى كانت حذرت من أنها لن تكون آمنة. ولذلك يعني إيران لا ترى نفسها مسؤولة عن هذا التصعيد، بل تحمل واشنطن التصعيد من خلال انتهاك بنود مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول لتوقيعها. هذا ما أكده مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرباني، الذي اعتبر أن ما تثيره الولايات المتحدة من اتهامات بشأن إيران هي تأتي لأغراض سياسية وضمن حملة تضليل من أجل تبرير ما تقوم به الولايات المتحدة. يعني حالة انعدام الثقة في الجانب الأمريكي كانت قد تمت الإشارة إليها من قبل مختلف المسؤولين. كان يتوقع كبار المسؤولون هنا في إيران أن تقوم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بما تم التوقيع عليه، ولكن إيران قالت أنها يعني حاولت إعطاء فرصة للدبلوماسية وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة وإيران، ولكن كما تقول أنه كما كان متوقعا لم يلتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيعه على المذكرة، وأن كل ما يتم تداوله الآن من تصريحات أمريكية تعتبر إيران أنه في إطار الضغوط القصوى لفرض شروط وظروف جديدة على إيران، وما أكدت طهران أنها لن تقبل به. تقول أنها يعني كانت تعمل بحسن نية رغم انعدام الثقة، قالت أنها نفذت تعهداتها وكانت تعمل وتواصل المشاورات مع الوسطاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، ولكن هذا ما عرقله التحرك الأمريكي الأخير، رغم أن إيران كانت منشغلة في مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي يتم الإعلان عن انتهاء مذكرة التفاهم من جانب الرئيس الأمريكي. ولذلك يعني إيران تتوقع أن تتعرض للاستهداف، ولكن ما تقوله إيران دائما أنها سترد على أي استهداف. يعني تقول أن مرحلتي أو عصري أن تقوم الولايات المتحدة بالقصف وألا يتم الرد عليها فقد انتهى، وأنه سيتم إلحاق أضرار بها هي أيضا.
3: سنعود إليك لاحقا رانيا قسمي من طهران. نستضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نواصل معك بالتحليل العسكري عقيد نضال. القيادة المركزية الأمريكية في بيانها تقول إن الهدف من هذه الضربات التي بدأت قبل قليل على إيران مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. بناء على هذا الكلام، هل ستبقى الضربات على مستوى السواحل الجنوبية لإيران أم ستتسع؟
2: هناك نقطتين غاية في الأهمية. هذه العبارة أو هذه الضربات تفسر عبارة يوم ليلة أمس حين استخدم عبارة أن تكون العمليات فتاكة. هذا ليس مفهوم إعلامي وليس مفهوم لغوي، وإنما مفهوم عملياتي عسكري يراد منه القيام بعمليات الشلل. هذه الآن التي تجري هي عمليات الشلل. الآن ما يجري أو ما نلاحظ أن هناك ضربة وضربة، وبين كل ضربة وضربة هناك ضربة، بمعنى أن هذه التكاملية والشمولية في عملية الضربات تحقق مبدأ عسكري يعرف بزمام المبادرة. الجانب الأمريكي لا يريد أن يفلت زمام المبادرة. زمام المبادرة بكل بساطة بعيدا عن التعقيدات العسكرية هو من الذي يبدأ ومن الذي ينهي. الآن الجانب الأمريكي يريد أن يتمسك بزمام المبادرة. لماذا؟ لأن زمام المبادرة يقود إلى إدامة زخم الهجوم، وإدامة زخم الهجوم يقود إلى استثمار الفوز، بالتالي هو لا يريد أن يعطي للجانب الإيراني مجالا لإعادة التنظيم أو لانتزاع زمام المبادرة.
3: لكن رغم ذلك لم تخرج هذه الضربات من نطاق محدودية الأهداف.
2: نعم، لسبب رئيسي، أن الجانب الأمريكي تعلم درس قاسي من عمليات 89 يوم عندما استنزف كميات كبيرة من الذخائر على رأسها صواريخ الدقيقة التوماهوك، استنزف 850 صاروخ في 39 يوم من أصل مخزون 4500، 30% استهلاك عالي. لذلك ذهب إلى هذا النوع من الضربات والتي تعرف بعمليات البيك أب، العمليات الانتقائية. هذا النوع من الضربات أقل كلفة مالية وأقل كلفة سياسية ويوفر مجهود في المخزون. لذلك الجانب الأمريكي عقلنا عملية الاستهداف، لم تعد عملية عشوائية بقدر ما هي عملية متبعة بمنهجية التارجتينج. منهجية التارجتينج تتبع إلى نقطتين، التو أف والتو تي، هي منهجية عسكرية بمعنى الفايند والفيكس والتراك والتارجتينج، أي بمعنى البحث التثبيت ثم بعد ذلك الاستهداف. هذه المنهجية العسكرية هي أكثر منهجية توفر استهلاك في الذخائر وفي الأنشطة العسكرية.
3: لكن لماذا تكون ما أسميتها عمليات الشلل قبل قليل مركزة ضد القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز؟ لماذا تتركز هنا حول مضيق هرمز تحديدا؟ هل هو بسبب أن ما تتلقاه أيضا من ضربات من إيران تأتي من هذه القواعد، أم ربما هناك هدف لإصابتها بالشلل فعلا حتى ربما ينتهي أي احتمال من تلقي هجمات من هناك؟
2: كليهما معا مريم، بمعنى أنه يريد إضعاف القدرات الإيرانية أو شلل القدرات الإيرانية، إحداث إعماء راداري حتى تدخل الطائرات وتخرج كيفما تشاء، تحقيق السيادة الجوية وتحقيق السيادة الإلكترونية حتى يمنع عملية اصطياد الطائرات المسيرة التي بدأت تدخل في معادلة العمليات. ما نراه هو تصاعد عمودي وأفقي. عمودي في ساعات القتال، العملية الأولى كانت 4 ساعات ثم 5 ساعات ثم 6 ساعات، امبارح أو ليلة أمس 7 ساعات تزايد، إذن المنحنى تصاعدي. أفقيا، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، بدأ ينتقل الجانب الأمريكي من خط دفاعي أول أو نسق أول على الساحل الغربي لإيران بطول 2400 كيلومتر إلى العمق قليلا بمسافة 15 إلى 20 كيلومتر لتشكيل منطقة عمليات نارية لشلل القدرات الإيرانية من القيام بتهديد مضيق هرمز، لأن الهدف التكتيكي الوصول إلى مضيق هرمز.
3: بهذه العمليات هل ستنجح في ذلك؟
2: لا أعني الوصول إلى مضيق هرمز احتلال هرمز أو boot in the ground احتلال القوة البرية، وإنما تفسير ما حصل ليلة أمس بالاشتباكات البحرية التي حصلت في مضيق هرمز، بمعنى السيطرة على هرمز بالنار بعد أضعاف القدرات.
3: الآن القوات الأمريكية المنتشرة في السواحل القريبة من إيران والتي تنفذ هذا الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي عاد وفرض خلال الساعات الأخيرة، هل يمكن أن تتطور إلى انتشار أوسع أيضا وربما في النوعية أيضا تقوم بعمليات أكثر كثافة؟
2: الآن الحصار البحري شيء والاشتباكات التي حصلت يوم أمس شيء. الحصار البحري خصص له 19 قطعة بحرية، حاملتين طائرات جورج دبليو بوش ولينكولن، بالإضافة إلى عدد من المدمرات أبرزها أرلي بيرك. بينما الاشتباك البحري الذي حصل أمس كان من مجموعة بوكسر، وهي مجموعة برمائية ليست سفينة واحدة، هي سفينة بوكسر ترافقها سفينة أخرى بورتلاند، بالإضافة إلى سفينة إنزال بحري.
3: لكنها مشاركة في الحصار البحري.
2: طبعا مشاركة في الحصار، نتكلم عن 19 قطعة بحرية. لذلك مريم، أن يكون الهدف ما تحدثت به هو كليهما معا، الشلل وأضعاف القدرات ثم السيطرة بالنار على مضيق هرمز.
3: تبقى معي عقيد نضال أبو زيد، لأننا نريد أيضا أن نحلل سياسيا هذه التطورات ونقرأها مع ضيفنا في الاستوديو الذي نرحب بها، الدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور عبيدي، المتحكم في آلة التصعيد حاليا من الجانبين الأمريكي والإيراني، هل هو فعلا فشل مذكرة التفاهم في إرساء قواعد تفاوضية تفضي إلى اتفاق نهائي بينهما، أم أن لدى كل طرف هدف في تثبيت واقع معين على الأرض لا تحققه بالضرورة مذكرة التفاهم؟
6: مذكرة التفاهم هي نصوص قانونية، وبالتالي هي يعني شيء مجرد، هو الاختلاف في التفسير، وأعتقد الاختلاف كذلك في غايات الطرف الأمريكي والإيراني هي التي أدت إلى تعطيل هذه المذكرة. أي أن بالنسبة للإيرانيين كان الهدف منذ البداية هو البناء على مذكرة التفاهم التي تعتبر بالنسبة لهم انتصار دبلوماسي لتحقيق المزيد من الانتصارات، لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية البناء على مذكرة التفاهم من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من الطرف الإيراني، وهذا لم يحدث. أحد مخرجات في النهاية الجولات الأخيرة في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن في النهاية ما يسمى بالرادع أو الوسائل القوية أصبحت في النهاية أهداف. يعني مثلا مضيق هرمز كان المفروض أن يكون فقط وسيلة ردعية في يد إيران تستعمله للمزيد من حصول ربما على تنازلات من أمريكا أو كذلك في ملفات أخرى، لكن تحول إلى هدف نهائي، وهذا يصعب العملية التفاوضية. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التصعيد، نحن نعلم جاي من التصعيد في التفاوض الدبلوماسي هو كذلك وسيلة يمكن في النهاية أن تؤدي إلى تحسين شروط التفاوض، لكن التصعيد ليس غاية في حد ذاتها، لأن التصعيد في مرحلة من المراحل لابد أن يترجم دبلوماسيين، أن تكون منتصر عسكريا هذا لا يكفي.
3: العودة إليه في مع كل تعقيد ولو كان صغيرا في تنفيذ مذكرة التفاهم، ألا يشير إلى أنه غاية أيضا هذا التصعيد العسكري؟
6: تصعيد يصاحب في النهاية لاستعمال مضيق هرمز، لأنه بالنسبة للإيرانيين والآن رسالتهم هي أنه استمرار غلق مضيق هرمز إلى غاية استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية داخليا من خلال استهلاك كمية كبيرة من النفط الاحتياطي، وكذلك خارجيا من أجل كذلك أنه أن تكون تكلفة هذه الحرب، تكلفة غلق المضيق مرتفعة جدا،
3: لكن تنهك أيضا وتستنزف إيران،
6: وتستنزف داخليا بدرجة قوية، لكن ويعرض إيران كذلك إلى هجمات متتالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تسميه بالتصعيد، أي أن هذا الاستعمال المفرط للمضيق أدى كذلك إلى تصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن المذكرة عودة إلى سؤالك هي متوفرة، هي ما زالت موجودة. متى أحس الطرفان بأن هناك ضرورة في النهاية للعودة إلى التفاوض؟ هناك مرجعية موجودة وهي مذكرة التفاهم رغم التباين الكبير حول بعض موادها.
3: هل يطرق فعلا الطرفان باب دبلوماسية في فترة التصعيد الحالية دكتور عبيدي؟ هل هما جادان في إمكانية العودة للتفاوض على مذكرة التفاهم ذاتها؟ يعني إيران عندما ترى أن الوضع الحالي استمرار في إغلاق مضيق هرمز ربما له فوائد ومكاسب بالنسبة لها، والأمريكيون يعتقدون أن هذا التصعيد يمكن أن يوقف هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، تحت هذه العناوين كيف يمكنهما العودة للتفاوض؟
6: يمكن العودة للتفاوض إذا وصلت في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتيجة مفادها بأن في النهاية أنه فقط التفاوض يمكن أن يحقق على الأقل انتصار، وهو فتح مضيق هرمز، لأنه هو الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يسوقه الرئيس ترامب. صحيح أنه في النهاية الإيران محتفظة بهذه الورقة، لكن هذا الضغط المتصاعد هو للعودة للتفاوض، ليس لفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة هي تعلم جيدا بأن فتح مضيق هرمز بالقوة من الصعب، لأن ذلك يستدعي في النهاية أن يكون هناك التزام عسكري أكبر بكثير ويكون مكلف داخليا وخارجيا. فماذا بقي له من الأوراق؟ الضغط المتواصل، التصعيد العسكري، حتى على الأقل أن يكون هناك تكون هناك صيغة مشتركة في النهاية لقضية وضع مضيق هرمز.
3: لكن كيف تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن التصعيد يمكن أن يعيد الإيرانيين إلى تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم المرتبط بالسماح أو بحرية الملاحة البحرية في المنطقة؟
6: هو بدأ أصلا بإلغاء في النهاية تراخيص لبيع النفط، في كذلك في إعادة فرض الحصار البحري، في هذه الضربات العسكرية الموجعة، وأنا أعتقد أنها ستتواصل في النهاية لإنهاك إيرانيين داخليين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك العسكري. يعني على أساس أنها ستكون رسائل للحرس الثوري الذي هو يأخذ القرار الآن في إيران بأن في الاستمرار في غلق مضيق هرمز سيكون كذلك مكلفا بالنسبة لإيران.
3: لكن حتى الإيرانيين يعولون على أن استمرار إغلاق المضيق سيؤثر على أسواق الطاقة العالمية وسيؤثر على أيضا أسعار النفط، بالتالي أضرار اقتصادية تمس المواطن الأمريكي بشكل مباشر. هنا الأمريكيون هل يراعون هذا المعطى عندما يصعدون بهذا الشكل؟
6: مؤكد، يعني بالنسبة للولايات المتحدة بالنسبة للرئيس الأمريكي تعلمين يعني هو انتقل من الهدف الأساسي من الحرب هو الحرية للإيرانيين إلى حرية مضيق هرمز، وبالتالي هو مضطر في النهاية أن يستمر في مضيق هرمز. ولذلك سؤالك حول لماذا الضربات العسكرية تبقى في مضيق هرمز، لأنه يريد أن يقول للعالم بأنه يريد أن يدافع على مضيق هرمز، يريد في النهاية تقليص حجم القدرات العسكرية الإيرانية من أجل أن يكون تأثيرها السلبي على مضيق هرمز كذلك أقل، ولذلك هو يستثمر في مضيق هرمز. هذه النقطة أنا أعتقد التي يمكن في النهاية أن نتابعها من أجل رؤية فعل ما هو توجه القيادة الإيرانية. توجه القيادة الإيرانية هذا كلام عام، أنا أعتقد توجه بالضبط الحرس الثوري الذي هو الآن يستنفر بأخذ قرار فيه.
3: في ظل هذا التصعيد دكتور عبيدي، كيف يمكن إنعاش مذكرة التفاهم؟ لأن ترامب قال إنها انتهت، فهل يمكن إحياؤها من جديد؟
6: يعني انا دائما اقول مارك روتي وزير رئيس الوزراء الهولندي السابق امين عام الحلف الاطلسي قال جمله مفيده جدا في الدبلوماسيه، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب يجب في النهايه الاصغاء عليه جيدا لانه واعطاء ما يقوله في النهايه قدر كبير من الجديه، لكن يجب ان لا يؤخذ حرفيا. فانا اعتقد ما قاله الرئيس ترامب غير، هناك تقلب في موقفه، قال بانه سيفرض 20% من كذلك رسوم على الملاحه ثم عاد الى ذلك. فانا اعتقد ان الرئيس الامريكي عندما يقول ان مذكره التفاهم هي ميته وفي نفس الوقت يقول بان المفاوضات ما زالت مستمره، انا اعتقد فعلا هذا هو الحقيقي. انه
3: في الجانب الايراني دكتور عبيدي تحدثت عن الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقرر الآن مسألة التصعيد من عدمه وعدم العودة إلى التفاوض وفق هذه المتطلبات الأمريكية، لكن كيف ربما يؤثر ذلك على الداخل الإيراني في إحداث هذا الشرخ على المستويات بين المستويات السياسية والعسكرية؟
6: يعني هناك تذمر كبير، هناك يعني وضع اقتصادي واجتماعي خطير، يعني هناك معلومات تتحدث حتى مساعي الاستقالة للرئيس الإيراني. الجناح المعتدل لنقل الجناح العقلاني هو الذي دافع على مذكرة التفاهم، لكن للأسف الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على قدرة هذا الجناح الذي فاوض في باكستان وفي قطر وفي سويسرا أن في النهاية أن يتنفذ بصناعة القرار، لكن للأسف هذا الجناح الذي فعلا أراد أن يتمسك بمذكرة التفاهم ليست لديه تلك القدرة الكافية أمام الجناح المتشدد الذي يرمز إليه والممثله الحرس الثوري.
3: عسكريا الآن عقيد نضال أبو زيد، الجولة الحالية من التصعيد هل تحمل ملامح مختلفة عن الجولة الأخيرة أو بداية الحرب في فبراير؟ يعني على مستوى الأسلوب، القوات المشاركة، كثافة القوات، كثافة أيضا الضربات وتيرتها.
2: بالتأكيد مريم، أبدأ بشكل العملية العسكرية. الجانب الأمريكي تعلم درس من عمليات 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، لا يريد الذهاب إلى عملية اشتباك مباشر مع الجانب الإيراني، فضل الذهاب إلى مفهوم عسكري جديد يدرس في الأكاديميات الاستراتيجية وهو الكومفورتابل هانتينج، الصيد المريح. هذا النوع من العمليات العسكرية يعتمد على جهد استخباري يتم تغذيته إلى العمليات يعالج بالطيران أو بالصواريخ الدقيقة. هذا من حيث شكل العملية، وبالتالي يبدو الجانب الأمريكي يريد المحافظة على هذا النمط من العمليات العسكرية دون الذهاب إلى عمليات عسكرية أو مواجهة مباشرة مع إيران. النقطة الأخرى أن الجانب الأمريكي يحاول أو يتشبث، حتى أكون أكثر دقة بالمفاهيم، بمبدأ زمام المبادرة. الجانب الإيراني يحاول أن ينتزع زمام المبادرة والجانب الأمريكي يعيد هذا الانتزاع.
3: هل ما زال قادرا الجانب الإيراني على انتزاع زمام المبادرة؟ لأن هناك تقديرات، يعني مثلا ضيفنا قبل قليل السيد توم غاريت قال إن الضربات الإيرانية أو الرد الإيراني على الضربات الأمريكية الآن أقل من مستوى الرد الذي كان في بداية الحرب.
2: إجابة على سؤالك في مفهوم عسكري، المفهوم العسكري يقول ليس مهم كم تستهدف بقدر ما أن الأهم ماذا تستهدف وماذا تصيب. الجانب الإيراني يستهدف لكن لا تزال استهدافاته تقليدية، نفس الدول نفس الأهداف، بالتالي لا يوجد تصاعد في الكم والكيف من حيث الأهداف كما هي الحال لدى الجانب الأمريكي.
3: ما الذي يمكن أن يستهدفه حتى نقول إنه انتقل نوعيا وكيفا أيضا؟
2: الهاي فاليو تارجت، الأهداف عالية القيمة، القطع البحرية الأمريكية 140 كيلومتر 170 كيلومتر، القواعد الإسرائيلية، اليوم طائرات التانكرز كلها تخرج من قاعدة رامون ومن قاعدة بن غوريون، بالتالي هذه هي الأهداف عالية القيمة. هناك نقطة أشرتي إليها مريم في سؤالك حول القوة، شكل القوة. نعم شكل القوة اختلف، لم نعد نشاهد القوة التي كانت موجودة في 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، الأرمادة البحرية والجوية، دخل عنصر جديد على معادلة العمليات وهي حروب الجيل السادس، الدرونز والزوارق الموجهة.
3: ما الذي يمكن أن يتطور إليه الموقف في الساعات القادمة باختصار لو سمحت؟
2: هناك مؤشرات عديدة تشير إلى أن هناك نشاط لاسلكي، هناك نشاط استطلاعي، جهد استخباري عالي، طائرات التانكرز موجودة في الأجواء، تحركت من أكروتيريا في قبرص إلى سوداباي في كريت، يبدو أنها ستقوم بعملية تزويد. إذا بقيت المؤشرات التصاعدية على هذا الحال أعتقد أننا أمام ليلة قد تكون ساخنة قليلا إن لم يحدث، وهنا الجملة مشروطة، أي اختراق في هذه المؤشرات.
3: سيصل الأمر إلى استهداف الجسور كما قال ترامب الأسبوع القادم؟
2: مبكر جدا الحكم على ذلك، أعتقد أننا لازلنا في المرحلة الأولى من العملية وهي الأهداف التكتيكية.
3: شكرا جزيلا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا للدكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف على هذه المشاركة. وبهذا تنتهي ساعة وتبدأ ساعة جديدة من هذه التغطية التي نواكب فيها موجة القصف الأمريكي الجديدة على مواقع في إيران بعد ليلة من الهجمات. في أحدث المستجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها بدأت موجة من الضربات ضد إيران قبل نحو ساعة، مضيفة أن الهدف منها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. في حصيلة هجمات الليلة الماضية أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في هجمات أمريكية استهدفت ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم. كما قالت المتحدثة باسم الحكومة إن 30 مدنيا قتلوا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. أما حاكم مدينة بوشهر فقال إن 3 مواقع في المدينة تعرضت صباح اليوم لهجمات أمريكية. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات جرت فجر الأربعاء في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، في حين أعلن الجيش الإيراني أنه نفذ موجة جديدة من الهجمات بالمسيرات على قواعد أمريكية في المنطقة. في الملف اللبناني استؤنفت في العاصمة الإيطالية روما الجولة 6 من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وتزامنت مع تصريحات للرئيس اللبناني قال فيها إن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وإنها بدأت تعطي مفاعيلها. نتابع آخر التطورات مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي ومع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا، نتابع معك من جديد أي تحديث بخصوص الضربات التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت قبل دقائق على مواقع في إيران، هل هناك تعامل معها رسميا على مستوى بيانات تتحدث عن طبيعة الاستهداف ومواقعه؟
5: يعني فيما يتعلق بالإعلان الأمريكي لم يسجل حتى الآن أي هجوم أمريكي على أي من المدن الإيرانية خاصة المدن الجنوبية. أما فيما يتعلق بالمواقف السياسية، عادة إيران لا تتفاعل بسرعة مع أي تصريحات أمريكية وتأخذ وقتها في الرد على هذه المواقف، وأحيانا تتجاهلها باعتبار أن ما يقال هو في إطار الهجمات الأمريكية المستمرة أو في إطار الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران. الهجمات الأمريكية التي بدأت مساء يوم أمس امتدت حتى صباح اليوم باستهداف 3 مناطق في مدينة بوشهر بمحافظة بوشهر جنوب إيران، وذلك في إطار هجمات طالت يعني كل الساحل الجنوبي الإيراني وامتدت حتى إلى مئات الكيلومترات داخل الأراضي الإيرانية خاصة في محافظة سيستان وبلوشستان، عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف ثكنة عسكرية للجيش الإيراني في مدينة بامبور، وما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإيرانيين. وهذه العملية يعني توعد الجيش بالرد عليها بقوة واعتبرها يعني استمرارا لما وصفها بالجرائم الأمريكية التي بدأت باستهداف مدرسة ميناء في جنوب إيران. أيضا هناك تأكيدات على أن إيران تقوم بالرد بالمثل، يعني هذه المعادلة الإيرانية، الرد بالمثل على الهجمات الأمريكية باستهداف قدراتها العسكرية أيضا في المنطقة، سواء هنا نتحدث عن الرادارات، منظومة الرادارات المبكرة أو حتى أنظمة الصواريخ والباتريوت، وهذا بالإضافة إلى حظائر المقاتلات الأمريكية بمختلف أنواعها وأيضا مراكز التحكم والسيطرة والمسيرات الأمريكية يتم استهدافها. وكانت قد تركزت الهجمات الإيرانية مساء يوم أمس وحتى فجر اليوم على استهداف هذه المنشآت والمواقع الأمريكية الحيوية في بعض دول المنطقة وتحديدا الكويت، البحرين والأردن. هذه الأردن خاصة يعني قاعدة الأزرق كانت قد تعرضت للاستهداف مرتين من قبل الجيش الإيراني بالمسيرات الهجومية ومرة من قبل الحرس الثوري باستخدام الصواريخ البالستية الإيرانية. إيران تؤكد أنها تتلقى ضربات من قبل الولايات المتحدة، هذه الضربات لها تداعياتها، ولكنها أيضا في المقابل تؤكد أنها قادرة على إلحاق أضرار وخسائر بالقوات الأمريكية في المنطقة، ما يعني أنه لن تتعرض فقط إيران للضرر والخسائر، بل أن هذا الأمر ستتحمله الولايات المتحدة أيضا. وهنا يمكن أن نشير إلى أن إيران تعول في هذه المواجهة والحرب التي تقول أنها مستمرة منذ 28 فبراير الماضي، تعول على قدرتها على التحمل والصمود، وتعتبر أن هذا ما يفتقده الرئيس الأمريكي، أنه ليس قادرا على الصبر. وهو أيضا ما تمت الإشارة إليه فيما يتعلق ببنود مذاكرة التفاهم، يعني أشار السياسيون الإيرانيون أن عدم صبر الولايات المتحدة في تنفيذ إيران للبند الخامس المتعلق بمضيق هرمز هو السبب في هذا التصعيد الأمريكي الأخير. هناك تأكيدات إيرانية على أنه يتم باستمرار تحديث الأهداف الإيرانية من خلال رصد ومتابعة التحركات الأمريكية في المنطقة. تم أيضا التأكيد على تعزيز القدرات العسكرية، هذا ما أكده يعني مستشار التنسيق في الجيش الإيراني وسبقه القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية. تم التأكيد على أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية والفنية وأيضا الاستخباراتية لمساعدة القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري على تنفيذ عمليات تكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. هذا بالإضافة إلى التأكيد على الوحدة، خاصة وأنهم بسبب المفاوضات كانت قد ظهرت بعض الأصوات المعارضة للتفاوض مع الولايات المتحدة باعتبار أنها هي من تسببت في مقتل عدد كبير من الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الإيراني السابق. ولكن في المقابل هناك تأكيد على أن هذه الخطوات سواء التفاوض أو المواجهة هو يتم وفقا لقرارات المرشد الجديد وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الإيرانية. يعني أن قرار التفاوض أو عدم التفاوض هو يتم اتخاذه ما بين الميدان الدبلوماسي والميدان العسكري، وتأكيد على أنه لا خلاف فيما يتعلق بهذا الأمر في إيران على خلاف ما يتم الترويج له.
3: أشكرك رانيا قاسمي من طهران. إيهاب العبسي في واشنطن، نريد أن نقرأ معك مرة أخرى في سطور بيان القيادة المركزية الأمريكية حول هذه الضربات التي بدأت قبل قليل.
7: نعم، هذا البيان المختصر الذي أعلنت فيها قيادة مركزية الأمريكية أنها بدأت قبل قليل موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، وذلك ردا على هجوم إيران على السفن في مضيق هرمز. لكن اللافت في هذا البيان عدة أمور في الحقيقة مريم. أولا أن هذه الضربات تأتي خلال أوقات النهار، وهذا أمر لافت لأن معظم الضربات الأمريكية على إيران خلال الأيام الماضية كانت خلال ساعات الليل. النقطة الثانية أن الإدارة أو قيادة مركزية الأمريكية تعلن بدء الضربات وليس انتهاء الضربات كما كان يحدث في البيانات السابقة عادة، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تصر في هذه الحملة العسكرية على تكثيف ضربات قوية على الجانب الإيراني وإعلان ذلك حتى مع بدء شن الضربات وليس مع انتهاء هذه الموجة. قبل 8 ساعات فقط انتهت الموجة التي كانت قبل هذه الموجة التي بدأت قبل قليل واستغرقت 7 ساعات بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية. قالت فيها أنها استهدفت عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز وعلى طول الساحل الإيراني باستخدام مقاتلات أمريكية وقوارب مسيرة وقطع بحرية وطائرات مسيرة أيضا وبذخائر دقيقة التوجيه بحسب القيادة المركزية الأمريكية التي قالت أن هذه الضربات ستستمر بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب ردا على هجمات إيران على السفن في مضيق هرمز. وأيضا كان قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر قال إن إيران هاجمت السفن في المضيق ما أدى إلى مقتل أو إصابة أو فقدان ما لا يقل عن 12 من طواقم هذه السفن المدنية، إضافة أيضا إلى شن إيران هجمات على دول الخليج وإلحاق الأذى والضرر بالكثير من المدنيين. وقال إن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمحاسبة إيران على هذه الهجمات. الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال إن الولايات المتحدة ستشن ضربات اليوم وغدا على إيران أيضا، وقال إن هذه الحرب مستمرة ولن تتوقف إلا بأمر منه. لكنه أيضا قال إن ربما الأسبوع المقبل سيستهدف منشآت بنية تحتية في إيران ما لم يستجب الإيرانيون إلى المطلب الأمريكي بالجلوس على طاولة المفاوضات وفتح مضيق هرمز بالكامل وأيضا إنهاء هذا الوضع وهذا هذه الحرب بشكل كامل والاستجابة إلى مطالبه مريم.
3: شكرا لك حتى الآن إيهاب العبسي مراسلنا من طهران أو من واشنطن. وللتحليل ومناقشة هذه التطورات نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والعقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. أبدأ من التحليل العسكري لهذه التطورات معك عقيد نضال أبو زيد. يعني ربما ساعدنا مراسلنا في واشنطن إيهاب العبسي على وضعنا ربما في صورة اللافت في بيان القيادة المركزية الأمريكية، واللافت أيضا في هذه الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران لكونها خلال النهار عكس الضربات السابقة خلال الليل، وأنها تعلن أي القيادة المركزية الأمريكية عن بدء هذه الضربات وليس عن انتهائها كما درجت. قراءتك في هذه المعطيات؟
2: عسكريا هذه الضربة ليست ضربة رئيسية، بمعنى أن بين الضربة والضربة هناك ضربة، هذه الضربة ضربة تقييمية، بمعنى

0: أزمة الأهداف للموجة الأولى. الجانب الأمريكي لا يريد أن ينتقل لأي مرحلة جديدة من الضربات الليلية دون الإجهاز على الضربة التي كانت سابقتها. الملفت في هذه الضربات ما تحدثنا به في النشرة الماضية، زمام المبادرة. يبدو أن هناك مماحكة بين الطرفين على من ينتزع زمام المبادرة. الجانب الأمريكي لغاية الآن لا يزال يتمسك بزمام المبادرة، لا يريد أن يعطي أي مجال للجانب الإيراني لإعادة تنظيم وانتزاع زمام المبادرة، لسبب مهم، أنه في العرف العسكري دائما زمام المبادرة يقود إلى إدامة زخم الهجوم، وإدامة الزخم يقوم إلى استثمار الفوز. بالتالي من يحافظ على زمام المبادرة يستطيع أن يصل إلى استثمار الفوز. الجانب الإيراني بالجهة المقابلة بعيدا عن سردية الجانب الإيراني وبعيدا عن سردية الجانب الأمريكي لا يزال رده تقليديا، بمعنى لم يخرج عن المستوى الاعتيادي، نفس الدول نفس الأهداف، ولكن لم يكن أيضا هناك أي تطوير لا لبنك الأهداف ولا لأدوات الاستهداف.
1: انطلاقا من هذا التقدير العسكري والتحليل الذي قدمه عقيد نضال أبو زيد سيد توم جاريت، هل يسارع الجانب الأمريكي إلى تثبيت واقع عسكري مخافة أن يسبقه الإيرانيون إليه؟
2: أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن أن نقرأه بين السطور مما نراه، لكن لم يقال. الهجمات النهارية لها أيضا أهميتها. أعتقد أن الشعور في واشنطن بأنهم إن لم يشعروا بأمان ما فعلوها في النهار، والعقيد أوضح هذه الأمور من خلال تقييم مستوى الأضرار للأهداف المضروبة. أحيانا الهجمات تكون مقسمة على مراحل أو موجات، أحيانا الأمر يعتمد على ثقتك بنفسك وظروف العمل. هذا ما نراه الآن.
1: عباس أصلاني، حتى الآن لا بيانات رسمية إيرانية تتعاطى مع هذه الضربات الأمريكية الجديدة على مواقع في إيران. هل تتعامل إيران مع أي ضربة أمريكية جديدة على أساس أنها ضمن الروتين العسكري المعتاد، أم أنها ربما تقدر الفرق بين ضربة وضربة حسب الأضرار المترتبة عنها؟
2: بالتأكيد هذا ليس وضعا طبيعيا، وكلما زادت حدة التصعيد تتوضح أكثر خطورة الموقف وكثافة هذه المناوشات التي بدورها تزداد. نرى أن بنك الأهداف في إيران يتوسع من الأجزاء الجنوبية ليشمل قطاعات أخرى من المؤسسات العسكرية أو المؤسسات التي تتعامل مع إدارة المرور في مضيق هرمز. سمعنا بعض التقارير عن ضرب مضخات ومحطات توليد ماء وكهرباء وماء، وهذا جزء من الحصار البحري المفروض على البلاد، والذي يتضمن البعد الاقتصادي أيضا، والذي يهدف إلى الرفع إلى الدرجة القصوى الضغوط المفروضة على إيران. إذن هذه جزء من حرب هجينة تشن على البلاد، وأيضا إيران تتحضر للرد بطريقة أكبر، وكلما استمر الوضع الراهن سيكون هناك احتمالات تصعيد أخطر، قد يكون هناك خطأ في الحسابات في مكان ما، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الاستهداف والتحول إلى مرحلة أشد خطورة. حتى الآن نراه تبادلا لإطلاق النار بشكل مضبوط أو منضبط، وهم يستعرضان القوة لإجبار الطرف الآخر على تغيير موقفه، لكن لا أحد يغير موقفه، إذن يمكن أن يؤدي الوضع الراهن إلى المزيد من التصعيد.
1: سيد محمد أحمد العوضي، ما زال التصعيد العسكري حتى الآن يحوم حول المواقع القريبة أو المحاذية لمضيق هرمز. كيف تحول المضيق من محرك اقتصادي إلى ساحة عملياتية عسكرية بامتياز؟
3: نعم، يعني بالمناسبة اليوم هذا المضيق يعني هي كانت الورقة الضاغطة بالنسبة للإيرانيون، واليوم باتت هذه الورقة أنا أراها على الأقل في المستقبل القريب قد تتضعضع ولا أقل

0: قلل من قيمة أو مكانة المضيق للعالم بأسره، وإنما يعني بما هو واضح أعلى مراتب القوة ألا تستخدمها، فإن استخدمتها فلا قوة لك. بمعنى أن اليوم المزيد من هذه القرصنة على المضيق ماذا سيقدم الإيرانيون؟ يعني الآن نحن الآن في صدد بعد الحصار، قد يكون هناك تحالف دولي لفتح هذا المضيق، لأن المضيق اليوم ليس مسؤول يعني مسؤوليته فقط تقع على دول الخليج والمنطقة، إنما مسؤول عن العالم بأسره بما يعني ينسجم مع أسعار النفط وإلى آخره. أما يعني ما شدني في حديثي قبل قليل أن عن الضربات أو الجانب الإيراني يصر أو ينوه أن هناك المزيد من الضربات، يعني أنا أعتقد أن اليوم يعني الأفعال أقل بكثير من الأقوال. هم يتحدثون كثيرا، إحنا شاهدنا الجانب الأمريكي اليوم بضربات دقيقة جدا ومحدودة تنم عن استطلاع جيد ومصادر استخباراتية جيدة بارتفاع، وهذا لم يردنا إلى الآن إلى المربع الأول، إحنا نتكلم فقط عن السواحل. بالمقابل الجانب الإيراني ليس لديه إلا دول الخليج والأردن. طيب هل هذه الضربات المتتالية الممنهجة الغادرة أنا أسميها، هل غيرت أمرا في مسرح العمليات أو أرض المعركة؟ بالطبع لا. هم كانوا يعولون أن هذه الضربات قد تكون ورقة ضاغطة أخرى يعني لدول الخليج حتى يضغطوا على الجانب الأمريكي. بالتالي حتى أختم هذا الجانب، اليوم مسألة المضيق باتت واضحة للملأ ولن يستمروا بهذا الأمر إلى الأبد. العالم متأثر وقاب قوسين أو أدنى، وإن كانت مسألة المضيق وفتحها ليست بالسهولة كما يعني نتحدث ونحلل، ولكن بشكل أو بآخر ستنتهي هذه المسألة، لأن الحرب اليوم لن تقف عند هذه النقطة. المضيق ما هو إلا عرض جانبي لهذه الحرب.
1: السؤال كيف ستنتهي؟ وسؤالك دكتور محجوب الزويري، هل يمكن للمعادلة العسكرية بملامحها الحالية أن تحرك معادلة الدبلوماسية نحو التفاوض من جديد؟
2: بالإعلانات المتبادرة الآن عن انتهاء مذكرة الهدنة، الصراع يدخل مرحلة جديدة، وهي مرحلة ما بعد التصعيد المنضبط. بعبارة أخرى، هم الآن خاصة الولايات المتحدة تتجه إلى مرحلة يهدد بها الرئيس، وهي قصف المنشآت الحيوية منها الكهرباء ومحطات المياه وربما أهداف حيوية أخرى. إن حصل ذلك نحن نقترب من الحرب بشكلها الذي وقفت عنده، لكن هذا لا يعني العودة لها. وهو واضح حتى الآن أن الإدارة الأمريكية تحديدا تتراوح في عملها بين مسألتين، بين مسألة التركيز على المضيق وفتحه، وبين مسألة الذهاب والعودة إلى البرنامج النووي عبر طرح المنشأة الجديدة جبل الفأس. والطرح النووي الآن الحقيقة باعتقادي هو محاولة صناعة سردية نصر وإنجاز للرئيس الأمريكي مع تعقيد فتح المضيق. المضيق مر في عملية الحرية 1 ولم ينجح الرئيس الأمريكي، عملية الحرية 2، ثم أيضا موضوع فتح المضيق أو المسار العماني والذي أيضا لم ينجح بسبب القصف الإيراني. معنى ذلك نحن الآن أمام فشل متكرر بالنسبة للإدارة الأمريكية، قدرة على التحمل بالنسبة للطرف الإيراني، ويبدو أن كلا الطرفين يعتمد على هذه المعادلة بالضبط، مع امتياز يراه الإيرانيون في أنفسهم وموقفهم بأن المجتمع الدولي لن يتدخل في مسألة المضيق، وأن لحظة تدخله قد فاتت وانتهت، وأنه الآن بإمكان إيران أن تفعل ما تشاء في المضيق، وأن العالم أن يتحمل ويتكيف مع ما تفعله.
1: لكن ربما هناك معطيات عسكرية جديدة تفرض نفسها في هذه الجولة، واستبقوا منا معي ضيوفي جميعا، لأن في التقرير التالي نتابع ما تشكله الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه التي تعد تكتيكا جديدا يستخدمه الجيش الأمريكي في الحرب، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس في إيران، ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتالياً. بثت القيادة المركزية الأمريكية صوراً لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحاً، غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف ميناء بندر عباس. الوسيلة مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية، لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة، إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء، يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام. ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
1: هذا التقرير يأخذنا إلى ضيفنا العقيد نضال أبو زيد مرة أخرى لنسأل عقيد، أن كل ما يستخدم في جولة التصعيد الحالية وأسلوب تكثيف الضربات هل يأخذنا إلى مرحلة التصعيد بملمح مختلف؟
4: نعم صحيح مريم، يقودنا إلى دمج الوسائل التقليدية بالوسائل غير التقليدية، بمعنى دخول عنصر الزوارق غير المأهولة USVC بالإضافة إلى الطائرات المسيرة. هذا الوسائل أو حروق أو أدوات الجيل السادس اندمجت مع صواريخ التوماهوك وصواريخ الجازم وصواريخ البريزم بالإضافة إلى الطائرات. إذن نحن أمام التكاملية العسكرية التي يريدها الجانب الأمريكي، ونحن أمام الشمولية أيضا العسكرية التي بدأت من خلال كتلة نارية كبيرة بوسائل تقليدية ووسائل غير تقليدية. ما حصل في المقطع الذي بث في هذه المحاكاة أن الجانب الأمريكي أرسل مثل هذه النوع من الأدوات كاختبار لمدى قدرات الجانب الإيراني، هل نجح الجانب الأمريكي في شل القدرات الإيرانية وتحقيق ما يعرف بالشلل الراداري؟ أعتقد أن الإجابة كانت واضحة في المقطع نفسه بأن الجانب الإيراني لم يستطع رصد القارب المسير الذي وصل إلى ميناء إلى غواصة غدير في ميناء بندر عباس دون رصده، مما يشير إلى مدى انخفاض أو انهيار منظومات الرصد الراداري لدى الجانب الإيراني.
1: طيب عقيد نضال أبو زيد، وضع إيران اليوم وقدراتها العسكرية يقول الأمريكيون إنه أضعف مقارنة ببداية الحرب في فبراير أو حتى في نهايتها بعد 39 يوما، هل هذا التقدير دقيق إذا ما نظرنا إلى قدرة إيران حتى الآن على الرد؟
4: نعم، بالارتباط بالمؤشرات الموجودة على الأرض بعيدا عن أي رواية إيرانية أو رواية أمريكية، القدرات الإيرانية لا تزال موجودة لكنها ضعفت ولم تضعف إلى درجة ما يعرف عسكريا بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة، بمعنى أنه أي خسائر في جسم أي قوة عسكرية إذا وصلت إلى نسبة 35% من نسبة الموجود من الأصول العسكرية يصبح لزاما على المطبخ العسكري، إما وقف العملية أو الانسحاب من العملية، وهذا ما لم يحدث لغاية الآن. لكن يمكن أن نقول أن الحرس الثوري الإيراني على الخط الأمامي أو الحافة الأمامية لمنطقة المعركة في الساحل الغربي قد بدأ يقترب ليلامس هذه النسبة من الخسائر. ما يعزز ذلك حتى لا يكون الكلام إنشائي، ما رأيناه في العمليات العسكرية مؤخرا وعدم القدرة على النهوض بردود غير تقليدية إيرانية.
1: هذا الواقع سيد عباس أصلاني، سلمنا أن القدرات الإيرانية قد ضعفت بالمقارنة مع بداية الحرب في فبراير، هل هذا المعطى هو الذي يجعلها تتمسك بورقة مضيق هرمز بهذه الاستماتة حتى لو كلفها ذلك عودة الحصار البحري الأمريكي الذي سيترتب عنه المزيد من الضرر الاقتصادي الذي يمس المواطن الإيراني بشكل كبير.
5: هذا كان نفس الافتراض قبل الحرب الأخيرة. الإسرائيليين كانوا يحاججون بالقول أن الإيرانيين ضعفوا وفقدوا قدراتهم العسكرية والدفاعية الجوية، وحاولوا إقناع الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، بأن النظام لن يدوم أكثر من 4 أيام، ولذلك السبب ممكن أن نغير النظام ونقضي على القدرات الصاروخية والنووية إلى آخر الموضوع. لكن في واقع الحال ما رأيناه أن كل هذا لم يكن صحيحا، وإيران حاولت استخدام تكتيكات مختلفة في مراحل الحرب المختلفة حسب ما اقتضته الضرورة. بدأوا في البداية باستهداف الرادارات والدفاعات الجوية، ثم باستخدام أو باستهداف مواقع عسكرية أخرى لتحقيق أهدافهم. هذه المرة عمليات الرد الإيرانية في البداية ليست معيارا صحيحا أو دقيقا للقياس على الموقف. نحن نعرف أن هذا هو جزء من حرب معيرة بشكل دقيق، لأننا لم نسمع حتى الآن أن الولايات المتحدة لا تتحدث عن تغيير النظام، إسرائيل لم تتدخل بعد ولم يتحدث عن نظام أو الملف النووي، بل يحاولون الضغط على إيران لتغيير موقفها.
1: من هذه الفكرة أذهب إلى سيد توم غاريت، ربما هذا ما يدفعنا للقول أيضا واستنتاج أن الإدارة الأمريكية لم تستطع حسم الموقف لصالحها بعد مرور 4 أشهر على بدء هذه الحرب، والمرور عبر مذكرة التفاهم أيضا التي لم تصمد. هل يجرؤ الأمريكيون الآن على القول إن الخروج من هذه الحرب ليس كالدخول إليها؟
5: يبدو لي أن من الناحية التاريخية من السطحية بمكان أن نقول أن حملة بهذا الحجم يجب أن تنتهي بين فبراير ويوليو من نفس العام. هناك مؤشرات موثوق بها حول تقويض المقدرات العسكرية الإيرانية الذي نراه والذي لا نراه فيما يتعلق من عمليات الانتقام الإيرانية. زميل يقول أن هذه ضربات محدودة، لكن أقول إيران تقليديا وتاريخيا تعتمد على وكلائها. رأينا السعودية تتصرف بحزم ضد الحوثيين، ورأينا الحوثيين يردون، وأيضا الحشد الشعبي والميليشيات في العراق باتت أضعف. إيران تضرب بما لديها، لكن ما لديها أقل مما كان لديها قبل 6 أشهر. أنا أود أن أرى نهاية لهذه القضية بسرعة، لأن هذا سيكون لصالح الاقتصاد العالمي وبالتأكيد شعب إيران. لكن النظام عبر عن استعداده للتشبث بالسلطة وجعل شعبه يعاني.
1: سيد العوضي، بالنسبة لدول الخليج المتضررة أمنيا واقتصاديا من استمرار هذه الحرب، أين سيرسو موقفها باعتقادك من كل ما يجري، وإن كانت ستتحرك بشكل مختلف في هذه الفترة؟
0: نعم، يعني أنا ذكرتها في أكثر مناسبة اليوم، لمن يعني دائما يتردد هذا السؤال أن دول الخليج إلى متى سترد وإلى آخره. يعني أنا أريد أن أوضح بشكل مباشر بأن دول الخليج اليوم يعني ترد، لكن عن طريق الدفاع الجوي النشط، وهذا ردع يعتبر. لكن يعني من يشكك في قدرات دول الخليج بأنها لا تستطيع الرد، ترى هذا أمر يعني بعيد كل البعد عن الواقع. بدليل المسألة اليوم ما هو إلا أساسا قرار سياسي واستراتيجي واضح حتى لا نعطي إيران. فديدا الإيرانيون اليوم يريدون إدخال دول الخليج، وإلا هذا هو السبب الأساسي عندما تم استهداف دول الخليج والمنطقة، من ثم توسعت إلى الأردن وما شابه. الهدف حتى يخلقوا فوضى في أرض المعركة ويتنجر هذه الدول، من ثم يخف الضغط على الإيرانيون. لكن يعني ما لفت انتباهي ان ما في شك ان اليوم ايران ليست كما كانت قبل تاريخ 28 هذا من جانب. الجانب الاخر واقول انا في صريح العباره ايران قد لا تستسلم، لكن الجانب الايراني سينتحر، وهناك نموذجين للاستسلام، النموذج الياباني في الحرب العالميه والنموذج الالماني. لذلك انا ارجح بان الايرانيون سينتحر، ياتي بهم في مقتل.
1: دكتور محجوب الزويري، الوساطه ما الذي بقي لها وما الذي ستراعيه من الآن فصاعدا عندما ستتعامل مع الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: أنا باعتقاد الأزمة التي وصلنا لها الآن عدنا إلى ما يسمى بالصمت الدبلوماسي، وهو الفترة التي لم يصدر فيها من إيران أي موقف سياسي رسمي عما يجري، سوى الموقف الذي أعلن من أكثر من مسؤول عن موضوع انتهاء مذكرة التفاهم. ما نعرفه الآن أن هناك مساعي لإعادة الحياة إلى المسار الدبلوماسي، لكن يعترضها أمرين. الأمر الأول هو ما مدى المقترحات التي يمكن أن تقدم أن تكون مقنعة في ظل كل ما تم تقديمه من مقترحات الآن، يعني ما هو الشيء الذي سيختلف هذه المرة. ثم المسألة الثانية أن هناك نوعا من التردد وعدم وجود عدم ردود من الطرف الإيراني حول إمكانيات الحل، وبالتالي هذا في حد ذاته أيضا يخلق تحدي كبير للوسطاء. ويبدو أنه هنا المسألة تتعلق بالبيت الإيراني الداخلي السياسي وعملية صنع القرار إلى المسارات التي يجب أن تسير فيها هذه الوساطة. ما هو الحد الذي يمكن أن تقف عنده إيران فيما يسمى بالتنازلات، أو إذا كانت مستعدة لتقديم مقترحات جديدة؟ تتحدث إيران عن شيء واحد الآن فقط، وهو موضوع محادثاتها مع عمان بخصوص فتح المضيق وإيجاد إطار معين لإدارة المضيق.
1: أشكرك الدكتور محجوب الزويري، وشكرا لضيوفنا جميعا على هذه المشاركة. ننتقل إلى الملف اللبناني، حيث انتهت قبل قليل في روما جلسات اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. بحث المفاوضون الخطوات العملية لبدء الانسحاب الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان وآلية انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب الضمانات والترتيبات الأمنية التي يطالب بها الجانبان. من بيروت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وإن ملف لبنان بات على طاولة الرئيس الأمريكي، وأضاف أن الطريق ليس ممهداً لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. للمتابعة معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، على ما انتهت الجلسة في اليوم الثاني؟
6: جولة مفاوضات روما انتهت عند 1 بالتوقيت المحلي، أي قبل نحو نصف ساعة من الآن. غادر الوفد اللبناني قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي. لحد اللحظة لم يصدر عن مجريات مفاوضات اليوم الثاني أي شيء، ونحن في المتابعة. لكن من الضروري الإشارة إلى أن أجواء التفاؤل الحذر قد سادت مفاوضات اليوم الأول يوم أمس. وصفت مصادر مطلعة هذا اليوم أو بداية المفاوضات بأنها كانت إيجابية وبناءة، في إشارة إلى أن قنوات التواصل لم تصل إلى طريق مسدود في اليوم الأول، إلا أن ذلك لا يعني تجاوز العقد الأساسية، إذ أن الملفات الأكثر حساسية انتقلت في اليوم الثاني إلى مرحلة التفاصيل التنفيذية، وبدون شك مناقشة التفاصيل أصعب من التفاهم أو اتفاق الإطار. تشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني الذي خرج الأول من السفارة الأمريكية كان قد شدد خلال جلسة روما في اليوم الأول والثاني على ضرورة الانتقال من المبادئ العامة إلى خطوات عملية. طالب بوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، انسحاب واضح ومحدد للشروع في تنفيذ مبدأ المناطق التجريبية أو المناطق الأنموذجية في جنوب لبنان، باعتبار أن تحديد المواعيد وآليات التنفيذ هذا الموضوع يشكل اختبارا جديا لمصداقية أو صدقية أي تفاهم قد يتم التوصل إليه وقد يعني يصدر عن بيان خلال هذا اليوم ننتظره. في المقابل تمسك الجانب الإسرائيلي وفق المعلومات التي أتيحت بمسألة التحقق من تنفيذ البنود المتصلة بالمناطق التجريبية، لا سيما تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل ملف نزع سلاح حزب الله ومواكبة انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي

0: سينسحب هو منها الجيش الإسرائيلي المحتل. ويعد هذا الملف من أكثر النقاط تعقيدا في المفاوضات التي جرت على طول طوال يومين، نظرا لتباين مقاربة الطرفين بشأن آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة. وبذلك بدت المفاوضات الختامية التي ركزت على كيفية تطبيقها، تطبيق النقاط كلها عمليا، وهو ما جعل النقاش يدور حول الجداول الزمنية وآليات المراقبة والتحقق والضمانات. الآن انتهت المفاوضات، من دون شك نحن في انتظار بيان أو تصريح عقب تأكد الختام، لكن يتوقع ربما أن تكون هناك روما اثنين إذا يعني إذا كانت النتيجة، نتيجة هذين اليومين، ليست ذات بال، فمن دون شك سيعود المفاوضون مستقبلا أيضا إلى روما، ويكون هناك شق عسكري، لا سيما أن المفاوضات التي تمت في روما كانت تحمل الشق الدبلوماسي والتقني، وبقي العسكريون في بيروت مع الأطراف العسكرية الأمريكية التي كانت هي الراعية للمفاوضات بشقها العسكري أو الدبلوماسي.
1: إذن انتهت الجولة السادسة من هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في اليوم الثاني من هذه الاجتماعات في روما، وفي انتظار صدور البيانات من الأطراف. نتركك الآن، شكرا لك عياش دراجي مراسلنا من أمام السفارة الأمريكية في روما من بيروت. معنا الآن مراسلتنا كارمن جوخدار. كارمن، هل بدأ الحديث في لبنان على مستوى الدوائر الرسمية عن مخرجات هذين اليومين في الجولة السادسة من المفاوضات في روما؟
2: على الأقل ما كان يحكى قبيل نهاية هذه الجولة، خاصة على المستوى الرسمي ومستوى رئاسة الجمهورية، من خلال تصريحات الرئيس اللبناني خلال هذا النهار، تعويل كبير على هذه المفاوضات التي تجري في روما، وتوصف بأنها أفضل الممكن، وأنها حققت جزئية مرتبطة بأن الملف اللبناني بات على طاولة واشنطن وعلى طاولة الرئيس الأمريكي. رئيس الجمهورية جوزيف عون كان قد تحدث أيضا خلال الأيام الماضية بأنه في لقائه المزمع عقده خلال الأيام المقبلة في واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب سيتحدث عن ضرورة الضغط على إسرائيل لإتمام الانسحاب لجدولته، وأيضا لوقف كل الانتهاكات التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. ولكن التوصيف الأدق مريم بالنسبة لهذه الجولة التفاوضية كان على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء طارق مطري يوم أمس على الجزيرة، الذي قال إن هذه الجلسة تشكل امتحانا حقيقيا لنوايا إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان. ونعرف أنه جرى سابقا الحديث عن منطقتين هي فرون وزوطر الغربية، وإمكانية توسعة هاتين المنطقتين باتجاه مناطق أخرى وآليات الانسحاب. نحن نعرف أن إسرائيل لا تحتل فرون، كاميرا الجزيرة كانت أول الواصلين قبل أسابيع إلى بلدة فرون، زوطر الغربية تتواجد في تخومها، ولكن ما تحدث عنه أيضا في التفاصيل المرتبطة بهاتين البلدتين طارق مطري على الجزيرة قال إنها تشكل مدماكا أساسيا للانطلاق في المرحلة المقبلة للضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي، خاصة أن الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية لم يأتي على جدولة لهذا الانسحاب من جنوب لبنان. وبالتالي لبنان كان اليوم معنيا ليس فقط بتحديد المناطق التجريبية ووضع آليات، ولكن أيضا هو معني بأن تشكل محطة أولية حتى نتجه في لبنان باتجاه انسحاب إسرائيلي يشمل كامل المنطقة الجنوبية وفق التصريحات الرسمية اللبنانية. ولكن ما جرى اليوم في روما لا يمكن فصله عن اجتماعات عقدها وفد عسكري أمريكي في اليرزف في بعبدة مع الجيش اللبناني في إطار الآليات التنفيذية في المناطق التجريبية، وعن الجولة وعن الجلسة التي سيعقدها الرئيس اللبناني مع نظيره الأمريكي في واشنطن كما أشرنا. إذن هي سياقات متعددة مرتبطة بالجانب الدبلوماسي صحيح، ولكن لها ارتباطات على المستوى الميداني. ويبقى في هذه المرحلة السؤال الأبرز المرتبط بموقف حزب الله الذي يرفض كل هذه الاتفاق الإطاري والمسار التفاوضي، وكيف سيتعامل مع المخرجات التنفيذية لهذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من بيروت. هنا في الاستوديو أرحب بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، إسرائيل وتقدير الموقف من الجولة التي انتهت في روما كيف هو؟
3: نعم، أولا مريم، بانتظار بطبيعة الحال البيانات التي ستصدر عقب هذا الاجتماع الذي يوصف بالهام في

0: إسرائيل. ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر كان استبق هذه الجولة السادسة بالقول بأن إسرائيل تتوجه إلى روبا بنية حسنة نحو تنفيذ اتفاق الإطار ونحو إحراز تقدم أيضا فيما يتعلق بإعادة الانتشار أو الانسحاب من المناطق التي توصف بالمناطق التجريبية. واضح بأن هذا الموضوع كان الموضوع الرئيسي والمركزي. وإسرائيل كما يبدو حاولت أن تفرض موقفا يتعلق في مسألة الانسحاب، فيما كان الموقف الإسرائيلي يريد أن يركز على انتشار القوات اللبنانية في مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي بشكل فعلي في داخل جنوب لبنان، فيما أصر كما يبدو الجانب اللبناني على أن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي فعلي من مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي كي يكون للدولة اللبنانية ما تعرضه وكأنه إنجاز. وكان هنالك خلاف كما يبدو في أو اختلاف دعينا نقول في وجهات النظر في هذه المسألة. ويبدو بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الوسيط الأمريكي نجح في التوفيق بين وجهتي النظر الإسرائيلية واللبنانية في هذا السياق. والمتوقع الآن هو الإعلان عن منطقتين، واحدة يحتلها الجيش الإسرائيلي فعلا وأخرى لا يحتلها أو يسيطر عليها على الأقل ناريا، وبدء الانسحاب منها بشكل تدريجي. متى سيأتي هذا؟ لا، هو الحديث عن هذه المناطق بطبيعة الحال، ليس حديث عن مناطق جديدة، لكن السؤال متى سيعلن عنها والإعلان عن الأماكن بشكل فعلي، لأنه حتى الآن هي مجرد تكهنات في وسائل الإعلام ولم يعلن بشكل رسمي. لذلك الإعلان عن المكان وعن الزمان، وأيضا المهم بالنسبة لإسرائيل هو آلية التنفيذ وآلية الإشراف التي تريدها إسرائيل أن تكون مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني، وأن يكون أي انسحاب إسرائيلي منوطا بدخول مباشر للقوات اللبنانية إلى هذه المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، كي لا يكون هنالك فراغ من وجهة النظر الإسرائيلية يمكن عناصر ومقاتلي حزب الله من الدخول إلى هذه المناطق مرة أخرى. آلية التنفيذ هي مهمة أيضا بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط من حيث مراقبة وقف إطلاق النار أو تنفيذ الاتفاق، إنما إسرائيل تريد لهذه الآلية أن تشرف بشكل مباشر على مسألة تجريد حزب الله من السلاح. وواضح بأن الجانب الأمريكي يلعب دورا مهما في آلية الإشراف حتى في مسألة العناصر اللبنانية التابعة للجيش اللبناني التي ستدخل إلى هذه المناطق، لأن إسرائيل كانت تخشى وعبرت عن خشيتها من أن تكون هنالك عناصر تابعة للجيش اللبناني لكن ترتبط بشكل أو بآخر مع حزب الله، وبإمكانها أن ربما توفر معلومات أو تفشل آلية التنفيذ. إذن هذه كلها مسائل الآن سنرى كيف ستتطور. ولكن حتى لو جرى الاتفاق على هذه المناطق مريم، التقديرات الإسرائيلية بشكل عام تشير إلى أن بدء هذا التنفيذ في عملية الانسحاب الإسرائيلي ودخول القوات اللبنانية إلى المناطق التجريبية قد يستغرق أسبوعين وربما ثلاثة.
1: شكرا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين هنا في الاستوديو على هذه الإحاطة. يطالب لبنان في مفاوضاته مع إسرائيل تسليمه المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان، وهما فرون وزوطر الغربية. تقع فرون خارج المنطقة المحتلة، فيما تدخل وتخرج القوات الإسرائيلية من زوطر الغربية، حيث تتمركز في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها. مراسل الجزيرة إيهاب العقدي رصد الوضع في البلدتين.
2: يتمسك لبنان في مفاوضات روما بتسليم إسرائيل للمنطقتين التجريبيتين. نحن هنا في بلدة فرون التي هي إحدى المنطقتين والتي لا تحتلها إسرائيل، وتقع على تخوم منطقة وادي الحجير. وإذا ذهبنا في الاتجاه الآخر يمكن مشاهدة زوطر الغربية التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، وهي المنطقة التجريبية الثانية. عمليا هي منطقة رمادية يقوم الجيش الإسرائيلي بالدخول والخروج منها، وقام بتفجيرات لمنازل وبنية تحتية هناك. يريد لبنان أن يتسلم هاتين المنطقتين والضغط باتجاه إلزام إسرائيل على تنفيذ اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 من حزيران يونيو الماضي. لذلك لبنان يرى بأن تنفيذ هذا الاتفاق يبدأ من هاتين المنطقتين، ويرى أن إسرائيل تماطل في تسليمهما إلى الجانب اللبناني. هناك مفاوضات تجري مع الجانب الأمريكي الراعي لهذا الاتفاق من خلال القيادة الوسطى والجيش اللبناني للتباحث في آليات تنفيذية لهذا الاتفاق وكيفية انتشار الجيش اللبناني في هاتين المنطقتين التجريبيتين بما يتناسب مع اتفاق الإطار. حزب الله لازال يعترض على هذا الاتفاق ويقول إنه قدم لإسرائيل الكثير من التنازلات، لكن في ظل هذا الأمر هناك ضغوط إقليمية قد يكون لها ارتدادات على لبنان في ضوء انهيار اتفاق الإيراني الأمريكي وما قد ينعكس على لبنان الذي يرى أو ترى بعض الأطراف فيه بأنه قدم وقفا لإطلاق النيران من خلال ضغط إيراني على الولايات المتحدة. إيهاب العقدي، الجزيرة، فرون، جنوبي لبنان.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والانعكاسات على إمدادات وقود الطائرات في أوروبا، يقدمها حسن جمو.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني، كما نتناول بمزيد من التحليل تداعيات هذا التصعيد على قطاع الطيران في أوروبا وحركة السفر، حيث كانت القارة الأوروبية تعتمد قبل الحرب في جزء كبير من إمداداتها من الطاقة على الشرق الأوسط. ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد السميع بهبهاني الخبير والاستراتيجي النفطي، ولكن قبل ذلك نطرح سؤالا على زميلتنا سلام خضر على الخريطة التفاعلية حول أبرز الموانئ التي تأثرت بإغلاق مضيق هرمز، وكيف سلام كيف هي حركة الملاحة مع إعلان إيران عن إغلاق المضيق؟
4: حسن، هناك تراجع كبير في الحركة وهناك موانئ رئيسية إيرانية ستكون متأثرة بعودة الحصار الأمريكي. شكرا لك. إذن نحن في اليوم الأول للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي بدأ قرابة الساعة 11 بتوقيت الشرق الأوسط من ليلة أمس. هذا هو خط الحصار. بعد هذا الخط يمنع على السفن المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية ومن الموانئ الإيرانية العبور عبره وفق السندكم. هناك عدد كبير من الموانئ الإيرانية في الساحل الجنوبي، ولكن هناك موانئ توصف بأنها استراتيجية، أهمها ميناء تشابهار. أهمية هذا الميناء استراتيجي أنه الميناء الإيراني الوحيد الذي يطل مباشرة على المحيط الهندي، ومن هنا تكمن الأهمية استراتيجية. هناك أيضا ميناء بندر عباس له أهمية كبيرة، 55% من تجارة إيران البحرية تمر من ميناء بندر عباس، إضافة إلى نحو 80% من تجارة الحاويات في إيران بشكل كلي. ميناء عسلوية، أهمية هذا الميناء أنه هو الميناء المساند لحقل بارس المشترك الجنوبي، يختص هذا الميناء بتصدير منتجات البتروكيماويات وأيضا مشتقات النفط والنفط الخام. جزيرة خارك هي درة التاج في الصناعة النفطية الإيرانية. هذه الجزيرة عليها تستخرج إيران النفط وتصدر منها النفط الخام إلى دول العالم بشكل كبير أو إلى المستوردين. وميناء الإمام خميني، أهمية هذا الميناء بأنه الرئيسي والأساسي لاستيراد وتصدير السلع. حسن،
3: نعم، هذه الموانئ التي تأثرت بالحصار الأمريكي، نعم، هذه الموانئ الإيرانية التي تأثرت بالحصار الأمريكي، هذا الحصار الذي جاء بعد الإعلان عن إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي نعود إلى النقطة المتعلقة بحركة الملاحة في المضيق التي تؤثر على إمدادات الطاقة والنفط في العالم
4: والبتروكيماويات. صحيح حسن، قبل دخول الحصار حيز التنفيذ عند 11 بتوقيت الشرق الأوسط ليلة أمس، كانت الحركة خفيفة جدا على مضيق هرمز. هناك 4 سفن دخلت إلى المضيق من بحر العرب و8 سفن خرجت من مياه الخليج باتجاه بحر العرب والبحار المفتوحة. اليوم هناك 4 سفن فقط دخلت عبر مضيق هرمز وعبر الخط، خط الحصار عند نقطة تشابهار، إضافة جنوب تشابهار أيضا ميناء تشابهار الإيراني. هذه السفن 4، واحدة منها توجهت إلى الموانئ الإيرانية وهي تحمل حبوب. الحصار بتعريفه القانوني يجب ألا يفرض على سلع تكون أو تمس حياة السكان المدنيين لا سيما الغذاء. أما عن المسارات التي سلكتها هذه السفن في اليومين الماضيين أو يوم أمس قبل بدء الحصار، هناك سفينة واحدة مرت من الممر الدولي التاريخي، هناك 10 سفن مرت من الممر الذي خصصه الحرس الثوري ويمر من شمال وجنوب جزيرة لارك في المياه الإقليمية الإيرانية، وهناك سفينتان عبرتا المضيق حسن من مسار غير محدد.
3: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات والشروحات. مشاهدينا، مع تصاعد الهجمات المتبادلة واستهداف سفن الطاقة العابرة لهرمز، المخاوف تتجدد بشأن مخزونات وقود الطائرات في أوروبا، حيث توقعت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات حدوث عجز في الإمدادات من وقود الطائرات بنحو 600,000 برميل يوميا في الربع الثالث من هذا العام، في الوقت الذي يتواصل فيه موسم السفر والسياحة. وكانت القارة الأوروبية تعتمد قبل اندلاع الحرب على الشرق الأوسط في توفير نحو نصف مستورداتها من وقود الطائرات. ووفقا لبيانات كيبلر، استوردت أوروبا في يونيو الماضي نحو 673,000 برميل يوميا من وقود الطائرات، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي. وتشير حسابات رويترز إلى أن مخزونات أوروبا ستغطي الطلب لفترة تقل عن 30 يوما، وهو ما يجعل وضعها أكثر خطورة من حيث نقص الإمدادات مقارنة بآسيا والولايات المتحدة. وفي ظل هذه الظروف، يستبعد المحللون أن تنخفض أسعار تذاكر الطيران، لا سيما وأن وقود الطائرات يمثل نحو 25% من التكلفة التشغيلية لشركات الطيران. ينضم إلينا من الكويت الدكتور عبد السميع بهبهاني، خبير واستشاري نفط. مرحبا بك دكتور عبد السميع. إذن يبدو أن أوروبا أول من ستتأثر بنقص وقود الطائرات نتيجة التوترات والأحداث العسكرية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، لا سيما مضيق هرمز.
5: يعني لا شك أن العامل الجيوسياسي عامل يتغير ويتعقد سريعا، والأمدادات تترجح تباعا لذلك، وعلاوة المخاطر تزداد التي تؤثر على الجانب الهامش الربحي لذلك. فبالأخير المضيق هو الحاكم في ذلك، والآن تعقدت الضربات بأصبحت تصبح منافذ البحر الأحمر والبحر البحر العرب أيضا متأرجحة وذات خطورة عالية، مما يؤثر على المكرر. ولا شك أن القدرة الإنتاجية لله الحمد لا زالت موجودة، المشكلة فقط في عملية الإمداد وسلاسل الإمداد. وحقيقة بجانب الموسم واستهلاك استهلاك الوقود ومنتجات المصافي المكررة، هناك الآلة الحربية، أن النفاذات الآن التي تطير في الهواء تستهلك رقم جدا كبير يعني حقيقة من الوقود، وأرقام خيالية حقيقة لا تقارن حقيقة بطيران بالاستهلاك الطيران الاعتيادي يعني. فلذلك أنا أرى أن هذا التعقيد سوف يجعل عدم الثقة يزداد، ومن ثم المخاطر تزداد، وأنا أتوقع أن سوف تزداد قيمة التذاكر والهوامش الربحية وحتى قيمة
3: الفترة إلى مرقم. الفترة التي فتح فيها مضيق هرمز، يعني فترة الأسابيع التي يمكن أن نسميها فترة مذكرة التفاهم، ألم تغطي النقص السابق في النفط وتحديدا في وقود الطيران؟
5: يعني لا شك أن إذا نأخذ الكويت نموذج، لا شك أن مخازننا قد ملئت الآن بوقود الطائرات وبالمنتجات المكررة، لأن لا يمكن إغلاق المصافي، رغم أن المصافي الخليج وبالذات الكويت الآن سهل برمجتها وبما يناسب السوق وحاجة السوق، أسهل لأي مصفات أخرى من بعد التعديلات التي حدثت في المصافي والتطويرات اللي حدثت بذلك. ويظل التعقيد هو في عملية الإمداد ليس في عملية الإنتاج. وأنا أتوقع أن تأثر مصافي روسيا نتيجة الحرب وزيادة صادراتها من الخام أكثر من المشتق حقيقة عامل هم ساعد، كذلك إيران الخام بدأت تصدرها أكثر من المشتق، فأصبح إصدار الإنتاج المشتق وهو الوقود الطائرات والديزل وزيت الغاز الذي هو قابل أن يأتي قريبا للاستعمالات في موسم الشتاء الآن بعد انتهاء موسم الصيف، لا شك أنه راح يكون هو الطلب الأكثر. ومصافي التكرير في دول الخليج هي الأنسب والأسرع في البرمجة.
3: طب سؤال هنا، لمواكبة لماذا إيران وروسيا في تلك الفترة، فترة فتح المضيق، كان التركيز، طبعا روسيا لا علاقة لها بالمضيق، لكن تقول أنه روسيا وإيران ركزتا أو تركزان على تصدير النفط الخام وليس المكرر، لماذا التركيز يعني على النفط الخام؟
5: يعني روسيا هو معروف السبب، أتتها ضربات مباشرة لمصافي، فلذلك قدرة مصافيها تركز على إنتاج الوقود الذي يكفي لتحريك الآلة الزراعية ولتأكيد وللحالة اللي موجودة داخل روسيا. أما بالنسبة لإيران فيظل حقيقة سلسلة الإمداد وأنبوب جاسك، هذا أتصور مهيئ وقدرته محدودة، الذي يطل على بحر عمان، ولكن في نفس الوقت بحر عمان أيضا تحت الخطر. تظل المصافي الخليجية خاصة الكويت التي لديها حقيقة الآن 6 مصافي بقدرة 1,200,000 تقريبا برميل، والآن اتصور من يفتح المضيق ناقلات التي مخزن فيها هذا الوقود سوف يتجه إلى الأسواق، فالآن تجد أن الكويت ثاني مقلوب.
3: إذا لم يفتح
5: تفضل،
3: أول من سيتأثر أوروبا ثم آسيا، كيف سيكون عليه الوضع وإلى أي مدى يمكن أن يصمد الوضع في ظل إغلاق المضيق؟
5: أتصور أوروبا سوف تعاني لعاملين، عامل عدم وصول الإمداد من بعد ما تقلصت المصافي لديها نتيجة ارتفاع الهامش الربحي وتقليص الهامش الربحي حتى يكون ملائما للمستهلك، فلذلك أوروبا سوف تعاني كثيرا الآن. يعني المعاناة راح تكون، يعني التي ذكرتها في بداية البرنامج أن 33 يوم فقط للأوروبي، أنا أتصور الرقم متفائل، المؤشر يقول أنه رقم متفائل، خاصة أن هناك مؤشرات أن أوروبا بدأت تستعمل النفاثات أيضا والطائرات العسكرية التي تستهلك بأكثر بكثير من الطائرات المدنية في ذلك، فلذلك عملية الاستهلاك جدا ضخمة في الفترة الحالية، وهذه الفترة أيضا عملية استهلاك وقود الطائرات لموسم السياحة، والآن أضيف لها الجانب العسكري، فأصبح الوقود حقيقة الوقود الطائرات هو الأكثر. وكما قلت مسبقا بأن المصافي الخليجية وخاصة الكويتية هي المهيئة أكثر للتجاوب وعملية برمجة لتلائم حاجة السوق، وقد تحت الأولوية لذلك. يعني
3: شكرا لك من الكويت دكتور عبد السميع بهبهاني الخبير واستشاري النفط. شكرا للمتابعة مشاهدينا هذه الفقرة الاقتصادية الخاصة، نعود الآن إلى استديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: أهلا بكم مشاهدينا. إذن تتسارع وتيرة الضربات الأمريكية لأهداف في إيران بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها بقصف بنى تحتية إذا لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات، في حين يجدد الحرس الثوري قصف أهداف في دول المنطقة في خطوة يقول إنها رد على القصف الأمريكي. في هذه الساعة نتوقف وإياكم مع آخر جولات التصعيد قبل أن نعرج على روما التي اختتمت فيها ظهر اليوم جولة محادثات لبنانية إسرائيلية. في التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات ضد إيران، قالت إنها تهدف لإضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وفي حين أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في قصف أمريكي استهدف ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان الليلة الماضية. قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن 30 مدنيا قتلوا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. هذا التصعيد يلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع.

0: الأوضاع في مضيق هرمز، حيث نقلت بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل على وقع تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون قال فيها إن صيغة الإطار هي أفضل الممكن وإنها بدأت تعطي مفاعيلها، مؤكدا أن الملف اللبناني وجد طريقه إلى طاولة ترامب. وأضاف عون أن الطريق ليست ممهدة وأن فيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي ما وصفه بحمام الدم. هذه التطورات نبحثها بالتحليل والمتابعة مع خبراء عسكريين ومحللين سياسيين، لكن البداية مع مراسلين، مع كل من رانيا قاسمي من طهران ومحمد الأحمد من واشنطن. أبدأ معك رانيا قاسمي، والموقف إن كانت هناك بيانات رسمية إيرانية تتحدث عن أحدث الضربات الأمريكية ضد إيران.
1: مريم، حتى الآن يعني لا توجد هناك أي أخبار تتعلق بتعرض إيران للهجوم من قبل الولايات المتحدة، لم تسجل أي حالة. حتى وكالات الأنباء غير الرسمية والتي عادة ما تتنقل هذه الأخبار دون التحقق منها لم تشر لأي هجوم تتعرض له إيران، ولكن يمكن أن نقول أن الحالة الآن هي حالة ترقب وحذر لأي هجوم أمريكي، والذي عادة كان ما يعني تسجل عادة دائما من قبل الولايات المتحدة أن تبدأ هجماتها في منتصف الليل، وبعد انتهاء الهجمات تبدأ إيران بالرد حتى الفجر اليوم التالي. وهذا ما حدث بالفعل يعني مساء يوم أمس عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف أماكن متفرقة من جنوب إيران. امتدت هذه الهجمات من أقصى جنوب غرب إلى أقصى جنوب شرق إيران، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الجيش الإيراني جراء استهداف ثكنة عسكرية في مدينة بومبور في محافظة سيستان وبلوجستان. هذا بالإضافة إلى مقتل 7، هناك أيضا 13 جريحا سقطوا في هذا الهجوم، وهو ما اعتبرته قيادات الجيش بأنه جريمة كبيرة وتوعدت بالرد على الولايات المتحدة. لم يكن الهدف الاستهدافات فقط للمراكز العسكرية وأبراج الاتصالات ومنشآت المراقبة والرصد، كما حدث في برج التحكم في ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان فقط، بل أيضا تعرض مصنع للمياه في محافظة إيلام ومخزن للقمح في محافظة خوزستان للاستهداف، لتتواصل الاستهدافات غير العسكرية أيضا للمحافظات الجنوبية. وكان قد أكدت السلطات الإيرانية الحكومية أنه جراء الاستهدافات الأمريكية التي استمرت طوال الأيام الماضية لقي 33 مدنيا مصرعهم، وأصيب أكثر من 260 آخرين جراء هذه الهجمات التي تقول القوات المسلحة الإيرانية الجيش والحرس الثوري أنها ترد عليها بالمثل باستهداف القواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة، معلنة عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وتحديدا حظائر المقاتلات الأمريكية سواء F-15 F-16 F-18 وأيضا F-35، واستهداف مواقع تجمع الجنود الأمريكيين ورادارات وأيضا أنظمة صواريخ وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي في كل من الكويت والبحرين. هذا بالإضافة إلى استهداف مراكز السيطرة والإدارة الأمريكية وبعض المواقع الاستراتيجية كما تقول بيانات الجيش والحرس الثوري. إيران تؤكد أن عملياتها تأتي ردا على ما تصفه بالانتهاك الأمريكي المستمر سواء للقوانين الدولية أو للبنود مذكرة التفاهم، مؤكدة أن هذه الضغوط لن تجعل إيران تتراجع أو تستسلم أمام الاستهدافات الأمريكية، متمسكة به فرض سيطرتها على مضيق هرمز، رافضة فتح المضيق تحت بالقوة الأمريكية، مع التأكيد على أن السبيل الوحيد لفتح المضيق هو ما وصفته باحترام حقوق الشعب الإيراني.

0: أضافت إلى المواقف العسكرية والتي أيضا أكدت أنه على الولايات المتحدة أن تترقب إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تستفيد منها هي وحلفائها ردا على إعادة فرض الحصار البحري على إيران وإغلاق يعني طريق الصادرات أمام العالم، وذلك بهدف يعني التأثير على خصومها الاقتصاديين. هناك أيضا مواقف سياسية إيرانية تؤكد أن ما يجري هو انتهاك للقوانين الدولية وبنود مذاكرة التفاهم، وأن إيران لن تتفاوض ولن تطلب التفاوض، وأن أي مفاوضات مريم ستكون بنهج وشروط إيرانية مختلفة.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. محمد الأحمد في واشنطن، يعني بيان القيادة المركزية الأمريكية بانتهاء واكتمال هذه الموجة من الضربات ضد إيران، هل تخللته تفاصيل بخصوص طبيعة الأهداف وأيضا الهدف منها؟
2: نعم تماما، هذه الإيضاحات وردت في هذا البيان الذي صدر قبل قليل عن القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم، التي أعلنت أنها أكملت جولة صباحية من الضربات ضد إيران استمرت نحو 90 دقيقة. كما قالت، أوضحت أن القوات الأمريكية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وكذلك مواقع إطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد، حيث أكدت سنت كوم أن هذه الضربات كما قالت أسهمت في إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على استهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز في إطار العمليات الأمريكية المتواصلة لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بتهديد أمن الملاحة. القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت في منشور قبل هذا تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران بدأت عند الساعة 6 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. أوضحت في بيانها بأن تلك الضربات استهدفت تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بالتحديد في مضيق هرمز. كانت سنت كوم في الحقيقة قد أعلنت الثلاثاء تنفيذ جولة جديدة من الضربات المتواصلة ضد عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية قرب مضيق هرمز وعلى امتداد الساحل الإيراني بعد ساعات من استئناف واشنطن حصارها البحري في المنطقة بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات والمقاتلات العسكرية الأمريكية. أوضحت سنت كوم بأن الضربات التي استمرت الثلاثاء نحو 7 ساعات تقريبا استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة، قدرات بحرية وكذلك منظومات دفاع ساحلي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية ومهاجمة السفن في مضيق هرمز. يأتي ذلك في الحقيقة في الوقت الذي صعد فيه ترامب من لهجته متوعدا بمزيد من الضربات خلال الأيام المقبلة، وقال إن الأسبوع المقبل سيشهد استهداف البنى التحتية الحيوية في إيران من بينها احتمال استهداف محطات الطاقة والجسور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد في مقابلة مع فوكس نيوز بأن الضربات الأمريكية ستستمر حتى يقرر هو أنها حققت أهدافها. اعتبر أن طهران لم يعد لديها سوى قدر محدود من القدرة على مقاومة هذه الضربات. أوضح كذلك أن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية أرجئ إلى المرحلة الأخيرة من الحملة، مهددا باستهداف الجسور الإيرانية إذا لم توافق طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام الاتفاق مع الجانب الأمريكي. في تطور أيضا قد ينذر بتوسع نطاق المواجهة، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد الثلاثاء اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي، وذلك لبحث خيارات تنفيذ هجوم على إيران قد يكون أوسع نطاقا من الضربات الجارية حاليا، في مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تدرس تصعيدا إضافيا إذا استمرت هذه المواجهة مع طهران.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. المزيد عن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة في نافذة يقدمها حسن جمول، إليك حسن.
3: شكرا مريم، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة العسكرية التحليلية، وفيها نسلط الضوء على الضربات الأمريكية الأخيرة والضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية. ما هي آخر التطورات في الشرق الأوسط؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من العمليات العسكرية بعد تلميحات أمريكية إلى إمكانية شن حملة برية مع تصاعد التوتر في الحرب مع إيران؟ والسؤال الأبرز، هل تتوافر الظروف البرية والبحرية لضمان نجاح عمليات الإنزال البري؟ وهل ركز الطرف المدافع في المقابل

0: مشاهدينا ننتقل إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لمتابعة أين حصلت الضربات الأمريكية الأخيرة. وربما سلام نبدأ من حيث ما أعلنته القيادة الأمريكية الوسطى عن استهداف مواقع تخزين صواريخ كروز إيرانية في جزيرة طنب الكبرى.
1: صحيح، في إطار ما تقول إنه تقويض القدرات العسكرية الإيرانية. حسن، شكرا. القيادة المركزية تستمر في استهداف المناطق والجزر المطلة والواقعة إما قرب مضيق هرمز أو المطلة على مضيق هرمز. أحدث هذه الضربات في جزيرة طنب الكبرى، تقول القيادة المركزية بأنها تستهدف مخازن الصواريخ، صواريخ كروز البحرية الإيرانية. سبقها استهدافات مركزة لجزر قشم وهنغام، إضافة إلى جاسك وشيريك وبندر عباس وكيش وجزيرة أبو موسى. القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن أن هذه الاستهدافات تهدف لتقويض قدرة إيران على إطلاق صواريخ كروز البحرية. تقول القيادة المركزية بأن إيران تطلقها من مسافات قليلة، وبالتالي يصعب اعتراض هذه الصواريخ في الوقت المناسب، لا سيما حسن تلك التي تتوجه للسفن المدنية. طيب،
0: بالنسبة لهذه المواقع وهذه الاستهدافات سلام، ربما تكون مقدمة لما يحكى عنه من تصعيد أمريكي استثنائي هذه المرة، والرئيس ترامب يتحدث عن خيارات مختلفة في هذا المجال، لا سيما موضوع التدخل البري والتصعيد ضد الجسور وغير ذلك. ما هي الأصول البشرية الأمريكية التي تسمح بتصعيد من هذا النوع؟
1: هناك مجموعة من الجنود والوحدات الخاصة حسن. تقول القيادة المركزية أو الولايات المتحدة بأن لديها في المنطقة تقريبا 50,000 جندي، لكن 50,000 جندي هؤلاء ليسوا جميعهم مختصين بالعمليات البرية وبشكل خاص العمليات الخاصة البرية. تملك الولايات المتحدة حاملتي طائرات موجودة في بحر العرب، إضافة إلى سفن ومدمرات، سفن قتال ومدمرات. لكن المهم أيضا فيما تملكه في المنطقة، هناك سفينة USS تريبولي موجودة أيضا في بحر العرب برفقة لينكولن وبوش، وهناك USS بوكسر موجودة في مضيق ملقا الذي يفضي إليه عند الخروج من مضيق هرمز إلى المحيط الهندي. هذا هو المضيق الثاني الموجود على خط إبحار السفن إن كانت متوجهة إلى آسيا. هذه USS تريبولي على متنها الوحدة الاستكشافية 31، تقريبا ما بين 2200 إلى 2500 جندي من المدربين على القتال البحري الجوي. وأيضا تمتلك هذه الوحدة على متن السفينة التي تحملها مدرعات برمائية وأيضا وحدات مدفعية. هناك أيضا USS بوكسر الموجودة هذه في بحر العرب أيضا على متنها قرابة 2500 جندي حسن من القوات المظلية والوحدات الاستكشافية، بمعنى هذه هي القوات الضاربة. إن كان هناك أي تدخل بري فهاتان الوحدتان على الأغلب ستكونان ضمن الوحدات المشاركة.
0: سنسأل إن كان هذه الأصول تكفي لأعمال عسكرية برية أو حتى إنزالات، سنسأل العميد الياس حنا. لكن فقط بعجالة سلام، ماذا عن جزيرة خارك التي يتحدث كثيرا الرئيس ترامب عنها وعن البنية التحتية الإيرانية المعرضة للاستهداف؟
1: جزيرة خارك هي الأهم في الصناعة النفطية الإيرانية، تعرضت لضربة واحدة فقط خلال الحرب نفذتها الولايات المتحدة، لكن لم تكن موجهة ضد أي منشآت نفطية. خارك لديها ميناء رئيسي لتحميل النفط الخام الذي ينتج من على الجزيرة، هذه خزانات تخزين النفط والوقود. هناك أيضا أرصفة مخصصة لنقل النفط مباشرة إلى حاملات النفط، إلى ناقلات النفط دون أن ترسو في الموانئ، وهناك أيضا مطار. هذه الجزيرة تبعد تقريبا 20 إلى 25 كيلومتر عن البر الإيراني.
0: شكرا لك سلام خضر على هذه المعلومات. عميد الياس حنا، جزيرة خارك يمكن أن تكون بداية العمل البري الذي يهدد به الرئيس ترامب؟
2: خارك 25 كيلومتر مربع، تبعد عن الحدود الإيرانية 25 كيلومتر فقط، وتبعد عن أقرب منطقة عسكرية أمريكية أكثر من 150 كيلومتر. هذا الأمر يتطلب عملية إنزال أو إبرار، وبالتالي تدمير الأسس العسكرية المتواجدة، عدا أنها تحتوي إلى ما يقارب 30 مليون

0: برميل من النفط الاحتياطي نذهب إلى يعني كارثة بيئية بمكان من الأمكنة. إذا دخلت إلى الخارج يجب أن تبقى، وإذا بقيت تصبح عرضة كما يقولوا sitting duck، يعني نعم. أنت تصبح عرضة. لنتحدث على الاستراتيجية الكبرى حسن. اليوم نتحدث عن عودة، نتحدث عن عودة الحصار. هذا هو الحصار. واحد. اثنين. نتحدث عن العمليات العسكرية الأمريكية تبدأ من النسق الأول على كل هذه المنطقة تقريبا 2800 كيلومتر من الشواطئ. ولكن بعض الأوقات تنتقل إلى النسق الثاني، ولكن نعم. أيضا هذه المنطقة هي الأساس التي يسعى إليها الرئيس ترامب. يعني الحصار اقتصادي سياسي بحري
1: هي منطقة المضيق.
0: منطقة المضيق. فإذن هو ماذا يحاول؟ يحاول الحصار لإكراه إيران على التقدم للتفاوض، وبالتالي السعي إلى تدمير قدرات إيران في هذه المنطقة، في منطقة الخليج من الجزر وغيرها، وتحدثت سلام عن الجزر، لمنعها من التعرض للسفن القادمة، وبالتالي يسمح لنفسه بوقت من الأوقات أن يذهب إلى المسار الجنوبي، ولكن نحن في بداية الطريق.
1: نعم، ولكن الرئيس ترامب يعني بالتأكيد تابعت مراسلنا في واشنطن يتحدث عن أن الرئيس ترامب يتابع العمليات العسكرية بشكل شخصي، وأمامه العديد من الخيارات العسكرية، وهو نفسه كان تحدث عن العمل البري ولو ليس مباشرة من قبل الولايات المتحدة. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟
0: تحدثت عن خارق حسن. خارق هناك مقاربة غير مباشرة، indirect approach.
1: كيف؟
0: يعني تذهب إلى خوزستان وتمنع النفط أن يتدفق من أبار النفط في خوزستان إلى خارق. لماذا احتلال خارق؟ يمكن تعطيلها فقط. قد يكون في وقت من الأوقات هذه المنظومة حسن، هذه المنظومة من الجزر تعتمدها إيران من ضمن ما يسمى بالسيستم أوبريشن ديزاين، يعني هي منظومة عسكرية بالإضافة إلى البر. يعني أهم جزيرة فيها هي جزيرة قشم 1500 كيلومتر مربع، ولكن كلها مترابطة مع بعضها البعض من ضمن منظومة عسكرية ومهمة. لماذا مهمة حسن؟ الخليج، هذه الجزر 31 جزيرة في الخليج كلها في وسط المياه العميقة، وهي مهمة. لماذا؟ لأن الناقلات تستلزم 30 متر من العمق للخروج. فإذن هي
1: مطلة.
0: كل ناقلة تمر يجب أن تمر على محطة مراقبة من قبل هؤلاء الجزر.
1: طيب.
0: من هنا استهداف اليوم طنب الكبرى طنب الصغرى، والبارحة تم استهداف أبو موسى.
1: عميد الياس، هل يكفي الاستهداف بالنار؟ يعني المعركة تحسم كذلك من دون إنزالات؟
0: قد يكون هناك عمليات محدودة. قال الرئيس ترامب، أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لن يجازف بقوات أمريكية خاصة عسكرية إلا إذا كانت تمهيدا لشيء آخر. يتحدث عن دول أخرى، من أين ستأتي هذه الدول الأخرى؟ هذا أمر مهم جدا. يعني إذا ذهبنا إلى إيران بشكل عام، يستهدف عادة هذه المنطقة على أنها منطقة الأقليات، يستهدف هذه المنطقة على أنها منطقة الأكراد أو البلوش.
1: نعم.
0: هل سنشهد حركات معينة؟
1: يعني نعود إلى السيناريو الأول،
0: وهذا السيناريو قد رسمه
1: نعم
0: نتنياهو في وقت من الأوقات، وغير رئيس
1: حركات الانفصالية.
0: حركات الانفصالية، وهذا أمر يعني بالحرب العالمية الأولى الثانية ستالين أنشأ دولة كردية في هذه المنطقة مهاباد، وعاشت لفترة قصيرة. فإذن هذا الأمر يراهن عليه في هذا الوقت.
1: لكن لو عدنا إلى مضيق هرمز،
0: نعم،
1: يعني حتى كل هذه المخططات هل بالضرورة ستؤدي إلى انصياع إيران وفتح مضيق هرمز أو إلى حسم المعركة في المضيق؟ ماذا عن إيران ودفاعاتها هنا؟
0: واحد، إيران تستعمل ما يسمى الردع أو المنع. الرئيس ترامب يعتمد الإكراه، يعني رفع الثمن والتصعيد لإكراه إيران على التنازل، فتح المضيق، وبالتالي القدوم إلى طاولة التفاوض. وبالتالي إيران لديها منظومة ردعية تقوم على التمسك بمضيق هرمز، لأنه يؤثر على الخليج، يؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم، وبالتالي تعتمد ما يسمى حسن، أولا الخط الأول والخط الثاني والعمق الإيراني عبر الجغرافيا. يعني اليوم أنت لا يمكن لك أن تذهب إلى إيران وتستقر في إيران، عندك لديك جبال زاغروس،
1: فبالتالي هي تعتمد

0: على يعني هذا العمق،
1: على العمق الجغرافي.
0: سؤال فقط قبل ما ينتهي وقتنا، فيما يتعلق بالجيش، الجيش الإيراني، يعني كان لافت التركيز ليس فقط على الحرس الثوري بل على بحرية الجيش وعلى قواعد الجيش الإيراني.
1: حسن، تحدثنا عن الجزر في المضيق، وهذا يأتي بسبب ضحالة المياه تظهر الجزر. بينما في البحر المفتوح ليس هناك من جزر. نتحدث عن مركز الصقل الأساسي الخليج، له علاقة مباشرة ومسؤولية الحرس الثوري، وهو مسؤول عن هذه المنطقة وبالتالي عن كل منطقة الخليج الداخلية.
0: والجيش،
1: والجيش مسؤول عن هذه المنطقة وصولا إلى شبهار، وبالتالي عادة البحرية للجيش ليست مجهزة كما يجب. فإذا هي بالبحر المفتوح والحرس الثوري بالبحر الداخلي، وهو كان مهيئ لها لأنه أجرى الكثير من المناورات وبالتالي الاستعداد مسبقا.
0: شكرا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، وشكرا مشاهدينا للمتابعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار مع مريم.
2: شكرا لك حسن، ونستمر في النقاش السياسي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، توم جاريت العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. عباس أصلاني، كيف تستقبل إيران هذه الموجة الجديدة التي أنهتها القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل؟
3: الهجمات الآن توقفت، ولكن ليس واضحا إن كانت ستستأنف أم لا، ويتوقع للأعمال العدائية أن تستمر لمدة من الزمن. فهذه حرب، وفي الوقت الحاضر الوضع في مضيق هرمز يبدو أن الولايات المتحدة تريد أن تعيده إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأن تضغط على إيران لتقديم المزيد من التنازلات في البرنامج النووي. ولكن الإيرانيين يصرون على البنود الواردة في مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة ليست سعيدة بالنص الوارد في مذكرة التفاهم، ولكن إيران أيضا ليست سعيدة بشأن تنفيذ هذه المذكرة. لذلك نرى الآن وضعا بأننا نبتعد عن أي تسوية تفاوضية، والمسألة التي تثار الآن هي إن كانت مذكرة التفاهم قد انهارت أو ماتت كليا أم لا، أو إن كان هناك أمل باستئناف المفاوضات أم لا. إذن قد يكون هناك جهود من الوسطاء لاستنقاذ هذه العملية، ولكن هذه مهمة صعبة. ولهذا السبب نحن الآن في وضع من الجمود الاستراتيجي، حيث أن الجانبين يريدان تجنب حربا إقليمية واسعة، ولكن خلال ذلك لا يمكنهما أن يقدم أي تنازلات أو مرونة لتجنبها، لأنهم ينظرون إلى قضية مضيق هرمز بأنها أكثر القضايا الاستراتيجية أهمية في الوقت الحاضر. ولذلك ما زالوا يستعرضون قوتهم بشأن تحديد المسار المستقبلي في هذا المعبر المائي. وبالنسبة لإيران، هذا جزء من مخاوفها الأمنية، وللولايات المتحدة هذا يعتبر قرارا لبسط السيطرة أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وذلك لكي ينتزع هذا النفوذ من يد الإيرانيين، وهذا الذي يعقد الوصول إلى تسوية حاليا.
2: هل تعتقد سيد توم جاريت أن هذه الجولات التصعيدية وهذه الضربات التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها تستهدف منع إيران من مهاجمة السفن في المضيق ستؤتي نتائجها فعلا؟
3: أعتقد أنها كانت آتت أكلها أصلا، وزميلي يقول أن المضيق مغلق، ولكن أعتقد أن المضيق مفتوح، وإيران لم تفي بالنص في مذكرة التفاهم، وذلك من خلال إطلاق النار على سفن محايدة ترفع أعلاما محايدة 3 مرات. ولذلك الولايات المتحدة لديها جهود الآن لتقويض قدرة إيران على تهديد المنطقة قد آتت أكلها. أيضا.

0: هجماته الإيرانية بالصواريخ والمسيرات كانت تقريبا 1500 في اليوم، ونتوقع أنه على مدى 24 ساعة كان هناك ربما 30. إذا فهذا نقصان كبير جدا. إذا فالقدرات الآن تقوضت. وبالنسبة للنظام الإيراني، هو يضحي الآن بخير شعبه من خلال الاستمرار ببرنامج الطاقة النووية، وهم ينظرون إلى الانتخابات النصفية في نوفمبر في الولايات المتحدة ويستغلون هذا الوضع. إذن في وجود كونغرس جديد قد يختلف الوضع بالنسبة لترامب.
1: سيتم جارد، كيف تقول إنها ستؤتي نتائجها؟ إنها تؤتي نتائجها والمخاطر ما زالت محدقة بالمضيق، الغام الموجودة في قاع المضيق، وأيضا هذا الاستهداف المستمر للسفن. يعني 4 أشهر تخللتها جولات تفاوض انتهت بمذكرة تفاهم ولن تنهي الوضع المتأزم في المضيق. كيف يمكن لضربات محدودة لساعات معينة أن تنهي هذا الوضع؟
0: أنت تقوض قدراتهم الآن ولا تنهي الوضع فوريا وبشكل كلي. مذكرة التفاهم هذه أتت على هذا الموضوع المتعلق بالسفن وعبورها، وهذا يعتبر هجوما على سفن مدنية تعبر هذا المضيق. إذن فسوف نستمر بخلق نظام يسمح للمزيد من السفن بالعبور بأضعاف قدراتهم على استهداف هذه السفن. هذا لن يحدث فوريا، وأعتقد أن التحول في حزمة الأهداف يشير إلى درجة من الرضا المتعلقة بتقويض الأصول الإيرانية في بعض المجالات. لذا فهو عبارة عن وضع أولويات للجهود لضمان أنه إذا ما الحكومة الإيرانية لن تتفاوض بنية حسنة، فإنها على الأقل لن تستطيع استهداف السفن التي تعبر من المنطقة عبر المضيق وتنقل الطاقة.
1: دكتور زويري، أصبحنا نسمع عن التصعيد، المواجهة، الضربات المتبادلة بين الجانبين، لكن أين التفاوض والدبلوماسية من كل هذا الجو، من مصطلحات التصعيد؟
2: مريم، التفاوض جاء لإنهاء حالة الصراع وليس فقط حالة الحرب. هناك حرب استمرت حوالي 39 يوما، هي الحلقة الأخيرة من صراع عمره أكثر من 50 عاما بين الطرفين. هذه المذكرة قالها الرئيس الأمريكي بعد أن وقع أنها مذكرة ويمكن أن ينسحب منها. وهذه ليست المرة الأولى. الولايات المتحدة أرسلت رسائل سلبية لإيران عندما انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015، عندما ضربت إيران في صيف 2025، عندما قصفت إيران في فبراير 2026، وعندما الآن انسحب مذكرة التفاهم. بمعنى آخر، سلسلة وتاريخ من عدم الثقة بين الطرفين. الإيرانيون
1: يتسبب فيها الأمريكيون دائما،
2: لأنه في المحصلة الاتفاق النووي اللي كان موجودا 5+1 كان يمكن أن يعفي العالم من هذه الحرب، لأنه اتفاق حصلت فيه الولايات المتحدة على ضمانات تتعلق بتخصيب إلى غير ذلك. لكن الولايات المتحدة وإدارة ترامب قررت الانسحاب. هذا لا ينفي مسؤولية إيران عما جرى بعد ذلك. إيران عندما شنت الحرب عليها في فبراير 2025 رمت بورقة المضيق كسلاح ردع حتى لا يتكرر عليها حالة الاعتداء والحرب، وهذا في منطق الصراعات متوقع. لكن ما هو غير مفهوم إصرارها أولا على عدم تنفيذ البند الخامس في هذه الفترة وهو فتح المضيق، والذي باعتقادي كان غير قابل للتفسير الحقيقة بالنظر إلى التزامها. الأمر الثاني هو محاولة الولايات المتحدة أيضا البناء على هذا الفشل في تنفيذ المذكرة لفرض مزيد من الضغوط على إيران، منها إعادة الحصار البحري إلى غير ذلك. معنى ذلك مريم أن هذه الحلقة الآن التي تنتهي بانتهاء مذكرة التفاهم، نأتي إلى مرحلة جديدة من هذه الحرب أو من هذا الصراع، عنوانها الأساسي أن التصعيد سيذهب إلى ما يسمى ما بعد التصعيد المنضبط، وهو ما بين قصف المنشآت الحيوية وما بين التهدئة. بمعنى آخر، كلا الطرفين سيقوم بتبادل القصف، لكن
1: من أين يمكن أن تدخل التهدئة في هذه السياقات؟
2: التهدئة يمكن أن تنتج في مسارين. المسار الأول وهو محاولة فتح مسارات في المضيق بحيث تهدئ المجتمع الدولي وتثبت حسن النوايا سواء من الإيرانيين أو من الأمريكيين، ثم الأمر

0: الأمر الثاني الذهاب إلى قضايا أخرى تتعلق بالقلق الإيراني فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وفيما يتعلق بالبند أيضا رقم واحد الذي يتعلق بالوضع الإقليمي.
1: سيد عباس أصلاني، ما الذي يمكن أن يأخذ إيران إلى ربما إرخاء قبضتها في مضيق هرمز؟ هذا التصعيد إن استمر أم باب تفاوضي يقدم لها مكاسب أخرى؟
2: لقد كانت هناك جهود من الولايات المتحدة للضغط على إيران لقبول هذه البنود بالقوة العسكرية، وإيران من خلال المقاومة تقول للولايات المتحدة لا يمكن لكم أن تضغطوا علينا بالقوة العسكرية، ولهذا هذه المعركة ما زالت مستمرة. فبالنسبة لإيران هذا موقف يتشاركه المسؤولون والمؤسسات والفصائل الكثيرة في إيران، وهم يعتبرون أن هذا نقطة قوة لهم. لكن حسب المادة الخامسة في مذكرة التفاهم والتي تنص على أن إيران ستقوم بالترتيبات بطريقة فضلى لكي تسمح للسفن وناقلات النفط بالعبور عبر مضيق هرمز بالتعاون مع عمان ودول المنطقة. لذلك كانت هناك مفاوضات إيرانية عمانية، وقد اقترح وضع مساق في الوسط لتجنب المشكلات، وذلك من أجل الحل. ولكن إلى الآن نرى أن الولايات المتحدة لا تمتثل ببنود مذكرة التفاهم، ونرى الآن هذا الوضع القائم، حيث أن مذكرة التفاهم كانت هشة وعلى وشك الانهيار.
1: توم جاريت، باختصار لو سمحت، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما تسببت في الوصول إلى جولة التصعيد الحالية عندما ربما تراخت في تنفيذ بعض بنود مذكرة التفاهم. هل يمكن أن تذهب إلى مرحلة مختلفة في التنفيذ مع هذا التصعيد الذي ليس مفيدا لها أيضا في المطلق؟
2: كل تأكيد نقطتك تؤخذ بالاعتبار هنا، ولا أعتقد أن أي من الطرفين قام بتطبيق مذكرة التفاهم حسب فهمي، ولقد كانت ميتة عند وصولها. أحيانا هناك أشياء لا نقولها، وشعوري أن الإيرانيين والولايات المتحدة اعتبرا هذه الفترة لستين يوما من أجل التقاط أنفاسهما، وبشكل محزن لم يكن هناك أي تقدم رأيناه أبدا.
1: شكرا جزيلا لك توم جاريت، العضو السابق بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. شكرا لعباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وللدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. في الملف اللبناني نتابع إذن هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، مرتبطة باجتماع روما الذي عقد اليوم في يومه الثاني ضمن الجولة السادسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية. يقول مصدر لبناني للجزيرة كما يظهر في أخبارنا العاجلة بأن اجتماع روما خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداها تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. يقول المصدر اللبناني للجزيرة إنهم متمسكون بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من إنجاز الجيش اللبناني مهامه بالمنطقة التجريبية. هذا ما نقرأه الآن هو ما تمخض عن اجتماع اليوم الثاني من الجولة السادسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، وجرى الحديث عن عقد اجتماع تكميلي أيضا في ذات السياق في سياق هذه الجولة السادسة. نذهب ربما إلى مدير مكتبنا في لبنان مازن إبراهيم، الذي ربما تحدث إليه هذا المصدر الرسمي وأمده بهذه المعلومات. أيضا نرحب بمراسلنا الموجود أمام السفارة الأمريكية في روما عياش دراجي. أبدأ معك إذن مازن، وهذه التفاصيل التي ذكرها هذا المصدر الرسمي اللبناني لكم بخصوص مخرجات اجتماع اليوم الثاني من الجولة السادسة من هذه الاجتماعات وما يلوح في أفق هذه الجولات. مازن إبراهيم سيعود إلينا لاحقا، نواجه مشكلة فنية معه. عياش دراجي الموجود أمام السفارة الأمريكية في روما، إذن انتهت الاجتماعات ويجري الحديث عن اجتماع تكميل

0: ميلي حسبما يقوله المصدر اللبناني للجزيرة. حولك هناك وفي كواليس ختام هذه الاجتماعات، ما الذي يذكر؟
1: مفاوضات روما انتهت، لكن بقيت الإشكالات الأساسية عالقة. من الطبيعي ألا تحل كل العقد في مفاوضات تدوم يوما أو يومين فقط. الوفد اللبناني غادر قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي بنحو نصف ساعة، لكن لحد اللحظة لم يصدر عن مجريات ولا مخرجات مفاوضات اليوم الثاني أي شيء، ونحن في المتابعة. لكن من الضروري الإشارة إلى أن أجواء التفاؤل الحذر قد سادت مفاوضات روما في يومها الأول والثاني والأخير، حيث وصفت مصادر مطلعة لا سيما الأمريكية المحادثات بأنها كانت إيجابية وبناءة، خاصة وأن قنوات التواصل لم تصل إلى طريق مسدود. أيضا تجدر الإشارة إلى أن النقاط الأساسية والملفات الأكثر حساسية كانت هي عقدة التفاوض، لأنها تتناول التفاصيل التنفيذية، والشيطان كما يقال تنفذ يكمن في التفاصيل. لبنان ظل حريصا على ومتمسكا بضرورة تحديد جدول انسحاب الجيش الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي ظل متمسكا بالتمسك بمسألة التحقق من انسحاب أو تفكيك مجموعات حزب الله. بالتالي نحن في انتظار أي مخرجات قد يعلن عنها لاحقا، لا سيما الطرف الوسيط الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت هذه المفاوضات في سفارتها هنا في إطار مباحثات ومفاوضات روما. ومن المرجح أن المفاوضات سيكون لها تابع أو روما، ربما روما رقم اثنين، بمعنى قد يعود المتفاوضون في جولات مقبلة، لأن الأمور العالقة ما تزال موجودة في الملفات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
0: المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة قال إن هناك اجتماعا تكميليا لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية، لكن لم يحدد بعد موعده ومكان هذا الاجتماع، لأن الطرفين والراعي الأمريكي بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأمريكي. سنعود إليك بالتأكيد لاحقا عياش دراجي، شكرا جزيلا لك حتى الآن كنت معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما. أعود إلى مازن إبراهيم مدير مكتبنا في بيروت. مازن، ما قاله هذا المصدر اللبناني للجزيرة، ما هي العناصر الجديدة التي يحملها والتي خرجت بها اجتماعات هذا اليوم الثاني من الجلسة السادسة الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ولم تخرج بها الجولات السابقة؟
2: في الواقع مريم، يبدو أننا أمام قوة في الجدار قد تم فتحها الآن في هذا المسار التقني التفاوضي، تحديدا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. الذي حصل خلال اليومين الماضيين أو الساعات الماضية، كان هنالك عقدة أساسية. ذهب الوفد اللبناني إلى هذه المفاوضات وكان يطرحه على الطاولة بأن لبنان لا يمكن أن يقبل بأن تكون المناطق التجريبية المطروحة تحديد نفرون وزوطر الغربية هي من خارج المناطق المحتلة، بمعنى أن إسرائيل كانت تطرح منطقتين تجريبيتين غير محتلتين. من هنا بدأت العقدة الأساسية، وضع الوفد اللبناني ضرورة أن تكون هنالك مناطق محتلة. ومن الواضح وفق هذا المصدر بأن هنالك تسوية على الأقل اشترحها المفاوض أو الراعي الأمريكي في هذه الجلسة، في الجلسة السادسة للمفاوضات التي عقدت في روما، من خلال التوصل إلى نقطة تسوية بين الطرفين. نحن إزاء اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما منطقة محتلة والثانية غير محتلة. عندما حاولت الدخول بالتفاصيل لم يكن هنالك من وضوح حول أسماء القرى والبلدات، ولكن أكد هذا المصدر بأن القرى والبلدات تأتي في الإطار الذي ذكر سابقا مع توسعة إضافية، بمعنى أن المنطقة غير المحتلة ستكون بلدة فرون ومحيطها، وقد يشمل هذا المحيط بلدة الغندورية بالإضافة إلى مجموعة من البلدات. أما المنطقة المحتلة فهي ستشمل زوطر الغربية وهي غير محتلة، ولكن امتدادها يصل إلى زوطر الشرقية، وبالتالي الاحتمال الآن أن تكون المنطقة المحتلة هي التقاطع ما بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. تحديدا عند هذه النقطة يمكن أن نقول بأن القوة في الجدار قد فتحت من قبل الأمريكيين، بمعنى طرح منطقة محتلة هي التقاطع ما بين الزوطرين، زوطر الغربية وزوطر الشرقية.

0: الشرقية. هذه هي النقطة الأولى التي خلص إليها هذا الاجتماع. النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية، هنالك اجتماع تكميلي ببعده العسكري، بمعنى أن الجولة السادسة لم يكن هنالك وفد عسكري لبناني أو إسرائيلي خاض غمار هذه الجولة، والآن للتنفيذ حول هذه المناطق التجريبية التي جرى الاتفاق عليها من المفترض أن يتم عقد اجتماع تكميلي وفق هذا المصدر الرسمي، يؤكد بأن هذا الاجتماع سيضم عسكريين لبنانيين وإسرائيليين برعاية أمريكية. عندما دخلت معه هنا تحديدا بالسؤال حول المكان والزمان وكيفية عقد هذا اللقاء، هل سيكون هذا اللقاء عبر دائرة الانترنت، بمعنى دائرة الاتصال من خلال تواصل ثلاثي من دون حضور جسدي في روما، قال لي بأنه حتى هذه اللحظة لم يتم حسم هذا الأمر، لأن الطروحات متعددة وهي ترتبط باجتماع يعقد بمعزل عن طبيعة الاجتماع، سواء كان عبر دائرة الاتصالات المغلقة وعبر دائرة الانترنت أو الأقمار الصناعية، أو من خلال لقاء مباشر يعقد برعاية أمريكية سواء كان في روما أو غيرها. بالتفصيل عندما دخلت تحديدا حول طبيعة وآلية ولماذا سيعقد اجتماع تكميلي عسكري، قال لي بأن التوصل إلى المناطق التجريبية يستدعي الآن البحث في الآليات التنفيذية التقنية المباشرة على مستوى كيفية انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق، وكيفية انتشار قوات الجيش اللبناني وانتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، وهذا الأمر سيخضع إلى تفصيلات متعددة. لابد من عقد اجتماع عسكري لوضع كافة الآليات المرتبطة به. أيضا عندما سألته عن طبيعة من سيقوم بمراقبة من ينفذ الجيش اللبناني لالتزاماته، قال بأن لبنان مصر حتى هذه اللحظة على أن يكون هنالك جهة ثالثة هي من تتحقق من قيام الجيش اللبناني بتنفيذ كامل المندرجات والمتطلبات المرتبطة بالمناطق التجريبية. اعتبر بأن لبنان الرسمي سواء كان من خلال الوفد المفاوض، من خلال رئاسة الجمهورية، أو من خلال الجيش اللبناني، يرفض أن يكون الطرف الذي يتحقق من تطبيق الجيش اللبناني لكل مخرجات الاتفاق وما هو متطلب منه على مستوى المناطق التجريبية. قال بأنهم يرفضون أن يكون هذا الطرف هو أمريكي، هم منفتحون بطبيعة الحال على أن يكون الراعي الأمريكي هو من يقوم بالتحقق، أو أي جهة أخرى سواء كانت قوات اليونيفيل أو أي قوات أوروبية أو غربية يمكن لها أن يكون لها ضباط تسعى من خلالهم للتأكد من آليات التحقق. أيضا هو أكد بأن لبنان الآن يسعى لوضع تسلسل زمني واضح لمناطق تجريبية إضافية، بأن نعم. هذا الاتفاق بمعنى آخر أن هذا الاتفاق العسكري أو فلنقل الاجتماع العسكري سيسعى أيضا لبلورة تسلسل زمني هنا بعجالة مريم، نعم. لأن ثمة خشية في لبنان من إذا ما كانت كل منطقة تجريبية ستأخذ كل هذا الوقت، فهذا يعني بأننا سنكون أمام وقت طويل من الاحتلال الإسرائيلي بانتظار الانسحاب من كافة المناطق التجريبية والمناطق اللبنانية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم مدير مكتبنا من بيروت. التحليل نستضيفنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. دكتور علي مراد، ما أسماه مدير مكتبنا في بيروت مازن إبراهيم بالقوة في جدار المفاوضات، هل يرقى لوصفه منجز؟ نجح المفاوض اللبناني في اقتلاعه أو انتزاعه في هذه الجولة السادسة في روما.
2: بداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. طبعا يجب الأمور وضعها في سياقها، وما يسمى منجز أو قوة، يعني أحسن مازن إبراهيم اختيار التعبير هي قوة وليست إنجازا، لأن الواقع الميداني على الأرض والواقع العسكري في السنوات الأخيرة الثلاثة الأخيرة هي أن قوات الجيش الإسرائيلي تحتل مساحات واسعة من لبنان، وهي بمرحلة تدمير كلي، والوضع ميزان القوى العسكري ليس لا يسمح بمتغيرات. ولكن اليوم ما جرى في مسار روما، هنا ربما أريد أن أضع الأمور في سياقها تحديدا مع ما يجري في المنطقة. لا أعتقد أن هذه المسارات الحالية هي التي ستكون على ذات النفس في الحل النهائي كما نقول عند انسحاب إسرائيل وغيره. أعتقد علينا مسارات طويلة ستستمر، ولكن ضمن هذا المسار الإصرار الإسرائيلي على عدم التجاوب حتى مع الاتفاق القاسم الذي وضع، وكما قال بالأمس في لقاء مع الجزيرة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري أن أمريكا معنية بتعديل ميزان القوى السياسي للاختلال العسكري الموجود، وبهذا المعنى تحرك الدبلوماسية اللبنانية في الهوامش الموجودة أنها لا ترضى إلا بأن يكون انسحاب بالحد الأدنى من منطقة محتلة أو غيره، خلق قوة في ظل الانسداد الإسرائيلي الذي كان مفروضا. هل هذا يعني أننا بدأنا نرى بداية نهاية الأزمة؟ أعتقد أننا لازلنا بعيدين، لأن العقل الإسرائيلي يعلنها كل يوم، هو مستمر في احتلال لبنان حتى حل مسألة سلاح حزب الله. نعود إلى هذه المسألة،
1: لازال الحل بعيدا وفق رأيك. نعم. دكتور مراد، لكن دكتور وسام نصيف، المختلف حسب ما نقله هذا المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة أن هناك تسوية اقترحها الراعي الأمريكي، يبدو أن هناك توافق لبناني إسرائيلي بخصوصها أن يجري الانسحاب من منطقتين، منطقة محتلة ومنطقة غير محتلة. عمليا المنطقة المحتلة هي التقاطع بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية. إلى أي درجة يعتبر هذا تقدما فعلا في مسار المفاوضات؟
3: تحية لحضرتك للدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني تبقى الإشكالية، طبعا هذا الموضوع أصلا إشكالي، يعني المنطقة المشتركة المحتلة، يعني هذه واضح أنها تسوية تخريجة بالمعنى اللبناني. تبقى الإشكالية الكبرى هي بالتنفيذ. يعني المناطق التجريبية منها ما هو شمال النهر ومنها ما هو جنوب النهر. الذي هو جنوب النهر يوجد المحتل وغير المحتل. سواء المحتل أو غير المحتل، أساسا قبل الحرب كان هناك تعاون بين حزب الله وبين الجيش اللبناني بالنسبة لهذه المسألة. الإشكالية ستحصل في بعض المناطق التي يمكن أن تكون فيما بعد شمال نهر الليطاني، فضلا عن أنه أنا لا أعتقد أن الجيش اللبناني سيكون فعليا سيقف في مقام من ينفذ ما يريده الإسرائيلي في بعض الأماكن، ولن يقف في وجه الأهالي وأبناء القرى وأبناء البلدات الذين دفعوا الدماء وبيوتهم وتهجيرهم وإلى آخره. بناء عليه أنا أعتقد أن طبعا هنا تجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني بما أعلمه هو يرفض التواصل المباشر مع الجيش الإسرائيلي من ناحية، من ناحية أخرى هو لديه خط أحمر هو الصدام سواء مع حزب الله أو مع أهالي البلدات. لذلك المسألة الإشكالية الكبرى في التنفيذ وليس في التخريج الآن.
1: جرت مراعاة هذه المسألة وهذه الإشكالية دكتور وسام نصيف وفق ما قاله المصدر الرسمي اللبناني لمازن إبراهيم، فإن جهة ثالثة ستتولى التحقق من إنجاز الجيش اللبناني مهامه بالمناطق التجريبية. جهة ثالثة من يمكن أن تكون؟
3: يعني اليونيفيل المرشحة، وأعتقد أنها التي قد تكون الجهة الأقرب للتوافق الداخلي اللبناني، باعتبار أن جزء كبير من اللبنانيين يعتبرون أن الأمريكيين طرف وليس جهة راعية. وأعود وأكرر أنه أصلا هذه الآلية في جنوب نهر الليطاني كانت متبعة، يعني لم يتم اختراع شيء جديد الآن فيما يحصل، سوى محاولة تظهيره كإنجاز للأمريكيين وكإعطاء مكرمة للبنانيين، وهو ليس كذلك.
1: طيب دكتور علي مراد، ربما توقيت ما يمكن أن نعتبره تقدما ولو طفيف في هذه الجولات التفاوضية أنه يأتي عشية زيارة رئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، سابقها بتصريحات اليوم كانت تحي بالإيجابية عندما قال إن الاتفاق الإطاري هو أكثر الممكن الآن في هذه المسألة وأنه أثبت نجاحه على الأرض. كيف ترى ربما هذه الإيجابية من قبل الرئيس؟ هل يمكن أن تحمل زيارته إلى واشنطن أو زيارته إلى واشنطن مفتاح حل كل هذه الإشكاليات؟
2: يعني أولا الاتفاق هو قاسٍ، يعني للتذكير بالأمر، والنقاش لا يجب أن قاسٍ لأنه يعكس موازين القوى وتنعدم الخيارات إلى حد معين، طالما نستطيع أن نناقش ربما بعض التفاصيل التي يمكن كانت أن تكون بشكل مختلف، لكن في السياقات العامة اليوم مسار مفاوضات الأمريكية الإيرانية انهارت والجنوب محتل، وبالتالي والوضع الإنساني صعب جدا، وعلى المدى المنظور هل لأحد أن يتصور إذا لم يعد أهالي الكرة الأمامية خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة أين سيذهب كل الواقع الجغرافي والديموغرافي في بلد؟ إذن الدولة اللبنانية معنية بالتعامل مع هذا الكم من الخسائر وهذه التحديات بالممكن والمتاح. هذا المتاح قامت الدولة اللبنانية أعتقد بحركة بضغط نسبي ضمن الهوامش للقول إذا لم يكن هنالك انسحاب كل المسار مهدد. التحدي اليوم الذي يواجه مسار واشنطن هو أن ينجح رئيس الجمهورية بإقناع الأمريكيين، وأشدد على كلمة إقناع الأمريكيين وترامب، أن يكون قادرا على المضي بهذا المسار وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي الذي من الواضح أنها لا تريد أن تنفذ الاتفاق.
1: دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، والدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما. في الضفة الغربية تتواصل منذ أيام أعمال التجريف الإسرائيلية في محيط جبل طاروسة غرب مدينة دورة جنوب محافظة الخليل، تمهيدا لإقامة مستوطنة نحال دورون في المنطقة. وصباح اليوم استخدمت آليات الاحتلال بيوتا متنقلة إضافية ومولدا كهربائيا إلى الموقع في إطار الأعمال الإنشائية الجارية لتثبيت المستوطنة وإقامة البنية التحتية اللازمة لها. للمزيد معنا من سنجل بقضاء رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، إلى أين وصلت عمليات التجريف وتثبيت هذه البيوت المتنقلة في طاروسة؟
4: مريم، هي مستمرة بطبيعة الحال. هذه المنطقة التي قررت الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة إسرائيلية عليها، وكان قد زار المنطقة واقتحم المنطقة في الأسابيع الماضية وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس. ولكن نحن نتواجد أمام بلدة سنجل بقضاء مدينة رام الله. هذه البلدة التي تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا مريم عليها منذ ساعات الصباح الباكر بذريعة إلقاء مجموعة من الشبان الحجارة على مركبات المستوطنين، ما أدى إلى إصابة مستوطنة بجراح وفق بيان للجيش الإسرائيلي. هذه الرواية يقول رئيس البلدية معتز طوافشة للجزيرة إنها ذريعة واهية، وهو استمرار ما يجري استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين. قبل قليل رصدنا عدد من الآليات العسكرية في عند المدخل الشمالي المغلق تماما، بالإضافة إلى هذه المركبة الإسرائيلية التي صادرت عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين. ما يجري داخل البلدة حقيقة مريم هو حصار لأكثر من 7000 نسمة يقطنون بداخلها، بالإضافة إلى أنه قبل دقائق قليلة من هذا البث اتصلنا مع رئيس البلدية مجددا وأخبرنا أن جرافة عسكرية إسرائيلية استخدمتها قوات الاحتلال وباشرت بإغلاق الطرق الفرعية والترابية لإحكام حصارها على بلدة سنجل. بطبيعة الحال بالتوازي مع ذلك، هذه البلدة كما تعلمي تتعرض لاعتداءات وهجمات يومية من قبل المستوطنين، ورصدنا أيضا عدد من المستوطنين رعاة الأغنام قاموا بالرعي في أراضي المواطنين الفلسطينيين. 16,000 دنم هي مساحة قرية سنجل، تسيطر قوات الاحتلال على أكثر من نصف هذه المساحة، بالإضافة إلى 6 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون بعد 7 أكتوبر. وبالتالي حاولنا أن نقف في مكان أقرب من ذلك، ولكن قوات الاحتلال تحكم الحصار من جميع المداخل الرئيسية مريم لهذه البلدة، بالإضافة لانتشارها وتنقلها داخل المنازل. معلومات أيضا أفادنا بها رئيس البلدية، وقال أن قوات الاحتلال قامت بمداهمة عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، قامت باعتقال واحتجاز عدد من المواطنين، بالإضافة إلى مصادرة كاميرات المراقبة داخل هذه البلدة التي تتعرض بطبيعة الحال كما باقي البلدات الفلسطينية لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. وهناك نقطة مهمة أشار إليها اليوم نادي الأسير الفلسطيني، والذي قال إن قوات الاحتلال تصعد من عمليات الاعتقال في مناطق الضفة الغربية تحديدا في المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين، أي أنها تقوم بمعاقبة الضحية باعتقاله وتقدم الحماية للمستوطنين. مريم،
1: بقضاء رام الله، شكرا جزيلا لك. نختم هذه الساعة بنافذة اقتصادية نتابع فيها مع نديم الملاح كيفية تأثير عودة التوتر إلى المنطقة على توقعات السياسة النقدية الأمريكية لمواجهة الضغوط التضخمية الجديدة ومصدرها الطاقة.
5: أهلا بكم في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نقرأ فيها بعضا من تداعيات عودة التوترات في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. فمن مياه الخليج إلى رفوف المتاجر الأمريكية تعود تطورات الشرق الأوسط لتدخل مجددا في حسابات التضخم والسياسة النقدية في الولايات المتحدة. تصاعد التوترات يرفع أسعار النفط ويهدد الشحن، وهو ما قد ينتقل لاحقا إلى تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، بل ويزيد الضغوط السعرية على المستهلك الأمريكي. فهل ستؤدي هذه القفزة الجديدة في أسعار الطاقة إلى إعادة إشعال التضخم خلال الأشهر المقبلة؟ سؤال ربما تساعد في الإجابة عليه أرقام أسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي والتي أعلنت اليوم، فقد سجل المؤشر تراجعا عند 3.5%. طبعا التوقعات كانت تشير إلى تراجع إلى مستويات 3.8%، بمعنى آخر أن التضخم قد تراجع، ذلك مقارنة مع 24% في مايو أيار، ما يعني أن الأسعار ترتفع بوطيرة أبطأ من المتوقع، ما يقلل حاجة الاحتياط الفيدرالي ربما إلى رفع أسعار الفائدة. عندها ترتفع أسعار الأسهم والعملات المشفرة بقوة، لأن تكلفة التمويل الآن أصبحت منخفضة. أيضا ينخفض الدولار بالغالب بسبب تراجع التوقعات على العائد على الأصول الأمريكية، وترتفع أسعار السندات والذهب، بينما تنخفض عوائد السندات. لماذا جاء هذا التراجع في التضخم؟ يعزى هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى هبوط أسعار البنزين بنحو 10% خلال يونيو. لماذا تراجعت وقتها الأسعار البنزين؟ تراجعت الأسعار إثر وقف إطلاق النار الذي أعاد فتح مضيق هرمز وخفف من أزمة الإمدادات التي رفعت هذه الأسعار، طبعا أسعار الطاقة في وقت سابق من هذا العام. بطبيعة الحال المحللون يرون أن أرقام التضخم للشهر الحالي والتي انخفضت، أيضا سيكون هناك إعلان عن الشهر المقبل في أغسطس، ستغير من هذا المشهد الذي نراه، حيث تشير التوقعات، توقعات محللين، إلى أن سعر البنزين سيرتفع بأكثر من 2%. لماذا؟ مع عودة التوترات التي نراها وعودة أيضا إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي ربما يدفع التضخم إلى الارتفاع مع استمرار الضغوط السعرية. مع هذه الارتفاعات ستضغط على القرارات عندما يجتمع الفيدرالي لبحث هذه التوجهات، توجهات أسعار الفائدة التي هي الآن عند مستويات 3.5% و3.7%. هذه القراءة التي شهدناها اليوم تضع في عين الاعتبار التراجع الحاصل في أسعار البنزين التي بدأت الآن في الارتفاع، خصوصا مع عودة التوترات في المنطقة وعودة أيضا ارتفاعات الحاصل. بهذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة والتي خصصناها لقراءة أحدث مؤشرات التضخم الأمريكية. الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
6: رأس الساعة مشاهدينا، وهذه أهم المستجدات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال جولة من الضربات ضد إيران، قالت إنها أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. على الجانب المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في قصف أمريكي استهدف ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان الليلة الماضية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن 30 مدنيا قتلوا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مصدر لبناني للجزيرة أن اجتماع روما خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل والأخرى متاخمة لمواقعها. وقال المصدر للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أمريكية. هذه التطورات نبحثها بالتحليل والمتابعة مع خبراء ومحللين سياسيين، ولكن البداية مع مراسلين من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن محمد الأحمد. ونبدأ معك رانيا بآخر الاستهدافات والتطورات الميدانية مع ضربات أمريكية جديدة في الساعة الماضية.
7: نعم، يعني رغم إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن توجيه ضربات إلى إيران، إلا أنه حتى الآن لم تسجل أي ضربات، لم تتحدث وسائل الإعلام الرسمية أو المصادر الحكومية الإيرانية عن تعرض جنوب البلاد إلى أي من الاستهدافات الأمريكية. وكان آخر ضربات سجلت ضد المحافظات الجنوبية هو في صباح اليوم بتعرض ثلاث مناطق في مدينة بوشهر بمحافظة بوشهر جنوب إيران للاستهداف. سبقها استهداف طوال الليلة الماضية المحافظات الجنوبية بدءا من خوزستان، بوشهر وهرمزغان، بالإضافة إلى سيستان وبلوشستان. تم التأكيد خلال هذه الهجمات على القواعد العسكرية والمقرات العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى منشآت الرصد والمراقبة. كما أيضا يعني تعرضت أحد مدن مدينة محافظة سيستان وبلوشستان، وتحديدا بامبور، تعرضت أحد السكنات العسكرية التابعة للجيش الإيراني للاستهداف، ما أدى إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم توعد الجيش بالرد عليه بقوة على الولايات المتحدة. وخلال يعني فترة التصعيد الأخيرة ما بين البلدين، أعلنت الحكومة الإيرانية أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 30 شخصا مدنيا وإصابة أكثر من 260 آخرين، مع قيام الولايات المتحدة باستهداف منشآت مدنية. وتمت الإشارة أنه خلال ليلة أمس فقط تمت استهداف مصنع للمياه المعدنية وأيضا مخزن للقمح في المحافظة الجنوبية الإيرانية. في المقابل هناك يعني تأكيد إيراني على أنه لن يتم الخضوع للضغوط الأمريكية التي تمارس من خلال إعادة الحصار البحري أو الهجمات، وتأكيد على أنه يتم الرد بالمثل على القواعد العسكرية في المنطقة.
6: شكرا لك رانيا قاسمي، حدثتنا من طهران. إذن لا تعليق ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن عن الضربات الأمريكية الجديدة التي أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية. ماذا أيضا أعلنت هذه القيادة محمد؟
8: أعلنت عن أحدث تطورات التصعيد في الحقيقة مع الجانب الإيراني، إذ أشارت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في بيان عن استكمال جولة صباحية جديدة على غير العادة من الضربات ضد إيران، استمرت نحو 90 دقيقة واستخدمت خلالها ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات للدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد. بحسب السنت كوم، أسهمت هذه الضربات في إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز ضمن حملة عسكرية أمريكية متواصلة منذ 4 أيام تتركز بصورة أساسية على تفكيك القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية المرتبطة بالمضيق، وكذلك تأمين حركة الملاحة. كانت هذه الجولة قد بدأت الأربعاء عند 6 صباحا بتوقيت واشنطن، بعد يوم واحد من عملية أوسع في الحقيقة استمرت نحو 7 ساعات واستهدفت عشرات المواقع على امتداد الساحل الإيراني. شمل بحسب سنت كوم منصات صواريخ، مواقع للطائرات المسيرة، وكذلك قدرات ومنظومات دفاع ساحلي. الضربات يوم الثلاثاء حسن جاءت أيضا بالتزامن مع استئناف واشنطن حصارها البحري في المنطقة بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية وكذلك مئات الطائرات والمقاتلات الحربية. هذا التسلسل في الواقع يعكس انتقال الحملة الأمريكية من الرد المحدود على الهجمات الإيرانية إلى محاولة إضعاف البنية العسكرية التي تتيح لطهران تهديد الملاحة بصورة مستدامة، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمال توسيع قائمة الأهداف. في هذا السياق صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته، حيث أكد أن الضربات ستستمر حتى يقرر بنفسه أنها حققت أهدافها، واعتبر أن قدرة إيران على المقاومة باتت محدودة، كما لوح بالانتقال لاحقا إلى استهداف منشآت الطاقة والجسور إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات. نعم. التوازي مع ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث خيارات هجوم أوسع نطاقا على المواقع الإيرانية. حسن،
6: طيب بالنسبة لهذا الهجوم الأوسع نطاقا والذي ربما كان يلمح إليه الرئيس ترامب. هل هناك أي معلومات أو تسريبات بشأنه صدرت إن كان عن وسائل الإعلام أو مصادر أمريكية عسكرية؟
8: في الواقع التسريب الوحيد جاء من موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة والتي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد هذا الاجتماع الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض في غرفة العمليات وذلك مع كبار مسؤولي الأمن القومي. وعندما نتحدث عن فريق الأمن القومي فهذا الفريق يضم كل من وزير الحرب، رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدير السي آي إيه وكذلك كبار أعضاء الإدارة الأمريكية، وبحث بحسب الأكسيوس خيارات هجوم أوسع نطاق من الضربات الحالية التي توصف بأنها محدودة، وهو ما يشير إلى أن الإدارة تدرس تصعيدا إضافيا قد يتجاوز هذه الأهداف العسكرية المرتبطة مباشرة بمضيق هرمز، لا سيما حسن في ضوء تهديد الرئيس الأمريكي المتجدد باستهداف البنى التحتية الإيرانية ومنشآت الطاقة إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات وتبرم اتفاق مع الجانب الأمريكي.
6: طيب، يبقى أيضا في سياق الحديث عن الأهداف التي يتم استهدافها في إيران والخطط العسكرية، يبقى موضوع مضيق هرمز وكيفية التعاطي الأمريكي مع الواقع الذي فرضته إيران، إضافة إلى الحصار البحري الذي بدأت به الولايات المتحدة أو استأنفته ضد إيران بعد إغلاقها للمضيق.
8: نعم، واضح جدا حسن أن هذه الضربات المتتالية على المواقع الإيرانية تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة وعبور السفن في مضيق هرمز، وواضح جدا بأن الولايات المتحدة تريد كسر أي هيمنة إيرانية على المضيق بما يسمح بتدفق التجارة وتدفق النفط من هذا المضيق، بالرغم من أن الضربات لا تشمل فقط المواقع الساحلية، هي تشمل مواقع متفرقة في أنحاء إيران. وفي هذا السياق الرئيس دونالد ترامب كان قد أشار أيضا إلى احتمال استهداف مواقع نووية إيرانية، لكن بالتوازي مع ذلك ورغم هذا التصعيد المسار الدبلوماسي متواصل، حيث كشف الرئيس ترامب أن اتصالات جرت مع الجانب الإيراني وبأن ممثلين عنه طالبوا طهران بالتوصل إلى اتفاق محذرا من أنها ستواجه خسائر أكبر إذا رفضت. لكن السؤال الذي يطرح الآن وهو ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستنتقل إلى الضربات الشاملة والعمليات العسكرية الشاملة أم أنها ستكتفي بتركيز هذه الضربات على شل قدرات إيران على تهديد حركة العبور في مضيق هرمز وبالتالي دفعها إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وفي مقدمتها ضمان فتح مضيق هرمز بحرية وبدون فرض رسوم من الجانب الإيراني حسن.
6: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. إذن تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وأعدت التقرير التالي.
9: مضيق هرمز، تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو. ففي 7 يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقاً قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجوداً عسكرياً أمريكياً في المنطقة. وفي 11 يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 يونيو و16

0: وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة، كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: وبالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا، وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخله.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. كما ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد أدولفو فرانكو من واشنطن. على ما تراهن الولايات المتحدة في ضرباتها المتكررة على مناطق إيرانية ساحلية، ما الذي تريده من خلال هذه الضربات؟
3: أعتقد أن الأهداف تنقسم إلى جزئين. أولاً هي للإثبات للنظام الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتسم بالجدية في موقفها عندما تتحدث عن ضرورة وقف الأعمال العدائية. إن القرصنة التي تستخدم ضد السفن التجارية لن تقبل بها الولايات المتحدة، وهذا ما تفعله إيران. بغض النظر عن كل التبريرات، مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا، وهو ما نصت عليه المذكرة في بندها الخامس. ما من شيء يتحدث عن سيطرة

0: إيرانية أو فرض إيراني للرسوم أو المسار الشمالي يستخدم فقط. ثانيا، هذه الأهداف أو هذه الضربات تؤدي إلى تقويض قدرات إيران الساحلية التي تستخدم من خلال المسيرات أو الصواريخ لاستهداف السفن، وبالتالي الهدف الرئيس هو فتح المسار المائي وأن يكون آمنا وأن تمر السفن بمأمن من أي تهديدات. بالإضافة إلى الضربات العسكرية، تفرض الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية. الحصار البحري فرض مجددا الآن، وليس باستطاعة السفن الإيرانية أن ترسو في الموانئ الإيرانية أو تخرج منها، وبالتالي سوف يلحق الضرر العسكري والمالي بإيران. ونود أن يفهم النظام نقاط الضغط هذه، وإذا ما لم يتم النجاح في هذه الخطة سوف تصاعد الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بحاجة إلى الاستقرار في مضيق هرمز ولمفاوضات جدية.
1: طيب، سأعود إليك لمعرفة كيف ستصعد الولايات المتحدة، ولكن هل ستخضع إيران وتقبل بشروط أمريكية تحت الضغط، ضغط العمليات العسكرية؟ سيد مختار حداد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا، إيران لم تخضع للولايات المتحدة الأمريكية، والتجربة أثبتت ذلك خلال حرب 40 يوما وال12 يوما، هذا أمر مؤكد. كما أن يعني هناك إيران واضحة الآن في موضوع مضيق هرمز، يعني أساسا هناك كانت مذكرة تفاهم، إذا نتحدث عن التفسيرات كذلك، هذا التفسير الذي يروجون، هذا يروج الجانب الأمريكي. يعني في الحقيقة هناك كانت فرصة 30 يوما، أمس المساعد قانوني لوزير الخارجية الإيراني وضح، قال بأن هناك كانت 30 يوما، وفق 30 يوما إيران تحدد مسارات آمنة تقوم بإزالة الأغراض، وبعد 30 يوما الأمور تعود إلى حالتها العادية. ولكن نظرا للنية المبيتة للرئيس الأمريكي، هو حتى لم ينتظر يوم واحد، يعني منذ اليوم الثاني أو الثالث بعد توقيع مذكرة التفاهم بدأ يعني عرقلة مذكرة التفاهم، خاصة فيما يخص موضوع مضيق هرمز، بدأ يفتح مسارات جديدة. يعني لم يعطي فرصة في الشهر يوما واحدا لكي فرصة تمر والأمور تعود إلى حالتها العادية. واضح النية المبيتة أين وضحت؟ عندما قبل أقل من شهر قال ربما نحن سنسيطر على مضيق هرمز، الآن يجي يأتي يعلن ذلك، يقول سنسيطر على مضيق هرمز، حدث عن موضوع 20%، هو الذي تحدث عن الرسوم، ومن ثم يعني تراجع وقال هناك
1: طيب. لكن سؤالي نعم، لكن سؤالي ماذا ستفعل إيران؟ يعني إيران عرضة لضربات متكررة بشكل يومي، كيف ستتصرف إزاء هذا الموضوع؟
2: يعني إيران واجهت هذه الضربات سواء خلال الحرب أو حتى خلال هذه الفترة، يعني فترة قبل مذكرة التفاهم بعد مذكرة التفاهم، إيران كذلك تستهدف القواعد الأمريكية، الأصول الأمريكية، البوارج الأمريكية، السفن الحربية الأمريكية، تستنزف قوة القوات العسكرية الأمريكية، وباعتقاد إيران لديها مثل هذه القدرة. وإيران من خلال الحرب يعني الغير مقارنة هي تستطيع أن تفرض سيطرتها على مضيق هرمز. هذه السفن الكبيرة وهذه القواعد لا تستطيع أن تحقق الذي يريده الجانب الأمريكي. وإضافة إلى ذلك اليوم إيران كانت واضحة، يعني أمريكا يجب أن تنتظر هناك إيران تكشف عن أوراق جديدة وإغلاق أعتقد مضائق جديدة مثل مضيق باب المندب. فإذا هذا تم تنفيذه يعني الأمريكان يعرفون ما هو سيكون نتائج ذلك على الاقتصاد الأمريكي بالذات والاقتصاد العالمي.
1: قبل الوصول إلى هذه النقطة، إغلاق مضيق باب المندب، دكتور سليم، هل هذه عمليات استنزاف متكافئة بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: يعني الواضح أنها هي محاولة أمريكية لتغيير شروط الميدان من أجل العودة إلى مفاوضات جديدة. الآن الرئيس الأمريكي يدعو الجانب الإيراني بالعودة إلى مفاوضات، لا أدري أي مفاوضات، يعني مذكرة تفاهم ما زالت موجودة، ولكن يبدو أنه يمهد لمفاوضات جديدة بعد تغيير الواقع الميداني. هذا أقله ما يطمح له الجانب الأمريكي، وهذا يتطلب تغيير جذري على مستوى الميداني، لأن يجب أن نعود إلى نسق المعارك الأولى قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار. عندما ذهبنا إلى وقف إطلاق النار، ذهبنا إلى وقف إطلاق النار لأن وصل التصعيد الأمريكي إلى حد لا يمكن ترجمته في السياسة، فكان كان لابد أن يذهب إلى التفاوض. هذا
1: ما الذي تغير الآن؟
3: هذا ما يحاول أن يغيره اليوم. يعني التغيير من وجهة نظر الأمريكية ستكون على مستوى مضيق هرمز، على مستوى الحصار. في حال لم يكن هذا كافيا، لابد أن يكون هناك خطوات إضافية.
1: هذا كان موجود من قبل، حتى الحصار يعني.
3: صحيح، ولكن المضيق لم يكن هناك إمكانية لفتح المضيق بشكل يكفي لإطباق الحصار وتسيير مسار صالح في المضيق. أعتقد أن النية الأمريكية الآن أو الهدف الأمريكي اليوم مع كل هذه الهجمات التي تقوم بها في الجزر والسواحل المواجهة للمضيق هي في محاولة تحقيق ذلك. في حال تمكنت من تحقيق ذلك، عندها يمكنها أن تذهب بهذا الصراع إلى مدى زمني طويل. بمعنى في حال تمكنت من فتح المضيق وحيدت
1: على الأقل المسار الجنوبي،
3: على الأقل المسار الجنوبي، وحيدت بحد مناسب الهجمات الإيرانية.
1: طيب سيد أدولفو فرانكو، ماذا لو لم تحقق الولايات المتحدة أهدافها من خلال هذه الضربات؟ وأشرت إلى إمكانية أن يكون هناك تصعيد. تصعيد كيف يترجم أكثر من ذلك؟
0: في الواقع إذا ما لم تؤتي هذه المرحلة الأولى من الضغط ثمارها، وإذا ما لم تكن ناجحة، المرحلة التالية سوف تكون السيطرة على مضيق هرمز لتأمين الملاحة البحرية، أي السيطرة على جزيرة خارق والمناطق الساحلية عبر نشر القوات في الميدان. نحن باستطاعتنا أن نفعل ذلك، ولكن التكلفة تنقسم إلى جزئين. أولا أرواح الجنود الأمريكيين، وهذا مما لا شك فيه وهو مبعث قلق حقيقي. ثانيا حلفاؤنا العرب سوف يستهدفون من قبل الإيرانيين الذين سوف يلجؤون إلى استهداف البنى التحتية المدنية بكل جبن، وهذا ما فعلوه في السابق. الإمارات العربية المتحدة لوحدها تلقت 2000 ضربة، وبالتالي باستطاعتنا أن نسيطر على المضيق من المنظور العسكري. الآن لدينا ما يكفي من مدمرات منتشرة هناك لفتح الممر الجنوبي، وهذا مبعث القلق الإيراني، ولكن باستطاعتنا أن نصعد إلى مرحلة ثانية. لكن الرئيس ترامب عبر عن التزامه بفتح الممر البحري الدولي بغض النظر عن الأثمان. في مرحلة ما إيران سوف تفهم ذلك وتعود على مضض إلى طاولة المفاوضات.
1: طيب سيد مختار حداد، الخيار البري عاد ليطرح بجدية أكبر هذه المرة، أكان من قبل الرئيس ترامب أو حتى من قبل المحللين الذين نستضيفهم ونتابعهم، كما سمعت من السيد أدولفو، إمكانية احتلال جزر من بينها جزيرات خارق.
2: أنا أوضح للسيد أدولفو بأنه الجبن هي الولايات المتحدة التي استهدفت مدرسة ميناء في اليوم الأول ونادي الفتيات في لامرد، واستمرت بذلك بقتل النساء والأطفال. يعني هذه نقطة يجب أن أتذكرها، يعني بسمات الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة. هناك توجد نقطة مهمة، وهذه النقطة هي فيما يخص يعني الاحتلال البري، وقال السواحل كذلك الإيرانية. يعني هذا باعتقادي يكون من السذاجة أن تفكر أمريكا بأن تستطيع أن تدخل بريا في إيران. نتذكر عندما احتلوا العراق يعني مئات الآلاف من الجنود، هناك يظن مثلا 50,000 جندي يأتي ويحتل السواحل الإيرانية. هذه باعتقادي تكون فرصة أمام إيران لأسر المزيد من الجنود وقتل المزيد من الجنود الأمريكان. يعني هل سيدفع ترامب مثل هذه يعني التكلفة العالية؟ يعني إذا احتل سواحل إيران يعني هناك واضح، هناك يأتي ومعروفة يعني عدد القوات الإيرانية، فقط هم ملايين قوات التعبئة الشعبية إلى جانب يعني القوات المسلحة الرسمية. فلذلك يعني هناك هذه سيكون يعني فرصة عسكرية أمام إيران إذا قام بمثل هذا الإجراء جانب الأمريكي، ومر له ربما ويفكر بهذا الأمر. ورأينا هو فكر بالكثير من الأمور الذي توصل إليها في نتيجة يعني سيئة ووصل إلى طريق مسدود. نتذكر اليوم الأول من الحرب جاء بالسقف العالي، إسقاط النظام خلال ساعات، أسبوع، شهر، ولم يصل إلى نتيجة. تحدث عن تقسيم إيران، أن تصبح خارطة إيران صغيرة، لم يصل إلى نتيجة. هذا كذلك يأتي في هذا الإطار. أنا أقول لكم شيئا مهما، أنا باعتقاد الأيام الأخيرة سنرى تراجع أخير جديد من الرئيس الأمريكي، هذا سنشهده، وهناك سنشهد تطورات باعتقاده. هو يهدد، هو يتحدث كثيرا، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي الإرادة الإيرانية، هناك هذه حرب إرادات، إيران لديها الإرادة أن تواجه الولايات المتحدة ولا تتراجع أمام الولايات المتحدة ولديها قدرة الصمود.
1: نعم.
2: يعني هو صحيح يريد أن يغير الواقع الميداني كما أشار الضيف الكريم في الاستديو، وهذه نقطة مهمة. نعم، وأشار النقطة صحيحة جدا، ولكن في نهاية المطاف في حرب الإرادات إيران لديها الإرادة في المواجهة، لديها قوة الصمود، وهناك يوجد الدعم الشعبي لهذا الصمود. طيب. وهذه القوة، هذا الدعم الشعبي توضح في تشييع هذه الثورة الشهيد في إيران.
1: دكتور سليم، هل تتوقع فعلا أن يتراجع الرئيس ترامب في نهاية المطاف باعتبار أن تصعيده العسكري سيصل إلى حدوده القصوى ولن تتراجع إيران؟
3: يعني هذا يرتبط بمدى القدرة على تغيير الواقع الميداني. ففي حال كان هناك تطورات على المستوى الميداني، أي تحقيق الأهداف الأمريكية، لا أعتقد أنه سيتوقف قبل الوصول إلى تغيير على المستوى التفاوضي وإعادة التفاوض بشروط جديدة. وهذا يرتبط كما تفضل الضيف من طهران بالإرادة الإيرانية، على شرط أن يتم ترجمة الإرادة الإيرانية بواقع ميداني ردعي فعلي. يعني حتى الآن ما نشاهده، هناك ضربات أمريكية وهناك ردود من الجانب الإيراني على دول الخليج والأردن، هذه حصلت في الماضي ولم يكن لها قيمة ردعية فعلية على مستوى الولايات المتحدة. على إيران إذا فعلا تريد الصمود في وجه هذا التصعيد الأمريكي الجديد، يجب أن يتم الترجمة للإرادة الشعبية والإرادة على الأرض بإجراءات فعلية يمكن أن تردع الجانب الأمريكي. يعني هناك بعض الخطوات التي لم يتم تفعيلها حتى الآن، يعني هناك الهجمات التي كانت في الماضي من الفصائل في العراق، حتى الجبهة اللبنانية من الممكن بأي لحظة تفعيل الجبهة اللبنانية لأن الاحتلال الإسرائيلي قائم، يعني لا. لا ضرورة لأي مبررات أن يقوم حزب الله بضرب شمال إسرائيل في حال كان هناك نية إيرانية لتوسيع العملية، ولكن حتى هذه العمليات لم يكن لديها قيمة ردعية. يعني على إيران أن تجد باب المندب ممكن أن يكون هو أحد هذه في حال هناك إمكانية فعلية وفي حال هناك تجاوب من أنصار الله الحوثي. نعم. للقيام بذلك، وإلا الاستمرار الأمريكي سيكون له فعلا على الأرجح نتائج في الميدان، سيستطيع أن يفرض بعض الشروط.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور، وشكرا لأدولفو فرانكو من واشنطن، ومختار حداد كان معنا من طهران. في العاصمة الإيطالية روما انتهت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي عقدت برعاية أمريكية. شارك في هذه الجولة وفد دبلوماسي لبناني دون مشاركة الوفد العسكري. ماذا في نتائج هذه الجولة، الجولة السادسة من المفاوضات؟ ينضم إلينا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش،
4: مفاوضات روما يبدو أنها خرجت بتفاهم أولي على إطلاق تجربة ميدانية في منطقتين جنوبي لبنان، إحداهما لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي والأخرى متاخمة لمواقعه الاحتلالية، على أن تستكمل المفاوضات في اجتماع عسكري لاحق برعاية أمريكية بطبيعة الحال لوضع الآليات التنفيذية. وستركز المرحلة المقبلة على الاتفاق حول كيفية الانسحاب الإسرائيلي وعلى آلية انتشار الجيش اللبناني وعلى الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات، وسط تمسك لبنان بأن تكون هذه المهمة بيد طرف ثالث وليس إسرائيل. كما يسعى الجانب اللبناني إلى إقرار جدول زمني واضح لتوسيع تطبيق نموذج المناطق التجريبية. إذن مفاوضات روما انتهت، ولكن بقيت الإشكالات الأساسية عالقة، ومن الطبيعي أن لا تحل كل العقد في مفاوضات تدوم أو دامت يومين فقط. تجدر الإشارة إلى أن النقاط الأساسية والملفات الأكثر حساسية كانت هي عقدة التفاوض، لأنها تتناول التفاصيل التنفيذية وشتان بين اتفاق الإطار بعمومياته ومحتويات المتن وخصوصياتها. وبحسب مصادر الجزيرة في بيروت، فإن العملية التفاوضية في روما سيكون لها اجتماع تكميلي بمشاركة الوفود العسكرية للجانبين اللبناني والإسرائيلي. نعم. برعاية أمريكية بطبيعة الحال كما قلت، ومن الراجح أن الاجتماعات المقبلة ستكون في العاصمة الإيطالية للمحافظة على مسار روما الذي رغم صعوبته لم يشهد تعثرا واضحا.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي من أمام السفارة الأمريكية في روما. ماذا تقول إسرائيل عن هذه الجولة ونتائجها؟ ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا إلياس. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تابعت هذه الجولة وكان هناك حديث عن نتائج هذه الجولة السادسة. نعم. من المفاوضات
5: على الأقل حسن ما تنقله إذاعة أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بأنه رفيع المستوى، يصف محادثات روما بأنها كانت محادثات إيجابية، ولكن يقول أن هنالك حاجة لمزيد من الموافقات والتوافقات والتحضيرات لتطبيق البدء في تنفيذ الخطة المتعلقة بالمناطق التجريبية، لكن مع ذلك يضيف بأن ذلك سوف يكون قريبا، بمعنى لن يأخذ وقتا طويلا، وهذا ربما يتفق مع التقديرات التي كانت تشير إلى احتمال البدء في تنفيذ هذه الانسحابات وإعادة الانتشار في غضون على الأقل أسبوعين أو ثلاثة، لكن التوافق ربما يكون أقرب من ذلك، أي في أيام قادمة. ومسألة التنسيق ربما هي المسألة المهمة أو الأهم بالنسبة لإسرائيل، آلية التنسيق التي تريدها إسرائيل أن تكون إسرائيلية لبنانية بإشراف أمريكي، وتريد أن يكون هنالك توافق على مسألة الانسحاب من المناطق بعينها، بمعنى أن يكون انسحاب الجيش الإسرائيلي متزامنا مع دخول القوات اللبنانية لبسط سيادة الدولة اللبنانية على المناطق التي تنسحب منها، لكي لا يكون هنالك فراغ كما تقول إسرائيل يستغل من جانب حزب الله لدخول عناصره ومقاتليه إلى هذه المناطق.
1: حسب ما فهمنا بأن المنطقتين التجريبيتين هما منطقة جزء منها محتل. صحيح. والمنطقة التالية الثانية غير محتلة بالأصل.
5: صحيح.
1: فبالتالي على أي أساس تفرض إسرائيل شروطا للانسحاب من أماكن هي غير محتلة أصلا؟
5: صح، وهذا سؤال بطبيعة الحال ربما يترك للجانب اللبناني للإجابة عليه والموافق لماذا وافق عليه أصلا. ولكن إسرائيل حاولت أيضا حسن كما فهمنا مما تسرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل حاولت في جولة المفاوضات الأخيرة في روما أن يكون الانسحاب من أو أن يكون دخول الجيش الإسرائيلي إلى مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي بالمطلق، أو ربما يسيطر فقط عليها ناريا أو هو على مقربة منها، وكان هنالك كما يبدو اعتراض من الجانب اللبناني الذي أراد أيضا أن يكون هنالك انسحاب من مناطق تحتلها القوات الإسرائيلية بشكل فعلي، لكي تقدم الدولة اللبنانية إنجازا أو منجزا على الأقل للبنانيين بأنه وفق هذه المذكرة التفاهم جرى تحقيق شيء على الأرض في انسحاب إسرائيلي ولو رمزي من قرية واحدة. وبالتالي هذه المسألة كانت عالقة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وكما يبدو الطرف الوسيط الأمريكي نجح في أن التوصل إلى أن يكون هنالك انسحابا من منطقتين أو دخول على الأقل للقوات اللبنانية. نعم. من منطقتين، منطقة لا يحتلها الجيش الإسرائيلي ومنطقة يحتلها بشكل فعلي.
1: بالتزامن مع هذه الجولة وجولات سابقة كانت هناك تصريحات إسرائيلية شديدة الوضوح تستبق كل جولة من هذه الجولات بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وتربطها أيضا بمناطق أمنية في غزة وفي سوريا.
5: صحيح، وهذا الموقف ما زال على حاله رغم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر كان استبق جولة المفاوضات في روما يوم أمس عندما قال بأن إسرائيل تذهب بحسن نية إلى روما وأنها تريد أن تعزز اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه مع لبنان في واشنطن، وأنها تسعى إلى المضي قدما في تطبيق خطة الانسحاب أو خطة المناطق التجريبية. لكن الموقف العام في إسرائيل، ونحن طبعا عشية الانتخابات الإسرائيلية، ولا أحد يتوقع في إسرائيل أن ينفذ بنيامين نتنياهو أي انسحاب من أي منطقة عازلة قبيل موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل، حتى لو كانت هنالك ضغوط أمريكية هائلة، هكذا على الأقل التوقعات في إسرائيل. لذلك الموقف الإسرائيلي الرسمي يقول الانسحاب فقط من هذه المناطق، وشدد على ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه ستكون هنالك انسحاب من منطقتين، وهذا هو لن يكون بعد ذلك أي شيء. والموقف العام يقول بأن إسرائيل ستبقى في المناطق التي تحتلها بعمق 10 كيلومترات في جنوب لبنان حتى تتأكد من تجريد حزب الله بالكامل من سلاحه. نعم. وتضيف على ذلك أنها لن تسمح أيضا بعودة اللبنانيين إلى القرى التي تحتلها في إطار هذا الحيز الأمني، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية. ومفهوم استمرار العمليات العسكرية حسن في هذه النقطة تحديدا هو يعني استمرار إسرائيل في تدمير القرى اللبنانية، تدمير
1: وتفجير المنازل
5: وتفجير منازل. ووزير الدفاع الإسرائيلي اعترف بشكل رسمي أن إسرائيل دمرت على مدى الشهور القليلة الماضية 100% من القرى الأمامية القريبة من الحدود الدولية في القطاعين الشرقي والغربي، ودمرت 73% من منازل هذه القرى في القطاع الشرقي. وهذا ما تريد الآن إسرائيل أن تواصله في إطار مواصلة عملية المفاوضات مع الجانب اللبناني أيضا.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. للمزيد مشاهدينا نتحول إلى بيروت، وهذه النافذة التي تقدمها لنا الزميلة ازدهار شوشاعة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. ازدهار.
6: تحياتي حسن وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت، ونبدأ بما قاله مصدر رسمي للجزيرة بعد اختتام مفاوضات روما. يقول هذا المصدر إن الاجتماع خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما محتلة والأخرى متاخمة لمواقعها، وإن اجتماعا تكميليا يجمع وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية. يقول هذا المصدر أيضا إن التمسك بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من إنجاز الجيش لمهامه بالمناطق التجريبية. للوقوف أكثر عند تفاصيل هذه التصريحات معنا الآن الزميلة كارمن جوخدار من بيروت. ماذا في التفاصيل والتحليلات وما ورد من ردود فعل حتى اللحظة؟ كارمن.
7: ازدهار، حين يتحدث هذا المصدر الدبلوماسي الرسمي للجزيرة عن تفاصيل المنطقتين التجريبيتين ويقول إن إحداهما هي منطقة محتلة والأخرى هي غير محتلة، فنحن نتحدث عن بلدة فرون، هذه البلدة التي يتواجد فيها الجيش اللبناني كما ترصد عدسة الجزيرة منذ أسابيع ويتواجد فيها بشكل مكثف خلال الأيام الماضية، ويمكن أن تتوسع هذه المنطقة لتشمل بلدات محيطة بها، كما أنه حين يتحدث عن منطقة محتلة أو تتواجد في تخومها وعند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فنتحدث عن زوطر الغربية التي تتواجد عند تخومها، وبالتحديد في بلدة زوطر الشرقية تتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تنفذ تفجيرات. في كلام هذا المصدر تفصيل مرتبط بالاجتماع التكميلي للجولة السادسة من المفاوضات في روما بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، لم يحدد أين وما هي التفاصيل المرتبطة وموعد هذا الاجتماع، ولكن ما نعرفه أن هذا الاجتماع سيطرح الآليات التنفيذية لتطبيق المناطق التجريبية وكيف ستترجم على أرض الواقع. ولكن يمكن أن يعقد هذا الاجتماع إما على مستوى الاتصال، دائرة الاتصال عبر الانترنت، أو بشكل حضوري. ننتظر الأيام المقبلة وكيف سيتحدد موعد هذا الاجتماع والآليات التي سيخلص إليها. بالإضافة إلى ذلك هناك جزئية مرتبطة بموقف لبنان لجهة التحقق مما سينجزه الجيش اللبناني. الجيش اللبناني ووفق هذا المصدر العسكري هناك جهة ثالثة ستتحقق من ما سيحدث على أرض الواقع، يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ويمكن أن تكون أي جهة أوروبية أو قوات اليونيفيل أو أي جهة أوروبية تطلع بدور في المرحلة المقبلة. ولكن اليوم ما جرى في اجتماعات روما يمكن ربطه بشكل لصيق بما تحدث عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون صبيحة هذا اليوم، الذي قال إن هذه المفاوضات بدأت تصل إلى مكان ما، وملف لبنان مطروح على طاولة واشنطن بشكل وثيق، وهو سيعزز هذا الموقف خلال اجتماع سيعقده خلال الأسبوع المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن يبقى إزاء كل هذا المشهد وحضور وفد عسكري أمريكي خلال الأيام الماضية والاجتماعات التي أجراها مع القيادة، قيادة الجيش اللبناني، تبقى أيضا رهنا ومرتبطة بطبيعة الحال بموقف حزب الله على المستوى الميداني، خاصة أن حزب الله يتواجد في جنوب لبنان وكانت قد حصلت مواجهات حتى بعد وقف إطلاق النار، وأيضا مرتبط بالموقف السياسي الذي كان رافضا للاتفاق الإطاري وما سيتمخض عنه وما تمخض عنه خاصة لناحية عدم جدولة انسحاب إسرائيلي. نذكر بأن أبرز المعترضين كان رئيس البرلمان نبيه بري، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ومروحة أخرى من الأحزاب. إذن اليوم هناك ترقب لما ستحمله الأيام المقبلة، هل ستنسحب إسرائيل حقيقة من هذه المناطق التجريبية؟ هل سينتشر الجيش اللبناني كما يؤكد أنه سيمسك بزمام المبادرة في جنوب لبنان؟ وهل ستكون هذه الخطوة المدماك الأول أمام انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان؟ ومتى وكم سيستغرق هذا الانسحاب؟ كلها أسئلة مطروحة في هذه الفترة التي توصف بالدقيقة في لبنان، خاصة أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية كان يوم أمس على الجزيرة طارق بطري قال إن هذه الجولة التفاوضية تشكل اختبارا وامتحانا حقيقيا لنوايا إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان.
6: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارمن جوخدار على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أرحب بكم وأبدأ معك أستاذ وليد. أهلا بك. ما زلنا نتحدث في إطار ما سمعنا واستمعنا للزملاء قبل قليل في إطار العناوين العريضة في صيغة الإطار، حتى الآن لا تفاصيل، لا إعلان رسمي على سبيل المثال يتعلق بمخرجات ما تم الاتفاق عليه في روما، هل من تفسير حتى اللحظة؟
8: ربما التفسير يكون بأن هناك توقع لاجتماع عسكري ثنائي برعاية أمريكية إسرائيلية لبناني، يقال أنه قد يعقد الجمعة أو آخر الأسبوع لنقل، وهو اجتماع افتراضي لن يكون اجتماع يعني بغرفة واحدة أو ما شابه. الجانب المهم في هذا يعني ما يحكى عن هذه النتائج لاجتماع روما هو أن بدأت عملية تنفيذية، وهنا أيضا هناك كلام لرئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري بالأمس لصحيفة الجمهورية، قال فيه خلوني حطوا على عيني ويجيبوا إنجاز وأنا ما عندي مانع. هذا يعني الرئيس بري نعرف جميعا أنه يتابع الأمور ليس بصغائرها بل انطلاقا من الصورة الإقليمية أيضا، وهو يعتبر أن ما كان راهن عليه فيما يخص مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بات يعني على الأقل مجمدا إذا لم يكن بات خلفنا نتيجة التصعيد الذي نشهده الآن بين إيران وأمريكا في حول موضوع مضيق هرمز والاحتمالات بأن تستمر كما قال ترامب من أسبوعين إلى ثلاثة العمليات العسكرية، هذا موضوع آخر ليس شأننا، ولكن قول الرئيس بري ذلك معناه أنه ربما يترقب شيئا من اجتماع روما أو من مسار اتفاق الإطار. ثانيا الرئيس جوزيف عون اليوم قال أن خيار التفاوض الذي سلكه هو أفضل الممكن وبدأ يعطي نتائج. ثالثا الأمريكيون صاروا يستمعون إلينا أكثر، وهذا تمهيد لزيارته في 21 يوليو إلى واشنطن.
6: وكأنك تريد أن تقول بأن هناك محاولات سبقت الاجتماع كانت تمهد ربما لمخرجات ما، ما تقديرك الموقف دكتور علي؟
9: يعني أعتقد بأننا في مرحلة الآن حساسة جدا انطلاقا من الحديث عن مسألة الارتباط أو فك الارتباط بين المسار اللبناني والمسار الإيراني بمعنى المفاوضات وبمعنى نتائج هذه المعركة. فعليا من الواضح بأننا أمام مرحلة ضغط هناك، يعني نحن الآن أمام استمرار في إطار العملية التفاوضية لم تلغى كليا بين واشنطن وطهران، وفي الوقت عينه هناك نوع من التصعيد بين الطرفين وعلى مستوى المنطقة ضغطا للذهاب باتجاه تفاوض بمساومات مختلفة ربما ضمن تقدير الطرفين. هذا ينعكس على الملف اللبناني، لذلك أعتقد بأننا في لبنان لا نزال ضمن هذه المظلة، وبالتالي ما يحصل الآن إما من إنجازات أو خطوات يمكن أن تقوم بإجراءات عملانية على الأرض تكون فيها نوع من البداية لتحركات معينة، مع الإشارة إلى أن الاتفاقية برمتها أو مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار بغض النظر عن التسمية فيها الكثير من الثغرات على مستوى الجانب اللبناني، أهمها عدم تحديد المهلة الزمنية فيما يتعلق بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهمها أيضا إعطاء هامش بالتعاطي مع العدو الإسرائيلي وعدم مقاضته وغيرها من الأمور، إلى جانب الإطلاق الذي تفسره إسرائيل من ناحيتها ليدها في المشهد اللبناني.
6: دعنا ندخل في الأمور التفصيلية المتعلقة بما صرح به مصدر مسؤول للجزيرة، الحديث عن منطقتين تجريبيتين إحداهما محتلة والأخرى متاخمة ربما للمواقع الإسرائيلية. كان الحديث سابقا عن منطقتين تحديدا الفرون وزوتر الغربية، هذه المناطق غير محتلة بحسب المعلومات الواردة من هناك. ما المختلف في هذا الطرح هذه المرة؟
9: يعني أعتقد بأنه حتى في هذه النقطة ذكر على محطتكم منذ قليل بأن المنطقة الثانية التي تعتبر محتلة هي فيها احتلال جزئي، وبالتالي عمليا هي منطقة غير خاضعة للاحتلال. لذلك أعتقد بأننا انطلاقا من النص وما نقوله بأن هناك نوع من عدم الحسم فيما يتعلق بالحفاظ على السيادة اللبنانية والحقوق اللبنانية، هنا نكون أمام تجربة فيما يتعلق بالمشهد اللبناني وليس بمشهد الاحتلال. المنطقة التجريبية الحكمة منها أو الهدف الأساسي منها هو أن يكون هناك نوع من التجريب في منطقة محتلة ومن ثم ينسحب الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي وتتابع من قبل الجهة اللبنانية المعنية بتحديد الجيش اللبناني. أما الآن نحن لا نزال أمام العمل على الساحة اللبنانية والاحتلال مستمر، هذه نقطة. النقطة الثانية علينا أن ننظر إليها أيضا فيما يتعلق بالتفاصيل والأمور الإجرائية. خلال المرحلة السابقة كان هناك نقطة أساسية، كان العدو الإسرائيلي يضغط على جانب اللبناني وبالتالي يضغط باتجاه تحريك الجيش اللبناني عمليا في ما يتعلق ببعض النقاط والذهاب باتجاه تفتيشها وغيرها، نتحدث قبل هذه الهدنة، ومن ثم يقوم أحيانا بضرب هذه النقطة على رغم من وجود الجيش ودوره. الآن أعتقد بأن الأمر لن يختلف كثيرا، بمعنى أن الإسرائيلي يسعى من خلال الحديث عن التعاون المشترك الأمني بالتحديد إلى الذهاب باتجاه أن يكون هو موجود ضمن هذه التركيبة وموجود في المشهد الأمني اللبناني. لذلك أعتقد بأننا لا نزال أمام الكثير من التعقيدات، ولكن فعليا نحن بانتظار تحديد هاتين المنطقتين والإجراءات التي ستتمخض عنهما.
6: هناك من المراقبين لا يعول كثيرا ربما على مفاوضات روما بقدر تعويله على الزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى واشنطن. ما تقديركم لهذه الزيارة وبماذا سيذهب الرئيس عون هذه المرة إلى واشنطن؟
8: الحدثان مرتبطان من زاوية ماذا سيأخذ معه الرئيس عون إلى روما، يعني من
6: إلى واشنطن تقصد؟
8: إلى واشنطن عفوا، من إذا بدك نسميها إنجاز أو يعني بدء تنفيذ لاتفاق الإطار من خلال المفاوضات الثنائية التي طرعها الإدارة الأمريكية، هو بالتحديد المنطقتين النموذجيتين اللتين يجري الحديث عنهما في روما واللتين تستكمل آلية التنفيذ بشأنهما في الاجتماع العسكري الثنائي برعاية أمريكية. هذا أولا. ثانيا، هناك معلومات متسربة طبعا تحتاج إلى التأكيد من مصادر رسمية حتى الآن، بأن بدل 4 قرى هناك 6 قرى معظمها في جنوب الليطاني، وطبعا معروف أن الجيش أصر والرئيس جوزيف عون أصر وكل المسؤولين أصروا على انسحاب من مناطق محتلة. وثانيا وهذا مهم جدا من الناحية العسكرية، الجيش أصر لا يدخل إلى منطقة يبقى فيها الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وبالتالي لا دور أمني للإسرائيلي في المنطقة التي يدخلها الجيش اللبناني. هنا أيضا يعني قول الرئيس عون أن الأمريكيين بدأوا يستمعون إلينا أكثر، يعني وللمناسبة السفير ميشيل عيسى لم يحضر اجتماعات روما لأن التحضير لزيارة الرئيس يشارك به على قدم وساق لبحث كافة المواضيع وصولا إلى موضوع تمويل إعادة الأعمار وإلى ما هنالك.
6: هذه النقطة المتعلقة بتصريحات الرئيس عون التي تزامنت مع هذه المفاوضات بأن الأمريكيين أصبحوا يستمعوا إلينا الآن أكثر وبأن ملف لبنان أصبحت على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل يعكس يعني حالة من عدم الاستماع الأمريكي أو الانصياع الأمريكي ربما لوجهة النظر اللبنانية سابقا، ما الذي تغير حتى يخرج رئيس عون اليوم بمثل هذه التصريحات؟
9: يعني الأدق أعتقد بأنه ليس عدم الانصياع ولكن عدم الاستماع. نحن نعلم بأننا خلال المرحلة الماضية كان هناك نوع من الحراك اللبناني، كان هناك نوع من التعطيل الأمريكي للجنة الميكانيزم في البداية، كان هناك إطلاق ليد العدو الإسرائيلي في المشهد اللبناني، لم يكن هناك أي استماع أمريكي أو إسرائيلي لما يقوله لبنان. الرئيس جوزيف عون طرح التفاوض المباشر قبل نحو شهرين عمليا من إطلاق مسار التفاوض، لم يلقى أي رد أمريكي أو إسرائيلي. فعليا معطيات المعركة ومجرياتها وبالتالي التوازن الذي أعادت فرضه إيران وضغطها على الجانب الأمريكي الذي أدى إلى ضغط على الجانب الإسرائيلي هو الذي عوم الملف اللبناني وأدرجه في سلم أولويات، لأنها اشترطت أن لا يكون هناك تفاوض بينها وبين واشنطن إلا إذا كان الملف اللبناني، وربطا بالتحديد ليس بالمفاوضات عن لبنان وإنما بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى يتسنى المسار التفاوضي بأن يسير بشكل وبوتيرة طبيعية، وهذا ما حصل فعليا. لذلك أصبح الملف اللبناني بضغط إيراني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا الحديث بالتأكيد هو أصبح أمرا واقعا انطلاقا من هذا المشهد الكلي.
6: أستاذ وليد، المصدر يقول التمسك بأن تتولى، يتمسك لبنان بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من موضوع انتشار الجيش وإنجازه لمهامه بالمناطق التجريبية. من هي الجهة الثالثة في تقديركم؟
8: أولا مراقبون أمريكيون، براد كوبر قائد السنتكوم لو حين جاء إلى لبنان تحدث عن هذا الأمر مع المسؤولين الذين التقاهم خصوصا قيادة الجيش. ثانيا هناك معلومات استمع إليها الجانب اللبناني في الجولة الخامسة في واشنطن، تقول أن رغم كل الانطباع عن أن إسرائيل وواشنطن لا تريدان أي دور للفرنسيين والأوروبيين في لبنان في مرحلة المراقبة وما يسمى الفيريفيكيشن، تحقق من الانسحاب الإسرائيلي ومن دخول الجيش ومن خلو المنطقة من سلاح حزب الله، تجري اتصالات بعيدا عن الأضواء بين واشنطن وبين بين واشنطن والتحالف الإيطالي الفرنسي على الاستعداد لإبقاء قوات لهما في جنوب لبنان بديلا لليونيفيل تحت هذا العنوان. وهناك أيضا تشمل هذه المعلومات التي حصلنا عليها، تشمل أيضا فكرة إشراك قوات تركية ربما، أردنية ربما، ووزير الدفاع الإيطالي كان تحدث قبل أسبوعين عن رغبته باشتراك دولة إسلامية، وقال لماذا لا تأتي إندونيسيا مثلا. فإذن هناك حراك حول موضوع التحقق وحول موضوع الطرف الثالث الذي سألت
6: عنه. نشرك دكتور علي فيما يتعلق بالمقاربة اللبنانية المتعلقة بالجهة الثالثة.
9: أعتقد بأننا عندما نتحدث عن الأمريكي، الأمريكي فعلا ليس جهة ثالثة، هو جهة ثانية، هو مع الإسرائيلي والمعركة معركة إسرائيلية أمريكية. لذلك ليس هناك أولا وثوق على مستوى نتحدث عن التركيبة السياسية في لبنان بجزء منها، هذه النقطة. النقطة الثانية أعتقد بأن الأمريكي لديه تجربة في لبنان، وبالتالي لن يكون هناك قدرة أمريكية على أن تأتي أمريكا دون ترتيب داخلي لبناني ودون ترتيب إقليمي وتنزل جنود للمراقبة أو للمتابعة، نتحدث كما هو الحال بشكل بديل عن قوات اليونيفيل. هناك دول موثوقة ولها علاقات جيدة مع كل الأطراف اللبنانية حتى مع حزب الله، منها قوى أوروبية ومنها قوى عربية وإسلامية، وبالتالي هنا الحديث عن هذه الآلية هو نوع من إمكانية تحقيق هذا الهدف ضمن إطار توافقي لبناني وتوافقي إقليمي. ضمن هذا السياق أعتقد بأنه يمكن الحديث عن إمكانية إشراك طرف ثالث في هذا السياق. أما الحديث عن الأمريكي فقط أعتقد بأننا سنكون أمام إشكالية تتعلق أولا بالقدرة على الوجود على الأرض وثانيا بالقبول من قبل العديد من الأطراف منها حزب الله.
8: في توضيح هون
6: بخصوص
8: الأمريكي لن يكون boots on the ground، الأمريكي لا يريد ذلك، ولذلك فتح اتصالاته مع التحالف الفرنسي الإيطالي من أجل هذا الموضوع.
6: شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد شقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أيضا شكرا لك دكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه النافذة من بيروت، نلقاكم في نوافذ أخرى. الآن نعود إلى استوديو التغطية مع زميل حسن جمال، إليك حسن.
1: شكرا لك ازدهار. عودة الآن مشاهدينا لتطورات الملف الإيراني الأمريكي، حيث تعد الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه تكتيكا جديدا يستخدمها الجيش الأمريكي في الحرب. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس في إيران، ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتالياً. بثت القيادة المركزية الأمريكية صوراً لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحاً: غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف: ميناء بندر عباس. الوسيلة: مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية. لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة، إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء، يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام. ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
11: رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. كانت القيادة قد أكدت إكمال جولة من الضربات ضد إيران، قالت إنها أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. على الجانب المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في قصف أمريكي استهدف ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان الليلة الماضية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن 30 مدنياً قتلوا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وقال المصدر للجزيرة إنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. هذه التطورات نبحثها بالتحليل والمتابعة مع خبراء ومحللين سياسيين، ولكن البداية مع مراسلينا. نستهل جولة مراسلينا من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد بآخر المستجدات من حيث بيانات القيادة المركزية وكذلك تصريحات الساسة.
12: نعم، هي بيانات في الحقيقة متواصلة من القيادات الأمريكية أو القيادة الأمريكية سنت كوم، التي أعلنت اليوم استكمال جولة صباحية جديدة على غير العادة في الواقع، باعتبار أن الضربات العسكرية على امتداد الأيام الماضية كانت تجرى في وقت متأخر بالتوقيت المحلي، وهو توقيت مبكر في الحقيقة بتوقيت المنطقة. هذه الضربات الجديدة ضد إيران بحسب سنت كوم استمرت نحو 90 دقيقة، استخدمت فيها ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات دفاع مواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز إيرانية في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد. سنتكوم أكدت كذلك أن هذه الضربات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية.
11: محمد قبل أن نواصل
12: أمريكية متواصلة.
11: قبل أن نواصل هذه المداخلة دعنا نتوجه إلى رانيا قاسمي ونستمع إلى نطاق العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية حسب البيانات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين. رانيا.
13: نعم، يعني لأبدأ بما أكده التلفزيون الإيراني أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن سواء الإيرانية أو غيرها، لم يسمح بمرور أي سفينة من مضيق هرمز، وذلك وفقا للقرار الذي أصدره الحرس الثوري بإغلاق المضيق بعد ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها طبقا ووفقا لمذكرة التفاهم. وتمت الإشارة إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية حاولت سفينتين المرور، ولكن بعد توجيه تحذيرات لهذه السفن عادت أدراجها مرة أخرى. أما فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية، حتى الآن لم يتم تسجيل أي هجوم جديد على الأراضي الإيرانية، وذلك بعد آخر هجوم كان قد سجل صباح اليوم في مدينة مدينة بوشهر. ثلاثة مناطق في هذه المحافظة تعرضت للاستهداف، وذلك بعد جولة من المواجهات ما بين البلدين تم خلالها استهداف السواحل الجنوبية الإيرانية بدءا من محافظة خوزستان ووصولا إلى محافظة سيستان وبلوشستان. تركزت هذه الهجمات محمود على المقرات والقواعد العسكرية الإيرانية الساحلية، بالإضافة إلى أي منشأة تعتبر تستخدم في الرصد ورصد الملاحة البحرية في المضيق وفي البحر. وحتى أن بعض المدن غير الساحلية أيضا تعرضت للاستهداف، ومنها مدينة بومبر في محافظة سيستان وبلوشستان، تعرضت ثقنة عسكرية للجيش للاستهداف ما أدى إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين في هجوم أكد الجيش الإيراني أنه سيرد عليه بقوة، وذلك باعتبار أن ما قامت به الولايات المتحدة من استهداف مسكن للجنود هو جريمة. وتعتبر هذه يعني المدينة بعيدة عن الساحل الجنوبي لإيران، تبعد بحوالي 340 كيلو مترا من ميناء شبهار، أينها ليست على لا تعتبر من من الأماكن التي تعتبرها الولايات المتحدة تسيطر على الملاحة في البحر أو في بحر عمان أو حتى على المضيق. أما على الجانب الإيراني فهناك تأكيد على أنه ما يجري في من حصار بحري ومن هجمات سيتم الرد عليه بالمثل. هذا فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية. أما فيما يتعلق بالحصار البحري، تم التأكيد إيرانيا على أنه الرد سيفوق التصورات والتوقعات ولن يقتصر على إغلاق مضيق هرمز. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل كاظم غريب أبادي، يعني مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية، الذي اعتبر أن مضيق هرمز جزءا من الأمن القومي الإيراني وأن إيران لن تسمح لأي تدخل أجنبي فيه. تم التأكيد أيضا على أن ما تقوم به الولايات المتحدة من هجمات أو تهديدات بتنفيذ هجمات أكبر هو الهدف منه إجبار إيران على القبول بشروطها في المفاوضات، وهي التي تصفها هنا طهران بشروط الاستسلام. وما تم التأكيد على أنه لن يتم ولن تقبل به طهران، كما تم التأكيد على أن إيران لن تطلب من الولايات المتحدة التفاوض. وفي حال طلبت واشنطن التفاوض فيما يبدو كما يعني يحدث حاليا، يعني يتحدث الرئيس الأمريكي عن ضرورة بدء مفاوضات جديدة، فتم التأكيد من قبل غريب أبادي على أن إيران في هذه الحالة ستشارك بشروط جديدة وبأيضا نهج شديد. ما قد يعني يمكن أن نفهم أن هناك سيكون هناك تشدد في المواقف الإيرانية، خاصة وأن إيران تواصل توجيه الاتهامات للولايات المتحدة بأنها هي من انتهكت ورود مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول لتوقيع هذه المذكرة، سواء بإعادة العقوبات وأيضا التدخل في الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، وحاليا عودة الهجمات العسكرية مرة أخرى على إيران، هذا بالإضافة لإعادة الحصار البحري. ولذلك هناك حالة من انعدام الثقة، ولكن فيما يبدو أنه لا توجد هناك رغبة للتصعيد من الجانبين، حيث تبقى الهجمات والرد محدود.
11: أعود إلى محمد الأحمد وأذكر بأن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها أتمت موجة جديدة من الهجمات على أهداف إيرانية. محمد.
12: نعم، هذه الهجمات محمود تركزت في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد، حيث أكدت سنتكوم أن هذه الضربات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز ضمن حملة عسكرية أمريكية متواصلة في الحقيقة منذ 4 أيام، تستهدف بحسب سنتكوم تفكيك القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة. أيضا في هذا الإطار، سنتكوم قبل قليل وفي بيان لها أعلنت أن قواتها غيرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران مساء الثلاثاء، مؤكدة أن قواتها لا تزال في حالة يقظة واستعداد لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري. طبعا هذه الجولة الجديدة بدأت الأربعاء عند الساعة 7 صباحا بتوقيت واشنطن، وتأتي بعد يوم واحد من عمليات استمرت نحو 7 ساعات استهدفت عشرات المواقع على امتداد الساحل الإيراني، شملت منصات صواريخ وكذلك مواقع مسيرات وقدرات بحرية على الساحل الإيراني، بالتزامن كذلك مع إعادة نشر أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية لتطبيق الحصار البحري بحسب سنتكوم. محمود،
11: شكرا جزيلا لك. محمد الأحمد كان معنا من واشنطن. ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا في الاستوديو أيضا الأستاذ محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. مرحبا بضيوفي. أظهر حساب للبيانات مفتوحة المصدر عن صور لأقمار صناعية أظهر ظهور بقعة نفطية كبيرة على سطح الماء قبالة جزيرة خارك بعد الضربات التي استهدفت عصب قطاع النفط الإيراني. تعرفوا على تفاصيل أكثر بشأن هذا الموضوع بالإضافة إلى التطورات الميدانية لهذا اليوم على الخارطة التفاعلية مع محمود الكن. محمود.
14: نعم مراد، بالفعل هناك بعض التطورات التي تظهرها الأقمار الصناعية بالفعل، لكن طبعا ربما لا تكون متصلة بشكل مباشر مع الأعمال العسكرية، سنشرح هذا بعد قليل. أيضا هناك طبعا العمليات العسكرية، إذا ما كنا نركز أو نعود ونذكر بما قاله مراسلونا خلال الأيام الأربعة الماضية، الضربات الأمريكية تركزت على كامل أو معظم الساحل الإيراني من هذا الاتجاه من الجنوب وحتى الشمال، نتحدث عن حوالي بطول 1400 كيلومتر، لكن التركيز اليوم كان خلال ساعات الصباح الأولى، وبحسب بيان سنتكوم كنا التحدث عن استهداف جزر تحديدا جزيرة طنب الكبرى. هنا العمليات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي استهداف الأسلحة التي تقوم بها استهداف السفن بالنسبة لإيران، وتحديدا صواريخ كروز المجنحة التي تقوم بعمليات الطيران بالقرب من سطح الأرض بطبيعة الحال، ومن ثم استهداف السفن بعد تحديد الهدف ضمن نطاق قريب. وبالتالي كان هذا هنا هو الهدف المعلن بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية بالاستهداف في طنب الكبرى. إذن هذا كان بالنسبة للعمليات العسكرية بالشكل العام، لكن أيضا صور الأقمار الصناعية التي تظهرها هنا سنشاهد التالي. هنا كان هناك تسرب نفطي تظهره صور أقمار صناعية سنتينل 2، صور الأقمار الصناعية الأوروبية. سنشاهد هنا سفينة بالقرب من جزيرة خارك، وهذه هي البقعة النفطية التي تظهرها صور الأقمار الصناعية. كان هناك في السابق عمليات تسرب نفطي ليس مرتبطا بالعمليات العسكرية، تقريبا في شهر مايو الماضي، كان بسبب إما سواء عمليات صيانة أو وجود عطل معين، وبالتالي هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسرب نفطي بسبب أسباب الصيانة أو غيرها من هذه الأمور. طبعا لا نعرف السبب بعد وراء هذا التسرب النفطي. هذه البقعة تقريبا هي حوالي 15 كيلو مترا مربعا في هذه النقطة. سنشاهد أيضا بالألوان المعكوسة، تقنية الألوان المعكوسة بالنسبة للأقمار الصناعية أيضا تظهر البقعة النفطية ربما بشكل أوضح قليلا، ونشاهد أن لون الناقلة انتقل إلى اللون الأصفر وهو اللون المعكوس من اللون الأحمر بحسب هذه التقنية. أيضا إذا ما شاهدنا مقارنة بالصور السابقة، هكذا كانت تبدو جزيرة خارك في 10 يوليو، إذا ما عدنا نشاهد في 15 يوليو وهو اليوم هي تظهر بهذه الطريقة. إذن هذه البقعة النفطية لا يعرف سبب التسريب النفطي بعد، وبالتالي هذه هي أبرز التحديثات الموجودة لدينا حتى هذه اللحظة. والآن أعود إليك مراد ومع ضيوفك لتحليل آخر هذه المستجدات.
11: شكرا جزيلا لك محمود. أعود إلى ضيوفي مرة أخرى وأبدأ مع السيد جيمس روبنز من واشنطن. هل تستطيع أن تلمح أو ترى استراتيجية واضحة؟

واضحة للإدارة الأمريكية في التفاعل والتعامل مع الأزمة الإيرانية في الوقت الراهن، بالنظر إلى أن الضربات الأخيرة يبدو أنها قوت جناح المتشددين في إيران؟

0: نحاول أن نرسي دعائم العمل الدبلوماسي، ولكن من أجل القيام بذلك يجب أن لا يسمح لإيران بزعزعة استقرار مضيق هرمز من خلال التأثير سلبا على خطوط الملاحة البحرية وعلى أسواق الطاقة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تركز في هجماتها على مضيق هرمز لكي يفتح المضيق، والولايات المتحدة الأمريكية ترافق السفن العابرة، ولأن إيران لا تود أن تعود إلى طاولة المفاوضات. قال الرئيس ترامب إنه في الأسبوع المقبل سوف نشاهد تصعيدا إضافيا وتوسيعا لنطاق الهجمات.
1: يعني أنا ما زلت معك دكتور جيمس روبنز المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قال إن إيران ستعمل في الفترة المقبلة على إغلاق مسارات جديدة للطاقة بخلاف مضيق هرمز، وإن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع الاحتمالات الناجمة عن هذا الأمر. هل يؤخذ هذا التهديد بجدية أمريكيا؟
0: أعتقد أنهم يخططون لتنفيذ هذا الأمر، ولكنني لست متأكدا من قدرة إيران على تنفيذ ذلك. يتحدثون عن إغلاق باب المندب لخنق خطوط البحر الأحمر، لربما القصف يمكن أن يستهدف الأنابيب. أعتقد أن هذا التصعيد يتحدثون عنه، ولكن لست متأكدا من قدرتهم العسكرية على تنفيذه، وهذا سوف يؤدي إلى مشكلات دبلوماسية بالنسبة إلى الإيرانيين إذا ما وسعوا نطاق الهجمات. أين سوف يستهدفون سوريا على سبيل المثال؟ لأنها سوف تستخدم لتصدير الطاقة. هل سوف يحاولون أن يستهدفوا الأنابيب البديلة مثلا؟ إذا ما فعلوا ذلك سوف يستحدثون ائتلافا دبلوماسيا يواجه التصعيد الإيراني. باستطاعتهم أن يهددوا بفعل ذلك بكلمات أخرى، ولكن إيران لا تسيطر على التصعيد في هذه المرحلة، وهذا سوف يؤدي إلى توحيد في الموقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة إيران، وليس باستطاعة إيران أن تتحمل هذه المعاناة لفترة طويلة.
1: دكتور عباس خميار، هل توافق على رؤية ضيفنا من واشنطن بأن هذه الجولة من التصعيد لا يضبط إيقاعها الجانب الإيراني، وإنما تضبطه الولايات المتحدة؟
2: تحية للجميع. الحقيقة الإيرانيون وصلوا إلى هذه النتيجة بأن ترامب بسبب ضغط المعارضة الأمريكية تراجع عن ما وقعه في مذكرة اتفاق، وهذا التراجع كان واضحا بتغيير استراتيجيته الحربية والميدانية. منذ أسبوع هو يعني هو ناوي أن يفرض حصار بحري مجددا على إيران، ومن ذلك أخذ بالاعتبار كل هذه النقط الممرات التي ممكن إيران تستخدمها في فك هذا الحصار المحتمل وضرب جسور مناطق مختلفة بعيدة وخارج الميدان الخليجي، إضافة إلى كانت هناك استهدافات لبنى تحتية خفيفة في هذه في محيط الممر في محافظة هرمزجان، محافظة بوشهر ومناطق قريبة أخرى لكي تسهل عملية الحصار. الإيرانيون وهجمت هذه المناطق ب يعني خطط مختلفة ومتعددة. الإيرانيون عرفوا بأن ما جرى في إسلام آباد كانت خديعة ثالثة، وهنا تتحدث عن المتشددين. بالفعل الأصوات علت سواء المتشددين أو الإصلاحيين بأن هذه خديعة أمريكية ثالثة ويجب مواجهتها بقوة. ما يجري الحديث الآن هو مواجهة هذا التصعيد الأمريكي، والذي يريد فرض قواعد جديدة لمفاوضات جديدة أو لإيجاد نوع من الحركة التمهيدية التي يراد منها أن تسبق المفاوضات بشروط أمريكية جديدة.

0: شديدة بضغوط أمريكية وبإملاءات أمريكية. هذا يعني التفاوض تحت النار كما قلناها سابقا ويقولها الرئيس ترامب عمليا. لذلك لا أتصور هنا أحد يقبل هذا الطرح الجديد وهذا المشروع الجديد. تكون المواجهة صعبة جدا هناك إذا كانت الحرب بهذه الطريقة.
1: سؤالنا إذن للدكتور سليم زخور، هل تعتقد أنه يعني إذا صحت رؤية الرئيس دونالد ترامب من حديثه عن ضرورة بدء المفاوضات أو إطلاقها مجددا، هل نحن بأعتاب مفاوضات على قواعد جديدة؟ هل نبدأ من الصفر؟ هل يعني الجانب الإيراني كما يتحدث المتشددون يرون فيما حدث في إسلام أباد أنه خديعة وأنه ينبغي عدم الوقوع في هذا الشرك مرة أخرى؟
2: لا أعتقد أن هناك مفاوضات قريبة، يعني لابد أن يكون هناك تغير من وجهة نظر الأمريكية في الواقع الميداني ما يمكن ترجمته في السياسة على طاولة مفاوضات. صحيح أن الرئيس ترامب يدعو للعودة لطاولة مفاوضات، طاولة مفاوضات أنتجت مذكرة تفاهم، مذكرة تفاهم كانت صالحة حتى أسبوع مضى، الآن تم انهيار هذه المذكرة نتيجة الواقع الميداني. من وجهة نظر أمريكية هناك محاولة من أجل فرض سيطرة ما، يجب النظر إلى ما يحصل في الصورة الأوسع. نحن أمام صراع ثم أمام حرب، والآن نحن أمام معركة المضيق، معركة السيطرة على المضيق. عندما نقول السيطرة على المضيق من أجل تغيير الوضع الميداني من أجل الترجمة السياسية، هذا لا يعني من الجانب الأمريكي السيطرة الكاملة على المضيق. يكفي من الجانب الأمريكي هو أن يكون هناك مسار مؤمن مع الحصار، هذا يعطي يد عليا للولايات المتحدة في المفاوضات.
1: هل هذا هدف واقعي؟ يعني صاروخ من هنا أو من هناك أو مسيرة من هنا أو من هناك من الأراضي الإيرانية القريبة جدا من هذه المسارات كفيلة بأن يعني تثير الهلع لدى شركات الشحن والتأمين التي بدورها قد يعني تبعثر الأوراق كلها.
2: هذه هي المعركة الأساسية، هي معركة الثقة، بمعنى أن على الولايات المتحدة أن توحي أو تؤمن الثقة عند شركات الشحن وشركات التأمين في مسار تقوم بتأمينه. في المقابل الجانب الإيراني أيضا هي معركة ثقة، بمعنى كما تفضلت صاروخ أو مسيرة زعزعت الثقة، يعني لا يحتاج الجانب الإيراني من أجل إفشال المخطط الأمريكي بالسيطرة عسكريا على المضيق، يكفي أن ينزع الثقة من شركات الشحن، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة في تحقيقه من خلال هذه الضربات، بمعنى تخفيف القدرة الإيرانية على زعزعة هذه الثقة مقابل قدرة أمريكية أكبر في تعزيز هذه الثقة. في حال تمكنت الولايات المتحدة من أن يكون مسار الجنوبي مؤمن مع إطباق الحصار، سيكون الجانب الإيراني في موقف أصعب.
1: سيد محمد أحمد العوضي، هل من الممكن تحقيق هذا الهدف بدون السياسة والمفاوضات؟
3: نعم، يعني ما لا شك في أن الوضع الآن يزداد تعقيدا، ونحن نرجع إلى ما قبل 18 يونيو، أي بمعنى قبل توقيع مذكرة تفاهم. يعني في ضمن هذا السياق أجد يعني لا أستطيع القول بأن الوسطاء سينسحبون أو انسحبوا، إنما أجدهم أقل حماسا ما كانوا عليه، خاصة بعد ما يعني حدث في سلطنة عمان، وكان قاب قوسين أو أدنى بأن يكون هناك يعني تفاهم وتوقيع لفتح ممرين، إلا يعني ما إن غادر الإيراني إلا وجدنا أن الضربات تنهال على السفن في المضيق. ومن جانب آخر يعني الجانب الأمريكي الآن يقوم في عملية الردع المزدوج، أي بمعنى أنه يقوم بالحصار على الموانئ الإيرانية وبذات الوقت يقوم بالضربات على الجزر الإيرانية. السؤال القائم الآن، هل ستقف الحرب إلى هذه النقطة؟ قولا واحدا لا. وهل يعني نحن رجعنا إلى المربع الأول في الحرب؟ ايضا لا. يعني كل ما هنالك هي يعني جولات وموجات بضربات محسوبه دقيقه امريكيه تضعضع القدرات العسكريه الايرانيه، واضف الى ذلك يعني كل هذا ما لم يفتح المضيق قد لا يجد نحن.
1: سؤالنا، هل هذه الاهداف واقعيه للضربات الامريكيه وهل مطالب إيران أيضا واقعية في المقابل؟ مطالبها بإدارة مضيق هرمز بالنحو الذي ترتئيه لتفسير المادة الخامسة من أو البند الخامس؟
3: طبعا طبعا لا، يعني أنا برجع وكرر كررتها مرارا وتكرارا، مثل ما تفضلت على البند الخامس. البند الخامس أنا أراه ما هو إلا مناورة أمريكية
1: إيرانية أم أمريكية؟
3: لا، بالبند الخامس بالبداية مناورة، أنا أراها من هذا الشكل، أنها مناورة أمريكية لاستخراج اليورانيوم بالطرق الدبلوماسية، بدلا أو يعني بدلا من الدخول العسكري البري. أما ما يعني يدعيه الإيرانيون أنهم يريدون إدارة المضيق بهذا الشكل، أنا إلى اليوم وقلت في السابق وأكررها، هذه عمليات قرصنة يعني على المضيق، ولا يمكن لأي كان من كان يمتلك هذا المضيق، هذا المضيق ليس ملكا لأحد، وإنما الأضرار التي يعني يعاني منها ليس فقط دول الخليج من يعاني من هذا المضيق، إنما العالم بأسره، وخاصة مرتبط يعني بمصالح اقتصادية لا سيما أسعار النفط.
1: دكتور جيمس روبنز، ما فرص الدخول البري الأمريكي العسكري إلى إيران؟ يعني كما لوح الرئيس دونالد ترامب في واحد من كلامه أو من تصريحاته الكثيرة حول مسألة استخراج اليورانيوم المدفون في قيعان الجبال.
4: لا أعتقد أن هذا محتمل على نطاق واسع. الرئيس يتحدث عن هذا الموضوع من بين الخيارات المطروحة أمامه للتعامل مع هذا الملف. هناك طرق متعددة باستطاعة الولايات المتحدة أن تستخدمها لنشر القوات في الميدان، ولكن لا أعتقد أننا في صدد اجتياح واسع نطاق مثلا. إذا ما اقتضت الحاجة يمكن احتلال بعض المناطق المحاذية لمضيق هرمز على سبيل المثال، أو في الجزر، وذلك بالتعاون مع دول الخليج. عمليات من هذا القبيل يمكن أن تكون محتملة، ولكنني لا أعتقد أن هذه العمليات هي الخيار الأول بالنسبة إلى الرئيس، لأن الصعوبات جمة ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا على السياسي. ولكن الخيار مطروح، ويتعين على الإيرانيين أن يأخذ ذلك في الحسبان، لأنه إذا ما اضطر الرئيس سوف يذهب بهذا الاتجاه. نأمل ألا يضطر، ولكن إذا ما تشددت إيران وإذا ما استمر المتشددون في هذه المواقف، نحن لا نعرف من هي الجهة المسؤولة في إيران، ولكن إذا ما كان الحرس الثوري هو الجهة التي تتخذ القرارات من دون أي منطقية في القرارات، أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحصل.
1: دكتور عباس خمار، حينما نقرأ تصريحات الحرس الثوري أو تهديده بإغلاق ممرات بديلة لتصدير الطاقة في المنطقة، ما الذي يقع في روعك فور أن تقرأ هذا؟ ما هي تلك الممرات؟
0: يعني الحقيقة هو الحرس لم يكن قرار الحرس، هو بقدر ما هو قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو يتخذ هذه القرارات على مستوى عالي، وقسم في الميدان الحرس وجيش الإيراني معا ينفذون هذه القرارات، إنما هي قرارات سياسية بامتياز، وإنما هي قرارات منسجمة بين كل أجنحة النظام، سواء التيارات السياسية التي الحاكمة أو الأمنية أو العسكرية. هذه نقطة مهمة يجب قراءتها من جديد، وعدم الوقوع في فخ يعني الإعلام النفسي والحرب النفسية والإعلامية. النقطة الأخرى، بالتأكيد الإيرانيون يرفضون التفاوض تحت النار، وهذا ما قالتها طهران عدة مرات في المرات الماضية. يبدو الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية التي تحيطه نست هذه التجربة وتريد أن تجرب مرة أخرى، هذا لن يحدث. هناك نقاط مهمة جدا، وهناك مفاجآت كبيرة تقول عنها طهران بأنها ستواجه الاعتداءات الجديدة، وهذه المفاجآت الكبرى ربما تغير مسار الحرب مرة أخرى وتفرض قواعد اشتباك جديدة على الطرف الآخر، ومن ثم ربما تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة ولكن أكثر دقة وأكثر مكسبا للجانب الإيراني في المستقبل القريب. ما يتحدثون عن مضيق عن باب المندب وعن استهداف أنابيب النفط في مناطق أخرى، هذا سيؤدي إلى التصعيد الكبير في تصدير الطاقة والنفط، وهذا ما ربما
1: شكرا
0: مفاتيح الحل الجديد.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خميار، كان معنا من طهران، وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس روبنز، وضيفنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، وكذلك ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد أحمد العوضي. في الشأن اللبناني، انتهت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي عقدت برعاية أمريكية. شارك في هذه الجولة وفد دبلوماسي لبناني دون مشاركة الوفد العسكري. معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، إلى ما أفضت هذه الجولة؟
5: محمود، ما يمكن قوله بعد انتهاء اجتماعات روما هو أن المفاوضات قد دخلت مرحلة مختلفة، المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد دخلت مرحلة مختلفة عن الجولات السابقة. ففي السابق كانت النقاش يدور حول المبادئ العامة والإطار السياسي، أما بعد هذه المرحلة الرومية فقد انتقل الحديث إلى التفاصيل التنفيذية، وهي عادة المرحلة الأكثر تعقيدا في أي مسار تفاوضي، لأنها تتطلب الاتفاق على الآليات والضمانات ومراحل التنفيذ. الجديد الأبرز هو التوصل إلى تفاهم أولي بشأن اعتماد منطقتين تجريبيتين جنوبي لبنان كنقطة انطلاق على أن يجري اختبار آلية التنفيذ فيما قبل الانتقال إلى مناطق أخرى. هذا يعني أن فكرة التنفيذ التدريجي أصبحت عمليا جزءا من مسار التفاوض، بدلا من محاولة تطبيق الاتفاق دفعة واحدة برمته، والأمر صعب بطبيعة الحال. لكن الاتفاق على هذا المبدأ لا يعني أن الطريق أصبح سهلا، فما زالت هناك ملفات تحتاج إلى تفاهمات دقيقة، أبرزها كيفية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، آلية انتشار الجيش اللبناني، والجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات. من هنا جاء تمسك لبنان بأن تكون هذه المهمة بيد طرف ثالث باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لنجاح المرحلة الأولى. من المؤشرات المهمة أيضا أن المفاوضات لن تتوقف عندما تحقق في روما على قلته وبساطته ربما، إذ تقرر عقد اجتماع عسكري تكميلي برعاية أمريكية دائما، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطا بالخرائط والترتيبات الميدانية في محاولة لتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية. في الوقت نفسه يبدو أن واشنطن تحاول الحفاظ على نشاط وتفاعل هذا المسار وعدم ترك فراغ زمني طويل بين الجولات، لأن أي تطور أمني على الأرض قد ينعكس سلبا مباشرة على فرص التقدم. لذلك يمكن القول أن روما لم تشهد اتفاقا نهائيا كبيرا، لكنها رسمت معالم المرحلة المقبلة. وإذا كانت الجولات السابقة أو جولة يعني إذا كانت الجولات السابقة أو روما واحد كما أسميها قد انشغلت بصياغة التفاهمات، فإن الجولات المقبلة من دون شك ستكون معنية باختبار إمكانية تنفيذها على الأرض. من هنا نجاح أو تعثر تجربة المنطقتين التجريبيتين قد لا يحدد مصير هاتين المنطقتين فحسب، بل يحدد مستقبل المسار التفاوضي بأكمله أو برمته.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي، كان معنا من أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان مرحبا بك، كيف يتابع الجانب الإسرائيلي هذه الجولة الأحدث بين لبنان وإسرائيل في روما؟
6: بالفعل، وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا تتحدث عن نتائج هذه الجولة. حتى الآن لا يوجد الكثير من التفاصيل المتعلقة بآلية تنفيذ الاتفاق بشأن المرحلة التجريبية، لكن مسؤول إسرائيلي وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه رفيع المستوى، وصف هذه الجولة بأنها إيجابية جيدة، لكنها ما زالت تحتاج التقدم في تنفيذ المرحلة التجريبية بحاجة إلى مزيد من التفاهمات والتحضيرات من أجل تطبيق هذا الاتفاق على الأرض، لكنه أضاف بأن ذلك سيحدث في الفترة القريبة المقبلة بعد التوقيع على اتفاق الإطار. محمود، مباشرة كان الحديث في الجانب الإسرائيلي يدور عن أن هذه المرحلة التجريبية ستبدأ ربما في اليوم التالي، ولكن سرعان ما تراجع الجانب الإسرائيلي وبدأوا يتحدثون عن أن هذه المرحلة ستستغرق بعض الوقت وقد يمتد إلى أسابيع وحتى إلى بضعة أشهر إلى أن يتم تطبيق هذه المرحلة. لكن من الواضح بأن الحديث حاليا وفقا لما بدأ يتسرب عن هذه الجولة فإن هذه المرحلة ستبدأ في الأيام القريبة المقبلة، ويجري بطبيعة الحال الحديث فقط وفقط عن المنطقتين التجريبيتين، واحدة هي فرون حيث لا تتواجد قوات الاحتلال بشكل فعلي في هذه المنطقة، والمنطقة الأخرى هي زوتر الغربية وعلى تخومها يقول الجانب الإسرائيلي هناك قوات لجيش الاحتلال، وإن كان الزملاء في لبنان ربما في تقارير سابقة لهم أظهروا بأنه لا يوجد وجود عسكري للاحتلال الإسرائيلي فعليا على الأرض في هذه المناطق. إسرائيل تنظر إلى كل فكرة المرحلة التجريبية وعندما يقولون انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني إنما تتحدث فقط عن انتشار الجيش اللبناني وتطبيق هذه المرحلة وفقا لشروط كانت تتحدث عنها إسرائيل في الأيام الأخيرة الماضية. سنرى ربما في تفاصيل هذه الجولة على ماذا تم الاتفاق. إسرائيل شددت من الشروط التي تم الاتفاق عليها عندما وقعت مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار، وبدأت تتحدث عن أنها تريد هي من تقيم عمل الجيش اللبناني في هذه المناطق، أن يعود الجيش الإسرائيلي وينتشر في المناطق التي ينسحب منها لتقييم أداء الجيش اللبناني فيما تسميه إسرائيل التحرك ضد حزب الله، سواء كان في تدمير البنى التحتية ونزع سلاح حزب الله وأيضا إبعاد عناصر من حزب الله عن هذه المناطق. وهذه كانت مثارة خلاف وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية في المحادثات السابقة، بأن الجانب اللبناني رفض ذلك بأنه لا يريد أن يسمح مجددا بعودة الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي تم إخلاؤها. لكن مبدئيا يدور الحديث عن أجواء إيجابية بحاجة لبعض التفاهمات والاستعدادات من أجل تنفيذ هذه الخطة. ومن الواضح أيضا وفقا لما نقله مراسل أكسيوس وقناة التلفزة الإسرائيلية 12 عن مسؤول أمريكي تماما كما نشرت السفارة الأمريكية في بيروت، بأن الانتقال الآن سيكون نحو محادثات أوسع شاملة من أجل أو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل.
1: جوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار. كارمن، الأخبار القادمة من روما كان وقعها في إسرائيل أو كان تقييمها في إسرائيل إيجابيا وجيدا، ماذا أو كيف كان وقعها في لبنان؟
7: في لبنان بطبيعة الحال هناك تفاوض في التعامل مع المسار التفاوضي برمته، فهناك من يؤيد هذا المسار وعلى رأسه بطبيعة الحال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وطيف سياسي في لبنان يرى أن الخلاص هو من خلال هذا المسار التفاوضي. وكان رئيس الجمهورية اليوم قال إن هذه المفاوضات بدأنا نرى مفاعيلها وتنتج مفاعيلها، كما أنه في آخر تصريحاته قبل دقائق من الآن قال إنه يجري العمل على وقف الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى جنوب لبنان. ولكن أيضا في آخر التصريحات ما نشرته السفارة الأمريكية نقلا عن مصدر رسمي أمريكي، ولكن قبل الخوض في هذا المصدر هناك من يعترض على هذا المسار التفاوضي على رأسه حزب الله بطبيعة الحال، رئيس البرلمان اللبناني الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وطيف من الأحزاب السياسية ترفض هذا المسار التفاوضي وترفض أيضا ما تمخض عنه من اتفاق إطاري قبل أسابيع في واشنطن، يرون في هذا الاتفاق الإطاري تنازلا لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي لم تجدول انسحابها من جنوب لبنان. ولكن اليوم هذا المصدر الذي تحدث أو هذا المسؤول الأمريكي الرسمي الذي نقلت عنه السفارة الأمريكية تحدث عن إيجابية في هذه المفاوضات، يقول إنها طرحت في روما اليوم الهيكليات والآليات التنفيذية للمنطقة التجريبية، ويتحدث عن أنه في المرحلة المقبلة سيكون سيكون هناك مفاوضات موسعة على المستوى التقني ستناقش بنود الاتفاق الإطاري حتى التوصل إلى اتفاق شامل، وهذا يتقاطع مع ما أفاده به مصدر رسمي للجزيرة اللبنانية. كان قد تحدث عن أن المفاوضات في روما خلصت إلى منطقتين تجريبيتين، الأولى فرونيا أو لم يتحدث عن البلدات، ولكن يمكن فهم من خلال ما تحدث عنه أن هناك منطقة محتلة أو منطقة تواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنطقة غير محتلة. حين يقول غير محتلة نحن نتحدث عن فرون، ويمكن توسعة هذه البلدة باتجاه بلدات متاخمة لها. المنطقة التي تتواجد عند تخومها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هنا نتحدث عن زوتر الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في تخومها وتتواجد في زوتر الشرقية، ويمكن توسعة هذه المنطقة. الجزئية الأخرى، المصدر أفاد الجزيرة بأن هناك استكمالا للمفاوضات في روما من خلال اجتماع على مستوى الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية، ستناقش الآليات التنفيذية في الأيام المقبلة، ولكن كيف وأين ومتى لم يحدد هذا المصدر، ويمكن أن يكون الاجتماع حضوريا أو يمكن أن يكون عبر تقنيات الإنترنت. هذه جزئية بالغة الأهمية، خاصة أن لبنان كان قد استقبل خلال الأيام الماضية وفدا عسكريا أمريكيا اجتمع مع قيادة الجيش اللبناني وناقش هذه الآليات. هناك جزئية أيضا مهمة تحدث عنها المصدر مرتبطة بآلية التحقق، وقال إن لبنان متمسك بأن يكون هناك طرف ثالث يتحقق من كل الآليات التنفيذية والإجراءات على المستوى الميداني، يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أوروبية أو حتى قوات اليونيفيل التي تنهي مهمتها. شكرا. في نهاية العام الحالي.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار، كانت معنا من بيروت. معنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور وسام، أبدأ معك، ألم يفترض أن يكون الاتفاق على تسليم منطقتين تجريبيتين للجيش اللبناني، ألم يفترض أن تحلحل قليلا من المواقف الحدية للمعارضة لمعارضة معارضي الاتفاق أو معارضي مسار التفاوض، لكن ما زالوا كما هم معارضين تماما لهذا المسار؟
8: تحية لحضرتك للدكتور علي وللمشاهدين الكرام. يعني طالما نتحدث عن المسار، مسار كبير من التنازلات، أشهر من المفاوضات، 6 جولات أفضت إلى أن يتم التوافق على خروج إسرائيل من منطقتين، الأولى هي أصلا غير موجودة فيها، والثانية هي أصلا موجودة فقط بأطرافها.
1: تقصد فرون وزوتر.
8: يعني كيف يمكن أصلا تقديم هكذا موضوع على أنه إنجاز للدولة أو على أنه يمكن أن يكون فيه فائدة للبنانيين، وطبعا غير معلوم لا المدى الزمني ولا الطبيعة الجغرافية ولا الآلية التي ستتبع ولا من هو الذي سيكون ناظما لهذه الآلية ومن الذي سيعطي الأوكي فعليا، يعني الموافقة على أن هذه المنطقة التجريبية قد حصل فيها التوافق، وكيف سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى، بعد كم من الوقت، كم ستأخذ العملية بكلها وبآلياتها، لا نعرف شيئا. بعد أشهر وجولات طويلة عريضة هذا تمخض الجبل فأنجب منطقة تجريبية أصغر من الفأر.
1: هل الدكتور علي، هل لديك إجابة على هذه الأسئلة الكثيرة؟
9: ما طرحه الدكتور وسام، في البداية تحية لك للدكتور وسام وللمشاهدات والمشاهدين الكرام، ما طرحه الدكتور وسام من أسئلة هذا أمر طبيعي، لكنه يعكس ميزان القوى الذي خلقته المواجهات الأخيرة حتى في سياق السنوات الثلاثة. لا أحد سعيد ربما بهذا التوازن، لكن في ظل هذا الوضع العسكري، في ظل أيضا انسداد أفق المسار الإيراني الأمريكي، أعتقد أن هذه الجولة ربما ليست فأرا أو كما قال، لكن يعني هي قوة صغيرة، حجر في في في في وضع مربك ومستعصي في لبنان. أعتقد أن هذه الجولة نستطيع أن نقول، يعني إذا ما قرأنا المصادر التي تحدثت إلى الجزيرة وبيان السفارة الأمريكية وإن كان مقتضبا، نستطيع أن نقول أولا أن المفاوض اللبناني استطاع أن يتمسك بالمصلحة الوطنية بأن يفرض، وكلها بين هلالين لأن ميزان القوى ليس لصالح لبنان، والمشهد مأساوي في لبنان بهذا المعنى، أي ليس هناك حديث عن إنجازات، نحن أمام مسار طويل. ولكن أولا التمسك بأن يكون هناك انسحاب من منطقة محتلة، ثانيا في حال تأكد الأمر
1: اللي هي زوتر
9: اللي هي زوتر، وأيضا منطقة اللي هي غير محتلة فرون والغندورية وبعض القرى وقلواي، صح هي غير محتلة ولم يستطع العدو الإسرائيلي أن يدخل لها، لكنها تحت نيران تحت مرمى نيران للجيش الاحتلال. النقطة الثانية أن الموقف الأمريكي بهذا المحل نجح في الضغط على إسرائيل التي كانت ترفض، وتحدث قبل قليل يعني سمعنا الياس كرام يتحدث عن الرفض الإسرائيلي لأي شكل من أشكال الانسحاب. إذن نحن اليوم نتحدث عن مسار يبدأ بوضع آلية للمناطق التجريبية وآلية تنفيذية بهذا المجال.
1: لكنك يبدو تتفق مع الدكتور وسام على أن الأمور غامضة بشكل كبير وليس هناك ملامح واضحة.
9: ليست فقط غامضة، نحن نتحدث عن واقع صعب جدا بالميزان العسكري واختلال كبير بميزان القوى. وما قاله نائب رئيس الوزراء بالأمس في مقابلته على الجزيرة الدكتور طارق متري عندما تحدث عن ضرورة أن يتم قلب الضغط الأمريكي أن يقلب ميزان قوى هو لصالح إسرائيل بالمعنى الميداني، ولكن بالمعنى لنقل الديناميات الكبرى. ما حصل اليوم أهميته حتى وعلينا أن نكون حذرين في المراهنة عليه، لأن التفاوض مع إسرائيل مسألة صعبة، هي بكل بساطة أننا نجحنا للمرة الأولى منذ هذه الحرب منذ 2 أذار أن نعكس المعادلة. كنا في لحظة إسرائيل تدمر تحتل تهجر، هذه المرة الأولى وإن كانت خطوة صغيرة لنعكس المسار، أي أن إسرائيل بدأت تنسحب وأن إسرائيل بدأت تلتزم بالانسحاب، وهذه نقطة يبنى عليها دون المبالغة في التفاؤل.
1: هذا يجدد السؤال دكتور وسام، لماذا لا تستغل هذه الخطوة وإن كانت صغيرة وإن كانت أقل مما كان متوقعا كما ذكرت، لماذا لا تستغل ويبنى فوقها ويصطف الجانب اللبناني بجميع أطرافه ويثق في الحكومة؟
8: يعني الثقة تحتاج حد أدنى من الخطوات التي يرى من خلالها اللبنانيون جميعا. يعني الآن اللبنانيون والعرب يعلمون أننا أنا والدكتور علي مختلفان في وجهات النظر، ولكن نحن الاثنين متفقان بأن ما يحصل فعليا لم يرقى إلى الحد الأدنى فعليا بما يمكن تقديمه للشعب اللبناني بعد التضحيات التي حصلت، بعد دمار البيوت، بعد الاحتلال
1: الإسرائيلي. أنا لم أفهم هذا من مداخلة الدكتور علي، يعني لم أفهم أنه متفق معك في أن هذا لم يرقى للحد الأدنى، وقال بمعايير الواقعية السياسية وموازين القوى ما حدث يعني أمر مرضٍ.
8: ما هي موازين القوى طوال السياق التاريخي بيننا وبين الإسرائيلي كانت لصالح الإسرائيلي، لم تكن مرة موازين القوى تقول بأن المقاومة أقوى من الإسرائيلي، لا حين تحرير 2000 ولا في معارك 93 ولا 96 ولا 2006 ولا 2024. وفي كل هذه المعارك كان الإسرائيلي يحتل الجنوب وفيما بعد يعود ويتراجع حينما تلتف أيدي الدولة اللبنانية والسلطة في لبنان مع المقاومة على الأرض. ما حصل فعليا هذه المرة أن الدولة اللبنانية تعاطت بشكل مختلف كليا، طعنت المقاومة في ظهرها حينما بقرار 2 أذار جعلتها غير شرعية، في حين أن الإسرائيلي يهجم على لبنان ويقتل ويدمر ويحتل، وأعطت الشرعية للإسرائيلي بوجوده الآن على الأراضي اللبنانية من خلال اتفاق الإطار. يعني الإسرائيلي الآن موجود على لبنان على الأرض اللبنانية ومكرس هذا الوجود من خلال اتفاقيات الإطار، ونزعت من اللبنانيين حقهم في أن يقدموا الشكاوى القانونية والسياسية في المحافل الدولية عما سبق وعما سيأتي بخلال هذا الاتفاق للإطار، وحرمتنا بعد أن حصلنا وقف إطلاق النار من مسار واشنطن مسار إسلام أباد وجنيف من أن نستفيد من أي حركة من هذا النوع من خلال حصر العلاقة بمسار واشنطن. هذا كل ما قدمته الدولة اللبنانية، يعني قدمت كل ما هو تراجعي، كل ما هو استسلامي. كيف يمكن البناء عليه؟ لا يمكن البناء عليه.
1: كيف يمكن البناء على هذا دكتور علي؟
9: أنا يعني سأضطر أن أجاوب.
1: يعني أين الثقة؟ أين الثقة؟
9: لا أنا أتحدث عن موضوع الثقة. الثقة مفقودة في لبنان، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن تحمل المسؤوليات، وهو أمر ضروري لمجتمع يواجه أزمة كبيرة في هذا المجال كالمجتمع اللبناني، أعتقد أن التفرد في الآراء بدأ منذ اتخاذ حزب الله قرارات منفردة، ليس فقط في حروب الإسناد الأخيرتين ولكن أيضا منذ ذهابه إلى سوريا وغيره. لا نريد أن نعود إلى هذا المجال، ولكن ما أريد أن أقوله اليوم أن الأمور ليس كما نتمناها بل كما هي في الواقع. اليوم الواقع الميداني ليس لصالح لبنان، حتى المقارنة مع الأحداث السابقة. أولا الحرب طبيعتها تغيرت، التهجير الذي نعرفه في جنوب لبنان هو قاس جدا،
1: يعني
9: لم يكن
1: في حالات
9: سابقا
1: الاحتلال الحاد بين دول متصارعة في تجارب تاريخية سابقة كان هناك حد أدنى من العقلانية مثلا في قد يقول قائل معارض لمسار التفاوض مع إسرائيل أن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أن تقييم أداء الجيش اللبناني سيكون من خلال الجيش الإسرائيلي وليس من خلال طرف ثالث أو وسيط ضامن.
9: سيد الكريم، الميكانيزم ماذا قال؟ كان هنالك آلية تحقق، كان الجيش وهو ما وافق عليه حزب الله، كان هنالك من يبلغ عبر لجنة الميكانيزم، يبلغ الجيش الاحتلال لجنة الميكانيزم فتبلغ الجيش اللبناني الذي ينسق مع حزب الله عن الوصول إلى المناطق. أعتقد أن علينا أن نذهب من النقاش في النقاش من طابعه القيمي وطابعه، وكأن هنالك من لم يقلها الدكتور وسام ولكن أوسع النقاش، هنالك من يخون وهنالك من يدافع. المسألة ليست كذلك، المسألة أن الواقع صعب جدا، الواقعية تفترض عكس المسار، والخطوات المأخوذة حتى اليوم ليست ما يأمله اللبنانيون، لكن في ظل هذا الواقع هذا ما نستطيع أن نحصل عليه.
1: جزيلا لكما الدكتور علي مراد والدكتور وسام. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية تقول إن حالات الإصابة بفيروس إيبولا تجاوزت في البلاد 2000 حالة، من بينها 754 وفاة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بأربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة. أما منظمة أطباء بلا حدود فتقول إن احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يزداد صعوبة. معنا من إيتوري شرق الكونغو الديمقراطية مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق. فضل، ما هي تفاصيل هذه الأخبار العاجلة وكيف هي الأوضاع حسب البيانات الرسمية وكذلك المتابعات الإعلامية؟
10: نعم محمود، في الواقع الحكومة الكونغولية، حكومة الكونغو الديمقراطية، أعلنت عن تفشي وباء إيبولا هنا في الكونغو في منتصف مايو الماضي، ونحن اليوم في 15 من هذا الشهر، وبلغ مدة هذا الإعلان شهرين كاملين، وهي المدة التي أعلنت فيها الكونغو الديمقراطية أن الحالات المؤكدة للإصابات بفيروس إيبولا أيضا تجاوزت 2000 حالة إصابة. هي تقول إنها اتخذت مزيد من الإجراءات وتحاول تحسن يوميا أداء الفرق المحلية، سواء في إيتوري في مدينة بونيا وإقليم إيتوري وهو المركز الرئيسي لانتشار الوباء في الكونغو الديمقراطية، وكذلك في باقي الأقاليم وهي 5 أقاليم في شرق الكونغو الديمقراطية. تقول إنها تحسن أدائها وتركز بشكل أساسي على التوعية الصحية وكذلك البحث عن الذين يشتبه في أنهم قد يكونوا أصيبوا بهذا المرض، وهي الجائحة 17 منذ إعلان اكتشاف إيبولا في الكونغو الديمقراطية في 50s. تقول الحكومة هنا أنها تحسن بالتالي الإجراءات التي تتخذها لمكافحة هذا المرض، وتستفيد من الإجراءات السابقة من الجوائح والخبرة التي تراكمت لديها في المرات السابقة لمكافحة هذا المرض. مجمل ما يجري الآن في هذه المنطقة خاصة في مدينة بونيا وفي إقليم إيتوريا المركز الرئيسي لانتشار وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية، اطلعنا عليه وعددناه في التقرير التالي.
11: في إقليم إيتوري شرق الكونغو الديمقراطية آلام ما بعدها آلام. فيروس إيبولا عاد ليطل برأسه من جديد ويخلف كثيرا من الضحايا وكثيرا من الأحزان. يعلو ألم الفراق محيا أسر الضحايا، فيما تتخذ الفرق الصحية إجراءات صارمة وتمنع العائلات من الاقتراب من جثامين الموتى لاحتواء تفشي الوباء ومنع انتقال العدوى إلى السكان. ومع اتساع رقعة تفشي الوباء تؤكد السلطات أنها كثفت إجراءات الاستجابة داعية السكان إلى مزيد من التعاون.
12: نحن هنا لتفعيل الاستجابة الصحية حتى نتمكن من السيطرة على الوضع في أسرع وقت، ورسالتنا إلى المواطنين هي ضرورة المساهمة في وقف انتشار المرض من خلال الإبلاغ عن جميع الحالات التي تظهر عليها الأعراض، فعلى كل شخص يعاني الحمى أن يتوجه إلى أحد المراكز الصحية.
11: لم تكن الطبيبة كاهندو ميري تتوقع أن يسري الداء الخبيث في جسدها، فبعد أيام على إصابة طفلها ونقله إلى مركز للعلاج بدأت تظهر عليها الأعراض، لتتأكد لاحقاً إصابتها هي الأخرى بالفيروس.
13: فيما يتعلق بعودتي إلى المنزل، كانت الأمور في البداية مرهقة مع المجتمع. كنت أقيم في مجمع سكني يضم 6 أسر، وعندما علم بعض الجيران أنني كنت في مركز للعلاج والعزل، قاموا بإبعاد بعض أفراد أسرهم. لم يكن يقترب مني أحد، وخلال فترة العلاج أكثر ما أخافني هو الإسهال الشديد، لكن الأطباء كانوا يدعمونني نفسياً.
11: شفيت الطبيبة من المرض، ونجح الفريق الطبي في إنقاذ طفلها الذي غادر مركز العلاج

0: بعد تأكد شفائه، فيما يبدو نهاية سعيدة لمحنة عصفت بهذه الأسرة.
1: بدأنا العلاج بعد تقييم الحالة من الفريق الطبي، واعتمدنا على العلاج الدائم بما في ذلك المضادات الحيوية وتعويض السوائل، وبعد حصوله على نتيجتين سلبيتين متتاليتين أخرجناه من مركز العلاج، وهو أول طفل يغادر المركز بعد تماثله للشفاء.
2: بين الحزن الذي يخلفه فيروس إيبولا في بعض البيوت والأمل الذي تمنحه قصص المتعافين، تستمر المعركة هنا في إيتوري ضد إيبولا، ويبقى نجاحها مرهونا بسرعة الإبلاغ عن الحالات وثقة السكان بالفرق الصحية. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، بنيا، شرق الكونغو الديمقراطية.
3: نرحب بضيفنا من اسطنبول الدكتور أيهم أبو ليلى، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة أستينيا. دكتور مرحبا بك. منظمة أطباء بلا حدود تقول إن جهود احتواء تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تزداد صعوبة. ما الذي يعقد هذه الجهود بالنظر إلى صعوبة انتشار أو صعوبة انتقال المرض بين البشر بخلاف فيروسات أخرى مثل الكورونا؟
4: تحية لك والأستاذ المشاهدين. بالفعل صنفت المنظمات الصحية هذه الجائحة أو هذه الفاشية بأنها الأكثر انتشارا في كل فاشيات الإيبولا. هناك عدة أسباب لانتشاره، بعضها سياسي، مثلا النزاعات في المنطقة، وبعضها له علاقة بالثقافة السكان المحليين بلمس أجساد الموتى قبل دفنهم، وهذه العادة تؤدي إلى انتشار الفيروس من الجثث المتوفين من الفيروس إلى الأصحاء. أيضا هذا النوع من الفيروسات يختلف عن الآخر، بمعنى أنه بدأت فاشيات إيبولا ب سلالة تسمى زائير، أما هذه السلالة فهي بوندي بوغيو، قد تكون أعراضها أخف ونسبة الوفاة فيها أقل، وهذا ساعد على انتشارها، بمعنى أنه بطء ظهور الأعراض بالذات الأعراض الشديدة. تبدأ هذه السلالة بحمى، بألم في الحلق، بوجع عام، وقد لا تختلط الأعراض مع أمراض أخرى، بعكس السلالة الأخرى، السلالة الزائرة، التي تبدأ بنوع أقوى من الأعراض والتي تؤدي إلى سرعة التشخيص وسرعة طلب الرعاية الصحية. طيب، هناك أسباب أخرى تتعلق بعدم وجود لقاح أيضا لهذه السلالة.
3: طيب، سؤالنا، هل على الدول المجاورة مثلا أو على العالم أن ينزعج ويتحسب كما حدث في جائحة كورونا قبل سنوات؟
4: للإجابة على هذا السؤال يجب أن نجيب على سؤال آخر، كيف ينتقل فيروس إيبولا؟ فيروس إيبولا ينتقل من التماس المباشر، بمعنى أنه لا ينتقل عبر الهواء، ليس مثل كورونا. كورونا ينتقل عبر الهواء، ممكن ينتقل من شخص لشخص بدون أي تلامس بمسافة متر، زي ما إحنا متذكرين أيام الجائحة بأنه مسافة متر أو متر ونص كافية لنقل الفيروس. هذا الفيروس يحتاج إلى تلامس مع سوائل الجسم، سواء كان دم أو قيء أو إسهال أو عرق أو أي حتى تلامس جسد المريض بشكل مباشر، فهذا يقلل من سرعة انتشار الفيروس. ولكن بعض الدول المجاورة فرضت قيود على السفر، وهناك أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فرضت قيود على السفر وفرضت عزلة أو حجر صحي للقادمين من مناطق تفشي هذا الفيروس، ولكن بشكل عام تفشيه أقل من الفيروسات التنفسية لأنه ينتقل عبر التلامس، وإن كان هذا التفشي في الكونغو هو الأكثر انتشاراً حسب المنظمات الصحية في المحلية في الكونغو.
3: دكتور أيهم، قلت إن السلالة الحالية أخف وطأة في أعراضها وربما في معدلات الوفاة منها من السلالة السابقة، هل يعطي ذلك أملاً بأن يتلاشى التأثير المميت للفيروس مع اتساع نطاق الإصابة به كما يحدث مع فيروسات أخرى؟
4: لا أعتقد ذلك. فيروس إيبولا ينتمي إلى الفيروسات الحمى النزفية، وهذه الفيروسات تصيب جهاز المناعة في البداية، تدمر جهاز المناعة، ثم تدمر الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى وبطانة الأوعية الدموية، مؤدي إلى نزيف. فهذه يعني نسبة الوفيات في زائير، مثلا السلالة الزائير 70%، تقريبا، هذه النسبة 65%، النسبتين عالية جدا. نسبة الوفيات في كورونا كانت أقل من 1%، نحن نتكلم عن 65% وهي نسبة عالية جدا، فلا أعتقد أنها ستصبح فيروسات مقبولة. فيروس إيبولا يبقى من فيروسات الحمى النزفية القاتلة التي تعتبر الأخطر في عائلة الفيروسات.
3: طيب بما تنصح الأفراد في هذه الحالة، سواء الموجودين في مناطق الجائحة في الكونغو أو أولئك الذين يمكن أن يسافروا إلى تلك البلاد؟
4: طبعا السلطات الصحية فرضت أو نشرت توعية عدم ملامسة المرضى، ملامسة سوائل الجسم من المرضى، السفر إلى تلك المناطق يكون عبر الضرورة القصوى وبلبس الملابس الواقية، بمعنى أن الإنسان يغطي جميع جسمه ويلبس الكفوف، حتى ممكن يلبس كفتين فوق بعض يعني أكثر، تغطي الجسم بشكل كامل بملابس واقية مانعة للماء، مانعة للتسرب بالماء، وأيضا الذهاب فقط للضرورة القصوى وعدم السفر من تلك المنطقة. يعني أي شخص يجب أن يخضع للحجر الصحي لمدة 21 يوم على الأقل.
3: الدكتور أيهم أبو ليلى، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجامعة أستينيا، كان معنا من إسطنبول. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
4: شكرا.
3: مشاهدينا الكرام، رأس الساعة وهذه أهم المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. كانت القيادة أكدت إكمال جولة من الضربات ضد إيران، قالت إنها أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. على الجانب المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره في قصف أمريكي استهدف ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان الليلة الماضية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن 30 مدنيا قتلوا في الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وإن صيغته ستستكمل ويبدأ تنفيذه في الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته، قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك رانيا، من حيث الخسائر التي أعلنها الجانب الإيراني جراء الضربات الأمريكية الأخيرة.
5: نعم محمود، يعني كانت قد أعلنت الحكومة الإيرانية أنه خلال الأيام الأخيرة من التصعيد العسكري واستهداف المحافظات الجنوبية الإيرانية سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح. تتحدث المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني عن مقتل 30 مدنيا، فيما تؤكد وزارة الصحة الإيرانية أن هناك أكثر من 260 مصابا جراء هذه الهجمات. هذا فيما أعلن الجيش الإيراني أنه أحد ثكناته في محافظة سيستان وبلوشستان تعرضت لاستهداف أمريكي، ما أدى إلى مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين. هذا فيما تتوصل يعني التصعيد ويتوصل التحذيرات من استهدافات أمريكية أخرى ستتعرض لها البلاد اليوم وربما بالأيام القليلة المقبلة، وذلك بناء على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولذلك تؤكد إيران أنها في حالة استعداد تام وأنها سترد بالمثل على أي هجمات أمريكية، وذلك باستهداف المصالح الأمريكية وتحديدا القواعد التي يتم منها إطلاق الهجمات على إيران، كما تقول أنها سترد أيضا على الحصار البحري الذي فرض مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة، وذلك باتخاذ إجراءات جديدة وقطع طرق الاستفادة من الصادرات النفطية كما تفعل الولايات المتحدة عندما تقطع هذه الطرق أمام الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل إلحاق الضرر بمنافسيها الاقتصاديين، مع التأكيد على أن إيران لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز. هذا ما تم التأكيد عليه. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني في عدة تصريحات أنه يعني التهديدات والحرب لن تستطيع أن تفتح المضيق، وأن السبيل الوحيد لذلك هو ما وصفه باحترام حقوق الشعب الإيراني. هذا أيضا ما أكد عليه المتحدث باسم أو مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي، والذي أكد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات بسبب فرض الحصار مرة أخرى، وأنه لن تقتصر هذه الإجراءات على إغلاق مضيق هرمز، معتبرا المضيق جزء من الأمن القومي الإيراني. وفي تصريحات للمتحدث باسم الخارجية قبل قليل، كان قد أكد على أن مذكرة التفاهم هي مجموعة من التفاهمات والتزام مقابل التزام، وأنه بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بأي من بنودها وآخرها البند الأول المتعلق بعدم استهداف عدم اللجوء إلى القوة ووقف الحرب، فأنه في المقابل إيران لن تلتزم بأي من تعهداتها فيما يتعلق بهذه المذكرة. وتم التأكيد على أن المذكرة التفاهم تعتبر مهمة بالنسبة لإيران عندما تحقق مصالحها وتحقق أمنها أيضا، مع الإشارة إلى أنه إيران تمتلك قدرات عسكرية للدفاع عن نفسها، وأنه يعني وهذا يتم تأكيده من قبل مستويات كثيرة سياسية هنا في إيران، أنه لا تناقض ما بين المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مع المطلب الذي يوصف بالشعبي والرسمي أيضا بالانتقام للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، حيث تؤكد إيران أن هذه بدعة اغتيال قادة وزعماء الدول يجب أن تتوقف حتى لا تصبح عاد أمام الدول التي تلجأ إلى هذه السياسات، وتؤكد على ضرورة محاسبة ومعاقبة الولايات المتحدة وغيرهم من المتورطين في هذه العملية، أو حتى يعني تكون عبرة وألا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى. على الجانب الآخر، هناك أيضا تأكيدات من الحرس الثوري الإيراني على أنه سيواصل الرد على أي هجمات، هذا أيضا ما أكده الجيش الإيراني. تم التأكيد على أنه سيتم الرد بالمثل، وستكون هناك ردود على أي استهدافات للسواحل الجنوبية الإيرانية تحديدا، والتي تتعرض منذ أيام لهجمات أمريكية مكثفة، خاصة محافظة هرمز جان باعتبارها المحافظة التي تطل على مضيق هرمز والأقرب إليها، وتوجد فيها الكثير من مراكز الرصد والمتابعة وأيضا الملاحة، والتي تتعرض يعني كما قلت لهجمات أمريكية متكررة، خاصة الجزء التابعة لها أيضا تتعرض لاستهدافات أمريكية كثيرة. إلى ذلك هناك أيضا تأكيد من قبل التلفزيون الإيراني بأنه المضيق مغلق أمام حركة السفن بالكامل، وهذا وفقا أو بعد إعلان الحرس الثوري أنه ما أغلق المضيق بسبب ما وصفها بالانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم ولاتفاق وقف إطلاق النار، مع الإشارة إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية حاول السفينتان الخروج، ولكن بعد التحذيرات الإيرانية عادت أدراجها مجددا. إذن تقول إيران أنها تفرض سيطرتها على المضيق، تقول أيضا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في هذا الأمر، وتؤكد على أنها مستعدة لمختلف مستويات التهديد، رغم أنها أيضا ستتعرض للضرر بسبب الحصار، ولكنها تؤكد على أن هذه الضغوط لن تستطيع أن ترغم إيران على القبول بالشروط الأمريكية أو أن تفرط إيران في مصالحها.
3: رانيا قاسمي من طهران، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى واشنطن ومراسل الجزيرة محمد الأحمد. كيف هي خلاصة بيانات القيادة المركزية الأمريكية محمد بخصوص النشاط العسكري الأمريكي ضد إيران؟
6: الخلاصة محمود هي أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم في أحدث بياناتها أعلنت أن قواتها غيرت مسار سفينتين تجاريتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران مساء الثلاثاء، مؤكدة أن قواتها لا تزال في حالة يقظة واستعداد لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري. كانت سنت كوم قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها استكملت جولة صباحية جديدة من الضربات ضد إيران استمرت نحو 90 دقيقة، استخدمت خلالها ذخائر دقيقة التوجيه كما قالت لاستهداف أهداف إيرانية في جزيرة طنب الكبرى بالتحديد، شملت منظومة دفاع ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز إيرانية. السنت كوم أكدت كذلك أن هذه الضربات أسهمت في إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز ضمن هذه الحملة العسكرية الأمريكية المتواصلة منذ 4 أيام لتفكيك القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. طبعا هذا التصعيد يأتي بعد أن نفذت القوات الأمريكية الثلاثاء عملية استمرت نحو 7 ساعات استهدفت عشرات المواقع والأهداف على امتداد الساحل الإيراني، بالتزامن كذلك مع إعادة نشر أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية بهدف إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بحسب سنت كوم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس ترامب من جانبه واصل تصعيد نبرته تجاه إيران، أكد بأن الضربات ستستمر حتى تحقيق أهدافها بالكامل، كما لوح بالانتقال إلى استهداف منشآت الطاقة وكذلك الجسور إذا رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. في الوقت نفسه نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة بأن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات مع كبار مسؤولي الأمن القومي لبحث خيارات هجوم أوسع نطاقا من الضربات الحالية، في وقت أكد فيه ترامب أن اتصالات جرت كذلك مع الجانب الإيراني لدفعه نحو اتفاق، حيث حذر بأن البديل سيكون مزيدا من التصعيد. محمود،
3: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، كان معنا من واشنطن. معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. من خلال قراءتك لخارطة الأهداف الأمريكية الأخيرة في إيران، محافظة سيستان وبلوشستان وكذلك هرمزجان وغيرها من الهجمات الأخيرة، ما الذي يمكن أن نفهمه من الاستراتيجية الأمريكية؟
7: محمود، هذه الضربات بالفعل تخدم استراتيجية أكبر منها وعلى مستوى أعلى. هذه الضربات بالمستوى العملاني أو التكتيكي إذا تراكمت قد تخدم، ولكن كيف؟ الشواطئ الإيرانية بتقدر على الساحل على بحر العرب وداخل الخليج ب 2800 كيلومتر، وعلى طول هذه الشواطئ هناك الجيش، بحرية الجيش الأرتاش الجيش الإيراني، وهناك بحرية الحرس الثوري. مركز الثقل بهذه المنطقة هو خليج مضيق هرمز. هذا اليوم الاستراتيجية العودة إلى ما يسمى بالحصار البحري نمبر 2 أو 2.0، يعني مختلف، يعني لا دخول ولا خروج، ليس كما حصل في السابق. 2، فتح مسار جنوبي، ولكن بعد تأمين عدم تهديد هذا المسار من قبل المنظومة العسكرية التي يقوم عليها بحرية الحرس الثوري. من هنا كثافة الضربات نراها دائما في الجزر قشم، بندر عباس، اليوم بينغهام، أغلب هذه الجزر، لأن هذه الجزر هي تعمل من ضمن منظومة System Operation Design، يعني هي تعمل من ضمن منظومة أمنية، يضاف إليها طنب الكبرى وطنب الصغرى وقصفت بعضها وحتى أبو موسى. هذه المنظومة هي منظومة عسكرية مترابطة مع بعضها البعض، الهدف الدائم هو السيطرة على مضيق هرمز والقدرة على إقفاله، وإذا لم تمر بالمسار الإيراني لن تمر في أي مكان، من هنا التهديد المباشر. هذه الحملات هي من ضمن التصعيد العسكري لإكراه إيران، كما يقال coercion، إكراه إيران على القدوم إلى طاولة التفاوض وبالتالي رفع الثمن. من هنا نرى هذا التوسع، فإذا نحن في درجة أولى من سلم التصعيد.
3: أكسيوس تقول إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خيارات هجوم أوسع على إيران، ترى ماذا يمكن أن يكون في جعبة الرئيس ترامب أكثر مما يحدث الآن؟
7: محمود، مشكلة سلم التصعيد، وهو بالعلم السياسي والعلم الاستراتيجي أو الجيوسياسي، أن كل مرحلة من التصعيد يجب أن تكون أكثر من المرحلة التي سبقتها، ومع الوقت تتراكم هذه الطبقات ويصعب الخروج منها، وأي حسابات خاطئة قد تأتي إلى حرب شاملة وكاملة. الرئيس ترامب يسعى لرفع الثمن، من هنا قلت الإكراه، لرفع الثمن على الحرس الثوري وعلى إيران بشكل عام بين السياسة والعسكر، وهناك يبدو أن هناك خلاف إلى حد ما، لإتيان بها إلى طاولة التفاوض. ولكن دائما السؤال إلى أي مدى من هذا التصعيد والخسارة الكبيرة ستكون حسابات إيران أنه الذهاب إلى الطاولة أفضل من استمرار في الحرب، حتى الآن لم نجدها.
3: طيب هذا ما يدور في مخيلة الرئيس دونالد ترامب، يريد إكراه أو إجبار إيران، لكن ما الخيارات الأوسع التي يمكن أن يلجأ إليها؟ أي نوع من الأسلحة؟ أي نوع من الأهداف؟
7: هو بدأ بالتصعيد وقال هناك الجسور وهناك وبالفعل بجولستان قصف جسر سكة حديد، وبالتالي يتحدث اليوم عن الموضوع النووي في يعني جبل الفأس، يقول أنه هذا المكان هو فعلا جرانيت وتحت الأرض، قد أهدد بضربه بالبيت.

0: كبيرة ليربك الآخر. يعني اليوم بدأنا نرى ماذا ستفعل إيران بهذا الجبل وهذا المكان الجديد للأسلحة النووية، ولكن تركيز الأساسي اليوم على فتح المضيق، وبالتالي هو يقول دائما أنه نحن لا نستفيد من هذا المضيق، على كل الدول أن تشارك في هذا الأمر. ولكن إيران تسعى في وقت من الأوقات محمود إلى عدم تدويل الأزمة. تدويل الأزمة يعني أنه فعلا هناك شرعية دولية حتى ولو كانت ليس عبر الأمم المتحدة لفتح المضيق.
1: العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة. تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كيبلر وأعدت التقرير التالي.
2: مضيق هرمز تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، بعد انفراج قصير أعقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو. ففي 7 يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 يونيو و 7 يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و 13 يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: معنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بضيوفنا جميعا. وسؤالنا للسيد كينيث كاتسمان، حسب ما جاء في تقريرنا نقلا عن منصة كيبلر، فإن الملاحة حركة الملاحة في مضيق هرمز انخفضت بأكثر من النصف مع جولة التصعيد الأخيرة، وكذلك مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قال فيها أننا نسيطر على المضيق ونحاول حماية السفن وسنتقاضى 20%

0: ثم عاد ورجع في هذا التصريح. هل هذا البيان أو هذه الأرقام كافية للحكم على استراتيجية الرئيس ترامب بمحاولة تأمين الملاحة في المضيق؟
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. الولايات المتحدة لم تنتهي من إضعاف إمكانيات إيران العسكرية بالقرب من المضيق، هذا الأمر سيتطلب وقتا أطول، لكن من المؤمل أن النظام الإيراني ربما سيعود على طاولة إلى طاولة المفاوضات. في هذه المرة يجب أن يكون هنالك اتفاق وتطبيق الاتفاق. المرة الأخيرة قام الرئيس ترامب بتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران، وكان يعتقد أن هنالك مضيق مفتوح بدون أي عقبات وبدون أي رسوم وبدون إطلاق نار، لكن المتشددون في إيران قرروا إطلاق النار على السفن وقاموا بتفادي احترام مذكرة التفاهم وقاموا بتمزيقها. لذلك نبدأ مرة أخرى، ترامب يأمل أن المفاوضات القادمة وتتمكن المفاوضون ربما سيكون لديهم السلطة والقرار والاتخاذ ولتنفيذ هذا مذكرة التفاهم أو الاتفاق الجديد بدون تأثير المتشددين في النظام. الولايات المتحدة تراقب الصراع الداخلي في إيران عن كثب، وفي نفس الوقت هي لم تنتهي من إضعاف الإمكانيات العسكرية. وأشار الرئيس ترامب أنه قد يكون هنالك عملية ربما برية من أجل تأمين تلك المناطق، بالتالي تفادي وجود أي إطلاق نار أو صواريخ من الساحل الإيراني.
0: سيد كينيث كاتسمان، حينما تقول أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الصراع الداخلي في إيران وتتحدث عن المتشددين الذين يتخذون قرارات بإطلاق النار على السفن، ألم يكن الرئيس ترامب على حد ما نذكر قد قال أنه غير النظام في إيران من خلال إيصال طائفة من الساسة والقيادات العسكرية أقل تشددا وراغبون في التفاوض مع الولايات المتحدة؟
1: في حقيقة الأمر المجموعة التي الموجودة هي كانت ترغب بالتفاوض وهي تتفاوض مثل السيد بزشكيان والسيد قليباف، لكن المتشددون في الحرس الثوري وهم يزالون مستمرون في سعيهم وهم مصممون على ثقافة المقاومة والانتقام، والرئيس ويجب أن يكون هنالك قادة منتخبون وسطيون من أجل ضمان أن هؤلاء المتشددون لا يكون لهم قرار وأثر مثل إطلاق النار على السفن. بالتالي عندما يتم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يتم تطبيقه، وحسب لأن الاتفاق السابق لم يطبق حسب وجهة نظر الولايات المتحدة، وبعد ذلك بدأ المتشددون بإطلاق النار على السفن وانهارت مذكرة التفاهم برمتها.
0: دكتور حسين روي وران، ضيفنا من الولايات المتحدة يقول إن من المؤمل مع استمرار الضربات الأمريكية أن يعود الجانب الإيراني إلى طاولة المفاوضات. هل تعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. لا طبيعي، يعني أولا أمريكا تكذب بشكل وقح جدا عندما تقول أن إيران يجب أن تعود إلى طاولة المفاوضات. إيران كانت على طاولة المفاوضات وأمريكا ذهبت إلى الحرب. إيران غضت الطرف عن هذه التجربة المرة وعادت إلى طاولة المفاوضات وأمريكا دخلت في حرب ضد إيران مرة أخرى. من يترك طاولة المفاوضات ليست إيران بل أمريكا في هذه المرة أيضا. أمريكا هل طبقت المادة الأولى من وقف إطلاق النار؟ لم تطبقه. في لبنان ذهبت والتفت عليه باتفاق ثلاثي. يعني المشكلة هي أن أمريكا هي التي يعني هو يقول أن إيران فيه متشددون وفيه غير متشددون ويجب ونحن نراقب هذا الوضع فيها. الوضع في أمريكا هو هكذا، أن هناك من يضغطون على الرئيس وهو يتلون كل يوم بموقف. حسب الضغوط التي تمارس عليه. المشكلة تبدأ من هنا وليس من إيران. إيران التزمت بموضوع وقف اطلاق النار، إيران فتحت المضيق، فتحت المسارات، وحتى الرئيس الأمريكي قال أن الأمور تسير بشكل جيد جدا قبل يعني يومين.
0: هذا قاله عندما كانت الأمور تسير بشكل جيد، لكن حينما بدأت إيران إطلاق النار على السفن التي لا تسير في المسارات أو التي لا تبحر في المسارات التي حددتها إيران، بدأ يتحدث عن خرق للبند الخامس من مذكرة التفاهم وتفسير إيراني ربما لا يرتضي أحد في المنطقة.
2: سيدي العزيز، المادة الخامسة تقول على إيران فتح مسارات آمنة ونزع الألغام، وإيران فتحت المسارات الآمنة وبدأت بنزع الألغام. من سمح لأمريكا بأن تحشر أنفها وتأتي لفتح مسارات جديدة؟ هذا أين موجود في مذكرة التفاهم؟ يعني المشكلة أن أمريكا تحاول الاتفاق على موضوع مضيق هرمز، انتزاع هذه الورقة من إيران و التفاوض مع إيران بعيدا عن هذه الورقة. هذا يعني بشكل علني تقوله أمريكا، وهذا ما لا تقبل به إيران.
0: دكتور سليم زخور، الجانب الإيراني أو الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم عبارة عن التزامات متبادلة، وإنه إذا أخلت الولايات المتحدة بجانبها من تلك الالتزامات فسنتوقف عن تنفيذ البنود التي تلزمنا ب يعني مسؤوليات. هل ترى نهاية لهذا المسار المتعرج أو الذي لا يبدو في نهايته أي ضوء؟
3: أعتقد أن أصبحنا في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم. يعني رغم أن يبدو أن هناك بعض التمسك الرسمي الإيراني بمذكرة التفاهم، ومن خلال اتهام الولايات المتحدة بأنها انتهكت مذكرة التفاهم إلى ما هنالك، وحتى الولايات المتحدة كان هناك تصريح وحيد للرئيس الأمريكي ولم يعد هناك ذكر لمذكرة التفاهم، لكن الواقع الميداني، الواقع على الأرض يؤشر إلى أنه كل الالتزامات التي كانت في مذكرة التفاهم تم التراجع عنها، إن كان وقف الأعمال الإعدائية، إن كان فتح مضيق هرمز، إن كان رفع الحصار البحري ورفع العقوبات على النفط الإيراني. كل الالتزامات من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني تم التراجع عنها، بمعنى أنها هي تبقى الآن ورقة يمكن العودة لها والإعادة الالتزام من جديد في حال اتفق الطرفان. ولكن الآن الصراع أصبح في مكان آخر، يعني أصبحت مذكرة التفاهم بشكل عملي رغم أنها بشكل سياسي إجرائي ربما لم يتم إنهاؤها رسميا، ولكن عمليا نحن أصبحنا في مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم. الآن
0: أشير إلى الخبر العاجل فقط يا دكتور الذي يظهر على شاشاتنا الآن، إذ تقول الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة على بعض الكيانات في روسيا وفي إيران أيضا، وكذلك الخارجية الإيرانية يظهر على شاشاتنا الآن تقول إننا نركز حاليا على مسألة الدفاع عن بلادنا. تفضل يا دكتور.
3: هذا ما كنا نشير له، بمعنى أن الآن الأساس هو في الميدان، تحول هذا الصراع إلى الحرب، تحول من الحرب إلى معركة المضيق. الآن هناك معركة تقوم بشكل أساسي في السيطرة على المضيق، هناك ثلاث مستويات، هناك المستوى العسكري بين قدرة الإكراه الأمريكية وتغيير الواقع الميداني وقدرة الردع الإيراني وخلق مساحات جديدة ومبادرات ميدانية جديدة يمكن أن تردع. المستوى الآخر هو المستوى الاقتصادي، أي محاولة إيران في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة في خنق الاقتصاد العالمي مقابل تكريس الحصار الأمريكي ومحاولة انهيار الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر. والمستوى الثالث الذي تحدث عنه الضيفان كل من وجهة نظره وهو المستوى السياسي، أي الضغط في الداخل الأمريكي على الرئيس ترامب من خلال مجموعة من المبادرات كان آخرها يوم أمس عندما أفشل الديمقراطيون القانون في مجلس الشيوخ، قانون الدفاع بقيمة 1.15 تريليون دولار. وأيضا في الجانب الإيراني هناك القدرة، إلى أي مدى سيكون هناك قدرة في تحقيق التماسك الداخلي في ظل التصريحات شبه اليومية للرئيس الإيراني والتركيز على هذه الثلاث مستويات. هناك سباق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، وهو ما سيؤثر على مسار المعركة الأساسية والتي هي في مضيق هرمز.
0: سيد كينيث كاتسمان، من خلال الوضع الذي لا يرى في نهايته أي بصيص من الأمل لإنهاء هذا الصراع، هل بوصفك مواطنا أمريكيا هل هذا هو ما وعد به الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الخروج من كل الحروب التي تورطت فيها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط؟
1: هنالك جدل حول مسألة تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. العديد يشعر بالاستياء أن الرئيس ترامب بدأ بهذه الحرب، وهذا أمر صحيح وأنا لا أجادل في هذا الأمر، لكنه بدأها وقد كان هنالك العملية السنة الماضية التي قمنا بها بقصف المنشآت النووية والتي كانت ناجحة. الكثير يشعر أنه ليس هنالك حاجة للقصف لمزيد من القصف في هذا العام، لكن كان هنالك مسألة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بالتالي نحن هنا اليوم في وضع لا يمكننا أن ندير فيه عقارب الزمن إلى الوراء، وما هي علينا أن نرى استراتيجية الرئيس ترامب لإنهاء هذا الأمر بشكل ناجح وإنهاء سيطرة إيران.
0: شكرا جزيلا لك السيد كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، كان معنا من واشنطن. وأشكر ضيفنا من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لكم. الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه تعد تكتيكا جديدا يستخدمه الجيش الأمريكي في الحرب، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استخدام هذه الزوارق في استهداف ميناء بندر عباس بإيران. ويصنف الخبراء استخدام هذه الزوارق كأحد أساليب الحرب غير المتناظرة. المزيد في هذا التقرير.
4: أسلوب جديد تستخدمه القوات الأمريكية قتاليا. بثت القيادة المركزية الأمريكية صوراً لزوارق مسيرة تستهدف رصيف ميناء في إيران، لكن الهدف من الزاوية الأخرى كان واضحاً، غواصة إيرانية تبدو تحت أعمال الصيانة في الميناء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية كيفية الاستهداف. الهدف ميناء بندر عباس. الوسيلة مجموعة زوارق غير مأهولة من طراز كورس إير. فكيف تشكل هذه الزوارق غير المأهولة تغيراً في تكتيكات الحرب؟ يمكن لهذا الطراز الذي يبلغ طوله نحو 7 أمتار و30 سنتيمتراً بحسب الشركة المصنعة الإبحار أكثر من 1800 كيلومتر، ويستطيع حمل ما يقارب 450 كيلوغراماً من الحمولة بما في ذلك المعدات بسرعة تزيد عن 60 كيلومتراً في الساعة. هذا يعني أنه يمكن لمراكز القيادة توجيه الأسلحة من مسافات بعيدة عن خطر الاقتراب من السواحل الإيرانية. لكن المدى ليس البعد الوحيد في الحرب، فاستخدام هذه الزوارق المسيرة يأتي بعد استخدام سابق لمسيرات لوكس، وهذا يؤشر إلى زيادة في وتيرة التحول إلى أساليب الحرب غير المتناظرة من قبل الولايات المتحدة، إذ تعتمد هذه العمليات بشكل أقل على العامل البشري لمواجهة التكتيكات الإيرانية. وحسب خبراء، يمكن استخدام تكتيك الزوارق المسيرة أحادية الاتجاه لاستهداف الزوارق السريعة الإيرانية أو أماكن انطلاقها أو الموانئ أو الألغام. ويعد إنتاج هذا النوع من الأسلحة أقل كلفة من الأسلحة التقليدية المأهولة، وعلى مستوى التصنيع يساعد الولايات المتحدة في زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أسرع من الأسلحة الأخرى عند الحاجة، كما يجهزها لحرب استنزاف أطول حسب الخبراء. لكن وبذلك تجد واشنطن نفسها تعتمد الأسلوب ذاته لدى إيران، السعي لتحقيق تفوق ميداني بأقل كلفة في مفارقة تكشف كيف تعيد هذه الحرب تشكيل قواعد الاشتباك بين الطرفين.
0: تتخوف أسواق الطاقة من تداعيات انقطاع الإمدادات مجددا عبر مضيق هرمز، حيث توقع بنك جولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل في حال حدوث ذلك. عمار طيبي، في هذه الإطلالة الاقتصادية يقف عند السيناريوهات المتوقعة لأسعار النفط في ضوء التصعيد الحاصل.
5: أهلا بكم إلى هذه الإطلالة على آخر تداعيات الاقتصادية للحرب. والسؤال الأبرز حاليا في سوق الطاقة التي تعيش أسوأ صدمة لها عبر التاريخ هو كيف سيكون تأثير عودة التوتر إلى المنطقة وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز على أسعار النفط التي تتقلب وفقا لتطورات الحرب؟ بنك جولدمان ساكس قدم قراءة مستقبلية في 3 سيناريوهات لأسعار النفط وربط كل ذلك بحجم تعطل إمدادات النفط من المنطقة. في السيناريو الأصعب على الأسواق توقع البنك أن يتجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل قبل نهاية العام الجاري، وذلك في حال استمرار اضطرابات تدفق الإمدادات القادمة من الخليج. أما السيناريو الثاني فرجح فيه جولدمان ساكس ثبات الأسعار عند مستوى 80 دولارا للبرميل في حال تذبذب الإمدادات مع العودة البطيئة لتدفق النفط عبر المضيق. بينما السيناريو الثالث توقع فيه البنك هبوط الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، وذلك في حال هدأت التوترات في الشرق الأوسط بوتيرة سريعة وعاد إنتاج المنطقة لمستوياته الطبيعية. كما يتضح مما سبق، كل السيناريوهات المتوقعة مرتبطة بمدى عودة إمدادات النفط إلى السوق. البنك قال إن صادرات الخليج تعافت نسبياً خلال الأسابيع الأخيرة لتتجاوز 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ما ساهم في تراجع الأسعار مقارنة بذروتها خلال الحرب. لكن مع عودة الهجمات إلى أو على الناقلات بالمضيق خلال الأيام الماضية، تراجعت إمدادات المنطقة مرة أخرى إلى ما دون 50% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، لتهبط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، لتعود بذلك أسعار النفط للارتفاع. ومع التصعيد الجديد يرجح تراجع أكبر لتدفق الإمدادات، وفي المحصلة قلق أوسع في الأسواق وأسعار أعلى. نهاية هذه الإطلالة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
0: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وإن صيغته ستستكمل ويبدأ تنفيذه في الأيام المقبلة. معنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، هناك حديث عن أن هذه الجولة أسست لمفهوم جديد، وهو إمكانية توسيع نطاق المناطق التجريبية في المستقبل وتخلي إسرائيل عن بعضها. ما الذي يدور إسرائيليا من حديث حول هذا الأمر؟
6: توسعت هذه المناطق وفقا لما تم التوافق عليه بحسب المسؤولين الإسرائيليين، تعتمد فقط وفقط على تقييم أداء الجيش اللبناني في الانتشار في المناطق التجريبية الأولى، المنطقتين التجريبيتين، وستكون هناك هيئة أو طرف ثالث يشرف على أداء الجيش اللبناني في قدرته على العمل والتحرك فعليا ضد حزب الله، سواء كان في مسألة نزع السلاح أو تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في هذه المناطق. والطرف الثالث وفقا لما نقلته قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية، لن يكون القوات من اليونيفيل أو قوات من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة كما كان الحال في السابق، وإنما الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي من ستشرف على ما يوصف إسرائيليا بقدرة الجيش اللبناني على فرض السيادة اللبنانية في هذه المواقع، بعد أن كانت وراجت أخبار مفادها في الأيام الأخيرة الماضية في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل أرادت أن تكون هي عمليا من تشرف على وتقيم أداء الجيش اللبناني في الانتشار في هذه المناطق والبدء بالعمل ونزع سلاح حزب الله. وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين وكذلك عن مسؤولين أمريكيين بأن هذه الجولة في روما كانت إيجابية، تم فيها وضع الخطوط العريضة وآلية الانسحاب من المناطق التجريبية، وهذا سيبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وهي ستكون منطلق حاليا هذه الجولة لمحادثات ستبدأ من أجل ستكون تقنية وواسعة أكثر وشاملة أكثر بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق شامل مع لبنان محمود. وهناك الكثير من التركيز على هذه النقطة وهذا البند في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

0: لأن إسرائيل تريد أن تقول بأنها لن تنسحب من هذه المناطق التجريبية دون مقابل، ونتنياهو كان يتحدث عن قضية تطبيع العلاقات بشكل كامل مع لبنان منذ بداية الحديث عن هذه المفاوضات وعندما تم التوصل أيضا لاتفاق إطار. لكن مع هذا وكله، رغم كل هذا الوصف بأنها محادثات إيجابية وبأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية سيجري في الأيام القريبة المقبلة، نقول أنه في المجمل لا يوجد تحديد لجدول زمني حتى الآن، ولا يوجد موعد نهائي يتم الحديث عنه فيما يتعلق بهذه العملية. الحديث عام في الأيام القريبة المقبلة، تماما كما جرى الحديث عندما تم التوصل إلى اتفاق الإطار وتوقيعه. أيضا كان يدور الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق ستبدأ مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق، لكن بالمجمل يدور الحديث مجددا عن أيام قليلة انسحاب كاختبار للجيش اللبناني على قدرته من أجل البدء والتحرك ضد حزب الله ونزع سلاحه.
1: نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، كيف يتابع اللبنانيون مخرجات الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما؟
2: بكثير من الاهتمام والترقب محمود، يتابع اللبنانيون مخرجات هذه المفاوضات في جولتها السادسة، وما نعرفه حتى هذه اللحظة هو ما أفاد الجزيرة به مصدر رسمي لبناني حول ما جرى في روما، وهو أنه تم الاتفاق فعليا على منطقتين تجريبيتين، إحداهما منطقة محتلة والأخرى منطقة متاخمة للمواقع الإسرائيلية في جنوب لبنان. نعلم أن إسرائيل كانت تحدثت بشكل رسمي سابقا عن بلدتين فرون وزوتر الغربية. فرون تقع في جنوب نهر الليطاني وهي بلدة غير محتلة وفيها وجود للجيش اللبناني، ولكن هناك حديث في هذا الإطار عن احتمال توسعة هذه المنطقة لكي تشمل بلدات أخرى مجاورة ومحيطة ببلدة فرون جنوب نهر الليطاني، وجميعها بلدات غير محتلة. أما بالنسبة للمنطقة الأخرى المحتلة فالمقصود فيها هي زوتر الغربية التي تقع شمال نهر الليطاني، لكنها بلدة غير محتلة، وإنما الجيش الإسرائيلي محمود يحتل بلدة متاخمة لها تماما وهي زوتر الشرقية، وينفذ عمليات دخول وخروج خلال الأسابيع الماضية من زوتر الشرقية باتجاه زوتر الغربية، وينفذ في زوتر الغربية عمليات تفجير. إذن المقصود فرون وزوتر الغربية، وهناك احتمال لتوسعة هاتين المنطقتين لكي تشمل تحديدا زوتر الشرقية في المنطقة بالنسبة للمنطقة المحتلة، وبلدات مجاورة لفرون بالنسبة للمنطقة التجريبية غير المحتلة. ما أفادنا به أيضا المصدر الرسمي نفسه هو أن اجتماعا آخر تكميليا سوف يعقد، ولكن لم يتم تحديد مكان وموعد هذا الاجتماع، إنما سوف يكون على المستوى العسكري بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل لمتابعة الآليات التنفيذية للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. لبنان فعليا كما ذكرت نجوان يرفض أن تكون إسرائيل هي الجهة التي تراقب وتتحقق من كيفية تنفيذ الجيش اللبناني لانتشاره في هذه المناطق، وهو طالب في هذه الاجتماعات بأن يكون هناك جهة ثالثة، على الأرجح قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية، لتراقب عملية تنفيذ هذا الاتفاق. كما يسعى لبنان أيضا محمود إلى أن يكون لاحقا اجتماعات تهدف إلى تحديد جدول زمني لتطبيق الانسحاب من المناطق التجريبية. كل ما أفادنا به هذا المصدر الرسمي يتوافق تماما مع ما أعلنه مصدر أمريكي رسمي، وهذا ما أعلنته السفارة الأمريكية في بيروت في بيان بعد ظهر هذا اليوم، عن أن ما جرى في روما تلك المفاوضات كانت بناءة وإيجابية، وأنها بحثت أو تم الاتفاق يعني على الهيكلية العملية للمناطق التجريبية وعلى المبادئ الناظمة لهذه المناطق، على أن تستكمل صياغتها النهائية وأيضا أن يبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة وفقا لبيان السفارة الأمريكية في بيروت. كذلك أشارت السفارة هنا، وهذه نقطة أساسية ومهمة، إلى أن اجتماعات أخرى تقنية موسعة سوف تعقد للبحث في تطبيق كل بنود الإطار الثلاثي تمهيدا أو بهدف التوصل لاحقا إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. هذه الأجواء التي تحدثت بها السفارة الأمريكية في بيروت وتحدث بها المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة هذا اليوم تحيل

0: أيضا إلى ما كان تحدث به الرئيس اللبناني اليوم أيضا عندما قال إن صيغة الإطار هذه هي أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها وثمارها، وأن لبنان أو واشنطن باتت تصغي للبنان وأن لبنان وملفه بات مطروحا على طاولة الرئيس الأمريكي. طبعا هذا عشية الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي مع كل التعويل اللبناني الرسمي على الدعم الأمريكي لتنفيذ هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة كانت معنا من بيروت. معنا في الاستوديو الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، ومعنا أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور وسام، أبدأ معك من حيث انتهت مراسلتنا في بيروت من تصريحات المسؤولين اللبنانيين من أن هذا الاتفاق أو هذه الجولة أو هذا المسار هو أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل المعطيات الراهنة. هل توافق السلطة في لبنان على هذا؟
2: تحية لحضرتك وللدكتور علي والمشاهدين الكرام. أجل، أوافق السلطة حينما تتنازل عن نقاط القوة وتقمع المقاومة وتعطي الإسرائيلي كل ما يريده، سيكون هذا أفضل الممكن الذي يمكن
1: أن تقول هذا بشكل ساخر. طبعا
2: سيكون هذا أفضل الممكن، لأنه لو لم تتنازل السلطة عن نقاط قوتها ولم تقر حصريات السلاح ولم تقر ورقة براك ولم تفاوض تحت النار ولم تدخل مدني إلى الميكانيزم، كل ذلك كان من دون مقابل، ولم تجرم المقاومة ولم تحول المقاومين إلى المحاكم العسكرية في بيروت، ولم تسحب الجيش اللبناني من مواجهة الإسرائيلي في حين أنه كان أول قرار أو أول سيناريو وضعه قائد الجيش اللبناني حين الهجوم الإسرائيلي على لبنان هو المواجهة. لو لم تفعل كل ذلك ولو لم تترك الدول العربية ولم تحشد الجهد العربي ولم تحشد الوساطة من قطر أو من السعودية أو من باكستان أو من مصر أو من تركيا، حتما سيكون هذا أفضل الممكن. لكن كان من الممكن أفضل من ذلك.
1: ماذا كان البديل أو ما هو الأفضل من ذلك؟
2: كل ما قلته كان البديل، أن لا تتنازل عن نقاط القوة، أن تحشد الدعم العربي والإقليمي، أن تستفيد من مظلة باكستان.
1: ماذا حدث؟ يعني هذا المسار جرب على مدار السنوات الماضية أو سنوات أو العقود حتى الماضية، ما الذي حدث؟ تقول السلطة إننا وصلنا إلى مرحلة الإسرائيلي يضرب كل يوم والخسائر بالآلاف في الأرواح، وهناك مدن وقرى مدمرة بالكامل، وهناك خلل هائل في ميزان القوة.
2: هذا الاتفاق ماذا حضر حتى الآن؟ لا شيء. في ظل الاتفاق والمفاوضات وفي ظل الجولات التفاوضية وفي ظل التنازلات، الإسرائيلي يقتل ويدمر ويهجر ويجزر. ما الذي قدمه هذا الاتفاق؟ يعني لو كان هذا الاتفاق قدم شيئا واحدا يمكن البناء عليه، كان يمكن إسكات كل من هم في مقابل هذه السلطة. لا، بل على العكس، البعض ممن كانوا قد وافقوا على التفاوض المباشر أبدوا انزعاجهم ورفضهم لهذا الاتفاق من التيارات المسيحية، التيار الوطني الحر والأستاذ جبران باسيل، إلى الأحزاب الدرزية بكلها، الأحزاب الثلاثة، إلى العديد من الشخصيات السنية الوازنة، إلى معظم الشخصيات الشيعية، إلى كل العلويين. في هذا هي بالعكس المسألة، من مع هذا الاتفاق سوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما لا يمثلان وليس بما يمثلان.
1: دكتور علي، أما كان من الأولى ترتيب البيت اللبناني من الداخل حتى يمثل لبنان جبهة أقوى في التفاوض مع إسرائيل؟
3: بداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. حتما كان من الأولى أن يرتب البيت الداخلي، وأي بلد يواجه أزمة التي واجهها لبنان، ترتيب البيت الداخلي والوحدة الوطنية هو شرط لازم. ولكن لننظر من أخل بهذا المسار. أن لم يكن حزب الله الذي اتخذ قراره وحيدا في حرب الإسناد الأولى باتخاذ قرار بالدخول في الحرب وحيدا ورأينا النتائج، ألم يكن بالأجدى أيضا النظر إلى ما كانت الالتزامات وغيره من قرارات عندما اتخذ قرار بالإسناد الثاني؟ أليس هنالك من يتخذ القرارات ليس منذ اليوم، منذ 2006 بالحد الأدنى، للذهاب نحو خيارات إقليمية وخيارات مرتبطة بنفوذ المحور والمحور الإيراني ومصالح إيران ومصالح المحور؟ أنا لا أرى أن حزب الله هو أداة بيد إيران، هو في حالة علاقة عضوية المشاركة في الحرب في سوريا، ورأينا النتائج وما جرى بها، تحميل لبنان مسؤولية ما جرى في إيران في اليمن وفي العراق. أقول كل ذلك لأقول إذا كان هنالك من مجال للمحاسبة الداخلية عن الإجرام الإسرائيلي، أن من ارتكب الجرائم في لبنان هو الاحتلال الإسرائيلي، ولكن إذا كل الحروب لا تستطيع أن تكتفي فقط في لوم العدو. عبد الناصر إسرائيل في 67 انتهكت السيادة المصرية لكنه ذهب ليتحمل المسؤولية بمعناها التاريخي. إذا كان ولا البد من محاسبة بمعناها السياسي والتاريخي عن كل مسار السنوات الثلاثة الماضية، لا يمكن أن يتخفف حزب الله عن عن عن عن تحمل المسؤولية في هذا المجال. وأقول في هذا الأوراق القوة، أولا حزب الله هو الذي ارتضى أن يضع ورقة سلاحه وخياره الاستراتيجي بيد إيران، والدليل عليه عندما كانت إيران يتقدم مسار إسلام أباد يلتزم حزب الله في 8 نيسان عندما قالت إيران أن لبنان مشمول، خرج وقال أنا ملتزم، وفي كل مرة كانت إيران تأتي بوقف إطلاق النار كان يسارع حزب الله للقول بالتزامه، وفي كل مرة كانت تأتي الدولة اللبنانية بوقف إطلاق نار، طبعا في كل الأحوال إسرائيل لم تحترم أي منها، ولكن المقاربة علينا أن نرى الأمور بطريقة واضحة. نحن أمام مسار إقليمي ونظام إقليمي جديد يركب، هنالك محاور إقليمية جديدة تتغير المنطقة. ما مصلحة لبنان أن يبقى جزءا من النفوذ الإيراني بمعناه المبدئي وبمعناه المصلحي؟ من سيعيد إعمار الجنوب ومن سيحمي لبنان؟ وأصلا هذا المحور الذي يركب النظام ما زال بالتشكل، نستطيع أن نتحدث عن باكستان، عن السعودية، عن تركيا، عن قطر، عن مصر، معالمه ليست واضحة، هو يتواجه مع إسرائيل، وبالتالي تصوير وكأن لبنان محكوم بين خيارين إما الهجماجية الإسرائيلية إما النفوذ الإيراني ليست صحيحة. وبهذا المعنى الميزان القوى الذي نتحدث عنه اليوم وأوراق القوى التي هذه أوراق القوة لم تخسرها الدولة، الدولة أضعفت، الدولة في لحظة معينة لم يقود لها وأسقط كل الأوراق بيدها بسبب قرارات وتفرد حزب الله بالقرار الاستراتيجي للبلد واحتكاره
1: لقرار حرب. هذا يقودنا إلى سؤال مهم للدكتور وسام. الرئيس اللبناني قال منذ فترة إن هناك نافذة أمل تتمثل في وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جوار لبنان، وينبغي أن نستغل هذه النافذة من خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل واستغلال ضغوط الرئيس ترامب على الجانب الإسرائيلي. والآن قبل قليل ظهر على شاشتنا خبر عاجل يتحدث عن أن الرئيس ترامب يقول إن على الجانب الإسرائيلي أن يعيد انتشار قواته في جنوب لبنان أو في الأراضي اللبنانية لكي يتفرغ للقضية الكبرى وهي إيران. أليس ذلك حافزا لتوحيد الصف والاصطفاف خلف السلطة في لبنان؟
2: يعني إذا كانت النافذة من دونالد ترامب والأمريكيين، الأمريكيين هم من ضمنوا اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024، وهم الذين أطلقوا يد إسرائيل 15 شهرا تقتل 500 شهيد في لبنان وتدمر عشرات الآلاف وتضرر عشرات الآلاف من المنازل. إضافة إلى أن قصف بيروت حصل بضوء أخضر أمريكي، والذي ردت عليه قصف الضاحية الجنوبية، والتي ردت عليه الجمهورية الإسلامية بقصف شمال فلسطين. ثلاثة، بيان الخارجية الأمريكية بوجود ترامب جرد لبنان من حقه خلال الجولة الرابعة من المفاوضات، جرد لبنان من حقه في الدفاع عن نفسه وكرس حق إسرائيل في هذا الدفاع الذي هو هجوم واعتداء، في حين أن لبنان أرضه محتلة والإسرائيلي يعتدي عليه. أربعة، الإسرائيلي يتحدث الآن عن إسرائيل، والآن ظهر على العاجل أنه يتحدث عن إمكانية دخول أحمد الشرع الرئيس السوري وتسوية المسألة بطريقة أفضل مما كان عليه الإسرائيلي. هنا الآن بناء على ما قاله دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الرئيس اللبناني مطالب بتوضيح ما هو موقفه خاصة قبل زيارته إلى واشنطن. هكذا يتم تمهيد زيارة رئيس جمهورية لبنان إلى واشنطن بالتمهيد لانتهاك الأجواء والأرض اللبنانية من دولة عربية شقيقة، طبعا بمعزل عن إذا كان الرئيس أحمد الشرع سيفعل ذلك أم لا، ولكن هذا هو دونالد ترامب، هذه هي طاقة الأمل التي يمكن أن نراهن عليها. اليوم يوميا يسقط شهداء في جنوب لبنان، المنطقة التجريبية التي يريد تسليمها للبنان نصفها أصلا لم يحتل ونصفها الآخر غير محتل بشكل كلي. هذه هي بارقة أو طاقة الأمل. أنا أعتقد أن هناك انفصام في الشخصية في حال كنا كلبنانيين سنراهن على هذه الطاقة.
1: دكتور علي، الخبرات السابقة مع إسرائيل هل تشي بأن قطعة الحلوى التي تقدمها إلى الجانب اللبناني من خلال المناطق التجريبية أو خلافه قد لا تكون مسمومة؟ هل هناك يعني ما يضمن أن إسرائيل لا تتلاعب باللبنانيين؟
3: المسألة هي مسألة ميزان قوى، بمعنى واضح ومصادر تفاوضية واضحة، إسرائيل لم تكن تريد حتى اتفاق الإطار، لم تكن تريد وكانت تتهرب منه، الأمريكي كان لديه مصلحة بفرض هذا الأمر. عندما نتحدث عن

0: أن أمريكا كانت تدعم إسرائيل صحيح، وهي تقوم بهذا الأمر من العام 2000، منذ وهي لم تكن يوما وسيطا أو راعيا نزيها، لكنها كانت كذلك في 2006 1701، كذلك في مفاوضات هوكنشتاين، في مفاوضات 24. إذن النقاش يكون بميزان القوى. علينا أن ننطلق، ربما هي البداهة التي قد نختلف عليها مع الدكتور وسام أو مع هذا، أننا في وضع استراتيجي جيد. نحن خسرنا منذ 3 سنوات، إذا ما قارنا أين كان لبنان وليس فقط حزب الله في 6 أو 7 أكتوبر 2023، وأين علينا أين اليوم؟ نحن نرى بمنطق النتائج أين أصبحنا. هذه أولا. ثانيا، عندما يكون الحديث عن أن أمريكا هي التي كانت، كل من كان ينظر لإلحاق لبنان بالملف الإيراني ومفاوضات إسلام أباد حصرا، كان يراهن على قدرة الضغط الإيراني على أمريكا. تبين أن هذا المسار لم يعد جديا، وبالتالي اليوم من كان ينادي لبنان بأن يذهب إلى خيار إسلام أباد، تبين أن إسلام أباد هو هش. هل هذا يعني أن مسار واشنطن مضمون النتائج؟ الجواب هو كلا. نقطة ثانية أساسية، هنالك من يريد أن يصور بأن الذهاب نحو المفاوضات المباشرة كان خيارا بين خيارات للبنان. نحن عندما قصف العدو الإسرائيلي بيروت ألغى كل الخيارات بيد لبنان، ولكن أيضا المفاوض الأمريكي رفض أن يعود إلى مفاوضات غير مباشرة. إذن الخيارات ضاقت أمام لبنان، ولا نختار بين سيء وأسوأ، نحن نختار بين خيارات شبه معدومة بفعل الأخطاء المرتكبة.
1: الدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية، شكرا لك. وأشكر كذلك ضيفنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. تتواصل في قطر مراسم العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وسط توافد قادة ومسؤولين ووفود رسمية من دول العالم لتقديم واجب العزاء. معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح ليطلعنا على الأجواء في قصر لوسيل وكذلك مراسم تلقي العزاء. هيثم.
2: نعم محمود، بالفعل اليوم وفي 3 أيام تقبل واجب العزاء بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، توافد إلى قصر لوسيل المزيد من المعزين من داخل قطر ومن خارج قطر، من ضيوف الدولة، من رؤساء الدول ومن رؤساء الحكومات والمسؤولين. دعني أستعرض عددا من قادة الدول الذين وصلوا إلى قطر اليوم، واستقبلهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في قصر لوسيل. فقد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجورجي ميخائيل كافالشفيلي، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس السنغالي باسيرو دايوماي فاي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وكذلك نائب الرئيس النيبالي رامسا هاي براساد يداف، رئيسة وزراء سريلانكا هاريني أمار سوريا، رئيس الوزراء الكرغيزي عادل بيك قاسم علييف، نائب رئيس وزراء طاجكستان سليمان زايوزادة، نائب رئيس وزراء كوبا إدوارد مارتينيز، كما أيضا استقبل رئيس مجلس الأمة الجزائري عزوز ناصري. وأيضا هناك طبعا أنباء عن وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة، ولكن حتى هذه الساعة لم يتم الإعلان عن هذا اللقاء بعد. بالنسبة لمراسم العزاء، لا تزال طبعا مستمرة كما أشرت، وبالحديث عن يعني الأجواء الحزن التي تعم دولة قطر بين المواطنين وكذلك بين المقيمين من يعيشون هنا على أرض دولة قطر، فبطبيعة الحال الحزن يخيم على نواحي عديدة في البلاد. فالحدث جلل والفقد كبير، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني إنجازاته كثيرة وسيرته طيبة على ألسنة يعني الغالبية العظمى ممن عرفوه وممن خبروا ما قدمه لهذا البلد ولهذه الأرض. معالم الدوحة اتشحت بالحزن، وصور فقيد دولة قطر الكبير يعني نراها منتشرة في شوارع قطر، في زوايا الشوارع، على أسطح الأبراج وسواها. طبعا صعب أن تختصر الكلمات مسيرة هذا الرجل، هذه القامة، الأمير الوالد الذي وما قدمه من إنجازات لهذه الدولة. بطبيعة الحال منصات التواصل الاجتماعي واصلت طبعا
1: ذكر عذرا على المقاطعة. هيثم أبو صالح مراسل قناة الجزيرة كان معنا من الدوحة. ميادة عبدو تتابع مع حضراتكم هذه التغطية.
3: شكرا جزيلا لك محمود، أهلا بكم مشاهدينا على رأس الساعة، وهذه أهم المستجدات. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. وكانت القيادة أكدت إكمال جولة من الضربات ضد إيران، قالت إنها أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. على الجانب المقابل، أعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من عناصره بقصف أمريكي استهدف ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان الليلة الماضية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن 30 مدنيا قتلوا في الهجمات الأمريكية في جنوب البلاد في الأيام الأخيرة. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وإن صيغته ستستكمل وسيبدأ في تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته، قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز أنه سيكون جيدا أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان للتركيز على القضية الكبرى وهي إيران. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكم، أبدأ معك مراد هاشم، ونبدأ بهذا التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أن إعادة الانتشار ستكون مناسبة في هذه المرحلة بالنسبة له فيما يتعلق بتواجد إسرائيل في لبنان.
4: مرحبا ميادة، بالفعل هذا ما قاله الرئيس ترامب لشبكة فوكس نيوز، وهي في المجمل تصريحات مقتضبة قال فيها ويدعو فيها إسرائيل إلى إعادة الانتشار والانسحاب من جنوب لبنان. وكانت هناك معلومات نشرها موقع أكسيوس بهذا الشأن، بشأن مكالمة أجراها الرئيس ترامب مع نتنياهو طالبه فيها بذات الأمر الانسحاب من جنوب لبنان، وكذلك الانسحاب من المناطق السورية المحتلة. الرئيس ترامب في ذات المقابلة مع فوكس نيوز قال أيضا بشكل لافت أنهم كانوا، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، يتوقعون سقوط النظام الإيراني في بداية هذه الحرب. في المجمل تصعد واشنطن ضغوطها على إيران على أكثر من صعيد، إلى جانب هذا التصعيد الخطابي والتلويح بحرب وبعمليات، بالأحرى بعمليات عسكرية أوسع الأسبوع المقبل واستمرار العمليات العسكرية بشكل متواصل. هناك أيضا ضغوط على الجانب الاقتصادي إن ما يتعلق بفرض عقوبات جديدة أو ما يتعلق بالحصار الذي أعيد أو استؤنف بداية من يوم أمس. واليوم القيادة المركزية قالت إنها وجهت أو غيرت مسار سفينتين كانت ينطبق عليهما هذا الحصار، أي أنهما كانت تتجهان إلى الموانئ الإيرانية أو العكس، وأن القوات الأمريكية في جاهزية عالية من أجل الاستمرار في فرض هذا الحصار. أيضا كانت وجهت ضربات صباح هذا اليوم وعلى مدى 90 دقيقة على قدرات صاروخية إيرانية قالت إنها تهدد الملاحة في مضيق هرمز. ومن الواضح أن هذه العمليات العسكرية سوف تتواصل. قبل أقل من ساعة على صعيد الضغوط الاقتصادية أقرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات على أكثر من 7 أفراد وكيانات مرتبطين بما تقول إنه عمليات تسليح للحرس الثوري الإيراني. ويوم أمس كانت فرضت حزمة عقوبات واسعة على أكثر من 50 كيانا وفردا وسفينة مرتبطة بتجارة النفط غير المشروعة والخاضعة للعقوبات كما تقول الخزانة. واليوم السابق له أيضا فرضت عقوبات مرتبطة بما قالت إنها شبكة تمويل الطبقة الحاكمة في طهران كما تقول الوزارة. إذن هو تكثيف لهذه الضغوط على المستوى الاقتصادي بالحصار وبالعقوبات. وكانت الولايات المتحدة التزمت بعدم فرض عقوبات جديدة بموجب مذكرة التفاهم ورفعت أيضا الحصار، لكن من الواضح أن بنود هذه المذكرة تتهاوى. العملية العسكرية أيضا هناك تصعيد، الرئيس ترامب لوح بعمليات باستهداف منشآت بنية تحتية بينها الجسور ومحطات الطاقة بداية من الأسبوع المقبل إذا لم تعد طهران إلى التفاوض ميادة.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أذهب إليك رانيا، وكل هذه الضغوط على مختلف مستوياتها التي تقوم بها الولايات المتحدة على إيران، كيف تبدو وطأتها؟
5: نعم ميادة، يعني يمكن أن نقول أن هناك رد إيراني على المطالبة الأمريكية لإيران بالتفاوض تحت القوة وتحت النار. هذا الموقف جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على هامش تأبين أحد ضحايا الهجمات الأمريكية والحرب الأمريكية على إيران في حرب 40 يوما. أكد بقائي على أنه لا توجد لدى إيران خطة للتفاوض، وأن كل جهودها الآن منصبة على الدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفها بالعمليات الأمريكية العدوانية على جنوب إيران. قال أن مذكرة التفاهم بسبب عدم الثقة في الولايات المتحدة تأسست على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، أي أنه في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بأي من تعهداتها فلن تكون إيران في الوقت ذاته ملزمة بتنفيذ تعهداتها. وقال أن هذا هو مبدأ أساسي وأنه سيكون نهج إيران في المستقبل، معتبرا أنه مذكرة التفاهم تكون فقط ذات أهمية بالنسبة لإيران عندما تحقق مصالح الشعب الإيراني. أي أنه يمكن نفهم من تصريحاته أنه لم يغلق باب التفاوض كاملا، بل وضع شروطا وقال أن الولايات أن إيران لن تفاوض بحسب الطلبات الأمريكية، بل ستكون الولايات المتحدة ملزمة في أي مفاوضات مقبلة تنفذ تعهداتها لكي تقوم إيران أيضا بتنفيذ تعهداتها. بعيدا عن المفاوضات هناك أيضا مواقف يعني يمكن أن نقول أو نصفها بأنها كانت هجومية، حيث تم التأكيد على أن أي اعتداء أمريكي على الجنوب الإيراني سيتم مقابلته بالرد المماثل وربما أكثر من ذلك. هذا ما أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، والذي خاطب الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب وقال أنه قامت الولايات المتحدة يعني باستخدام الخيار العسكري ولم تحقق نتيجة ولن تحقق نتيجة في المستقبل باعتبار أنه خيار فاشل. وتم التأكيد على أن إيران سترد على أي اعتداء وأن القوات المسلحة الإيرانية ملتزمة بهذا الأمر. اعتادت هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري على خلفية مضيق هرمز ما بين إيران والولايات المتحدة. وبالفعل يعني بعد موجة من الضربات تعرضت جزيرة هنغام في جنوب إيران لاستهداف أمريكي بمقذوفة، كما سمع دوي انفجار في جزيرة قشم، ولكن لم يتم تحديد طبيعة هذا الصوت، هل هو بسبب استهداف أو بسبب تفعيل الدفاعات الجوية. ربما هذه الهجمات المستمرة على إيران منذ أيام والتي يتوقع أن تستمر خلال الفترة القادمة أيضا مع استمرار التهديدات الأمريكية أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين بحسب وزارة الصحة الإيرانية. هذا فيما أكد الجيش الإيراني أنه في آخر الهجمات الأمريكية على أحد سكناته في محافظة سيستان وبلوشستان قتل 7 من عناصره وأصيب 13 آخرين.
3: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسم. أرحب بضيوفنا من طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك دكتور فؤاد، ولربما فيما يتعلق بما استعرضه مراسلنا من واشنطن حول مستوى الضغوط الأمريكية حتى الآن على عدة مستويات ليس فقط على الصعيد العسكري، كيف يمكن لإيران التعامل مع زيادة الضغط وإن كان ليس فقط في شكل العسكري في ظل أنها كانت قد تعرضت لهذا الضغط سابقا في مستويات أقل وكان الأمر بالنسبة لها استهلك العديد من مواردها العسكرية وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية وهناك تهديدات بهذا الخصوص؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. It's obvious that
7: من الواضح أن ترامب يريد أن يسيطر على مضيق هرمز، يريد أن يسيطر على مضيق هرمز من أجل أن يضغط على إيران وعلى دول الخليج الفارسي، لأنه قال أنه يريد أن يفرض نسبة 20% على حمولة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. بعد ذلك غير كلماته وقال أنه سيحصل على المال من عقود، لكن إذا لم يحصل على السيطرة على مضيق هرمز فإنه سيجبر دول الخليج على أن يدفع هذه الأموال. هو يريد أن يسيطر على مضيق هرمز من أجل أن يضغط على الصين وروسيا وعلى دول أخرى، والإيرانيين لن يسمحوا له بذلك، وقالوا أن مضيق هرمز يعود لبلاد تلك المنطقة وعلى دول الساحل، وبالتالي وليس الولايات المتحدة التي تقع على 11,000 كيلومتر ليس لها أي شأن في مضيق هرمز. بالتالي إيران تدافع عن هذه المنطقة لأن هنالك قراصنة أتوا إلى هذه المنطقة وهم يقتلون الناس وهم يقومون بمهاجمة إيران بشكل يومي. لكن هنالك إيران ستقاوم وتضمن هزيمة الولايات المتحدة.
3: دكتور سليم زخور، كان واضحا أن هذه الجولة ترتبط فعليا وبشكل أساسي بمضيق هرمز، حتى عندما رفع كرت الملف النووي من قبل الولايات المتحدة الرئيس ترامب بالحديث عن جبل فأس كان أيضا في ذات الإطار المرتبط بحلحلة قضية مضيق هرمز. وهنا مفارقة ترتبط أيضا بأن مذكرة التفاهم عندما خرجت للعلن كانت من أجل خفض التصعيد، والآن التصعيد من أجل تفسير الأطراف لهذه المذكرة.
8: يعني هناك الكثير من النقاط التي تفضلت بها. الإشكالية الأساسية هي تبقى مضيق هرمز، الآن هي معركة المضيق. كان هناك سوء تفسير في الحد الأدنى يعني من الطرفين، ولكن كان هناك نص واضح أيضا، يعني النص يحدد بشكل واضح كل واجبات كل طرف من الطرفين في كل البنود. الآن أصبحت مذكرة تفاهم خلفنا. عمليا ما جرى من خلال كل التطورات التي حصلت، كل الالتزامات التي تم الالتزام بها، يعني من خلال رفع الحصار، فتح المضيق، رفع الحصار عن تصدير النفط الإيراني، كل ما تم الاتفاق عليها وتم الالتزام به. نتكلم عن النقاط التي تم التراجع عنها، بمعنى يعني لا أرى مبررا أن يتحدث جانب إيراني عن مذكرة التفاهم وأن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم، ورئيس ترامب يدعو إلى التفاوض أن هذا تصعيد من أجل التفاوض. يعني هناك إشكالية في فهم الواقع. الآن هناك معركة حول المضيق، تصعيد من قبل الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يريد تغيير على الواقع الميداني كما تفضل الدكتور فؤاد من طهران. فعلا الجانب الأمريكي يريد تغيير في الواقع الميداني من بعدها يمكن الذهاب إلى جولة متفاوضة، وهذا يبرر إلى حد ما عدم السعي أو أقله في العلن من قبل الوسطاء لمبادرة جديدة. يعني يبدو وكأن هناك مساحة للميدان لتأخذ مداها. هذا الصراع يقوم الآن على عدة مستويات، يعني نتحدث على المستوى العسكري اللي هو المواجهة المباشرة، على المستوى الاقتصادي بين صمود الاقتصاد الإيراني مقابل إحكام الحصار، وعلى المستوى الاقتصادي بمعنى خنق الاقتصاد العالمي من خلال المضيق، والمستوى الآخر هو المستوى السياسي، صمود الداخل الإيراني أمام هذه التحديات، وأيضا صمود الرئيس ترامب أمام الضغوط السياسية الداخلية. يعني صحيح أن المعركة محصورة في المضيق نفسه، ولكن الصراع يحمل عدة أبعاد، عدة مستويات.
3: سيد بول، هل يمكن القول بالفعل أن مذكرة التفاهم باتت خلفنا عندما نشاهد الوضع الحالي وطريقة التصعيد وطريقة المطار؟

0: مادها على دول الجوار. مذكرة التفاهم والفقرة الخامسة كانت واضحة أن المضيق سيكون مفتوحا، وهذه هي النقطة الأساسية. قد يكون يتم إدارته من قبل إيران أو مع عمان أو دول أخرى. إيران أخذت الموقف أن وفهمته وفسرته على أنها مسؤولة ومسيطرة على مضيق هرمز، وأنها ستسيطر بإمكانها أن تسيطر على المياه الإقليمية الخاصة بها، وحاولت أن تمدد سيطرتها على مياه الإقليمية العمانية، وقامت بقتل البحارة الأبرياء وإطلاق النار على السفن، وتحاول أن تفرض سيطرتها على مناطق لا تعود لها. الولايات المتحدة لا تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز، لكنها تحاول أن تعيد المضيق إلى وضعه السابق المتمثل بأنه ممر مائي دولي يجب أن يكون مفتوحا للملاحة. إذا ما استمرت إيران بممارستها، فإن الولايات المتحدة ستستمر بمحاولتها حماية السفن التي تمر عبر المضيق ومنع إيران من مهاجمتها.
1: دكتور فؤاد، في نهاية الأمر، هل تراهن الآن إيران على المضيق؟ هذه الورقة اللي استخدمت مرارا واستحدثت من الأساس من الجانب الإيراني في إدارة الملفات الأخرى، أم بات الأمر أن مضيق هرمز هو الهدف في حد الأساس؟
0: كما تعرفون، فإن مضيق هرمز كان مفتوحا قبل قيام الولايات المتحدة وإسرائيل ببدء هذه الحرب الغير قانونية ضد إيران. وأحد الأهداف التي كانوا يريدون تحقيقها هو السيطرة على مضيق هرمز. الولايات المتحدة أرادت أن تخلق ممرا أمريكيا وتجبر السفن على المرور بذلك المضيق من أجل ممارسة سيطرتها على المضيق. إيران لن تسمح للإسرائيليين والأمريكيين بالسيطرة على مضيق هرمز، لأن هذه المضائق تعتبر جزءا من المياه الإقليمية لدول الساحل أو الدول المشاطئة لهذه المضيق. كما مثلا ترامب يريد أن يعود إلى القرن 19، هو يعتقد أنه مستعمر، يعتقد أن بإمكانه أن يسيطر على موارد الدول الأخرى، وتحدث عن النفط الإيراني، وتحدث أيضا عن تغيير حدود إيران، وهذا أمر لن يحصل. هو ربما أخذ فسحة ووقفة خلال وقفة مذكرة التفاهم، قام بمهاجمة إيران، وبيت هيجزت تحدث عن مهاجمة إيران بعد اليوم الأول من بعد توقيع مذكرة التفاهم. بالتالي هم لم يقوموا باحترام مذكرة التفاهم، ولم يكونوا ينووا أن يقوموا بتطبيقها، لكنهم لأنهم استأنفوا الهجوم على إيران، وبهذه المرة سيفشلون بنفس الطريقة التي فشلوا فيها سابقا.
1: طيب، مرة أخرى فقط لأحصل على إجابة واضحة على سؤالي، هل الهدف الآن هو المضيق في حد ذاته، أم لا يزال المضيق ورقة للضغط من أجل ملفات أخرى؟
0: المضيق هو جزء من حرب أكبر. هم يريدون أن يغيروا الحكومة في طهران ولم يتمكنوا من القيام بذلك. هم يريدون أن يغيروا وضع مضيق هرمز ولن يتمكنوا من القيام بذلك، وهم يحاولون أن يسيطروا على هذه المنطقة. وليس هنالك أي بلد في هذه المنطقة يريد أن يعيش تحت السيطرة والطغيان الأمريكيين والإسرائيليين.
1: سيد بول، أذهب إليك وأطرح ذات التساؤل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل مضيق هرمز هو الهدف في حد ذاته الآن في هذه المرحلة على الأقل، أم أنه أيضا بوابة من أجل بقية الملفات التي تهم الولايات المتحدة في هذه الحرب الدائرة مع إيران؟
0: إن مضيق هرمز لم يكن هدفا للولايات المتحدة، وليس بالتأكيد من بداية. إيران حولته إلى هدف عن طريق إغلاقه، وفي هذه المرحلة قالت الولايات المتحدة أنه يجب أن يعاد فتحه وإعادة وضعه إلى الوضع السابق، لأنه ممر مائي دولي يجب أن يكون فيه حرية ملاحة. بالتالي هذا هو جزء من هذه المشكلة. الولايات المتحدة لا تحاول أن تدفع بسيطرتها على المضيق، لكنها تحاول أن تقدم الحماية.

0: ما هي للسفن البريئة. بالتالي استخدم قد يكون الرئيس استخدم كلمات قد لا استخدمها ولا أفضلها شخصيا، لكن أعتقد أن هنالك حاجة للمضيق، وحلفاء الإيران الصين والهند هم يعانون من إغلاق المضيق بشكل أكبر. فيما يتعلق بدول جوارهم يريدون أيضا إعادة فتح المضيق، الهجمات على البحرين، قطر والإمارات والأردن، هذه أمور ليسوا بحاجة لها. إذا ما عادوا إلى مسألة المفاوضات المباشرة، كل ما على إيران أن تقوم به هو أن توقف إطلاق النار، وبالتالي لن يتم إطلاق النار عليهم كرد. في الوقت الحالي علينا أن نعرف من الذي يقوم بإطلاق النار، هل هي الحكومة في طهران، هل هو الحرس الثوري قرر ربما أن يتولى هذا الأمر بنفسه. بالتالي لأن معظم الأهداف وما تستهدفه الولايات المتحدة هي منشآت خاصة للحرس الثوري الإيراني. الولايات المتحدة تريد فتح المضيق وليس من سبب آخر سوى أن يكون هنالك مرور للمواد الطاقة. إيران تريد أن تغلق المضيق لأسبابها الخاصة وتستخدمه كورقة ضغط للمفاوضات، لكن هذا الأمر لم ينجح ولن ينجح.
1: دكتور سليم، كيف ترى الأمر إن أخذنا بعين الاعتبار المعطيات الحالية، كل التصعيد العسكري من أجل فتح المضيق، عودة الحصار أيضا من أجل فتح المضيق، الحديث عن العقود الاستثمارية مع دول الخليج، حتى القانون الذي تم إقراره سريعا في البرلمان الإيراني والذي يتعلق ب قانون لأمن مضيق هرمز، كل ذلك هل يضع منطلقات التفاوض المقبل إن حدث مختلفة بشكل مختلف بسقوف مختلفة؟
2: هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة، بمعنى نحن أمام معركة المضيق. معركة المضيق هي معركة الثقة، عنوان المرحلة هو الثقة. الثقة، من يستطيع أن يمنح الثقة؟ هل تستطيع الولايات المتحدة منح الثقة لشركات الشحن وشركات التأمين، أو هل تستطيع طهران حجب الثقة أو تهديد الثقة عند شركات الشحن وشركات التأمين؟ هذه هي الإشكالية. الآن إذا تمكنت الولايات المتحدة من فتح هذا المسار وتأمينه وإعطاء الثقة للشركات وأصبح المرور سالكا مع الحصار على الموانئ الإيرانية، نحن ندخل في مرحلة مختلفة كليا، بمعنى هذا يمكن أن يكون مستدام لفترة طويلة من الزمن، وهذا سيضع ضغوط كبيرة على الجانب الإيراني. عندها يتحقق الهدف الأمريكي ويستطيع أن يغير من واقع التفاوض من خلال شروط جديدة وضغوط على الجانب الإيراني للقبول بنمط جديد من التفاوض والوصول إلى نتائج مختلفة عن مذكرة التفاهم، وخاصة في الملف النووي.
1: وهل هذا يعني بالضرورة أنه لن نذهب إلى طاولة مفاوضات سواء استكمالية أو جديدة حتى يقفل ملف مضيق هرمز، تنتزع هذه الورقة من يد إيران؟
2: أقله ما هو ظاهر، ما هو يمكن أن نتبينه الآن، أو قبول الجانب الإيراني بوجهة النظر الدولية، وجهة نظر الأمريكية، وجهة نظر الخليجية، بمعنى أن يكون هناك عدة مسارات وأن لا يكون هناك سيطرة وفرض إرادة إيرانية على المضيق.
1: أيضا أعود إلى ضيفنا من طهران في هذا الخصوص دكتور فؤاد. في نهاية الأمر إيران عليها ضغوط كبيرة اجتماعيا فيما يتعلق بالضغوط التي تعرض لها الشارع الإيراني نتيجة استمرار هذه الحرب، لديها ملفات عالقة وتمس اقتصادها وقدرتها على الاستمرار عدا ما تلقته منظومتها العسكرية. عندما نتحدث مثلا عن ملف الديون أو عفوا الأموال المجمدة الإيرانية والتي أيضا هي تعرقل الاقتصاد الإيراني، العقوبات كذلك التي تخضع إليها إيران، ما تريده إيران فيما يتعلق باستمرار برنامجها النووي بصيغة ترضى بها إيران وتساعدها في الحفاظ على ما كانت تروج له بالنسبة للإيرانيين، كل ذلك هل سيدفع في نهاية الأمر بإيران للتخلي عن ورقة مضيق هرمز التي هي في نهاية الأمر مستحدثة ولم تكن جزءا من هذا المشهد حتى استخدمتها إيران؟
0: إن مضيق هرمز لن يتم السيطرة عليه من قبل الولايات المتحدة، لأن إيران لا تريد أن يكون هنالك مياه إقليمية لإيران وعمان، أن يتم أن يكون هنالك احتلال لها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. هنالك احتلال إسرائيلي في فلسطين، لا يمكننا أن يكون هنالك ولن نسمح بوجود احتلال إسرائيلي آخر في مضيق هرمز. بما أنه تذكرون مضيق هرمز، أشجعك أن تراجعي القانون الدولي والكتاب الإرشادي لسان ريمو المتعلق في البند 60 من ذلك الكتاب. إذا ما كان هنالك دولة تهاجم دولة أخرى، الولايات المتحدة هاجمت إيران، وإذا ما كانت تلك الدول تقوم بمرافقة السفن، فإن تلك السفن التجارية تمثل أهداف مشروعة للدولة التي تم مهاجمتها. بالتالي السفن كانت التي تمر عبر مضيق هرمز بدون أي مشاكل. 200 سفينة مرت عبر مضيق هرمز عندما تم تطبيق مذكرة التفاهم، إلى أن قررت الولايات المتحدة أن تغير مسارات بعض تلك السفن وتجبرها على المرور في الممر الأمريكي. وحسب القانون الدولي، فإن إطلاق النار على تلك السفن أمر مشروع وتعتبر أهداف عسكرية. إذا لم تثقي بكلام ولم تصدق، بإمكانك أن تبحثي في جوجل عن القانون الدولي وذلك وكذلك التفاصيل. بالتالي لن تسمح إيران بأن يكون هنالك احتلال إسرائيلي وأمريكي لمضيق هرمز.
1: صحيح، بالتأكيد ما تقوله إلى ضيوفنا وليس لي، ولكن أذكرك أيضا هنا بقانون البحار، العبور البريء والمرور الآمن وما يعنيه ذلك، والرفض الدولي لكل ما قامت به إيران فيما يتعلق بما تسميه هي السيادة، وهو ضمن قانون البحار والقانون الدولي. عموما هذا الجزء الذي نتحدث عن هناك ضيف يستطيع أن يفصل فيه، هو الدكتور سليم زخور. أنتقل إلى ضيفنا الدكتور بول ديفيس، وكذلك أيضا دكتور بول، لدى الولايات المتحدة أولويات أخرى غير مضيق هرمز، ولديها ملفات أكثر مساسا بما كان قد قدمه ترامب في بداية هذه الحرب مع إيران من مبررات وأهداف، وعلى رأسها بطبيعة الحال الاتفاق النووي. هل يمكن أيضا أن يكون هناك أولوية لهذه الملفات على مضيق هرمز؟
0: القضية الأساسية للولايات المتحدة هي القضية النووية، ولم تتخلى الولايات المتحدة عن هذا الأمر. بعض أيضا كانت الهجمات الأخيرة على جبل الفأس الذي يحوي على منشآت نووية. نعرف أن مسألة الوصول إلى اليورانيوم العالي التخصيب قد لا يمكن الوصول إليه من قبل إيران. أرغب أيضا أتعامل مع مؤتمر سان ريمو الذي أشار إليه زميلي في طهران، وهو يخبر كل الدول أنه يجب أن يكون هنالك المرور البحري المحايد بطريقة إنسانية حسب القانون الدولي. هذا ما يشير إليه مؤتمر سان ريمو. هذه إذا ما كانت تلك السفن في المياه العمانية هي محايدة ولا يجب مهاجمتها حسب مؤتمر سان ريمو. هذه هي الطريقة الصحيحة.
1: طيب دعنا نترك هذا الجزء. بالفعل كما ذكرت لي دكتور سليم زخور، وهو باحث مختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وقد تابع من خلال كل هذه التغطية لهذه الحرب كل تلك القوانين التي يتمسك كل طرف بتفسيره وبنود معينة فيما يتعلق بها. ولكن أعود إلى سؤالي معك سيد بول، والمتعلق كما ذكرت لك بملفات أخرى هي ذات أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما تحدث عن أهداف هذه الحرب وعن مبرراته لشن حرب استمرت كل هذا المدى بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة للعالم.
0: مرة أخرى الهدف الأساسي كان لضمان أن لا تصبح إيران قوة نووية. الهدف الثاني كان إيقاف إيران من استخدام وكلائها في الدعم الإرهابي في المنطقة والعالم، وإعادة أيضا إيقاف وتحديد البرنامج الصاروخي الإيراني. هذه هي الأهداف الأساسية، ويتظل أولوية للولايات المتحدة وستظل كذلك. فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا فقط عقبة يجب تجاوزها، لكنهم لم يصبحوا

0: بحيث كانوا هنالك فقط هو ربما الهدف الأساسي من أجل أن يتم إيجاد حله، وأنا آمل أن المفاوضات قد الصوت يتقطع.
1: نعم.
2: عموما وضحت الرؤية في هذه الجزئية. نعم وضحت الرؤية في هذه الجزئية. أذهب إليك دكتور سليم زخور، وهذا الجدل الذي يتكرر في طيل تغطيتنا لهذه الحرب فيما يتعلق بقانونية كل خطوة يقوم بها كل طرف. الضيف وجه لي كلام ولكن أحيله لك، لست طرفا في هذا الحديث.
3: يعني هناك دائما هذه الإشكالية، كيفية استخدام القانون الدولي أو المواد القانونية في القانون الدولي في التوظيف السياسي. يعني دكتور فؤاد يعني لا أعتقد أنه كان موفقا في الإشارة إلى المادة 60 من معاهدة سان ريمو، لأن هذه المعاهدة صحيح تشير إلى نمط خاص حيث يمكن استهداف السفن التجارية، وهناك شرطان أساسيان لاستهداف السفن التجارية. الأول هو أن تشترك في الأعمال الحربية، بمعنى زرع الألغام، قطع الكابلات البحرية، تفتيش السفن الأخرى،
2: بمعنى أن تنتفي عنها صفة المدنية.
3: صحيح. والصفة الثانية أو الشرط الآخر العمل كسفينة مساعدة للقوات المسلحة، بمعنى نقل القوات العسكرية كجزء من يعني. وهذا لا ينطبق على ناقلات النفط وعلى ناقلات الغاز ولا على أي من السفن الموجودة. يعني عندما يجب أن نعود إلى القانون الدولي ومواد القانون الدولي يجب أن نكون دقيقين في هذا الموضوع. وهذه أيضا الإشكالية الأساسية في مضيق هرمز. مضيق هرمز حسب القانون الدولي، إذا أردنا أن نركن القانون الدولي، هو مضيق بحري يربط بين مجموعة اقتصادية خالصة، منطقة اقتصادية خالصة وأعالي البحار، وهذا مضيق دولي. صحيح هناك مياه إقليمية لإيران ومياه إقليمية لسلطنة عمان، ولكن المضيق بحسب القانون الدولي هو مضيق دولي. وحتى خلال النقاش خلال الأسابيع الماضية، حتى لو سلمنا بوجهة نظر الإيرانية أن هناك مياه إقليمية لصالح إيران، أيضا هناك مياه إقليمية لصالح عمان، ومن فتح الممر الجنوبي هو سلطنة عمان وليس الولايات المتحدة. ففي حال كانت إيران تريد تطبيق هذه وجهة النظر رغم أنها ليست دقيقة قانونيا، عليها أن تحترم أن تطبق سلطنة عمان الممر الجنوبي أيضا. يعني بكلا الحالتين يجب أن يكون هناك متابعة دقيقة، إن كان احترام المضيق البحري كمضيق دولي، أو في حال وجهة النظر أنها مياه إقليمية احترام السيادة العمانية من الممر الجنوبي.
2: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكر موصول لكما. السيد الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لك سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي للمزيد من التفاصيل. إيهاب، بداية فيما يتعلق بما أعلنه الجانب اللبناني حول ما أحرزته هذه الجولة، وكذلك نرصد طبيعة ردود الفعل المشهد كذلك عموم لبنان.
4: التقييم الذي قدمته السفارة الأمريكية في بيروت نقلا عن مسؤول أمريكي في المفاوضات التي جرت بأنها كانت إيجابية وبناءة. بهذا الوصف كان حددت السفارة الأمريكية مجريات اليومين الأخيرين من هذه المفاوضات. المصدر رسمي لبناني أشار للجزيرة بأن هذه المفاوضات جرى خلالها بحث المنطقتين التجريبيتين، وأيضا هناك بحث سيستكمل خلال الأيام المقبلة بشأن المبادئ والأطر التي سيجري تحديدها للآليات التنفيذية، وأن هناك أيضا اجتماعات فنية أخرى ستعقد على المستوى العسكري لبدء تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وهذا المصدر الرسمي لم يحدد حتى الآن الموعد المحدد لعقد هذه الاجتماعات، لكن المصدر الأمريكي الذي نقلته السفارة الأمريكية قال إن ذلك سيكون في غضون أيام. وربما هذا الأمر يأتي بعد أن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن اتفاق الإطار هو أفضل الممكن، وفي هذا إشارة إلى أن لبنان سعى إلى اتفاق أفضل، لكنه ربما تمكن من تحقيق ما وصفه الرئيس اللبناني بأفضل الممكن. وكذلك يقول الرئيس اللبناني بأنه حقق نسبيا الاستقرار في إشارة إلى تراجع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان بعد التوصل لوقف إطلاق النار إثر توقيع هذا الاتفاق في واشنطن في 26 من حزيران يونيو الماضي. لبنان عمليا أيضا يواجه انتقادات في هذا المجال من جانب حزب الله الذي لا زال يرى بأن هذا الاتفاق ليس من مصلحة لبنان، وأن على إسرائيل الانسحاب أو المقاومة، وهذا ما عبر عنه أحد نواب حزب الله خلال الساعات 24 الماضية. وكانت أيضا انتقادات مستمرة من جانب الحزب لهذا الاتفاق، وكذلك اعتباره بأنه لمصلحة إسرائيل وليس لمصلحة لبنان. لبنان عمليا الرسمي يتحضر للمرحلة المقبلة، هناك أيضا أمال على المستوى الشعبي بأن يتحقق مسألة وتمديد وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأيضا تخفيض مسألة الاعتداءات الإسرائيلية التي كانت استمرت على لبنان مع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في مناطق مختلفة. لكن الآن المنطقة التجريبية، كيف سيتم التوصل إلى هذا الأمر من خلال اللجان الفنية؟ هذه أمور لازالت غير واضحة المعالم بالنسبة للبنانيين الذين يريدون معرفة آليات الانسحاب الإسرائيلي وأيضا خفض التصعيد المصاحب لها.
2: شكرا جزيلا لك منصور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. انضمت إلينا هنا في الاستوديو مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، أيضا نريد أن نقف إن كان هناك أي معلومات من الجانب الإسرائيلي حول ما خرجت به هذه الجولة السادسة من مفاوضات روما، ونضعها أيضا في سياق تصريحات ترامب فيما يتعلق بأنه يفضل إعادة انتشار إسرائيلي في لبنان للتركيز على إيران.
5: بالفعل ميادة، هناك بعض عمليا التسريبات المتعلقة بتفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال جولة المفاوضات هذه في روما. الجانب الإسرائيلي يركز بطبيعة الحال على الخطوة المقبلة فيما يتعلق باتفاق شامل مع لبنان، وكأن الاتفاق على المرحلة القريبة فيما يتعلق بالمرحلة التجريبية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين وانتشار الجيش اللبناني فيها مرتبط إلى حد كبير من وجهة النظر الإسرائيلية بمستقبل هذه المفاوضات والمحادثات، بحيث يتطلع الجانب الإسرائيلي إلى أن تصل إلى مرحلة تطبيع العلاقات والتوصل إلى سلام مع لبنان من وجهة النظر الإسرائيلية. الحديث يجري عن أيام قريبة مقبلة وفقا لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، ينسحب فيها الجيش الإسرائيلي، أو بالأحرى سينتشر فيها الجيش اللبناني، لأن هذه المناطق عمليا لا يوجد بها قوات من جيش الاحتلال بشكل فعلي، لكن الحديث هو عن تنفيذ هذه المرحلة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، والبدء بتحرك الجيش من أجل نزع سلاح حزب الله. هذه هي المعايير التي وضعتها إسرائيل، وهذا ما سيتم تحديده كشرط لتوسيع هذه المناطق وفقا لأداء عمل الجيش اللبناني. مرة أخرى، هذا ما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية، إسرائيل لا تريد أن تكون اليونيفيل أو هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة جزء من مراقبة أداء الجيش اللبناني وتنفيذ هذا الاتفاق، وإنما طالبت أن يكون هناك، في البداية أرادت أن تكون هي من تقيم أداء الجيش اللبناني، الجيش الإسرائيلي هو من يقيم. وكان هناك حديث في الأيام الأخيرة الماضية بأن واحدة من المشاكل التي ظهرت في المفاوضات في جولات المفاوضات السابقة هي أن إسرائيل تريد عودة الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق من أجل تقييم عمل الجيش اللبناني، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك. وبالتالي الآن الحديث عن أن الولايات المتحدة هي من ستكون الطرف الثالث الذي سيشرف على عمل الجيش اللبناني في هذه المناطق، لكن مع هذا وكل ميادة لا يوجد أي حديث عن جدول زمني، ما زالت إسرائيل لا تتحدث عن أي مهلة زمنية ولا أي تاريخ أو موعد محدد من أجل البدء بهذا الانسحاب وتنفيذ هذا

0: هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك نجوى سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله، وإنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة ولن يهدم المباني. وأضاف ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، مؤكدا أنه يعلم أن الشرع يرغب في القيام بذلك. معنا من جبل لبنان الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، ومن إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أيضا معنا من مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس جاري سيمور مدير مركز كوروان لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد جو، وكيف تلقيت هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ دكتور جو هل تسمعني؟
2: نعم.
1: كيف قرأت هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: نعم، يعني يبدو أن هناك أولويات أمريكية مغايرة عن أولويات إسرائيلية في الإقليم الآن. ترامب يقول بأن الأولوية الآن هو التركيز على إيران، لبنان هو جبهة ثانوية لا يريد التركيز عليها. لكن في نفس الوقت دور إسرائيل محدود في المعركة مع إيران حاليا نظرا لحسابات الإقليمية الأمريكية. أعتقد يعني واضح ليس هناك دور تدخل سوري قريب في المدى المنظور. أعتقد ترامب يستخدم هذه الورقة بين حين والآخر للضغط على إسرائيل، لأن الآن هناك صراع إسرائيلي تركي، يعني الضغط على إسرائيل بأنها إذا لم تتصرف بحكمة سيكون هناك طرف آخر يدخل في لبنان، هذا يكرك إسرائيل. هناك ضغط على حزب الله بأن هناك تطويق محتمل عليه في الحدود الشرقية يغير حساباته، حتى الآن كان حزب الله مرتاح من هذه القضية. الطرف الثالث هو الدولة اللبنانية بطبيعة الحال، بأنها إذا لم تتحرك قد يكون هناك ربما وظائف أخرى أقليمية في لبنان تعود إلى الواجهة. يعني واضح ترامب أنه يستعمل هذه الورقة لتغيير حسابات الأطراف كلها في مفاوضات روما حاليا.
1: أيضا دكتور كمال، إن أخذنا بعين الاعتبار تصريحات سابقة للرئيس أحمد الشرع بخصوص الدور السوري، عندما أيضا تم الحديث عن ذلك من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان هناك حديث واضح أنه لن يكون أبدا دورا عسكريا، بل دور في إطار الدبلوماسية والسياسة والعلاقات الندية، ومن أجل مسار دبلوماسي ومن أجل استقرار لبنان. اليوم هل تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يقول بطريقة مختلفة دور سوري بطريقة مختلفة، هل هذا يصب في ذات الاتجاه؟
3: مساء الخير للجميع. طبعا هذه المرة الثالثة التي يتطرق إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قضية التدخل السوري في لبنان، ولا نعلم حقيقة يعني فحوى الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الجمهورية في أنقرة خلال اجتماعات الناتو. على كل حال موقف الدولة السورية حتى هذه اللحظة واضح، لا تدخل عسكري في لبنان، سوريا تحترم استقلال وسيادة لبنان، وهي جاهزة لتقديم مساعدة ناعمة إن جاز التعبير هنا، دبلوماسية عن طريق الحوار لجمع الفرقاء اللبنانيين. حتى الشيباني وزير الخارجية قال مستعدين للجلوس مع حزب الله إن كان ذلك يصب في المصلحة السورية واللبنانية. لكن إثارة الموضوع في أكثر من مرة يوحي بأن هناك دفع أمريكي ما للدولة السورية تدخل في هذا الملف. على كل حال يعني الامور لا تزال في بداياتها، وهو ما يعني الغير متاح اليوم قد يكون متاح غدا. تعودنا دائما ان التدخل الناعم غالبا ما يتبعه تدخل خشن، لكن الدوله السوريه حتى هذه اللحظه لا تزال على ثوابتها، وهو التعامل مع الدوله اللبنانيه ودعم الدوله اللبنانيه واحترام سياده لبنان، اي عدم التدخل في شؤون لبنان الداخليه، رغم ان كل الظروف في المنطقة تدفع باتجاه إنهاء الفصائل والميليشيات، إن كان هذا في العراق حتى في المهلة التي منحها رئيس الوزراء العراقي الزيدي للفصائل العسكرية، إن كان في لبنان وهو هدف يجمع الحكومة اللبنانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل في إنهاء سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، وإن كان أيضا في سوريا التي جرى دمج الفصائل العسكرية برمتها خلال يعني ضمن وزارة الدفاع السورية. أعتقد أن هناك خطط يشمل كل المنطقة لإنهاء فصائل ما دون الدولة ودمجها ضمن إطار الدولة، إن كان بالوسائل الناعمة أو كان بالوسائل الخشنة.
1: طيب، مع تركيز كما ذكرت الرئيس دونالد ترامب على دور سوري في لبنان غير مرة، إلى مدى هناك أيضا تحديات وصعوبات في أن يكون هذا الدور السوري فاعلا مؤثرا دون الانخراط والانزلاق

0: في أي من التجاذبات، خاصة مع تاريخ العلاقة بين سوريا ولبنان؟
1: الذاكرة اللبنانية تحمل يعني ذكريات مؤلمة عن التدخل السوري في لبنان، وهم يدركون ذلك، وليس هناك إجماع حتى داخل لبنان إن كان شعبيا أو حكوميا على التدخل السوري. هناك رفض لهذه الفكرة، هناك رفض أيضا إسرائيلي لهذه الفكرة. لا أحد يريد الزج بسوريا مجددا في الملف اللبناني. يعني دخول القوات العسكرية ليس كخروجه عن اللبنانيين عقود طويلة من نقطة التدخل العسكري السوري. لكن على كل حال أعتقد أن الحديث أكثر مرة عن هذا المجال، يعني كما يقال ليس هناك دخان من دون نار، بالتالي هناك حديث ما يجري في هذا، لكن كيفية هذا التدخل ووسائل وأدوات هذا التدخل لا تزال غير واضحة حتى هذه اللحظة. هناك تكتم شديد جدا فيما يخص هذا الموضوع بالتحديد، وإن كان الموقف الرسمي كما قلت لا يزال حتى هذه اللحظة هو ثابت، لكن كما قلت منذ قليل دائما التدخل الناعم غالبا ما يتبعه تدخل خشن، ونحن لا نريد لسوريا الانزلاق إلى الملف اللبناني حتى هذه اللحظة، لأن ذلك كفيل بإشعال المنطقة مجددا وإشعال حرب طائفية قد تهدد كل المنطقة برمتها.
0: دعني أخذ رأي السيد جاري سيمر وهو مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط تحديدا. برأيك لماذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يضع ملف لبنان في يد سوريا تحديدا في هذه المرحلة، وما طبيعة أيضا التدخلات التي يمكن أن تحدث إن كان هناك دور تحديدا سوري في هذا المشهد؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يرغب بإزالة لبنان على أنها مصدر محتمل للصراع، والذي بإمكانه أن يعطل أي اتفاق أمريكي مع إيران، وهذا الأمر يعني أن ترامب لديه مصلحة في خلق الظروف الملائمة لحزب الله لكي ينزع سلاحه وأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان. بالتأكيد الرئيس ترامب يعرف أن الرئيس السوري الشرع يرى حزب الله على أنه عدو، لأن حزب الله تدخل نيابة عن الرئيس الأسد خلال الحرب الأهلية. بالتالي هو مفهوم أن ترامب يأمل أن سوريا باستطاعتها أن تلعب دورا إيجابيا في إضعاف وأيضا نزع سلاح حزب الله بشكل نهائي، وسوريا لديها دور لكي تلعبه فيما يتعلق بمنع شحنات الأسلحة من الوصول إلى حزب الله عن طريق وادي البقاع، لأن الحكومة السورية لديها إمكانيات محدودة، لكن الشرع كما أفهم قال أن الحكومة السورية ستحاول أن تمنع وتصادر أي شحنات للأسلحة قد تأتي من إيران عبر سوريا متجهة إلى لبنان. فيما يتعلق بالتدخل العسكري السوري المحتمل في لبنان، وكما ذكر ضيفكم السابق هذا لا يبدو الأمر غير محتمل بالنسبة لي جزئيا، لأن الجيش السوري بالتأكيد ضعيف للغاية منذ الحرب الأهلية، وبالتالي باعث القلق الحقيقي لسوريا هو خلق الظروف الملائمة لإسرائيل لكي تنسحب من أجزاء من جنوب سوريا قامت باحتلالها. أنا متأكد أن الشرع يأمل بأن ترامب سيضغط على نتنياهو من أجل إبعاد القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية.
0: أريد أن أفهم معك أكثر سيد جاري رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الدور السوري تحديدا، عندما قال أنه سيكون هناك تدخل بطريقة مختلفة ولن يتم هدم المباني وسيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في التعامل مع حزب الله، هل هذا يعني أنه سلم بما قاله الرئيس الشرع بأن أي دور سوري في المشهد سيكون سلميا بعيدا عن الحلول العسكرية؟
2: أعتقد أن من الصعب جدا تفسير ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه في بعض الأحيان يمتاز بالغموض وغالبا سيقول أشياء وبعد ذلك يذكر نقيض تلك الأمور بعد فترة وجيزة. بالتالي لا أستطيع أن أخبرك تماما ما الذي يعناه الرئيس ترامب. أعتقد أنه يرى في الرئيس الشرع حليف يستطيع أن يعمل مع الولايات المتحدة من أجل أن يحاول أن يزيل تهديد حزب الله لإسرائيل وللحكومة اللبنانية، لكنني لا أعرف تحديدا ما الذي يفكر به ترامب عندما يتحدث

0: حدث عن التدخل الناعم السوري في لبنان.
1: دكتور جو، أعود إليك، وفي نهاية الأمر في هذا الوقت الراهن يبدو لبنان في أمس الحاجة لدور من محيطه العربي، وكان هذا حاضرا حتى في التصريحات الرسمية اللبنانية. هل يمكن أن يكون هناك ترحيب بدور سوري بالنظر لمعطيات حالية تتعلق بالتغيرات التي شهدتها الساحة السورية، مع عدم إغفال بطبيعة الحال ثقل التاريخ المرتبط بشكل العلاقة بين لبنان وسوريا؟
2: يعني اولا يعني في الصوره الاكبر لا يمكن فصل ما يجري بين صراع تركي اسرائيلي عن ما يجري في موضوع كلام ترامب عن موضوع التدخل السوري في لبنان، هذا هو السياق الاكبر للموضوع. ثانيا لنرى الامور من البعد العملي، يعني هذه ستكون تكلفه كبيره، يعني هناك ذاكره تدخل نظام الاسد في لبنان، ذاكره تدخل حزب الله في سوريا، هناك بعد يعني كبير لهذا الموضوع، عمليا صعب، حدود كبيرة بين البلدين فيها عشائر كثر غير مرتبطة بحسابات حزب الله وهيئة تحرير الشام. كل هالأمور تعقيد، البلدين الآن يفكران بالاقتصاد، هذا الأمور سيعقد مشروعهما، النظام السوري غير قادر حتى على التعامل بتحديات في في في في كل أرجاء سوريا، النظام اللبناني أيضا هناك صعوبات أمامه، فبالتالي التعقيدات كبيرة بين الطرفين.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا جميعا. الآن مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية التي نسلط فيها الضوء على انعكاسات التوترات العالمية على أسواق الذهب مع محمود مراد. إليك محمود.
3: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة. فمع تجدد التصعيد سواء بين الولايات المتحدة وإيران أو في مناطق أخرى من العالم، يعود الذهب للواجهة مجددا، الأمر الذي يعزز حالة عدم اليقين في أوساط المستثمرين ويؤثر على معنوياتهم. للتعمق أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أسامة مسيح، الرئيس السابق لنقابة أصحاب محل تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن. لكن قبل بدء النقاش نشير إلى أنه ومع دخول أسواق الذهب النصف الثانية من العام الجاري ورغم تراجع أسعاره في الفترة الماضية، فإن المعدن الأصفر يحافظ على مكانته واحدا من أبرز الأصول الاستثمارية وأحد أهم أدوات التحوط المالي. فقد سجلت أسعار الذهب الفورية في يناير كانون الثاني الماضي مستوى غير مسبوق عند 5500 دولار للأوقية، بينما يبلغ متوسط السعر الحالي 4030 دولار للأوقية، منخفضا بنحو 11% منذ بداية هذا العام. هذا التراجع دفع عددا من المؤسسات المالية العالمية إلى خفض توقعاتها لأسعار الذهب، إذ قلص بنك جي بي مورغان توقعاته من 6000 إلى 4300 دولار للأوقية، وكذلك الحال لدى بنك أوف أمريكا مقابل توقعات سابقة عند 5000 دولار للأوقية. يأتي تراجع الذهب بفعل عوامل عدة أبرزها المخاوف من رفع أسعار الفائدة وصعود الدولار الأمريكي، فضلا عن تصاعد المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب بيع بعض البنوك المركزية جزءا من حيازاتها من المعدن. نرحب مجددا بضيفنا من عمان السيد أسامة مسيح، الرئيس السابق لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن. سيد أسامة مرحبا بك. ماذا يعني هذا
4: مرحبا أهلين.
3: ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة للأفراد بداية؟ هل عليهم أن يقتنوا من الذهب تحوطا من أي تغيرات تحصل في المستقبل وفي حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي الموجودة في المنطقة؟
4: صديقي، الذهب هو ملاذ آمن وأداة لحفظ القيمة يحتفظ فيها البنوك المركزية والدول تحوطا من جميع الأصول الأخرى، سواء سندات أمريكية سواء عملات ورقية، بسبب تآكل قيمة العملات. الذهب طلع من 2000 دولار للأونصة آخر سنتين ونص لوصل 5600، وكان وعمل كوركشن، بس بكل الأحوال اللي كان يستثمر بالذهب عمل ضعفي ما يملك. ولكن الهدف الأصيل لشراء الذهب هو الحفاظ على ممتلكات أو القيمة النقدية لما يحتفظ فيه، سواء البنك المركزي أو الشركات أو المستثمرين أو المواطنين، من قيمة عملتهم من التآكل. فعلى المستوى القصير والمتوسط والطويل، سياسة شراء الذهب يجب أن تكون شراء كميات مختلفة مقسمة على عدة تواريخ لكي لا تستطيع أنت أن تشتري.

0: تشتري الذهب في أرخص أسعاره، ولا يجب أن تشتريه في أعلى أسعاره، لأن الذهب يبقى يتذبذب بسبب عوامل الطلب
1: طيب
0: والشراء والبيع.
1: المثير في هذه المرحلة أن هناك توترات جيوسياسية كثيرة في مناطق كبيرة من العالم، وطبعا أهمها ما يحدث في مضيق هرمز وفي منطقة الشرق الأوسط، ورغم ذلك تنخفض أسعار الذهب، لماذا؟
0: أولا انخفض سعر الذهب لأنه صار في جاب، فراغ كبير بين سعر الذهب الفيزيكال والبيبر جولد لما وصل ل 5600. صار في جولد رش، يعني صار الهجوم على الذهب بشكل غير طبيعي، صفى مش قادرين لا الريفاينريز ولا الشركات الكبيرة إنه تواكب الطلب اللي عم بصير، فاستغلوا الصناديق الكبيرة والبنوك الكبيرة الفرق والطلب الكبير وعملوا بروفيت تيكينج، واختاروا يوم جمعة بحيث معظم المستثمرين خارج الأسواق وما بيلحقوش يعبوا مارجن، وصار عمليات بيع كبيرة من اللاعبين الكبار. فبالأخير ما تنسى، هي ليست فقط عرض وطلب على الذهب المادي الحقيقي، السبائك والليرات والأنصات، ليس ذلك فقط، ولكن البنوك الكبيرة واللاعبين الكبار ارتأوا إنه يعملوا أرباح ضخمة، بحيث المارجن والهامش الموجود لكل المتاجرين في الذهب على الهامش وليس الفيزيكال جولد، كل مراكزهم تم تصفيتها لصالح اللاعبين الكبار، لأنه الذهب فيه جانبين، ذهب فعلي وناس تشتري فعلا للتخزين، وفي المضاربة، فالمضاربين الكبار جنوا أرباح وكل المضاربين الصغار دفعوا الخسارات لكي يربح الكبار.
1: عند المقارنة بأسعار النفط، لماذا نجد أن أسعار النفط ترتفع كلما تجدد التصعيد، بينما إذا رأينا سعر الذهب حاليا فإنه متراجع مقارنة بما كان عليه أوائل هذا العام؟
0: صديقي، الذهب يبيعه البنوك المركزية والشركات الكبيرة لعدة أسباب، لأنهم بحاجة لسيولة، والذهب شارينه بأسعار رخيصة فربحان معهم كثير، فلكي يعودوا خسائرهم بالستوكس والأسهم الأمريكية ببيع ذهب علشان يغطي مراكزه، والبنوك المركزية وشركات قد تبيع الذهب لأنه بحاجة لسيولة لتغطي ارتفاع أسعار النفط. أما ارتفاع سعر النفط لأنه فنياً النفط الفعلي علشان تقدر تستورده سكر 20% من طريق مضيق هرمز، فذاك سبب مباشر إغلاق مضيق هرمز. أما الذهب ليس سبب مباشر إغلاق مضيق هرمز، لأنك تقدر تشتري أوفر ذا فون، تقدر تشتري بمحفظتك الاستثمارية. أما الطلب على الاي اي والإنرجي والأويل خلى الناس أو المستثمرين الكبار يبيعوا الذهب لهي السبب، والسبب الثاني جني الأرباح لبروفيت تيكينج.
1: في الخلاصة سيد أسامة، كيف ترى الذهب كوسيط تحوط مقارنة بالأصول الأخرى عند اندلاع الأزمات وتفاقم الحروب؟
0: صديقي، عبر التاريخ أثبت الذهب أنه هو عملة الاحتياطي للعالم دولا وشركات وأفرادا، سواء في الأزمات والحروب، المواطنين وين ما تهجروا الذهب اللي معهم هو اللي حماهم، صرفوا منهم، عاشوا منهم. كذلك الدول، البنوك المركزية، شفنا بالشرق الأوسط التي صرفت على شعوبها من الذهب الموجود في خزائنها، لأنه الذهب لحامله وليس عملة ممكن واحد يجي يلغيها، أو سندات أمريكية ممكن يجي دولة زي أمريكا تلغي السندات زي ما عملت في الأصول الروسية ل 700-800 مليار دولار. أما الذهب فهو لحامله، وأثبت أنه عبر التاريخ أنت مش بحاجة له عشان بس يرتفع وتربح اللي هو بصير، لكن بحاجة له لكي في وقت الأزمات تجد ما تمسكه بيدك وتقدر تصرفه. حساباتك بالبنوك قد تتجمد، المصاري والسندات والأسهم قد تتبخر في قرار واحد من الذي يملك هذه السندات أو هذه الأصول.
1: شكرا جزيلا
0: أما
1: لك.
0: الذهب ما حدا بيقدر يجمده.
1: سيد أسامة مسيح، الرئيس السابق لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، كان معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة الاقتصادية، نعود من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية لأهم التطورات في المنطقة والعالم.
2: شكرا محمود، ومستمرون إذن معكم في متابعة أهم التطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت. البداية من واشنطن، وهذه النافذة مع الزميلة وجد وقفي. وجد، تفضلي.
3: شكرا جزيلا لك ميادة، ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من واشنطن، والتي نناقش فيها أحدث المستجدات الأمريكية في المواجهة مع إيران. فقد ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت حتى اللحظة مسار سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران، وأن قواتها نفذت جولة ضربات صباح اليوم، وقد استمرت 90 دقيقة على مناطق ساحلية عند مضيق هرمز. وكان الرئيس ترامب قال إن واشنطن تواصلت مع طهران أمس لإبلاغها وجوب التوصل إلى اتفاق، وإلا لن يتبقى لديهم شيء على حد قوله. وأكد أن الضربات الأمريكية ستستمر إلى حين اتخاذه قرار إنهائها. كما نقل موقع أكسيوس عن مصادر وصفها بالمطلعة أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات مع مجلس الأمن القومي لبحث احتمال شن هجمات أوسع نطاقا من الهجمات الساحلية عند مضيق هرمز، والتي تشنها واشنطن منذ أيام. نرحب بضيوف نافذتنا كالي بوكر فلاهوس، مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي، ودانييل شنايدر، مدير برامج السياسة العالمية في جامعة بن واشنطن. أهلا ومرحبا بكما. لكن البداية مع الزميل مراد هاشم، مراسل الجزيرة في واشنطن. مراد، أحدث المستجدات لهذا اليوم هنا في واشنطن.
4: مرحبا وجد. نعم، لنبدأ بآخر تصريح للرئيس دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تركيز طاقتها على الملف الأكبر كما قال، وهو إيران. وجاء ذلك في معرض دعوته لإسرائيل إلى إعادة الانتشار بحسب كلماته أي الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان وكذلك في سوريا، لأن خطوة كهذه أو خطوات كهذه من شأنها تهدئة الأوضاع. الرئيس ترامب كان توعد إيران في تصريحات أخيرة باستمرار الضربات الجوية أو العسكرية إجمالا على قدراتها العسكرية في مضيق هرمز وعلى امتداد الساحل الخليج. أيضا قال إن هذه العمليات سوف تتوسع الأسبوع القادم لتشمل بنى تحتية كمحطات الطاقة والجسور، وترك الباب مفتوحا أيضا لعملية برية، ما استدعى ردا من السيناتور جين شاهين الديمقراطية بطبيعة الحال في مجلس الشيوخ، والتي قالت إن ذلك هو آخر ما يريده الشعب الأمريكي، وقالت إن هذه الحرب حتى الآن لم تتضح أهدافها ولا يريدها الشعب الأمريكي. الإدارة الأمريكية صعدت من ضغوطها على إيران في هذا السياق وخلال الساعات الماضية. القيادة المركزية الأمريكية وهي تفرض تستأنف هذا الحصار، وفي غضون أول 24 ساعة عادت توجيه سفينتين تجاريتين تخضعان لهذا الحصار، وأيضا كانت شنت ضربات على قدرات صاروخية إيرانية في المضيق هذا الصباح. كذلك وزارة الخزانة الأمريكية فرضت حزمة عقوبات جديدة على 7 أفراد وكيانات مرتبطين بتسليح الحرس الثوري الإيراني كما تقول، وذلك بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات على 50 كيانا وفردا وسفينة مرتبطين بتجارة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات كما تقول الخزانة، وذلك لليوم الثالث على التوالي. سبق ذلك أيضا عقوبات تتعلق بالشبكة المالية للنخبة الحاكمة في إيران كما تقول الخزانة. وجد.
3: نعم زميل مراد هاشم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. والآن نتوجه إلى ضيفينا، تحديدا إلى كالي. يعني الرئيس ترامب خلال لقاء أمس مع فوكس نيوز قال إن الطريقة الوحيدة لإجبار إيران للتفاوض هي القوة العسكرية، هل تعتقدين بأن هذه القوة يمكن أن تحقق هدفها؟
5: علينا أن ننظر إلى الثلاث أشهر أو أربع أشهر الماضية. المستوى الأول أو المرحلة الأولى من العمليات العسكرية لم يأتي باتفاق، وهو لم ينتج بالحصول الولايات المتحدة على ما كانت ترغب عليه مما يتعلق بتنازلات من إيران. كان عليها أن توقف القتال وأن تتوجه إلى طاولة المفاوضات. من عندما توصلوا إلى مذكرة التفاهم كان من الواضح أن الولايات المتحدة كان عليها أن تقدم التنازلات لإيران. أنا لست متأكدة لماذا وكيف أن الرئيس ترامب يعتقد أن الاستمرار بالقتال والعمل العسكري بعمل أنه مثل هذا الأمر سيأتي بنتائج مختلفة عن السابق، وهو سيسبب دمارا أكبر ويضع حلفائنا وشركائنا في المنطقة على حافة الخطر، وأيضا يؤدي إلى نفاذ ترسانتنا ولا يجعلنا نصل إلى ما نريده. أنا لست متأكدة ما الذي يتحدث عنه ترامب، وخاصة الآن عندما يسمع الإيرانيين لغة الخطاب الخاصة به، هم يستجيبون ويردون بالإصرار بشكل متزايد على موقفهم. هذا فقط تصعيد للعنف، لكنه لن يأتي في حقيقة الأمر لا يؤدي إلى أي نجاحات دبلوماسية قد يرغب بها ترامب.
3: يعني هذا التصعيد الذي تحدثت عنه كالي، هل تتوقع أن تزداد حدته إلى لتشمل مناطق أوسع من التي تضرب حاليا؟ الرئيس ترامب من خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس الأمن القومي الثلاثاء بحسب أكسيوس قد يلجأ إلى اتخاذ هذا القرار، هل هذا محتمل؟
5: نعم، أعتقد أن كالي لمست القضية الأساسية. ما هو الهدف الاستراتيجي؟ الهدف الاستراتيجي هو ربما الضغط بشكل متزايد من أجل الحصول على نتائج. أعتقد أن من الممكن أن يكون هنالك تصعيد، وحقيقة الأمر رأينا ضربات على منشآت نفطية في جزيرة كارخ. هي لم تغلق الجزيرة لكنها تمثل نقطة البداية، لأن أهمية هذه الجزيرة بالنسبة للمنشآت النفطية لإيران، وهي مهمة جدا في مسألة إدخال النفط أو إخراجه من إيران. الأمر الذي ربما أراقبه إذا ما كان هنالك تصعيد عسكري، هل هنالك ربما نقوم بنشر قوات إضافية أو قوات برية يتم نشرها إلى ربما إلى المنطقة لكي يتم ربما توجيهها إلى جزيرة خارق؟ لكن أعتقد أن هنالك احتمالية واردة للتصعيد العسكري.
3: يعني القرارات في الولايات المتحدة كهذه، إما تصعيد أو حصار أو إنهاء الحصار، العودة إلى التفاوض، آلية اتخاذ القرار لدى إدارة الرئيس ترامب، من كيف يتم اتخاذها؟
5: أعتقد أن الشيء الأهم الذي يجب أن يحصل هو أن يكون هنالك إنهاء العمليات العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. يبدو وكأن أسبوع أو قبل أسبوع أو أسبوعين كان هذا ما يريده ترامب، أنه اعترف أنه لن أو أدرك أنه لن يتمكن من فتح مضيق هرمز، ولن يتمكن من الوصول إلى اتفاق نووي عن طريق القتال، لكنه يجب أن يقوم بالعمل المضني في الدبلوماسي. وأرسل نائب الرئيس هناك من أجل أن يقود تلك المحادثات. كل شيء ربما كان يسير بشكل خاطئ حول تفسير بند من بنود مذكرة التفاهم من يسيطر على مضيق هرمز، وكل شيء انهار بسبب ذلك التفسير الخاطئ. لكن ما تبقى أن حقيقة كما ذكر دانيال أن الطريقة الوحيدة للحصول على نتائج مختلفة هي العودة إلى طاولة المفاوضات. لسوء الحظ فإن ترامب يشعر بالغضب بالإحباط، هو يريد أن يسيطر على المضيق، هو لا يريد بالتأكيد لإيران أن تسيطر على المضيق، لكن الواقع هو أن إيران وربما مع عمان سيكون لهم نوع من السيطرة الإدارية على المضيق. الولايات المتحدة عليها أن تعترف بهذا الأمر وتنظر إلى السعر الأكبر والثمن الأكبر، وهو مسألة الوصول إلى اتفاق نووي وتأمين المنطقة.
3: دانيال، يعني سمعنا الكثير أسماء تتردد، ويتكوف وكوشنر أكثر اسمين ترددا في هذا الملف الإيراني خلال هذه المواجهة. أين وزير الخارجية روبيو؟ يعني حتى ملف التفاوض مع إيران الذي كلف به هو نائب الرئيس الأمريكي كما ذكرت قبل قليل كالي، الخارجية الأمريكية لا يبدو أن لديها دورا كبيرا في هذه المواجهة. لماذا ومن الذي يهمس أكثر في أذن الرئيس ترامب ويستمع إليه؟
5: لا أعتقد أن وزير الخارجية تلعب دورا في معظم السياسة الخارجية المتعلقة بهذه الإدارة. أعتقد أن هنالك 10 أو 15 شخصا في الإدارة في الغرفة، والرئيس هو من يتخذ القرار النهائي. هذه الإدارة لا تتبع الطرق الأساسية في مسألة اتخاذ القرارات. هنالك مسؤولون ربما على مستويات مختلفة، لكن هنالك 10 أو 15 شخصا. عندما نتحدث عن مجلس الأمن القومي يقوم بعقد اجتماع، هذا ربما الوزير روبيا والوزير هيكزيت، السيد ويتكوف والسيد كوشنر وأشخاص آخرون يقومون بتقديم النصح للرئيس. بالتالي أعتقد أن هنالك عدة أشخاص، قلة أشخاص هم من يقومون بالاتخاذ أو بتقديم الاستشارة. أعتقد أن ربما الوزير روبيو ربما كان قادرا على تفادي اللوم لمسألة في حالة فشل لمذكرة التفاهم أو المفاوضات. هو قد لا يكون منخرطا، لكن هذا لا يعني أنه لا يلعب دورا، لأنه متأكد أنه من أحد الأشخاص الموجودين في الغرفة مع الرئيس ترامب. أعتقد أن نائب الرئيس تم وضعه لإدارة المفاوضات، وأعتقد أن الدور التقليدي هو الذي سيقوم به وزير الخارجية كما أعرفه أنا.
3: كالي، هل تعتقدين أن الإحاطات الاستخباراتية الأسبوعية التي يتلقاها الرئيس ترامب تلعب دورا، وهي سرية، تلعب دورا في توجيهه أو توجيه قراراته في نهاية المطاف، أو كالدعوة إلى عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن القومي في غرفة العمليات وربما اتخاذ قرار لاحق؟
5: أنا أوافق دانيال. أعتقد أن في نهاية المطاف ترامب هو من يتخذ القرار، وأعتقد أنه كان هنالك معلومات استخباراتية جيدة منذ البداية حول مسألة قدرة إيران على أن تنخرط في العمليات العسكرية، وحتى في مسألة تغيير النظام. أعتقد أنه تم تحذيره من قبل المجتمع الاستخباراتي أن النظام لن يسقط في إيران، وأن الأمر سيكون أصعب بكثير. هو اختار أن يتجاهل كل هذه الأمور، اختار أن يستمع للاستخبارات الإسرائيلية التي أخبرته بالأمور مختلفة. أخبروه أنه أن الوضع السياسي في إيران والمناخ السياسي في إيران قد نضج من أجل إطاحة بالنظام إذا ما كان هنالك تدخل خارجي. بالتالي أعتقد أن هنالك عدد من الأشخاص داخل الإدارة هم أعطوه نصيحة جيدة. أعتقد أن بعض التقارير حتى أن جي دي فانس كان ربما أحد الأشخاص الذين أو كبار المسؤولين في من يحيطونه في دائرته القريبة كان يحذره. وأيضا لكن في نهاية المطاف ترامب فعل ما يريده، وما رأيناه غالبا أنه يتفاعل مع الأخبار ومع وسائل التواصل الاجتماعي وما يقوله الإيرانيون بشكل علني، بدلا من أخذ النصح من مستشاري وأيضا التحرك على أساسه، وهذا أمر مؤسف.
3: أريد أن ننتقل إلى جزيرة خارق دانيال. الرئيس ترامب مع فوكس نيوز قال هو حاول التهرب من الإجابة على سؤال بشأن السيطرة عليها، ولكنه عاد وقال إن هناك آخرين يمكنهم القيام بذلك، أي بالسيطرة على خارق نيابة عن الولايات المتحدة. برأيك هل هذا أحد الخيارات بالفعل التي قد يتوجه إليها الرئيس ترامب في حال قرر التصعيد؟ ومن هي هذه الجهة وهؤلاء الآخرون؟
5: نعم، أعتقد أن آخرين يجب أن يكون هنالك دعم لهم من الولايات المتحدة. قد يكون هنالك ربما من قبل القوات الجوية والقوات البحرية. أعتقد أن ترك القوات في جزيرة خرق سيجعلهم عرضة للهجمات، بالتالي هي منطقة مكشوفة ومنبسطة، بالتالي إذا ما تم نشر هنالك قوات فإنها ستكون عرضة للصواريخ وأيضا ربما لنيران المسيرات. وأنا متأكد أن إيران لديها تراقب المنطقة بشكل مكثف، بالتالي هي تتمكن من الرد. بالتالي أنا أستبعد أنه سيكون هنالك ربما قوات برمائية قد تصل إلى الخليج، إلى تلك الجزيرة. أنا أيضا متأكد أن الإيران أيضا مهيئون لأي سيناريو.
3: كالي، أريد أن أسألك عن مضيق هرمز. يعني نحن في اليوم

0: بالتأكيد كلا. مما رأيته حتى قبل ساعات قليلة ليس هنالك أي سفن تمر عبر ذلك الممر، سواء الممر الشمالي ولا الجنوبي. ما قامت به الولايات المتحدة هي قامت بإعادة فرض حصارها البحري، والإيرانيين قالوا أنهم لن يسمحوا لأي من السفن التي قالت أن الولايات المتحدة ستسمح لها، السفن غير الإيرانية، بالمرور بجانبها من تلك الممرات. بالتالي كل طرف مستعد لتحذير وإطلاق النار على السفن. بالتالي ليس هنالك أي شركات شحن ستتحلى بالشجاعة الكافية للخوض بهذا السيناريو. الأمر لا يتعلق فقط إذا ما كانوا باستطاعتهم أن يغيروا مسارات، لكن إذا ما كانت تلك السفن وتلك الشركات الشحن راغبة بالمخاطرة بهذا الأمر. إذا كل المرور أو كل حركة المرور قد توقفت، وكان هنالك حديث أن النفط يتدفق بشكل غير مسبوق. على العكس من ذلك، هذا هو الواقع، على العكس من ذلك النفط لا يتدفق عبر المضيق. وعلى الأقل فإن الأمريكيون سيرون هذه الأسعار تبدأ بالصعود مرة أخرى في محطات تعبئة الوقود، وأيضا أسعار الطاقة بشكل عام ستبدأ بالصعود. الأمر فقط مسألة وقت.
1: دانيال، أمس قال الرئيس ترامب جملة ملفتة، قال نحن تواصلنا مع إيران وأبلغناهم بأنه ينبغي عليهم التفاوض وإلا لن يتبقى لديهم شيء. هل يمكن الاعتبار هذا التواصل مع إيران عبر ممثلين كما قال هو آخر تحذير لإيران قبل ربما أن يبدأ ويتوجه إلى احتمال التصعيد العسكري معها؟
0: نعم، أعتقد أن هذا محتمل أن يكون التحذير الأخير، وربما من المحتمل أنه ربما كلام تهديد من الرئيس. هو استخدام هذه الإمكانية التي يتحدث بها هذه المنصة لإيصال ما يريده. أعتقد أن يكون لغة الخطاب جزء من هذه الاستراتيجية، لكن أعتقد أنه قد يكون من احتمالية أن تكون هذه اللحظة التي تعطينا دلالة إلى أين نتوجه مستقبلا. ربما إذا ما كان هنالك، بالتأكيد أعتقد أنني سأراقب إذا ما كان هنالك ربما تحريك مختلف للقوات البحرية أو قوات الجوية لمعرفة توجهنا المستقبلي.
1: كالي، في عجالة، هل تعتقدين بأن الضربات الحالية ضد إيران هي بهدف فرض واقع جديد على الأرض للتفاوض مجددا مع إيران؟
0: لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه قد رأينا حقيقة أن ما يحصل على الوقائع على الأرض هي لم تتوقعها الولايات المتحدة في المرة الأولى. بالتالي أنا لا أعرف ما الذي يتوقعون أو ما الذي يتوقعونه بالقيام بنفس الشيء وتكرار نفس الشيء مرة أخرى.
1: كالي فلاهوس ودانيال شنايدرمان، شكرا جزيلا لكما، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا في ذاتنا من واشنطن. والآن نأخذكم إلى طهران والزميل نور الدين لتغير مدير مكتب الجزيرة هناك.
2: شكرا وجد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام هنا من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر التطورات والمستجدات. والمواجهات لا تزال متواصلة، هجمات أمريكية على الخط الجنوبي المطل على مضيق هرمز، ورد إيراني على ما يسميه الحرس الثوري الإيراني القواعد الأمريكية في المنطقة. لكن بين صوت الحرب ربما بدأ صوت الدبلوماسية يطفو من جديد، وبدأ الحديث عن مذكرة التفاهم يعود من جديد. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بشكل واضح بأن تنفيذ وتطبيق مذكرة التفاهم ينبني على الالتزامات المتبادلة، وأن إيران ستلتزم بالمذكرة إذا ما التزم بها الطرف الآخر، وإذا ما أخل الطرف الآخر ببنود المذكرة فإن إيران لن تلتزم بالمذكرة. فماذا يوحي ذلك؟ هل هناك عودة للمسار الدبلوماسي من جديد؟ هل عاد الوسطاء؟ مدى تأثير الحرب القائمة أو المناوشات العسكرية القائمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟

0: سواء بالعودة إلى المفاوضات أو الذهاب إلى حرب مفتوحة وشاملة. هي أسئلة وعناوين نطرحها هنا في العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، ومع الدكتورة طغياني وهي أستاذة العلاقات الدولية والدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه الملفات والأسئلة نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسم لمعرفة آخر التطورات الميدانية هنا وآخر المواقف السياسية. رانيا، كيف هو وضع التطورات الميدانية الآن؟ هل بدأت المواجهات مرة أخرى والهجمات سواء على إيران أو هجمات إيرانية على دول المنطقة، بالإضافة إلى آخر المواقف السياسية فيما يخص الشق السياسي والمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم نور الدين، يعني بدأت الهجمات الأمريكية باستهداف قبل ساعات قليلة جزيرة هنغام في جنوب إيران بمقذوفة، بالإضافة إلى سماع دوي انفجار في جزيرة قشم. هذه الهجمات تأتي في إطار التصعيد العسكري في المضيق ما بين إيران والولايات المتحدة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 آخرين بحسب وزارة الصحة الإيرانية. هذا بالإضافة إلى سقوط عدد من العسكريين الإيرانيين قتلى وجرحى، كان آخرهم في استهداف ثكنة عسكرية إيرانية للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث قتل 7 أشخاص من الجيش الإيراني وأصيب 13 آخرين. وأمام هذا التصعيد العسكري وأيضا التهديدات الأمريكية المستمرة، يمكن القول أن إيران تقابل هذه الأمور بالتمسك أكثر بمواقفها دون إغلاق باب الدبلوماسية. وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لا توجد لديها خطة حاليا للتفاوض، وقال أن الجهود الإيرانية الآن منصبة للدفاع عن البلاد في مواجهة الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، وقال أن مذكرة التفاهم هي مجموعة من الالتزامات المتبادلة، ما يعني أن أي نقد للالتزامات من قبل الطرف الآخر سيتم مقابلته بعدم التزام إيران بتعهداتها. قال أن هذا هو مبدأ الالتزام، أما الالتزام وهو مبدأ أساسي بالنسبة لإيران، وسيستمر هذا النهج في المستقبل، مؤكدا أن المذكرة التفاهم تكون لها قيمة عندما تحقق المصالح الإيرانية وأيضا الأمن القومي الإيراني. أما مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، فكان قد أكد على أن أي هجوم أو اعتداء على إيران وعلى مصالح الشعب الإيراني سيتم الرد عليه بشكل حاسم وقوي، وقال أن اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى للخيار العسكري لن يحقق له شيئا باعتبار أنه خيار فاشل، وأن إيران استطاعت خلال الحرب الأخيرة كما يقول كاظم غريب أبادي استطاعت أن تهزم الولايات المتحدة وإسرائيل. هناك أيضا موقف مهم للحرس الثوري بشأن الحصار البحري المفروض والذي تم إعادة فرضه مرة أخرى على السواحل الجنوبية الإيرانية، والذي اعتبر أن الولايات المتحدة قامت بإغلاق طريق تصدير النفط والغاز إلى العالم عبر المحيط الهندي، وذلك من أجل الإضرار بمصالح منافسيها الاقتصاديين. وقال أن على الولايات المتحدة في المقابل أن تترقب إغلاق الطريق الطرق الأخرى المتعلقة بتصدير النفط والغاز والتي تؤمن المصالح الأمريكية وأيضا مصالح حلفاء الولايات المتحدة، مؤكدا على أن تصدير النفط والغاز من المنطقة يجب أن يكون متاح للجميع وإلا فأنه لن يكون لأحد. هذا فيما تستمر المواجهات، وربما نتوقع خلال الساعات القادمة أن تستأنف المواجهات مرة أخرى بين إيران والولايات المتحدة. نور الدين.
0: إذا رانيا قاسم مراسلتنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور، المواجهات مفتوحة، غير معروف أمدها، الإيرانيون لا يتحدثون عن تاريخ، الأمريكيون لا يتحدثون عن تاريخ، مستقبل هذه المواجهات هل ستبقى محدودة في ضمن إطار مضيق هرمز أم ربما قد تتطور بشكل أو بآخر إلى مواجهات مفتوحة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيفة والمشاهدين الأعزاء. يعني كل طرف يريد أن يفرض سيناريو ومخططه وأهدافه فيما يتعلق بموضوعة الآن أصبح مضيق هرمز. وبعد حتى أن خرج ترامب علنا من مذكرة التفاهم، ولكن أبقى على البند الخامس برؤيته وبأمانيه وبأهدافه. إذن موضوع المواجهات ما زالت مستمرة من جهة، ولكن هناك بعض التصريحات، مثلا تصريح غريب عبادي قبل يوم قال نحن كذلك يعني لم يعد لدينا مذكرة التفاهم هو الملاك، ولكن أخيرا قال إذا التزمت أمريكا نحن مستعدون أن نعود، ولكن بشرط المعادلة الندية، الالتزام بالالتزام والتنصل بالتنصل. ولكن أنا في رأيي الآن لغة الحرب هي ولغة التصادم هي الآن الطاغية على موضوع التفاهم والرعادات، خصوصا فيما يتعلق بتصريح لافت للسيد أعرافي ورئيس الحوزة العلمية في قم، وكان أحد أعضاء شورى القيادة بعد استشهاد سماحة السيد إمام الخامنئي، أكد أنه بما أنه خرج ترامب من مذكرة التفاهم وأعلن إنهاء وقف الحرب، فنحن ننصح المتفاوضين أن يرجعوا إلى ما تفضل به سماحة السيد القائد، أنه هناك رأي آخر، ربما هناك حلول أخرى.
0: دكتورة طغياني، هذه المواجهات المفتوحة الآن، ويمكن القول بأنها مواجهات مؤطرة ومحدودة ومدروسة، هل يمكن القول بأن هذه المواجهات يمكن لها أن تؤسس لطاولة مفاوضات جديدة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي شروط التفاوض التي يمكن أن تطرح مستقبلا؟
3: نعم، كما قلت وأنت محق أن هذا ليس تصعيدا طائشا، وهنالك تصعيد مدروس ويحصل بطريقة بتفادي الذهاب إلى حرب شاملة. أنا آمل أن باستطاعتهم أن يكون هنالك احتمالية للسلام بين الطرفين، لكن على المدى الطويل أعتقد أن مثل هذه المفاوضات لن تنجح. مثلا حتى نهاية إدارة ترامب قد نرى مثل هذا التصعيد، وما لم يكن هنالك شخص آخر يتولى ويدخل المكتب البيضاوي ويقوم بتقديم تنازلات مع الإيرانيين، وأن يكون هنالك جهد فني، لأن المفاوضات مع إيران ليست بالبساطة التي يتخيلها ترامب. هذه ليست مثل الأمور الأخرى التي قام بها مثلا مع فنزويلا أو مع بلدان أخرى. هنالك مفاوضات فنية للغاية، وتطلب الأمر سنوات عديدة للوصول إلى الاتفاق الذي انسحب منه ترامب بسهولة. ترامب وإدارته هم ليسوا الأشخاص القادرين على القيام والخوض بمثل هذه المفاوضات والمحادثات الفنية. هم فقط يبحثون عن مصالحهم ويبحثون عن إجبار إيران على الاستسلام، ويبدو وكأن مثل هذه الأمور لن تنجح بالنسبة لهم.
0: دكتور، نحن نتحدث الآن عن شيء أساسي ومهم الآن في قضية الحوار داخل الساحة السياسية الإيرانية. ما يبدو واضحا أن هناك جناحا ما يميل ربما إلى الحوار السياسي، وأعتقد أن الشق الحكومي، وخاصة إذا ما حاولنا أن نقرأ بيان أو كلمة السيد محمد خاتمي، وهو نوعا ما يمكن قول بأنه مقرب نوعا ما من السيد بيزشكيان، يتحدث عن ضرورة الحديث عن السلام المشرف. على المقلب الآخر هناك تيار ربما لا ينظر للمفاوضات بشكل إيجابي، وربما يدعو إلى وقف هذه المفاوضات. نتحدث عن الشيخ أعرافي، ونتحدث عن شق أساسي ومهم ضمن المنظومة العسكرية الآن. الواقع الإيراني الآن في ماذا يفكر؟ هل يفكر في الحرب من أجل الحرب؟ إلى متى؟ أم يفكر في الحرب من أجل السلام، وكيف؟
2: لاحظ نوري، كل له منطقه واستدلاله. يعني من يعارض المفاوضات الآن يستشهد بما يحصل الآن، يعني نتيجة الحرب 40 يوما، وكذلك توقيع مذكرة التفاهم التي لم يطبق منها بندا بصورة كاملة من البند الأول إلى البند 14، هذا واحد. ويرجع البعض إلى يعني المفاوضات في حرب 12 يوم وحرب 40 يوم ولم ينتج شيئا، والآن كذلك بدأ في الحقيقة الاحتكاك وأخذ بالتصعيد. ولكن من جهة أخرى كما أشرت إلى رسالة السيد محمد خاتمي، حتى رسالة السيد محمد خاتمي يقول هناك بيننا وبين الأمريكيين نهر دم، يقول هناك قتلوا في الحقيقة سماحة السيد قائد كان أبونا وقتل أبونا، ولكن هو يقول أنه يجب الآن أن نؤجل موضوع الانتقام الذي طرحه سماحة السيد ونذهب إلى التفاوض. نحن نقول التفاوض إلى ليس من أجل التفاوض، التفاوض من أجل أن يحسم شيئا، يحقق شيئا، ولحد الآن العدو الأمريكي مع الأسف يتنصل ولم يحقق شيئا.
0: لكن دكتور إذا أغفلنا مسألة التفاوض وتركنا وبقينا في مساحة الحرب، الحرب إلى متى؟ هذا السؤال يطرحه الكثير من السياسيون هنا في إيران. تريد خيار الحرب؟ الحرب إلى متى؟ دائما القاعدة تقول الحرب من أجل السلم وليست الحرب من أجل الحرب. الآن الحرب إلى متى؟
2: يعني مع الأسف ما حصل في إيران هو بعد كل تفاوض ينتهي بالحرب، ليس كما تفضلت حضرتك أنه بعد كل حرب يجب أن نتفاوض. وهذه كذلك أقول التجربة، فاوضنا قبل 12 يوما انتهت إلى الحرب، فاوضنا 40 يوما انتهت إلى حرب 40 يوما، والآن نفاوض ليس من أجل التفاوض. إذن فيما يتعلق بموضوع الإنجازات هي المهمة، وعلى الأمريكي أن يتراجع. لاحظ عندما تدخل البرلمان في أول جلسة التأم فيها البرلمان بصور حضوري، أول ما طرح في البرلمان هو موضوع التقنين وتصويب على موضوع حقوق إيران في مضيق هرمز ويثبت هذه الحقوق، وهذا طبعا سيؤزم الموقف أكثر إذا أراد أن الأمريكا هناك.
0: في هذه الأثناء ونحن نتحدث هناك مواقف لرئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليبوف يقول نخوض حربا وجودية مع أمريكا تهدف لإسقاط نظامنا وتقسيم بلادنا، وكذلك يقول لم نرحب يوما بالحرب ولن نفعل، لكن يجب أن نكون مستعدين للمعركة وأن نصمد حتى الموت. هنا نتوجه بالسؤال إلى الدكتورة الطغياني، حينما يقول قاليبوف لم نرحب يوما بالحرب ولن نفعل، لكن يجب أن نكون مستعدين للمعركة وأن نصمد حتى الموت. هنا إذا أردنا أن نقرأ هذا الموقف، هل إيران ترجح الدبلوماسية أم أنها ترجح الحرب؟
3: جزئيا أشهرت أظهرت إيران أنها تفضل الدبلوماسية، هي كان هنالك انتصار دبلوماسي في عام 2015 كان انتصارا عمليا وكبيرا، لكن يبدو أن إيران ليس أمامها خيار آخر سوى أن تكون مهيئة، لأن هذه المفاوضات مثل هذه المفاوضات لن تضمن سلامة وأمان إيران. بالتالي بالنسبة للإيرانيين أنا رأيت في كثير من المرات أنه هنالك يتهيئون لأي مفاجآت أو هجمات مفاجئة تحاول إلى كسرهم، لكن يبدو أن إحدى الأمور الأخيرة التي تعطي قوة وضغطا أن هذا نظام الدفاع الذي تستخدمه إيران وأيضا تعطيها مكانة تفاوضية جيدة، تريد أن تظهر الأمريكيين أنهم يقولون الأمريكان أننا مستعدون وأنهم لن يخضعوا للتخويف من قبل الولايات المتحدة، ونفس الشيء هم جديون للغاية في مسألة التعامل مع المحادثات وهم مستعدون لها، أيضا مستعدون للحرب أو لأي سيناريو قد يطرح، لأن لغة إدارة ترامب هي اللغة غير مقبولة، ويريدون العديد من إيران يريدون من إيران أن تقدم كل شيء للولايات المتحدة.
0: دكتور وفادي، أثناء كذلك هناك مواقف لرئيس البرلمان الإيراني يقول يجب علينا أيضا استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، وكذلك يجب أن يستند نهجنا في الحرب أو في المفاوضات إلى المصالح والأمن القومي وأن يكون واقعيا. هذا الحديث الآن من باقر قاليبوف رئيس الوفد الدبلوماسي، رغم أنه يتحدث عن الجهوزية والحرب والاستعداد للحرب، لكن يبدو أن هناك خطاب الدبلوماسية يحضر بقوة، خاصة إذا ما أردنا أن نربطه كذلك بما صرحت به الخارجية اليوم عن طريق المتحدث باسمها. هل يمكن القول بأن بدأنا نقترب نوعا ما إلى عودة خيط الدبلوماسية مرة أخرى، خاصة أن الرئيس الأمريكي صرح أمس بأن على الإيرانيين أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات؟
2: صحيح، يعني حتى هذه اللغة وهذه بالحقيقة السردية كررها ترامب عدة مرات، حتى عندما قال أنا في الحقيقة خرجت لا عاد مهما يعني مهتما بمذاكرة التفاهم، ولكن يستطيع ويتكوف وكوشنر أن يتفاوض مع الإيرانيين، يعني أبقى الباب مواربا. نفس الاستراتيجية نفس الأسلوب الآن يستخدمه السيد قاليباف، ولكن إذا تمعنت في العبارات الأولى يتصور أنه ما زالت لغة الحرب ولغة التفاوض تحت النار هي الآن المرجحة عند الجانب الأمريكي، لأنه تجاوز الأهداف العسكرية نوري وبدأ يضرب يعني مصالح مدنية.
0: وإذا أردنا أن نقرأ الجو العام هنا في إيران في الأجواء الحالية، مرشد عمليا يمكن أنه القول بأنه استلم همها وبشكل رسمي بعد دفن جثمان المرشد السابق، سمعنا بأن قرارات ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة في التغييرات على المستوى العسكري على المستوى السياسي، يعني هناك تغير ربما أساسي الآن على مستوى التركيب سنشهده خلال الأيام المقبلة. الجو العام الآن إلى أين يذهب؟ هل فعلا الجو العام يقبل البقاء في الحرب؟ خاصة مع مرشد استلم مهامه بالمعنى الحقيقي للكلمة؟
2: يعني إذا أردنا أن نؤمن بهذه الفرضية أن الحرب هي فرض علينا، وما زال العدو هو الذي ينكث هو الذي يتنصل، وربما الآن يريد يخيرنا بين أمرين، إما نذهب إلى طاولة المفاوضات ولكن بحلة جديدة بشروط جديدة هو يفرضها علينا، أما أنه يريد أن يفرض علينا استمرار الحرب حرب استنزافية، وكما الآن هو يصعد موضوع إعادة الحصار إلغاء تعليق بيع النفط الإيراني والتهديد بضرب بنى تحتية جسور ومحطات. إذا ما دامت هذه اللغة لا تشجع على التفاؤل بالذهاب إلى طاولة المفاوضات مبكرا.
0: دكتورة طغياني، وفي هذه الأثناء كذلك هناك موقف لرئيس البرلمان الإيراني يقول فيه بأن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية المفعول وقيد التنفيذ، وآخر تصريح آخر يقول إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لدينا سبب للالتزام بمثل هذا التفاهم. بتقديرك دكتورة، من خلال هذا الموقف وكذلك موقف الخارجية، هل إيران لا تزال تعتقد بأن مذكرة التفاهم يمكن البناء عليها حتى في المستقبل والعودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: في حقيقة الأمر الإيرانيون لن يكون يريدون اتفاقا فقط للوصول إلى اتفاق، هذا الاتفاق هو لن يكون له أي قيمة ما لم يكون هنالك مساعدة وخدمة للمصالح الإيرانية بشكل أساسي، بسبب انعدام الثقة بين الأمريكيين والإيرانيين وخاصة بالنسبة للإيراني، لأنه تمت هاجمتهم خلال المفاوضات، والولايات المتحدة أيضا بدأت بهذه الحرب وخرجت من الاتفاق النووي الذي وقعته بداية. يبدو وكأن الإيرانيين يقولون أن مثل هذه الاتفاقات قيمة لهم إذا ما التزمت الولايات المتحدة ببنودها، وإذا ما كان هنالك نية صادقة فهذا الأمر سينتج بنية صادقة أخرى، بالتالي الأمر لا يعتمد على الثقة لكن على الالتزام. وإلى الأمريكيون إلى أن يقوموا عندما يقوموا باحترام التزاماتهم سيعود الإيرانيون إلى مذكرة التفاهم ويحاولون الاستفادة من بنودها،
4: during the Obama administration.
0: دكتور أفقعي، كذلك موقف جديد لرئيس البرلمان الإيراني يقول أمننا القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، وكذلك يقول قواتنا المسلحة تتمتع بحرية كاملة في العمل كالمعتاد لمواجهة العدوان. إذا ما أردنا أن ننطلق من مسألة مضيق هرمز والترتيبات الإيرانية، هذا المصطلح ترتيبات مصطلح قد يبدو غامضا على مستوى القانون وقانون الدولي، إذا ما أردنا أن نطبقه على قانون البحار، هل إيران تريد قانونا خاصا بها أم تريد ترتيبات مع دول الجوار المشاطئة أو المشاركة في المضيق وكذلك دول الجوار المستفيدة من المضيق؟
2: يعني لو لم يذكر اسم إيران في البند الخامس وأخص بالذكر الحرس الثوري إنه الترتيبات وحفظ الأمن، أمن
0: ترتيبات لا تعني السيطرة، ترتيبات يعني أن توفر أمور العبور الآمن والهادئ
2: بالضبط،
0: وليس السيطرة أو إجبار مثلا بالمرور من مكان وعدم المرور من مكان، ترتيبات مرور آمن.
2: المرور الآمن من المسؤول عنه؟ الحرس الثوري. ولكن عندما يدرك الحرس الثوري أن هناك اختراقات لهذه الترتيبات، هناك خرق وربما هناك مؤامرة ضد هذه الترتيبات كي تعبر من خلال هذا المضيق سفن تحمل عتاد عسكري أو سفن إسرائيلية أو سفن حقيقة أمريكية وهي معادية، إذا هذا يخرق الترتيبات ويخرق فلسفة أنه الحرس الثوري دون ذكر اسم حتى سلطنة عمان هو المخول بتأمين أمن في الحقيقة مرور السفن سواء كانت تجارية أو سياحية أو ما إلى ذلك. إذا موضوع الترتيبات موضوع مهم وذكر اسم إيران واسم الحرس الثوري بالذات.
0: دكتورة، دائما نعود إلى مسألة المفاوضات ومضيق هرمز، هل تعتقدين بأن هناك إمكانية لإخراج ملف مضيق هرمز بشكل يرضي الإيرانيين ويرضي العمانيين ويرضي الأمريكيين ويدفع إلى التفاوض، أم أن المشكلة ستبقى دائما مضيق هرمز والتوتر سيبقى دائما قائما؟
4: أنا أخبرتك أننا لست متفائلة جدا تجاه قدرة هذه الإدارة الموجودة في واشنطن، ولا أعتقد أن بإمكانها أن تكون على مستوى إبرام الصفقات بتفاصيلها الفنية والتقنية. كوشنر وويتكوف الذين يتم إرسالهم عادة للمفاوضات ليس دبلوماسيين، وهم فقط لا يفتقرون، هم ربما يفتقرون إلى معرفة حول العلاقات. وخلال فترة الاتفاق النووي الأول رأينا أن هنالك وزراء عقدوا اجتماعات فنية مهمة، وكان أيضا هنالك رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا كانوا يجلسون مع بعضهم البعض من أجل مناقشة التفاصيل. كانت هنا بالتأكيد هنالك تفاصيل فنية بطبيعتها، بالتالي أنا لست متفائلة أن ترامب بإمكانه أن يحل المشاكل التي أوجدها أو أن يحدث تغييرا حقيقيا في الميدان. بالتالي ربما نحن سنرى مثل هذا التصعيد لعدة أشهر إلى أن يكون هنالك ربما تغيير قد تنتهي بحرب أو بوجود ربما إدارة وصول إدارة مختلفة متمكنة من الخوض في هذه التفاصيل.
0: إذن دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة طهران، دكتور أفقهي الدبلوماسي السابق، إذا نشكركما على تواجدكما معنا في هذه النافذة، والآن إلى الزميلة ازدهار في بيروت والمشهد اللبناني.
5: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت. انتهت إذن الجولة السادسة من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، فماذا بعد هذه الجولة؟ وبماذا اختلفت عن سابقاتها؟ وكيف ينظر لمخرجاتها على المستوى اللبناني؟ نبدأ مع الزميل مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة في لبنان لاستطلاع الموقف وأبرز ما جاء في مخرجات هذه الجولة. مازن،
6: ازدهار أهم ما جاء في هذه الجولة السادسة من المفاوضات أنها عملت فعليا على نقل اتفاق الإطار من البعد النظري إلى المرحلة العملية التطبيقية. هذه هي أبرز المخرجات، لأنه العمل الآن على المناطق التجريبية تعتبر هي الخطوة الأولى في رحلة ربما الألف ميل للوصول إلى تطبيق فعلي لمخرجات اتفاق الإطار. تحديدا عند هذه النقطة وفق مصدر رسمي لبناني، وأكد بأن الأطراف الثلاثة توافقوا على الوصول إلى منطقتين تجريبيتين، إحداهما محتلة والثانية تخضع هي منطقة غير محتلة ولكنها تشرف عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. تحديدا عند هذه النقطة يمكن أن نقول بأننا انطلقنا في خطوة إضافية ومربع إضافي نقل اتفاق الإطار من كل الكلام النظري الذي كان سائدا في الأسابيع الماضية إلى مرحلة تطبيقية عملية هي بالغة الأهمية. ولكن عند هذه النقطة تحديدا يمكن الحديث عن ثلاثة مقاربات مختلفة للمسار في مقبل الأيام. المقاربة اللبنانية هي تعتبر بأن المنطقة التجريبية ليست غاية في ذاتها، ولكنها وسيلة للوصول إلى انسحاب إسرائيلي واستعادة لبنان السيادة على أراضيه، ولكن أيضا بطبيعة الحال وفق لبنان الرسمي لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية. أما المقاربة الإسرائيلية فهي مقاربة مختلفة، لأنها يبدو أنها تنظر إلى مسار المناطق التجريبية ليس بوصفها وسيلة، ولكن تبدو وكأنها غاية بذاتها، بمعنى أن يصبح هذا المسار مسارا مفتوحا لفرض رقابة أمنية ليس فقط على جنوب لبنان، ولكن أيضا على أداء الجيش اللبناني، على أداء السلطة اللبنانية، وبالتالي ربما فتح مسار هذه المرحلة وتأبيدها وفق ما يخشى كثيرون. أما المقاربة الثالثة وهي المقاربة الأمريكية التي باتت تنظر إلى أنها تحتاج إلى تحقيق إنجازات واضحة على المستوى التطبيقي فيما يتعلق بجنوب لبنان، نظرا لأن الاهتمام الأمريكي بات ينصب في اتجاهات مختلفة واتجاهات أخرى، وتحديدا الصراع المتجدد الأمريكي الإيراني. ولكن إزاء كل هذه المقاربات هنالك تحدي رئيسي، وهنالك سؤال رئيسي قد يحدد كافة المآلات خلال المرحلة المقبلة، يرتبط بمن يملك مفاتيح التحقق من قيام الجيش اللبناني بكل ما هو مطلوب منه على مستوى جنوب لبنان. لأن من يملك مفتاح التحقق يملك أيضا ازدهار مفتاح النجاح والفشل لهذا المسار أو تحويله إلى مسار مفتوح زمنيا. وبالتالي هنا التحدي الرئيسي وفق مصدر لبناني، ويريد ويؤكد بأن لبنان يرفض بأن يكون التحقق إسرائيليا، ولكن ينبغي أن يكون من جهة ثالثة. وبالتالي اختيار جهة ثالثة هو ما سيفتح الباب باتجاه محاولة تقصير كل هذا المسار على الأقل وفق الرؤية اللبنانية. ولكن من الواضح بأن التحدي كبير. وأيضا هنا لابد من أن نذكر بأن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن إنما تأتي أيضا في هذا السياق من خلال محاولة التوظيف اللبناني للدور الأمريكي في محاولة وسعي للمضي قدما في مسار الانسحاب الإسرائيلي. ولكن من الواضح بأن وفق كافة التصريحات الإسرائيلية فإن تركيبة المنطقة الأمنية العازلة هي ما يشغل بال إسرائيل، وبالتالي هنالك خشية جدية الآن من أن يتحول هذا المسار من مرحلة انتقالية على مستوى المناطق التجريبية إلى مسار مفتوح زمنيا، وبالتالي ليس هنالك ما يحدده. هذه هي الخشية الآن. ولكن أمام المسار عقبات عديدة، هنالك عثرات متعددة وخشية لبنانية. ولكن من المفترض خلال اليومين المقبلين أن يعقد اجتماع على المستوى الأمني العسكري ربما افتراضيا ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على مستوى الجيش اللبناني لوضع اللمسات الأخيرة للانتقال من مرحلة النظرية إلى المرحلة التطبيقية فيما يتعلق بالمناطق التجريبية. ازدهار،
5: شكرا جزيلا لك الزميل مازن إبراهيم على كل هذه الإيضاحات. الآن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي. أرحب أيضا بالأستاذ داود رمال الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم، وأبدأ معك أستاذ داود لنقرأ سويا مخرجات مفاوضات روما في جولتها السادسة التي انتهت اليوم، تحديدا فيما يتعلق بنقطة الاتفاق على المناطق التجريبية. إحدى هذه المناطق محتلة والأخرى بشكل مختلف. إلى أي مدى حسمت ربما الجدل الدائر في الفترة الماضية بخصوص المناطق التجريبية والتي كان الحديث عن أنها غير محتلة مثل فرون وأيضا زوتر الغربية؟
7: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. عمليا اجتماع روما على جولتين نقل النقاش من المستوى السياسي إلى المستوى العسكري، هذا هو الإنجاز الأساسي الوحيد، بحيث أوكل إلى الجيش اللبناني الذي هو صاغ الملحق الأمني في مسار واشنطن، أوكل إلى الجيش اللبناني أن يحدد أن يضع الخطة العسكرية اللازمة لتنفيذ البند الأساسي في مخرجات واشنطن، صيغة الإطار التي سميت صيغة الإطار، بحيث يضع الخطة العسكرية للانتشار وبدأ عملية التنفيذ. نعم، المشكلة التي لا زالت تواجه صيغة الإطار والتي لا زالت تواجه لبنان والجيش اللبناني أن هذه الصيغة وتحديداً البدء بمناطق النموذجية لن الإسرائيلي لا يريد تطبيقها وفق مبدأ التسهيل، إنما هذه سيتم تنفيذها وفق مبدأ المواجهة، وبالتالي لذلك سيكون هناك صعوبة. الاجتماع الذي سيعقد غدا أو بعد غد افتراضيا عمليا،
5: الاجتماع التكميلي،
7: الاجتماع العسكري، لأنه خلص المستوى السياسي لا يفقه بالقضايا التقنية والعسكرية، لأنه الجيش اللبناني وضع شروط، من هذه الشروط أنه أن عملية التنفيذ يرفض الجيش اللبناني أن يكون أي دور للإسرائيلي في عملية الانتشار أو أي رقابة إسرائيلية على عملية الانتشار أو أي محاولة إخضاع لمسارات الانتشار للمشيئة الإسرائيلية. كل ذلك أنجزه الجيش اللبناني وفق المعطيات ووضع خطة عملانية لعملية الانتشار، يبقى أن يتم الاتفاق عليها بحيث يتم تحديد الموعد في الاجتماع العسكري، موعد بدء التنفيذ وتحديد هذه المناطق، علما يعني علينا أن نتنبه إلى مسألة أساسية، يريد الإسرائيلي حتى في مسألة تنفيذ المناطق النموذجية يريد أن يحولها إلى مشكلة داخلية لبنانية. طيب. لذلك هناك مسؤولية على الفرقاء تحديدا على الأرض وتحديدا حزب الله أن يكون في موقع المتعاون مع الجيش اللبناني في هذه المسألة.
5: قبل المتابعة في النقاش بخصوص هذه المفاوضات، نتوقف مع هذا الخبر العاجل. الجيش اللبناني في هذا الخبر يقول: تسلمنا من الصليب الأحمر جثة جندي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أبريل الماضي واحتجز جثمانه. هذا ما يقوله الجيش اللبناني. نعود إلى المخرجات والمقاربة اللبنانية لهذه المخرجات تعليقا على ما تفضل به الأستاذ داود.
8: يعني طبعا نحن أمام، أولا تحياتي لك ولكل المشاهدين، وتحياتي لضيفك الكريم وشكرا للاستضافة. طبعا نحن أمام تكرار المزيد من الشيء نفسه مع مضاعفة الخسارة على المستوى السياسي وعلى المستوى الميداني في آن معا. ما خرج به الاجتماع في روما على جلستين إلى الآن لم يتبلور بشكل واضح. يعني ما معنى أن ننتقل من المستوى النظري إلى المستوى الميداني؟ المستوى الميداني هو الأساس في كل هذا الذي يجري، لأن الإسرائيلي عمليا ربط كل شيء بمفاعيل سياسية، واليوم تحدث الجميع وقالوا أن هذا الأمر هو التمهيد لاتفاق سياسي شامل أو اتفاق سلام شامل ما بين لبنان وإسرائيل، وهكذا روجت بعض وسائل الإعلام. البعض يقول هنا في دوائر القصر الجمهوري في لبنان وفي دوائر السرايا الحكومية في لبنان أنه عليكم أن تنتظروا المزيد، أنهم يراهنون على لقاء الرئيس اللبناني مع الرئيس ترامب، وكأنه الرئيس ترامب سيعطيه هدية العصر، في حين أن الواضح من الأمر الآن أن العقبة الكأداء في أن الجيش اللبناني سيصبح موضع اختبار من قبل الجيش الإسرائيلي والسلطة السياسية الإسرائيلية، لا يكون هو صاحب القرار، هو الذي يقرر عنه، هو الذي يقيم، بل يعطيه علامات للجيش اللبناني إذا نجح في هذه المنطقة أو تلك المنطقة. ما معنى أن نخرج الآن من منطقة أسميت منطقة محررة أو ليس فيها احتلال إلى منطقة يشرف عليها الإسرائيلي بالنار؟ الإسرائيلي يشرف بالنار على بيروت وعلى كل لبنان ويشرف على كل المنطقة عمليا الآن. يعني هذا اللعب بالمصطلحات لا أعتقد أنه الأساس. نحن أمام مشكلة حقيقية، هل يراد للجيش أن يكون في مواجهة أحد؟ كيف سينسق أو كيف لا ينسق إذا كان الإسرائيلي؟
5: هل يمكن إضافة أمور أخرى كتحديات اليوم أمام لبنان في إطار تطبيق بنود هذا الاتفاق؟
7: المهم أن لبنان استطاع أن يخرج إسرائيل من لجنة التحقق، وتم الاتفاق على طرف ثالث، وأبلغ لبنان رسميا إلى الوسيط الأمريكي أنه يفضل أن يكون هذا الطرف الثالث في مسألة التحقق إما قوات اليونيفيل أو لجنة مراقبة الهدنة أو أي صيغة جديدة يقترحها الأمريكي بالتفاهم مع اللبناني، ولكن تحظى بمظلة الأمم المتحدة. لذلك يعني جوابا على الأستاذ فيصل، الجيش وضع خطة، وهذا تعمدت أن أقوله في البداية، وضع خطة حتى لا يكون للإسرائيلي أي سطوة أو أي مشيئة أو أي تدخل في الخطة العملانية التي سينفذها في خلال الانتشار.
5: ولكن من يضمن التزام الطرف الإسرائيلي من عدمه في مرحلة التطبيق العملي لهذه
7: البنود؟ عمليا عشان هيك أنا أيضا قلت أن التنفيذ سيكون بالمواجهة وليس بالمحاباة، بمعنى أن الجيش اللبناني الآن أصبح في موقع المواجهة لتنفيذ هذه الخطة العملانية، وليس لأي طرف آخر أن يملي على الجيش اللبناني كيف ينفذ هذه الخطة العملانية. حتى بمسألة التحقق، وهذا الأمر بحث عمليا في جولة روما حسب المعلومات التي حصلت عليها، وأصر عليها الجيش اللبناني لأنه قائد الجيش اللبناني كان في لجنة المواكبة في القصر الجمهوري يتابع هذه التفاصيل. أصر الجيش اللبناني أن بمسألة التحقق إذا كان هناك اشتباه بأي مكان معين يطبق القانون اللبناني في عملية التحقق وليس أي قانون آخر. يعني نلجأ نعود إلى القانون اللبناني في عملية التحقق، وبالتالي الجيش لن يكرس أعرافا أو أمر واقع.
5: ولكن كل ذلك يضع الجيش اللبناني كما يقول الأستاذ فيصل في اختبار.
7: هذا المطلوب أن يكون الجيش اللبناني في هذه المرحلة بالميدان.
5: ما هي السيناريوهات المتوقع في هذه الحالة أستاذ؟
8: يعني أول ما تفضل به الأستاذ داود لا يعدو كونه سم في عسل إذا كانت هذه المصادر التي يعني تروج لمثل هذه الأنباء. نحن نعلم عمليا أن الإسرائيلي أبعد بكثير من كل هذه الطروحات التي يتحدث عنها، خاصة أن الأمر له علاقة بيعني سابق اختبار. يعني إذا قلنا أن الأمريكي هو الوسيط وهو الضامن، طيب الأمريكي 27/11/2024 دفعنا 500 شهيد ودفعنا آلاف اللبنانيين الذين هجروا ودمرت بيوتهم، 15 شهر من الخرق المتواصل اليومي والأمريكي هو الضامن ولم يفعل أي شيء. ما الذي يعني الآن يعطينا ضمانات بأن الأمريكي سيكون له هذا الدور؟ يعني إذا كان الأمريكي جربناه، بل أكثر من ذلك أن حزب الله والمقاومة أعطى الجيش اللبناني كامل الحرية في جنوب الليطاني بموجب اتفاق 27/11/2024، ولم يسلم لبنان ولم يسلم الجنوب اللبناني. لماذا نعيد الكرة؟ يعني أليس
5: ولكن الرئيس عون يقول أصبح الطرف الأمريكي يستمع إلينا وملف لبنان
8: سمعت
5: الرئيس على طاولة الرئيس ترامب، ألم يقل كذلك؟
8: سمعت الرئيس اللبناني قال اليوم أن الملف اللبناني مطروح بقوة على على على طاولة البيت الأبيض. يعني كان بالأول يعني مطروح بالتراضي، هلا الآن أصبح مطروح بالقوة. يعني خلينا نكون كمان شوي جريئين وصريحين بمصارحة اللبنانيين. الإسرائيلي يقول بشكل واضح وصريح بهذا الاتفاق الإطار التي وقعت عليه السلطة اللبنانية لا يريد الانسحاب، يريد إعادة الانتشار. يعني هو بده يعمل امتحان للرئيس ورئيس الحكومة والجيش اللبناني والقوى اللبنانية ولكل العالم. يعني علينا أن نكون حذرين وعلينا أن لا نتفائل كثيرا.
7: عمليا أستاذ فيصل، ليس الملف اللبناني، إنما البند الأول في محادثات الرئيسين عون وترامب سيكون الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الحدود. هذا الأمر وعد به ترامب في الاتصال الهاتفي مع رئيس عون، ولكن ما ينقصنا أستاذ فيصل فتح مسارات الحوار الداخلي، وأن يخرج حزب الله من عقدة أنه لا يريد أن يحاور الرئاسة الأولى.
5: شكرا.
7: أو الرئاسة الثانية.
5: ليس وقت النافذة، الموضوع يطول فيه الأسئلة والإجابات. شكرا لكما
8: أستاذ
5: فيصل، شكرا جزيلا لك فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك أيضا الأستاذ داود رمان الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه النافذة من بيروت. نعود إلى استوديو التغطية في الدوحة مع زميلة ميادة.
9: شكرا ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا. إذن ضمن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على ترتيباتها بمضيق هرمز، وأن القوات الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدوان. وأضاف أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لديها سبب للالتزام بالاتفاق. لكنه قال أيضا إن إيران لم ترحب يوما بالحرب، وأنه يجب استخدام أدوات دبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار منذ استئنافه على موانئ إيران. وكانت القيادة أكدت إكمال جولة من الضربات ضد إيران قالت إنها أضعفت قدرة إيران بشكل أكبر على مهاجمة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في الملف اللبناني اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وإن صيغته ستستكمل وسيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي لتوصل اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة أن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن تحديدا البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أهلا بكما. أبدأ معك نور الدين الدغير وننطلق من تصريحات قاليباف وأين تصب في رسائلها.
6: ميادة، بكل تأكيد هذه المواقف في هذا التوقيت وفي هذا اليوم بالذات ربما لها هدف معين ما، وتؤسس لمرحلة ربما ما بعد هذا اليوم. هل يمكن الذهاب إلى المفاوضات؟ هل استمرار في الحرب؟ رغم أن قاليباف في كلامه تحدث عن الحرب، عن المواجهة، عن استعداد القوات الإيرانية للمواجهة، لكن في نفس التوقيت كان يتحدث عن المسار الدبلوماسي، تحدث عن مذكرة التفاهم. وهنا بدأنا نسمع مرة أخرى عودة هذا المفهوم وهذه المصطلحات، مصطلح السياسة، مصطلح الحوار، ومصطلح مذكرة التفاهم. ويمكن أن نأخذ هذا الموقف لمحمد باقر قاليباف لما صدر كذلك عن المتحدث باسم الخارجية أو عن مسؤولي الخارجية الإيرانية حينما بدأ الحديث عن مذكرة التفاهم وتنفيذ مذكرة التفاهم. وهنا ميادة يمكن أن نبني مجموعة من الملاحظات التي ربما قد تؤسس للمرحلة المقبلة. أولا، الموقف الإيراني من مذكرة التفاهم، هل بالرؤية الإيرانية يمكن القول بأن المذكرة قد انتهى مفعولها؟ بكل تأكيد من خلال ما رصدناه من هذه المواقف، إيران لا تزال تعتقد بأن مذكرة التفاهم تشكل أساس لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما تطالب به طهران وهو قضية التنفيذ مقابل التنفيذ، وهذا الكلام سمعناه من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. النقطة الأساسية والجوهرية وهي مسألة مضيق هرمز، هل يمكن القول بأن إيران خرج من دائرة الحديث عن مضيق هرمز؟ بكل تأكيد لا، لكن الحديث عن الترتيبات، ودائما مفهوم الترتيبات قد لا يكون واضحا لا على المستوى القانوني ولا على المستوى السياسي، تحتاج إلى تفاصيل وملاحظات. وهذه ربما نربطها كذلك ميادة بما قاله الإيرانيون في وقت سابق بعد زيارة سلطنة عمان، حينما قالوا بأن اللجان التقنية تواصل عملها، يعني اللجان التقنية الإيرانية والعمانية تواصل عملها من أجل إيجاد ترتيبات لأجل إدارة مضيق هرمز. وهذا يعطي مؤشرا على أن هناك شيئا ما يتحرك، على الأقل ما سمعناه نحن هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، وما بدأ يتم
10: تداوله على أن خطاب الدبلوماسية نوعا ما بدأ يرجع نوعا ما إلى الساحة السياسية هنا في إيران بعدما طغى الجانب العسكري والعمليات العسكرية المتبادلة. هناك مجموعة من المستويات الآن يتم الحديث عنها على الأقل على المستوى السياسي. على مستوى تحرك الوسطاء يبدو أننا قد نشهد خلال الأيام المقبلة تنوعا في الوسطاء، ربما الوسطاء التاريخيين سيظلون كما هم، الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، لكن قد نشهد كذلك دخول الوسيط العماني باعتبار أنه هو المعني بشكل كبير بمضيق هرمز وحل الإشكال العالق في البند الخامس لمذكرة التفاهم. هناك حديث كذلك عن ترتيبات مقبلة ربما سواء بالمضيق سواء بما يتعلق بالإشكالات العالقة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وربما الذهاب أبعد إذا ما نجحت هذه الترتيبات هناك تقديرات تتحدث على أن نهاية هذا الأسبوع ربما قد تكون نهاية ربما إيجابية ولن تكون سلبية في طبيعة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا من باب ما يقال حتى اللحظة، بمعنى أننا سندخل مرحلة ثانية.

0: لكن بكل تأكيد ميادة، اللحظة تتحدث عن هذه المواجهات، إيران تعلن بشكل رسمي عن سقوط ما يقارب من 30 قتيلا وإصابة 300 شخص في الهجمات الأمريكية، وهو رقم كبير جدا إذا ما قارناه بالهجمات السابقة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن أيام معدودة في المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن السيناريو لن يتغير، مواجهات محدودة بوقت محدد ما بين الإيرانيين والأمريكيين، استهداف لإحدى السفن مثلا، رد أمريكي على مناطق جنوبية ودائما في محيط مضيق هرمز، والرد الإيراني على دول الجوار أو ما تقول عنه إيران بالقواعد الأمريكية في المنطقة. ويبدو أن هذا السيناريو هو السيناريو الذي سيحكم هذه المرحلة، في غياب أي قراءات وتقديرات عسكرية في إيران تقول ربما قد يذهب الجانب الأمريكي إلى حرب شاملة، ربما هذا يبقى حتى اللحظة أمر مستبعد، لكن قد يبقى حاضرا ربما في قضية ما إذا تمكن أي لم تتمكن الدبلوماسية من إيجاد طريق لها بين البلدين. ربما الحديث عن الإنزال البري كذلك بدأ يجد طريقه داخل التقديرات العسكرية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. وجد وقفي، ماذا عن صوت الدبلوماسية من الجانب الأمريكي قياسا بصوت الميدان والتصعيد؟
2: طبعا صوت الميدان يبدو أعلى حاليا ميادة كما شاهدنا، وهذا منذ 5 أيام حقيقة عند المنطقة المحيطة بمضيق هرمز. الولايات المتحدة تواصل قصف مواقع هناك، آخر موجة قصف كانت صباح اليوم بحسب بيان القيادة المركزية التي ذكرت بأن عمليات القصف اليوم دامت 90 دقيقة، وبأن أنها طالت مواقع دفاعات ساحلية جنوبي إيران وكذلك مواقع لمنصات إطلاق صواريخ في جزيرة طنب الكبرى بحسب القيادة المركزية الأمريكية، التي أكدت بأن القوات الأمريكية أيضا قامت بتغيير مسار سفينتين حتى الآن حاولتا خرق الحصار البحري الذي فرض أمس من الجانب الأمريكي. القيادة المركزية أيضا نفت ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية عن أن الولايات المتحدة قصفت مخازن مدنية لتخزين القمح يوم الثلاثاء، وقالت القيادة المركزية في نفيها بأن المواقع كلها التي قصفت من قبل القوات الأمريكية كانت مواقع عسكرية. صوت الدبلوماسية، حقيقة الرئيس ترامب في لقاء مع فوكس نيوز قال إنهم تواصلوا مع الجانب الإيراني، هذا التواصل استنادا لكلام الرئيس ترامب تم أول أمس، وبأن رسالة الإدارة الأمريكية لطهران كانت إما التفاوض أو أن لا يتبقى لديكم أي شيء. هذا التواصل تم أيضا قبل أن يعقد الرئيس ترامب اجتماعا لمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء مع كبار مستشاري القوميين هنا بحضور وزير الدفاع ووزير الخارجية نائبه طبعا جي دي فانس وهيئة الأركان المشتركة، وهذا الاجتماع بحث إمكانية توسيع الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران لتتحول إلى هجمات هائلة بحسب ما ورد في موقع أكسوس الذي نقل هذا النبأ عن 3 مصادر وصفها بالمطلعة. واضح بأن صوت التصعيد العسكري حتى الآن يبدو أعلى من صوت الدبلوماسية. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. حدود التصعيد العسكري المتواصل بين واشنطن وطهران ومدى تحوله إلى مواجهة أوسع أو بقائه في نطاق الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية يناقشها زميل محمود مراد في فقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. تتوعد واشنطن بعمليات عسكرية قاسية لن تتوقف حتى يقول الرئيس ترامب هذا يكفي، كما أعلن ذلك بنفسه، وترفع سقف التهديد بإعلانها أن المرحلة التالية من الضربات قد تشمل الجسور ومحطات الطاقة، مع تأكيد بأن لغة القوة العسكرية هي الطريق الوحيد لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات. ترد إيران بلغة لا تقل حدة وتحذر بأنها ستغلق طرق تصدير النفط والغاز في هرمز الذي قالت إنه سيظل مغلقا حتى وقف الهجمات. وما بين

0: تصعيد متسارع وتحشيد عسكري متواصل، نسأل ما هي حدود الاشتباك الحالي وما سقفه؟ هل تقتصر الحملة الأمريكية على تقليص القدرات الإيرانية وشل إمكانياتها على مهاجمة طرق الملاحة في هرمز؟ أم إنها تمهد لمرحلة أكبر قد تشمل البنية التحتية الاستراتيجية من محطات الطاقة إلى مواقع تخزين اليورانيوم؟ وهل سنبقى في سياق الضغط والعودة لمذكرة التفاهم؟ وما هي حدود الرد الإيراني سواء في هرمز أو خارج نطاق المضيق؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، لكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستستهدف جميع جسور الإيرانيين ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات، وستستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور. وبلهجة تهديد قال ترامب أيضا إن واشنطن أبلغت الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. ترامب عاد ليحذر بأن لدى بلاده أسلحة قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة، مشيرا إلى مراقبة موقع جبل الفأس الإيراني، وأن أي تحرك إيراني فيه سيتم الرد عليه فورا. إيرانيا ترد الخارجية باتهام واشنطن بأنها تنتهك بنود مذكرة التفاهم، قائلة إن المقاتلين الإيرانيين يردون بقوة على الاعتداءات الأمريكية. ووصفت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد بالعدوانية، متوعدة بالرد. أما الحرس الثوري الإيراني فحذر من أنه على أو حذر بأنه على من وصفه بالعدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى. تفاصيل الضربات المتبادلة بين الجانبين بالإضافة إلى أبرز العمليات العسكرية في مضيق هرمز سنتعرف عليها أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل محمود الكد. محمود،
1: بالفعل ما يحدث حاليا خلال الأربع أيام الماضية هو أن الولايات المتحدة تركز بضرباتها على، في البداية كانت على كامل الساحل الإيراني، ونتحدث تحديدا عن حوالي طول 1400 كيلومتر هنا في كامل هذه المناطق. سنلاحظ بأن كان هناك استهدافات ضمن ما يسمى بالنسق الأول أو مناطق النسق الأول، وهي المناطق سواء الموانئ الساحلية أو التجهيزات البنية العسكرية الموجودة على الساحل، ثم انتقلت بعد ذلك بضربات ما يسمى النسق الثاني، وبالتالي الدخول إلى أعماق أكبر خلال هذه الأيام، وبالتالي استهداف قواعد عسكرية أو محطات ضمن النسق الثاني. لكن بالنسبة لليوم عادت لتظهر طنب الكبرى، وتم استهداف هنا من قبل الولايات المتحدة وبحسب القيادة المركزية الأمريكية مجموعة من الأهداف ضمن طنب الكبرى. كل هذه العمليات المعلنة هي تحت بند منع استهداف البحرية أو السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز وتحت هذا البند. لكن بالنسبة لإيران كان هناك رد على مجموعة من الدول سواء في الخليج، نتحدث تحديدا سواء في الكويت، البحرين، وكذلك إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات في الأردن. إذن هنا نتحدث عن هذا النسق من العمليات ضمن هذه الأيام. تأتي بعد ذلك تهديدات ترامب بتوسيع دائرة الأهداف إلى الجسور ومحطات الطاقة، وهنا تهدد إيران بالنسق التالي. إذن نحن ما نزال في العمليات العسكرية ضمن هذه أو الأهداف العسكرية ضمن هذه الأيام في انتظار ما ستأتي به الأيام المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك محمود على هذا الشرح. وهي معطيات ميدانية سأناقشها بالإضافة إلى معطيات أخرى مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش معك سيادة العميد، نستعرض بعض أوراق الضغط ونقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما ترى أنت الولايات المتحدة تملك القدرة العسكرية والتكنولوجيا والسيبرانية، وتعلن أنها بكامل جهوزيتها في المنطقة بحريا وبريا وجويا، كما أن لديها القدرة على إحضار قاذفات استراتيجية مثل بي2 إلى المنطقة. من أوراق قوة الإدارة الأمريكية أيضا، لكنها لا تحتاج حاليا إلى موافقة الكونغرس لشن هذه الهجمات، غير أن لديها نقاط الضعف التي تتمثل في البعد الجغرافي والخشية من حرب طويلة الأمد واحتمالات تراجع التأييد الداخلي، لا سيما قبيل الانتخابات المقبلة.

أما الإيرانيون فلديهم الجغرافيا وكذلك غموض بشأن القدرات العسكرية التي توضع في الخدمة واستخدامهم أساليب قتالية غير نمطية بالإضافة إلى إمكانية تعطيل حركة التجارة في مضيق هرمز غير أنهم مثقلون بتبعات اقتصادية جراء الحرب والعقوبات ناهيك عن عدم اتفاق جميع الأطراف على كيفية إدارة الحرب. على ضوء هذه المعطيات نرصد مسارات محتملة

0: بنسبة 40%. السيناريو الثالث هو العودة لمذكرة التفاهم بوساطة جديدة تضع محددات مختلفة بنسبة 10%. سيادة العميد، مرحبا بك من جديد. ما أوراق القوة لدى كل طرف من الطرفين وكذلك أوراق الضعف بالتفصيل؟
1: اليوم أوراق القوة والضعف في نفس الوقت، يعني إيران قادرة على الصمود لفترة طويلة، ولكنها ليست قادرة على تحويل هذا الصمود إلى نصر سياسي أو إلى ترجمة سياسية. وبالتالي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية دمرت ما دمرت مع إسرائيل ولوحدها اليوم في هذه المعركة، وبالتالي ليست قادرة على جلب إيران إلى طاولة التفاوض وفرض أو ترجمة هذه القدرة العسكرية إلى حلول سياسية. والدليل على ذلك محمود هو قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، واليوم الكل شيء في المنطقة يدور في مركز الصقل الأساسي الإقليمي والعالمي ألا وهو مضيق هرمز.
0: هل هناك استراتيجية أخرى تضعها الولايات المتحدة غير سياسة الإنهاك العسكري بشن الهجمات بشكل متكرر على الساحل الغربي ثم الدخول إلى العمق؟ يعني إزاء كل هذه الإنهاكات العسكرية، تستطيع إيران بمسيرة أو صاروخ أن تبعثر الأوراق في مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه؟
1: اليوم محمود الاستراتيجية الكبرى الأمريكية هي فعلا الحصار البحري، والذي بدأ حصار بحري، حصار اقتصادي مهم جدا، يعني إغلاق المضيق على إيران يوميا يكلف إيران أكثر من 500 مليون دولار، وهذا أمر صعب جدا في هذه الحالة. وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتنزيل أو خفض قدرات الحرس الثوري حول مضيق هرمز عسكريا لمنعه من إغلاق هذا المضيق. وبالتالي من هنا نلاحظ أن هذه القصف الإسرائيلي، القصف الأمريكي، هو على هذه المنطقة، على الخط الأول، على الشواطئ، وقد يذهب في مرحلة لاحقة إلى العمق. والهدف دائما أننا في مرحلة سلم التصعيد. ما المقصود بسلم التصعيد؟ كل مرحلة تصعد فيها درجة يجب أن يكون العمل العسكري أكبر مما كان عليه قبل، وبالتالي هذه التراكمات قد تؤدي إلى حسابات مغلوطة أو خاطئة تؤدي إلى العودة إلى الحرب الشاملة والكاملة. هدف الرئيس ترامب حسب ما أعتقد اليوم هو رفع الثمن على إيران لإلزامها على العودة إلى طاولة التفاوض على مذكرة التفاهم.
0: أكسيوس قالت إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خيارات لتصعيد أوسع نطاقا وبأسلحة مختلفة في حربه على إيران حاليا. ترى يعني كيف سيكون شكل الجولة القادمة من التصعيد إذا صحت هذه التسريبات؟
1: هو نفسه محمود هدد بقصف البنى التحتية من كهرباء ومن غاز وما شابه ومن جسور، وهذه أمور مهمة جدا للأمن القومي الإيراني. الطبيعة الجغرافية والتوبوغرافية في إيران تستلزم وجود طرقات مهمة وحتى جسور مهمة، حتى أنه هدد بقصف المركز المحتمل لتواجد النووي الإيراني من كما سماها الغبار النووي أو غيرها في جبل الفأس، وبالتالي هذا الأمر قد يأتي بشيء جديد. القصف على جبل الفأس اليوم يستدعي استدعاء أو جلب البي 2 من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أن يكون هناك ذخيرة ملائمة جي بي يو 57 والتي استعملها في نطنز، ولكن هذا الأمر يعقد العملية وكأنه فعلا عاد إلى المرحلة الأولى وكأن فعلا كانت موت مذكرة التفاهم.
0: طيب، تبقى السيناريوهات الثلاثة التي عرضناها قبل قليل، أيها ترجح؟
1: أنا قلت تصعيد عسكري 50%. لماذا محمود؟ لأنه اليوم هناك أهداف سياسية يضعها الرئيس ترامب نحن في بدايتها لم تتحقق، من هنا سيزيد التوتر، وبالتالي أمر التصعيد لمرحلة مرتفعة عسكريا فإذا 50%. مواجهة محسوبة، هو استاتيكو الموجود حاليا لا يمكن له بهذا استاتيكو أن يستنزف إيران، وبالتالي هذا الأمر قد ينعكس عليه. أما القدرة على العودة إلى مذكرة التفاهم، حاليا كل فريق من الأفرقاء يفسر مذكرة التفاهم خاصة البند الخامس بطريقته، من المستبعد 10% وضعت لهذه الاحتمال.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على هذه المشاركة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ومباشرة إلى ضيوفنا من واشنطن، ينضم إلينا السيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات

0: السابق في البيت الأبيض، وسيكون معنا هنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. ولكن أبدأ معك سيد مارك فايفل، ومحاولة لفهم الاستراتيجية المتبعة الآن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة المشهد. صوت الصراع العسكري والتصعيد هو الأقوى من صوت الدبلوماسية حتى الآن في التصريحات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل هذا هو الهدف في حد ذاته، أننا وصلنا إلى مرحلة التصعيد لن نعود عنها، أم أن هناك مجال ما وباب لا يزال مواربا على الدبلوماسية؟
1: ما يحاول السيد ترامب أن يفعله هو أن يمارس ما يكفي من الضغوط على طهران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات. أما التحدي بالنسبة إليه هو أنه يواجه الإيرانيين، ولسوء الحظ أنا قلت ذلك في عطلة نهاية الأسبوع في للجزيرة، إذن إن تركيز الولايات المتحدة الأمريكية هو على الضغط على النظام الإيراني، ولكن الرئيس ترامب يحاول أن يحقق الأمور الثلاثة في الوقت نفسه. أولا لديه التحدي الذي يرتبط بحزب الله في جنوب لبنان، وثانيا مضيق هرمز وقدرات إيران على قصف السفن وإغلاق المضيق وقصف الدول الخليجية، بالإضافة إلى البرنامج النووي الإيراني. إذا نتحدث عن ثلاثة أمور يود أن يعمل عليها، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة. يفرض الحصار مجددا على الموانئ الإيرانية بالإضافة إلى التصعيد العسكري. تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن استخدام الجيش للضغط على الإيرانيين بشكل أساسي لن يجدي نفعا إلا في حال تصرف بطريقة جذرية من مثل السيطرة على جزيرة خارق أو قصف البنى التحتية المدنية الإيرانية من مثل محطات تحلية مياه البحر أو التيار الكهربائي أي محطات توليد الطاقة. إذا ما استمر بهذه الحملة العسكرية يتعين عليه أن يعمل على المستوى الاستراتيجي للتعامل مع المسائل المتعددة، على سبيل المثال إخراج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإخراج حزب الله أيضا من تلك المنطقة من لبنان لكي ينتشر الجيش اللبناني، بالإضافة إلى تركيزه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعمل معها حول الهيكلية التي سوف يتم العمل من خلالها للتعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي على إيران، العقوبات المفروضة بشكل واسع النطاق عوضا عن شخص واحد يمول الحرس الثوري مثلا. الولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها أن تعمل على المستوى الاستراتيجي لكي يأتي النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات، ولكن هذه الاستخدامات العسكرية فقط في مواجهة إيران لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة، لأن الحرس الثوري سوف يستمر في مواجهة الرئيس ترامب. هذا هو التحدي. على سبيل المثال قال إنه سوف يفرض نسبة 20% من الرسوم لمساعدتي على تأمين مضيق هرمز. ليست خطة حقيقية. تعين عليه أن يسحب التصريح وأن يعود عن هذا الموقف، وبالتالي يتعين عليه أن يتواصل مع البريطانيين ومع الفرنسيين الذين عرضوا المساعدة في شأن مضيق هرمز.
0: سأعود إليك لنفصل فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي الذي يمكن أن يتعامل من خلاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل تلك الثغرات التي يجب سدها حتى يتم التعامل مع الإيرانيين تحديدا. ولكن أشرك ضيوفنا أيضا في النقاش، ودكتور محمد صدقيان، تابعنا عودة لسان الدبلوماسية على خطاب قليباف قبل قليل عندما تحدث عن إيران لم ترحب يوما بالحرب، وأنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، بالرغم من أنه ربط أيضا الأمن القومي الإيراني بترتيبات مضيق هرمز. ما الرسالة؟
2: تأكيد إيران على أن طهران لا تريد الحرب هذه مهمة جدا، وهذا معناه بأن إيران تؤكد أيضا انخراطها، لا زال هي منخرطة في عمليات، في عملية المفاوضات أو في خطوة أو في المشهد التفاوضي مع الجانب الأمريكي. لكن هناك مشكلة كبيرة الآن عندما نتحدث عن المفاوضات، عن أي مفاوضات نتحدث؟ الرئيس الأمريكي قال بأن
0: ذكرت التفاهم
2: قد انتهت. الإيرانيون أيضا يقولون بأنه المفاوضات متوقفة بغلق مضيق هرمز. من الجانب الآخر عقوبات على إيران، في عقوبات على إيران تتعارض مع مذكرة التفاهم. مرة أخرى الرئيس ترامب قال بأن المفاوضات إن عادت فهي سوف لن تكون في وقف اطلاق النار، يعني المفاوضات تحت النار. هذه الأجواء الآن، نحن في هذه الأجواء، هل نتوقع من الرئيس ترامب أن يعود إلى سابق عهده ويعترف وين يعني يعترف بمذكرة التفاهم؟ على أي أساس يعترف بمذكرة التفاهم؟ هو لم لأكثر من 3 أسابيع لم ينفذ أي من مذكرة التفاهم، وبعد ذلك هو قال أيضا
0: بأن
2: قال بأن هذه المذكرة كانت لاختبار الجانب الإيراني. أنا أعتقد بأن المذكرة انتهت الآن. إذا كان
0: منطلق هذه النقطة، يعني هل يمكن القول أن ما نشهده اليوم في جزء منه هو يرتبط بقصور في مذكرة التفاهم، أم أن الأمر وإن أحكمت وفصلت بنود مذكرة التفاهم أكثر من ذلك لن يمنع من حدوث هذا التصعيد، وأن الأمر لم يخرج من نطاق أنها سراحة محارب؟
2: الذي أنهى المذكرة هو عدم الثقة الموجودة بين الجانبين، وبالتالي كنا نحن نتحدث عن الثقة. البعض قلل من أهمية هذه الثقة، لكني أعتقد بأن الجانبين كانا يسيران باتجاه أو على أساس عدم الثقة، وبالتالي لا الجانب الإيراني كان يثق بالجانب الأمريكي ولا الجانب الأمريكي يثق بالجانب الإيراني. ما سمعناه من الرئيس ترامب بأن الإيرانيين أقوياء مؤدبين يفاوضون جيدا أو المرشد كذا، هذا كان للاستهلاك الداخلي المحلي. لكن لم نسمع يوم من الأيام من الإيرانيين بأن الرئيس ترامب تقدم بخطوة إيجابية لدعم الثقة، وبالتالي ظلت هذه الثقة يعني ريشة في مهب الريح. لا الإيراني يثق بالجانب الأمريكي ولا الأمريكي يثق بالإيراني. نتيجة هذه عدم الثقة ربما كان
0: نستمع إلى هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: يتعين عليهم أن يحسنوا التصرف.
0: مهم أن يحسنوا التصرف. إذن مرة أخرى كلمة مقتضبة للصحفيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن أن الإيرانيين يجب عليهم أن يحسنوا التصرف. سأنطلق من هذه النقطة تحديدا معك دكتور محمد الشرقاوي. إحسان التصرف والضغط العسكري بهذا المشهد الذي نراه من مستوى تصعيد أمريكي تحديدا، وغياب الخطاب الدبلوماسي الأمريكي في وقت أن لا زال لدى الإيرانيين بعض من الكلمات الدبلوماسية التي وضعت على الطاولة اليوم في هذه التصريحات لقليبة، كيف ترى احتمالية التصعيد من عدمه بالنظر لما يتبع الآن؟
3: نحن في منتصف الشهر الخامس من بداية هذه الحرب، وربما الفترة الذهبية للمفاوضات قد انتهت، بمعنى أن مذكرة التفاهم دخلت مرحلة الاحتضار. والآن وإن عاد الطرفان الإيراني والأمريكي خاصة ترامب إلى التلويح بفكرة المفاوضات، هو لم يغير منطقه بأن التفاوض عن طريق يعني التفاوض بالنار، أو أن على الإيرانيين أن يغيروا سلوكهم وأن يخضعوا. الإيرانيون لا زالوا متمسكين أيضا بمنطق الندية ومنطق تحديه بكل الخطابات الممكنة. إذن يمكن أن نقول ما دام هناك وسطاء قطريون وباكستانيون مستعدون لمواصلة المجهود، هناك مسار تفاوضي، لكن من الناحية الإجرائية فقط، ليس مسارا وظيفيا. لم يعد ينتج شيئا أكثر من مذكرة التفاهم التي هي أيضا تجاوزت الأحداث. في هذه المرحلة عندما يعود الإيرانيون إلى إغلاق المضيق وإلى استهداف مواقع في العمق الخليجي، وعندما يعود ترامب إلى استئناف الحصار البحري وإلى خطاب المفاوضات بالقوة، لا شيء يتجدد. يعني هناك تكتيكات يعيد كل طرف استخدامها، ولكن في نفس الوقت كل طرف يعاني الاحتباس الاستراتيجي. ليس هناك أفق واضح من خلال استخدام نفس الأدوات التي كانت طيلة الأشهر الخمسة تقريبا الماضية، لا جديدة في كيفية إدارة الصراع. وهذا يذكرنا بنفس الحالة التي عانها الخصوم خلال الحرب العالمية الأولى، التخندق من أجل التخندق والتخندق من أجل استعراض القوة. لكن هل هذا الاستعراض أو استخدام هذه الأدوات هل يفضي إلى تغيير المعادلة؟ لا، المعادلة الميدانية هي لا تزال كما هي، بحث عن معادلة صفرية، ولكنها معادلة صفرية مستحيلة التطبيق في أرض الميدان على مستوى المضيق وأيضا على المستوى العسكري.
0: قلت أن مذكرة التفاهم تم تجاوزها، هل هذا يعني انتهاء كل فرص التفاوض والدبلوماسية في هذا المشهد؟ أم أن هناك لربما منطلقات جديدة؟
3: هناك الآن انفصام الشخصية في طهران وفي البيت الأبيض، بمعنى أن هناك انفتاح كلي أو اندفاع بالأحرى أو هرولة إلى عسكرة الموقف من جديد، وهذا كان مستخدما في الأسابيع الماضية. ولكن أيضا هناك تلويح مبدئي من بعيد، لكن أرى أن المفاوضات أصبحت بحكم الأمر الواقع عبارة عن طرف سياسي. لكن ما هو واقع وما هو معتمد الآن هو هذا، هو عسكرة هذا الموقف. إذن أرى أن منطق القصف ومنطق الحصار هو الغالب على كل السبل الأخرى، فبالتالي يتراجع المد التفاوضي ويغلب المد العسكري.
0: سيد مارك فايفل، قلت أنه للأسف يواجه ترامب الإيرانيين، ويضيف الدكتور الشرقاوي أن هناك تمسك بالندية بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي التصعيد مقابل التصعيد. في نهاية الأمر، هل المزيد من القوة سيحقق ما لم تحققه القوة والتي لم تكن بسيطة أيضا في الجولات السابقة؟
1: على الأرجح سوف يستمر الأمريكيون بالفشل للأسف إذا ما استمروا بهذا المنحى. السيد ترامب دخل في هذه المفاوضات وكأنها مفاوضات مالية، وكأنها صفقة عقارية من بين الصفقات العقارية في مدينة نيويورك. ولكن الإيرانيين لا يتصرفون بنفس الطريقة، هم في معركة للبقاء ولكي يستمر النظام. السيد ترامب ظن أنه من خلال رفع بعض العقوبات وفك لتجميد الأصول سوف يتخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي والباليستي وعن تمويل الوكلاء، وتبدأ إيران بضخ نفطها ومصادر الطاقة نحو الأسواق العالمية، وتصبح الشريك الذي لا تتقاتل معه الولايات المتحدة. لسوء الحظ هذا لم يحصل. وإذا ما عينا التفاصيل في إيران في خلال تشييع المرشد الأعلى الراحل، الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الوزراء الإيراني تعرضا لهجمات، وقيل لهما إنهما يحاولان أن يتوددان للأمريكيين. وذكر أيضا السيد قاليباف وأنه أشار إلى إمكانية العمل الدبلوماسي في إيران. الحرس الثوري هو الذي يتحكم بزمام المبادرة، والحرس الثوري ليس على استعداد للشروع في مفاوضات مع الرئيس ترامب، وهذا ما يحبط الرئيس ترامب. وبالتالي عوضا عن التركيز على الأوجه اللوجستية في مذكرة التفاهم، تحرك إيران الضغط من مكان إلى آخر، ولسوء الحظ يحاول أن يلحق السيد ترامب بركب هذه التغييرات، ولذلك أعاد فرض الحصار وهناك قصف ويحاول أن يستهدف البنى التحتية. طيب، في الشاطئ،
0: بناء على كل ما تفضلت به وأيضا عطفا على ما ذكرته فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي الذي يجب أن يتبع من قبل إدارة ترامب لسد كل تلك الثغرات، ومع ما جرى لمذكرة التفاهم حتى الآن، ما الذي يجب بالفعل القيام به وأنت كنت في دوائر البيت الأبيض؟
1: بادئ ذي بدء الأمر يرتبط بالتركيز في كل يوم على النقاط الأساسية التي يمكن أن تأتي بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. نتحدث هنا عن الضغط الاقتصادي بأعلى المستويات. نعرف أنهم في مكان سيء للغاية مع التراجع الكبير في قيمة عملتهم المحلية، بالإضافة إلى المشكلات التي ترتبط بالتضخم. نسبة 300% تقريبا من الارتفاع. نعم، هناك ضغوط اقتصادية، ولكن عندما قرر السيد ترامب أن يفتح مضيق هرمز، تمكنت إيران من تصدير منتجاتها باتجاه الصين، وذلك أدى إلى ضخ الإيرادات نحو الاقتصاد الإيراني. وهذا هو التحدي بالنسبة إلى السيد ترامب. وإذا ما فتح مضيق هرمز، يمكن أن تغذي إيران الشبكة الخاصة بها من الوكلاء من مثل حزب الله. وبالنسبة إلى الإطار بين اللبنانيين والإسرائيليين يجب العمل عليه. الضغط على الإسرائيليين لكي يخرجوا بنسبة 100% من جنوب لبنان وأن ينتشر الجيش اللبناني، يجب أن يحصل هذا الأمر. السيد ترامب يحاول أن يفعل ما فشلت الأسرة الدولية وما فشلت الولايات المتحدة في فعله لمدة 47 عاما، يحاول أن يتصرف في مدة 47 يوما. هذا فشل على مستوى السياسة الخارجية لسنوات طويلة.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أيضا إن أخذنا بعين الاعتبار هذا المشهد الحالي بأبعاده المختلفة، كيف يمكن أن نفهم التخندق الجميع في ملف مضيق هرمز في وقت أن الملفات الأخرى عديدة، وأن المذكرة تناولت ملفات كثيرة هي محل نقاش وجدل بين الجانبين؟ ما الذي جعل مضيق هرمز هو النقطة التي تشعل الأمور مرة أخرى؟
3: عدة أسباب. أنه خلال فترة البحث عن مسار تفاوضي، يعني منذ 11 من أبريل عندما زار الوفدان الإيراني والأمريكي إسلام أباد، بدأ البحث عن تركيبة تفاوضية، وذهب الاعتقاد إلى أن الملف النووي واليورانيوم عالي التخصيب هما على أعلى القائمة من حيث التعقيد، ثم تليها قضية الأرصدة المجمدة وقضية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران بشكل تدريجي. لكن بعدما تطورت الأحداث انقلبت القائمة رأسا على عقب، وانكشف للإيرانيين وللأمريكيين أن مضيق هرمز ليس فقط رصيد استراتيجي، فيه الطاقة، فيه العسكرة، فيه السلاح، فيه مجموعة عناصر. فتحول مضيق هرمز إلى منصة المناورة على كل الصعود. في نفس الوقت الآن عندما يعود الإيرانيون والأمريكيون إلى توظيف هرمز بهذه الطريقة، هذا يعني أن لديهم شحا أو فقرا شديدا في الخيارات الأخرى، لذلك يصبون كل ما لديهم في ورقة هرمز.
0: دكتور محمد، من ناحية أخرى، إن أخذنا بعين الاعتبار كل مواقف الحرس الثوري الإيراني المتعلقة بطاولة المفاوضات، إلى أي مدى هذا التصعيد يلقى هوا كما يقال في نفس الحرس الثوري الإيراني؟
2: الحرس الثوري يعني يترقب المنازلة البرية، ودائما هو يقول بأنه يريد أن يدفن طموحات الرئيس ترامب في مضيق هرمز، ويتحدث عن ولادة جديدة للجمهورية الإسلامية، ويقول أيضا بأن إذا نفذ الجانب الأمريكي والقوات الأمريكية إنزال في أي جزيرة من الجزر أو في داخل الأراضي الإيرانية، فهم يتوعدون هذا الإنزال ويقولون بأنهم يستطيعون من دحر مثل هذا الإنزال. وبالتالي الآن المقاومة الإيرانية هي بيت الحرس الثوري، وهو الجيش المهيئ لمثل هذه المقاومة ومهيئ لمثل هذه الحرب والعدوان. وبالتالي أنا أعتقد بأن الآن الميدان بالكامل لدى الحرس الثوري، ويقول أيضا بأنه لديه ما يمكن، يعني لديه من جديد ما يمكن أن يقابل أو يقاوم أي تطور جديد يمكن أن يحدث في الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: شكرا لكم جميعا ضيوفنا الكرام، ونحن سنتابع كذلك بعد قليل تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر الابتكار والدفاع، أين ستصب هذه التصريحات الجديدة لا أحد يدري، سنتابعها ونكون معكم في التحليل كذلك مع ضيوفنا الكرام. الآن إلى الملف اللبناني، حيث اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. من جهته قال مصدر لبناني الجزيرة أن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. معنا الآن منصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. وإيهاب، أيضا قبل قليل كان هناك خبر عاجل حيث صرح فيه الجيش اللبناني أنه بدأ بالفعل بتنفيذ دوريات وإقامة حواجز في فرون الغندورية وقلاوية وكفر دونين، هل هذا يأتي في إطار ما اتفق عليه من مناطق تجريبية؟
4: الإعلان جاء في أعقاب انتهاء مفاوضات روما، ربما يريد من خلالها الجيش التأكيد بأن قواته جاهزة للانتشار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في روما، لكن حتى الآن هناك بعض الاجتماعات التنفيذية والإجرائية التي تحتاج إلى بعض التفاصيل الإضافية في الأوقات اللاحقة لمسألة انتشار الجيش في المنطقتين التجريبيتين. إحدى هاتين المنطقتين هي فرون التي أعلن الجيش أنه سير دوريات فيها وأقام حواجز، وشهدنا خلال الساعات 24 الماضية عبر كاميرا الجزيرة صورا لآليات الجيش وهي تتموضع وتسيرها في بلدة فرون، يضاف إليها الغندورية والبلدات الأخرى وهي التي تقع في نطاق بنت جبيل، وهي تتعرض باستمرار لقصف وأيضا لإطلاق نيران من الجانب الإسرائيلي، وتقع تماما عند تخوم ما يعرف بوادي الحجير في منطقة جنوب الليطاني. الجيش اللبناني أراد التأكيد كذلك من خلال هذه الصور بأنه أيضا لديه قوات منتشرة في هذه البلدة تحديدا فرون والقرى المحيطة بها، وبالتالي فإن هذه المنطقة هي تحت سيطرته العملانية وقادر على تنفيذ الإجراءات في حال طلبت منه في الأيام وربما الساعات المقبلة. لكن حتى الآن الجيش لم يربط هذا الانتشار أو هذه الآليات في عملية الحواجز والدوريات في مسألة أنها من نتائج المفاوضات التي جرت في روما، لكن الواضح أن الجيش يبث رسائل إيجابية يظهر فيها قوته، قدرته على الانتشار وتواجده العسكري في هذه المناطق التي تعرف في التجريبية وتحديدا بلدة فرون، وأنه قادر على التحرك حين يطلب منه ذلك. روما والمفاوضات التي جرت هناك وفقا لمصدر في رسمي لبناني للجزيرة أشار إلى أن هناك مفاوضات تقنية إضافية ستجري على المستوى العسكري خلال المرحلة المقبلة، وتحدث كذلك مصدر أمريكي نقلته السفارة الأمريكية بأن ذلك يحتاج وأن ذلك سيتم خلال أيام بعد التوصل إلى نتائج حول بعض التفاصيل التقنية. المصدر الرسمي اللبناني أشار إلى أن لا توقيت حتى الآن للجولة الأخرى من المفاوضات، لكن الجانب الأمريكي كان وصفها بمفاوضات إيجابية وبناءة، وأشار لبنان من خلال رئيس الجمهورية هذا اليوم بأنه هو هذا الاتفاق، اتفاق الإطار الذي يجري بحث تفاصيله في روما، هو أفضل الممكن بالنسبة للبنان.
0: شكرا جزيلا لك من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقد. انضمت إلينا هنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان، أيضا كان هناك تصريحات لمسؤول لوسائل الإعلام الإسرائيلية حول أنه توسيع المناطق التجريبية مستقبلا يعتمد على نجاح المرحلة الأولى، عاد هذا، ماذا لدينا أيضا في سياق التصريحات الإسرائيلية حول ما اتفق عليه؟
5: ونجاح المرحلة الأولى لهذه المرحلة التجريبية منوط أيضا بتقييم أداء الجيش اللبناني وفقا لطرف ثالث. قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 إن هذا الطرف هو الولايات المتحدة، ولن يسمح للقوات اليونيفيل ولهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بأن تكون جزءا من هذه المنظومة لمراقبة هذا الاتفاق. وعندما نقول بأن الولايات المتحدة ربما هي من ستقيم أداء الجيش اللبناني، سيكون أيضا علاقة لإسرائيل بذلك، لأن إسرائيل في الأيام الأخيرة الماضية روجت ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن نقطة خلاف ظهرت خلال جولات المفاوضات السابقة كانت تتعلق بشرط استحدثته إسرائيل، وطالبت بأن يعود الجيش الإسرائيلي إلى المناطق التي ينسحب منها وينتشر بها الجيش اللبناني للتحقق من قدرة الجيش اللبناني على القيام بالمهمة وفقا لما طبعا تراه إسرائيل، وهو العمل على نزع سلاح حزب الله والتحرك ضد الحزب بشكل عام وتدمير بنيته التحتية في هذه المواقع. والجانب اللبناني رفض ذلك، هذا ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية. لكن في المبدأ التركيز في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المساء هو على أن ما تم التوافق عليه في روما، أولا بأن هذه المرحلة التجريبية ستبدأ في الأيام القريبة المقبلة دون تحديد موعد أو جدول زمني واضح، لكن يقال إنها ستبدأ فعليا في الأيام القريبة المقبلة، مع التركيز على أن الهدف من هذه العملية هو نزع سلاح حزب الله، وأن هناك توافق بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني على تحقيق هذا الهدف. بالإضافة إلى ذلك هناك ربط واضح في الجانب الإسرائيلي بهذه المرحلة التجريبية ومواصلة المفاوضات والمحادثات مع الجانب اللبناني بهدف التوصل إلى اتفاق شامل كما يروج له في إسرائيل وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهذا الهدف كان يتحدث عنه نتنياهو منذ البداية. لكن مبدئيا إسرائيل تقول إن هذه المرحلة ستبدأ قريبا، الولايات المتحدة ستشرف وتقيم أداء الجيش اللبناني في الانتشار والتحرك ضد حزب الله وفقا لهذه الآلية والمنظومة التي تريدها إسرائيل، ليس فقط بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما بوضع معايير تلزم الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله في هذه المواقع والتحقق من نجاح هذه المرحلة. بعدها يدور الحديث بأن إسرائيل قد تنتقل إلى المناطق التجريبية في مواقع أخرى، وإن كان المسؤولون الإسرائيليون بصريح العبارة قالوها وعلى رأسهم كاس بأنه لن يكون هناك أي انسحاب آخر، ليس في الفترة القريبة على الأقل، وقبل أن ينزع سلاح حزب الله بالكامل، وقال إن هذه المناطق ستكون هي الأولى وهي الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نوه مشاهدينا إلى صور كنا نتابعها قبل قليل أيضا من صريفة وفرون، وتظهر تحركات بالفعل الجيش اللبناني، والذي كما ذكرنا قد أعلن أنه أقام حواجز ونفذ دوريات في فرون، الغندورية، قلاوي وكفر دونين. معنا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، هنا في الاستوديو أيضا معنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد أمين قمورية، كيف رأيت حتى الآن هذه المستجدات وما توصلت إليه الجولة السادسة من مفاوضات روما فيما يتعلق بما عرف بمنطقتين تجريبيتين، إحداهما ضمن الاحتلال الإسرائيلي والأخرى هي محاذية؟
6: طبعا يعني اليوم الولايات المتحدة ضغطت، وخصوصا قبل وصول الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، يريد أن يقدم له شيء، لكن هناك وعد، الوعد اليوم بمنطقتين تجريبيتين، إحداهما تحت الاحتلال الإسرائيلي وإحداهما يسيطر عليها الاحتلال بالنار، وبالتالي هي منطقة تماس غير محسوم الأمر فيها. واليوم بدأ الجيش اللبناني بالتقدم نحو أطراف بعض البلدات الموعودة بأن تكون منطقة تجريبية خارج نطاق الاحتلال، وبالتالي العبرة تبقى في التنفيذ، يعني كل الأمور تبقى رهن بما يجري يوم الجمعة، حيث سيكون هناك اجتماعا بالفيديو بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بحضور الأمريكي للاتفاق على التزامن الانتشار وعملية الانتشار. يعني في النهاية المشكلة الكبرى هي في التفاصيل، ودائما الشيطان يكمن في التفاصيل، لا سيما مع خصم مثل الخصم الإسرائيلي نتنياهو المرتبط بالانتخابات، وما يحدث في الإقليم من تطورات، ومع الإصرار الإسرائيلي الدائم والمعرفة بالإسرائيلي الذي لا يقدم شيء بالمجان، يريد مقابل كل شيء شيء في من أجل تحقيق ما يريد.
0: وفي إطار الاشتراطات الإسرائيلية سيد قموريا، كان أيضا لافتا الحديث على أن أي تقدم في المستقبل فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وتوسيعها يعتمد على نجاح المرحلة الأولى، وربط كذلك بأداء الجيش الذي سيتم مراقبته من الجانب الأمريكي.
6: طبعا هناك امتحان، يعني معرض الجيش اللبناني للامتحان، هناك أسئلة كثيرة حول هذه المناطق التجريبية. كيف سيكون التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي؟ هل سيقبل الجيش اللبناني بأن يكون على تماس مع الجيش الإسرائيلي الموجود في المناطق القريبة؟ ومن سيعود إلى

0: هذه المناطق، هل سيكون هناك قيود؟ هل سيكون هناك شروط؟ هل سيكون هناك أيضا قواعد تلزم الجيش اللبناني حتى بالعناصر التي ستنتشر في هذه المناطق؟ كلها حتى هذه اللحظة أسئلة لا أجوبة عليها واضحة. واضح أن الجانب الإسرائيلي يريد إذا أراد فعلا الانسحاب من هذه المناطق أن يضع الجيش اللبناني تحت رحمته، وبالتالي أن يكون مسيطرا عليه بالكامل. وفي المقابل نسمع من الجيش اللبناني أن لآته لا تزال قائمة. أحد أبرز هذه اللآت أنه لا يحبذ أبدا التنسيق، لا يحبذ أبدا دخول المنازل كما تريد إسرائيل. ومسألة السلاح، إذا كان مسلما بأن لا يوجد سلاح في هذه المناطق، لكن هل ستكون بمواجهة أم غير مواجهة؟ طبعا بالنسبة للجيش اللبناني المواجهة مع حزب الله أمر ليس في الوارد، على الأقل في المدى المنظور وربما في المدى البعيد.
1: سعود، إلى ما يتعلق بالمناطق التجريبية، يعني عندما نتحدث الآن عن هذا التحرك للجيش نتحدث عن مناطق هي بالفعل متواجد فيها الجيش اللبناني، فرون أو صريفة، فبالتالي التساؤل عن تلك المنطقة التي هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وما الذي سيتم حتى يتم بالفعل تسلم الجيش للمنطقة وانسحاب الإسرائيلي منها. أعود إليك في هذه النقطة بعد قليل، ولكن أيضا أشرك الدكتور مهند مصطفى في محاولة فهم الرؤية الإسرائيلية وأيضا السلوك الإسرائيلي الذي يمكن أن يتوقع الآن عقب ما تم الحديث عنه ضمن الجولة السادسة.
2: الرؤية الإسرائيلية أنها انسحبت منطقة واحدة ليس منطقتين، لأنه في منطقة إسرائيل لم تكن متواجدة بها. إسرائيل سوف تنسحب بسبب الضغط الأمريكي، ولكن إسرائيل في تصوري سوف تضع لبنان في دائرة مفرغة، بمعنى، وهذا ما قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن لايتيل، ما قاله وزير الدفاع، وحتى ما قاله رئيس هيئة الأركان زمير، سيضعون الآن الجيش اللبناني في دائرة مفرغة، بمعنى الانسحاب متعلق بنجاح الجيش اللبناني وبقاء حزب الله في الجنوب. إذا بقي حزب الله في الجنوب إسرائيل تنسحب، وإذا لم ينجح الجيش اللبناني بنظر إسرائيل حسب التقييم الإسرائيلي إسرائيل أيضا لن تنسحب. ولذلك من المتوقع أن يكون هذا الانسحاب الأخير لإسرائيل، وهو انسحاب المنطقة واحدة من لبنان، لأن التقييم الإسرائيلي سيكون الجيش اللبناني وتقييم صارم جدا جدا جدا جدا، ولا أعتقد أن هذا التقييم هو يصل إلى سقف التقييم اللبناني فيما يتعلق بالتزام الجيش اللبناني بالاتفاق، ولذلك إسرائيل سوف تدخل لبنان في حلقة مفرغة فيما يتعلق بهذه المسألة.
1: طيب، في أي سياق إذن تضع أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال أنه أيضا من الجيد له أن تقوم إسرائيل بإعادة انتشار في لبنان من أجل التركيز أكثر على قضية إيران؟
2: نعم، ولكن أيضا طلب من نتنياهو الانسحاب من سوريا. هنالك في موقف أمريكي واضح أنه تريد انسحاب إسرائيل من لبنان لإنجاح الاتفاق. الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بالاتفاق عموما، باتفاق إسرائيل لبناني أشمل وأوسع من الاتفاق الحالي. إسرائيل تفكر كذلك. إسرائيل الآن تفكر لديها مصالح أمنية، مصالح عسكرية، وأيضا مصالح انتخابية، مصالح سياسية للحكومة الإسرائيلية. ولذلك الحديث عن اتفاق أوسع بين لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة فيه انسحاب إسرائيلي عميق من لبنان في تصور أنه في الشأن الإسرائيلي غير وارد حاليا. وذلك إسرائيل أعطت ترامب إمكانية الانسحاب من منطقة واحدة من جنوب لبنان على أساس أن تظهر وكأنها لا تعيق التفاهم الذي حدث في واشنطن سابقا بين لبنان وبين إسرائيل.
1: طيب سيد أمين قموريا، أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يوجد جداول زمنية، كذلك أيضا آليات الانسحاب حولها العديد من التساؤلات، بالإضافة إلى ما قاله الجانب الإسرائيلي من مراقبة أمريكية وربط تواجد حزب الله باستكمال الانسحاب والحصول حتى الآن على منطقة واحدة تجريبية تحت الاحتلال، كل ذلك ما الذي سيعني فيما يتعلق ببقية مراحل التفاوض، خاصة تلك المرحلة الاستكمالية التي الآن يكون فيها لقاء عسكري بين وفد لبناني وإسرائيلي؟
0: طبعا اليوم المناطق التي جرى منها الانسحاب مناطق لا يوجد فيها جيش لبناني، لا يوجد فيها جيش اسرائيلي، يعني فرون، الغندوريه، كفردونين، طريفه، قلاوي، برج قلاوي، لا يوجد فيها اسرائيلي. طبعا وكان ما يجري هو امتحان للجيش اللبناني بانه هل تستطيع الالتحام او الاشتباك مع حزب الله اذا كان موجودا في هذه المنطقه ام لا. هنا الاختبار الرئيسي، أما المناطق الثانية فهي معلقة بكيف سيتصرف بهذا الموضوع. لذلك علامات الاستفهام كبيرة قدر الإمكان فيما يتعلق بالمناطق الأخرى الأساسية التي يحتلها. سيستغل الإسرائيلي بقدر الإمكان أي خلل أو خطأ يعتبره في منظوره لكي يقول أن الجيش اللبناني غير ملتزم، وبالتالي عملية الانسحاب قد تتأجل مرة وأخرى. كذلك علينا أن لا ننسى أن لبنان مرتبط كثيرا بالإقليم رغم كل محاولات فصل لبنان عما يجري، وبالتالي أي تأثيرات لما يجري اليوم بين إيران والولايات المتحدة ربما سيكون حاضرا أو سيكون حجة إسرائيلية للمزيد من التعنت
1: على ذكر الولايات المتحدة السير
0: بهذا الاتفاق.
1: سيد أمين، هل يمكن
0: الولايات المتحدة هي الراعي؟
1: نعم، هل يمكن أن يبني الرئيس اللبناني في لقائه يوم الثلاثاء مع رئيس ترامب على الجزئية التي تحدث فيها عن أهمية إعادة الانتشار الإسرائيلي بالنسبة لترامب؟
0: كل الرهان اللبناني اليوم هو على الولايات المتحدة، رهانات الدولة اللبنانية، وتعول الدولة اللبنانية على كلمة فصل من الولايات المتحدة. طبعا الولايات المتحدة إذا أرادت تفعل، لكن كل التجارب مع الولايات المتحدة لا تزال هي، وفي الموضوع الأساسي الولايات المتحدة هي إلى حد كبير مع إسرائيل في معنى افتلاح حزب الله. حتى ولو كانت الدولة اللبنانية تريد بسط سيادتها على كل أرضها، لكن الطريقة التي سيجري التعامل فيها بموضوع سلاح حزب الله مختلف بين الطرفين، بين الطرف اللبناني وكل من الطرفين الأمريكي والإسرائيلي.
1: طيب دكتور مهند، بالرغم من المعطيات التي تفضلت بها فيما يتعلق بسلوك إسرائيل وتلك العلاقة الأمريكية الإسرائيلية في نهاية الأمر، هل الحرب الإيرانية الأمريكية لربما دور في تغيير بوصلة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضوء الأخضر لإسرائيل في لبنان؟
2: لا، على العكس، كانت الحرب الأمريكية الإيرانية دور في الضغط على إسرائيل للذهاب إلى مسار سياسي مع لبنان، بمعنى أن هذه الحرب هي التي فرضت هذا المسار السياسي بنظرة أمريكية، لأن الولايات المتحدة كانت تريد أن تفصل المسارين ولكن من خلال مسار دبلوماسي. إسرائيل فكرت بفصل المسارين من خلال مسار عسكري، التصعيد في لبنان. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت على إسرائيل مسار دبلوماسي من أجل فصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية. في التصريح الذي قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن، وهو كان رئيس الوفد الإسرائيلي في روما، قال أن هدفنا الأساسي من الاتفاق مع لبنان هو واحد، فصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية.
1: وهل كون مذكرة التفاهم الآن باتت وفق كثير من القراءات خلف الجميع، وبالتالي البند الأول لم يعد ملزما، هل هذا أيضا له أثر؟
2: طبعا، لأنه هذا ما أرادت إسرائيل أن تحققه بالتفاهمات مع لبنان، بالاتفاق مع لبنان، هو نسف مذكرات التفاهم الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بلبنان، وإسرائيل حصلت ذلك في الاتفاق مع لبنان. بالنهاية هذا هو الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي من المباحثات مع لبنان. وزيارة نتنياهو لواشنطن، وطبعا انه بترجر ترامب لكي يلاقيه، سيكون ايضا جزء منه طرح الموضوع اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه، وشكر موصول لك السيد امين قموريه، الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من بيروت. مشاهدينا، وصلنا الى ختام هذه الساعه، الان الى حلقه جديده من برنامج نقاش الساعه مع زميله السياب عاصي.
3: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. أيهما أخذ إجازة مؤقتة من الآخر؟ أهي الدبلوماسية التي لم تحل دون فتح أقواس للتوتر العسكري بين حين وآخر ضمن معركة بناء السرديات وفرض القواعد ورسم السقوف التفاوضية؟ أم هي الحرب التي وضعت أوزارها إلى حين فاسحة المجال لمذكرة تفاهم سرعان ما نشبت خلافات التأويل في أرجاء بنودها؟ تتقلب الإجابات المطروحة بين مؤشرات يغلب عليها في هذه الساعات منطق الاشتباك الميداني. تقول واشنطن إن ضرباتها المركزة ضد إيران تهدف إلى إضعاف قدراتها على استهداف الملاحة الدولية، فبالنسبة للرئيس ترامب باتت القوة العسكرية الطريقة المثلى للتفاوض مع طهران. في المقابل تحصي إيران قتلها وجرحاها متوعدة برد أقصى يتجاوز ما قامت به لحد الآن من استهداف ما وصفتها بقواعد ومصالح أمريكية في عدد من دول المنطقة. وفي مقابل الصوت العالي للحرس الثوري أدلى رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف بما بدا رسالة نحو الداخل، قال فيها إن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي، غير أن قليباف شدد كذلك

0: ذلك على حيوية بقاء الترتيبات الإيرانية لحركة الملاحة في مضيق هرمز. في الأثناء اتجهت الأنظار إلى روما، حيث تفاهمات بين بيروت وتل أبيب بشأن المناطق التجريبية ضمن أفق نزع سلاح حزب الله. يراهن الرئيس ترامب ضمن هذه التطورات على إقناع حكومة نتنياهو بالانسحاب من لبنان وإسرائيل، وسط تساؤلات عن صلة ذلك بحديثه عن دور للرئيس أحمد الشرع وسوريا الجديدة في التعامل مع حزب الله على غير النهج الإسرائيلي ضمن رؤية واسعة فيما يبدو لتوزيع الأدوار في المنطقة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الدكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي. الدكتور علي مراد، الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميع ضيوفنا، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مارلين هاردينجر، سنبدأ معك. هذا اليوم الخامس على التوالي من القصف الأمريكي المركز على إيران بأهداف حددها الرئيس الأمريكي، على رأسها فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الهدف لم يتحقق بعد. ماذا بعد هذا القصف كله؟
1: شكرا. والعودة إلى النقاط الأساسية، الدبلوماسية لم تلغي هذه الجولة الأخيرة من العمليات العسكرية، وهذا أمر مؤسف. أعتقد أن كلا الطرفين عليهما أن يكونا حذرين وأن لا يكون هنالك تخرج الأمور عن السيطرة. كان هنالك أخبار طيبة يوم أمس أتت من واشنطن، خلال مقابلة قال واعترف أنه ما يزال يتحدث مع نظرائه الإيرانيين، وهذا أمر جيد لأن المحادثات المباشرة تساعد في توضيح الأمور. أعتقد أن ما هو مهم، إذا ما رأيتم كل التصريحات خلال 24 ساعة الماضية، ما يبحث عنه كل طرف هو لغة من أجل إعادة بدء العملية الدبلوماسية. لا أحد يريد أن يبدو وكأنه متنازل، بالتالي هم عليهم أن يلجأوا إلى الوسطاء، وربما عبر المحادثات المباشرة من أجل احتمالية البدء بهذه المفاوضات مرة أخرى.
0: لكن الرئيس ترامب يهدد مجددا بالأمس بضرب الجسور ومحطات الكهرباء إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات. أيضا ماذا نفهم من وراء عودة هذه اللغة من التهديد؟
1: تماما، هو كلام، هو أدلى بكلمات لعدة مرات، هو ربما يدلي بهذه الكلمات والخطابات، لكنه ما يقول في نفس الوقت أنه مهتم بالاتفاق. ما لا نراه أن فريقه ربما ما تغير في خلال هذه المحادثات القادمة، الولايات المتحدة عليها أن يكون لديها فهم أفضل عن موقف الإيراني وما الذي يبحثون عنه، وخاصة من أجل بدء هذه العملية مرة أخرى.
0: عباس أصلاني، ماذا بعد 5 أيام من القصف الأمريكي على إيران، وأيضا إيران تقوم بقصف دول الخليج؟ طيب، ما هو التصور الإيراني الآن للخروج من هذا الوضع؟
2: الماضي رأينا أن الفترات ما بين المناوشات ما بين الطرفين كانت بضعة أيام، ولكن في هذه المرة دامت هذه الفترة لمدة أطول، وإذا هناك إشارات تبين أنه قد يكون هناك تصعيد إضافي. وبحسب ما رأيناه مؤخرا، لائحة الأهداف توسعت، وفي البداية كنا نتحدث عن الأجزاء الجنوبية من إيران، وبات هنالك الآن أهداف في مواقع إضافية في إيران. ربما هذه الحرب تتعلق الآن بوضع مضيق هرمز، ولكن يمكن أن تمتد هذه الحرب إلى مراحل أخرى، بما في ذلك المزيد من المكونات الإضافية التي قد نراها في هذه الحرب. ربما هذه المسألة تهدف إلى زيادة الضغوطات من أجل الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني بشأن مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر يزيد من التعقيد. عادة بوجه الضغوطات والتهديدات العسكرية والهجمات، إيران تتشدد في موقفها، ولا نرى ليونا في هذا الموقف، ولذلك نرى أن فرصة الدبلوماسية تضاءلت.
0: سيد عباس، ما خيارات إيران؟ يتم قصف المناطق الإيرانية بشكل عنيف جدا، نحن نتحدث عن بالأمس جرى قصف الساحل الإيراني الغربي بالكامل من الشمال إلى الجنوب، يتم الحديث الآن عن تمديد أو توسيع هذه المناطق إلى يعني المنطقة الثانية، ما يسمى المنطقة الثانية خلف المنطقة الساحلية. طيب ماذا بعد؟ يعني ما خيارات إيران إذا لم تكن الدبلوماسية إحداها؟
2: الإشارة التي تود أن تبعث إيران بها هي أنه لا يمكن أخذ مضيق هرمز منهم بقوة، وعندما قال رئيس البرلمان الإيراني أن الدبلوماسية والحرب تسيران بشكل متوازن، وفي هذه الحالة إذا أردتم زيادة الضغوطات للحصول على التنازلات على طاولة المفاوضات سنفعل الأمر نفسه. وبتنا الآن نرى أن التوترات لا تزال محسوبة ومحدودة، ولكن هناك خطر انزلاق الأمور ليصبح النزاع أوسع بكثير، وربما قد يكون هناك خطأ في الحسابات. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تبقي هذه التوترات على مستوى محدود، في الوقت ذاته إيران تحاول أن تقول أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع النزاع والمناوشات.
0: كيف تقرأ الوضع؟
3: يعني قوة إيران في المضيق ليست في قدرة إيران على إغراق ناقلة أو استهدافها، قوة إيران في المضيق هي بمجرد تخويف، بمجرد إعلان يمكن أن تتوقف الملاحة. وبالتالي أنا أعتقد ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ضغط عسكري كبير جدا لا يمكن أن يؤدي بإيران في النهاية إلى أن تعلن رفع يدها على مضيق هرمز، هذه النقطة. كذلك استيعاب إيران للعمليات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية واحتفاظها بهرمز لن يؤدي الولايات المتحدة الأمريكية إلى التنازل على مطالبها في مضيق هرمز. الولايات المتحدة مع الغرب مع إسرائيل تجد نفسها في طريق مسدود، وهو أنها الآن كل تقريبا التركيز هو على مضيق هرمز، في حين أن الأهداف الرئيسية هي المرور في النهاية إلى ملفات أخرى خاصة النووي. ما هو الحل؟ الحل هي وثيقة تسمى مذكرة التفاهم، صممت من أجل وقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار والمرور نحو هذه الملفات. اكتشفنا اليوم أن في النهاية هذه الوثيقة أصبحت هي سبباً لحرب جديدة.
0: دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يقول التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. دكتور إبراهيم فريحات، هل بتنا أمام لغتين في الإدارة الأمريكية؟
4: أو أكثر، ربما عدة لغات. والسبب في ذلك أننا في السابق كنا نصعد من أجل الوصول إلى، كنا نفاوض من أجل وقف التصعيد. اليوم نصعد من أجل العودة إلى المفاوضات. هذه هي الحلقة المفرغة التي وضعنا فيها ترامب، بحيث أنه يعني نتحدث أكثر من لغة بهذا الموضوع. والآن هناك مصطلح جديد يحلو للرئيس ترامب، وهو المفاوضات تحت النار. وهذا يعني من قام بتسميم فكره السياسي متواضع، يعني خبرته السياسية ترامب، نتنياهو أوصل إليه هذه المصطلحات، أن المفاوضات تحت النار وأن السلام يصنع من القوة. وترامب ردد هذه المصطلحات وأصبح يعيشها ويتقمصها ويعمل بها. طبعا هذا كله خيال، لأنه المفاوضات لا تتم بهذه الطريقة. يعني إذا فشلت القوة الآلية العسكرية بالاستسلام، بإحداث الاستسلام بالطرف الآخر، فستجلس على طاولة المفاوضات والطرفين يقدموا تنازلات، وهذا ما توصل إليه. ولهذا السبب أعتقد أننا ندور في حلقة مفرغة، أو ترامب يدور في حلقة مفرغة، وأخذ العالم معه يدور بهذه الحلقة المفرغة. والآن عدنا إلى الطريقة العكسية، بأنه يصعد من أجل العودة إلى المفاوضات، ولكن المفاوضات بالمقام الأول لم تؤدي إلى شيء. فنحن بحاجة إلى طريقة خلاقة بالتفكير، ومن أجل أن يكون هناك حلول إبداعية غير التي تعودنا.
0: لكن دكتور بلال سليمة، كيف يمكن تقييم حاليا التعاطي الإيراني مع هذه الهجمة الأمريكية؟
5: أعتقد أن الطرفين سواء تصريحات فانس التي أشرتم إليها الآن أو حتى تصريحات قاليباف التي أبدت التي تركت الباب مواربا
0: بالفعل هو تحدث عن أنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح.
5: نعم هو ترك الباب بأن هذا الخيار هو ما زال متاح، وأعتقد أنه

0: قد تكون زيارة وزير الخارجية الإيراني الذي قد يأتي أو جاء إلى التعزية إلى قطر أيضا مناسبة لإعادة النقاش في إمكانية إيجاد صيغة للنزول عن التصعيد بالنسبة للطرفين. السؤال بالنسبة للطرف الإيراني أنا أعتقد هو متى، بمعنى أن ترامب يريد من الطرف الإيراني أن يعود إلى طاولة المفاوض لكن تحت النار كما قال الدكتور إبراهيم، والآن بعد أن قلب موازين العملية التفاوضية ميدانيا فيما يتعلق بمضيق هرمز ويحاول أن يبقي المضيق مفتوحا، والهجمات اليوم على سبيل المثال على طنب الكبرى وإلى آخره كلها توضح أنه يريد فعلا فتح المضيق. بالنسبة للطرف الإيراني هو لديه خيارين، إما أن يذهب إلى التصعيد توسعة رقعة المواجهة، وهذا أيضا لديه جوانبه السلبية ولديه مخاطره التي يجب أن تحسب بشكل دقيق، وخاصة أن الأوراق تسقط أو تتراجع بالنسبة للطرف الإيراني.
1: ما الأمثلة التي نتحدث يعني عنها؟ يعني مثلا مسألة باب المندب
0: مثلا، لكن مثلا إحنا في الخمس أيام هذه أو حتى المواجهات القبل نرى أن إيران تتراجع فيما يتعلق بمساحات لاعبها إقليميا، العراق خارج المشهد الآن، لبنان خارج المشهد، وبالتالي هناك حسابات يجب أن تكون دقيقة بالنسبة للطرف الإيراني، متى تستخدم الورقة، متى توسع وكيف. الخيار الثاني بالنسبة للطرف الإيراني هو الانتظار، لأنه يعتقد أن ديمومة أو استمرارية فتح مضيق باب المندب بالقوة هو سوف يكون على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران كما تفضل الدكتور حسني قبل قليل هي تحتاج فقط أن تهدد، وهذا الأمر يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تستثمر سياسيا وعسكريا وإلى آخره. لذلك قد يكون الخيار بالنسبة للطرف الإيراني الانتظار حتى تجد صيغة تكون مقبولة بالنسبة لها، وهنا يأتي طبعا دور الوسطاء في إيجاد صيغة كما تفضل دكتور إبراهيم قد تكون خلاقة نوعا ما، أو إيجاد نقطة الدخول من جديد إلى المفاوضات، قد تكون باب البندق من جديد، باب عفوا الهرمز من جديد هو مفتاح العودة إلى المفاوضات بين الطرفين من جديد.
1: دكتور علي،
2: ذكرت إلسي في التقديم فكرة السرديات، وأعتقد أن جزء مما يجري اليوم هو معركة السرديات لأنها تفيد في استعمال القوة. أمريكا تحاول أن تقول أنا لا أحاصر إيران، أنا أحمي الملاحة الدولية، وهذا ما حاولت أن تقوم به حتى في علاقتها مع الناتو، كلام جزء من الصين، كلام أوضح من الفرنسيين والأوروبيين. في المقابل إيران تقول أنا لا أحاصر أو لا أقطع، لا أخلق هرمز، أنا أحاول أن أدافع عن سيادتي وأحاول أن أفك الحصار. إذن نحن أمام معركة السرديات، ومعركة السرديات هنا هي شديدة الأهمية.
1: لكن المسؤولين الإيرانيين يقولون بوضوح أن المضيق مغلق.
2: نعم، لكن ما أحاول في سردية لماذا نغلقه؟ هي تقول أنا أغلق المضيق لأنني أدافع عن حقي، أدافع عن تفسير للاتفاق ولا أريد تجاوزه، وهذه مسألة سيادية. والنقطة الخامسة، في المقابل السردية الأمريكية، أنا لا أريد أن أحاصر إيران، أنا أريد أن أضمن الملاحة الدولية. وفي هذه النقطة علينا أن نرى تحول. في الحرب الأولى بالنسبة للرأي العام العالمي والدولي كانت إيران في موقع المعتاد عليها، ما يحاول ترامب أن يقوم به اليوم هو أن يقلب السردية، وفي قلب السردية هي طريقة لاستخدام القوة. أمريكا تقول أنا أستخدم القوة لحماية الملاحة الدولية، وإيران تقول للدفاع عن نفسي، وبالتالي من يفرض سرديته يستطيع أن يقوي من قدرته على الصمود في الدفاع عن موقفه. فإذا استطاعت أمريكا أن تقنع العالم بسرديتها أنها تحمي الملاحة الدولية، تستطيع أن تمارس أكثر ضغوطا عسكرية. وفي حال استطاعت إيران أن تثبت أنها في حالة دفاع عن النفس وأنها تدافع عن نص اتفاق متمسكة في تفسيره، ستستطيع أن تصمد أكثر في مواجهة الولايات المتحدة. إذن اليوم الناراتيف السردية هي جزء من المعركة العسكرية ومن المعركة الاستراتيجية التي تجري اليوم.
3: أو أننا تجاوزنا السردية
4: حتى دكتور. جارتها كندا في هذه السردية.
1: لا لا لا لا
4: لا لا يوجد لا شيء اسمه الملاحة البحرية، لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا دكتور، لما تسمع اليوم الفرنسي شو عم بيقول، مش بالضرورة يكونوا مقتنعين، هي ليست فكرة أن يقتنع، هي الفكرة أن اليوم أمريكا تحاول أن تقول
4: أنه يقتنع، وأيضا أنهم يتحالفوا معاه
2: تماما تماما. اليوم الموقف
4: ليس مقتنعين.
1: طيب لو سمحتم الآن هذا الخبر العاجل، القيادة المركزية الأمريكية تقول نشن هجمات على إيران في في هذه الأثناء. إذن
3: هي تجاوزنا السردية إلسي، أنا أعتقد تجاوزنا السردية كلام صحيح، لكن تجاوزنا السردية نحن في معركة نفوذ. عندما صحيح. تصرح القيادات الإيرانية بأن مضيق هرمز هو بمثابة القنبلة الذرية، طيب. يعني نحن فعلا أمام معركة نفوذ،
4: نفوذ ووجود،
3: ووجود
4: ووجود
1: المتحدة الأمريكية. دكتور وسام، هل توافق على ما ذهب إليه الدكتور بلال سليمة أن على إيران الآن الرهان على الوقت، وأن يعني هناك حسابات دقيقة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في أي خطوة مقبلة، خصوصا في ظل ما جرى بالنسبة لورقة العراق وورقة لبنان بالنسبة لإيران؟
5: يعني إيران أمامها مساران، المسار الأول هو

0: قرمز، وهذا يعني
1: هذا الاستهلاك الإعلامي، لأن مسجد قرمز
0: هذا ما
1: ليس بحاجة لأكثر من تهديد إيراني.
0: طيب وكالة
1: وزورق مسير يعني مش أكثر.
0: وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث الآن عن دوي في انفجارات في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد. إذن دوي انفجارات في مدينة الأهواز، تفضل أكمل.
1: فإذن هي المسار الأول هو ردود متناسبة زائد ثبات وصبر بمقابل الهجمة الأمريكية لشراء الوقت وحشر الولايات المتحدة ومعه العالم ممن هم تعتبرهم إيران صمتوا منذ اللحظة الأولى لمخالفة القانون الدولي، وهذه التي تتسلح بها الجمهورية الإسلامية أنه حينما تريدون الكلام بالقانون الدولي نحن مختلفون، قد نكون مختلفين على موضوع المضيق بين مؤيد ومعارض واجتهادات قانونية، ولكن كلنا متفقون على أن هذه الحرب من خارج القانون الدولي. هذا المسار الأول. المسار الثاني والذي تحتفظ به الجمهورية الإسلامية هو موضوع باب المندب، باعتبار أن موضوع باب المندب يعني إذا كان مضيق هرمز هو نووي فسيكون باب المندب هيدروجيني على العالم.
0: ولكن هل
1: على
0: هي قادرة حاليا
1: له علاقة
0: على القيام بخطوة، يعني الذهاب أبعد بهذه الخطوة، ذهاب أبعد من التهديد وعمليا إغلاق باب المندب؟
1: هي تمت
0: أم أن
1: قبل
0: الحسابات أصبحت
1: حصلت
0: في مكان آخر؟
1: حصلت قبل الآن،
0: حصلت قبل الآن. كانت ربما موازين القوى مختلفة، كانت الأوراق التي تمتلكها إيران أقوى
1: حينما حصلت في حينه، كانت لأسباب أقل بكثير من الأسباب التي قد تحصل من أجلها الآن. لم يكن هناك تهديد وجودي للجمهورية الإسلامية كما تعتبره الآن، لم يكن هناك تغول وتوحش إسرائيلي بهذه الطريقة، لم يكن هناك اعتداءات أمريكية ونقد لاتفاقيات سواء من الأمريكي أو من الإسرائيلي. كل المبررات التي كانت يمكن أن يتم التساهل معها في حينه الآن تفرض نفسها بأن يكون مضيق باب المندب هو القنبلة الأكبر من مضيق هرمز، باعتبار أن مضيق هرمز له علاقة بمسألة تدفق النفط، مضيق باب المندب له علاقة بمسألة البضائع من الشرق إلى الغرب.
2: أنا أعتقد أن سواء الوقت أو حتى الأوراق الأخرى هي ليست بالمجان، وإيران الآن تحديدا بعد كل هذه الحرب والضربات التي في النهاية هي مؤلمة بالنهاية بالنسبة للطرف الإيراني، يجب أن تقتصد فيما لديها سواء من وقت وفيما لديها من أوراق. الوقت أو شراءه ليس بالمجان، الحصار إن طال سوف يكون بطبيعة الحال له تداعيات، وأنا أذكر مثال تاريخي، حصار عبدان الذي حصل في الخمسينات كان له تداعيات لاحقا أودت بشكل أو بآخر بالنظام الإيراني، وبالتالي لا يمكن المراهنة فقط على مسألة الانتظار، هو الانتظار إلى مدى معين ومن ثم المطلوب النزول عن الشجرة إنجاز التعبير، وبالتالي هنا هذه الحسبة الدقيقة، وهو أيضا ما يراهن عليه الوسطاء في فتح المجال ووضع السلم للطرفين حتى ينزلون. أما مسألة باب المندب أعتقد أن الحسابات فيه معقدة ليست بالسهولة، أيضا الحوثيين لديهم حساباتهم الداخلية، المملكة العربية السعودية ودخولها لديها حساباتها، وبالتالي أو حتى المنظومة الدولية والإقليمية لا تتحمل أيضا باب مندب من جديد، يعني المسألة لديها أبعاد مختلفة قد تكون أعقد بكثير من مسألة إغلاق مضيق هرمز.
0: أوكي. دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل، وكالة أنباء مهر الإيرانية تتحدث عن دوي ثلاث انفجارات في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد. طبعا القصف الأمريكي على هذه المحافظة متكرر. تفضل سيد.
3: فقط أن أضيف نقطة مرتبطة بالمسألة التي كنا نتناقش بشأنها، وهي أن الولايات المتحدة لا يبدو وكأنها راضية بمحتوى مذكرة التفاهم، ولذلك هم يلجؤون إلى حل آخر لمحاولة تغيير المسار في مضيق هرمز، ولكن إيران ليست راضية بالتنفيذ الذي تقدمها الولايات المتحدة، ولذلك بتنا الآن في حالة من الجمود الاستراتيجي، وإيران تقول أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق معهم يوم الاثنين ومن ثم تقصفهم يوم الثلاثاء، ولذلك بتنا الآن في وضع تفسر إيران فيه النص بطريقة أن الولايات المتحدة تود أن تصل إلى اتفاق سلام، ولكن بالإضافة إلى تسميته باتفاق سلام هم يريدون أيضا الاستمرار بقصف إيران وفرض شروطهم وتغيير المسار، ولا يمكن لإيران أن تتفاوض تحت النار وقبول الشروط الأمريكية.
0: دكتور محجوب الزويري، كيف تقرأ المشهد في ضوء هذه التطورات، هذه الأخبار عن استمرار الهجمات الأمريكية وتوسيع الأهداف، والحديث حديث جي دي فانس مجددا عن الدبلوماسية؟
4: أعتقد أنه في ثلاث قضايا أساسية ينبغي تذكرها عند وصف المشهد اليوم الذي تشهده

0: حالة الصراع. أولا هناك واضح تماما انقسامات داخلية في الولايات المتحدة وفي إيران حول ما يجري اليوم. من طهران صدر تصريحان متناقضين تماما، وحدهما عن علي رضا أعرافي يقول الحكومة لا تذهب إلى التفاوض، لا تقبل الضغوط الاقتصادية، استمروا في الجهاد وفي النظام. في نفس الوقت يخرج رئيس البرلمان ورئيس الفوز المفاوض يتحدث عن استراتيجية ثنائية أو مزدوجة، التفاوض والحرب. الولايات المتحدة الرئيس يتحدث عن هجمات متعاقبة وشديدة وقصف سيستمر ربما يشمل محطات الكهرباء، وجي ديفانس يتحدث عن الدبلوماسية. ما معنى هذا بالنسبة لي؟ يقولون بالإنجليزية كل شيء عن السياسة الداخلية، وباعتقادي هناك حالة من القلق من المشهد في إيران. الحروب تستعمل لتنقية المشهد السياسي. في الحرب العراقية الإيرانية 8 سنوات من الحرب استخدمها مؤسسة الثورة من أجل تقديم النخبة السياسية للجمهورية الإسلامية. المفاوضات مع الولايات المتحدة استعملها آية الله خامنئي لتقديم وصف جديد للجمهورية الإسلامية. اليوم إيران تستخدم المفاوضات الأمريكية وهذا الصراع من بعد اغتيال المرشد لتقديم نخبة سياسية جديدة. في الولايات المتحدة هناك شيء آخر ربما يتعلق بوضع الانتخابات، التأثير على مشهد الانتخابات بشكل أساسي. هذا معناه أنه في جزء مما يحصل يتعلق بالولايات المتحدة داخليا والولايات وإيران داخليا. النقطة الثانية، هناك قضية تتعلق بالترتيبات. إيران منخرطة في ترتيباتها الداخلية وعينها على الخارج. الولايات المتحدة عينها على الخارج، ماذا يعني بذلك؟ عينها على الوضع في لبنان، محاولة ترتيبات الوضع في لبنان، عينها على الترتيبات في غزة. بالمناسبة نتنياهو تأجلت زيارته، لن يقابله الرئيس الأمريكي حتى الأسبوع القادم رغم ذهابه للمشاركة في تشييع لينزي جراهام. معنى ذلك أن الحديث عن أزمة بين نتنياهو وبين ترامب حول موضوع الانسحابات من لبنان ومن سوريا حقيقي وربما ويجري إخفاؤه.
1: طيب ماذا عن الانقسام في الولايات المتحدة؟
0: أنا أعتقد أن الانقسام في الولايات المتحدة يتعلق بمستقبل جي ديفانس الذي يريد أن يقدم نفسه كمرشح للرئاسة، ويريد أن يقدم وجها مختلفا الجمهورية مستفيدا من 60% رافضين للحرب، ومستفيدا أيضا من فكرة أن الجيل الجديد الذي سينتخب في المرة القادمة ليس فقط رافض الحرب، هو رافض أيضا لدعم إسرائيل. فعلى منصة عدم الاعتماد على عدم دعم إسرائيل هو يريد أن يقدم نفسه كمرشح.
1: لكن ما المساحة المتوفرة له في ظل وجود يعني رئاسة ترامب، في ظل رئاسة ترامب؟
0: في المحصلة هو سيسعى أن يتخذ مسارا مختلفا ويضبط العلاقة مع ترامب، لأن ترامب في أي لحظة قد ينقض عليه وبالتالي قد يدخل في أزمة. لكن هو يحاول أن يأخذ مسارا موازيا دون الاصطدام بترامب، لأنه يريد أن يقدم نفسه كأنه يكمل الصورة وليس يتناقض مع ترامب، وهذا الدقة في تصريحات الحقيقة.
1: سيد أصلاني، إلى أي مدى يوجد بالفعل انقسام داخلي إيراني؟ يتم الحديث عنه منذ أيام تظهر ربما أكثر ما برز أثناء تشييع المرشد. تصريحات قليباف التي يتحدث فيها عن ضرورة التمسك بالدبلوماسية، وتصريحات أعرافي التي يتحدث فيها عن ضرورة يعني إعلان نهاية مذكرة التفاهم والخروج من أي مفاوضات.
2: ما تفعله الولايات المتحدة هو إعادة تعزيز فكرة أن يكون هنالك خصومة ما بين المفاوضين والولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه ليس هناك خلافات كبيرة ما بين صانعي القرارات الأساسيين، على الرغم من أنه عندما ننظر إلى فريق التفاوض مثل نائب وزير الخارجية وأيضا رئيس أو قائد المحادثات الفنية، هؤلاء المفاوضون الذين كانوا يدعمون المفاوضات مع الولايات المتحدة باتوا الآن متشائمين بشأن هذه العملية. ولنذهب إلى أبعد من ذلك، حتى الوسطاء يعملون بشكل نشط ولكن ليس بالدرجة نفسها مثل السابق، وهذا الأمر يعني أنهم ليسوا متفائلين بشأن هذه العملية. هذه التغيرات في الأجواء من قبل الولايات المتحدة، في يوم ما يقولون أنهم أن هذه المسألة مسألة تتعلق بمضيق هرمز ولبنان، وفي يوم ما يقولون أنهم يريدون فرض الرسوم ومن ثم كلا، ويريدون أيضا إعادة صياغة بنود مذكرة التفاهم. هذا الأمر يدفعنا في اتجاه يجعلنا نخسر الأمل بالدبلوماسية، وهناك انعدام ثقة في إيران تجاه الولايات المتحدة وجديتها في هذه المفاوضات. ولذلك ما تفعله الولايات المتحدة هو أنها تشعر هذا التردد في إيران، ولكن هذه الإدارة الأمريكية تود أيضا أن يكون هناك اتفاق على ورق ولكن لا ينفذ.
1: دعونا نشير إلى هذا الخبر العاجل رويترز نقلا عن ترامب: الإيرانيون يريدون عقد لقاء. دكتور إبراهيم فريحان،
3: وهذا يقودني حقيقة للسؤال اللي سألتيه عن الانقسام في الداخل الإيراني والداخل الأمريكي. فالانقسام بالداخل الأمريكي باعتقادي هو أكبر وأخطر، على اعتبار أنه متعدد الطبقات.
1: لا، ولكن ألا ترى أن هناك دلالات لهذا التصريح، خصوصا أن هذا التصريح يأتي عقب زيارة التعزية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة؟
3: ترامب كل يوم بصرح 5 تصريحات متناقضة، يعني وحتى 20% ثاني يوم لغاها. وطبعا يعني هناك كثير من التصريحات أنهم يريدون لقاء، يعني دون أن يقدم أي إيفيدنس، أي دليل أو أي مصدر أو أي، ثم يعاود ينقلب عليها بنفسه حتى من هذا. فيعني بحاجة أن نرى حقيقة وليس تجني على الرئيس ترامب، بحاجة أن نرى يعني ذلك يتم ربطه بإيفيدنس، بدليل معين، بإثبات معين حتى نعتمده. وباعتقادي هذا كمان سبب في حالة الانقسام اللي هي في أمريكا، لأنه الانقسام أولا في انقسام ديمقراطي جمهوري بين الحزبين حول موضوع الحرب، وداخل الحزب الجمهوري هناك انقسام ما بين المؤيد للرئيس وما بين المؤيد لأمريكا فيرست اللي الماجا، تنظيم الماجا اللي في داخل الحزب الجمهوري نفسه. أيضا تنتقل للطبقة السياسية، الطبقة السياسية الحاكمة أيضا في انقسام بينها. يعني السؤال الذي نسأله: أين مارك روبيو؟ لماذا لا نسمع مارك روبيو يتحدث؟ هو وزير الخارجية، وهو الذي يفترض أنه هو الذي يتحدث بهذه الأوقات وليس نائب الرئيس. فإذا كل التصريحات تأتي من نائب الرئيس، وهناك لعبة سياسية انتهازية سياسية أسميها ما بين الأكثر شخصين نفوذا بعد الرئيس ترامب في الإدارة الأمريكية، ما بين فانس وما بين ماركو روبيو، بأنه كل واحد يهيئ حاله إلى معركة الرئاسة القادمة. فالانقسام متعدد الطبقات، وهذا طبعا يجعل مثل هذه التصريحات التي يقول بها ترامب هي تصريحات من اليمين إلى الشمال، وهذا دون أن تكون هناك مرتبطة بأي حد.
4: في جزئية بسيطة، يعني غياب روبيو لا يعني في النهاية أنه هو مغيب. يعني روبيو منذ
3: هو مغيب نفسه، أنا برأيي
4: لا
3: يريد،
4: لأن هذه عمل النظام
3: كرة ملتهبة، كرة ملتهبة ولا يريد أن يقترب منها.
4: لا يوجد هناك تحديد لمهام أن القضايا الخارجية هي فقط من صلاحيات وزارة الخارجية. يعني ديجي فانس هو مؤهل، عينه الرئيس أن يكون رئيس الوفد الدبلوماسي.
3: صحيح.
4: وقال رئيس ترامب، قال إذا فشل المسار التفاوضي فهذا فشل لنائب الرئيس. وإذا كان وروبيو هو من ضد، وكان ليس متحبس، لكن لا يمكن في النهاية أن يكون ضد توجهات الرئيس.
3: معنى أن يكلف شخص واحد بالملف ملف معين لا يعني تحييد وشلل الإدارة الأمريكية بكاملها.
1: دعونا نسمع من سيد مارلين هاردينجر فيما يتعلق بمسألة حديث ترامب عن أن الإيرانيين يطلبون لقاء، هل هذا تمهيد ربما لوقف هذه العملية العسكرية؟
5: هو صحيح أنه يدلي بتصحيحات، لكن علينا أن نستمع لكل التصريحات، وقد كان متسقا أن الاتفاق ما يزال ممكنا. تم ملاحظة أن فريق التفاوض الإيراني قاموا بعمل جيد في سويسرا، وكانت أولوياتهم هو تم الدفاع عنها في تلك الوثيقة، ورأينا أن هنالك انتقاد لها في وسائل الإعلام الأمريكية، بالتالي هم أحرزوا انتصارا صغيرا. فقط للتوضيح، ليس دائما وزير الخارجية لكن أيضا معظم الجهاز الدبلوماسي. كنت ملاحظة في العديد من هنالك ربما نقص الإمكانيات في متابعة القرارات، هنالك تحرك في جهود السلام. أعتقد أن كلا الطرفين عليهما أن يقيسا بجهودات، ستكون العملية مكثفة، عليهما أن يحترما مواقف بعضهما البعض وأولوياتهم، وعليهم أن يبذلوا جهدا كبيرا لتطبيقها.
0: أولا، كيف القسام في إيران حقيقي وهم في ظني الآن يتزايد، قلت بسبب حالة الحرب، لكن الولايات المتحدة تساعد فيه بشكل عميق جدا. لماذا؟ لأن التصور الآن أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، فليس هنالك سياسي إيراني مستعد أن يضع نفسه كما يقال تحت الباص ويريد أن يتفاوض ويبرر التفاوض مع الولايات المتحدة. انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015، تفاوضت وخلال المفاوضات قصفت المرة الأولى حرب 12 يوم، ثم قصفت المرة الثانية في حرب فبراير، ثم الآن خرجت هي أول شيء من مذكرة التفاهم. فما من سياسي إيراني يستطيع أن يغامر ويتحدث حتى عن الوساطة بجرأة كبيرة. إذا لاحظتم كلمات قاليباف كانت محسوبة وموزونة، بمعنى هو لا يستطيع القول نريد المفاوضات فقط، لذلك كان دقيق لأنه يعرف التعارض. النقطة الثانية في اعتقادي، اليوم بعد حوالي الساعة الخامسة هناك حديث جدي داخل إيران عن تطور في فتح المسار الجنوبي، بمعنى آخر هنالك تقدم مع العمانيين في فتح المسار الجنوبي. باعتقادي هذا ربما الذي يجعلنا أفهم تصريحات الرئيس الأمريكي هذه، بمعنى آخر قد نكون أمام انفراجة تحدثنا عنها سابقا، المسار الشمالي والمسار الجنوبي يفتحوا بالتعاون مع إيران، على أن يطلع الإيرانيون على تفاصيل هذه السفن ويفتح، وبالتالي هذا قد يكون نوعا من الاختراق المؤقت للحد من هذه،
1: ولكن هذا النوع من الاختراق هل كان يحتاج إلى كل هذه الحملة العسكرية؟
0: السبب إذا لاحظتم نمط التفاوض الإيراني منذ الحرب العراقية الإيرانية، هذا هو قرارات تتخذ وتكون مكلفة ووقتها يكون ليس صحيحا.
1: سريعا دكتور بلال، لأننا نريد أن ننتقل إلى موضوع
6: فقط فيما يتعلق بالجانب الأمريكي تحديدا. يعني أنا أشرت سابقا قلت أن هناك مشكلة بين الطرفين وفي الطرفين، يعني في الطرفين المفاوضين. الطرف الإيراني تحدث عنه أستاذ أصلاني، لكن بالنسبة للجانب الأمريكي هذه إشكالية سوف تواجهنا في مسار عملية التفاوض مع الوقت طول فترة رئيس ترامب أعتقد، لأن غياب أو تغييب الكادر الدبلوماسي، هذا فيما يتعلق بوزارة الخارجية الأمريكية، الآن لدينا نصف السفارات الأمريكية حول العالم لا يوجد فيها سفراء معينين،
0: 100 سفارة
6: لا يوجد فيها سفراء معينين، نصف السفارات، هذا أمر كبير. الأمر الآخر هذا ينعكس مباشرة على العملية التفاوضية، كان واضحا في المفاوضات التي جرت في جنيف في فبراير، كان حقيقة التفاصيل التي سربت لاحقا للإعلام عن غياب المتخصصين من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتفاصيل الملف النووي وإلى آخره، هذا أمر أساء كثيرا سواء للدبلوماسية الأمريكية أو حتى لعملية التفاوض. أكثر من ذلك أعتقد أن الطرف الإيراني سوف يلعب على هذا الأمر. هناك تسريبات صحفية تحدثت أن الطرف الإيراني كان قد أرسل مذكرة بشكل أو بآخر إلى فانس يتهم فيه كل من كوشنر وويتكوف أنهما لا ينخرطان بالعملية التفاوضية بشكل بحسن نية، إنما يبحثان عن مصالح اقتصادية وإلى آخره، وبالتالي الطرف الإيراني سوف يحاول توظيف هذا الأمر أيضا فيما يتعلق بذلك. هذا الأمر ماذا سيعني؟ أن المسار التفاوضي طول فترة تواجد الرئيس الأمريكي ترامب سوف يكون إشكالي وعبء على الوسطاء.
1: وكالة مهر عن محافظة هرمزجان في عاجل آخر، قذيفة للعدو الأمريكي وفق تعبير الوكالة تسقط بالقرب من بندر عباس. يعني نحن ما زلنا في استهدافات لنفس هذه المناطق. سريعا تفضل.
7: ملاحظة سريعة بشأن ما قاله الدكتور زويري، أتفق مع ما قاله في أن الولايات المتحدة أولا فيما يتعلق بمفاوضات جنيف قبل الحرب عندما أرادوا التوصل إلى اتفاق لم يكن هناك مشكلة مضيق هرمز، وعندما استمرت الهجمات هذا الأمر عقد الوضع. وفيما يتعلق بما قاله الدكتور الزهيري، يبدو وكأن إيران خلال النقاشات مع عمان حاولت أن تقدم حل لأن يكون هناك ممر في الوسط من أجل حل هذه المسألة. ربما هذا ما أشار إليه الرئيس ترامب مرتبط بالتقدم وأن إيران قد قدمت تنازلات. وأيضا نقطة مهمة علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أن أسعار النفط في بعض الأوقات الرئيس ترامب يدلي بهذه التصريحات الإيجابية من أجل التحكم بالأسواق، ولقد سمعنا عدة مرات بشأن هذه الاجتماعات، ولكن لم يحصل هذا العدد الكبير من الاجتماعات.
8: أنا باعتقادي وأبني على ما تفضل فيه الدكتور محجوب، أنه من يكسب الموقف العماني سواء من إيران أو أمريكا هو يكسب معركة السردية اللي تحدث عنها الدكتور علي، لأنه وحتى الآن لم يكسب أحدهما الموقف العماني، يعني العمان بقيت مستقلة وثابتة في سياساتها التاريخية، توسطت من أجل نهاية الحرب ولم تحسم موقعها، يعني تمسكت بالقانون الدولي كقاعدة. ولذلك زيارة عراقجي وأعتقد أنها فشلت، كانت نكسة للموقف الإيراني. باعتقادي تجديد هذا الموضوع يتدور المعركة على الموقف العماني.
9: تريدين الذهاب إلى الموضوع اللبناني، ولكن 30 ثانية لمحاولة الجواب. لماذا تحدث، كيف نفهم تصريح ترامب بعيدا عن تصديحه؟ ترامب يقول لإيران هم أو للعالم يطلبون اللقاء ولم يتوقف لا الحصار ولا القصف، وهذه مسألة أساسية يقولها من اليوم الأول، نفتح قنوات اتصال ولكن لا نوقف النار. وبالتالي بهذا المعنى هو يترك يرمي الكرة في الملعب الإيراني، هل أنتم مستعدون للحديث دون أن نوقف القصف؟ هي مجددا معركة السردية بهذا المعنى.
4: دكتور وسام، لأنه هو يريد التفاوض
9: تماما،
4: ولأنه يعلم جيدا بأن الحرب هي استمرار للتفاوض بوسائل تماماً. أخرى فقط.
1: تماماً. دكتور وسام، اليوم انتهت اجتماعات روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وجرى الإعلان عن أن جرى نقل اتفاق الإطار الآن إلى المرحلة التطبيقية. هل يمكن القول أيضا جرى الحديث عن أنه جرى توافق على وضع المناطق التجريبية موضع التنفيذ في غضون الأيام المقبلة، وجرى التوافق على هذه المناطق؟ هل باعتقادك في حال حدث ذلك نكون قد وصلنا إلى فصل تام للمسارين اللبناني عن الإيراني؟
10: يعني أساسا موضوع الفصل أو الوصل تتحكم به الوقائع. يعني من يصدق أن مسار لبنان انفصل عن مسار إسلام أباد ووقف إطلاق النار أتى من إسلام أباد وجنيف؟ يعني هذه المسألة أصبحت واضحة عند الجميع في لبنان وفي خارج لبنان. إذا ما تجاوزنا مسألة المسائل القانونية التي لها علاقة بموضوع الإطار، مخالفة دستورية قانونية، قانون جنائي إلى آخره، لبنان قدم كل ما يمكن أن يقدمه، حصريات سلاح، ورقة براك، مدني إلى الميكانيزم، مفاوضات تحت النار، إضافة إلى موافقته على سلسلة من الجولات. في الجولة الرابعة تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وثبت هذا الحق بالنسبة للإسرائيلي. في الجولة الخامسة اتفاق الإطار جردنا من الحقوق القانونية وشرع الإسرائيلي ليس كمحتل وإنما كطرف آخر بهذا الاتفاق، وجرم المقاومة وأصبحت هي المشكلة، وحرم اللبنانيين من الاستفادة من أي إطار آخر كما استفدنا من وقف إطلاق النار لأنه حصر الاستفادة بمسار واشنطن. ماذا حققنا بعد كل هذه التنازلات؟ ما حصل اليوم، ما حصل اليوم
1: بغض فعليا، بغض النظر عن موقفك مما حصل
10: اليوم. لا مش موقفي، هذه وقائع.
1: لا طيب تمام
10: أوكي.
1: ولكن يعني هناك مؤيد وهناك معارض لما يجري، هذا مفهوم، ولكن السؤال هو الآن عن المسارين، لأنه كما ذكرت سابقا كان الحديث عن أن حزب الله يريد ارتباطا تاما بين المسار اللبناني ومسار إسلام أباد. الآن يبدو أن مسار إسلام أباد يترنح، يبدو أن مذكرة التفاهم الكل ينسحب منها، وبالتالي بينما يتقدم المسار المرتبط بالمفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية. قبل أن أسمع إجابتك،
10: نقطتان.
1: ترامب: الإيرانيون يريدون تسوية وسنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم. هذا
10: على الهامش بس ذكرني مسرحية الغوار، بقول غوار اجتمعت أنا وحالي وقررنا. ترامب على هذه الطريقة، يعني قد ما يكون في أصلا حكي إيران. بكل الأحوال نقطتان، النقطة الأولى لها علاقة بحزب الله. حزب الله يصر على الاستفادة من أي مسار يعود بالفائدة على لبنان، سواء
1: بما كان في ذلك واشنطن،
10: إذا كان يعود بالفائدة على لبنان وما الضير في ذلك؟ ما كان هناك مسارات لمفاوضات قبل الآن بالعام 2022 وعام 2006 وعام 2000 وعام 96 ولم يكن هناك من مشكلة. هذه النقطة بالدرجة الأولى، يعني حزب الله لا مشكلة لديه من أي مسار قد يؤدي إلى فوائد تعود على لبنان، ولكن تحت سقف السيادة وليس التفريط بها كما حصل. اثنين، التقدم الذي حصل في هذا المسار بعد كل الذي سردته قبل قليل هو أننا وصلنا إلى إسرائيل تريد الانسحاب من منطقتين، منطقة أصلا لم تحتل ومنطقة أصلا بمعظمها محررة، وفي مقابل ذلك يريدون أن يكون الجيش اللبناني كشاف عند الإسرائيلي، والإسرائيلي هو الذي يحدد إذا كان نجح في مهمته أو لا.
1: بعدك لم تجبني على السؤال الأساسي، المسارين، هل فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني؟
10: لا يمكن الفصل، لا يمكن الفصل، باعتبار أن أي نتائج أو مخرجات لها علاقة بمسار أمريكا وإيران ستسري على لبنان سواء رغبت إسرائيل أم لم ترغب، وسواء رغبت أمريكا أم لم ترغب فيما لو وافقت على هذا المسار.
1: دكتور علي مراد، ما رأيك؟
9: تداخل الملفات، نحن في حرب إقليمية، وبالتالي يفتح هرمز يغلق هرمز، تنعكس على دول الخليج، تنعكس على الاقتصاد العالمي. إذن التأثر المتبادل أو تأثير مسار إسلام أباد على مسار واشنطن، هذه مسألة محسومة، وأعتقد أن حتى القيادات الدولة اللبنانية تعلم ذلك. السؤال ليس في التأثيرات المتبادلة، هو في فصل المسارات. اليوم هنالك نظام إقليمي جديد آخذ بالتشكل، يبدأ من باكستان، تركيا، المملكة العربية السعودية، قطر، مصر، في حالة، وهذا النظام يتشكل في مواجهة إسرائيل. وهو وحتى أحد تعبيراته عندما نتحدث عن هذا الخط، سكة الحديد، استعادة خط الحجاز من اسطنبول إلى جدة أو إلى المملكة العربية السعودية، نحن نرى نظام يتشكل من جديد. وهنا المسألة ليست فقط مسألة ماذا نفعل في الجنوب. لنكن واضحين ونتوقف عن بيع الأوهام. إسرائيل دمرت الجنوب بشكل ممنهج، وهي تقولها علنا لن تخرج من الجنوب قريبا، وهذه كارثة الكوارث علينا في لبنان. نحن نتحمل خسارة هذه الخيرات دون أن نحاسب على الماضي. إذن اليوم المسألة ليست فقط ماذا ينجز في هذا الاتفاق. أنا مقتنع أن مذكرة التفاهم واتفاق الإطار لن يكونا الإطارين الوحيدين اللذين سينهيا الأزمة بعد أشهر أو سنوات. نحن ستستولد هذه المعركة أدوات أخرى، لكن الأساس اليوم فيما جرى. بعيدا عن التفاصيل، نحن في وضع صعب، ولكن ماذا حققت الدولة اللبنانية؟ لا أقول إنجاز، حاشا وكلا، نحن نعيش خسارة، لا يوجد إنجازات في ظل الخسارة. حققت أمرين: أولا، بدأنا للمرة الأولى بعكس المسار، بدا يقول كانت إسرائيل تقوم بالتدمير، بالتهجير، بتوسيع الاحتلال، هي المرة الأولى التي نبدأ بعكس المسار وإن لم تكن كافية. النقطة الثانية، ثبتت أن الدولة اللبنانية لديها هوامش وإن كانت قليلة، هي اليوم ضغط على الإسرائيلي للانسحاب من هذه النقاط وإن كانت مسألة غير كافية. النقطة الثالثة التي جرى تثبيتها اليوم هي أن هنالك إمكانية للبحث عن حلول للبنان، ستكون معركة طويلة وشاقة في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن فصل المسارات بات مسألة ضرورية بسبب ترنح هذا المسار. النقطة الأخيرة في هذا المجال، تحدث اليوم الرئيس نبيه بري وكان ملفت كلامه. طبعا عن نستطيع أن نرى، يعني لا أريد أن أدخل في السياسة اللبنانية، ولكن جمل الرئيس بري وهذا من قوته هي حمالة أوجه. عندما الرئيس بري يقول للمرة الأولى ليأتوني بشيء من مسار واشنطن ولن أكون متضررا أو حزينا، هذا يعني أن الرئيس بري يدرك في مكان ما أن اتكاله على مسار إسلام أباد وإن كان لن يخرج منه وسيستمر به، أنه بات عليه أن يتعامل بطريقة مختلفة مع هذا الأمر. رغم أنه كان أبدا
1: معارضة لهذه الصيغة التي تطرح.
9: طبعا هو معارض لها. المسألة ليست اليوم في ألسي في لبنان أسود وأبيض، حتى من فاوض هو لا يرضى عن الاتفاق، وحتى من يرفضه علنا
10: أو يعرف أنه صعب، يعرف أنه لن يأتوا بشيء ويلقي عليهم الحجة،
3: ممكن على المسارات
10: هو الأرجح يعني.
3: هذا سؤال مهم، واعتقادي من يحدد الإجابة عليه هو الإدارة الأمريكية، وهي العنصر الأقوى في هذه المعادلة. بمعنى أن الإدارة الأمريكية إذا ضغطت بقوة أو بما يسمى بالليفرج، النفوذ الذي يوجد لديها، استخدمت هذا النفوذ على الحكومة الإسرائيلية، أعتقد أنها بإمكانها أن تنجز فصل مسارات، وبإمكانها أن تحدث تقدم بالعملية السياسية. اليوم كان في تصريح لترامب تحدث عن موضوع أن الشرع هو سيتولى موضوع
1: تستبق
3: ولكن من المستبعد تماما برأيي، بتقديري، أن الرئيس السوري سيدخل بهذه المعادلة على الأقل بالوقت الحالي. والسبب في ذلك، لماذا استخدم ترامب هذا التصريح؟ أعتقد أنه نوع من التلميح بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية التي تعارض التدخل السوري في لبنان، على لسان مايك هاكابي الذي تحدث وقال أن إسرائيل تعارض أي وجود سوري في لبنان. فاستخدم هذه الورقة بأنه، والدليل أيضا أنها المقصود الحكومة الإسرائيلية، أنه قال بتصريحه أن الحكومة، أن سوريا هي من ستتولى الأمر ولا تحدث دمار في المباني.
1: طيب،
3: في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية، ولذلك أعتقد أن هذه هي المسألة. نقطة أخيرة وسريعة، مسألة فصل المسارات، أعتقد أنه أيضا يجب أن نأخذ النظام الإقليمي والدولي ككل، أن العالم السياسي يتجه باتجاه دمج المسارات وليس فصل المسارات،
1: ولكن يعني يبدو وكأن، دكتور إبراهيم، يبدو وكأن هذه أوراق قوة كانت موجودة لدى إيران تستطيع أن تفرضها على طاولة المفاوضات ويجري نزعها منها. نتحدث عن لبنان ونتحدث كذلك عن العراق من بعد المؤتمر الصحفي الذي شاهدناه بالأمس، من بعد عقوبات يجري فرضها، يعني اليوم هناك عقوبات يجري فرضها على حزب الله اللبناني في داخل العراق.
8: ما هو صحيح ما تفضلت فيه، ولكن لم يتم نزع الورقة اللبنانية من إيد إيران حتى هذه
1: هذا ما نسأل بشأنه.
8: ومن يستطيع هو إذا كان فعلا تم تقديم زي ما ذكر الدكتور علي أنه نبيه بري، موقف نبيه بري هو يعني حاسم في هذه المسألة، إذا كان في إنجازات حقيقية للبنان من قبل الإدارة الأمريكية مش بس نبيه بري، وأعتقد يعني كثيرين
1: لكن يجري التمهيد، يجري التمهيد لأي يعني تطور صغير في مسألة مسار واشنطن بالرفض المسبق والقول أن هذا غير كافٍ، وبالتالي يعني هذا يظهر الموقف الإيراني. وهنا نسأل الدكتور أصلاني عما تقوم به إيران وكيف تتعاطى مع هذه الجهود الأمريكية من أجل محاولة نزع هذه الأوراق منها.
11: بالإضافة إلى ما يحصل في مضيق هرمز، فإن الملف اللبناني كان من بين المسائل ذات الجدل في مذكرة التفاهم. قبل مذكرة التفاهم وخلال تنفيذها والآن قد نشهد على انهيار هذه المذكرة، ولكن مع ذلك إيران لا تزال تتمسك بموقفها، ونحن نعلم أن حزب الله كان قد تبنى سردية مناهضة لإسرائيل. هذا الأمر صحيح، ولكن إسرائيل هي من بادرت ببدء العدوان على لبنان في جميع الحالات، وإذا هم يريدون محاولة نزع سلاح حزب الله، ونحن نعلم أن هذا كان مدرجا على أجندتهم منذ عقود عدة،
1: لكن سيد أصلاني
11: يمكن أن يحصل، وهذا بالضبط تريده إسرائيل.
1: هل ما زالت تعتقد إيران أنها يمكن أن تعود أو تستمر بمسألة حزب الله بنفس التسليح ونفس النفوذ في إيران كما كان سائدا قبل عام 2000، قبل 7 أكتوبر 2023، بعد كل ما جرى في خلال السنوات الثلاث الماضية؟ هل بالفعل هناك قناعة إيرانية أن الوضع يمكن أن يستمر كما كان؟
11: ربما قد نرى بعض التغييرات في الأساليب والتكتيكات، ولكن ما نراه أن استراتيجية إيران تجاه حزب الله لم تتغير، وإيران باتت الآن مستعدة ودفعت الأثمان من خلال القيام بالعمليات العسكرية ضد إسرائيل أيضا، وبذلك أعلنت عن دعمها لحزب الله وقدمت نفوذا للبنان وحزب الله لوقف الهجمات الإسرائيلية. ولذلك على الرغم من انهيار مذكرة التفاهم، استراتيجية نفسها ستستمر، وإيران لن تغير مسارها.
1: لن تغير إيران.
9: هذا الكلام يعني مخيف أعتذر على التعبير بوهمه الإيديولوجي. كيف يمكن أن نغير، نتحدث عن تغيير تكتيك في حين سقط النظام السوري؟ طهران كانت مدينة متوسطية بالمعنى استراتيجي حتى سقوط نظام الأسد. خط الإمداد قد انقطع. اليوم إيران عندما اضطرت أن تدخل بردعها المباشر للدفاع عن حزب الله في لبنان، كان نتيجة لأن الردع لدى حزب الله قد انتهى بالمعنى الاستراتيجي. إذن القول أن هي مجرد تغيير تكتيكات، أنا ما أتمناه هو أن تغير إيران مقاربتها للملف اللبناني، ليس كي تخرج منه. ليس من الممكن أن تخرج إيران من التأثير. لبنان بالنهاية بلد يتأثر. السؤال أن تكون إيران لاعبا كما بقية اللاعبين. هنالك تأثير سعودي، تأثير مصري، تأثير قطري، في شيء بيعلى اليوم، نرى التأثير التركي مع زيارة رئيس الوزراء. لتكن إيران مؤثرا إيجابا ولديها نفوذ وتدافع عن حلفائها في لبنان، ولكن ليس باحتكار، لا قرار، لأنه اليوم إذا أرادت إيران تستطيع إيران، يعني تحدث الدكتور وسام عن فكرة باب المندب، لمن لا يعرف المنطقة قد يظن أن إيران على باب المندب، في حين أننا نتحدث عن بلد آخر. بكرة إذا كانت مصلحة إيران أن يدخل لبنان في الحرب بتكلفنا صاروخين، من يحدد هذا؟
1: مارلين هاردينجر ذكر أمر مهم دكتور إبراهيم فريحات، أن المسألة، مسألة فصل المسارات، متوقفة على ما ستقدمه الولايات المتحدة، وهذا قناعة أيضا يعبر عنها الرئيس اللبناني الذي يستعد للقاء ترامب الأسبوع المقبل. من وجهة نظرك إلى أي مدى هناك التزام أمريكي بالفعل بهذا المسار، وأن يتم تقديم شيء للدولة اللبنانية حتى يعني يستمر هذا المسار؟
5: هذه نقطة مهمة. تم ملاحظة أن مثل هذه المنطقة المعقدة هنالك الكثير من الأمور تتلاقى، لكن أعتقد أن ما تم تحقيقه من المفاوضات ومذكرة التفاهم رأينا فصلا واضحا لسنوات بين واشنطن وتل أبيب. إذا ما كان هنالك أي تطور يحرز، أعتقد أنه سيكون هنالك شيء يقدم لبنان. قد لا تكون هنالك الفرصة الأفضل، لكنها فرصة حقيقية للبنان للعمل مع حكومة لبنان ومعرفة ما الذي يهدف إليه حزب الله. سيكون الموضوع صعبا ومعقدا مع القيادة الحالية الإسرائيلية.
1: سأعود إليكم، ولكن ماذا وراء حديثه المتكرر عن تدخل للرئيس السوري أحمد الشرع في مسألة حزب الله؟ هذا مع العلم أن الرئيس السوري كان رفض ذلك بشكل أو بآخر، والدولة اللبنانية ترفض ذلك.
5: مرة أخرى، الرئيس ترامب ليس لديه خبرة في هذه المنطقة، وهذه منطقة بالغة التعقيد. أعتقد أنه يعتمد على العلاقات الخاصة، وربما خيار ربما لم يجب عليه أن يتحدث عنه، لكن كان هنالك معارضة لهذا الخيار، بالتالي لا أعتقد أن الحل قابل للحياة.
10: لفهم موقف إيران من حزب الله لابد من أن نرى السياق ولو بشكل سريع. إيران من 82 إلى الآن كل ما قدمته من دون مقابل، ولم تطلب شيئا لا من حزب الله ولا من لبنان سوى أن يحرر أرضه ويقاوم عن شعبه.
1: ولكن قاليباف بصراحة قتل 4000 شخص في لبنان، استشهدوا نيابة عن إيران.
10: يمكن أن يقول ما يريد، ولكن أنا كلبناني أعرف أن هناك 500 شهيد استشهدوا خلال 15 شهر. لا الولايات المتحدة التي ضمنت اتفاق 2024 فعلت شيئا، ولا الدولة اللبنانية فعلت الجيش اللبناني، ولا فعلت استراتيجية الدفاع. وكان لابد لحزب الله من الدخول، وكانت اللحظة الذهبية للدخول هي في ذروة الحرب
1: يعني
10: على
1: حربي
10: إيران. وبالتالي لبنان استند إلى إيران،
1: حربي الإسناد دخل بهما لبنان ليس بطلب من إيران، هو
10: حتما لا حتما لا
1: هو بادر إلى دخول
10: حتما
1: حروب.
10: كانت اللحظة الأفضل. اثنين، إيران التي أقفلت مضيق هرمز من أجل فرض وقف إطلاق نار على نتنياهو من قبل الولايات المتحدة، وإيران التي قصفت شمال فلسطين من أجل قصف شقة في الضاحية الجنوبية. هذا المسار المستقبلي في تعاطيها مع حزب الله يمكن قراءته من هذه الزوايا الثلاث. مسار تاريخي من دون مقابل، لا بل على العكس، كل ما تتحمله إيران في هذه المنطقة منذ 79 إلى اليوم هو بسبب تبنيها للقضية الفلسطينية وللقضايا قضايا حركات المقاومة في لبنان والمنطقة.
6: فقط فيما يتعلق بموضوع الدخول أو الدور السوري المحتمل في لبنان، يعني الرئيس ترامب كرر ذلك أكثر من مرة، لكن أعتقد أنه لا يوجد تصور كامل. ما هو المطلوب من الشرع، وماذا يمكن أن يقدم النظام أو السلطة السورية الجديدة؟ هل مطلوب أن يكون هناك دور أمني في نزع سلاح حزب الله؟ لم تستطع كل 1701 وتقوية قوات الأندوف وال 15000 وإلى آخره أن تقوم بتوفير في ذلك. هل سوف تستطيع سوريا؟ سوريا لديها مشاكل أمنية. يعني السلطة السورية لديها إشكالات لحد الآن لم تنتهي في موضوع الدمج قسد، لديها إشكالات فيما يتعلق في السويداء، لديها إشكالات فيما يتعلق ببقايا النظام السابق.
1: ما جوابك على هذه التساؤلات؟
6: بالتالي لا يوجد لديها قدرة أمنية، قدرة اقتصادية، هناك إشكالات كبيرة في سوريا، هناك إشكالات سياسية أصلا في الداخل السوري، هناك برلمان يتشكل، قد يكون هناك معارضة داخلية وإلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يوجد دور متبلور فيما يتعلق بماذا يمكن أن تلعب سوريا. أو هناك الرئيس ترامب يطرح بعض الأفكار، الرئيس الشرعي لأنه يريد نوع من الشرعية الخارجية ويريد علاقات جيدة مع ترامب، هو يبقي الباب مواربا بنوع من التصريحات المبهمة التي لا يمكن وضعها في سياق محدد. هو يقول أنه ممكن لسوريا أن تلعب دور مع الدولة اللبنانية والمؤسسات، لكن لا يوجد
4: هو الدكتور بلال
6: لا يوجد كونتنت،
4: يعني هو أعقب تصريح وقال أحسن من الدور الإسرائيلي. أنا أعتقد هناك يعني الرئيس ترامب يجب فهمه جيدا، كما يقول الأمين العام للحلف الأطلسي، يقول الرئيس ترامب يجب أخذ ما يقوله على محمل الجد ولكن ليس حرفيا. هو يريد في النهاية القول في النهاية بأن سوريا لديها شرعية أكثر من إسرائيل. وأعتقد هذا عودة لقضية إيران، يعني أحد تفسيرات هذا السلوك الأمريكي التصعيد المنضبط في إيران هو لأنه لا يريد أن يخرب على مسار في النهاية بين إسرائيل وبين لبنان. طيب يعني جيدا بأنه لا بد من حماية هذا المسار.
1: هذا المشهد
10: أربع إشارات بهذا
1: كيف
10: الموضوع.
1: يمكن فهم التصرف الإسرائيلي؟ يعني حتى الآن إسرائيل التي كانت أساسا هي متحمسة للحرب، والتي لم تكن تؤيد مذكرة التفاهم التي يقول الرئيس ترامب إنها انتهت، الآن صامتة ولا تتدخل فيما يجري، لماذا
4: تنتظر الفرصة؟ وإلى متى؟ لأنها تنتظر الفرصة. دائما إسرائيل كانت تقول بأن اتفاق سيء أحسن من اتفاق يمكن في النهاية أن يصمد، وأن حرب أحسن من اتفاق سيء، خاصة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولأنها فعلا تعرضت إلى انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال الآن أصوات تقول بأن إسرائيل هي التي جرت الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران في النهاية لم تؤدي بالنتيجة التي كانت مرجوة.
0: واضح تماما أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يخلق وقائع جديدة، هذه الوقائع إذا لخصناها كلها تريد الضعاف والإطاحة بالدور الإيراني. إذا نظرت في أربع ديناميكيات جديدة يخلقها، واحدة على جهة اللبنانية المسار الإسرائيلي اللبناني، واحدة فتح المسار الجنوبي في مضيق هرمز، واحدة تتعلق بإدخال المنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامج النووي، واحدة تتعلق بالمناحة البحرية الوكالة الدولية أو المنظمة البحرية الدولية، ثم العراق من جهة، 30/9 آخر موعد لنزع السلاح. بمعنى آخر إذا وضعنا عنوان لكل هذه الترتيبات عنوانها واحد، هو إضعاف إيران في المنطقة. وكأنه يقول أن المذكرة لا ننتظر الاتفاق الشامل حتى يتحقق الدور، نحن سنقوم بذلك الآن سيتحقق ذلك.
1: دعني فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا نقلا عن وكالة مهر دوي انفجار جديد في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران. هذا يعني
0: هذا عندنا جملة واحدة،
1: انفجاران في غضون هذه الساعة.
0: الاستهداف الممنهج الذي تقوم فيه الإدارة الأمريكية منذ أيام للسواحل الجنوبية الإيرانية وراه هدف واضح، وهو عملية كليرنس، عملية محو لكل الأهداف العسكرية التي يمكن أن تشكل تهديدا للمضيق، في ظني لأن تصورا موجودا الآن ربما لعمل عسكري معين لفتح أكبر مساحة من المضيق. بعبارة أخرى، ألا يخسر الأمريكيون إذا لزم الأمر جنودا على الأرض إن احتاجوا أن
4: إذن يعني إعادة النظر فيما قلته. نحن من البداية ونحن نقول بأن هذه الرئاسة بدون 100 سفير، يعني بالعكس، يعني الآن المشاهد يستمع بأن هناك استراتيجية أمريكية واستطاعت فعلا أن تحيد الدور الإيراني وتريد تحيد الدور الإيراني، هذا كله وناقص 100 سفير. فتصور إن احنا الدول العربية لو ما كانش عندنا 100 سفير.
9: سريعا لفهم موضوع الشارع للتفكير به، الموضوع الإسرائيلي هنالك
1: 30 سنة
9: إسرائيل تتحدث أن لديها أهداف كبرى ومخزون استراتيجي لحزب الله في البقاع، علينا أن نجعل هذا في رأسنا وتعتبر أن معركة البقاع لم تخضها، وبالتالي عندما يشار إلى الشارع يشار إليه من هذه الزاوية. لكن أنا مقتنع أن لن يكون هنالك تدخل سوري في
8: لبنان، لن يكون هناك تدخل سوري إلا إذا كان على غرار تدخل قوات الردع العربية بال 1970.
9: فلا الله ولا فالك
1: هذا الذي يرفضه لبنان.
8: لن نعود
1: إلى
9: حقب الأسدين.
1: طيب أشكركم جزيل الشكر، انتهى وقتنا. شكرا لكم وشكرا لكل مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
12: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في تغطية متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات في لبنان. ونتابع أولا هذه التصريحات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت الساعة الماضية موجة ثانية من الضربات ضد إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية أن الضربات الأمريكية استهدفت 4 مواقع في محيط مدينة أهواز جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. وكان ترامب قال إن من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف وإنه لا يجب تحديد مواعيد نهائية. من ناحية ثانية قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وفي المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على ترتيباتها بمضيق هرمز، وإن القوات الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدوان. لكنه قال أيضا إن إيران لم ترحب يوما بالحرب، وإنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. في البحرين قالت وزارة الداخلية البحرينية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين نبدأ معك وآخر ما وصل إليكم المعلومات. طبعا معنا كذلك من البيت الأبيض وجد وقفي مراسلة الجزيرة. وسأبدأ معك وجد وما يعلنه الجانب الأمريكي عن الضربات في إيران، وأيضا هذا التصريح اللافت لجاي دي بانس عن أن الدبلوماسية وحدها هي التي ستحل كل هذه الإشكالات.
13: نعم، يعني زين العابدين، بداية عسكريا من الممكن أن نتوقع أن الضربات التي بدأت قبل ساعة تماما من الآن على مواقع جنوبي إيران ما زالت مستمرة، وذلك استنادا إلى ضربات ماضية، لأن مدة هذه الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية تتراوح ما بين ساعة ونصف حتى خمس ساعات. هذه الضربات كما ذكرت قيادة المركزية هي بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، التي ذكرت القيادة المركزية بأنهم يكونون عندها في مياه دولية. هذه هي الموجة الثانية اليوم. كانت هناك موجة ضربات أخرى صباحية بتوقيت واشنطن أعلنت عنها القيادة المركزية، واستهدفت مواقع دفاعات ساحلية، وكذلك كانت هناك هجمات سابقة استهدفت محطات أو منصات إطلاق صواريخ في جزيرة طنب الكبرى. هذا على الصعيد الميداني، ونشير أيضا ميدانيا بأن القيادة المركزية نفت أن تكون القوات الأمريكية قد استهدفت مخزنا للقمح، كما تناقلت وسائل إعلام إيرانية على حد قول القيادة المركزية الأمريكية، وأكدت أن كل المواقع التي استهدفت الثلاثاء والأربعاء كانت مواقع عسكرية ولم يكن أي منها مواقع مدنية. على صعيد التصريحات، الرئيس دونالد ترامب قبل قليل أكد بأن إيران تتوق إلى اتفاق، إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة حسب وصف الرئيس الأمريكي، وقال سوف نرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق أو أننا سوف ننهيهم على حد قوله. وأكد الرئيس دونالد ترامب أيضا لفوكس نيوز بأن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة وطلبت منها عقد اجتماع من أجل التفاوض. نائب الرئيس الأمريكي أكد بأن بداية الولايات المتحدة لن تواصل ضرب إيران، وإنما القوة العسكرية تستخدمها إدارة ترامب كأحد الخيارات المتاحة لحل المشكلة على حد قوله. واستغرب كما قال من بعض الأمريكيين الذين يقولون إنه لا يمكن التفاوض مع إيران، أو أنه لا يمكن أن تكون الدبلوماسية هي الطريق لحل هذه الأزمة.
12: سنعود إلى تصريحات جي دي بانس. وجد ابقي معنا، لكن أيضا نتابع الموقف في إيران. الضربات الأمريكية أين تركزت وما هي النتائج المعلنة حتى هذه اللحظة؟ نور الدين.
14: زي العابدين بكل تأكيد، نعم زي العابدين بكل تأكيد، الضربات الأمريكية بدأت تسجل الآن في مجموعة من المناطق. يبدو أن دائما هذا الشريط الجنوبي لإيران من جنوب من محافظة خوزستان إلى محافظة سيستان بلوشستان، ما سجل الآن هو استهداف ثلاث مناطق في ثلاث محافظات. تم استهداف كونارك بالإضافة إلى مدينة شبهار، وهي إحدى المناطق المهمة في محافظة سيستان بلوشستان. وكذلك تم استهداف في بندر عباس وتسجيل ضربات أمريكية في مدينة بندر عباس، بالإضافة إلى تسجيل ضربات أخرى في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان. إذن هو خط ممتد من خوزستان، نتحدث من الجنوب الغربي إلى الشرق الإيراني، هناك امتداد لهذه الضربات. لكن دائما هنا إذا أردنا أن نبحث ففي سبب ولماذا هذه المناطق الآن تستهدف من قبل القوات الأمريكية، لأن المسافات بعيدة ما بين كونارك وتشبهار وكذلك مدينة هرمز، وكذلك المسافة بعيدة ما بين مدينة الأهواز ومدينة هرمز. الأقرب إلى مدينة هرمز أو المتواجدة في مدينة هرمز هي مدينة بندر عباس، وهنا قد تتبين نوعا ما الأهداف الأمريكية من هذه الهجمات. إذا ما أردنا الحديث
12: اسمح لي نور الدين أتحول مباشرة إلى بنسلفانيا وهذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
15: سعر برميل النفط 79 كان قبل أيام 68 ارتفع لي أنني اضطررت لاتخاذ بعض الإجراءات لأنهم رفضوا الانصياع لما وافقوا عليه، وبالتالي قمنا بعمل عسكري ضدهم. لذلك ربما بعد أن تنجلي غبار الحرب سينخفض سعر برميل البترول إلى 55 دولارا. هذا العام تمكنا من إضافة 18 ألف وظيفة في مجال التصنيع، وهذا يمكن أن يرتفع بشكل أكبر مع افتتاح هذه المصانع. أوباما كان يقول أنه لن يكون هنالك وظيفة في مجال التصنيع في الولايات المتحدة، ولكن نحن نتحدث عن أفضل الوظائف وفرص العمل في مجال التصنيع برواتب عالية جدا. الرئيس أوباما كان سيئا وكان وأعطى إيران أموالا طائلة. طبعا هو تحول من دعم إسرائيل إلى دعم إيران، ونحن وجدنا أنفسنا عالقين مع هذا الوضع. ولكن إضافة إلى 3000 فرصة عمل هنا في هذه الولاية، هذه سترتفع أضعافا مضاعفة بعد سنوات. وأنا أقول أنه قبل عامين كنا بلدا ميتا يحتضر. ملك العربية السعودية قال أنه من المذهل أنه قبل فترة وجيزة كنتم بلدا ميتا، ولكن الآن بتم أعظم بلد في العالم. وأنا عدت للتو من قمة الناتو، كل قادة دول الناتو قالوا أنك تملك أعظم بلد في العالم، وهم يعاملونني باحترام. فنحن وقبل عامين كنا بلدا يحتضر وكنا في عداد الموتى، كان ذلك أمرا مخجلا. والآن مع كل علاوة على كل ما قلت، التضخم شهد أدنى انخفاض أو أكبر انخفاض شهريا منذ 6 سنوات. نحن ورثنا أعلى تضخم في تاريخ بلدنا، ومن المذهل أننا ورثنا هذا التضخم. أتذكر في يوم الأول من إدارتي كانوا يتحدثون عن مصطلح الأفوردابيليتي أو المعيشة الميسورة أو خفض غلاء المعيشة. هم اختلقوا هذا المصطلح، ولكن أنا أطلقت على هؤلاء الديمقراطيون الحمقى من كلمة دمب التي فيها البي صامتة. أنا قمت باستبدال حرف الإي بحرف اليو، وتحولت صفتهم من ديمقراطيين إلى ديمقراطيون الحمقى. إذا ما فعلوه بحق بلدنا، إذا لم ننتصر في الانتخابات النصفية، فكل ما ذكرته من إنجازات سيختفي، لأننا سنعود إلى حدود مفتوحة وسنعود إلى معدلات فائدة عالية. يجب أن تكون معدلات الفائدة هي الأدنى في العالم. ولكن منذ أن أصبحت رئيساً الاستثمارات في مجال التصنيع ارتفع بنسبة 25% مقارنة بعهدة بايدن الأحمق. ونحن الآن أضفنا حوالي 10 مليارات دولارات، وأعتقد أن الرقم سيرتفع إلى 19 مليار. ونحن سنقوم ببناء سفينتين متتعددتي الوظائف تصل قيمتهما مليار ونصف مليار، وسنملك سفنا يتم تصنيعها في مرفأ السفن. كنا نصنع سفينة في اليوم، ولكن الآن متأخرنا في هذا المجال. نعني نصنع الكثير من الأمور العظيمة، ولكن ما تأخر.
12: إذن نكتفي بهذه الكلمة بهذا القدر من هذه الكلمة التي يلقيها الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بنسلفانيا فيما يسمى بقمة الدفاع والإبداع. هل هنالك مواقف جديدة يمكن الوقوف عندها وجد وقفي؟
16: لا توجد مواقف جديدة حقيقة، هي قمة من أجل إعلان الرئيس ترامب عن استثمار 10 مليارات دولار من الصناعة الدفاعية في ولاية بنسلفانيا. طبعا بالنسبة لرئيس ترامب هي هذه القمة ذاتها التي تحدث فيها الرئيس ترامب عن إيران بالقول بأن إيران تتوق إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وثم قال سنرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق أو أننا سوف ننهيها على حد قول الرئيس دونالد ترامب. طبعا الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث في هذه الكلمة عن هاجس لدى الأمريكيين، وهو يرد بذلك على مخاوف كثيرة لدى الأمريكيين وحتى مخاوف السوق النفطية من احتمال عودة ارتفاع أسعار النفط. قال الرئيس ترامب بأنه حال انتهاء المواجهة مع إيران فإن أسعار النفط سوف تعود إلى 55 دولارا للبرميل كما قال الرئيس الأمريكي زين العابدين. طبعا نائبه جي دي فانس كان قد تحدث بشكل مسهب عن تفضيله للحلول الدبلوماسية على المواجهات العسكرية كقناعة شخصية بالنسبة لديه.
12: هذه النقطة بالتحديد جي دي فانس، لأنه تحدث عن أن يمكن للولايات المتحدة أن تظل تضرب، لكن هذا لن يمنع من إيران من أن تهدد مضيق هرمز. في أي سياق كان يقول هذا الكلام؟ طبعا في سياق تفضيله للدبلوماسية مفهوم، لكن هذا أيضا تصريح يجب التوقف عنده. كيف عمل هذا التصريح في الإعلام الأمريكي؟
16: طبعا هذا التصريح صدر خلال الساعتين الماضيتين خلال برنامج بودكاست مع جو روغن، وهو كان حقيقة لقاء مطول مدته قرابة 3 ساعات. ومن بين ما قاله عن إيران هو حديثه عن الدبلوماسية، هو أكد بأن الولايات المتحدة لن تواصل ضرب إيران إلى ما لا نهاية، وبأن هذه ليست استراتيجيتها ضرب إيران وإنهاء إيران. هو قال نحن نستخدم القوة العسكرية فقط كأداة من أجل حل مشكلة مع إيران، اعتقادا من الإدارة الأمريكية بأن القوة العسكرية هي التي ستجلب إيران إلى طاولة التفاوض وفق ما تريده الإدارة الأمريكية. أيضا أكد جي دي فانس بأن الحروب أحيانا قد تكون ضرورية لكنها سيئة جدا وينبغي تجنبها، وقال إن هذا اعتقاد راسخ لدي من منطلق إنساني وأيضا من منطلق ديني على حد قوله في هذا البرنامج البودكاست. حقيقة كان يتحدث إلى شخص يعد من المقربين إليه وأباح له بهذه التصريحات. أيضا من جملة ما قاله جي دي فانس بأن أبدى استغرابه من الأمريكيين والأصوات في الولايات المتحدة التي تقول إنه لا يمكن إبرام اتفاقية مع إيران، وأكد بأن هناك دائما سبل أو طريق للدبلوماسية. واضح بأن هذه هي القناعات الراسخة لدى التي عودنا عليها حقيقة نائب الرئيس الأمريكي، بعكس وزير الحرب الأمريكي الذي حتى الرئيس ترامب نفسه قال قبل دقائق قليلة فقط في كلمته هذه التي أذعنا جانبا منها في بنسلفانيا، قال إن وزير الحرب بيت هيغسيث يحب الحروب، وواضح بأن هذا كانت إشارة منه إلى أن هيغسيث من الجناح اليميني الذي يدفع باتجاه إنهاء إيران على حد الوصف الأمريكي، مواصلة الهجمات، توسيع نطاق الهجمات. وطبعا كان هناك اجتماع عقده الرئيس دونالد ترامب وفق أكسيوس مع كبار مستشاري الأمن القومي هنا في البيت الأبيض تحديدا في غرفة العمليات من أجل مناقشة احتمال توسيع نطاق الهجمات لتصبح حرب أو عمليات عسكرية كبرى كالتي شاهدناها في مارس وأبريل الماضي. هيغسيث يدفع بهذا الاتجاه على اعتبار أن إيران لا يمكن التفاوض معها، وهي كلما تم إبرام اتفاق معها تنقض هذا الاتفاق، في حين أن نائب الرئيس الأمريكي يميل إلى الدبلوماسية أكثر، وكما قال قبل قليل في برنامج البودكاست إلى استخدام القوة العسكرية كأداة ولكن أن لا تكون حلا للقضية مع إيران.
12: شكرا لك وجد وقفي. نور الدين الدغير من طهران، نعود إليك مرة أخرى. يعني نريد أن يعني نتحقق منك عن طبيعة الأهداف التي تستهدفها الضربات الأمريكية، وإن كنا نتحدث عن سقف لهذه الاستهدافات ورقعة ويعني خصائص معينة للأهداف التي تستهدفها الولايات المتحدة، أم نتحدث عن سقف مفتوح ورقعة مفتوحة؟
14: زي العابدين، يبدو أن هناك استراتيجية، على الأقل هذا ما نفهمه نحن هنا من خلال هذه الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن استهدافات تبدأ من محافظة خوزستان، ونتحدث عن الجنوب الغربي لإيران، نمر من بوشهر إلى بندر عباس ثم نصل إلى الشرق الإيراني وبالتالي إلى محافظة سيستان وبلوجستان. إذا أردنا أن نتحدث عن خصائص هذه المناطق، لماذا هذه الاستهدافات وكيف يمكن أن يفهم طبيعة هذه الاستهدافات وماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من ورائها؟ حينما نتحدث عن سيستان وبلوجستان اليوم يتم الحديث عن هجمات أمريكية على مدينة كونارك وكذلك على مدينة تشابهار. هذين المدينتين على مستوى الجغرافيا هما بعيدتان بشكل أو بآخر عن مضيق هرمز، ولا يمكن أن يتم الاعتماد عليهما كإحدى أهم المدن لمراقبة المضيق. لماذا؟ لأن المسافة بعيدة، بل هي أقرب نوعا ما إلى الحدود الباكستانية وأقرب أكثر من ذلك في إطلالة على بحر العرب. لماذا بحر العرب؟ القوات الأمريكية التي تفرض الحصار على إيران أغلب تمركزها يوجد في بحر العرب وفي شمال المحيط الهندي. عمليا إذا أرادت إيران أن تستهدف هذه السفن يجب أن تكون من أقرب نقطة لها. أقرب نقطة تتمثل في محافظة سيستان بلوشستان، تتمثل في المناطق البحرية، نتحدث عن تشابهار المطلة بالمنطقة النهائية لخليج عمان بالإضافة إلى كونارك. يبدو أن الجانب الأمريكي باستهدافه لهذه المناطق على الأقل يريد أن يحيد هذه المنطقة حتى لا تكون منطلقا عسكريا لهجمات إيرانية باستهداف السفن التي تفرض الحصار على إيران، وكذلك لفرض سطوة ما على أي حركة بحرية في مدخل خليج عمان. إذن هنا تكتسي الأهمية العسكرية والأمنية لهذه المحافظة ولهاتين المدينتين بالتحديد. لكن إذا ما انتقلنا

0: هذه الجزيرة التي يقول عمليا أنه يريد بشكل أو بآخر أن يسيطر عليها أو أن يقوم بإنزال عسكري في هذه المناطق. سيطر على هذه المناطق لابد من تحييد المناطق المتاخمة لهذه الجزيرة. لذلك نلاحظ الآن التركيز على محافظة خوزستان، يبدو أن هناك تركيز ربما لضرب القواعد العسكرية والتواجد العسكري، خاصة أن المحافظة مطلة على المياه الخليجية باتجاه الجزيرة. كذلك حينما يتم الحديث عن استهداف مدينة بوشهر، جزيرة خرق هي الأقرب نوعا ما إلى جزيرة بوشهر وكذلك أقرب إلى محافظة خوزستان. إذن يبدو أن الجانب الأمريكي بتركيزه في هجماته على هذه المناطق ربما يريد عسكريا تحييد هذه المناطق. من أجل ماذا؟ من أجل إيجاد فرصة لأي إنزال عسكري، لأن أي إنزال عسكري في وجود قوات عسكرية بهذه المناطق ربما قد يصعب من مأمورية القوات الأمريكية. إذن على الأقل هكذا يفهم الاستراتيجية العسكرية في هذه المناطق، محافظة خوزستان ومحافظة بوشهر. لكن حينما نريد أن نتحدث عن السيطرة على مضيق هرمز، هناك مجموعة من النقاط لابد من أخذها بعين الاعتبار. هناك ما يعرف عمليا على المستوى الجيوستراتيجي الجزر السبعة. ما هي الجزر السبعة؟ هي الجزر المحيطة بمضيق هرمز والتي هي إيران، تخضع لإيران. نتحدث عن جزيرة خارك، نتحدث عن جزيرة لارك، عن جزيرة هرمز، نتحدث عن جزيرة قشم، نتحدث عن جزيرة هنغام، نتحدث عن جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى. إذن وتم تسجيل هجمات أمريكية على جزيرة أبو موسى وعلى جزيرة طنب الكبرى. هناك كذلك احتمال أن تكون الهجمات على طنب الكبرى نوعا ما جغرافيا بعيدة عن الساحل الإيراني. استهداف طنب الكبرى ربما قد يكون إحدى السيناريوهات التي قد تستعملها الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على هذه الجزيرة. أكثر من ذلك، ضرب هذه الجزر التي تسجل يوميا استهدافها من قبل القوات الأمريكية وهو محاولة تحييدها من أجل منع أي رقابة ورصد ل
1: نعم
0: اي رصد او رقابه على مضيق هرمز.
1: وبالتالي يتعلق
0: هذا تحييد ربما هناك
1: يعني انت ذكرت
0: زين العابدين.
1: تفضل.
0: حينما نتحدث عن الجزر كنا نتحدث عن مراقبه من قبل الجزر السبعه وهذه معروفه بشكل جيوستراتيجي هنا، وكذلك حينما يتم استهداف السواحل المطله على المياه الخليجية وبالتحديد على مضيق هرمز، نتحدث عن محافظة هرمزغان، نتحدث عن مدينة بندر عباس، نتحدث عن سيريك وهذا الامتداد الجغرافي. هذا الامتداد الجغرافي عسكريا ربما تقرأه الولايات المتحدة الأمريكية هو منطلق الهجمات داخل على المضيق وعلى الضفة الأخرى من المياه الخليجية. إذن هي عملية تحييد الجزر ربما هكذا يفكر الجانب الأمريكي على مستوى الرصد والمراقبة، وعملية تحييد المناطق الحدودية والساحلية ربما كمنطلقات للهجمات. إذن على الأقل هكذا يمكن أن نفهم لماذا الجانب الأمريكي
1: يركز على هذا،
0: الامتداد من الجنوب الغربي إلى شرق إيران.
1: فيما يتعلق بالرد الإيراني أيضا، ما هي ملامحه وما هو سقفه على هذه الهجمات؟
0: ما يمكن كذلك فهمه حتى اللحظة زين العابدين أن الضربات نوعا ما ضربات منضبطة سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني. لماذا؟ لأن كلا الطرفين ربما لا يريد الانجرار على الأقل في هذه المرحلة إلى حرب مفتوحة، لذلك يحاول كلا الطرفين منهم الجانب الأمريكي أو منهم الجانب الإيراني أن تكون ضرباته منضبطة وتسجيل مجموعة من الضربات، خاصة لما يصطلح عليه الحرس الثوري الإيراني بالقواعد الأمريكية. ونلاحظ بأنه يركز نوعا ما على البحرين ويركز على الكويت وكذلك يركز على الأردن، بمعنى أن الرقعة محدودة. لكن يمكن الإشارة هنا على أن ضمن التقديرات العسكرية التي لدى الجانب الإيراني لا يخرج من حسابته أن الجانب الأمريكي يريد السيطرة أو الإنزال بريا على إحدى الجزر. إذن هذه موجودة، وهنا تبدأ الاستراتيجية الثانية ربما التي يفكر فيها الجانب الإيراني ضمن حركته وخططه العسكرية. وحينما تحدثنا عن تشابهار وعن كونارك، بمعنى فتح جبهة عسكرية ببحر العرب، لماذا؟ لتخفيف الضغط الأمريكي على الداخل الإيراني، كذلك محاولة نقل الصراع من مضيق هرمز إلى منطقة أخرى وتحدث به الإيرانيون بشكل واضح، هنا يتحدثون بشكل مباشر عن باب المندب. لماذا؟ لتكتير الضغط على سوق الطاقة العالمي وسوق التجارة العالمية وتشكيل ضغط كبير على الإدارة الأمريكية، وكذلك ربما فتح جبهات أخرى قد تتجاوز ما يتم الهجوم عليه حاليا.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران.

0: ونرحب بضيوفنا في النقاش. معنا من واشنطن تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا في الاستوديو كذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك تيم، وهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي وأيضا حديث مسؤولين عن احتمال توسيع الضربات، ما هي الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي في هذا الوقت بحيث لا تصل إلى حرب شاملة؟ لأنه الجميع يعلم ويحلل ويصل لقناعة بأنه لا يريد ذلك في الوقت الراهن.
1: الواضح هو أن الرئيس يفضل الحل الدبلوماسي، ولكن يبدو أن إيران ليست مهتمة بالحل الدبلوماسي. أعتقد أن الاتفاق، أي مذكرة التفاهم التي وقعت منذ 30 يوما، دعت إلى إزالة الألغام من قبل الإيرانيين في خلال فترة 30 يوما، وأيضا في خلال 60 يوما أن تضمن إيران المرور الآمن للسفن التجارية في المضيق، وهي لم تفعل ذلك. في الحقيقة منذ يومين قامت بإطلاق الصواريخ مستهدفة للسفن، وحذرت السفينتين في تلك الحالة إنهما كانتا في منطقة فيها ألغام بحرية. وبالتالي هذا يضع الرئيس في موقف صعب للغاية. كيف له أن يتصرف إذا ما لم تحترم إيران الاتفاق، إذا ما لم تسمح للسفن بالعبور، إذا ما لم تعمل على إزالة الألغام؟ ما الذي تفعله إيران؟
0: أنا لا أسأل سيد عن وجاهة أو عدم وجاهة ما يفعله الرئيس الأمريكي، أنا أسأل عن خياراته. ما هي خياراته التي يمكن أن يلجأ إليها؟ هل توسيع العمليات، وتوسيع إلى أي حد من وجهة نظرك؟
1: بكل تأكيد نعم، أعتقد أن لديه بعض الخيارات. باستطاعته أن يبدأ بقصف المواقع التي تستخدم لإطلاق الصواريخ والمسيرات من جانب إيران، والتي تستهدف سفن الشحن التي تعبر المضيق. ولكن بشكل واقعي على الأرجح هو بحاجة إلى التصرف. أنا لا أتفاجأ إذا ما رأينا أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، إذا ما قصف شبكة الطاقة والبنى التحتية. أنا ما كنت لأقول ذلك، وأنا تناقشت مع ضيوف الكرام في الاستوديو في الجزيرة منذ فترة، ما كنت لأقول ذلك منذ أيام، منذ 90 يوما مثلا. ولكن جزيرة خارق برأيي أصبحت الآن في مرمى الخطر. باستطاعة الرئيس ترامب أن يدمرها عن فكرة أبيها، وليس باستطاعة استطاعت إيران أن تدر الأرباح جراء تصدير الطاقة.
0: وبرأيك وباختصار، يعني ما هو اليوم التالي لذلك؟ يعني ما في حسابات الأمريكيين إذا قرر؟ طبعا تستطيع الولايات المتحدة أن تدمر كثير من الأشياء في العالم، لكن ما هي حسابات اليوم التالي؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك من الجانب الإيراني؟
1: هذا هو السؤال الأهم، وأنت أصبت بالفعل بطرحه. إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير جزيرة خارق، إيران سوف تستهدف إما قطر أو السعودية أو منشآت النفط وتكرير النفط في الدول الخليجية الأخرى، وإيران لم تتردد بقصف جيرانها بغض النظر عن إذا كان هؤلاء يعملون مع الولايات المتحدة أم لا. هذا هو بعثوا القلق برأيي. وقبل أن تبدأ العملية في جزيرة خارق، يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل على خطة دفاعية لحلفائها في المنطقة. ولكننا استمعنا إلى الرئيس ترامب وهو يقول في مرات متعددة يتعين علينا أن ننهي المهمة، وإيران ضغطت بهذا الاتجاه، حيث أن الرئيس ترامب قد لا يكون لديه أي خيار آخر سوى أن ينهي المهمة.
0: دكتور صدقيان، هل بالفعل الرد الإيراني سيكون بهذه الطريقة بالضرورة؟
2: من الغريب أن نسمع من الولايات المتحدة من يريد أن يقول يدمر جزيرة خارق. بالتأكيد الولايات المتحدة لديها من القوة، وهكذا يقول الخبراء، بأنها تستطيع أن تدمر الكرة الأرضية 9 مرات، لكن وماذا بعد؟ الآن عندما يقول بأن خارك تدمر على بكرة أبيها، جيد، هل تفكر الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة؟ ماذا
0: هل تفكر إيران؟
2: إيران بالتأكيد تفكر. إيران فكرت كثيرا عندما وقعت على مذكرة التفاهم، وعندما قال تيم بأن مذكرة التفاهم تقول بأن إيران يجب أن تضع الترتيبات اللازمة للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز، ووضعت إيران مسارات للعبور الآمن والبريء في مضيق هرمز، لماذا تحاول الولايات المتحدة أن تكسر هذه الترتيبات وتقول طيب. سيروا من الجانب
0: ما
2: الآخر؟
0: ما الدليل أن إيران ستحافظ على أمن المنطقة؟ إيران ترد على الولايات المتحدة في دول المنطقة. إذا حدث ما ذكرته الآن وسائل إعلام أمريكية، رويترز مثلا تنقل عن مسؤولين أمريكيين عن عمليات أكثر تعقيدا، تم يقول أن هذه العمليات قد تشمل إما السيطرة على الجزر 7 التي تحدث عنها نور الدين قبل قليل، أو على جزيرة خارك، أو تدمير جزيرة خارك وحرمان إيران من نفطها. إيران ستوجه العقاب لمن؟ للدول الشقيقة الصديقة الجارة أم للولايات المتحدة؟
2: إيران تقول منذ البداية، قالت بأنها لا تريد أن تستهدف السيادة الوطنية لكل الدول الخليجية، وتقول أيضا بأنها تستهدف القواعد الأمريكية والمنشآت الأمريكية والمصالح الأمريكية في الجوار الإيراني. الآن هي تقول أن تستهدف ذلك، هذا ما تقوله إيران، وهذا ما تعلنه رسما، وهذا ما أبلغت به هذه الدول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية، اللوجستيك الأمريكي في هذه الدول. لكن المشكلة الكبيرة أنه السيناريوهات الموجودة هي لا تعطي أمن واستقرار لهذه المنطقة، ولا تعطي أيضا أمن واستقرار لمصالح الولايات المتحدة. كان لدينا مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. جي دي فانس قال بشكل واضح بأنها كانت خديعة وكانت خدعة من قبل الرئيس الأمريكي من أجل ملء خزانات الوقود. ماذا يمكن أن نقول لجي دي فانس؟ ماذا يمكن أن نفهم من جي دي فانس عندما يقول بأن هذه خدعة لملء خزانات النفط؟ من الذي أنهى العمل بمذكرة التفاهم؟ الرئيس ترامب أم الرئيس بزشكيان؟
0: يعني ربما لا يختلف كثيرون حول العالم عن مشروعية ما حدث، لكن أنا أسأل عن الرد الإيراني. لماذا؟ هل بالضرورة سيوجه إلى المقدرات الاقتصادية لدول الخليج أم لا؟ أم ليس هذا لأنه إيران ضربت مقدرات اقتصادية منذ اللحظة الأولى لبدء هذا الهجوم الأمريكي في 28 من نوفمبر من فبراير الماضي،
2: يعني حقيقة
0: لم يكن موجها لقواعد عسكرية بالدرجة الأولى، كان هنالك رد مباشر على مقدرات اقتصادية.
2: إيران تقول أن هذه المقدرات الاقتصادية هي مصالح فيها شركات أمريكية تعمل في هذه المقدرات الاقتصادية، هذا ما يقوله أنا شخصيا لا أعلم.
0: هنالك طائرات أمريكية أيضا في إيران ورثتها من عهد الشاه، ستدمرها إيران؟ يعني لا يمكن دائما القول بأن هنالك مقدرات أمريكية أو هذه مصالح الشعوب الجارة لإيران. هل بالضرورة إيران ستقصف هذه المنطقة ردا على الهجمات الأمريكية، أم أنه يمكن أن يتعدل المسار؟
2: أنا لا أملك الآن الخطة لدى الحرس الثوري كيف سيرد، لكن بالتأكيد هو يتحدث عن مفاجآت في الرد الإيراني. لحد الآن لم نسمع مثل هذه المفاجآت، لكن بالتأكيد أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سوف تشهد صراعا بحريا أو مواجهة بحرية بين السفن الإيرانية وأرض وصواريخ
0: الأمريكية.
2: أرض والسفن الأمريكية وصواريخ أرض بحر، وبالتالي أنا أعتقد بأن الآتي سوف يكون أكبر مما سمعنا من مفاجآت طرحها الحرس الثوري.
0: دكتور محمد الشرقاوي، أشار الدكتور الصدقيان إلى تصريحات جي دي فانس، لكن برغم كل ما قاله، لكن هو قال أيضا أنه لا يمكن تأمين مضيق هرمز بأي صورة عسكرية، لابد من الدبلوماسية. كيف نقرأ هذه التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي؟ وهل نحن نتحدث عن تيارين في الولايات في هذه الإدارة بالتحديد، يعني وكأنها تقول لإيران نعطيكم فانس فأعطوه شيئا للدبلوماسية شيئا، وإن لم تعطوه سنعطيكم هكسث.
3: معادلة ذكية بين هكسث وفانس. إن قدم البيت الأبيض فانس على أنه هو مهندس المفاوضات والأمل المتبقي، هذا لا يعني أن البيت الأبيض يخلص ويفي بفحوى هذا العرض، بمعنى من الناحية الميدانية ومن الناحية البراغماتية هناك اتكال على نموذج هكسث وليس بالضرورة تكريس عقيدة فانس. لذلك أعتبر أن المفاوضات الآن بعد احتضار مذكرة التفاهم أصبحت بمثابة طرف اختياري على الهامش، وعدنا إلى ما ينبغي أن نستعير أو نقتبس من أجله من علم البيئة كلمة انحباس. نحن الآن في حالة انحباس استراتيجي لدى ترامب كما لدى الحرس الثوري. عاد ترامب إلى الحصار البحري، إلى القصف سواء في البحر باتجاه السواحل الإيرانية، سواء في العمق باتجاه جبل فأس أو ما يعتقد أنه مخبأ لليورانيوم المخصب أو الغبار النووي. وعاد الحرس الثوري أيضا بإغلاق مضيق هرمز، بمعنى استعراض نفس المواقف التي كانت من الناحية التكتيكية غير مفلحة خلال الحرب، خلال 40 يوما من القصف المتبادل. لا جديد في إدارة الصراع أمريكيا وإيرانيا. وأيضا عندما يلوح ترامب بأن الإيرانيين سيبلغون حدا من الضعف ليهرولوا إلى المفاوضات، هذه أيضا معادلة غير واقعية وقد جربها مرارا وتكرارا. الإيرانيون أيضا يخطئون في تقديرهم أن السيطرة على هرمز وتحويلها إلى مفتاح سحري يعطيهم اليد العليا في كل القضايا وكل العقد المستعصية مع الولايات المتحدة، هذا أيضا سوء تقدير. لا أرى حقيقة، وأعود إلى سؤالك للتيم قبل قليل، ليست لدى الحرس الثوري ولا ترامب أي صورة أو أي رؤية إلى اليوم التالي، ليس بمعنى هناك انسداد هذا الأفق الاستراتيجي. الطرفان متخندقان الآن في إدارة الصراع لعل وعسى. ترامب يعتقد أن ازدواجية الحصار البحري والقصف المكثف سيضعف طهران وقد تقع من تلقاء ذاتها، وهذه فرضية لا يمكن اعتبارها استراتيجية. أيضا الحرس الثوري يتمسك بورقة هرمز، يعتبرها أيضا أم الورقات أو أم كما قيل في أيام صدام حسين أم المعارك. هذه أيضا ليست هرمز أم الورقات الاستراتيجية. إذا من حيث التفاعل ومن حتى من حيث دراسة كيف يتأرجح ميزان القوة بين إيران والولايات المتحدة، لا أرى أن هناك أرجحية لا لهذا الطرف ولذاك. إذا نحن في مرحلة جمود تفاوضي، محاولة العودة لتجريب الخيار العسكري بشحنة وبذخيرة أقوى، ولكن في نفس الوقت أعتقد حتى ترامب نفسه غير مؤمن بحتمية الفوز على إيران، وأن الحرس الثوري أيضا أو على الأقل العقلاء في الحرس الثوري وفي المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران يؤمنون أن وإن لعبوا ورقة هرمز إلا أنها ليست مربحة 100%.
0: وإن كانت رويترز تنقل عن مصادر بقطاع الشحن في هذا الخبر الذي يظهر على الشاشة أن السفن تتجنب بالفعل عبور مضيق هرمز من مسار توجهه القوات الأمريكية بعد أن أثارت هجمات إيران مخاوف. وهذا يعيدنا سيد تيم إلى ما قاله نائب الرئيس الأمريكي، لا يوجد حل عسكري لمضيق هرمز، إيران يمكن أن تهدده بأقل القليل، لا تحتاج إلى قدرات كبيرة لكي تهدد المضيق. الرئيس الأمريكي نفسه سبق وقال يكفي أن تتكلم، يكفي أن تهدد المضيق بالفم وليس بالفعل، لأن الذي يعبر المضيق هي سفن مؤمن عليها من شركات الاقتصاد العالمي، يعني متواصل ومتصل لدرجة أنك لا يمكن أن تفعل فيه شيئا بالقوة. فما هي خطط الرئيس الأمريكي لإنهاء هذا الموقف؟
4: Well,
1: في البداية أود أن أقول إنك وأيضا الضيف من طهران تتحدثان عن جي دي فانس وتقتبسان من جي دي فانس، ولكنه لم يقل إن مذكرة التفاهم كانت عبارة عن احتيال أو عملية احتيالية لكي تعيد الولايات المتحدة التزود بمحظور الطاقة.
0: يعني للتوضيح
1: ضيفك قال ذلك، ولكن
0: عذرا لأن هذا يخص المحطة التي يعمل بها، لم أقل ذلك، هذا ما قاله ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقية.
1: أنا لا ألومك أنت، الضيف الإيراني قال ذلك صحيح، وأردت أن أصحح هذا الأمر وهذا غير صحيح. بالنسبة إلى ما تفضلت به بخصوص تصريح جي دي فانس بأنه ما من حل عسكري في مضيق هرمز، أنا لا أوافق بكل احترام، أعتقد أنه ليس المسار المفضل. وبالعودة إلى ما قلته في السابق، إذا ما عدنا إلى الأيام 150 الماضية، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتغطية نارية لكي تعبر السفن، ومرت السفن بطريقة سرية، ولكن ما رأيناه في العلن هو أن إيران أطلقت النيران باتجاه السفن التجارية، وهذا خرق لمذكرة التفاهم. وبعد ذلك
0: سيد
1: قامت
0: بعيدا عن خروقات مذكرة التفاهم لأن هذا أشبعناه بحثا، والنتيجة كما تقول رويترز الآن عن مصادر في قطاع الشحن أن السفن لا تذهب للمسار الذي توجهه الولايات المتحدة مخافة الهجمات الإيرانية، يعني أن الولايات المتحدة لم تستطع أن توفر الأمن لهذه السفن مهما قال الأمريكيون.
1: يمكنك أن تقول ذلك، أو يمكنك أن تقول أيضا أن إيران لا تحترم مذكرة التفاهم. البند الخامس كان في غاية الوضوح، على إيران أن تضمن المرور الآمن بكل وضوح، ولكن إيران لا تفعل ذلك، بل على العكس تطلق النيران استهدافا للسفن، وهذا العكس. إما إيران كذبت أو غيرت رأيها بعد توقيع مذكرة التفاهم، ولكنها على أي حال لا تلتزم بأحكامها. يمكن أن يلقى اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أردتم، ولكن إذا ما قامت إيران بتنفيذ ما اتفق عليه كان الأمر ليسير على خير ما يرام. وبالعودة إلى النقطة التي أشرت إليها في السابق، أعتقد أن إيران سوف تترك الولايات المتحدة الأمريكية في موقف لا ترى فيه أي خيار سوى الخيار التصعيدي.
0: شكرا جزيلا لك كابتن كونستانتاين من واشنطن، وشكرا للضيفين أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان والدكتور محمد الشرقاوي. الآن إلى الزميلة غنوة إبراهيم وهذه الفقرة العسكرية لتسليط الضوء على حدود التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران ومدى اقتراب المواجهة من مرحلة أكثر اتساعا.
4: أهلا بكم في هذه النافذة العسكرية. تتسارع وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع اتساع رقعة الضربات وردود المتبادلة في ظل التصعيد يتركز حول مضيق هرمز والسواحل الإيرانية، إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية، وناقش مع فريقه إمكانية السيطرة على جزيرة خارك. في هذه الفقرة نناقش المشهد الميداني ودلالات التحركات العسكرية ورسائل الردع المتبادلة ومدى اقتراب الصراع من مرحلة أكثر اتساعا. هذه المحاور أبحثها هنا مع ضيفي في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، ولكن قبل ذلك أتوجه إلى الزميل صهيب العصا ليطلعنا على أبرز التطورات على الشاشة التفاعلية خصوصا مع الموجة الثانية لهذا اليوم.
5: غنوة، يمكننا ملاحظة بوضوح عملية توسيع المدى الجغرافي للضربات الأمريكية وتحديدا في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. خلال الفترة الماضية كان التركيز الأمريكي على الضربات منحصرا بشكل أو بآخر على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة المياه الخليجية أو المطلة على منطقة خليج عمان. الآن بتنا نتحدث عن عمق أكثر، ولكن عمق محدود جغرافيا في هذه المساحة، مساحة سيستان وبلوشستان المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد، وهذه المحافظة التي على الحدود مع باكستان، وفيها يتم ضرب في العمق، في عمق هذه المحافظة بدأت تتوسع وتتوزع الضربات نحو العمق، ومرارا خلال الساعات القليلة الماضية لاحظنا ضربات انتقلت في هذه المنطقة، منطقة سيستان وبلوشستان، وصولا إلى منطقة إيران شهر، وصولا إلى منطقة بامبور، أي أننا نتحدث عن زحف في داخل عمق الأراضي الإيرانية، ولكنه زحف محدود حتى هذه اللحظة في سيستان وبلوشستان. وهذه محافظة مهمة لأنها هي المحافظة المطلة بشكل واضح على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة خليج عمان في المنطقة الجنوبية الغربية. هذا نسق يمكن ملاحظته بوضوح. النسق الآخر وهو نسق مستمر منذ عدة أيام، وهو النسق المرتبط بالضربات الأمريكية على النقاط المطلة على مضيق هرمز، سواء جزيرة قشم، بندر عباس، منطقة جاسك وميناء جاسك، وكل هذه المناطق، سيريك أيضا المطلة على مضيق هرمز. هذا يمكن فهمه بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرب القواعد العسكرية والنقاط العسكرية التي تنطلق منها العمليات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، أو تلك التي يدار منها العمل العسكري والأمني في مضيق هرمز. بمعنى أو بآخر، عندما نتحدث عن هذه المنطقة فنحن نتحدث عن المنطقة المطلة على المسارات، وخصوصا المسار الجنوبي المحاضي للشواطئ العمانية، والذي تلقت فيه مجموعة من السفن ضربات قيل إنها ضربات إيرانية. إيران لم تعترف بهذه الضربات، ولكن اتهمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الدول بأنها نفذت ضربات على السفن التي تتحرك ضمن المسار العماني أو المسار الجنوبي. هذه الضربات بالمجمل يعتقد بأن منطلقها إما جاسك إما سيريك، والإدارة كل هذا المشهد وكل هذه العمليات إما في بندر عباس أو في قشم، في هاتين النقطتين. لذلك ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بعمق بندر عباس بالزوارق الانتحارية خلال الفترة الماضية. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن نسق غنوة يتوسع. كنا سابقا نتحدث عن الضربات على محيط مضيق هرمز، الآن بدنا نتحدث عن طول السواحل وطول الحدود الغربية.
4: شكرا جزيلا لك زميل صهيب العصا. إذن أكمل هذا النقاش معك عميد الياس. بعض المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تعزز خيارات واشنطن للتصعيد المحتمل، ما رأيك؟
6: هي عملية تحضيرية، هي عملية إكراه، هي ليست ردع غنوة، عملية إكراه كي تأتي إيران إلى طاولة التفاوض، وبالتالي يتم الحديث عن حسب مذكرة التفاهم عن المضيق وعن الموضوع النووي، عن الوكلاء وعن كل هذه الأمور. ولكن دعينا نحدد، يعني اليوم هندست هذا المضيق في وقت لاحق، في وقت سابق حدد الحرس الثوري منطقة نفوذ أساسية من كومبارك إلى الفجيرة ومن قشم إلى أم القيوين، يقول هذه المنطقة منطقة خاصة يجب أن يؤخذ الإذن من الحرس الثوري. من هنا كما تحدث صهيب الاستهدافات هي ضمن هذه المساحة. بالإضافة إلى أن عندما أعيد فرض الحصار تغيرت جغرافية العمل، بالتالي أصبحنا نتحدث عن حصار الحصار، وبالتالي نحن في مرحلة جديدة. هذه العمليات العسكرية تخدم هذه الاستراتيجية يلي تتمثل بحصار اقتصادي، حصار بحري، وبالتالي عسكري سياسي سيبراني، وفي كل الأبعاد الهدف دائما هو إكراه إيران للقدوم إلى طاولة التفاوض.
4: ولكن مسألة مهمة تطرق لها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عندما قال يمكن قصف الإيرانيين وتدمير بعض قدراتهم، ولكن إطلاق النار على السفن بالمضيق سهل ولابد من الاستعداد للحوار. هذا يعطي أفضلية للحرس الثوري
6: هناك يتحرك هناك بالسفن الصغيرة؟ هناك خياران، يعني جي دي فانس كان دائما ضد هذه الحرب، وبالتالي وكأنه حالة أولى تنسيق مع رئيس ترامب أنه أنا أضرب وأنت تفتح باب التفاوض. اثنين، الذهاب إلى مرحلة أنه لا يمكن الحسم عسكريا، لا يمكن الحسم عسكريا. ما تقدمه، ما قدمته إيران في مرحلة من المراحل لن تفرض ولن تقدم أي شيء تحت الضغط العسكري. ولكن دائما غنوة المضيق هو الجزء الأساسي منه. في هذه المنطقة مجموعة الجزر هي الأساسية. اليوم الحرس الثوري يتمركز في هذه المنطقة، وبالتالي البحرية التابعة للجيش الأرتش تتمركز من هذه باتجاه شهبهار، والحرس الثوري مسؤوليته بالإضافة إلى مضيق هرمز هي هذه المنطقة الأساسية داخل الخليج.
4: طيب، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الضربات الأخيرة التي تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز، هذه المواقع التي تم استهدافها تحديدا في الموجة الثانية وبطبيعة الحال هي تكررت يعني ذات الأمر في الموجة الأولى، ما أهمية هذه المواقع؟ هل فعلا تقوض قدرات إيران العسكرية؟
6: غنوة، لدى إيران منظومة عسكرية يعني ما يسمى بالويبن سيستم واستراتيجية المقاربة، أساسها في منطقة المضيق بالتحديد، لديها الوسائل مسيرات زوارق سريعة ألغام وحتى غواصات صغيرة، وبالتالي لديها هذه المنظومة تبدأ من شهبهار خارج الخليج وتأتي إلى هذه المنطقة، هي استعدت لهذا الحوار. اليوم عندما نتحدث عن قصف هذه المنطقة إنما هي فقط لحماية الوسائل العسكرية الأمريكية القريبة من الحصار، مثلا أنت تقودين هذه القدرات، وبالتالي محاولة فتح المضيق أو المسار الجنوبي باتجاه عمان.
4: ماذا يستخدم من الجانب الأمريكي على صعيد القدرات العسكرية لتنفيذ هذه الأهداف؟
6: هناك الطيران، هناك الصواريخ الكروز، هناك التوماهوك، وبالتالي مؤخرا تم استعمال مسيرة بحرية انتحارية كورسير، وهي ممكن إطلاقها، يعني نتحدث إذا تحدثنا عن هذه المنطقة يمكن إطلاقها من أي سفينة، وبالتالي الذهاب لعملية انتحارية إن كان في قشم أو في أي جزيرة ممكنة لها قيادة عسكرية وحتى مركز للزوارق السريعة. مسافة المدى لهذه الكورسير أو لهذه المسيرة البحرية تقريبا 1800 كيلومتر، وهي قادرة على تنفيذ مهمات بعيدة المدى.
4: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إلى الملف اللبناني، وقد اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. كاترين، ماذا يقول الجانب اللبناني عن ما تم التوصل إليه في روما؟
7: زين العابدين، بالنسبة للجانب اللبناني ما أفادنا به مصدر رسمي اليوم يتحدث عن اتفاق على منطقتين تجريبيتين، حصل هذا الاتفاق خلال يومين من المفاوضات في روما. هاتان المنطقتان إحداهما سوف تكون من البلدات المحتلة، من المناطق المحتلة، والمنطقة الأخرى سوف تكون منطقة متاخمة للمواقع العسكرية الإسرائيلية أو للمنطقة المحتلة. اليوم بعد الظهر برز خبر مهم في هذا الإطار تحديدا، لأنه أتى بعد ساعات على اختتام هذه الجولة السادسة من المفاوضات في روما. الخبر صدر عن الجيش اللبناني الذي نشر خبر تنفيذه دوريات وإقامته حواجز وكذلك نقاط مراقبة في 7 بلدات في جنوب لبنان، هي بلدات فرون، برج قلوي، قلوي الغندورية، وكفردونين في قضاء بنت جبيل، صريفة في قضاء صور، وقعقعية الجسر في قضاء النبطية، كلها بلدات صحيح أنها موزعة على أقضية 3، ولكنها بلدات متجاورة وتشكل نقطة أو منطقة جغرافية واحدة تقريبا. في ذلك رسالة يريد الجيش إيصالها في هذا التوقيت بالذات بعد ساعات من اختتام مفاوضات روما، وأيضا قبل أيام
0: هذا بيان
7: من
0: معتاد
7: الاجتماع
0: أم هو غير
7: المرتقب
0: معتاد
7: على المستوى العسكري بين وفدين لبناني وإسرائيلي.
0: بالنسبة لبيان الانتشار والدوريات، هل عادة ما يصدر الجيش اللبناني مثل هذه البيانات أم أن هذا بيان لافت؟
7: لا، هذا بيان لافت بطبيعة الحال زين العابدين كما ذكرنا أولا في مضمونه، المضمون الذي ذكرته قبل قليل بالنسبة للنشاط الذي يقوم به الجيش في تلك المنطقة بالتحديد، وثانيا في توقيته كما ذكرنا قبل بعد ساعات من اختتام مفاوضات روما وقبل أيام من اجتماع يفترض أن يعقد لاستكمال ما تم الاتفاق عليه في روما، ولكن سوف يكون الاجتماع بعد أيام على المستوى العسكري بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي لاستكمال الآليات التنفيذية المتعلقة بهاتين المنطقتين التجريبيتين. طبعا الرسالة واضحة من قبل الجيش اللبناني، هذه المناطق التي تم الحديث عنها اليوم هي بلدات غير محتلة بطبيعة الحال لأنه موجود فيها، ليس ذلك فقط بل هو موجود ومنتشر ويقوم بنشاط عسكري، هو ينفذ دوريات كما ذكرنا، يقيم حواجز وكذلك نقاط مراقبة وفق ما أعلن، وبالتالي أي حديث عن انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية يفترض أن لا يكون مشمولا بهذه البلدات بالتحديد، لأنه كما يريد أن يقول من خلال هذا الخبر هو ومن خلال صور أيضا وفيديوهات نشرها حول هذا الموضوع، هو موجود ومنتشر ويقوم بواجباته. شكرا. وبمهامه الأمنية في تلك المنطقة، علما أنه وفق ما أفدنا من المصدر الرسمي اللبناني يعني هناك كان كلام عن احتمال توسعة المناطق التي تم الحديث عنها في البداية كمناطق تجريبية فرون وزوتر الغربية، هناك احتمال توسعتها إلى مناطق مجاورة لها ومحيطة بها، ولكن طبعا هذا متروك بكل تفاصيله للاجتماعات المقبلة كما ذكرنا بين الوفدين دون أن يتم تحديد لا مكان ولا موعد هذا الاجتماع المرتقب.
0: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من بيروت. نجوان سمري، يعني هنالك التصريحات اللبنانية الرسمية والتصريحات الإسرائيلية الرسمية تتحدث عن ضرورة فصل المسارات، هذه فرصة لفصل المسارات، مسار هرمز دعنا نسميه كذلك متعثر، هل هنالك ما يشير إلى رغبة إسرائيلية في إعطاء مسارها مع الحكومة اللبنانية أي دفعة؟
8: أحد الأهداف الرئيسية من هذه المفاوضات مع الحكومة اللبنانية بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو فصل المسارات، هذا ما كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي طيلة الوقت مع انطلاق المفاوضات قبل عدة أسابيع مع الحكومة اللبنانية لتحييد إيران، لتحييد حزب الله، والتفاوض مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن العمليات العسكرية ومحاربة حزب الله. هذا التصريح كان يدلي به أكثر من مسؤول إسرائيلي طيلة الوقت، بل أن هناك أكثر من ذلك، حتى قضية الانسحاب في الأيام القريبة المقبلة والبدء بتنفيذ المرحلة التجريبية، رغم أن إسرائيل كانت تتحدث عن أن ذلك قد يستغرق وقتا أطول ربما أسابيع أو أكثر من ذلك، لكن هذا اليوم يخرج الوفد الإسرائيلي من هذه الجولة في روما ويتحدثون عن أن عملية تنفيذ المنطقة المرحلة التجريبية ستبدأ في الأيام القريبة المقبلة. هناك من يقول إن نتنياهو يريد أن يسرع في هذه العملية قبل أن يتوجه إلى واشنطن في الزيارة المقررة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللقاء، خشية أن يفرض عليه انسحابات أوسع، بمعنى أنه سيصل إلى واشنطن فيما إذا لو تم بالفعل التوافق على موعد اللقاء مع الرئيس ترامب بداية الأسبوع المقبل، يريد أن يصل ويقول إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب وبدأنا بالمرحلة التجريبية كي لا يفرض على إسرائيل من الإدارة الأمريكية انسحابات أخرى. بالمجمل يصفون هذه الجولة اليوم بأنها إيجابية في الجانب الإسرائيلي ويقولون إن توسعة المناطق التجريبية تعتمد على تقييم أداء الجيش اللبناني في التحرك ضد حزب الله في هذه المناطق.
0: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وكما قلنا قبل قليل نشر الجيش بيانا بشأن دوريات نفذها في الجنوب اللبناني، لكن في التقرير التالي نتعرف على مسار الجيش اللبناني منذ التأسيس وتحديات المرحلة المقبلة أمامه في ظل تعقيدات الصراع مع إسرائيل.
9: يعود تأسيس الجيش اللبناني إلى تاريخ الأول من أغسطس عام 1945 مباشرة بعد استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. كان حينها متكونا من نحو 3500 عنصر ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي. خلال الحرب الأهلية بين عامي 75 و90 تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت على تماسكه، لكن أعيد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 89. وفي غياب رقم رسمي ثابت لحجم قواته، تشير معظم المصادر العسكرية الدولية إلى أن تعداده اليوم بين 75 ألف جندي و80 ألف، إضافة إلى بضعة آلاف من جنود الاحتياط. تمثل القوات البرية أكثر من 90% من قوته الإجمالية، إلى جانب قوات جوية وبحرية محدودة. على 5 مناطق في لبنان يتوزع الجيش اللبناني، وهي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، لكن عملياته تتركز أكثر في الحدود الشرقية والشمالية وفي الجنوب تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701. وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسلح، يعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن. على عاتق الجيش اللبناني وضع الاتفاق الإطار الثلاثي الموقع في 26 يونيو بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانتشار في المناطق التجريبية ضمن قواعد اشتباك محددة، كما يتعين عليه حصر السلاح بيد الدولة والتنسيق مع آلية المراقبة التي أنتجها الاتفاق الإطار. لكنه يواجه في سبيل ذلك تحديات جسيمة تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي بشأن سلاح حزب الله والتفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى جانب عدم التزام إسرائيل برزنامة انسحاب مبرمجة ورهن انسحابها بمدى نجاح الجيش في تنفيذ مهامه.
0: هذا عن لبنان، لكن تغطيتنا لكل تطورات الموقف في المنطقة مستمرة معكم. أهلا بكم من جديد. نتابع إذن تطورات المشهد الأمريكي، مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات كذلك في لبنان. ونبدأ بآخر المستجدات، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون إيرانيون إن ضربات أمريكية استهدفت 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد، وذلك دون تسجيل خسائر بشرية. وسقطت قذيفة بالقرب من مدينة بندر عباس جنوب إيران أيضا. وأفادت وكالة تسنيم بانفجار مقذوفين في مدينتي راسك وتشبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية، وكان قد قال من قبل إن من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف وإنه لا يجب أو لا يحب تحديد مواعيد نهائية. من ناحية ثانية قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وفي المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على ترتيباتها بمضيق هرمز، وإن القوات الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدوان، لكنه قال إن إيران لم ترحب يوما بالحرب وإنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. في الملف اللبناني اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية، وإن صيغته ستستكمل وسيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. وقال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل والأخرى متاخمة لمواقع إسرائيل. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين، أولا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك أحمد الرهيد بشأن ما قاله الأمريكيون عن ضرباتهم الحالية والمستقبلية وأيضا تصورهم للحل في مضيق هرمز.
10: نعم زين العابدين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هكسيث في إحاطة مصورة من ولاية بنسلفانيا أكد فيها الرئيس الأمريكي أنه يستهدف إيران بشكل قوي هذه المرة بسبب عدم امتثالهم للاتفاق ومذكرة التفاهم على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي يشدد في تصريحاته الأخيرة بأن الولايات المتحدة ماضية في هذا الضغط العسكري وكذلك في الحصار البحري لمضاعفة الضغوط على إيران بغية أن تعود إلى طاولة المفاوضات بمواقف جديدة. كان قد قال في تصريحات استبقت هذه المواقف أن هذه الضربات ستستمر حتى يقرر هو أو يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات. تابعنا أيضا هذه المواقف التي صدرت عن القيادة المركزية الأمريكية خلال ما مضى من ساعات. هي قالت إن الساعات الماضية شهدت سلسلتين من الضربات، حتى الآن هي لم تعلن انتهاء السلسلة الأخيرة من الضربات التي بدأت في تنفيذها أيضا ظهر هذا اليوم بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية واشنطن، ولكن تشدد في ذات الوقت على أن طبيعة الأهداف يبدو أنها هي ذاتها استهداف المواقع الساحلية على طول السواحل الغربية لإيران. تقول إن الهدف الرئيس من هذه الضربات هو تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وأشارت أيضا إلى أن هذه الضربات تستهدف منظومات الدفاع الجوي وكذلك مخازن للصواريخ والمسيرات بالإضافة إلى رادارات ساحلية. الرئيس الأمريكي كان قد قال في تصريحاته الماضية أن الإيرانيين يتوقون الاتفاق دون أن يحدد طبيعة التواصل الذي جرى بين ممثلين عن ترامب وممثلين عن إيران، لأنه كان قد قال في الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة بضربات عسكرية إيران كان هناك تواصل بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يكشف عن طبيعة هذا التواصل. الحديث في مجمله هنا في واشنطن يتركز حول هذه الضربات العسكرية وهذه الموجة الجديدة من التصعيد. الأمريكيون ما يزالون على قناعة بأن الضغط العسكري قد يفضي إلى نتيجة، ولكن هناك في الحقيقة تصريحات لافتة هي ليست بذات النسق الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي أو وزير الحرب، وهي في نسق دبلوماسي أكثر صدرت عن نائب الرئيس جادي فانس في هذا البودكاست المطول. قال إن الخلافات والصراع مع إيران لا يجب أن يحل فقط من خلال القوة، وشدد على مسألة أن الاستعداد للحوار يجب أن يظل أولوية بالنسبة للأمريكيين. أشار أيضا إلى التأثير الإسرائيلي على المفاوضات وقال إن هناك من يريد حربا بلا نهاية في إسرائيل. يعتقد أيضا جادي فانس أن مسألة حركة الملاحة في مضيق هرمز لن تحل عن طريق القوة وحدها، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تغير النظام بالقوة في إيران. هذه التصريحات من جادي فانس تأتي في وقت تصاعدت فيه لغة التهديد العسكري من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل مشرعين ومؤيدين للرئيس ترامب ولنهج استخدام القوة، لا سيما من قبل وزير الحرب بيت هكسيث الذي قال الرئيس الأمريكي إنه داعم للاستمرار في الضربات وكذلك الاستمرار في هذه الحرب. ولكن أيضا من اللافت أن الرئيس ترامب ما يزال لديه قناعة بأن المدة الزمنية التي تأخذها هذه الحرب ما تزال قصيرة مقارنة بالحروب الأمريكية السابقة، لأنه عادة عندما يسأل متى ستنتهي هذه الحرب وما هو شكل نهايتها يقارن بين حروب أمريكية كالحرب الأمريكية مع فيتنام التي استمرت لسنوات، يقول إن هذه الحرب استمرت فقط 4 أشهر، والآن التأكيدات تقول إنه بينما تستمر هذه المحادثات ستواصل الولايات المتحدة في توجيه هذه الضربات بغية عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة. هكذا هي الصورة على حالها هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. نتوقع أيضا تأكيدات وتوضيحات من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت المواقف المختلفة قبل ساعات قليلة أنها بدأت هذه السلسلة الجديدة من الضربات.
0: أحمد الرهيد، فيما يتعلق بطموحات الولايات المتحدة، طبعا وفق التصريحات الرسمية أو التي تتسرب لوسائل الإعلام، ما هي المواقف المختلفة التي تريدها إدارة ترامب من إيران في الوقت الراهن؟
10: أولا، كان هناك الحديث في الأيام القليلة الماضية عن أن إيران يجب أن تتعهد بشكل مكتوب بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هذه النقطة واحدة من النقاط الرئيسية والجوهرية، وكان مسؤولون أمريكيون تحدثوا في وقت سابق لصحيفة نيويورك تايمز أنه في حال لم تتعهد إيران بشكل مكتوب بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة دون عوائق فإن العواقب ستكون وخيمة. الرئيس الأمريكي يقول إنه في حال لم تغير إيران مواقفها فيما يتصل بحركة الملاحة في المضيق أو حتى فيما يتصل بالملف النووي، الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب وعدم رصد أي نشاط وعدم القيام بأي نشاط فيما يتصل بالمواقع النووية التي كانت الولايات المتحدة قد قصفتها في يونيو الماضي، هذه أيضا من النقاط الجوهرية التي يشدد عليها الأمريكيون في الساعات الماضية.
0: شكرا لك أحمد رهيد من واشنطن. عمر هواش من طهران، أيضا ماذا في جديد المواقف الإيرانية؟ هل هنالك، طبعا الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن الإيرانيين يريدون عقد لقاء، ولا أعلم إن كان هنالك ما يشير من الجانب الإيراني إلى رغبة مماثلة لعقد لقاء.
11: نعم زين العابدين، إيران قالت قبل ساعات على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن طهران في هذه المرحلة منشغلة بالدفاع عن نفسها، وبالتالي لا توجد هناك أي تصريحات حول طلب إيران العودة إلى المفاوضات، ومع أنها تقول دائما أنها مستعدة للتفاوض مع زوال التهديد وزوال ما تصفه بالعدوان الأمريكي عليها. كذلك يضيف إسماعيل بقائي المتحدث اسم الخارجية الإيرانية بأن مذكرة التفاهم هي كانت جيدة عندما إذا كانت ملتزمة بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها الآن باتت ذات غير معنى بسبب ما تصف طهران الانتهاكات الأمريكية لهذه المذكرة. في هذا السياق أيضا كان هناك بيان لمحمد باقر خالباف رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين، حيث قال إن إيران تحارب عندما تكون هناك ضرورة لحفظ المصالح الوطنية، وتتفاوض أيضا عندما يكون ذلك مطلوبا وضروريا لحفظ المصالح الوطنية، مؤكدا أن الحرب والتفاوض هما وسيلتان يمكن لإيران أن تلجأ إليهما حسب الظروف، والوقت الراهن هو وقت للحرب وليس للتفاوض نظرا للعدوان الذي تشنه أمريكا كما يقول قاليباف. يضيف أيضا رئيس البرلمان وهو كبير المفاوضين الإيرانيين بأن مذكرة التفاهم باتت الآن بلا معنى، وأنها سوف تكون ذات معنى فقط حين تكون قيد التنفيذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن المذكرة هي عبارة عن التزامات متبادلة وأنه لا يمكن لإيران أن تلتزم بها من طرف واحد، مضيفا أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة على البلاد هي تهدف لإضعاف سيطرة إيران على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أمن الإيران القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات التي تريدها طهران في مضيق هرمز. وإذا ما تمعنا في الحقيقة زين في الضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية أو حتى خلال هذا اليوم، هي تنصب بشكل واضح على السواحل الجنوبية الإيرانية في محاولة لإفشال القدرات الإيرانية العسكرية في سيطرتها على مضيق هرمز إذا ما تحدثنا عن استهداف جزيرة هينغام مدينة بندر عباس خلال الساعات الماضية. هذه المناطق تقع في نطاق المضيق، والإيرانيون عندما يريدون السيطرة على المضيق ينطلقون بشكل أساسي من هذه المناطق. فضلا عن أنه خلال النصف ساعة الأخيرة كان هناك استهدافات في مدينة الأهواز، سجلت نحو 4 انفجارات. هذه المدينة تقع في جنوب غرب البلاد وتضم العديد من القواعد التابعة للحرس الثوري، فضلا عن الرادارات وأبراج الاتصال ومنصات إطلاق الصواريخ ربما، وبالتالي فيها أهداف يمكن أن تكون ذات قيمة بالنسبة للسلاح الجوي الأمريكي. إضافة لذلك كان هناك خلال نصف ساعة الماضية أيضا انفجارات في مدينة راسك. هذه المدينة ليست مدينة ساحلية، هي تقع في العمق الإيراني في محافظة سيستان بلوشستان جنوب غرب إيران، وهي مدينة محاذية لباكستان. إضافة إلى أن الاستهدافات في تلك المناطق طالت خلال الساعة الماضية تشابهار وكونارك، هذه المدن أيضا تقع في ذات الاتجاه، والقراءة العسكرية هناك تقول بأن استهداف هذه المناطق هي بهدف إضعاف القدرات الإيرانية التي يمكن أن تضرب السفن والقطع البحرية الأمريكية التي تمارس الحصار ضد إيران انطلاقا من بحر العرب بالقرب من تلك المناطق.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش من طهران، ونناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، معنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من واشنطن العقيد ويليام بوتنم قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق. أهلا بكم جميعا. عقيد بوتنم أبدأ معك. نسق العمليات الأمريكية الذي يقترب من جزيرة خارك يضرب في العمق الإيراني، ويتزامن ذلك مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين عن بدء عمليات أكثر تعقيدا واتساعا. ما هو تصورك كعسكري للعمليات الأكثر تعقيدا التي قد تقدم عليها الولايات المتحدة؟ هل منها مثلا السيطرة على خارك، وهو أمر كان يحلم به ترامب قبل أن يصبح رئيسا وتحدث عنه مرارا؟
1: أعتقد الآن إنه من السابق لأوانه أن نقول إن للولايات المتحدة الأمريكية الأهداف التكتيكية التي ترتبط بالعمليات والسيطرة في الميدان برا. أعتقد أن توسيع نطاق الضربات صمم لتقويض قدرة إيران العسكرية على عرقلة المرور البحري في مضيق هرمز. إن العمل العسكري يجب أن يتم بطريقة تسمح للإفساح في المجال أمام المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية، وأعتقد أننا في صدد هذا الأمر الآن. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران انخرطتا في عمليات عسكرية، ولربما يمكننا أن نسميها دبلوماسية إكراهية من أجل تحسين الموقف التفاوضي. بالنسبة إلى واشنطن، تود أن ترفع منسوب الضغط على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات. السؤال المطروح، هذه العمليات العسكرية والضربات هل سوف تؤدي إلى هذه النتيجة أو سوف تعزز رغبة إيران بالمقاومة؟
0: وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه دائما، ما هي الخطة التالية؟ يعني إذا لم تعد إيران للمفاوضات ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية، وما هي الخيارات العسكرية الممكنة؟ بالعلم أن كل الإدارات السابقة فكرت بنفس الطريقة ووصلت إلى خلاصة أنها لا تريد أن تفعل ذلك، هل سيتغير ذلك برأيك؟
1: أعتقد أنه عندما نعاين الوضع يجب أن نعي أن واشنطن تود التوصل إلى اتفاق. الآن مضيق هرمز هو التركيز الاستراتيجي لكل هذا النزاع. لم يعد البرنامج النووي الإيراني، هناك مصالح أمريكية وإيرانية وإقليمية، والمصالح التي ترتبط بالاقتصادات العالمية كلها تتقاطع عند نقطة مضيق هرمز. يجب أن نتذكر أن استراتيجية إيران لطالما كان كانت ألا تهزم الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة التقليدية بل بطريقة غير متناظرة لفرض التكاليف الاستراتيجية وأيضا على المستوى التكتيكي العسكري لكي ترفع التكلفة عسكريا على الأمريكيين وعلى الاقتصاد العالمي. التكاليف ترتفع أيضا وذلك يزيد من الضغوط على واشنطن لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وتعقد صفقة مع إيران. أعتقد أن التحدي في هذه المرحلة ورأينا ذلك في مذكرة التفاهم. نعم توصلنا إلى تسوية ولكن الصعوبة تكمن في التنفيذ. الشاغل الذي عبرت عنه في مقابلات سابقة مع قناتكم المحترمة هو السؤال من يتخذ القرارات في طهران؟ لسنا متأكدين من قصف الناقلات مثلا. وبالنسبة إلى صناعة القرار في إيران هل تتم وفقا لاستراتيجية موحدة؟ وإذا ما ذهبنا باتجاه المفاوضات وإذا ما تم عقد الصفقة أو الاتفاق هل كل الطيف السياسي والأمني الإيراني سوف يعمل على تنفيذ أي اتفاق ممكن؟
0: أنت كرجل عسكري هل ترى أي حل عسكري ممكن في الوقت الراهن لمضيق هرمز؟
1: أول ما أريد أن أتحدث عنه هو أنه يجب أن لا نسعى أبدا إلى الحلول العسكرية البحتة

0: العمل العسكري مصمم للإفساح في المجال للعمل بطريقة أخرى، وذلك من خلال تقويض قدرات العسكرية للخصم والقدرة على المقاومة، وذلك للعودة في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي إذا ما قيل أن الحل العسكري هو الحل الوحيد، هذا غير صحيح. الهدف هو تقويض قدرات الإيرانية على عرقلة خطوط الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ولكن من الصعوبة بمكان بغض النظر عن النجاحات التكتيكية أن يتم القضاء 100% على القدرات. جل ما تحتاجه إيران هو بعض المسيرات والقوارب المسيرة والصواريخ والألغام للتهديد. ويجب أن نتذكر أن إيران ليس عليها أن تغلق المضيق، فقط التهديد وزرع الخوف في تلك المنطقة يجعل من السفن تتردد. نتحدث عن شركات الشحن والتأمين والطواقم، كل هذه الشركات سوف تتردد في إرسال السفن باتجاه مضيق هرمز.
1: ستبقى معنا عقيد ويليام هيتش بوتنم، لكن أتوجه إلى ضيفي في الاستوديو. دكتور محمد صالح صدقيان، صحيح إيران تستطيع إغلاق المضيق بأقل القليل، لكن إغلاق المضيق سيعقبه حصار بحري أمريكي، مزيد من التدمير الأمريكي والقصف الأمريكي. أمريكا لا تخسر الكثير، إيران تقصف دول الجوار، مزيد من التدمير في علاقة إيران بدول الجوار. يعني هذا الوضع صحيح هو مؤلم للعالم، لكن هو مؤلم كذلك لإيران. إلى أي مدى، ما هو الخط الفاصل التي تقول فيه طهران ينبغي أن نجد حلا الآن؟
2: في ضوء هذه المشهدية التفاوضية والمشهدية العسكرية التي نشاهدها بوضوح، نحن أمام وضع مربك جدا وخانق. وبالتالي السيناريوهات التي تتحدث عن أن سبع جزر سوف يتم احتلالها من القوات الأمريكية، أنا أعتقد بأن هذه الجزر هي تمويه، والإعلان وتسويق الأخبار عن احتلال الجزر هو تمويه. هناك سيناريو آخر، سيناريو تريد الولايات المتحدة أن تعمل به، والعمليات خلال الثلاثة أيام الماضية وهذه الليلة أيضا تشي إلى أن هناك أهداف أخرى. الأهداف الأخرى ثلاثة أهداف: الهدف تشابهار، إيران شهر، زاهدان. هذا الخط هو خط محافظة سيستان وبلوجستان. القسم الأول يبدأ من المحيط الهندي، يعني والقوات الأمريكية تستطيع أن تدخل من هذا من تشابهار، وكل الرادارات.
1: أين هي القوات الأمريكية؟ لا يوجد عدد قوات كافي لأي أعمال برية في إيران.
2: لا، هذا صحيح، لكن وجود قوات رمزية في تشابهار يدعو إلى مناصرة القوات الانفصالية أو الفصائل الانفصالية الموجودة في تلك المنطقة من التحرك. وبالتالي في هذه المنطقة قوات انفصالية منشقة تعمل على محاربة النظام وتلقى دعما من القوات الأمريكية والقوات البريطانية. وبالتالي هذا أحد الأهداف. الهدف الثاني باختصار، ما سمعناه من قصف لمحافظة خوزستان بعدة أماكن، وهذا أيضا يريد أن يدمر الأعين الإيرانية بالرادارات وغير ذلك، حتى ومحافظة خوزستان هي تطل على المياه الخليجية، أيضا هناك إمكانية للتغلغل عبر المياه، وهناك أيضا في محافظة خوزستان.
1: لكن هذه عمليات محقوفة بالمخاطر في ظل عدم القضاء على الصواريخ الإيرانية، المسيرات الإيرانية، الزوارق الإيرانية، يعني ليست عملية بهذه السهولة، أليس كذلك؟
2: احتلال الجزر أيضا ليست بسهولة،
1: صحيح،
2: لكن هناك تسويق لها. النقطة الثالثة التي أردت أن أشير إليها قضية كردستان العراق. الآن أربعة أيام تقصف الإيرانيون يقصفون مواقع الانفصاليين الإيرانيين الكرد الموجودين في شمال العراق. هذا ليس طبيعي، يعني ليس عاديا. وبالتالي نتذكر خلال الحرب الرئيس ترامب قال بأننا أرسلنا سلاح للأكراد على أن يدخل هذا السلاح إلى داخل إيران.
1: يعني هل تقول أن هرمز هو العنوان الخاطئ لكل ما يجري، وأن هنالك عناوين أخرى خفية لا يعلن عنها لا هذا الطرف ولا ذاك؟
2: الإيرانيون يواجهون كل الاحتمالات، هذه احتمالات موجودة، الجزر أيضا، وهذه التحدث عن عمليات جديدة وعمليات كبرى ورويتر تنقل وصحف أمريكية تنقل وسائل

0: الأعلام الأمريكية يتحدثون عن عمليات كبرى، ما هي هذه العمليات الكبرى؟ بالتالي نحن أمام تصعيد، وأمام تصعيد كبير يهيئ له. الإيرانيون حسب المعلومات يتحينون الفرص أيضا، هم يواجهون كل هذه الخيارات والسيناريوهات، ويبدو لي بأن هناك جهوزية عالية عند الحرس الثوري، هو يراهن على قوته، على ما يمتلك من أسلحة جديدة، من خيارات جديدة أيضا، هو يراهن على ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا صراع الإرادات الموجود حاليا الذي أدخلنا إلى هذه الزاوية هو الرئيس ترامب عندما أنهى العمل بمذكرة التفاهم التي كانت تسير بشكل جيد إلى الأمام. لكن الآن نحن أمام وضع مربك جدا، طيب. وتحديدا فيما يخص الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأنا أعتقد بأن نتنياهو ليس بعيدا عن كل هذه السيناريوهات أو ما يمكن تصعيده من عمليات كبرى تشنها الولايات المتحدة.
1: دكتور شرقاوي، في ظل هذه السيناريوهات التي رسمها الدكتور صدقيان، هل الولايات المتحدة سياسيا جاهزة لعمليات كبرى في إيران وبقوات على الأراضي الإيرانية؟
2: كلا، وكلما أعاد الخطاب الأمريكي مقولة دبلوماسية الإكراه أو المفاوضات تحت النار، بمعنى أن للولايات المتحدة التفوق العسكري وأن من الشبه المؤكد أنها ستسحق الإيرانيين وتكون لها المعادلة الصفرية، إلا ويحضرني مثل أمريكي يقول إذا كان كل ما تملك مطرقة فإن العالم يبدو بمثابة مسمار، بمعنى أن النخب السياسية والعسكرية وحتى النخب التي تتحدث في وسائل الإعلام تنطلق من نفس القناعة أن القوة الأمريكية لها من الفعالية، لها من السحر العجيب أن تصنع المعجزات، وهذا غير صحيح. لذلك معادلة القصف البحري مع القصف الجوي هذه لن تسعف ترامب في تحقيق النصر على الإيرانيين. إذن ينبغي أن ننتبه إلى أن عنصر الجغرافيا السياسية، ما يسمى بالجيوبوليتيك، هرمز الآن في وضعه الحالي هو لصالح إيران أكثر منه قابلية للتغيير ما دام هناك باب مسدود أمام المفاوضات. إذن الجغرافيا تتحدث ضد مشروع ترامب باستخدام القوة. يبقى الخيار الثالث، إذا كان فعلا أفق القوة الأمريكية قد يصل مداه، هو أنه علاوة على القصف الجوي نحو أهداف في رأس الفاس وفي حيث ما هو محصن من يورانيوم مخصب، وأيضا قصف كل أجهزة الرادار والخط الهجومي على السواحل الإيرانية كتراشقات بحرية، يتعين الآن تفكير في إنزال قوات برية، وهذا من شبه يعني هذا من أكبر المحظورات. ولذلك نجد أن تاريخ الصراع الأمريكي الإيراني مرورا بكل الحكومات من ريغان إلى بوش الأب إلى كلينتون، بوش الابن، ثم أوباما، ثم بايدن، جميعهم كانوا على قناعة بأن خيار الحرب مع الإيرانيين، لا أعلم هل كانوا يفكرون في قضية هرمز بهذا الشكل أم لا، ولكن بشكل عام كانوا يتفادون الحرب. لذلك استمرت المفاوضات بين مجموعة 5+1 13 سنة، من 2001 تقريبا إلى 2002 إلى 2015. الآن ترامب ماذا يفعل؟ يكسر العجلة، ويعتقد أنه يستطيع إعادة إنتاج العجلة ولا يستطيع تركيبه. لذلك أنت محق كلما تسأل متحدثا أمريكيا ما حدود استخدام القوة، يأتيك الجواب بشكل فضفاض، ليس هناك قطعية ولا يمكن الجزم أن معادلة القوة والتفوق العسكري على إيران سيعطينا المعادلة الصفرية. هي لم تتحقق خلال حرب 40 يوما وحرب 12 يوما العام الماضي. إذن أعتقد أن هناك نوع من الفقر في التفكير، كما نقول خارج الصندوق، وليس هناك إلا صندوق واحد، صندوق هيكست والصواريخ والقوة ودك الإيرانيين على عظامهم.
1: عقيد ويليام بوتنم، مرة أخرى أعود إليك، حينما يقول الرئيس الأمريكي أن إيران ستهزم قريبا، أنتم في مجتمع الاستخبارات العسكرية، ما هو تقييمكم لنتائج ما يعني ما تم

0: فعله حتى الآن عسكريا، هل بالفعل إيران هزمت أم أنها في سبيلها للهزيمة وبأي وسيلة؟
1: من أمثلة القول أنه من السابق لأوانه أن نقول ما هي النتيجة. إن التصريحات تصدر عن الطرفين. من المنظور الذي يرتبط بالعمليات، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقويض القدرات الإيرانية والضرار بها بشكل كبير وهي عسكرية. نحن نعرف أن للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة الجوية فوق الأجواء الإيرانية، ولكن كما تفضل الضيف الكريم، في بعض الأحيان يجب أن نفهم أن العمليات العسكرية لوحدها ليس باستطاعتها أن تنهي النزاعات، وليس بالضرورة أن تستحدث المساحة للحل السياسي أو التسوية السياسية. هذا هو المفتاح بالنسبة إلى العمليات الأمريكية. هل تؤدي إلى النتائج المرجوة من المنظور العسكري؟ نعم، ولكن ليس بالضرورة أن تؤثر على رأي المتشددين ورغبتهم والحرس الثوري بالمقاومة، وهذا هو التحدي. واستمعت إلى الضيف أيضا الذي تفضل وقال إنها لا تفكر بطريقة ابتكارية، تحدث عن الصندوق. إذن نتحدث عن الضغط من جهة والضغط من جهة أخرى، كلا الطرفين يحاولان أن يضغط الواحد على الآخر، وذلك للإفساح في المجال للتفاوض من جديد. نعرف أن هناك براغماتيين في إيران يودون اتفاقا، ونحن نعتقد أن واشنطن تود اتفاقا أيضا. الشواغل ترتبط بالخطوط الحمراء لكلا الطرفين. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لا يمكن أن تسيطر إيران على مضيق هرمز وأن تفرض ضريبة بين مزدوجين. هذا خط أحمر.
0: ولما لا؟ يعني إذا كان الرئيس ترامب عذرا سيد ويليام، ولما لا إذا كان الرئيس ترامب يقول الشيء نفسه؟ قال نريد 20%، يمكن أسعار إيران أرخص.
1: بالنسبة إلى نسبة 20% التي تحدث عنها الرئيس ترامب منذ يومين، لقد تراجع عن هذا التصريح. قالها نعم، ولكننا تخطينا هذا الموضوع، وهو يدعم حرية الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية. هذا ما تقره كل البلدان، وهذا ما كان قائما في مضيق هرمز قبل النزاع. وبالتالي حرية الملاحة البحرية ليس لدولة واحدة. دولة إذا ما كانت على مقربة من مضيق هرمز مثلا، لا يمكنها أن تفرض الرسوم لكي تعبر السفن. الولايات المتحدة الأمريكية لا تود أن تنخرط في عملية مماثلة. هذا خط أحمر للولايات المتحدة، وأتوقع أنه خط أحمر أيضا لكل جيران إيران الذين يعتمدون على مضيق هرمز، والذين لا يودون أن تستهدف السفن التي تخرج من تلك المنطقة.
0: وهذا بالفعل خط أحمر للعالم جميعا دكتور صدقيان. لكن بالنسبة لإيران، النتيجة المنطقية لهذه الحرب أن تسيطر وتفرض السيادة على مضيق هرمز. هل هنالك من يقول في إيران أو يفكر بشكل مختلف ويقول لا يمكننا أن نفعل ذلك؟
2: نعم، هناك في إيران رأيان الآن موجودان، لأن قضية مضيق هرمز يجب أن تقدم إيران بعض التنازلات من أجل السير في إطار مذكرة التفاهم.
0: لأن المذكرة تتحدث عن ترتيبات لا تخالف القانون الدولي، يعني لا تغير طبيعة المضيق.
2: المنطق هو أن إيران حافظت على الفقرة الخامسة ونفذت الفقرة الخامسة، لكن يبدو بأن الجانب الأمريكي هو يقول بأن تنفيذ هذه الفقرة ليست كما يقرأها الإيرانيون. هناك فصيل في إيران، الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية أعتقد بأنها تميل إلى أن يكون هناك وجهة نظر مشتركة مع سلطنة عمان الذي تتشاطأ معها على مضيق هرمز، لكن هناك جهة أخرى تقول العكس ذلك، وهذه معركة موجودة. يعني هذا اختلاف في وجهات النظر بين السياسيين.
0: هل هو خلاف بين السياسيين الذين يرون الحلول الدبلوماسية وبين العسكريين الذين يريدون بسط سلطة إيران وقواتها على المنطقة باعتبار هذه نتيجة منطقية بالنسبة لهم لهذه الحرب؟
2: هذه بين يعني هذا الخلاف
0: أم خلاف ما بين سياسيين والسياسيين وعسكريين وعسكريين؟
2: بالضبط، هذا الذي أردت أن أقوله. هذا موجود بين وسطين، الوسط الإصلاحي المعتدل والوسط الآخر المتشدد حيال
0: سواء كان سياسيا أو عسكريا
2: وعسكريا طيب. موجود في هذا الوسط وموجود في الوسط الآخر. لكن زين إذا سمحت لي
0: اختصار.
2: العودة إلى مذكرة التفاهم، أنا أعتقد من يفكر الآن حتى في الحكومة الإيرانية من يفكر بالعودة إلى مذكرة التفاهم، هذا من السذاجة والبساطة أن نرجع إلى مذكرة التفاهم التي أنهاها الرئيس ترامب. مطالبة الرئيس ترامب بالعودة إلى مذكرة التفاهم يخلق الكثير من المشاكل لإيران والإيرانيين سواء كانوا محافظين معتدلين أو أصوليين.
0: لا توجد حلول إبداعية. في المرة الماضية حينما وصلنا إلى هذه النقطة تدخل الوسطاء قطر وباكستان وخرجوا بمذكرة تفاهم بصياغة يقبلها الطرفان. هل هنالك من يقوم بهذا الدور الآن؟
3: هناك إطار تفاوضي جاهز، بمعنى أن الدوحة وإسلام أباد تنصتان وتتواصلان على ما يبدو مع الطرف الإيراني وحتى مع الطرف الأمريكي، ولكن هذا البعد الإجرائي لا يمثل عملية وظيفية، لا ينتج شيئا، بل العكس. أعتقد أن الوسطاء يشعرون الآن بنوع من الإحباط. لماذا؟ لأن كل الخطوط التي كانت هي سقف التوقعات تجاوزها ترامب بفرض الحصار وبعودة القصف، وأيضا تجاوزها الحرس الثوري بأنه أعاد إغلاق المضيق. إذن هناك أفعال تتجاوز روح المفاوضات، وليس هناك إخلاص إيراني ولا إخلاص أمريكي.
0: شكراً.
3: في الالتزام بروح هذه المفاوضات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، أيضا دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، ضيفينا في الاستوديو. ونشكر ضيفنا من واشنطن العقيد ويليام إتش بوتنم قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابقة. وبين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
4: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية، فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجياً من 80 هدفاً إلى 90 ثم إلى 140 هدفاً يومياً. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه، ينتقل من أمن الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كان

0: خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصاعدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشآت الطاقة. اللافت أيضاً أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعداً جديداً بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عملياً بدء احتساب مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقاً قانونياً وسياسياً جديداً إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: إلى ملف لبنان، اختتمت في روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمناطق التجريبية. ومن جهة ثانية قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، فيما ذكره المصدر الرسمي للجزيرة عن المنطقتين، هل هما نفس المنطقتين المعروفتين سلفا وهما أفرون وزوتر الغربية؟
2: رسميا من الجانب اللبناني ليس هناك أي معلومات دقيقة حول المنطقتين التجريبيتين، ولكن كما نعلم زين العابدين كانت إسرائيل تحدثت رسميا قبل أسابيع عن أن هاتين المنطقتين هما فرون وزوتر الغربية. نعلم أن فرون ليست محتلة وهناك وجود للجيش اللبناني فيها، وزوتر الغربية أيضا ليست محتلة، ولكن الجيش الإسرائيلي يحتل زوتر الشرقية المتاخمة لها تماما، وهو ينفذ بين الحين والآخر عمليات دخول وخروج من زوتر الشرقية نحو زوتر الغربية، وينفذ تفجيرات في زوتر الغربية. اليوم ما تحدث به هذا المصدر الرسمي اللبناني بأنه تم الاتفاق على منطقتين، قال إن إحداهما هي منطقة محتلة كما سبق وأشرت زين، والأخرى هي متاخمة للمواقع الإسرائيلية. ولكن علمنا أيضا بأنه يعني هناك احتمال لتوسعة هاتين المنطقتين إلى مناطق محيطة، سواء بالنسبة لفرون أو بالنسبة لزوتر الغربية. بحسب المصدر نفسه أيضا تم التوافق على استكمال كل الآليات التنفيذية المتعلقة بهاتين المنطقتين تحديدا في اجتماع تكميلي يعقده وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي برعاية أمريكية بعد أيام. إذن كل التفاصيل متروكة للبحث خلال الاجتماع بين الوفدين العسكريين من البلدين. ولكن اليوم تحديدا هذا المساء الجيش اللبناني زين العابدين نشر خبرا وكذلك لقطات فيديو لانتشار الجيش اللبناني في 7 بلدات في جنوب لبنان. هذه البلدات من بينها فرون، إضافة إلى بلدات أخرى هي الغندورية، برج قلاوي وقلاوي وكفردونين وصريفة وكذلك قعقعية الجسر. هذه البلدات جميعها موزعة على أقضية بنت جبيل وصور والنبطية. هو قال إنه نفذ دوريات وأقام حواجز ونفذ كذلك نقاط مراقبة في تلك البلدات، ما يؤشر إلى أن الجيش اللبناني يريد بهذا الموضوع بالذات المتعلق بالمناطق التجريبية الليبية يبعث برسائل إلى الإسرائيليين يقول فيها إنه موجود فعليا في هذه البلدات، ليس فقط أنها ليست محتلة بل هو يمارس نشاطا أمنيا هناك ويقوم بواجباته ومنتشر فعليا، وبالتالي أي كلام عن انتشاره في مناطق تجريبية معينة يفترض أن يشمل مناطق أخرى. ولكن طبعا كما ذكرنا كل الأمور متروكة للمفاوضات التي يفترض أن تستكمل باجتماعات لاحقة. هذا ما أشارت إليه أيضا اليوم السفارة الأمريكية في بيروت زين العابدين، والتي قالت نقلا عن مصدر أمريكي رسمي إنه تم الاتفاق على هذه المناطق وأنه في الأيام المقبلة ستستكمل كل الصياغة النهائية، وكذلك سيبدأ العمل على تنفيذ ما اتفق عليه خلال الأيام المقبلة. طبعا هذه الأيام سوف تكون مفصلية بالنسبة للبنان الذي ينظر بكثير من الاهتمام إلى هذا الموضوع بالذات، كونه ينقل صيغة الإطار من النظريات والبنود التي تم التوقيع عليها في واشنطن قبل أكثر من أسبوعين إلى التنفيذ الفعلي لما اتفق عليه في ذلك الاتفاق الإطاري، علما أن هناك نقاط شكرا. كثيرة لا تزال عالقة. لبنان في خلال مفاوضات روما وفق هذا المصدر طالب بأن يكون هناك طرف ثالث يشرف على تطبيق الجيش اللبناني لانتشاره بعد الانسحاب الإسرائيلي، وهو أيضا نعم طالب شكرا. بأن يكون هناك لاحقا العمل على وضع جدول زمني لتحقيق هذا الانسحاب من مناطق محتلة في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا من بيروت مراسلة الجزيرة. أيضا قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى تتاخمها. هذا وقال الجيش اللبناني إن قواته نفذت دوريات وأقامت حواجز في بلدات فرون والغندورية وقلاوي وبرج قلاوي وكفر دونين. وفي التقرير التالي نتعرف على مسار الجيش اللبناني منذ تأسيسه وتحديات المرحلة المقبلة في ظل تعقيدات الصراع مع إسرائيل.
3: يعود تأسيس الجيش اللبناني إلى تاريخ الأول من أغسطس عام 1945 مباشرة بعد استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. كان حينها متكوناً من نحو 3500 عنصر ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي. خلال الحرب الأهلية بين عامي 75 و90 تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت على تماسكه، لكن أعيد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 89. وفي غياب رقم رسمي ثابت لحجم قواته، تشير معظم المصادر العسكرية الدولية إلى أن تعداده اليوم بين 75,000 جندي و 80,000، إضافة إلى 4,000 من جنود الاحتياط. تمثل القوات البرية أكثر من 90% من قوته الإجمالية، إلى جانب قوات جوية وبحرية محدودة. على 5 مناطق في لبنان يتوزع الجيش اللبناني، وهي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، لكن عملياته تتركز أكثر في الحدود الشرقية والشمالية وفي الجنوب تطبيقاً للقرار الدولي رقم 1701. وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسلح، يعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن. على عاتق الجيش اللبناني وضع الاتفاق الإطار الثلاثي الموقع في 26 يونيو بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانتشار في المناطق التجريبية ضمن قواعد اشتباك محددة، كما يتعين عليه حصر السلاح بيد الدولة والتنسيق مع آلية المراقبة التي أنتجها الاتفاق الإطار. لكنه يواجه في سبيل ذلك تحديات جسيمة تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي بشأن سلاح حزب الله والتفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى جانب عدم التزام إسرائيل برزنامة انسحاب مبرمجة ورهن انسحابها بمدى نجاح الجيش في تنفيذ مهامه.
1: معنا من جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكما. أبدأ معك عميد جميل، بالنسبة لتحركات الجيش العسكرية والفيديوهات التي نشرها لانتشاره اليوم في الجنوب اللبناني في 7 بلدات، ما هي الخطوط العسكرية التي تحكم عمل الجيش اللبناني في هذه المرحلة؟
4: الجيش اللبناني منتشر أساسا في المناطق التي يتحرك بها الآن. المنطقة التي تحرك بها في منطقة صريف أفرون هي بلدات متجاورة برج ألوي. هذه المنطقة تقع على الجهة الغربية لوادي الحجير التي يحتل الإسرائيلي الجهة الشرقية منها. وزوتر الغربية تقع بالقرب من قاقعية الجسر، الطريق الوحيد التي تصل إلى زوتر. الجيش اللبناني تقصد أن ينشر هذه الفيديوهات ليقول أنه جاهز في هذه المنطقة التي هي قريبة من المناطق التي يمكن أن تكون مناطق تجريبية، زوتر الغربية ومناطق فرون وإلى آخره. الجيش اللبناني يتحرك في هذه المناطق بسهولة لأن هذه المناطق غير محتلة، ما عدا منطقة زوتر الغربية التي تكون بين الطرفين، ليست محتلة ولكن الإسرائيلي يتوغل في داخلها. هذا هو رأي الجيش اللبناني، أن نحن جاهزون ونحن في مناطق كذلك ليست محتلة. إذا كان هناك من مناطق تجريبية سوف تقر بعد اجتماع روما فنحن جاهزون للتحرك فيها أو في مناطق أوسع منها.
1: يعني لذلك سألت عن الحسابات والخطوط العسكرية. هذه المناطق التي يتحرك فيها الجيش اللبناني هل يمكن أن يتحرك فيها دون تنسيق أو على الأقل دون موافقة من حزب الله إذا كان له مقاتلون هنا أو هناك؟
4: هذه المناطق يتواجد فيها كان حزب الله سابقا، عندما انطلقت الحرب تواجد فيها حزب الله. الآن الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني يتحرك فيها بكل سهولة، لا يوجد هناك من يعترض عمله بتاتا، ولكن إذا أراد أن تنفيذ المناطق التجريبية بالطبع سوف يكثف وجوده أكثر وسوف يقوم بالتفتيش أكثر وسوف يضبط الأمور بطريقة أفضل من السابق، لأنه كان في مرحلة من المراحل تراجع إلى الخلف عندما كان هناك توغل إسرائيلي، ولكنه الآن عاد إلى هذه المناطق. طبعا حزب الله لا يمانع أبدا والجيش اللبناني لن يطلب إذنا من حزب الله، وهو يمكن أن يكون متواجدا هناك ولكن لن يظهر في حال وجود الجيش اللبناني.
1: فيما يتعلق بجاهزية الجيش اللبناني لملء الفراغ في الجنوب اللبناني إذا انسحب الإسرائيليون، ماذا عن هذه الجاهزية؟
4: الجيش اللبناني يصرح أنه جاهز لملء أي فراغ يتركه الجيش الإسرائيلي، والجيش اللبناني لديه من العديد والقوات هناك ما يكفي للانتشار. طبعا هو بحاجة إلى دعم ولكنه بإمكانياته الحالية طبعا هو جاهز. في أي منطقة يتركها الإسرائيلي الجيش اللبناني سوف يتحرك ويدخلها بالوحدات الموجودة هناك. لن يكون هناك وحدات جديدة أو وحدات منطقات أو مختارة كما يقال، إنما بالوحدات التي توجد في هذه المنطقة أصلا وكانت تراجعت إلى الخلف عندما تقدم الإسرائيلي والآن هي تتقدم لتأخذ أماكنها.
1: سيد أمين خموريا، يعني حقل ألغام يسير فيه الجيش اللبناني، حقل ألغام سياسي، كل خطوة وكل تصريح محسوب. ما هي الخطوط التي تحكم عمل المؤسسة العسكرية سياسيا في هذه المرحلة؟
5: طبعا عندما نتحدث عن الجنوب نتحدث عن منطقتين، منطقة شمال نهر الليطاني ومنطقة جنوب نهر الليطاني. أعتقد أنه إذا انسحبت إسرائيل من مناطق جنوب الليطاني لا يوجد هناك مشكلة جدية مع الطرف الآخر الموجود على الأرض، أي الطرف المقاتل حزب الله. حزب الله سلم منذ الاتفاق 1701 بأن للجيش اللبناني الحرية المطلقة في أن يفعل كل ما يشاء في منطقة جنوب الليطاني، وهو بالفعل كان متعاونا. أما مسألة شمال الليطاني فتلك مسألة أخرى يتطلب فيها نزع سلاحه، محادثات سياسية اجتماعية اقتصادية ترتبط بكل تركيبة النظام اللبناني وما إلى ذلك. كلنا نعرف تعقيدات هذا الموضوع ومدى صعوبته، فبالتالي شمال الليطاني شيء وجنوب الليطاني شيء آخر. اليوم هناك مشكلة، هذه المشكلة باعتقادي يمكن إيجاد لها حلول، لكن المشكلة الأكبر هو كيف سيتعامل الجانب الإسرائيلي مع الجيش اللبناني في المناطق التجريبية بعد إخلائها. الجيش اللبناني طبعا بإمكانه أن يسيطر على هذه المناطق، هو مقبول من سكان هذه المناطق ولا مشكلة لسكان المناطق معه، لكن هناك شروط إسرائيلية وأمريكية قد توضع على الجيش اللبناني. طبعا بالنسبة للجيش اللبناني هناك ثلاثة خطوط حمر لا يمكن تجاوزها. لا قرار بالاشتباك مع السكان أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. هذه القرارات تتطلب إجماعا لبنانيا، يعني عملية ندع سلاح حزب الله تتطلب إجماعا لبنانيا ومن الحكومة اللبنانية، وعندها يصير القرار السياسي ممهدا. المسألة الثانية، هناك قانون لبناني يعني دخول البيوت وكيف تتصرفون بهذه الطريقة. المسألة الثالثة

0: وهي مهمة للغاية هي التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، بمعنى أن يكون للجيش الإسرائيلي الحق في التدخل بشؤون لبنانية. مثلا من هي الفرقة العسكرية أو الوحدة التي ستكون في هذا المكان؟ من سيعود إلى هذا المكان؟ هل يحق لي؟ هل سيجري مساواة كل السكان الجنوب ببعضهم البعض تماما، أم سيكون هناك من هو موجود ضمن المنطقة التجريبية ينطبق عليه ما لا ينطبق عن الموجودين خارج المنطقة التجريبية؟ كما تعلم أيضا هناك دمار كبير، هل هذه المناطق سيعاد إعمارها في مقابل أن لا يعاد إعمار المناطق الأخرى؟ كلها أسئلة حتى الآن لا يوجد عليها أجوبة. فلذلك باعتقادي قبل الذهاب إلى هذا الموضوع كان لابد من تفاهمات لبنانية أساسية. نحن اليوم في مخاض عسير ومخاض صعب، نحن نواجه واحد من أصعب المفاوضين، يعني نحن نعرف العدوانية الإسرائيلية والعقل الإسرائيلي كيف يفكر، وبالتالي لا يمكن ترك الجيش اللبناني يتحمل وحده مسؤولية كل ما يجري.
1: عميد جميل، فيما يتعلق بوضع الجيش اللبناني تحت الاختبار بحسب التصريحات الإسرائيلية حتى يظهر على الشاشة الآن، المنطقتان التجريبيتان هما اختبار للجيش اللبناني ولأدائه. الجيش اللبناني كيف ينظر لهذه النقطة وكيف سيتعامل معها؟
2: طبعا الجيش اللبناني سيتعامل مع هذه النقطة وفق توجيهات المستوى السياسي اللبناني. إذا كان المستوى السياسي اللبناني قد وضع آلية في روما أو في واشنطن للتنفيذ، الجيش اللبناني سينفذ. إذا كان هناك إشراف دولي من جهة دولية على المناطق التي يقال أنها تجريبية، الجيش اللبناني بالطبع سيوافق لأن المستوى السياسي قد أعطاه هذا الأمر. هذا لا يتعلق بالسيادة، إنما يتعلق بطريقة التنفيذ. طبعا الجيش اللبناني لديه خطوط حمر، لن يقبل مثلا بعودة الجيش الإسرائيلي للدخول إلى هذه المناطق أو لاختباره من قبل الجيش الإسرائيلي، لن يقبل بالتنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي، وبالطبع سوف يكون
1: ما الذي سيقبل به
2: الذي هو الأمريكي.
1: ما الذي سيقبل
2: الذي
1: به؟
2: سيقبل به الذي سيقبل به هو عدم عودة أي عناصر مسلحة إلى المناطق التي سيكون مناطق تجريبية، ولن يقبل بعودة الجيش الإسرائيلي للدخول إلى هذه المناطق. هذه هي الخطوط الحمراء العسكرية التي أنا برأيي لن يقبل الجيش، سيقبل الجيش اللبناني بتنفيذها وفق هذه الشروط.
1: وإذا طلب المستوى السياسي ذلك ماذا سيفعل؟
2: إذا فرض المستوى السياسي ذلك، الجيش اللبناني ينفذ وفق قرارات المستوى السياسي، لأن الجيش اللبناني ليس عنصرا مستقلا عن الدولة اللبنانية، إنما هو تحت أوامر الدولة اللبنانية وسيقوم بالتنفيذ وفق توجيهات المستوى السياسي بالتأكيد.
1: هل يمكن أن يطلب أصلا سيد أمين خموري المستوى السياسي من الجيش أن يدخل هذا الاختبار؟
0: طبعا الدولة اللبنانية أقرت أن لا سلاح إلا سلاح الدولة على كل الأرض اللبنانية، وبطبيعة الحال عندما انتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان كان هناك تفاهمات حول هذا الموضوع، وافق عليه الثنائي الشيعي ولم يكن هناك مشكلة واضحة في هذا الموضوع. لكن فيما يتعلق شمال نهر الليطاني، طبعا هذا سؤال كبير حتى الآن. حتى الدولة اللبنانية تعترف وتقر بأن مسألة السلاح على كل الأرض اللبنانية لابد من معالجتها لبنانيا، لا يمكن أن تأتي بالفرض. عندما تأتي بالفرض أعتقد أنها ستذهب بالبلد إلى مكان خطير. يعني أن يأتي القرار من الولايات المتحدة أو من إسرائيل بأن على الجيش اللبناني أن يواجه جزء من مكون أساسي من المكونات اللبنانية أو سلاحه، نحن نفهم التركيبة اللبنانية كم هي معقدة وكم هي صعبة. أعتقد أن المستوى السياسي لن يصل أبدا إلى هذا المكان، وأعتقد أن ما
1: لا أنا أقصد يعني بالاختبار أن يطلب من الجيش اللبناني أن يدخل إلى المناطق التجريبية ثم يختبره الجيش الإسرائيلي. هل هذا وارد أصلا في منهج السلطة الحالية في تفاوضها، وهل يمكن أن تفرض بخلاف ذلك؟
0: المناطق التجريبية، المناطق المحتلة هي كلها شمال جنوب نهر الليطاني ما عدا منطقة صغيرة هي زوطر ومنطقة الشخيب. أما جنوب الليطاني هو الجزء الاكبر المحتل. طبعا بالنسبه لحزب الله لا يوجد مشكله اذا دخل الجيش اللبناني، ولن يكون هناك تصادم بين الطرفين. ما يرفضه الجيش اللبناني ان يخالف القانون اللبناني، بمعنى الدخول الى المنازل مثل ما حدث في الفتره السابقه.

0: سابقة عندما كان هناك إصرار أمريكي إسرائيلي على أن تتحول اليونيفيل مع الجيش اللبناني إلى قوة ردعية تلجم وتمارس الشرطة على العمل الشرطي في مناطقها والدخول إلى المنازل. القانون اللبناني يمنع ذلك، فبالتالي مسألة السلاح باعتقادي مسألة شديدة التعقيد. لا يوجد مشكلة في جنوب الليطاني، لا أعتقد سيحدث ذلك. المشكلة هي مسألة سلاح حزب الله على كل الأرض اللبنانية، كيف سيجري التعامل مع هذا الموضوع؟ وهذا حل يتجاوز حتى الداخلي إلى ما هو أكبر. حتى الأمريكي باعتقادي بدأ يتفهم حساسية هذا الموضوع، لأن أي قرار بهذا الاتجاه لا من شأنه أن يأخذ البلد إلى أماكن خطيرة، ومن شأنه ربما أن يؤدي إلى انقسام الجيش اللبناني نفسه إذا اتخذ بالقوة. أما بالتفاهم
1: شكرا جزيلا لك
0: أعتقد
1: من قمورية من بيروت، وشكرا أيضا للعميد خليل جميل من جبل لبنان، وتستمر التغطية على رأس الساعة مع غنوة إبراهيم.
2: مستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون إيرانيون أن ضربات أمريكية استهدفت 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، كما سقطت قذيفة بالقرب من مدينة بندر عباس. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دويا انفجار سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزغان، كما أثرت وكالة تسنيم بانفجار مقذوفين في مدينتي راسك وتشبهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. وكان ترامب قال إنه من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف وأنه لا يجب تحديد مواعيد نهائية. من جهته قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على ترتيباتها بمضيق هرمز، وأن القوات الإيرانية تتمتع بحرية كاملة في العمل لمواجهة ما وصفه بالعدوان. لكنه قال أيضا إن إيران لم ترحب يوما بالحرب، وأنه يجب استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها. أما في الملف اللبناني فقد اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية سيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل والأخرى متاخمة لمواقعها. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. إذن نبدأ مع مراسلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أبدأ معك عمر، إذن بعد تجدد موجات الاستهداف الأمريكية للسواحل الإيرانية، ماذا رصد من حصيلة حتى الآن؟ وأيضا يبدو لافتا هذه التصريحات عن المعادلة التي تحاول طهران أن تفرضها في مضيق هرمز.
3: نعم غنوة، بالفعل خلال الربع ساعة الأخيرة سجلت انفجارات في المناطق الجنوبية الإيرانية الساحلية، تحديدا في محيط مضيق هرمز. نتحدث عن انفجار في جزيرة قشم قبل قليل، أيضا في محيط مدينة

0: سيريك هاتان المنطقتان هما تقعان في إطار مضيق هرمز، وبالتالي لا تزال واشنطن عبر سلاح الجو الأمريكي تحاول شل القدرات الإيرانية في مضيق هرمز. وقبل قليل كان هناك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إن ما وصفها بالاعتداءات الأمريكية لن تفتح مضيق هرمز، وإن المضيق سوف يبقى مغلقا إلى حين انتهاء الاعتداءات الأمريكية حسب تعبيره، والقبول بالترتيبات الإيرانية وفرض الإرادة الإيرانية على مضيق هرمز حسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني. فضلا عن ذلك، كانت هناك خلال الساعة الماضية ضربات أمريكية وجهت إلى مناطق في جنوب شرق إيران، نتحدث تحديدا عن مدينة تراسك، هذه المدينة المحاذية للحدود مع باكستان، إضافة إلى مدينة تشابهار التي تضم أحد أهم الموانئ الإيرانية، فضلا عن استهدافات أيضا في جنوب غرب إيران، مدينة الأهواز سجلت فيها بعض الانفجارات قرب أحد المشافي الخاصة بمرضى السرطان تحديدا للأطفال، وقبل قليل وردت أنباء عن إجلاء المرضى من ذلك المشفى نتيجة شدة الانفجارات التي كانت قرب المستشفى. سياسيا الإيرانيين لا يزالون يؤكدون على أنهم الآن منشغلون بالدفاع عن البلاد وليس بالمفاوضات، هذا ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد أيضا على قدرة إيران على الدفاع عن نفسها في هذا التوقيت، وأن مذكرة التفاهم باتت بلا معنى لأنها وفق ما يقول بقائي مبنية على أساس التزام مقابل التزام، وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصلت من التزاماتها فإن إيران تبدو غير معنية بتنفيذ هذه الالتزامات كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إضافة إلى ذلك بيان مكتوب لرئيس البرلمان محمد باقر قلباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، والملاحظ أنه لم يظهر إعلاميا نتيجة الظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد، أكد قلباف على مسألة مضيق هرمز أيضا، قال إن الترتيبات التي تسعى إليها طهران في مضيق هرمز هي تصب في صالح الأمن القومي الإيراني، مشددا على أن إيران لا ترحب بالحرب لكنها أيضا مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي. أضاف أيضا أن إيران الآن تحارب لأن الظروف تتطلب ذلك، لكنها أيضا مستعدة للتفاوض للحوار للحل الدبلوماسي عندما تكون أيضا الظروف مهيئة، مشددا على أن إيران من خلال الحرب ومن خلال المفاوضات هي في كلتا الحالتين تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية وإحلال الأمن القومي للبلاد وفق ما قال قلباف.
1: ويبدو أن التصعيد يبقى حاضرا عمر في هذه الأثناء، وكالة الأنباء الإيرانية تشير إلى دوي انفجارين شرق مدينة بندر عباس جنوبية البلاد، هذه المنطقة التي استهدفت عمر أكثر من مرة هذا اليوم.
0: نعم بالفعل، مدينة بندر عباس كانت عرضة للاستهداف خلال اليوم وخلال الأيام الماضية، وهي مدينة مطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، غنوة كل من يريد أن يتوجه إلى المضيق انطلاقا من الأراضي الإيرانية عليها أن يذهب أولا إلى مدينة بندر عباس، لذلك يمكن القول أن هذه المنطقة إضافة إلى جزيرة قشم، إضافة إلى مدينة سيريك، جزيرة هينغام أيضا التي تعرضت للاستهداف هذا اليوم، جزيرة أبو موسى التي تعرضت للاستهداف خلال هذا الصباح ويوم أمس، كل هذه المنطقة هي تقع ضمن إطار مضيق هرمز. وإيران إذ تحكم السيطرة كما تقول على المضيق هي تنطلق من هذه المناطق، يعتقد إلى حد بعيد أن هذه المناطق تضم قواعد بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي تضم أيضا منصات لإطلاق الصواريخ، المسيرات، الرادارات، أبراج الاتصالات، وتركيز الولايات المتحدة الأمريكية عبر سلاح الجو على هذه المناطق في نطاق مضيق هرمز يبدو أنه يهدف إلى الحد من قدرات إيران على سيطرتها للمضيق. المضيق لا يزال مغلق وفق ما تقول طهران، تحكم السيطرة عليه. المتحدث باسم الجيش قبل قليل كما ذكرنا أكد أن هذه العمليات العسكرية الأمريكية لن تؤدي إلى فتح المضيق، وبالتالي الإيرانيون يبدو أنهم مصرون على التمسك بهذه الورقة، إغلاق المضيق حتى انتهاء ما يصفونه بالاعتداءات الأمريكية على السواحل الجنوبية. نعرف أن إيران تعتبر مضيق هرمز هو قوة استراتيجية حققت لها العديد من الإنجازات، وهنا في طهران في الحقيقة من يعتقد إلى حد بعيد أن خسارة إيران لورقة المضيق ستعني خسارتها للحرب، وبالتالي الإيرانيون يصرون على الاحتفاظ بهذه الورقة كجزء من أمنهم القومي، كما ذكر ذلك كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف.
1: شكرا لك حتى الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، نعود إليك في حال استجد أي جديد مع هذه التطورات. ولكن أسأل أحمد الرهيد مراسلنا من واشنطن، فيما تتجدد موجات الاستهدافات الأمريكية جوا، يكثر الحديث عن سيناريو محتمل أن يكون هناك خيار اللجوء لعمل بري، ولكن هذا غير مؤكد، وخاصة في ظل ما يقوله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الدبلوماسية لا يزال أمامها فرصة.
2: بالفعل غنوة، التصريحات الأخيرة من قبل المسؤولين الأمريكيين ما تزال تتمسك على الأقل بذات المسارات وذات النهج الذي تتعامل به واشنطن مع هذا الصراع. جي دي فانس في هذا البودكاست تحدث عن أن الولايات المتحدة سياستها تقوم على مسارين، المسار الأول قصير الأمد يتصل بإضعاف قدرات إيران العسكرية والنووية من خلال استهداف المنشآت النووية، وكذلك استهداف قدراتها في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. المسار الثاني طويل الأمد هو أخذ تعهدات من إيران بعدم السعي لامتلاك أي قدرة إنتاجية لامتلاك سلاح نووي في المستقبل. ترامب بالمقابل ما يزال يتحدث عن الاستمرار في هذه الضربات العسكرية لحين أن يعود المفاوضون الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات بمواقف جديدة ومختلفة تتعلق بمضيق هرمز، أن يكون مفتوحا دون قيود أو شروط أو رسوم. الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تتمسك بأنه لا يمكن السماح لإيران بفرض أي شكل من أشكال السيادة على المضيق، وكذلك نقاط تتصل بالملف النووي، تسليم اليورانيوم على التخصيب، وكذلك عدم العودة لأي نشاط في المنشآت النووية التي كانت الولايات المتحدة قد قصفتها في يونيو من العام الماضي. بالعودة إلى سؤالك واحتمالات التصعيد العسكري وكذلك ما هو مطروح على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خيارات عسكرية، وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خيار توسعة العمليات العسكرية يظل مطروحا، من بينه السيطرة على جزر إيرانية في مياه الخليج بالإضافة إلى استهداف المناطق الساحلية، وكذلك الحديث عن استهداف المنشآت المدنية الحيوية البنية التحتية الحيوية في إيران. الرئيس ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات هذه الليلة والليلة المقبلة، ويقول إنه في نهاية المطاف أي بالأسبوع المقبل قد تستهدف الولايات المتحدة منشآت الطاقة والجسور في إيران. لكن بالمقابل لدينا هذا التأكيد الأمريكي بأن الاتصالات ما تزال مستمرة. ترامب نفسه يقول إن الإيرانيين تواصلوا مع الأمريكيين وأبدوا رغبتهم في التوصل إلى اتفاق، وفي ذات الوقت هذه التأكيدات التي جاءت على لسان جي دي فانس بأن الولايات المتحدة تسلك المسار الدبلوماسي في الوقت الذي تستخدم فيه الخيار العسكري متى ما كان ضروريا فيما يتعلق بهذه العمليات العسكرية المستمرة، يعتقد الأمريكيون أن إيران أخلت بالاتفاق وبمذكرة التفاهم وبتعهداتها بعدم عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. ولكن جادي فانس كان قد أشار إلى نقطة هي أيضا تفسر جانب من المواقف الأمريكية، إذ قال إن الإيرانيين أو من وصفهم بالمتشددين في إيران عندما رأوا تدفقات حركة الملاحة في المضيق وحركة الناقلات والنفط والغاز عبر المضيق استشعروا أنهم فقدوا ورقة ضغط بيدهم ثم عادوا للاستهداف. بينما يقول جادي فانس أيضا إن البراغماتيين في إيران على حد تعبيره يريدون الحوار ويريدون التوصل إلى اتفاق. وأكد أيضا على نقطة أساسية فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تغير النظام بالقوة في إيران، ولكن أشار أيضا إلى أنها تستخدم العقوبات الاقتصادية والخيارات العسكرية بالإضافة إلى الضغط السياسي والدبلوماسي بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران. فسر أيضا جانب مما جاء في مذكرة التفاهم والتعهدات المتعلقة برفع العقوبات، هو استبعد مسألة أن الولايات المتحدة ستفرج عن 300 مليار دولار للإيرانيين، ولكن في ذات الوقت قال إن دولا قد أبدت رغبتها بعقد شراكات استثمارية مع إيران في حال غيرت سلوكها على حد تعبيره. بالتالي المواقف في مجملها تظل على حالها، مع التركيز في هذه المرحلة على هذه الضربات العسكرية التي يعتقد ترامب والمسؤولون المقربون منه أنها ضرورية في هذه المرحلة للعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات بمواقف مختلفة مع الإيرانيين، وصياغة أيضا مواقف بشكل مختلف، خاصة وأن هذه الضربات الأخيرة كان قد استبقها الأمريكيون على سبيل المثال بتصريحات أوردتها نيويورك تايمز، قالوا فيها إن الإيرانيين إذا لم يقدموا تعهدا مكتوبا بحرية الملاحة في مضيق هرمز فإن العواقب ستكون وخيمة، ويقولون ويؤكدون أيضا على مسألة أن إيران هي التي بدأت استهداف ناقلات النفط في المضيق. والآن نحن أيضا ننتظر مواقف جديدة من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي أعلنت أنه خلال 24 ساعة الماضية استطاعت إرجاع سفينتين بينما عطلت ناقلة نفط كانت تريد الوصول إلى جزيرة خارك الإيرانية، قالت إنها لم تستجب للتحذيرات وبعد ذلك عطلت غرفة المداخن في هذه السفينة ناقلة النفط. ونتوقع أيضا بيانا يلخص ما دار في هذه الضربات المستمرة.
1: شكرا جزيلا لك حتى الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وسنكون في المتابعة معك. نشير إلى هذه الأنباء العاجلة، وفي تصريحات جديدة للحرس الثوري الإيراني يقول لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. أيضا يضيف الحرس الثوري الإيراني أيضا، إذا نتابع هذه التصريحات له، يقول عملياتنا تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. لفهم ما يجري وقراءة مفصلة أكثر ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن واشنطن سيد باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا بكم جميعا. اسمح لي أن أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني تصريحات لافتة في الدقائق الأخيرة إن من المتحدث باسم الجيش الإيراني الذي يفرض معادلة جديدة تقول المضيق سيبقى مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بالنظام القانوني الإيراني فيه. وأيضا يأتي الآن الحرس الثوري الإيراني ليقول عملياتنا تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. ما هي المعادلة التي يفرضها الإيرانيون عبر هذه التصريحات؟
3: غنوة، احنا نحن الآن أمام مشهد، ومشهد معقد خانق أيضا للجانبين، يعني الجانب الإيراني الجانب الأمريكي للدول المتشاطئة والمستفيدة من هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام حالة من صراع الإرادات، كل يريد أن يفرض قدرته على المضيق، ويعتبرون الجانب الإيراني يعتقد بأن
1: أبعد المضيق من قدرة، يعني الإيراني يقول النظام القانوني الإيراني في المضيق،
3: وهذا يريد أن يعطي قوة لسيادته على المياه الإقليمية. لا زال الإيراني يعتقد بأن هذه المياه مياه إقليمية، وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة التدخل بها. الذي يستطيع أن يتدخل في إدارة القناة هم الدولتين المتشاطئتين لوحدهما، إيران وسلطنة عمان. وبالتالي الزيارات المتكررة التي قام بها الإيرانيون إلى سلطنة عمان ومباحثاتهم، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى سلطنة عمان، والاقتراحات التي تقدمت من الجانبين العماني والإيراني، لحد الآن لم يتوصلا إلى معادلة جديدة، لكنهما في طور

0: يعني نوايا الإيرانيين في نهاية المطاف هذه ربما تختلف عن نوايا سلطنة عمان. سلطنة عمان لا تمانع، لكن الجانبين يتفقان على ضرورة وجود آلية، لأنهما يتحدثان مثلا سلطنة عمان سنويا تصرف ما يقارب 80 مليون دولار من أجل تقديم الخدمات، المرور، البيئية، القضايا، تقديم خدمات إلى السفن العابرة. ويقولون بأن سلطنة عمان تقوم ب18 خدمة للسفن، الإيراني من الجانب الإيراني ضعف هذا المبلغ. ويقولون أيضا بأن شركات التأمين أيضا هي تأخذ من السفن المار، يعني تقدم خدمات إلى السفن. والمنشأة في نهاية المطاف يقولون بأن هذه المنشأة تستطيع أن تستوفي مثل هذه الخدمات، لكني أعتقد الآن بأن قضية استيفاء الرسم أصبحت على
1: يعني ربما يعني
0: انتهت، لأنه الرئيس ترامب قال 20% يريد أن يأخذ.
1: على كل حال ربما نقرأ أكثر التصعيد إلى أين ستؤول الأمور. هنا أسأل السيد باولو، ما الذي يجري في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ما هي الخيارات الأقرب إلى المشهد في الوقت الذي نشهد فيه جودي فانس يتحدث لا يزال عن الدبلوماسية، بينما أصوات أخرى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن احتمالية عمل بري؟
2: في الواقع الوضع فيه ضبابية بمستويات عالية. منذ أيام قليلة كنا نتحدث عن الدبلوماسية، أليس هذا صحيحا؟ نعم، كنا نتحدث عن مذكرة التفاهم وعن أوجه الاختلاف في كيفية تفسيرها والبنود المختلفة وفقراتها، وبعد ذلك فهمنا أن إيران تفهم مذكرة التفاهم على أنها تعطيها الحق بالسيطرة على مضيق هرمز، وأن تسمح للسفن بالعبور أو أن تمنعها من العبور. هذا أمر لا يمكن أن تقبله الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك انتقلنا إلى المرحلة الحالية التالية من النزاع وتبادل إطلاق النار وما شاهدناه في اليومين والثلاثة الماضية. ما هي الخيارات؟ الخيارات متعددة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يتعين علينا أن نميز بين الخيارات العسكرية من مثل القصف واسع النطاق على مدى مفتوح كما شاهدنا في مارس. هذا أمر ممكن، ما من شيء يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من فعل ذلك. بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تقصف البنى التحتية، حيث أن إيران ليس لديها دفاعات جوية. ولكن السؤال المطروح هو ما هو المدى الذي ترى الولايات المتحدة أنها مستعدة للذهاب باتجاهه بالنظر إلى الرد الإيراني الذي يستهدف دول الخليج، حيث أنتم من الأردن وصولا إلى الكويت والدول الأخرى وقطر.
1: أعتذر عن المقاطعة. سيد باولو، رويترز تنقل عن مصادر بقطاع الشحن أن السفن تتجنب عبور مضيق هرمز من مسار توجهه القوات الأمريكية بعد أن أثارت هجمات إيران مخاوف. يعني إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يحاول أن يفرضها عبر هذا المسار الذي تحدده القوات الأمريكية لم ينجح بذلك. لذلك أعيد وأسألك، هل بالنسبة للرئيس ترامب الأمور باتت أقرب إلى توسيع التصعيد مع إيران؟
2: يتعين علينا أن ننتظر لنرى. بكل تأكيد شركات الشحن مالكو هذه الشركات لديهم شواغل، هناك مخاطر متعددة. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لهم نحن سوف نضمن لكم المرور الآمن، ولكن كما تفضلت هذا لم يجدي نفعا حتى الآن. بالمناسبة تكلفة التأمين ارتفعت بشكل كبير إذا ما كنا نتحدث عن سفن الشحن، طبعا لم تصل إلى المستويات التي كانت فيها أيام النزاع، ولكنها بمستويات أعلى بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع في 28 من فبراير.

0: فبراير. وبالتالي أعود إلى السؤال، إلى أي حد سوف تذهب الولايات المتحدة؟ مجددا أود أن أقول يجب أن نميز بين القدرات العسكرية من جهة والإرادة السياسية من جهة أخرى. الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا واقع ويتعين على الرئيس أن يتعامل معه. والنزاع يعني أن أسعار النفط سوف ترتفع، وبالفعل نفسه أسعار الوقود سوف ترتفع، وهذا سوف يلحق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين ويؤثر على كل قطاع النقل، أي أيضا الديزل المازوت، وهو أيضا من المنتجات النفطية. يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار. من يمكن أن يفرض سيطرته؟ طيب. الولايات المتحدة الأمريكية أم إيران؟
1: وصلت الفكرة.
0: ما هو؟
1: نعم، أسأل سيد شرقاوي، يعني لاحظ معي هناك لغة أمريكية فيها شيء من الحذر. يعني عندما تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض وتطمئن أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا والنفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن، وبالتالي هل من الممكن أن ترضخ واشنطن للإملاءات الإيرانية، خاصة ما ذكر أو ما تم توصيفه بالنظام القانوني الإيراني، أم قد يقلب ترامب طاولة؟
2: هناك عدة مفارقات تحضر في آن واحد، سواء فيما يتعلق بالخطاب الأمريكي الذي يدير هذه المرحلة على أن الغلبة للولايات المتحدة، وأيضا الخطاب الإيراني الذي يعتد بأنه هو صاحب الميدان، هو من يتحكم في مجريات الأمور. أولا الفرضية،
1: هو يقول يعني نحن قوضنا قدرات إيران وبالتالي أضعفنا قدراتها فيما يتعلق بمضيق هرمز، لكن هذا لا يبدو ذلك صحيحا.
2: بالمنطق البسيط في تحليل الصراعات، إذا وصل طرف إلى مرحلة الضعف أو الوهن يكون الطرف الأقوى قد فرض سيطرته وانتهى الأمر، بمعنى تنعدم المقاومة. إلى حد الآن هناك مقاومة شرسة، وأود أن أتناول نقطة مهمة الآن في الخطاب الأمريكي. كما تفضلت أن المضيق مفتوح وأن البوارج أو الزوارق الأمريكية ستصاحب هذه السفن وناقلات النفط والغاز التي تعبر المضيق. هذا من الناحية النظرية يمكن تخيله، ولكنه لا يثبت في أرض الواقع. لماذا؟ لسبب بسيط، أن التهديد الإيراني قائم بذاته، فبالتالي عمليا هذه السفن كانت تابعة لشركات خاصة أو لحكومات أجنبية لن تطمئن إلى هذا المسار، ولن تعتد بأن هناك حماية أو مظلة أمنية أمريكية كافية. إذن هذا يخرجنا من هذا النقاش السفسطائي، هل هو مضيق مفتوح أم مغلق؟ هو يعني في المحصل هو يعني مضيق تنعدم فيه القدرة على حركة السفن بسلام وبأمان. فيما يتعلق بالموقف الإيراني، يعتد بأنه هو صاحب السيادة الآن، وإن كان أحيانا ذكر لقواعد القانون الدولي. القواعد القانون الدولي، وقد أسلفنا هذا في عدة مناسبات، تعتد بحرية ملاحة السفن، ولكن الإيرانيين كانوا يتحدثون عن بدل خدمات، ولكن
1: حتى الأمريكيون يتحدثون عن بدل خدمات لتمرير
2: في الصيغة
1: السفن
2: التالية أو في الصيغة الجديدة لترامب يريد 20%. استثمارات لا، كان يتحدث عن 20%، الآن بالأمس تحدث عن حاجة الاستثمارات من دول الخليج تغطي ما يمكن اعتباره 20%. فالآن باختصار نحن أمام إيرادات متنافرة، كل طرف يعتد بأنه هو الذي يبسط نفوذه في المضيق، وهذا لا يكتمل إيرانيا، بمعنى أن هناك حضور عسكري أمريكي في جنوب المضيق وهناك حضور إيراني في الشمال. الممرات مغلقة الآن، وبالتالي لا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بتوافق حول توازن القوة.
1: دكتور شرقاوي، ونحن نتحدث الآن، تصريح جديد لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول نسعى لتهيئة الظروف تلتزم بموجبها إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. لاحظ معي دكتور شرقاوي، هذا الرجل يعيد الأمور إلى صلب المشكلة التي على ما يبدو أن الكثيرين قد تناسوها، ألا وهي كيف بدأت الأمور النووي. ولكن بالتالي إلى أي مدى أصبح مضيق هرمز هو مشكلة منفصلة بحد ذاتها؟
2: للأسف السردية الأمريكية لم تتغير خلال الأشهر الأربعة ونصف الماضية، بمعنى الآن تأكيد فانس على قضية منع إيران من تطوير برنامجها النووي، هذا أصبح ربما متجاوزا. لماذا؟ لأن حرب هرمز هي أكبر بكثير وأكثر تعقيدا من حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير.
1: نعم.
2: كان من المفترض أو كان الطرفان يعتقدان أن لا خلاف على مضيق هرمز، وأن الأهم هو بحث موضوع الأرصدة المجمدة، ثم رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، ثم اليورانيوم على التخصيب، وننتهي في آخر المخرجات بموضوع النووي. انقلبت الآية الآن خاصة بعد فشل المفاوضات بأن موضوع هرمز هو أكثر أهمية، وبالتالي أصبح الطرفان يفتعلان هذه الورقة أكثر من حجمها، وبالتالي غابت الملفات الأخرى وأصبح هرمز هو هذا الفيل الضخم الذي لا يمكن احتوائه.
1: نكمل النقاش على كل حال، إما كانت تمكنت إيران من نقل المعركة إلى مسار آخر، ولكن نتابع هذا التقرير. وبين اتساع خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. هذا التقرير يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع. نتابع.
3: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئا فشيئا تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران، وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفنا تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصا مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران، والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد، بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجيا من 80 هدفا إلى 90 ثم إلى 140 هدفا يوميا. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتا دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشأة بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولا إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصينا، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه، ينتقل من أمل الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبدا، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشآت الطاقة. اللافت أيضا أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها

0: أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعداً جديداً بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عملياً بدء احتساب مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقاً قانونياً وسياسياً جديداً إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
1: نكمل النقاش وأسألك دكتور صادقيان، لاحظ معي، واشنطن كانت وجهت البوصلة في بداية الأزمة نحو النووي الإيراني، ومن ثم إيران حرفت الأنظار باتجاه مضيق هرمز، والآن واشنطن تعيد لتوجه البوصلة نحو الجزر الإيرانية. لا أعلم إن كانت هي الخاسرة الرخوة بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي أي تكتيك إيراني قد نشهده في إدارة المرحلة المقبلة، خاصة مع نذر توسع التصعيد؟
2: توجه الرئيس ترامب والآن نائب الرئيس فانس، توجههم نحو الملف الإيراني، أو عندما قال الرئيس ترامب بأنه يريد أن يقصف جبل الفأس، هذا التوجه نحو الملف النووي يعني بوضوح بأنه فشل في إدارة أو في إيجاد حل لمضيق هرمز، وبالتالي هو قفز إلى ملف آخر. والإيرانيون يعلمون جيدا بأن المفاوضات حول الملف النووي لم تعد مطروحة على الطاولة ما لم تحل قضية هرمز، لأن مذكرة التفاهم أوجدت 30 أو وضعت 30 يوما لفتح هرمز وعودته إلى ما كان عليه في 27 من فبراير الماضي، وهناك 60 يوما يسير بها الجانبان مع الوسطاء للوصول في نهاية 60 يوم إلى إنهاء قضية الملف النووي والعقوبات الصادرة بحق إيران، إلغاء العقوبات، لأنه تزامن الملف النووي مع العقوبات. الآن عندما يتحدث الرئيس أو يقفز الرئيس أو الإدارة أيضا للملف النووي، معنى ذلك بأنه فشل هنا ويريد أن يقفز إلى الأمام من أجل مقاربة جديدة يستطيع أن يفلت من هذا الموقف، لأنه هذا موقف محرج بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة للداخل الإيراني، الداخل الأمريكي أيضا، وخصوصا وأن هناك نوع من التضارب في المواقف داخل الإدارة الأمريكية.
1: الإيرانيون كيف يتعاملون مع هذا وذاك؟
2: الإيرانيون الآن في يعني حقيقة هو مزعج جدا، الرئيس ترامب يتحدث شيء، نائبه يتحدث شيء، روبيو يتحدث شيء آخر، فانس يتحدث، هذا الوضع الغير مستقر أو الانقسام في الرأي يؤثر كثيرا، ويبدو لي هو أثر على تطبيق أو تنفيذ مذكرة التفاهم، لأنه مذكرة التفاهم واضحة في الفقرة الأولى والخامسة والعاشرة والدعش والتاسعة أيضا، لا والرئيس ترامب وقع عليها بكل أريحية، معنى ذلك هو وقع على المذكرة بلغتين، اللغة الفارسية واللغة الإنجليزية، وكان مطمئنا جدا. ما الذي جعله يغير عقيدته؟ هل إنه رأى بأن هذه المذكرة لصالح إيران وأراد أن يغير المذكرة، أم إن أحدا جاء ليوسوس الوسواس الخناس الذي يوسوس في إذنه من أجل تغيير ما يعني تغيير رأيه في ذلك؟ مهما تكون النتائج، الرئيس ترامب عندما وقع كان في جو معين، والآن هو في جو آخر.
1: أسألك سيد باولو، ولكن أشير إلى جزئية جديدة بتصريحات نائب الرئيس جيدي فانس، يقول من يرفضون التفاوض مع إيران لا يملكون حلولا واقعية، ومقترحهم الوحيد هو القصف اللانهائي وغير المجدي. هل فعلا ما نشهده من آراء مختلفة في إدارة ترامب يعكس حالة انقسام، أم هو توزيع أدوار؟ وجزئية أخرى بالنسبة لما تفضل به الدكتور صادقيان، إلى أي مدى ترامب متذبذب بمواقفه؟
3: في الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية لدينا رئيس واحد، وفي نهاية المطاف صوت الرئيس هو الأعلى. طبعا الأشخاص الآخرون من ضمن إدارته يمكنهم أن يأتوا بتفاصيل وزوايا وأفكار، ولكن في نهاية المطاف الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو المعني الأول بالسياسة الخارجية. يجب أن يكون الأمر واضحا للجميع بغض النظر عن الإشارات المتضاربة من هنا وهناك. في نهاية المطاف كمبدأ، الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت سياسة متسقة لعقود من الزمن، تود أن تحافظ على حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية. إذا ما أصرت إيران على أنه بغض النظر عما سوف يحصل في نهاية المطاف تود بموافقة الجميع أن تسيطر على مضيق هرمز ومن يدخل ومن يخرج، هذا وهم في الواقع. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل هذا أبدا. أجد من الصعوبة بمكان للغاية أن يقبل هذا الرئيس أو أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، لربما يتم التوصل إلى حل وسط، معادلة ما، عملية مشتركة بين إيران وعمان. ليس لدي أدنى فكرة حول كيفية تنفيذ ذلك، ولكن في نهاية المطاف إذا ما كانت إيران تظن أنه سوف يكون لديها حق النقد أو الفيتو حول من يمر أو من لا يمر، وأنه يتعين على من يود أن يمر أن يدفع الرسوم، أرى أنه من الصعوبة بمكان لأي، وأكرر، أي إدارة أمريكية بغض النظر عن هوية الشخص الذي سوف يأتي إلى البيت الأبيض بعد سنتين ونصف بعد دونالد ترامب، ما من أحد سوف يقبل بأن تسيطر إيران على مضيق هرمز. وكما تفضل الضيف الكريم، أصبحت هذه هي النقطة الأساسية. العملية برمتها بدأت تركز في الأساس على البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال على الطاولة، ولكن في نهاية المطاف أن نقول إن إيران سوف تسيطر بشكل رسمي بموافقة من قبل كل الأطراف على المسارات البحرية في مضيق هرمز، أرى أنه من الصعوبة بمكان أن تقبل أي إدارة أمريكية بهذا الأمر.
1: دكتور شرقاوي، إذا ما انقضت مهلة الستين يوما والواقع يستمر على ما هو عليه الآن حالة من التصعيد، بالتالي إلى أين ستذهب الأمور؟ هل يعني أن مذكرة التفاهم ذهبت وما تم التوصل إليه ذهب سدى الرياح، أم قد يعود الطرفان بشكل أو بآخر إلى طاولة المفاوضات؟
4: عندما كان المسار التفاوضي في ذروته بين سويسرا وقطر بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، كان هناك تصور بأن الأمور يمكن أن تذهب من محطة إلى محطة، بمعنى ست محطات، من موضوع حرية الملاحة، فتح هرمز، إلى الأرصدة، إلى العقوبات، إلى اليورانيوم على التخصيب، وإلى الملف النووي.
1: هذا لم يحصل.
4: هذا لم يحصل. إذن عمليا، وهذا ما قلته أنا في منتصف الشهر الماضي، ينبغي أن نتجاوز فكرة مهلة الستين يوما. هي كانت منذ البداية مستحيلة المنال، لأن تكدس وتكاتف وتعقيدات الملفات الستة لا يمكن أن يتم صهرها خلال ستين يوما. إذن الآن الجديد هو أنه ليس السياق الزمني الذي لا يسعفنا في تحقيق ما ينبغي تحقيقه، بل حتى مسار المفاوضات أخذ منعرجا آخر، بمعنى عندما يقصف الجيش الأمريكي مدن الساحل الإيراني ويريد أن يضرب في العمق، وعندما يتمسك الحرس الإيراني بأنه هو سيد الموقف، هذه وقائع ميدانية تقبر مذكرة التفاهم في لحظتها، بمعنى ليس هناك.
1: ولكن لا تستبعد مفاوضات تحت النار مثلا؟
4: أعتقد هذه فكرة أيضا متجاوزة، وأحد الضيوف في الساعة الماضية تحدث عن دبلوماسية الإكراه، coercive diplomacy. من يعمل في مجال الصراعات يدرك جيدا أن أي اتفاق، أي تسوية، أي معاهدة لا يمكن أن تأتي وتعمر إلا إذا كان هناك توافق بحسن الإرادات وبحسن النوايا من جميع الأطراف، وأنهم يخلصون في هذه المشاركة ويعني يكملون مسعى الوسطاء. في هذه المرحلة أرى لا الإيرانيين لا الإيرانيون ولا الأمريكيون يخلصون في فلسفة المفاوضات، هم يعتبرونها عبارة عن مسار موازي، ولكن منطق الصاع يرد صاعا أو يرد صاعين تيت فور تات، هذا ما يحكم العقلية الأمريكية والعقلية الإيرانية في هذه
1: المرحلة. ولكن ألا تعتقد أن المسألة تجاوزت مسألة الثقة؟
4: لا ثقة بالأساس منذ البداية، هذا أحد العوامل التي.
1: إذن لماذا يصعب الطرفان الأمر؟ يعني ما المكاسب التي يريدها كل من الإيراني والأمريكي؟
4: لأن عدنا إلى ما كان عليه الحال في الأسبوع الأول من الحرب، عودة القناعة لدى البيت الأبيض ولدى طهران بأنه يمكن تحقيق معادلة صفرية بشكل أو بآخر، بمعنى أن ترامب يفرض الأمر الواقع، يقصف ويضعف إيران حتى تسقط من تلقاء ذاته، يعني الاستنزاف الاقتصادي الآن فضلا عن القصف الجوي والبحري. في المقابل طهران تتمسك بإغلاق المضيق بافتعال أزمة طاقة من جديد، مما سيضعف الوضع السياسي لترامب في الولايات المتحدة، خاصة إذا وصل البرميل الواحد إلى أكثر من $100، وقد يحصل خلال الشهرين المقبلين. إذن ماذا تبقى؟ تصعيد مقابل التصعيد، والآن جرب ترامب القصف الجوي والقصف البحري، لا ينقصه إلا إنزال وحدات معينة من القوات البرية. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة هنا تصبح الحرب الحقيقية، وهنا ندخل في معادلة مختلفة تماما تبعدنا كيلومترا آخر عن المفاوضات.
1: وأسألك دكتور صدقيان، ما احتمالات أن يتمكن الوسطاء في ظل هذه الأجواء المشحونة والسيناريوهات المفتوحة على كثير من الاحتمالات، ما مدى احتمالية أن يتمكنوا من إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
2: اليوم يعني يوم الأربعاء كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة من أجل تقديم العزاء، واجب العزاء للأمير سمو الأمير تميم بن حمد. وأنا أعتقد بأن هذه فرصة لوجود عراقجي في هذا في الدوحة، ويمكن أن يتحدث، لم تتسرب أخبار عن هذه الزيارة، لكني أعتقد بأنها مناسبة حتى وإن كانت العائلة والحكومة والشعب القطري منخرطون في واجب العزاء والعزاء برحيل الأمير الوالد، لكني أعتقد بأنها فرصة أن يتحدث الجانبان في مآلات الوساطة. لكني أعتقد بأن حتى الوساطة الآن وصلت إلى طريق مسدود بعدما أنهى الرئيس ترامب مذكرة التفاهم على من يتوسطون، وأنهى المذكرة، فرض عقوبات على إيران وقال ليس هناك وقف إطلاق النار، ومعنى هناك إذا عادت أي مفاوضات تكون تحت النار. هذه الأمور لا تشجع الجانب الإيراني ولا تشجع الوسطاء أيضا في الاستمرار في هذه في دوامة أو هذه الحلقة المفرغة من الوساطة، ما دام الجانب الأمريكي لم يلتزم بتنفيذ أي من فقرات مذكرة التفاهم. ونحن الآن في الأسبوع الرابع بعد التوقيع على المذكرة، وأنا أعتقد بأن الأمور صعبة جدا على مستوى مذكرة التفاهم.
1: أختم مع سيد باولو، السلوك الأمريكي والخيارات التي يتجه لها ترامب بتجديد موجات الضربات والتشكيك بمذكرة التفاهم، هل هذا يقوض فرص الوساطة برأيك؟ هل كانت واشنطن منصفة كفاية تجاه الجهود التي بذلت والمساعي التي بذلت لخفض التصعيد في المنطقة؟
3: الأمر معقد بالفعل، أعتقد أن هدف إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة هو أن تقتنع إيران بأنه ليس بمقدورها أن تستمر في هذا المسار. مجددا أعود إلى مضيق هرمز، لا يمكن أن تفرض إيران إرادتها على الأسرة الدولية والملاحة البحرية وأن تبسط السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. بالنسبة إلي، أرى أن التصعيد العسكري الحالي يهدف إلى فعل ذلك. الرسالة هل تصل إلى طهران أم لا تصل إلى طهران؟ هذا هو السؤال. في هذا السياق، إذا ما قالت إيران إنها على استعداد أن تقول حسنا يمكننا أن نقدم التنازلات هنا وهناك، يمكننا أن نرى العمل الممتاز للوسطاء الذين انخرطوا في العملية منذ اللحظة الأولى، ويمكنهم أن يقولوا للطرفين إن مفاوضات جديدة أصبحت ممكنة. ولكن إذا ما استمرينا بالسقوف العالية، إما كل شيء أو لا شيء، أنا أكسب وأنت تخسر، هذا لا يجدي نفعا. وما من تنازلات يمكن أن تقدم، وما من حلول وسط، ومن الصعوبة بمكان أن ننتقل إلى الملفات الأخرى التي تم التطرق إليها في هذه المباحثة، في هذه الحلقة الحوارية، مثلا البرنامج النووي، ولكن نضيف أيضا البرنامج الباليستي ودعم إيران للوكلاء في المنطقة. كل هذه الملفات التي تم التطرق إليها منذ اليوم الأول من النزاع. طبعا الوضع في غاية التعقيد، ولكن يبدو لي أن هدف الحكومة الأمريكية الآن هو أن تقول للإيرانيين من خلال القوة بأنه يتعين على إيران أن تغير موقفها.
1: شكرا لكم ضيوفنا مع حفظ الأسماء والألقاب. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما اختتمت جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة أن الاجتماع خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. هذا وقال الجيش اللبناني إن قواته نفذت دوريات وأقامت حواجز في بلدة ثرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين. وفي التقرير التالي نتعرف على مسار الجيش اللبناني منذ التأسيس وتحديات المرحلة أمامه في ظل تعقيدات الصراع مع إسرائيل.
5: يعود تأسيس الجيش اللبناني إلى تاريخ الأول من أغسطس عام 1945 مباشرة بعد استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. كان حينها متكوناً من نحو 3500 عنصر ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي. خلال الحرب الأهلية بين عامي 75 و90 تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت على تماسكه، لكن أعيد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 89. وفي غياب رقم رسمي ثابت لحجم قواته، تشير معظم المصادر العسكرية الدولية إلى أن تعداده اليوم بين 75 ألف جندي و80 ألف، إضافة إلى بضعة آلاف من جنود الاحتياط. تمثل القوات البرية أكثر من 90% من قوته الإجمالية، إلى جانب قوات جوية وبحرية محدودة. على خمس مناطق في لبنان يتوزع الجيش اللبناني، وهي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، لكن عملياته تتركز أكثر في الحدود الشرقية والشمالية وفي الجنوب تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701. وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسلح، يعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن. على عاتق الجيش اللبناني وضع الاتفاق الإطار الثلاثي الموقع في 26 يونيو بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانتشار في المناطق التجريبية ضمن قواعد اشتباك محددة. كما يتعين عليه حصر السلاح بيد الدولة والتنسيق مع آلية المراقبة التي أنتجها الاتفاق الإطار. لكنه يواجه في سبيل ذلك تحديات جسيمة تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي بشأن سلاح حزب الله والتفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى جانب عدم التزام إسرائيل برزنامة انسحاب مبرمجة ورهن انسحابها بمدى نجاح الجيش في تنفيذ مهامه.

0: ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد طارق. إذا مفهوم المناطق التجريبية تحت الامتحان، برأيك هل ستنجح هذه الخارطة التي وضعت اليوم في محادثات روما؟
1: تحية إليك ست غنوة وللمشاهدين. يعني أعتقد كما قلت هي مسألة امتحان. الدولة اللبنانية أو السلطة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات المباشرة وحظيت بدعم أمريكي وتأييد أمريكي وتشجيع أمريكي إذا جاز التعبير. واليوم ما انتهت إليه الجولة اليوم، يعني يمكن أن تقول أنها بداية قد تفتح الباب أمام استكمال بقية المناطق التجريبية، لكن كل المؤشرات تدل على أن هذه التجربة الأولى قد تكون الأخيرة وإلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. حتى يعني أوساط السلطة الرسمية لدي هذا الانطباع، لأنه نتيجة التصرف الإسرائيلي في المفاوضات لم يدل على أن هناك استعداد إسرائيلي فعلي للانسحاب من بقية المناطق المحتلة، فضلا عن أن هذه الخطوة التي تقررت في مفاوضات اليوم هي خطوة جزئية وجزئية جدا. يعني غالبية المناطق التي تقول إسرائيل أنها تنسحب منها مناطق غير خاضعة للاحتلال، يبقى فقط زوطر الغربية، وحتى أنها تحتل أطراف زوطر الغربية وليست كل زوطر الغربية. فلذلك التعويل الأساسي في تقديري هو على زيارة رئيس الجمهورية المقررة في 21 تموز الجاري للقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض. يعني إذا كانت هناك فعلا نوايا أمريكية جدية كرعاة للمفاوضات، ينبغي أن يعني يعطى رئيس الجمهورية من خلال هذه الزيارة مسألة تستطيع السلطة من خلالها إقناع المعارضين للمفاوضات المباشرة وللاتفاق الإطار بأنها فعلا يعني حصلت على شيء مهم جدا من الجانب الأمريكي، ويمكن أن يبنى عليه لاستكمال بقية تنفيذ
0: سيد
1: بقية
0: طارق. نعم. المسألة لا تقتصر فقط على المناطق التجريبية، إذا ما افترضنا أنها نجحت هناك أمور يجب التدرج فيها، تم يعني وردت في إطار الاتفاق الذي أو الاتفاق الإطار الذي وقع بين إسرائيل ولبنان، ما مدى التعقيدات؟
1: يعني إذا كان هناك تعقيدات فالتعقيدات ربما تنجم من الموقف الإسرائيلي. إذا أصر الموقف الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله كشرط للانسحاب ونزع سلاح حزب الله من كل لبنان وليس من جنوب الليطاني أو شمال الليطاني، من كل لبنان، إذا أصر الإسرائيلي على التمسك بهذا الأمر فهذا أكبر تعقيد يكون في وجه تنفيذ الاتفاق
0: في جنوب الليطاني. الأمريكي أيضا مصر على ذلك، يعني حتى لو ذهب ذهب رئيس الجمهورية إلى واشنطن هذا مطلب أمريكي أيضا. إذن ما الذي قد يتصرف به أو حيال ذلك لبنان الرسمي؟
1: يعني في جنوب الليطاني ليس هناك مشكلة بموضوع نزع السلاح، لأنه أصلا كان حزب الله ملتزم قبل الحرب الأخيرة، كان ملتزم وقد سلم الجيش اللبناني 280 مركز ونفق ومنشأة، وكانت الأمور تسير على ما يرام بجنوب الليطاني على أساس أن يعالج شمال الليطاني سلاح شمال الليطاني في إطار استراتيجية أمن الوطني يتم الاتفاق عليها بين حزب الله والسلطة اللبنانية. الأمريكيين أعتقد أنهم بدأوا يتفهمون الموقف اللبناني في هذا المجال، لأنهم يعتقدون باتوا مقتنعين أن زج الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله لنزع سلاحه بالقوة فهذه مسألة تنعكس أولا على الجيش اللبناني كمؤسسة، يدعي الأمريكيون أنهم يدعمونها ويريدون لها أن تمسك بالأمن على كل لبنان. ففي تقديري الموقف الأمريكي قد يشهد تبدل، وربما عاد رئيس الجمهورية في هذا المجال بتفهم أمريكي لمعالجة هادئة وسياسية لموضوع سلاح حزب الله في بقية المناطق اللبنانية. في جنوب الليطاني ليس هناك أي مشكلة في الموضوع.
0: أذرني سيد طارق، أدركنا الوقت.
1: يقول أنه متجاوز.
0: شكرا لك من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مستمرون معكم في متابعة تطورات مشهد التصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأكدت أن الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون إيرانيون أن الضربات الأمريكية استهدفت 4 مواقع في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، كما سقطت قذيفة بالقرب من مدينة بندر عباس. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن دوي انفجار سمع في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان، كما أفادت بسماع انفجارين شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يريدون عقد لقاء وتحقيق تسوية. وأضاف ترامب أنه من الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. من جهته قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن التهديد غير المتكافئ الذي تشكله إيران في مضيق هرمز يعني أن الصراع لا يمكن حله إلا بالدبلوماسية. وكذلك أضاف فانس أن أولوية بلاده الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وتأمين تدفق إمدادات النفط والغاز. في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تقبل الولايات المتحدة بمذكرة التفاهم والنظام القانوني الإيراني في المضيق. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه لا ينبغي للعدو أن يظن أنه قادر على مواصلة معادلة المعركة الراهنة وحرب الاستنزاف. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن عملياته تركز الآن على تدمير البنية الهجومية الأمريكية في المنطقة وتليها مراحل أخرى. وقال الجيش الكويتي منذ قليل إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية. أما في الملف اللبناني فقد اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان. وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية سيبدأ تنفيذه الأيام المقبلة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن المحادثات ستنتقل إلى محادثات تقنية لتنفيذ الإطار الثلاثي للتوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة إن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداهما تحتلها إسرائيل والأخرى متاخمة لمواقعها. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن مسؤول أن توسيع المناطق التجريبية مستقبلا سيعتمد على نجاح المرحلة الأولى. إذن نتابع هذه الأخبار العاجلة. في تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران سمحت لمواطنة أمريكية كانت قد احتجزت ظلما في ديسمبر عام 2024 في ظل رئاسة جو بايدن بمغادرة البلاد. إذن هذه المواطنة الأمريكية سمح لها بمغادرة البلاد. ترامب يضيف أيضا أن هذه المواطنة الأمريكية هي الآن خارج إيران بأمان وبصحة جيدة، ونقدر بادرة حسن النية هذه من جانب إيران. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك أحمد. إذن ترامب يصف إطلاق سراح مواطنة أمريكية من إيران ببادرة حسن نية. هل من الممكن أحمد أن تنعكس هذه البادرة على التصعيد الحاصل الآن بين إيران وواشنطن؟
2: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف إطلاق سراح هذه المواطنة الأمريكية بأنه بادرة حسن نية، وقال إنها كانت قد احتجزت ظلما في ديسمبر من عام 2024 بحسب الرئيس الأمريكي هي الآن خارج إيران ويثني على هذه الخطوة، وهذا أيضا يشير إلى أن الاتصالات ما تزال مستمرة في اتجاهات مختلفة بين الولايات المتحدة وإيران. لدينا أيضا التأكيدات التي صدرت عن القيادة المركزية الأمريكية، والتي ذكرت فيها أنها قد بدأت سلسلة جديدة من الضربات تستهدف فيها بشكل أساسي تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذه السلسلة من الضربات بدأت قبل نحو 4 ساعات من الآن. نتوقع أن تصدر القيادة المركزية الأمريكية بيانا في نهايتها تحدد فيه طبيعة الأهداف وعددها، وكذلك الذخائر التي استخدمتها، بالإضافة إلى مواقفها الأخرى التي كانت قد أشارت فيها إلى أنها خلال 24 ساعة الأولى من بداية الحصار البحري الأمريكي الذي استؤنف يوم أمس، ذكرت أن سفينتين استجابتا للتحذيرات، وكانت القيادة المركزية أيضا ذكرت أنها عطلت ناقلة نفط كانت في طريقها إلى جزيرة خارك الإيرانية. قالت إن هذه السفينة لم تستجب للتحذيرات، ما استدعى استهداف المدخنة في السفينة. لدينا أيضا ما ورد في هذا البودكاست لنائب الرئيس الأمريكي جادي فانس، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف الإيراني من خلال 3 مسارات: المسار الدبلوماسي والسياسي، المسار العسكري، وكذلك خيار تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. ويقول إن هذه المقاربة التي تتعامل بها الولايات المتحدة تريد من خلالها أن تتوصل إلى أهداف قصيرة المدى وأهداف أخرى بعيدة المدى. الأهداف قصيرة المدى تتعلق بتقويض قدرات إيران وإضعاف قدرات إيران العسكرية والنووية، أشار إلى استهداف المنشآت النووية واستهداف كذلك القدرات العسكرية الساحلية لإيران. أوضح أيضا أن الخيار العسكري ليس دائما ضروريا، خاصة فيما يتصل بحركة الملاحة في مضيق هرمز. هو يعتقد أن الخيار التفاوضي يظل أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية. وبالنسبة للتعهدات بعيدة المدى، يقول إن على إيران أن تتعهد بشكل واضح بعدم السعي للحصول على أي قدرة إنتاجية تمكنها من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي هذا يشير إلى جانب من التعهدات التي تريدها الولايات المتحدة من خلال هذه المفاوضات. تقول إن الخطوات العملية مهمة فيما يتعلق بترجمة التعهدات وما توافق عليه إيران. تحدث أيضا عن مسألة العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، استبعد مسألة الإفراج عن 300 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. يقول هذه شائعات في وسائل الإعلام الأمريكي، ولكنه أوضح في ذات الوقت أن الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع هذا الملف، ملف العقوبات، بالقدر الذي تقدم فيه إيران تنازلات على طاولة المفاوضات. بل وأشار أن دولا أبدت استعدادها للاستثمار في إيران إذا غيرت سلوكها على حد تعبيره. أوضح أيضا أن القيادة الإيرانية، أو أشار إلى مسألة، قال إن القيادة الإيرانية ليست متفقة، وصف بعض الإيرانيين بأنهم متشددين، قال هم الذين تراجعوا عن مسألة التعهد بحرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن المحادثات الأخيرة، في إشارة إلى المحادثات التي جرت في مسقط قبيل أيام، قال إنها أوشكت على التوصل إلى اتفاق، ولكن قال إنهم تلقوا اتصالا ممن وصفهم بالمتشددين الذين عادوا لاستهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال إنهم لا يريدون أن يروا تدفقات النفط والغاز عبر المضيق، لأنهم استشعروا أنهم فقدوا ورقة كانت بيدهم. في الوقت ذاته يشير إلى أن من وصفهم بالبراغماتيين في إيران لديهم الرغبة في المواصلة في الحوار والمسار الدبلوماسي. وفي ذات الوقت أكد على مسألة مهمة، هي أن الولايات المتحدة لا ترغب في تغيير النظام في إيران بالقوة.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أنتقل لك عمر. إذن وكالة مهر تنقل عن محافظة هرمزجان الإيرانية تعرض موقع في محيط بندر عباس لهجمات أمريكية جديدة. إذن تتجدد عمر الهجمات الأمريكية، كيف يتعامل الإيرانيون على المستوى العسكري والسياسي مع التصعيد واحتمالات توسعه؟
3: نعم غنوة، مدينة بندر عباس تتعرض للهجوم للمرة الرابعة خلال الساعة الماضية، حيث سجلت عديد من الانفجارات في محيط المدينة، تحديدا الناحية الشرقية من هذه المدينة، من دون الإعلان حتى اللحظة من قبل المسؤولين في تلك المحافظة وسلام إيرانية حول طبيعة تلك المواقع المستهدفة. هل هي مدنية أم عسكرية؟ هل هناك ضحايا قتلى بين العسكريين أو المدنيين؟ إضافة إلى أن مدينة سيريك خلال الساعة الماضية أيضا تعرضت للهجوم مرتين اثنتين، وهاتان المنطقتان تقعان كما نقول دائما ضمن نطاق مضيق هرمز، إضافة إلى جزيرة قشم قبل قليل أيضا تعرضت لهجوم حيث سجل انفجار في تلك الجزيرة. فضلا عن ذلك، خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك انفجارات في مدينة تراسك في جنوب شرق إيران في محافظة سيستان بلوشستان المحاذية لدولة باكستان. فضلا عن ذلك أيضا انفجارات سجلت في مدينة تشابهار التي تضم أحد أهم الموانئ الإيرانية في تلك المناطق، إضافة إلى مدينة كونارك أيضا تعرضت للاستهدافات. قبل ذلك مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران سجلت فيها 4 انفجارات على الأقل، كانت بعض الانفجارات قرب مشفى خاص بعلاج مرضى السرطان للأطفال، مما أدى إلى إجلاء المرضى من ذلك المشفى خشية تكرار الاستهدافات بالقرب من ذلك المشفى. هذه العمليات العسكرية الأمريكية بقيت في المناطق الساحلية الجنوبية. من الملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية القيادة المركزية تمتنع عن تمديد نطاق هذه الهجمات إلى العمق الإيراني، المدن الكبرى مثل طهران، أصفهان، مشهد، شيراز، تبريز أو مدن أخرى لم تتعرض لهجمات خلال الأيام الماضية، والتركيز الأمريكي يبقى على السواحل الجنوبية الإيرانية في محاولة واضحة كما يقول العسكريون الإيرانيون أن واشنطن تسعى إلى نزع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. في المقابل يقول المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قبل قليل إن واشنطن تسعى إلى حرب استنزاف مع إيران وأن هذه المعادلة لن تتحقق كما قال، مؤكدا أن إيران خلال ردودها العسكرية على هذه الهجمات تسعى إلى تدمير ما وصفها بالبنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأن هذه هي المرحلة الأولى سوف تتلوها مراحل أخرى لم يكشف عنها. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا أكد أن مضيق هرمز لا يزال مغلق، وأضاف أن هذا الإغلاق سوف يستمر طالما استمرت ما وصفها الاعتداءات الأمريكية على السواحل الجنوبية لا سيما في منطقة المضيق. وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن المضيق سوف يفتح بالشرط أن تنتهي تلك الاعتداءات وأن يتم القبول بالآليات الإيرانية والترتيبات الإيرانية لأجل مستقبل إدارة مضيق هرمز. وأكد أن واشنطن سعت إلى فتح ممر جنوب المضيق وأن إيران استهدفت بعض السفن التي حاولت العبور من تلك الممرات غير الإيرانية. سياسيا الإيرانيون أيضا لا يزالون يؤكدون على مسألتين، الأولى هي مضيق هرمز والثانية مذكرة التفاهم. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض قال إن واشنطن تسعى إلى نزع ورقة هرمز من يد الإيرانيين وإضعاف سيطرتهم عليها، مؤكدا أن استمرار سيطرة إيران على المضيق هو جزء من ضمان الأمن القومي الإيراني. وأضاف أن هذه العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة تهدف إلى تقسيم البلاد وإسقاط النظام، مؤكدا أن إيران تمر الآن في مرحلة حرب وصفها بالحرب الوجودية، مشددا على أنها سوف ترد على أي هجمات تتعرض لها وأنها لا تخشى الحرب، مضيفا أيضا أن إيران تحارب عندما يكون هناك أمر ضروري أو تكون هناك ضرورة، وتتفاوض أيضا عندما تكون هناك ضرورة، مشددا على أن إيران في الحرب وفي المفاوضات تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية. محمد محمد باخر خليباف أيضا شدد على أن مذكرة التفاهم ستكون ذات معنى عندما يتم تنفيذها من قبل الطرف المقابل، وأنها الآن باتت بلا معنى حيث أن واشنطن انتهكتها في معظم بنودها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن إيران الآن منشغلة بالدفاع عن النفس وليس بالمفاوضات، أيضا مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هي مبنية على أساس الالتزام مقابل الالتزام، وأنه طالما استمرت واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها في مذكرة التفاهم فإن إيران أيضا في المقابل ليست مستعدة للالتزام بهذه المذكرة. إذا نتحدث الآن عن تصعيد عسكري، الإيرانيون لا يتحدثون عن أي مفاوضات، لا يتحدثون عن أي طلب للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، يركزون على مضيق هرمز. مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية وهو عدد أكبر ولاياته قال إن مضيق هرمز هو ملك لإيران وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من انتزاع السيطرة الإيرانية على المضيق. إضافة إلى أن الحديث حول الإفراج عن مواطنة أمريكية هنا في طهران لا تعليق على هذا الأمر حتى الساعة. طهران وواشنطن في أوقات سابقة كانت تجري صفقات تبادل للسجناء بينهما، آخر صفقة كانت عام 2023، منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي صفقة، والآن لا تعليق من إيران على الخبر الذي أورده ترامب الرئيس الأمريكي.
0: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نتابع هذه المستجدات الداخلية البحرينية تتحدث عن إطلاق صفارات الإنذار وتقول نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. كذلك الجيش الكويتي كان قد قال قبل قليل إن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية. ينضم إلينا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق ومزيد من التفاصيل. محمود،
4: فعليا قبل قليل كان هناك بعض الأصوات التي سمعت في أرجاء الكويت، ولكن بيان رئاسة الأركان، بيان الجيش الكويتي، كان قد أشار إلى أنه يتصدى حاليا لطائرات مسيرة معادية، وأن هذه الأصوات التي تسمع أحيانا في أرجاء الكويت إنما هي ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي التي يقوم بها الجيش الكويتي لهذه الأجسام المعادية التي تقتحم سماء الكويت. فعليا هذا الوقت تحديدا ساعات الليل، منتصف الليل وما بعد المنتصف، هو الوقت الذي أصبح معتادا عدة أيام على التوالي تتعرض الكويت لهجمات متواصلة. هذه الهجمات طبعا خلال عدة أيام، في يوم أمس كانت آخر حصيلة أعلنها الجيش الكويتي قبل نحو 3 أو 4 ساعات للساعات 24 الأخيرة، تحدثت عن 21 طائرة مسيرة معادية اقتحمت أجواء الكويت، وعن 4 صواريخ جوالة من نوع كروز طبعا يعني. وقال الجيش الكويتي أن هذه الهجمات تسببت بأضرار مادية فقط وأثرت على منشآت حيوية مدنية في الكويت هنا. طبعا هذه الأضرار مستمرة ومتواصلة، نحن منذ يعني التوتر الأخير وخرق مذكرة التفاهم والتنازع بين إيران والولايات المتحدة على من خرق مذكرة التفاهم، الكويت استهدفتها عدة صواريخ وعدة طائرات مسيرة. نتحدث عن إصابات بشرية خلال هذه الفترة، أتحدث منذ الأسبوع الماضي 8 يوليو وحتى الآن هناك إصابة في صفوف المدنيين وأربع إصابات في صفوف العسكريين، كانت يوم أمس الأول عندما أصيبت قطعتهم البحرية. وطبعا هناك أيضا أضرار مادية لا سيما في المراكز الحدودية البرية في شمال البلاد، وأيضا في منشآت حيوية مدنية لم تعلن الكويت عنها رسميا لكن أشارت إلى وقوع هذه الأضرار. وطبعا الكويت تحمل المسؤولية في هذه الهجمات لكل من إيران ولوكلائها أيضا والميليشيات التابعة لها أو الموالية لها، كما تقول وزارة الخارجية في البيان الذي تستنكره وتقول إن هذه الميليشيات في العراق تقوم بهذه الهجمات أيضا نيابة عن إيران، بالإضافة إلى الهجمات الإيرانية التي تستهدف أجواء الكويت. بالعموم معظم هذه الأجواء يمكن أن نتحدث عن هجمات في الغالب بالطائرات المسيرة منذ بدأ هذا التوتر ومنذ بدأ هذه الحرب وموجة التصعيد. نحو 1000 طائرة مسيرة استهدفت أجواء الكويت، وهو رقم كبير جدا. أكثر من 387 صاروخ باليستي استهدفت أجواء الكويت في حصيلة نشرها الجيش الكويتي يوم أمس، وهي أرقام كبيرة تستهدف الكويت هنا وتتسبب أحيانا بأضرار.

0: خريطة الضربات الأمريكية على إيران من السواحل الجنوبية إلى عمق الأراضي الإيرانية، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتجاوز أمن الملاحة إلى أهداف أكثر حساسية. التقرير التالي يرصد كيف تطور بنك الأهداف الأمريكية وما الذي تكشفه دلالات هذا التوسع.
1: من سواحل إيران الجنوبية إلى عمقها، شيئاً فشيئاً تتسع خريطة الأهداف الأمريكية في إيران وتتسع معها دلالات التصعيد. ملامح هذا التوسع بدأت تتشكل منذ الرد الأمريكي على استهداف إيران سفناً تجارية في مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الأول من يوليو. عندها بقيت الضربات الأمريكية ملاصقة للساحل الإيراني الجنوبي، وخصوصاً مواقع بحرية في ميناء بندر عباس وجزيرتي قشم وأبو موسى، في محاولة واضحة لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة في المضيق كما تقول واشنطن. لكن كل ذلك بالقرب من خارج الشريان النفطي الأبهر لطهران والجزيرة التي لطالما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية الاستيلاء عليها باعتبارها ورقة اقتصادية ثقيلة على إيران. مع استمرار التصعيد بدأت الضربات الأمريكية تنتشر على المدى الجغرافي في الداخل الإيراني في جولات قصف متلاحقة ترفع معها بنك الأهداف الأمريكية. فقد تصاعد عدد هذه الأهداف تدريجياً من 80 هدفاً إلى 90 ثم إلى 140 هدفاً يومياً. تقول التقارير الأمريكية إن دلالات القصف الحالية تحمل أهمية لوجستية واقتصادية تتجاوز بعدها العسكري المباشر. تتوضح في منطقة الضغط الموسعة التي تشمل قواعد بحرية وأحواض صيانة السفن والغواصات ومستودعات المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة، ثم امتدت إلى الجسور وخطوط السكك الحديدية التي تربط الموانئ الإيرانية بعمق البلاد. وكان لافتاً دفع القوات الأمريكية لأول مرة بقوارب ملغمة ذاتية التوجيه نحو منشآت بحرية في ميناء بندر عباس. كما شملت الضربات مواقع مرتبطة بالبنية الاقتصادية وطرق الإمداد، في مؤشر إلى أن واشنطن باتت تستهدف قدرة إيران على الحركة والاستمرار لا مجرد قدراتها القتالية. مؤشرات توضح نية أمريكية لشل القدرات الإيرانية بشكل مستدام وإعادة تشكيل مسرح العمليات وصولاً إلى الذروة، وهو التهديد المباشر بقصف منشأة جبل الفأس النووية الأكثر تحصيناً، وهو أول تحول في نمط الأهداف خلال جولات التصعيد هذه ينتقل من أمن الملاحة إلى بعد استراتيجي آخر. موقع المنشأة قرب نطنز مدفون بعمق تحت صخور الجرانيت، ولم يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته أبداً، إلا أن ترامب أكد أنه بات تحت مراقبة الكاميرات الأمريكية. لكن السؤال الآن، إذا كانت خريطة الأهداف تتوسع بهذا الشكل، فأي هدف استراتيجي تقود إليه؟ وهل تتخطى الهدف الأمريكي المعلن بالضغط من أجل إعادة إيران للتفاوض بشروط الولايات المتحدة؟ بعض الإجابات تلوح في تصريحات الرئيس الأمريكي نفسه، فقد لوح بمسار تصعيدي جديد يشمل استهداف محطات الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات، وهو تهديد يذكر بفترة الحرب التي كان أحد منعطفاتها الذي حرك المسار السياسي، تهديد ترامب بقصف شامل للجسور ومنشأة الطاقة. اللافت أيضاً أن ترامب تحدث عن احتمال تنفيذ عمل بري وإن لم يكن بالضرورة بقيادة القوات الأمريكية. هذا ما يعيد المشهد إلى رسالة ترامب السابقة إلى الكونغرس التي أكد فيها أنه لا يعتزم الدفع بقوات برية أمريكية لقتال إيران، وهي الرسالة التي تكتسب الآن بعداً جديداً بعد إبلاغ ترامب المشرعين باستئناف العملية القتالية، وتعني عملياً بدء احتساب مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وهي الفترة التي يستطيع خلالها مواصلة العملية العسكرية من دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس قبل أن يواجه استحقاقاً قانونياً وسياسياً جديداً إذا استمرت الحملة. في هذه الأثناء ترد إيران باستهداف ما تصفها مواقع ومنشآت عسكرية أمريكية في دول الخليج والأردن، وتبقي على التهديد بتوسيع الاستهداف دون أن يحدد أي طرف متى ستبلغ هذه الجولات التصعيدية مرحلة العودة.
0: معنا من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أبدأ معك سيد روب، إذن تتكثف الجولات، جولات الاستهداف الأمريكية باتجاه

0: هذه الأراضي الإيرانية وتحديدا السواحل الإيرانية المشاطئة مع مضيق هرمز. إلى أي مدى هذا التصعيد الأمريكي قد يأخذ الأمور إلى منحى تنزلق فيه ضوابط إدارة الصراع مع إيران؟
1: من دواعي السرور دائما أن نكون معكم، وشكرا جزيلا لهذه الاستضافة. الرئيس الأمريكي هو يسعى إلى مسار إلى الأمام، ولهذا السبب يقوم بزيادة هذه الجهود التي يبذلها على المستوى العسكري. في نهاية المطاف هو يسعى إلى اتفاق سلام، ويسعى إلى دعوة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من أجل الحديث عن هذه الخطوط الحمراء. كل شيء يتعلق بهذه الخطوط الحمراء وبشكل أساسي مضيق هرمز. معظم الدول تقر وتعتقد بأن هذا الممر المائي هو ممر مائي دولي، كما هو الشأن في مناطق أخرى من العالم. فقط النظام الإيراني هو الذي لا يعتقد بأن هذه المياه هي تحت سيطرتهم، وبالتالي هذا يؤثر على الملاحة التي تعبر على من خلال هذا المضيق، وبالتالي تبقى هذه هي النقطة العالقة. ولذلك الرئيس الأمريكي يضغط عسكريا من أجل دعوة الإيرانيين. الخيار خيارهم، إن قرروا العودة إلى طاولة التفاوض من أجل خوض النقاش، أو بإمكانهم أن يسلكوا المسلك الأصعب. وبالتالي من خلال هذه الجهود التي تبذل، التي سيتم من خلال استهداف البنى التحتية الإيرانية، وبالتالي الأمر بيد الإيرانيين كما أشار الرئيس الأمريكي.
0: سيد مختار، التصعيد الأمريكي يقابل بتصعيد آخر إيراني، ولكن التصعيد الإيراني لا يكتفي بحدود جغرافيا مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، وإنما يذهب أبعد من ذلك إلى دول المنطقة. إذن ما المعادلة التي تحاول أن تفرضها طهران والحرس الثوري الإيراني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. في الحقيقة المعادلة التي تفرضها إيران والقوات المسلحة الإيرانية هو أن هناك يتم ردع القوات الأمريكية واستهداف كل القواعد والمنشآت والإمكانيات والسفن الحربية الأمريكية وكل ما تملكه أمريكا في المنطقة. يعني في نهاية المطاف أمريكا تستخدم كل هذه الإمكانيات في هذه الحرب، واستخدمتها يعني خلال هذه الفترة. فلذلك إيران ترى من واجبها بأن تقوم بردع القوات الأمريكية، خاصة أن هذه القوات الأمريكية ليس لديها أي ضوابط لا أخلاقية ولا عملية ولا عسكرية في هذه الحرب. يعني آخر هذه الأمور التي رأيناها اليوم مساء اليوم عندما استهدفوا بالصواريخ محيط مستشفى الشهيد بقايل للمرضى السرطان الأطفال، الذي الآن تم إخلاؤه من الأطفال، وهو استهدف يعني هذه المستشفى، وهذه ليست منشأة عسكرية. فلذلك إيران يعني ترى يجب ردع القوات الأمريكية، يعني هذه القوات الأمريكية التابعة للنظام الأمريكي الذي ولم يحترم مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول. والرئيس الأمريكي كان يبحث عن فرصة لكي يعني يقوم بإيجاد تغييرات على مذكرة التفاهم، أو هناك كان يريد أن يفرض سيطرته في منطقة مضيق هرمز، ولن يسمح فترة الشهر من أجل تنفيذ البند الخامس بشكل كامل، وأوصل الأمور إلى هذه المرحلة. فلذلك إيران في المقابل ترى نفسها معنية في الدفاع ومواجهة يعني هذه الإجراءات الأمريكية التي يعني تستهدف حياة المواطن الإيراني بشكل متعمد، وهو يظن يعني من خلال هذا الإجراء يستطيع أن يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي هو يعني نسف طاولة المفاوضات المرة الثالثة، انتهك مذكرة التفاهم، والآن ظنا منه بمثل هذه العمليات مثلا يقول بأنه يضغط على إيران، ومعروف يعني وإيران لا يعني باعتقادي تتأثر بهذه الضغوطات.
0: دكتور شرقاوي، التصعيد مقابل التصعيد، وكل طرف يرى نفسه أنه على حق، وبالتالي إلى أين الأمور ستذهب، خاصة أن أمن المنطقة قاب قوسين أو أدنى؟
3: ما استمعنا إليه للتو من الضيفين الأمريكي والإيراني هو مثال يتكرر كل يوم سواء في هذه القناة أو في قنوات أخرى، بمعنى أن كل طرف يبلور ما لديه من تأويلات انتقائية تعطيه اليد العليا أو تعطيه حسن الفعال ويصدر المسؤولية إلى الطرف الآخر. لذلك أقول بكل موضوعية، ونحن في منتصف الشهر الخامس على هذا الصراع، يبدو أن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي كل منهما في ملكوت خاص، وإن كان يتحدثان لكن اللغة ليست لها نفس المعنى، والإيرادات أيضا متنافرة. وهنا بيت القصيد، هل فعلا ترامب والحرس الثوري يريد كل منهما التسوية في مرحلة معينة؟ لحد هذه اللحظة ليس هناك ملامح الرغبة في هذه التسوية، لذلك الآن هناك هذا التصعيد الأكثر من أي وقت سابق، قصف جوي، قصف بحري على المستوى الأمريكي، تمسك إيران باستغلال مضيق هرمز باعتباره الورقة الاستراتيجية الذهبية، ولكن ليس هناك منطقة وسطى بينهما. إذن للأسف أعتقد أن هناك عدم الرغبة في التسوية، ولكن الاكتفاء بإدارة الصراع شهرا آخر، شهرين آخرين.
0: وكأن دكتور شرقاوي كل طرف ينتظر الآخر متى سيتألم أكثر ويستسلم، وإن كان كل طرف لا يريد الاستسلام وفق مفهوم كل منهما، إذن كيف سينتهي هذا الصراع؟
3: سنبقى على طريق هذا الاستنزاف المتبادل، ونصل إلى مرحلة تسمى في علم الصراعات بالهرتين ستيلميت، الجمود المضر. بمعنى أن إيران عندما يغلق المضيق بسبب الحصار لن تستطيع تصدير نفطها، إذا ليس هناك دخل، هناك ضغوط على الوضع المعيشي للإيرانيين، هذا استنزاف اقتصادي. مزيد من الضربات في العمق الإيراني وعلى السواحل أيضا استنزاف عسكري، والقضاء على مجموعة من المنشآت العسكرية الحيوية على الصعيد الإيراني. في المقابل ترامب يعتقد أنه في بحبوحة استراتيجية، لأن لا تصله الضربات الإيرانية المباشرة، ولكن من حيث استمرار إغلاق هرمز هناك
0: ارتدادات الاقتصادية.
3: بالضبط، هناك يعني بندير شؤم بأن هناك أزمة طاقة ستترجم نفسها إلى أسعار مرتفعة. إذن الإيرانيون يعتقدون أنهم سيضعون ترامب في خانتليق، سيضعونه في الزاوية، خاصة ونحن نتحرك باتجاه بدء الحملات الانتخابية لأعضاء الكونغرس شهر 9 شهر 10. إذن هم يعولون على الخسارة السياسية لترامب، ولكن في المحصلة أرى أننا سواء بعد شهرين أو بعد 6 أشهر عنصر الاستنزاف المتبادل والتهلكة الاقتصادية للطرفين هي التي ستدفع بقبولهما وانتقالهما الذهني والسياسي من مرحلة إدارة الصراع بالوسائل الممكنة إلى البحث الجاد عن تسوية الصراع. وقتها يمكن أن نعود إلى مشروع المفاوضات وربما مذكرة تفاهم آخر. لذلك هذه المرحلة تبعدنا كثيرا عن الأخذ والرد تفاوضيا، ولكن تجربة معارك أخرى حتى إشعار آخر.
0: طيب سيد روب، إذن إيران تحاول أن تخلق أزمة طاقة تضر بطريقة أو بأخرى بواشنطن، هذا الضغط هل سيدفع ترامب إلى إحداث تسوية مع إيران لما قد ينتج عن هذه الأزمة من ضغوطات داخلية لا يمكنه تخطيها؟
1: تماما، لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سيتراجع بسبب زيادة أسعار البنزين. على النقيض من ذلك فهو سيفاقم من الوضع للتأكد من أن المسارات سيتم تحريرها واستخدامها. إذا كان النظام يتوقف أو يقرر أن يتوقف من كونه منظمة إرهابية من خلال تعطيل المسارات البحرية الموجودة موجودة في المياه الدولية لن تكون هناك أي مشكلة، والرئيس الأمريكي لن يتراجع في وجه هذا النظام الإرهابي، وسيفعل ويبذل قصارى جهده عندما يتعلق الأمر بضخ البنزين وتأكد من استقرار الأسعار، وكذلك مواصلة التأكد من إبقاء مسارات مضيق هرمز حرة وسلسة العبور.
0: ولكن أعتذر عن المقاطعة سيد روب، اسمح لي
1: على النقيض يعني من ذلك.
0: حتى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ينتقد من يرون في الأفق اللا حلول أو لا يمكن التفاوض مع هذا النظام الإيراني الذي تصفه بالإرهابي، بل يشجع على ضرورة مواصلة التفاوض ويمكن إيجاد حلول. هذا ما يعتقده نائب الرئيس الأمريكي. إذن هل بات هكذا صوت غير مسموع في واشنطن؟
1: أعتقد أن صوت جي دي فانس مسموع في واشنطن، لكن النظام الإيراني لا يسمع صوت جي دي فانس ولا يسمع صوت الرئيس الأمريكي. الأمر لا يتعلق بواشنطن دي سي، وإنما يتعلق بالنظام الإيراني. بإمكان الرئيس الأمريكي أن يتعامل مع ما يجري في واشنطن، لكن إذا ما قرر النظام الإيراني عدم الاستجابة فإنه بإمكان الرئيس الأمريكي أن يطيل أمد هذه الحرب. الإيرانيون يريدون أن يلحقوا الضرر على الانتخابات النصفية التي سيواجهها الرئيس، وربما قد يكون ذلك صحيحا، لكن الرئيس الأمريكي لن يتراجع، لا يريد الأمر أن يكون كذلك. ربما قد يفكر حلا دبلوماسيا وسريعا لهذه المسألة، ونحن نعلم أن هذه الحرب كما أشار ستكون لأسابيع أو ربما حتى أشهر، وهذا الأمر لا يريده الشعب الأمريكي. لكن في نهاية المطاف المزيد والمزيد الأشخاص ينضمون إلى عملية دعم الرئيس الأمريكي، ليس فقط الشعب الأمريكي وإنما كذلك حلفاؤنا في منطقة الشرق الأوسط.
0: طيب أسأل سيد مختار، يبدو في الأفق أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من الاستنزاف. عندما قبل المفاوض الإيراني بمذكرة التفاهم مع واشنطن، وعد الشارع الإيراني أن ذلك سيعود بالنفع على جيوبهم، خاصة بعد سنوات من الحصار على أو الخناق على الاقتصاد الإيراني. الآن مع هذا التصعيد سيتوقف تصدير النفط الإيراني، كذلك ستزداد الأزمة الاقتصادية التي كانت أصلا مستفحلة. إذن كيف ستواجه إيران هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا بل ونفورا من التطورات أو الانعكاسات الحاصلة على دول المنطقة التي تحاول جاهدة خفض التصعيد؟
2: تذكر السيد أردف بأنه النظام الإرهابي هو النظام الأمريكي والرئيس الأمريكي الذي استهدف فقط يعني آخر يعني قبل ساعة يستهدف محيط مستشفى مرضى السرطان الأطفال، واستهدف مدرسة في ميناب نادي الفتيات في لاميرد، واليوم يأتي ويقول أن مدرسة ميناب هذا ذكاء اصطناعي. يعني هذا العقل الإرهابي الذي الآن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وهذه المجموعة الإرهابية. بالنسبة لما ذكرتموه يعني في الحقيقة هناك بالنسبة إلى جهود دول المنطقة هذه ليست مشكلة إيران، مشكلة الولايات المتحدة التي تقوم بنسب طاولات المفاوضات، وهذا ليس لأول مرة، هذه ثالث مرة تقوم بنسب طاولة المفاوضات. إيران وقعت على الاتفاق، نعم الاتفاق إذا كان يمضي والمذكرة تمضي بشكل إيجابي كان لديها نتائج إيجابية لإيران، ولكن من انتهك منذ اليوم الأول مذكرة التفاهم؟ الولايات المتحدة الأمريكية. يعني روح الاتفاق ما هو كان أساس الاتفاق؟ ما هو اسمه اتفاق نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا تم تنفيذه؟ أنا لا أتحدث عن البند الخامس. يعني أمريكا أطلقت يد الكيان الصهيوني في لبنان، والكيان الصهيوني مستمر في لبنان، ولبنان ذكر ثلاثة مرات داخل مذكرة التفاهم. فلذلك يعني أمريكا هي التي لا تحترم الاتفاقيات، تنتهك الاتفاقيات، تطعن وتقوم بطعن الطرف الآخر والمفاوضين.
0: ومن ثم ماذا؟ إلى أين ستؤول
2: الأمور؟ من ثم ماذا أن يتم الضغط على الولايات المتحدة، ليس من جانب إيران فقط، من جانب حتى الدول التي تقوم بالوساطة، دول العالم، بسبب هذه الأزمة. من اختلق هذه الأزمة؟ إيران بدأت الحرب يوم 28 فبراير، إيران بدأت الهجوم على الآن أمريكا، الرئيس الأمريكي يتحدث وكأنه هو الضحية. من قبل شهر قال سنفرض رسوم، وقبل يومين جاء وقال أنا سأفرض 20% رسوم، من ثم استبدلها باتفاقيات تجارية، ويقول أنا أسيطر على مضيق هرمز، في الوقت الذي قبل يوم، يعني أتذكر تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية عندما قال نقطة مهمة، قال هناك فترة شهر كانت تحدد المسارات، يتم إزالة الألغام، وبعده كان يعود المضيق إلى حالته العادية، لأنه هو كان لا يريد ذلك، هو يريد أن يسيطر على مضيق هرمز. ومعروف هو بصناعة التاريخ، أنا 50 سنة أحافظ على مضيق هرمز، يتحدث عن آلاف السنوات من الصراع، هو عمر بلده 250 سنة، يعني هذا الشخص كيف الإنسان يمكن أن يثق بمثل هذا الرئيس الأمريكي الذي يقوم بقلب طاولة المفاوضات، طعن الوسطاء، ولديه مثل هذا السلوك الإجرامي.
0: طيب دكتور شرقاوي، مذكرة التفاهم التي وقعت بين واشنطن وإيران لم تتمكن من خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنما أصبحت مصدرا جديدا للخلاف بين الطرفين، لذلك هل نحن أمام أزمة مستحدثة في عقلية كل من الطرفين، بمعنى من يتحكم بمضيق هرمز؟
3: المفاوضات التي سبقت التوقيع من قبل بيزشكيان وترامب على مذكرة التفاهم كانت تستهدف إيجاد مسلك، إيجاد مخرج من تعقيدات حرب إيران الأولى. للأسف عندما برزت أهمية مضيق هرمز أصبح الطرفان الإيراني والأمريكي يقرأ البند الأول والبند الخامس وبقية، وخاصة البند الخامس، أصبح يقرأ حسب هذه النظرة الانتقائية بما يخدم ترامب. يقول حرية ملاحة نقطة إلى السطر، الإيرانيون يقول لا رسوم، ثم أصبحوا يتحدثون عن بدل خدمات. إذن مضيق هرمز هو الحرب الجديدة التي لم تكن في الحسبان، بل أقول وقلتها من قبل إن الحرب الفرع أصبحت أكثر تعقيدا من الحرب الأصل. حرب هرمز أخطر تعقيدا وأكثر تشابكا من حرب إيران.
0: هل حصل هذا في التاريخ الحديث؟ هل حصلت هكذا أزمات، بمعنى أن يعني حرب جديدة منبثقة عن حرب مختلفة كليا؟ فقط لنفهم كيف سيحدث المخرج.
3: لا نجد ربما باستثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت على نطاق محدد، ثم ما حدث ما يسمى بالكونفليكت سبيل اوفر، انسكاب الصراع. الآن نحن أمام هاتين الحالتين المتوازيتين، هناك انسكاب بمعنى هناك ساحة لبنان أصبحت جزءا من حرب لبنان وتداعياتها تحضر في حرب هرمز، وهناك أيضا الحرب المنتظرة، حرب باب المندب، وعندما يصحو الحوثيون على الإقدام بمفاجأة أخرى. في نفس الوقت هناك التطور الذاتي، بقدر ما فشل الطرفان في إيجاد تسوية لحرب إيران فرضوا أو وجهوا كل قدراتهم التنورية والتصعيدية في اتجاه أن مضيق هرمز هذا هو المفتاح الذي يخدم الطرف الإيراني حسب اعتقاده، ويخدم ترامب حسب تقديره. ولكن كلا الطرفين عالقان الآن في مستنقع هرمز، بمعنى لا يستطيع ترامب فرض الأمر الواقع بالقوة، ولا تستطيع إيران الاحتفاظ بسيطرتها سواء بمنطق القوة أو بمنطق القانون الدولي أو حتى بمنطق البند الخامس. إذن نحن أمام التهافت على حرب إيران، حرب هرمز، ناهيك عن حرب إيران، وليس في الأفق. هنا تصور واضح أنه، لأن ما نحتاجه في هذه المرحلة ليس فقط مذكرة تفاهم جديدة، ولكن نحتاج أن ننظر إلى الصورة بشكل أوسع. هل يمكن أن نفكر أو يفكر الطرفان في إيجاد ميزان قوة جديد؟ ما لم يتحقق ميزان قوة جديد في هذا المضيق لا يمكن التنبؤ بأي تسوية أو بأي تراضي، أين ينتهي النفوذ الإيراني، أين ينتهي النفوذ الأمريكي، دون أن يضر هذان النفوذان مصالح بقية دول المنطقة.
0: طيب سيد روب، في السنوات الماضية كنا نتابع خشية أمريكية من احتمالية حرب في المسطحات المائية مثل الباسيفيك وغيرها، ولكن الآن على ما يبدو أننا سنشهد، يعني لا أريد أن أكون سوداوية في الطرح، ولكن هناك نذر توتر في المضائق هنا في المنطقة. هل ما يشعله ترامب في هذه المنطقة، يعني هناك وعي لهذا المشهد؟ يعني الآن الدكتور شرقاوي بأي لحظة يقول قد نرى تصعيدا آخر في باب المندب، ما نشهده الآن هو تصعيد في مضيق هرمز. إذن هو يريد، هو أصلا يعني هذا ما يريده؟
1: تماما. هنا بإمكاني أن أتحدث وأضع قبعة الاستخبارات العسكرية حسب العمل الذي عملته في البحرية الأمريكية. نعم، هناك خطة استراتيجية لسيناريوهات متعددة كما أشرت. إذا ما كان هناك أي آثار قد تنجم عن النزاع الجاري في مضيق هرمز ويترتب عنه تبعات أخرى في مناطق أخرى، الرئيس الأمريكي يرمي مع حلفاء إلى ضمان حرية الملاحة. هناك سيناريوهات وخطط استراتيجية مختلفة لكل السيناريوهات المحتملة. هذا لن يكون مفاجئا بالنسبة للرئيس ترامب أو إلى وزير الحرب هيتزكت.
0: إذن سيد مختار، طهران يعني حتى في مذكرة التفاهم كان هناك بند لافت أنها ستقوم بحوار إقليمي، يعني هي تسعى أن تكون جار يعني لا يصدر عنه نزاعات، وإنما إيجاد تفاهمات مع دول المنطقة. ولكن ما يتخذ من قرارات عسكرية له ارتدادات تماما مغايرة عن النوايا التي أبدتها طهران في مذكرة التفاهم. لماذا لا يكون هناك معالجة مختلفة؟
2: يعني كل هذه الأزمة التي تعيشها المنطقة وتسعى أن الولايات المتحدة تجعلها أزمة واسعة وبين دول المنطقة هو بسبب هذا السلوك الأمريكي. أولا إيران، إذا تقصدون الآن العمليات العسكرية الإيرانية، إيران تستهدف القواعد الأمريكية، يعني هذا أمر واضح. لا يمكن إيران أن تقف مكتوفة الأيدي ويتم استهدافها من القواعد الأمريكية المتواجدة في دول المنطقة، وهناك نموذج يعني كل يوم استخدموا هذه القواعد لاستهداف.
0: إذا ما افترضنا أن واشنطن تريد أن توسع نطاق الأزمة كما تتحدث، لماذا طهران تعطيها الفرصة؟ لماذا تعطيها الحجة؟ يعني لماذا لا تغلق هذا الطريق أمامها؟
2: هذا ليس يعني إيران تقصدون تصمت وهناك يتم استهداف إيران من تلك القواعد وتقول يعني نحن نحترم دول المنطقة والقواعد تستخدم لاستهداف الشعب الإيراني. لا، هذا كلام غير معقول، غير منطقي. يعني باعتقادي هنا يبرز هذا التعاون من خلال تعاون بين إيران ودول المنطقة لمنع الولايات المتحدة من الاستمرار في هذه الحرب، وحتى يعني إيران لديها رؤية طرد القوات الأمريكية من هذه المنطقة، لأن القوات الأمريكية في هذه المنطقة فقط يعني خلقت خلال هذه الفترة الويلات، الخراب، الحروب والأزمات والمشاكل. هناك نقطة تبينت للجميع، كل هذه الإمكانيات التي جاءت بها أمريكا للمنطقة تحت عنوان قواعد، شراكات أمنية جاءت بها، ما بعرف يعني سفن حربية، إمكانيات عسكرية، توضحت للجميع، كلها جاءت من أجل طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، وأمريكا استخدمت كل هذه من أجل أمن الكيان الصهيوني وليس أمن المنطقة. هنا يبرز التعاون بين إيران ودول المنطقة بأنه يقف بقوة أمام هذه الإجراءات الأمريكية وهذه الطموحات الأمريكية. يعني تبين أخيرا الطموح الأمريكي قبل يومين عندما يقول أنا سأسيطر على مضيق هرمز وأفرض رسوم 20%، وهناك يعني من ثم غير كلامي، قال أنا يعني سأخذ منهم عقود واستثمارات. يعني هذا كذلك استفزاز وكذلك أتراوات أمريكية، يعني يغيرها من 20% إلى عقود يجبر دول المنطقة. فلذلك يعني هناك، ولا أعتقد هناك أحد أعطاه مثل هذا الوعد، يعني هذا كلام الرئيس الأمريكي ولا يمكن تصديقه. يعني هناك تأتي دول المنطقة تقول نحن نعطي لك عقود وأنت تسيطر على، أنا أساسا أنا باعتقادي الكل الآن نعم. يعاني من هذه المشكلة التي اختلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن التعاون بين إيران ودول المنطقة يبرز بتأسيس تحالف أمني وكذلك مواجهة هذا الوجود الأمريكي في المنطقة الذي الآن بدأ يشكل خطرا ليس فقط على المنطقة بسبب سلوكه في المنطقة على المنطقة وعلى العالم.
0: نعم بدقيقة.

0: دكتور شرقاوي، الحضور العماني في أزمة مضيق هرمز، إما تم التوصل إلى آلية ما تجمع الدول المشاطئة على هذا المضيق، ما احتمالات أن يخفض ذلك من التصعيد الحاصل؟
1: الموقف العماني وأيضا موقف دول الخليج يتفقان في مسألة حرية الملاحة، والأكثر من هذا عمان رسمت مسارا جنوبيا ولا زال الحرس الثوري يعترض. إذن ما يمكن أن تقدمه عمان بما يتوافق مع القانون الدولي هذا مرفوض إيرانيا، بل هناك من أهل الحل والعقد في طهران ممن يعتقدون أن سلطنة عمان متواطئة مع الأمريكيين، لذلك هي لا تجاري ما تريده طهران. إذن الآن المسألة أن سلطنة عمان طرف مباشر يريد أن يتمسك بالقانون الدولي، لكن يجد نفسه الآن بين ضغوط إيرانية وضغوط أمريكية، ولا يمكن الاعتماد على مثل هذا عندما يكون التهديد مباشرا من طهران.
0: شكرا لكم الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والشكر لضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي ترامب بولاية ديلاوير. في الملف اللبناني، اختتمت في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل، وقال مسؤول أمريكي إن جولة المحادثات في روما شهدت توافقا على هيكل عملي للمنطقة التجريبية. من جهته قال مصدر لبناني للجزيرة أن اجتماع روما خلص إلى اتفاق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أنه سيعقد اجتماع تكميلي لمفاوضات روما يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا برعاية أمريكية. هذا وقال الجيش اللبناني إن قواته نفذت دوريات وأقامت حواجز في بلدات فرون والغندوري وقلوي وبرج قلوي وكفر دونين.
2: يعود تأسيس الجيش اللبناني إلى تاريخ الأول من أغسطس عام 1945 مباشرة بعد استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي. كان حينها متكوناً من نحو 3500 عنصر ضمن أفواج مشاة وخيالة ومدرعات ومدفعية محدودة من مخلفات الجيش الفرنسي. خلال الحرب الأهلية بين عامي 75 و90 تعرض الجيش اللبناني لانقسامات أثرت على تماسكه، لكن أعيد توحيده على أسس وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات الطائفية بعد اتفاق الطائف عام 89. وفي غياب رقم رسمي ثابت لحجم قواته، تشير معظم المصادر العسكرية الدولية إلى أن تعداده اليوم بين 75 ألف جندي و80 ألف، إضافة إلى بضعة آلاف من جنود الاحتياط. تمثل القوات البرية أكثر من 90% من قوته الإجمالية، إلى جانب قوات جوية وبحرية محدودة. على خمس مناطق في لبنان يتوزع الجيش اللبناني، وهي بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، لكن عملياته تتركز أكثر في الحدود الشرقية والشمالية وفي الجنوب تطبيقا للقرار الدولي رقم 1701. وأمام قيود مالية تحد من قدرته على التسلح، يعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات العسكرية الدولية والهبات، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية كقطر والأردن. على عاتق الجيش اللبناني وضع الاتفاق الإطار الثلاثي الموقع في 26 يونيو بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانتشار في المناطق التجريبية ضمن قواعد اشتباك محددة، كما يتعين عليه حصر السلاح بيد الدولة والتنسيق مع آلية المراقبة التي أنتجها الاتفاق الإطار. لكنه يواجه في سبيل ذلك تحديات جسيمة تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي بشأن سلاح حزب الله والتفاوض المباشر مع إسرائيل، إلى جانب عدم التزام إسرائيل برزنامة انسحاب مبرمجة ورهن انسحابها بمدى نجاح الجيش في تنفيذ مهامه.
0: لمزيد من القراءة ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا. إذن ما اتفق عليه سيد طارق بشأن المناطق التجريبية سيليه اجتماع تكميلي يجمع وفدا عسكريا لبنانيا وآخر إسرائيليا عما قريب برعاية أمريكية. هذه الاجتماعات المتتالية ما احتمالات أن تنجح بحل الأزمة في لبنان؟
3: يعني هناك احتمال بنجاح هذه الاجتماعات إذا كان هناك تدخل أمريكي فاعل لدى إسرائيل لوضع جدول زمني للانسحابات الإسرائيلية سواء من خلال المناطق التجريبية أو من خارجها. فالمسألة لبنان يعني يعول على الرعاية الأمريكية وعلى ضمانات تقول السلطة أنها حصلت عليها من الجانب الأمريكي. ولذلك أقول أنه لقاء الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر في 21 الجاري في البيت الأبيض يعول عليه الكثير ويعول لبنان عليه الكثير في موضوع تحقيق الانسحابات الإسرائيلية ولو بالتدرج. لأن المشكلة التي يواجهها لبنان هي في التعنت الإسرائيلي والمناورة والمراوغة. يعني في مفاوضات الأمس كما في مفاوضات اليوم كان هناك مناورات إسرائيلية للتهرب من موضوع الانسحاب.
0: طيب سيد طارق،
3: من موضوع
0: نعم. هذه الجهود التي يبذلها الرئيس جوزيف عون حتى الآن لم تقنع جميع الأطراف اللبنانية بإطار أو الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن، وبالتالي ذهاب الرئيس ولا يزال هناك حالة انقسام. هل سترمم هذا الانقسام أم ستزيد الشرخ؟
3: يعني إذا عاد الرئيس عون من واشنطن يعني بدعم من الرئيس الأمريكي أو يعني بتنفيذ خطوة ما تتزامن مع هذا اللقاء أو تعقبه، ربما يستطيع الرئيس عون عندئذ أن يخاطب الفريق المعارض ويؤكد له أن يعني ما ذهب إليه من خيار بدأ يثمر وأن الجانب الأمريكي مهتم جدا. وهو اليوم كان قال أن الملف اللبناني موضوع على طاولة الرئيس ترامب، وبالتالي يمكن أن يقنع الفريق الآخر بأنه هذا الخيار هو الخيار الأفضل لإنهاء حالة الحرب في الجنوب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة. هناك تعويل، يعني في الحقيقة الرئيس عون يعول، وقد قال قبل أيام بأنه يفاتح الرئيس ترامب مباشرة بكل القضايا والعراقيل التي تحول دون تنفيذ اتفاق الإطار، مؤكدا أنه يعني اللقاء الاتصالات الهاتفية لا تحقق نتائج في هذا المجال، وأن اللقاء المباشر الشخصي المباشر ربما يحقق هذه النتائج. هناك تعويل، يعني يعول فعلا يعول رئيس الجمهورية على زيارته لواشنطن، خصوصا يعني أن السلطة حتى الآن ما تزال في نظر الفريق المعارض للمفاوضات لم تقدم أي شيء مقنع لهذا الفريق بأنه خيار المفاوضات المباشرة وأن هذا الاتفاق الإطار يمكن أن يكون يعني مدخل إلى حل إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. حتى الآن ما تزال السلطة لا أقول قاصرة، غير قادرة ربما، أو ربما ما قالته غير مقنع حتى الآن. فالفريق الآخر ما زال يصر على أنه المفاوضات غير مباشرة.
0: ترشيشي، إذا نصل على رأس الساعة، ولكن هذه التغطية مستمرة مع الزميل مراد.
4: شكرا لك يا غنوة، السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم، مستمرون في هذه التغطية. للتصعيد الأمريكي الإيراني وأبرز التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وقالت إن الضربات تستهدف القدرات العسكرية المستخدمة في تهديد السفن التي تعبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون إيرانيون إن الضربات الأمريكية استهدفت 4 مواقع.